0: نذكر ربنا.
1: ومن قصة بابا نقدر نتكلم، نبتدي موضوعنا. بابا الدكتور اللي درس، اللي تعب، اللي نجح، اللي أثبت نجاح، يدعوه الرب للتفرغ لحاجة تانية خالص، الاهتمام بالمعاقين.
0: ايوه
1: والنهاردة بنسمع صيحة كبيرة، كل الشباب عايز يتفرغ. ليه؟

0: ليه بيفكروا كده؟ أعتقد سؤال واسع، بس ممكن أبتدي إني أقول أولا التفرغ دعوة. لو في دعوة حقيقية من الرب، لأنه حتى بحب التعبير الإنجليزي يسموه فول تايم مينستري، يعني أنا قررت إن أنا بدل مثلا ما بشتغل وبعدين في وقت الفاضي أو الوقت اللي أقدر أقدمه للرب، الوقت ده بخدم فيه أو بعمل فيه خدمة كنسية أو خدمة روحية، لأنه في كل الأحوال أنا المفروض مؤثر في أيا كان المجال اللي أنا فيه. يجي الرب كده يدعو أشخاص، وشايف هو الرب بسبب تركيبات معينة ودعوة حياتهم وتشكيل في حياتهم ومواهب، الرب عايز يقول كده كأنه إنجاز التعبير، ده فلان ده أو فلانة دي أنا عايز أخده كده يكون شغال لأجل امتداد ملكوت الله ولأجل نمو الكنيسة بطريقة كاملة. ليه أوقات كتير بيبقى الشباب عايزين يتفرغوا؟ أعتقد إنه بيبقى فيه حماس، وبيبقى فيه ممكن يكون عايزين نحط حياتنا لأجل الرب، وأوقات تاني برضو بيبقى فيه أسباب تانية.
1: يعني أنا أعتقد إن الكنيسة بتروحها يوم الأحد
0: ايوه
1: ويوم الأربع
0: ايوه
1: ويوم الجمعة، 3 أيام في الأسبوع
0: مثلا
1: بتروح، كل مرة ساعتين ثلاثة،
0: اه
1: لكن شغلك أنت بتشتغل على الأقل 19 ساعات في اليوم،
0: حقيقي
1: فأنت مؤثر برضو بره.
0: صح 100%.
1: مش معنى إنك أنت مش متفرغ إن أنت مالكش خدمة،
0: مية في
1: لا،
0: المية
1: أنت بتعبد الله في شغلك
0: 100%.
1: وبتمثل الله في وسط عالم بيدور عليه،
0: ايوه
1: فده ما يلغيش أبدا أهمية وجودك في الشغل وتبقى مؤثر وتكون ناجح.
0: 100%. أعتقد حصل جوانا من سنين طويلة، مش بس كمصريين أو كعرب، لكن في كل العالم في فصلة حصلت ما بين ما يسميه يعني الروحاني والعلماني، الإكليروس والشعب، إنه إحنا ترسخ جوانا فكرة إنه كل ما هو داخل أسوار الكنيسة، كل ما هو إن أنا إنجاز التعبير بقرأ الكتاب المقدس، بصلي، بصوم، بعمل خدمة يطلق عليها خدمة كنسية، أنا أحس إني بعمل حاجة روحية أو بعمل حاجة لربنا. لو الحاجة دي أنا مش بعملها بالطريقة دي فكأني أنا مش بعمل حاجة لربنا. فأوقات كتير قوي بجد ناس إنجاز التعبير معذبين. ليه معذبين؟ لأن هما مؤمنين بيحبوا الرب وبيجي الكنيسة زي ما حضرتك بتقولي، بيروح الكنيسة 3 أو 4 أيام في الأسبوع بيخدم، بس يجي السؤال، علامة الاستفهام الكبيرة اللي في حياته، طب أنا من 8 الصبح من ساعة ما بصحى، أو سيدة بتشتغل من ساعة ما بتصحى الصبح لحد مثلا الساعة 5 بعد الظهر أو 6 بعد الظهر بتشتغل، أو هو بيشتغل، وأحس إنجاز التعبير، هل الوقت ده وقت ضايع؟ يعني الوقت ده مش محسوب إنجاز التعبير قدام ربنا؟ اللي عمل الأزمة دي الأساسية هو الفصلة دي، إنه وإنجاز التعبير الله هو بتاع الأمور الروحية فقط، كل ما هو روحي ربنا شايفه بطريقة معينة عكس ما هو إنجاز التعبير عملي أو مادي. طبعا الكتاب ما بيعلمش كده خالص، لأن من أول آية خالص في الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض. السماوات بتكلمني عن عالم الروح، العالم غير المنظور، والأرض بتكلمني عن العالم المادي، العالم المنظور. الله هو اللي خلق آدم، والله هو اللي خلق آدم لما غرس الرب الإله آدم جنة في وسط عدن وقال له كده اعملها واحفظها. حتى الكلمة اعملها، كلمة عبد في الأصل العبري، هي نفس الكلمة اللي بتستخدم في العبادة وفي الصلاة. فالكلمة نفسها بتقول إنه ربنا هو اللي قال لآدم اشتغل في الأرض، يا آدم اشتغل، أنا اديتك الأرض دي تتسلط عليها اشتغل. أعتقد ناس كتير أوي مؤمنين النهاردة ابتدوا ذهنهم يتفتح على البعد ده، إنه الوقت اللي أنا بقضيه في شغلي، في بيتي، مع عيلتي، بربي ولادي، ست بتربي ولادها، بتشتغل، عندها وظيفة، ده لا يقل أهمية أو لا يقل إنجاز التعبير روحانية عن الوقت اللي أنا بقضيه في الكنيسة، برنم أو بصلي أو بعمل خدمة كنسية.
1: يعني بص للمدرسة مثلا، الست كمدرسة أو الراجل كمدرس
0: أيوه
1: بتأثر في كام طالب،
0: حقيقي حقيقي
1: بتصنع مستقبلهم،
0: أيوه
1: يعني أنت بتشكل الفيوتشر بتاعهم just إن أنت to be a good example.
0: صح
1: ولو مثلا عندك مدرس ملوش في ربنا خالص بيعذب الطلبة
0: أيوه
1: ويكرههم في المدرسة
0: أيوه
1: ويكرههم في المادة دي،
0: أيوه
1: وشفناها كتير.
0: طبعا
1: لو انت مدرس في الجامعة نفس الشيء،
0: طبعا
1: ياما بتعقد الطلبة
0: 100%.
1: وياما بتكرههم في حياتهم، لكن لو انت مؤمن حقيقي وبتحب الرب وبتعبده فعلا
0: أيوه
1: وبتقول يا رب استخدمني مع الطلبة دي، انت بتصنع فيوتشر لأجيال
0: أيوه
1: لأجيال
0: أيوه

0: يعني احنا مثلا في سن دلوقتي بنفتكر مدرسينا،
1: صح
0: وبنفتكر اللي كانوا بيدرسونا في الجامعة، ومدرسين مدارس الأحد.
1: صح
0: يعني أنا عندي مدرسة مدارس أحد لغاية دلوقتي كل يوم بفتكرها، سهير سعيد من كنيسة الجيزة، ست عظيمة زرعت فينا كتير،
1: ايوه
0: باباك زرع في أجيال كتير، فليك تأثير
1: 100%،
0: حتى لو أنت في شغلك العادي.
1: 100%. اللي بنفتكر الدكتور الكويس، بنفتكر
0: أيوة
1: المهندس الشاطر،
0: دكتور مجدي
1: بنفتكر،
0: يعقوب
1: ايوه صح،
0: اكزامبل.
1: 100% 100%. بنفتكر، انا كنت لسه قريب كنت بفكر في دانيال. دانيال اللي كان من نبوخذ نصر الى السنه الاولى من وجود كورش الملك. فاحنا بنتكلم على الامبراطوريه البابليه، نتكلم على بعد كده ميديو فارس. وملوك، يعني ملوك بيتعاقبوا، وملوك بيتعاقبوا، ودانيال لسه موجود في مكانه. فكنت لسه بفكر في الموضوع ده، انه اكيد لو دانيال كان راجل نصاب او راجل حرامي او راجل مش ناجح او مش شاطر او مش كفء، ما كانوش هيسيبوه في مكانه. يعني زي
0: بالظبط
1: التغييرات الوزاريه كده، كانوا
0: بالظبط
1: يغيروه. كون ان هو الراجل ده لسه موجود في مكانه، وملوك بيتعاقبوا، وامبراطوريات كامله بتتعاقب عليه، ما كان الراجل ده كان كفء، كان يحبوا ان هم يشغلوه في المكان اللي هو فيه ده، وهو مؤثر فيه.
0: دي حقيقة، ودي حقيقة. احنا محتاجين مور في المجتمع، ومور في الشغل، ومور
1: ايوه
0: في الحياة العملية.
1: امين.
0: محتاجين القاضي، محتاجين المحامي، محتاجين الدكتور.
1: ايوه
0: محتاج شوف الدكتور مجدي، مش بس مجدي يعقوب، مجدي اسحاق.
1: ايوه
0: الدكتور مجدي اسحاق عامل شغل غير عادي بالنعمة اللي ربنا مديها له في الطب والحكمة اللي مديها له. شوف ما أثر على كام صحة كام واحد بيسمعه.
1: امين.
0: فمش علينا ان احنا نتجاهل النقطه دي ونقول لا انا عايزه اتفرج، وممكن يكون انا مش عايزه اشتغل اصلا،
1: ممكن،
0: عايزه اخدها ايزي.
1: ممكن، وده الكتاب حذرنا منه كتير، الذين يسلكون بلا ترتيب. الكتاب
0: بالظبط
1: حذرنا منه كتير، ولو بذكر يعني الشباب، وبذكر خدمة الشباب، ده اللي بيحصل. انه اوقات كتير حتى ده بيظهر في حياة في الطالب وهو في الجامعة، انه لا، انه بالعكس، الرب بيقود حياتنا، ان حياتنا تكون ليها ترتيب. ترتيب من اول فين؟ ترتيب من اول بصحى من النوم الساعة كام؟ باكل ازاي؟ علاقات شكلها عامل ازاي؟ باخد خلوتي ولا ما باخدش خلوتي؟ بنام الساعة كام؟ بذاكر ولا مش بذاكر؟ بذاكر في المدرسة وبذاكر في الجامعة، وعايز أكون من الناجحين، عايز أكون من المؤثرين، عايز أكون من الناس اللي بيعكسوا صورة الله. يعني الرسول بطرس يقول تعبير جميل قوي في بطرس الأولى، رسالة بطرس الأولى، يقول كده: أنتم بتسلكوا بطريقة حسنة عشان الناس لما يشتكوا عليكم فيما يشتكون عليكم يكونوا كمفترين. يعني هما لما يجوا يقولوا ده، بص ادي المؤمنين، ادي المسيحيين، يكونوا كذابين، لان هما هيمجدوا الله في يوم الافتقاد. يعني ايه يمجدوا الله في يوم الافتقاد؟ لما يجي الرب يفتقدهم، لما يجي الرب يتوبوا، لما هما يجوا يتوبوا ويجوا يتغيروا، يقولوا ده فعلا احنا المؤمنين دول كنا ظالمينهم. ليه بقى كنا ظالمينهم؟ لانهم كانوا عايشين كويس، حياتهم كانت بتشهد عن الرب بالاستقامه وبالبر وبالمحبه وبالطهاره وبالنجاح وبالتميز. يعني الكتاب يقول عن دانيال كان معه روح فاضله، اكسلنت سبيريت. في حاجه دايما انا بحب دايما اتكلم مع الشباب في الحاجات دي، بقول لهم كده، بقول لهم لو بدي مثل، يعني لو الرب يسوع شغال في شركه وادوا له اكسل شيت، هتطلع احسن اكسل شيت. لو انا مدرس والرب يسوع ده طالب عندي وماسك ورق الامتحانات، خط وحش وكلام اي كلام، ولقيت ورقه، هتبقى احلى ورقه، متسطره، مكتوبه بخط حلو، في اهتمام. حتى بقول لهم انه مش مهم اجيب احسن درجه، لان احنا عندنا قدرات مختلفه، مش لازم ابقى الاول على الدفعه، بس المهم ان انا اعمل احسن حاجه عندي، ويبان ان انا بعمل احسن حاجه عندي.
0: عارف يا جان، مريت بوقت كان في موظفين، وكنت بتعامل مع موظفين يقول لك ايه، لا ده مكان شغل، مع ان الشركه دي كانت بتعمل خدمات كتيره قوي،
1: ايوه
0: ولا يجوا في الميعاد ولا يهتموا
1: للاسف.
0: ولا عندهم رؤيه للمكان. واصل انا ما عنديش رؤيه للمكان. يعني ايه ما عندكش رؤيه في المكان؟ انت محطوط في المكان تعمل فرق،
1: صح،
0: انت هتتحاسب على كل يوم قضيته.
1: 100%، صح.
0: يعني
1: وده ربنا هيزهق، وده ازاي رب يدعو للتفرغ. يعني كأني عايز اقول انه طب ازاي انا مش عارف التزم. يعني لما بتكلم عن الدعوه للتفرغ، اكبر تحدي هو الوقت والالتزام، مش الناس دايما لما بتربط التفرغ بيربطوا الفلوس.

0: بيقولوا الفلوس هو التحدي. انا في وجهة نظري ان اكبر تحدي هو اني اكون انسان ملتزم واحافظ على وقتي، لان انا بقيت ملك وقتي. فلو انا اصلا مش عارف التزم في وظيفة، الوظيفة دي لها مواعيد محددة ووقت محدد ومتطلبات محددة، طب ازاي الرب هيدعوني للتفرغ؟
1: ولو انا مش مثمر في عملي،
0: بالظبط
1: يعني لو انا عايز اتفرغ
0: بالظبط.
1: وعايز اخدم
0: ايوه
1: اخرج من نجاح.
0: ايوه 100% انا متفق 100%.
1: يعني احنا
0: ده غير اني دايما بحس انه الاحتكاك بالحياة العملية بيعلمنا كتير قوي. يعني لو فعلا في الناس الرب دعاهم للتفرغ، انا قناعتي الشخصية ان احتكاكنا في الحياة العملية بيثقل شخصياتنا جدا جدا علشان يعدنا للخطوة بتاعة التفرغ. بخش في احتكاكات انا عمري ما اخشها في المجال بتاع الكنيسة او مجال الخدمة الكنسية.
1: دي حقيقة. أنا مبهورة جدا بالأسوس والآباء الكهنة في الكنيسة الأرثوذكسية، معظمهم اللي دكتور واللي مهندس
0: ايوه
1: واللي كان بيزنس مان، كلهم يعني طاقات وجايين من نجاح، جايين من نجاح،
0: ايوه
1: ودول يقدروا يأثروا
0: جدا
1: لأن كل الناس بتدور على النجاح.
0: ايوه
1: النهاردة كل العالم بيدور على إيه؟ على النجاح. فلو مش هيشوف فيك نجاح هيسمع كلامك ليه؟
0: صح.
1: هتكون مؤثر
0: ده
1: ليه؟
0: غير ان انا كمان عندي الخبرة اللي اقدر انقلها له. يعني
1: بالظبط.
0: لما يجي شاب يتكلم معايا في مشاكل في شغله، مشاكل في فلوسه، مشاكل في مرتبه، انا كشخص ممكن النهارده اكون خادم متفرغ بس انا عديت بده، فاقدر انقله الخبرة العملية اللي تقدر تنقله في الحتة دي.
1: ايه رأيك نطلع فاصل ونرجع مرة تانية نكلم الكلام المهم قوي للشباب؟ تعالوا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية.
2: مينا كان عايش حياتين في نفس الوقت، واحدة للشغل وواحدة لربنا، لكن الحاجة اللي بدأت صغيرة ابتدت تكبر بسرعة غير متوقعة.
3: يا مينا، أنت مركز في إيه؟ الشغل محتاج تركيزك كله.
4: معلش، حد محتاجني.
2: قلبه كان في حتة وجسمه في حتة تانية.
4: يا رب، أسيب شغلي؟ هعيش إزاي؟ بس الناس محتاجاك وأنا سامع صوتك.
2: في لحظات ربنا بيطلب أكتر من مجرد وقت، بيطلب قلبك كله.
5: يا مينا، الدعوة مش سهلة، بس لما ربنا بيدعو هو كمان بيسند.
4: خايف بس حاسس إنه ده الطريق.
5: لو دي دعوته امشي وراه من غير خوف.
4: أنا لقيت مستقبلي.
2: لما الواحد يسيب كل حاجة علشان ربنا، ربنا بيديله أكتر مما كان يتخيل.
6: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: تعالوا نرجع مرة تاني مع جان مرقص ونسأل سؤال، امتى اعرف، امتى اتفرج؟
1: ممكن ابتدي اولا انه زي ما كنا بنقول تفرغ، يعني كل وقتي بقى للخدمة او للكنيسة، فده معناه ان وقتي كان بالفعل مستغل للخدمة والكنيسة. لكن عايز اقول ايه؟ كان عايز اقول المبادئ العامة، المبادئ العامة اللي اكيد المبادئ دي مش هتحد ربنا او مش هتحد قيادة ربنا، لكن عايز اقول المبادئ العامة اللي غالبا هيكون ده الشكل، انه اولا انا شخص جاي اقول انا عايز اتفرغ. طيب تمام، انا لما يجي شاب، يعني ده بيحصل معايا شخصيا، حد يجي يقول لي مثلا عايز اتفرغ، اقول له طيب انت مثلا بتخدم كم مره في الاسبوع؟ يقول لي انا بخدم مره في الاسبوع. اقول له طب مره في الاسبوع مش محتاج تفرغ، انت مره في الاسبوع، يعني انا كنت بشتغل وكنت زوج وعندي طفلين وبخدم، كنت لسه بحكي قريب مع حد، كنت اخلص مثلا الشغل الخميس اعمل مثلا مؤتمر في محافظه تانية بره القاهره، فسافر الخميس بالليل اقضي الجمعه وسبت في المؤتمر، اركب القطر السبت بالليل اوصل لحد الصبح اسلم على مراتي وعيالي وانزل الشغل. فهنا انا وصلت في حته، انجاز التعبير، انا ما بقتش اقدر اوفق ما بين ان انا عندي وظيفه، ان انا عندي اب، يعني اب لاولاد وزوج لزوجه،

0: وعندي خدمه، فانا هنا محتاج وقت اكتر. فاول حاجه ان فعلا تكون الخدمه وصلت معايا لمرحله بتقول انه انا محتاج فعلا ان انا ادي وقت أكتر لاجل الخدمه. تاني حاجه مهمه قوي، دعوه مباشره من الله، مش قفزه في الظلام كده، يعني مش اللي هو ايه هي شكلها كده هتفرغ، لا، هو هل في صوت واضح؟ هل في قياده واضحه من الرب بتقول انه ايوه هي دي الخطوه اللي انت محتاج تاخدها دلوقتي؟ لانه بالعكس، انا ممكن شخص يتفرغ للخدمه يتفشل، يحبط، يحس ان هو ملوش لازمه، يحس فاكر ان هو انجاز التعبير ايه، يعني كانه اول ما اتفرغ للخدمه بقى دعوات الخدمه هتنهال عليا والكنايس هتفتح لي ابوابها، وبقى اتفرغ الخدمه الاقي نفسي قاعد في البيت، برغم ان انا كنت مثلا موظف او عندي شركه او ايا كان، وما لقيت بعملش حاجه. ثالث حاجه، الفرز بتاع الجسد. الكتاب يقول كده في اعمال 13 انه بولس وبرنابا كانوا في انطاكيا وقال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. ففي دعوه جوه بولس وبرنابا، فالدعوه هي موجوده، لكن الدعوه تتاكد من الجسد. فانا مفيش حد حاجه اسمها متفرغ على راسه، مفيش حاجه اسمها ايه انا صحيت الصبح اتفرغت، مين يا ابني دعاك؟ مين افرزك؟ مين يا ماما قالك تتفرغي الخدمه؟ لا انا اتفرغت. مين اللي ايد؟ يعني دايما بقولها كده، بقول ايه، كان واحد فتح باب البنك قال لهم انا النهارده شغلت نفسي موظف عندكم. انت شغلت نفسك بس احنا ما شغلناكش. فاحنا الكنيسه بتفرز، الكنيسه بتقول نعم احنا فعلا شايفين ان في نعمه على حياه هذا الشخص او هذه الانسان او هذه الخادمه، انه الانسان ده او الانسانه دي احنا بنقول ان ده فعلا احنا محتاجينه يشتغل بشكل كامل في الكنيسه. 4، اعتقد وجود قياده روحيه في حياتي، احنا محتاجين قاده روحيين يأيدوا الكلمه بتاعه الرب، يقولوا ايوه فعلا انا يمشي مع السكه، انا
1: المشوره
0: بالظبط، المشوره من سكه الصلاه، سكه التأييد الالهي، ان انا طب انا وقعت، اتخبطت، اتفشلت، هل ده من الرب ولا مش من الرب؟ محتاج قياده روحيه. اعتقد 5 واخيرا، راي العيله. يعني انا لما جيت اتفرغ راي زوجتي، يعني حتى لما كنت ماشي مع سكه مع السيس نادر انه نتفرغ ما نتفرغش، هو نمبر 1 الشرط الاول، اخبار زوجتك ايه، زوجتك شايفه الخطوه دي ايه؟ لانه انا مش عايز ابدا اجي في خطوه في محك في تحدي مادي والاقي مراتي بتقول لي بدل ما تكون سند او بدل ما تكون سبب تعضيد تقول لي ايه، تقول لي ما انت اللي تفرغ، حد قال لك تسيب الشغل وتروح تتفرغ، فيحصل الملامه دي. بالعكس، انا عايز اكون لما يكون مثلا في تحدي بنعدي بيه، لا انا وهي مع بعض قدام الرب بنصلي. لما يكون في تحدي مادي انا وهي مع الرب بنصدق ونؤمن الرب يملا احتياجاتنا، لان الرب هنا دعينا كبيت كاسره كعيله، ان دي حاجه احنا المفروض نعملها.
1: وزي ما قلنا قبل كده برضو ان بولس الرسول نفسه كان في وقت بيبقى بيشتغل،
0: أيوه،
1: بيعمل التنس،
0: أيوه،
1: وفي وقت كان بيتفرغ،
0: ايوه حقيقي.
1: فمش معنى ان انت يا سلام انسان روحي قوي، ولا يا سلام انت ربنا دعيك قوي ان انت تتفرغ.
0: ايوه،
1: التفرغ ده زي ما انت قلت الدعوة،
0: نداء، في نداء من الله،
1: والتوقيت
0: بالظبط.
1: امتى التوقيت؟
0: بالظبط، التوقيت مهم جدا جدا،
1: التوقيت مهم جدا جدا جدا. طب انا قدامي ربع دقيقه، لو تتكلم كلمه للشباب في كاميرا وتقول لهم كلمة تشجعهم وكلمة تعرفهم انت الدعوة.
0: امين. يعني كل حد بيتفرج علينا، اخدم الرب بكل قلبك، حب الرب بكل قلبك، تمم دعوة الرب في حياتك بكل قلبك، بكل طاقتك. ما تفكرش تفرغ او مش تفرغ، انا هستخدم كل مواهبي وكل طاقاتي لخدمة الرب. ولو في دعوة حقيقية الرب قادر انه يأكدها مرة واثنين وثلاثة، وفي التوقيت المناسب حوط نفسك بكنيسة قوية، كون في جسد، حط في حياتك قيادة روحية قوية تساعدك انك تاخد قرارات لقدام لامتداد ملكوت الله في حياتك.
1: مش عارف اشكرك ازاي على على الكلام اللي نازل فعلا بمسحة سماوية.
0: أمين.
1: لإرشاد
0: أمين.
1: شباب.
0: أمين.
1: بيتحدد مصيرهم.
0: أمين.
1: في اختياراتهم.
0: أمين.
1: مرسي قوي قوي على الوقت الجميل.
0: شكرا
1: ده. واهلا بك في مصر وفي أمريكا.
0: أمين.
1: والاستخدام العالمي.
0: أمين.
1: ده
0: أمين.
1: أمين. أمين. أمين.
0: شكرا.
1: أحبائي، عايز أقول لكم إن الكلام ده مهم جدا، والكل أب وأم النهاردة بيسمعونا يساعدوا أولادهم إن هم ياخدوا القرار الصح. أقفوا معاهم، ما تخافوش، لكن كونوا

الباك بون، العمود الفقري لأولادكم اللي يتسندوا عليه ويبقوا عارفين إنهم بياخدوا المشروع الصح. أحبائي بدعوكم كلكم إنكم تعملوا سبسكرايب على إيفات آيزك يوتيوب شانل. بباركم، ربنا يحافظ عليكم، وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

0: سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. اسمحوا لي أيها الأحباء في برنامجنا لهذا اليوم أن نتحدث عن أمور خاصة، أمور حساسة تهم كل واحد منا. في مجتمعاتنا اليوم هناك بعض الأمور التي تتم يندى لها الجبين. هناك بعض الأشخاص الذين تعرضوا لإيذاء جسدي أو إيذاء جنسي في بداية حياتهم، ربما في طفولة مبكرة، ربما أنت مررت بها أو أنت مررت بها، وربما أنت كنت السبب في هذا الإيذاء لكي يحصل الآخرين. في هذا اليوم نريد أن نتناول هذا الموضوع بالبحث، ونريد أن نقدم لكم قصصا تروي عن أشخاص مروا بهذه الظروف، مروا بهذه الأحوال، وكم كان الإيذاء صعبا، وكم كانت العملية متعبة. وفي كل سنة تصادفنا حقيقة مرة أن هناك مئات الآلاف من الناس حول العالم، وخاصة الشباب، الذين يؤذون أنفسهم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتخلصوا من الشعور بالخجل، من الشعور بالفشل، وهم معروفون بأن الأشخاص يقطعون أجسادهم أو يقطعون أجسادهم. ولكن في قصتنا التالية، شابة مرت في ظروف صعبة، تعرضت للإيذاء الجنسي في طفولتها، ولكن تعالوا معي نراقب القصة لنرى كيف حصلت على الحرية وعلى الحل لهذه المشكلة الحساسة.
1: كنت في السابعة من عمري عندما أتى وقال لي إنه يريد أن يلعب،
2: لكن اللعبة التي أراد أن يلعبها ابن عم مارلين البالغ 16 سنة من عمره كانت الاغتصاب الجنسي.
1: لكنني أذكر أنني كنت أصرخ وأقول له لا أريد، لا أريد هذه اللعبة.
2: كل ما تعلمته مارلين تدمر. ترعرعت مارلين في بيت مسيحي، كانت حياتها متمحورة حول نشاطات الكنيسة والتمتع بكونها الفتاة الصغيرة، لكن الآن أصبحت حياة مارلين مليئة بالعار والذنب. لم تخبر أحداً عن ذلك الاغتصاب، غرقت في الاكتئاب، وفي 13 من عمرها أصبحت مهووسة

0: خاصة بأفكار الموت.
1: في مرحلة ما أردت الموت، أردت أن أكون ميتة.
0: حاولت مارلين الانتحار بابتلاع أقراص الحديد، نقلوها إلى مستشفى للأمراض النفسية، وهناك اكتشفت طريقة خطيرة أخرى للتعامل مع ألمها.
1: كان المستشفى يضم أشخاصاً آخرين، أقصد من المراهقين. تعرفت إليهم وكانوا يجرحون أجسادهم.
0: بدأت مارلين بالتشويه الذاتي.
1: كنت أقول أن شعوراً مبهجاً ينتابني، كل ما كان يحصل لي كان يبدو وكأنه غير حقيقي، كان يمنحني راحة كبيرة، وكأنني أتوه لبعض الوقت في عالم مليء بالمخاطر.
0: أرى أثاراً على ذراعك.
1: نعم.
0: هل بدأت تؤذين نفسك هنا؟
1: تقريباً كل هذه الجراح هنا هي جراح جديدة. آخر الجراح التي قمت بها هي هذه هنا، وهذه الجراح هي الأعمق لأني كنت أبحث عن نشوة أقوى. لقد جرحت أجزاء كبيرة من جسمي وأتابع حياتي دون أن أشعر بشيء.
0: بدأت مارلين تعبر عن هوسها السري بالكتابة. كانت كلماتها تعكس العالم المظلم الذي كانت تعيش فيه. وبعد أن بحثت عن موقع إلكتروني عن التشويه الذاتي، اكتشفت أنها ليست الوحيدة.
1: وجدت أن الكثير من كتاباتي تشبه كتابات أخرى. قلت واو، كيف يحصل هذا إن كان هذا أمراً سرياً؟ فكيف يمكن لأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، لم يتقابلوا أبداً، وهم يعيشون في مختلف أنحاء العالم، أن يقولوا الكلمات نفسها ويعبروا عن الأمور نفسها؟ صرخت يا إلهي، بالفعل قد أعانني الله في هذا الأمر، وفهمت وقلت أتعلم يا رب، إنها روح تقوم بهذا الأمر.
0: لكن بالرغم من أن مارلين اكتشفت الجانب الروحي المظلم وراء التشويه الذاتي، استمرت بتمزيق جسمها. مجموعة الفتيات المغتصبات والمشهورة أيضاً لم تجد نفعاً. فبدأت مارلين تبحث عن الجواب في كلمة الله. صادفت قصة في إنجيل مرقس عندما زار يسوع مدينة الجدريين، وعندها فقط أدركت المعنى الحقيقي وراء التشويه الذاتي.
1: كان هناك رجل يعيش بين القبور، وأحد الأمور التي كان يقوم بها هي أنه كان يجرح جسمه، كان يجرح نفسه بالحجارة، كانت تلك أحد الأمور التي يقوم بها. فقلت يا الله، كل ما يشير إلى هذه العادة سيء.
0: عندها فقط أدركت مارلين أن وحدها قوة الله قادرة أن تكسر عادتها المدمرة. قررت أن تحضر اجتماعاً خاصاً لطرد الأرواح الشريرة في الكنيسة.
1: كان حضور الله يملأ المكان. كان حضور الله يملأ المكان فعلاً. كل شيء ليس من الله. كان عليه أن ينحني أمامه. لقد انكسر الروح.
0: تعيش مارلين اليوم بحرية، وهي تشارك هذه الحرية بحماس مع الآخرين المقيدين بالخطيئة.
1: قلت يا الله، نورني، ساعدني، علمني كيف أخبر الناس عنك، كيف أتكلم عنك، لأنني أدرك أن الأمر لا يتعلق بي ولا يتعلق بأي شخص آخر، بل يتعلق بالله، يتعلق بحضوره. حضور الله يستطيع أن يمنحك الراحة، لأني عرفت أن الراحة عظيمة. هو يستطيع أن يمنحك راحة لن تجدها أبداً. وهذا الفراغ، هذا الشعور الذي لا يمكن تخطيه، لا يمكنك أن تتخلص منه. الله وحده قادر على تحريرك.

0: سيداتي وسادتي، اسمحوا لي أن أتحدث إليكم في هذا الموضوع الخاص، هذا الموضوع الحساس. أنا أعلم أنه ليس من السهولة أن نتحدث في أمور جنسية، لكن لابد من حل، لابد من حديث عن هذا الموضوع. فهناك الكثير من الأشخاص في مجتمعات اليوم الذين مروا في ظروف صعبة في بداية طفولتهم أو فيما بعد، إما أن تعرضوا هم للإيذاء الجنسي أو عرضوا آخرين للإيذاء الجنسي. هل مررت بهذه المشكلة؟ هل مررت بهذه المشكلة وكنت أنت السبب؟ أو ربما وقعت أنت في هذه المشكلة؟ الموضوع هو هناك حل، يمكن للمسيح أن يأتي ويحل لك المشكلة. لذلك في القصة التالية التي أريد أن أقدمها لكم، سيدة واسمها تاي كانت تعيش في هذه الإباحية في بيتها. تخيلوا معي، في بيتها، فقد تعرضت للإيذاء الجنسي في طفولتها من أفراد العائلة، أمر صعب، واعتقدت أن حياتها ستستمر بهذه الطريقة. ولكن جاء اليوم الذي تحررت فيه تاي، وأرجو بنعمة المسيح أن تكون هذه القصة سبب بركة لكل واحد فيكم.
1: الجنس جزء من الحياة.

0: جزء من الحياة اليومية، فالجنس حاجة ضرورية.
1: تعلمت تاي آدمز ممارسة الجنس في سن مبكرة. ولدت تاي آدمز في ديترويت ونشأت بين أشخاص يمارسون كل أنواع الانحراف الجنسي التي قد يتخيلها المرء.
0: كنا نتعرض لأعلى درجات النشاطات الجنسية أنا وأخواتي، فالكثير من أفراد عائلتي كانوا متورطين في العلاقات الشاذة.
1: ما أفسح المجال للآخرين أن يستغلوا الأولاد جنسياً. كانت تاي في السابعة عندما تعرضت للتحرش للمرة الأولى.
0: كلفت أمي أحد الأقرباء برعايتنا والاعتناء بنا، وفيما كنت في الحمام أستحم لحق بي إلى الحمام. وراح يحاول أن يلمس جسدي عنوة فصديته برفض شديد، ثم قال لي ليقنعني عندما تنهين الاستحمام: إن سمحت لي أن ألمسك، إن فعلت هذا سأعطيك بعض الحلوى. فقلت له: لا أريد الحلوى. قال: سأسمح لك بالانضمام إلى أخواتك. وكنت في السابعة من عمري، فلم أعرف كيف أتصرف، لم أعرف ما إذا كان علي أن أصرخ أو أن أهرب.
1: واستمر التحرش الجنسي وفتح المجال لأفراد آخرين من العائلة أن يستغلوا براءة تاي وضعفها.
0: لم نرد أن تتحمل أمي كل اللوم وأن نستبعد نحن عن البيت.
1: وفي مرحلة معينة اتخذت أختها الأصغر تويا عهداً ألا تتورط هي وأخواتها في نشاطات جنسية. لكن في سن 14 راحت تاي تعيش حياة قذرة جداً.
0: استطعت أخيراً أن أختار من يمكنه لمسي. كنت أنا أحدد خياراتي، وكنت أنا أرفض أو أقبل، وغالبية الأحيان كنت أقبل.
1: وتفاقمت المشكلة عندما تورطت تاي في علاقة مع رجل أكبر منها وحملت منه. أجهد تاي الطفل ومباشرة بعد الإجهاض حاولت الانتحار.
0: عندما رجعت من المستشفى في هذه المرحلة من حياتي، قررت من الآن فصاعداً لن أتورط في علاقات مماثلة مجدداً.
1: أصبح الجنس لعبة، قاعدتها الوحيدة كانت الخبرة تأتي بالممارسة. راحت تاي تشاهد الأفلام الخلاعية وتورطت في أنواع أخرى من الجنس.
0: لقد أقنعت نفسي أنني سأمضي بقية حياتي على هذا النحو. كان الأمر يفوق سيطرتي، ومع أنني كنت أكره العلاقات الشاذة والعلاقات غير الشرعية وحتى الخلاعة، كنت أكرهها، لكنني مارستها جميعها.
1: حتى دعتها أختها تويا يوماً إلى الكنيسة.
0: عندما وصلنا إلى الكنيسة جلسنا على الشرفة، ولم أدرك أني هناك سأتحول. وراح القس باتلر يتلو عظته، وراح خلال العظة بأكملها يتكلم عن حياتي. فقلت في نفسي: إما هذا الرجل مجنون أو أنا المجنونة، لابد أنه كان يراقبني عن كثب. من أخبر هذا الرجل عني؟ لابد أنها أختي.
1: لكن أختها لم تفضح أسرارها، بل كانت هي تختبر لقاءً شخصياً مع الله القدير.
0: كل ما أذكره هو أنني وقفت هناك وسمعته يقول لي أن أدعوك: أنت تقدمي. وأردت التقدم، لكنني لم أتحرر من ماضية. بعد ذاك نزلت وتقدمت إلى المذبح ورحت أبكي ورفعت يدي إلى السماء وقلت: يا رب سامحني، يا رب سامحني، أنا أقبلك رباً ومخلصاً لي، أنا أتوب عن خطاياي.
1: والله الذي لم تعرفه قط سامحها وسكن في قلبها.
0: كانت هذه نقطة التحول.
1: كمسيحية ناشئة أحبت تاي الرب، لكنها واصلت صراعها مع رغبات ماضيها وتجاربه.
0: كان علي أن أهب كل شيء،

0: لكن محيطي بقي نفسه. روحي فقط هي التي تغيرت، لكنني ما زلت في الجحيم.
1: وعبوديتها هذه جعلتها تتخذ القرار بالمضي في العلاقات الجنسية غير الشرعية.
0: كنت أخرج وأقيم علاقات، ومع ذلك أقصد الكنيسة، لأنني لم أرد أن أتخلى عن الله الذي أحبه، ولم أرد أيضاً أن أتخلى عن الجنس في الوقت نفسه، لذا حافظت على كليهما.
1: حملت تايم مجدداً، لكنها قررت هذه المرة أن تحتفظ بالطفلة ودعتها هافن. عندئذ بدأت تاي بدراسة الإنجيل وبخاصة الآيات التي تتكلم عن الطهارة، وراحت تصرخ لله طالبة المساعدة.
0: قال لي الرب: مشاكلك هي نتيجة للظروف، فلم تنحرفي بين ليلة وضحاها. لم تصحي في أحد الأيام لتجد نفسك منحرفة جنسياً وضالة أيضاً، لا بل ظروفك أدت إلى انحرافك.
1: ببطء لكن بثقة حرر الله تاي من رغبتها في الجنس. إذن ماذا تطلب التحول؟
0: ليال طويلة من الصلاة. لقد اجتهدت لأبتعد عن محيطي، محيطي الذي جرني إلى الانحراف الجنسي. كان علي أن أمتنع عن مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الراديو، وكان علي التعرف إلى أشخاص جدد.
1: بمعونة الله تحررت تاي من العبودية الجنسية، واليوم تاي مثال حي على أن مهما كانت الصراعات التي تواجهها، الله قادر على تحريرك وتخليصك.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: ربما بعضكم أيها الأحباء يندهشون لكي يسمعوا أن هناك أشخاص يجرحون أنفسهم، وفي الحقيقة هذه ظاهرة غريبة حتى بالنسبة لي، لم أكن أعرف عنها الكثير. يجرحون أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من حماقات، وكأنهم يطالبون جسدهم بأن يدفع ثمن خطاياهم. هذا أمر غريب، لذلك عندي خبر سار. لا تدفع أنت الثمن، هناك من دفع عنك الثمن، اسمه يسوع الذي مات من أجلك، الذي جاء لكي يحمل خطاياك، لكي يحمل أثامك. هو الذي دفع الثمن وقال كلمته المأثورة على الصليب: قد أكمل. لكن في الكتاب المقدس أيها الأحباء كانت مواجهة أيضا بين المسيح له كل المجد وبين شخص آخر كان يجرح نفسه بالحجارة. اسمعوا معي هذه الحادثة التي جاءت في إنجيل مرقس والأصحاح الخامس. وجاءوا إلى البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة أي لما خرج المسيح من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور

يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك بالله أن لا تعذبني. لأنه قال: خرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لاجئون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا أن لا يرسلهم إلى خارج الكورة. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلا: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنزير. ماذا حصل؟ جاءوا إلى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا. مجنون كان يجرح نفسه في الحجارة وكان يعيش بين القبور. القبور هو سكن الأموات وليس سكن الأحياء، ولكن هذا الشخص ظن نفسه بأنه ميت وأن مكانه القبور. كان يجرح نفسه بالحجارة، ولكن أحبائي ما أن رأى المسيح هذا الشخص الذي كان يجرح نفسه حتى تحنن عليه، حتى جاء إليه وعالج المشكلة، حل المشكلة. والمسيح أيها الأحباء الذي هو أمسا واليوم وإلى الأبد قادر أن يحل المشكلة مهما كانت هذه المشكلة التي أنت تعاني منها. تحاول أن تجرح نفسك بالحجارة؟ تحاول أن تفتدي وقتك أو تدفع فدية أو تعمل أشياء دينية معينة لكي تكفر عن ذنوبك؟ لا تفعل هذا، لأن المسيح له المجد قد دفع الثمن، دفع ثمن خطيتك، مات من أجلك، سكب نفسه من أجلك لكي لا تدفع أنت الثمن. تعرف ماذا يقول الكتاب المقدس؟ إنه إذا كان أجرة الخطية هي موت، وإذا كان جميع الناس أخطأوا وأعوزهم مجد الله، إذن كلنا في الموازين إلى فوق كلنا خطاة وكلنا نستحق جهنم. ولكن هنا محبة الله أيها الأحباء. الله الذي رأى الإنسان في هذا الوضع، هكذا أحب الله العالم حتى أرسل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يسوع قادر أن يخلصك إلى التمام. تعال إليه كما أنت، يا رب أنا بجرح نفسي كثير، أنا عم بحاول أذي نفسي في بعض الأحيان لأنه فعلت أشياء قبيحة، أشياء لا تسر قلبك، والله يرى هذه الأمور، ولكن في محبة لك هو يسرع إليك. وها أنا جئتك من خلال التلفزيون، جئت زيارة إلى بيتك لكي أقول لك لا تؤذي نفسك فيما بعد. ربما تعرضت أختي إلى إيذاء جنسي في وقت ما في حياتك في أيام الطفولة، وأنت تشعرين بأن الإثم وأن الشعور بالذنب قد غلبك. تعالي الآن في غرفتك في مكانك كما أنت. المسيح دفع عنك الثمن، المسيح حمل خطيتك على الصليب لكي يعطيك حياة. وأنت أخي الشاب، الرجل، المراهق، مهما كنت، لماذا تؤذي نفسك؟ هل تعتقد أنك تستطيع أن تدفع الثمن عن نفسك؟ لا، أقول لك المسيح له كل المجد، دفع الثمن وكان الثمن كاملا وخالصا ووافيا، قد أكمل. ما أعظم هذا، المسيح دفع الثمن بالكامل. تعالوا معي أيها الأحباء لنرفع دعاء إلى الله باسم المسيح، لأن كلمة الله تقول: من يأتي إلي لا أخرجه خارجا. وقال المسيح: أي شيء نطلبه من الآب باسم المسيح سنناله وسيتحقق في حياتنا. تعالوا قل له: يا رب أنا بجرح نفسي بالحجارة، أنا تعبان، أنا مجرح نفسيا، من يستطيع أن يشفيني؟ تقول كلمة الرب في سفر أرمية: أليس هناك طبيب؟ انتهى الحصاد، انتهى الصيف ونحن لم نخلص، اليوم هو يوم خلاص. قل له: يا رب ارحمني أنا الخاطي، أنا أخطأت إليك، سامحني على خطاياي، غسلني بدمك يا رب، غسلني حماما مقدسا حتى العظام بدم المسيح، اخلقني من جديد، اشفيني شفاء كاملا، وشكرا لك من كل القلب. إذا أنت طلبت هذا من كل قلبك، الله سمع، الله استجاب. وحتى نلتقي في حلقة جديدة
من برنامجك.

أنا وإنت وإنتي متفقين إن التكنولوجيا اللي بنستخدمه كل يوم زي العربيات والسيلفونز والطيارات وغيرها كتير ما جاتش من تلقاء نفسها، لكن في حد أعظم من التكنولوجيا هو اللي عملها، وهو الإنسان. أنا وإنت والطبيعة اللي حوالينا ما جاتش من الفوضى وتلقاء نفسها، ولا عن طريق نظريات وأبحاث كونية، لكن الله العظيم هو اللي خلقني وخلقك. النهاردة عندك فرصة للتفكير.

0: أهلا بكم حبايبي في لقاء جديد من قناة الكرمة كندا وبرنامجكم خطوات قدام. حلقة النهاردة موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا جدا، لكن للأسف الشديد لم نتناوله في أي حلقة من الحلقات السابقة. أنا مش عارف ليه، بس أكيد الرب له قصد إن احنا النهاردة نتناول هذا الموضوع المهم الخطير اللي هو يعتبر أساس الإنجيل كله. و زي ما قلت في الأول احنا ما كلمناش عنه، أول مرة نتكلم عنه هو موضوع النعمة. النعمة إزاي أنمو في النعمة؟ إزاي أكبر في النعمة يوم عن يوم؟ إيه هي مفهوم النعمة؟ إحنا يمكن في بلادنا مفهومنا للنعمة مرات بيختلف. لو حد ماشي في الشارع ولقى حتة خبز بيبصها ويحطها على جنب يقول لك دي النعمة، أو مفهومنا عن النعمة إن ربنا يديني فلوس كتيرة دي نعمة. إيه النعمة بالضبط؟ إيه هي النعمة؟ إزاي أنمو في النعمة؟ إزاي النعمة تكون كافية ليا في الوقت اللي أنا عندي احتياج معين؟ ويمكن الله قصد في محبته وفي علمه أنه ما يدينيش الاحتياج ده فتكفيني النعمة عن الاحتياج ده. هي هل النعمة كانت موجودة في العهد القديم؟ إله كل نعمة، هل هو إله النعمة في العهد القديم وفي العهد الجديد؟ إيه الفرق بين النعمة والناموس؟ كل الكلام ده كله هنتكلم عنه النهاردة. طبعا زي ما قلت في بداية الحلقة، موضوع النعمة موضوع كبير جدا ما يكفوش حلقة أو حلقات، لكن النهاردة بنعمة رب هيكون لنا قطاف من حقل النعمة المتسع ان احنا نحاول نغطي as much as we can في الحلقة دي. انا سعيد يكون ضيف حلقتنا النهاردة خادم الله وخادم متميز، وانا بشكر الله من اجله في كل مرة بيكون موجود معنا في حلقتنا هنا، بيكون سبب بركة كبيرة لينا، وهو بيزورنا دلوقتي هنا في تورونتو كندا، خادم الرب الدكتور حليم حسب الله. أهلا بيك دكتور حليم.
1: أهلا بيك،
0: سعيد تكون موجود معنا.
1: شكرا وأنا أشعر.
0: إحنا بنشوفك كده مرات قليلة في الفترات اللي بتكون بتزورنا فيها، بس سعيد أنك معنا النهاردة.
1: وسعيد أن أراكم.
0: Thank you. شكرا حبيبي. طيب دكتور حليم، أنا عارف أنت knowledgeable in the word of God، وربنا عطي لك موهبة واتساع في العلم، فاحنا نفسنا النهارده انك يعني تباركنا وتقدر قبل ما ندخل في الموضوع ده. زي ما قلت في الاول، موضوع نعمه موضوع كبير جدا جدا.

0: خلاص بالنعمة، النمو، الكفاية، السير مع الرب، عطايا الرب، التبرئة، حاجات كتيرة جدا جدا. بس لو حبينا نحط مفهوم للنعمة، يمكن زي ما قلت السبب اللي خليني أسأل السؤال ده إن احنا في بلادنا في الشرق الأوسط كبرنا على إن مفهوم النعمة مختلف عن مفهوم الكتاب المقدس. وزي ما قلت اللي بيشوف حتة عيش أو خبز مرمية في الأرض يقول لك يبص هذه نعمة. فإيه بالضبط مفهوم النعمة بحسب كلمة الله؟
1: هو طبيعي اللي بيلقي كسرة خبز وبوسها وحطها على جنب وقول النعمة، هي التصحيح للكلمة نفسها، ما أنعم بها الله علي.

0: فكلما أنعم بها الله، كل عطايا الله تعتبر إنعام من الله على حياتنا. فكسرة الخبز تعتبر عطاء إلهي أنعم به الرب علينا. بس هذا لا يعطي المفهوم الصحيح لكلمة النعمة بحسب الكتاب المقدس. النعمة شيء وما أنعم الله به علينا شيء. ده أنا أقولك على حاجة تستغرب لها كمان.
1: لا.
0: إن واحد بيتفاهم مع واحد علشان فرق الحساب بينهم وبين بعض. فمسك سيجارة في يده بقول له حياة النعمة دي. فأنا لما سمعت الكلمة دي قلت له يا ابني دي نقمة مش نعمة. فحتى السيجارة بيعتبروها نعمة لكن للأسف مش هي دي النعمة. ما أنعم بها الله علينا عطاياه المتعددة، الصحة أنعم بها علينا، الخبز اللي بناكله ده عطاء إلهي، الحركة اللي بنتحركها، التنفس اللي بنتنفسه، إنجاز التعبير، رضا الناس عليا، كل ده إنعام إلهي. أما النعمة في الكتاب المقدس ببساطة كده علشان ما نعقدش الأمور، أعظم العطايا ببلاش لواحد ما يستاهلهاش.
1: أعظم العطايا ببلاش لواحد ما يستاهلهاش.
0: عشان بس سهل المفهوم بدل ما الأمور تتعقد أكتر وتكتر التساؤلات. فأعظم العطايا ببلاش لإنسان ما يستاهلهاش.
1: حلوة دي.
0: يعني يستاهل إيه الإنسان ده؟ إنجاز التعبير طبقا لشريعة الله وأقوال الله يستاهل نار جهنم. هذا اللي يستحقه. ليه؟ بسبب خطاياه الكثيرة أو لأنه مولود بالخطية وبيعمل الخطية. لكن النعمة بتقول إن أنا بقدم لك العفو من خلال المسيح يسوع اللي دفع الثمن كاملا. فأنا لا أستحق إلى العذاب، لكن الله في غنى نعمته من خلال المسيح دفع الثمن كاملا ليبررني أنا ويطلق سراحي. فالنعمة عشان كده ببساطة أعظم العطايا يعطيها الله للإنسان ببلاش وهو لا يستحق أي شيء نهائيا. وإيه أعظم العطايا بقى؟ مش الخلاص والتبرير والكلام ده، أعظم العطايا أعطانا ابنه. المسيح ده أروع عطية أعطيت له،
1: عطية الله التي لا يعبر عنها،
0: على أجل عطية الله التي لا يعبر عنها. هو ده أعظم عطية. النعمة كلها تبلورت في هذا الشخص وأصبحت كل العطايا ممتلكة في الشخص ده. فلو أنا امتلكت هذا الشخص امتلكت كل العطايا. عشان كده لما يتكلم في إنجيل يوحنا سوري في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول لما بيتكلم عن المسيح إنه هو الله ويقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء
1: نعمة
0: وحقا. مملوء نعمة وحق.
1: أوكي. يبقى معنى كده العطية العظيمة اللي أعطاهانا كبشر ما نستاهلش أي حاجة هي شخص الرب يسوع المسيح اللي هو بيسميه كتاب unspeakable gift أو عطية لا يمكن أن يعبر عنها. هو ده نعمة الله، وفي نفس الوقت هو مملوء نعمة وحق. بس كلام كمان الكتاب بيتكلم عنه هو إله كل نعمة.
0: ده بعدين يعني خليني بس أكمل عن المسيح لحظات. لما جاي يتكلم الرسول بطرس في بعض الأمور التدبيرية الخاصة بكنيسة الله وتعامل المؤمنين بعضهم مع بعض في الرسالة اللي كتبها لتيتوس المكلف بالخدمة في كريت، قال له تتعامل مع الأشياخ بالطريقة دي وبالأحداث والعجائز والحدثات والعبيد لغاية ما جاء في عدد 11
1: قد ظهرت،
0: لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة
1: لجميع.
0: يبقى إذن النعمة كانت إنجاز التعبير مخباية عن الإنسان مش مدركة، هي موجودة بس مختفية مش قادر يحس بيها. فبيقول له ظهرت نعمة الله، صفتها إيه؟ المخلصة. ظهرت لمين؟ قال ظهرت لجميع الناس. ظهرت إزاي؟ بمجيء المسيح. رجعنا تاني للآية مملوء نعمة وحقا. فالنعمة تجلت بأوضح صورة وأروع صورة من خلال التجسد الإلهي من خلال مجيء المسيح إلى العالم. قدرنا ندرك إيه معنى النعمة أو عظمة النعمة.
1: أنت سبقتني في التفكير، أنا كنت عايز أشير إلى ظهرت نعمة الله مخلصة لجميع الناس. الظهور يعني إذن الظهور حاجة كانت موجودة بس ظهرت لينا وقدرنا نشوفها، كانت موجودة لكن ما قدرناش نشوفها قبل كده. طيب

0: حاجة خفية
1: وظهرت
0: واحنا مش مدركين ولا شايفين لكن ظهرت بمعنى استعلنت قدمت تواجدت.
1: ظهرت الشمس ليه؟ الشمس ما كانتش موجودة لكن ظهرت لينا، لكن ده لا يلغي ان الشمس ما كانتش مش موجودة اساسا.
0: هي الشمس موجودة موجود على طول بس الجبال خفياها
1: بالظبط، لكنها ظهرت
0: شوية وتظهر الشمس
1: بالظبط كده. طيب تحب تكلمنا بقى عن الفرق بين العهد، هل النعمة كانت موجودة في العهد القديم مثلا واحنا ما شفناهاش؟
0: هو ده سؤال وجيه وحلو الحقيقة، ده بيعمل ارتباك للكثيرين حتى انهم دخلوا في مشكلة مع انفسهم مش مع ربنا ولا معايا انا، لكن دخلوا في مشكلة مع انفسهم. طب العهد الجديد زي العهد القديم؟ طب إله العهد الجديد بيحبنا وجاي من السماء وتجسد وبالنعمة بيتعامل معانا ومن خلال دمه بيسامحنا عن خطايانا، أمال العهد القديم الله مسك عصاية على طول بيضرب بيها وخلى ناس تقتل ناس وناس تموت ناس؟ مش ممكن أبدا بتاع إله العهد القديم هو إله العهد الجديد.
1: ده اللي قرب
0: من العهد القديم ده بتاع قتال، لكن إله العهد الجديد إله حب. وقع الإنسان مع نفسه في هذا الفخ والشيطان كبرها في دماغه أكتر وأكتر وخلاه يؤمن بالعهد الجديد ولا يؤمن بالعهد القديم.
1: بالظبط، يا ريت توضح لنا، بتفرق كتير مع الناس دي.
0: حاضر. وكمان مش لم يؤمن بالعهد القديم كوحي إلهي وآمن بالعهد الجديد، قال لك لا دول إلهين مش إله واحد. تخيل بقى، ما غلط يقود إلى غلط طبعا. أو خطأ يقود إلى خطأ، قادوا لهذا التفكير المغلوط إن إله العهد القديم إله وإله العهد الجديد إله. واحنا نعرف من الكتاب المقدس وده ايماننا الحقيقي، بنؤمن بالاله الواحد، الاله العهد القديم هو نفسه الاله العهد الجديد، ما فيش فرق ابدا. وزي ما اله العهد الجديد اله كل نعمه، هو نفسه اله العهد القديم اله كل نعمه.
1: واو
0: يا
1: واو، ده كلام كبير.
0: يعني حتى الرسول بطرس لما كتب للمؤمنين المتشتتين والمتغربين في رسالته الاولى اصحاح 5:10 قال اله كل نعمه الذي دعانا إلى مجده الأبدي. لما قال إله كل نعمة، على فكرة كان بيكتب لناس الأغلبية منهم من أصل يهودي وقبلوا الإيمان المسيحي، فعاوز أقول لهم يا جماعة يا اللي بتعوت الناموس أنتوا، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد، هو نفسه إله كل نعمة. فالنعمة تجلت في العهد القديم وأنتوا ما فهمتوهاش لكن وضحت بصورة أوضح في العهد الجديد. هتقول لي طيب في العهد القديم ممكن أكتشف أو ألاقي إن الله إله كل نعمة زي ما أنت بتقول؟ من سفر التكوين الأصحاح الثالث، وده أقدر أقول لك كمان من الأصحاح الأول، صدقني من الأصحاح الأول في سفر التكوين تلمس نعمة الله.
1: طب ورينا.
0: أوريك. لما تقرأ في أصحاح واحد تبص تلاقي الله خلق الخليقة كلها، قال فكان، أمر فصار، ليكن ليكن. لكن عند عدد 26 قال وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. لولا إن الله إله كل نعمة يعمل الإنسان بالصورة دي،
1: هذا حل فكرة
0: واللي خليه يعمله كده يعني. لكن النعمة تجلت في خلق الله للإنسان. لما يقول الكتاب إن رأى ذلك حسن جدا، يعني ما فعله بالنعمة في خلق الإنسان ملأ قلبه بالسرور. دي حاجة. الحاجة التانية تمييز الإنسان بالعقل، لما يقول في الأصحاح الثاني إن الله جبل الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم
1: نفسا حية.
0: ليه؟ عشان يتعامل معاه. والله لأنه إله كل نعمة، الإنسان مهما سمعت حالته فهو خطاء مسكين، لكن النعمة تخلى الله يتنازل في تعامل الإنسان معاه، يديله عقل مميز نسمة القدير تعقله. تعال بقى في أصحاح 3 تشوف النعمة في أوضح صورها. وقع الإنسان في الخطية، خالف أقوال الله، سقط الإنسان، رأس الخليقة الأولى آدم وقع ومش عايز أقول ونجر ورا مراته، لكن هو غلطان من أساسه. الله قدوس والله عادل، وما خرج من فمه لا يتنازل عنه. ولما يقول له يوم تأكل منها موتا تموت، الله مش هيقول له عشان خطر عيونك، لا، ده الله يختلف كلامه ثابت ولا يتغير، فيش حاجة تغيره. عشان كده كونه أقول له

0: يوم تأكل منها موتا تموت، وهو أكل خالف الوصية. القصة مش قصة أكل، خالف الوصية. يبقى كلمة موت يعني ينفصل عن الله، يلا أنت في حالك وأنا في حالي. عشان كده اطرد من الجنة، دي عدالة، دي قداسة، صدور الحكم مرتبط بالعدل. لكن تعال بص بقى النعمة في نفس الأصحاء، يقول لك وصنع الرب الإله لهما لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. هقولها تاني، وصنع الرب الإله لهما أقمصة من جلد وألبسهما. مين اللي أخطأ؟ آدم ومراته. مين اللي يستاهل العقاب؟ آدم ومراته. مين اللي يستاهل في الطرح في جهنم؟ آدم ومراته. لكن بص نعمة الله، تجيب الذبيحة اللي تنوب عن آدم، هي دي النعمة. لما يقول صنع لهما، مش خلق لهما، صنع، يبقى في صناعة. لما يقول الكتاب ان قال الرب لآدم ليس جيدا أن يكون آدم لوحده، أصنع له. كلمة أصنع له شيء يصنع من شيء. عشان كده أوقع الرب الإله سبتا على آدم فنام، أخذ ضلعا من أضلاعه وبنى عليها الأحمد، اتصنعت منه. لما يقول الرب أني صنع لهما أقمصة من جلد، كلمة جلد أحطها في دائرة، الجلد لا يأتي إلا من كائن حي. لأن البعض يقول لك إيه، الله في قدرته باعتباره الخالق يصنع الجلد من ورق التين. يا حبيب قلبي، ده لا يتناسب مع الوضع الطبيعي والفكر الحكيم. لما يقول صنع أقمصة من جلد، الجلد لابد يكون كائن حي ذبح. مين اللي يستاهل الذبح؟ آدم ومراته. مين اللي الذبح بدلهم؟ هما الاثنين، ال- ال- ال- ال- الكائن الحي اللي جابه الرب. مين اللي جابه؟ الله بنفسه. صنع الرب الإله، لا دخل لآدم في القصة دي. هي دي النعمة، تعطي من لا يستحق عطاء إلهي. الله في غنى نعمته، قال له مش هضحي بيك، خلقتك وتعبت معاك وزرعت لك جنة وقعدتك فيها وعقلتك اتضحك عليك والشيطان غرر بيك، بس أنا هفديك. أدي النعمة أهي. عشان كده صنع الرب الإله لهما أقمصة من جلد. كان ممكن يصنع، يجيب الذبيحة ويذبحها ويصنع الأقمصة من الجلد ويمسك كده بعد التفصيلة دي، صنع لهما ويقول له خد روح البس، معناها غضبان وزعلان. لكن لما يقول ألبسهما، هنا بقى غنى النعمة. غنى النعمة تتقدم إلى شخص لا يستحق وبإيده الحانية يقول له تعال البس، يقول له ما استاهلش، يقول له هي دي النعمة،
1: ده فيض النعمة.
0: لما تمشي لقدام على طول بعد خطوات تلاقي النعمة تجلت قبل هلاك البشر في الفلك. اصنع فلك من خشب جفر وطلي، وقدهم فرصة 120 سنة. الراجل نوح كان بيكرز ومش بطل كرازة، والناس قلبها قاسي. فترة النعمة دي هي كلها فترة نعمة، ان يكرز ويقول لهم في غضب جاي، هي دي النعمة. وجود الفلك واللي يدخل فيه، هذه النعمة. لو قعدت أشرد لحضرتك من العهد القديم هخلص البرنامج بتاعك ومش هتكمل أسئلتك. عشان كده أرجع وأقول كما تجلت النعمة في العهد الجديد هكذا تجلت النعمة في العهد القديم. تجلت بطريقة أو بطرق متعددة ومختلفة، لكن جمال النعمة تجلى في التجسد الإلهي. فالإله هو هو، مش معانا بالنعمة وقدم النعمة والإنسان ما فهمهاش. عشان كده ظهرت نعمة الله، ظهرت إزاي؟ لأن مش فاهمين. قال مش فاهمين، طب هبعت لكم بقى المملوء نعمة إن شاء الله كده هوا تعرفوها بقى. عشان كده ظهرت نعمة الله، لاحظ، موجودة كائنة فعالة عاملة، الإنسان مش فاهم. لكن في العهد الجديد جاء المسيح مملوء نعمة وأعلن هذه النعمة التي تقدم للإنسان
1: وظهرت لينا بصورة واضحة.
0: نعم
1: كلام رائع جدا جدا جدا يا دكتور حليم. طب لو حبينا نقول تملي إن النعمة أو الأوبوزيت على طول بنلاقي كلمة الناموس، طب ليه الناموس على طول يعني كأوبوزيت للنعمة؟
0: هو سؤال حلو أو الحقيقة، وفعلا إن أنت واضح كده كأنك بداخل في أعماق الناس وتحكي معاهم. دائما السؤال بيجيب سؤال، طب لما الله في العهد القديم إله كل نعمة، أمال ليه جاب الناموس؟
1: بالظبط.
0: الناموس معناها

0: قانون إلهي أو وصايا. طبعا في وصايا على حجرين 10، لكن في وصايا بجوارها كمان حوالي 600، يعني في حدود 600 أو حوالي 610 وصية. بس الرب قال للإنسان إيه بقى؟ قال الوصايا دي تنفذها، تطيع وتنفذ، تمام؟ إن وقعت في واحدة هتبقى مجرم في الكل. تخيل لو أنا عملت 609 ووقعت في واحدة ضعوا 609، تخيل بقى. الله، هو بيذل الإنسان؟ لا، مش بيذل الإنسان، هو عاوز يكشف للإنسان حقارته، رداءة طبيعته، عدم وجود إمكانية داخلية فيه لإرضاء الله، أو عدم وجود إمكانية لخلاص نفسه. النعمة لا تظهر أنها نعمة إلا بعد فشل الإنسان. شكده لما قلت لي عرف النعمة، قلت لك أعظم العطايا ببلاش لواحد ما يستاهلهاش. فعلشان أنا أعظم النعمة وأقبلها لازم يظهر فشل وخراب طبيعتي، فجاه الناموس. في غلطة يقول زيادة، الناموس زيادة بسبب التعديات، جه زيادة عشان يكشف للإنسان إن خربان وضايع وما يقدرش يخلص نفسه، وأفضل الأعمال الصالحة كما يسميها هي نجاسة، كان لازم الناموس يجي بقى. فالناموس فضحنا، كشفنا، أظهر حقيقة زواتنا، حكم علينا باللعنة، لأن ملعون كل من لا يثبت في أقوال الناموس. ده بالمزيكا كده الرايحين جهنم، ولا واحد داخل السماء، ولا واحد. هذا الناموس. هنا بقى نعمل إيه؟ رفعنا راية. راية إنجاز التعبير، يعني أنولول فيها، رايحين جهنم. الله تجلى في محبته بغنى النعمة بقى. شفتوا حالتكم اهي؟ انكشفتوا قدام الوصايا عشان محدش فيكم يقول بأعمالي أخلص. عشان كده الرسول بولس يقول ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. هذه الأعمال اهي الناموس. كم واحد فيكم ثبت؟ ولا واحد. يبقى ما تقلوليش الناموس بقى. أتعامل معكم بطريقة جديدة. إيه هي بقى يا رب؟ اللي كانت موجودة بس انتوا مش فاهمينها. النعمة. عشان كده الناموس كشف خراب الإنسان وخراب طبيعته وعجزه عن خلاص نفسه، وهنا تعظمت النعمة في المسيح لخلاص الإنسان. فكان لازم الناموس يسبق النعمة.
1: أمين.
0: ولذلك الآية الحلوة اللي أنا بحبها في يوحنا 1، يقول لك الناموس بموسى أعطية،
1: أما النعمة
0: لا. خد بالك كلمة أعطية، الناموس بموسى أعطية قانون، اسمع. لكن أما النعمة والحق فبيسوع المسيح مش أعطية،
1: صارا
0: أعلنا بوضوح لك.
1: أمين أمين. واضح جدا، زي يعني خلينا أشبهها كده بواحد بيغرق في الرمال، في بعض نوع من الرملة بتبقى رملة لو زي المية كده، لو وقعت فيها بتغرق، فهو عمال ينزل ينزل ينزل، فهو بيحاول يعمل أي حاجة، لكن بيوصل لمرحلة بيقول وقتها خلاص مش أعمل إيه، لكن مين ينقذني؟ مش أعمل إيه عشان أخلص؟ وصل لمرحلة خلاص مش قادر، عمل كل حاجة مش قادر يعمل حاجة، لكن بيتحول السؤال مين ينقذني؟ مش أعمل إيه عشان أخلص؟ نتكلم عن
0: أقولها لك بطريقة تانية، عاجبني المثل ده قوي بس أقوله لك بطريقة تانية.
1: اتفضل.
0: واحد دخل البحر يعوم وعم مسافة كبيرة، عاوز يرجع، كانت كل قواه انتهت، فابتدى يحاول، فلقي نفسه بيغطس، مفيش حل. ايه الحل بقى؟
1: مش هعمل ايه؟
0: يصرخ. يصرخ في واحد اسمه المنقذ.
1: ايوه.
0: المنقذ بقى يدخل يروح يطلعه، بس في حاجه بيعملها المنقذ، ما يروحلوش غير لما ينتهي، لالا يمسك فيه وغرقه معاه، ولو لقي فيه قوه هيضربه في مناخيره تخليه يغمى عليه وطلعه. الناموس كده ضربنا في مناخيرنا، مش دوخنا، موتنا. جه المسيح يحيينا ويقصنا.
1: امين امين. طيب طبعا مش معقوله انقل على عطايا النعمه الخلاص والتبرير بس من غير ما يعني نتاتش على موضوع مهم قوي بالنسبه لي انا على الاقل احبه قوي، بالنعمه انتم مخلصون بالايمان، وذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد. يا ريت توضح لنا دي يا دكتور حليم، لانه اكم من مرات احنا عشنا في بيئه شرق اوسطيه وكل تخيلاتنا ان

0: الله هيجيب ميزان يحط فيه حسناتنا وسيئاتنا، والكفة للطب هي دي اللي هنروح بيها. فتسأل واحد تقول له انت رايح السماء، يقولك الله أعلم، ويكون مسيح وبيروح الكنيسة بيحاول انه يرضي الله، بيحاول انه يعني يعمل ما يسمونه واجباته الدينية عشان يقدر يخش السماء. لكن وضح لنا أول عطية من عطايا النعمة اللي هي الخلاص بالإيمان.
1: حلوة قوي كلمة الميزان والوزان دي، عجبتني قوي. طلع من بقك زي العسل.
0: Thank you.
1: ميزان والوزان. طيب ماشي، حط الحسنات في الكفة اليمين والكفة السيئات في الكفة اليسار. ارفع يا ملاك الله، رفع طلعوا قد بعض، يوديه فين؟
0: أخ، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار.
1: أنا أوريك إن الإنسان بيتفنن يتفنن. شوف حاجة من الاثنين، يا هي ناموس يا إما نعمة. نعمة. اللي عاوز يتبع الناموس يحاكم بالناموس.
0: حلو قوي.
1: بس الناموس يدين كل البشر. إذا كنت أنا أتبع الناموس أو قانون الوصايا والأعمال، يبقى أنا لازم أحاسب بالأعمال، فأجرة الخطيئة هي موت. يبقى لا يمكن أخلص ولا يمكن أروح السماء.
0: حلو قوي.
1: ده الناموس. لكن بالنعمة بقى، إن في واحد ينوب عني، في واحد خد المكان بتاعي. مين اللي محكوم عليه بالموت؟ أنا. الله جعل المسيح الذي لم يعرف خطية، اللي هو ابن الله، الله المتجسد المعادل للأب والروح القدس، جعله خطية لأجلنا. يعني تعامل معاه كما يتعامل مع الخطية نفسها، دفع الحساب كامل.
0: واو.
1: في الصليب. ولذلك لما أقول الخلاص بالنعمة، الناس فهمتها غلط. عفوا يا خبيتر، فهموها غلط. يا عبد الخلاص بالنعمة اعمل اللي انت عايزه، هو مش فاهم ولا حاجة. يعني لا بتاع العهد القديم فهم، وحتى بتاع العهد الجديد مش فاهم. مين قال ان النعمة اعمل اللي انت عايزه؟ لا، النعمة تقدم لي الخلاص مجانا، وانا لا استحق، على اساس واحد دفع الحساب كامل بدلا عني. الله أمين وعادل. أمين ما يسيبش حقه، عادل ما يسيبش حقه، أمين مش يطالب بحقه تاني لو واحد دفع عني. المسيح على الصليب كان بدلا عني. الله استوفى كل حقوقه وعدله من المسيح على الصليب. الدليل إن المسيح اللي مات مش قاعد في القبر. لو قاعد في القبر يبقى شهيد زي الشهداء، لكن قيامة المسيح برهنت على كمال عمله، وبرهنت على إن الله اكتفى بهذا العمل، وبرهنت على إن نعمة الله المتفاضلة عندها استعداد تخلص كل من يريد. قيامة المسيح برهنت إن الشخص ده هو ابن الله نفسه اللي يغفر الخطايا. عشان كده كان لازم يموت ولازم يقوم. المسيح مات، الكتاب يقول مات لأجل خطايانا، قام لأجل تبريرنا. يبقى إذن الموضوع تام، إذن التمن مدفوع، يقدم الخلاص لي أنا مجانا، لأن أنا ما بقدرش أدفع، مفلس ولا أستحق إلا العذاب، وبقدم لي الخلاص مجانا لأن في واحد دفع الكلفة كاملة. وبقول اتفضل، بس يشرط علي شرط، أني لازم أقتنع أن أنا خاطي وأستهل العذاب، وأصدق إن نعمة الله دفعت الحساب في المسيح يسوع. إذا ما مشيتش في الخطين دول عمري ما أحصل على الخلاص، ولا تتفاعل النعمة معاي. ودي مشكلة الكثيرين، بيحشر حاله في القصة. لا، الله عايزني أجيله زي ما أنا كده، وبقول له أنا أول الخطاة. أدركها الرسول بولس، والصادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول، أن المسيح يسوع جاء إلى العالم
0: ليخلص
1: الخطاة الذين أولهم أنا. أنت الآن يعني يا عم ده أنت رسول. كنت بتقول أن أنا تعلمت على يد غملائيل ومختوم في اليوم الثامن، ومن جهة أن البر الذي في الناموس بلا لوم، أنا اكتشفت نفسي عند صليب المسيح أني زي أي حد هالك، ما فيش حد أحسن من حد. وجاي المسيح وبالنعمة دفع الحساب والخلاص لي أنا مقدم. إيه عم ده؟ هو ده الخلاص، مقدم بالنعمة ببلاش، يعني مجانا لأن في تمن مدفوع. ببساطة كده هسأل سؤال بسيط، هو ربنا بيسر بقضاء ودينونة الأشرار؟
0: لا
1: لا لا يشر بموت الخطاة.

0: غلط في خطايا، لكن ليه بيحاسب الخاطي؟ ليه فكرك بيقول له تعال هنا ما عملت غلط والغلط بتاعك مكتوب عندي في الدفتر اهو، ده كلام عقلي يعني، سامحني يعني ما يمشيش مع العقل اللي يفكر الحكيم. لكن ابسط الحاجات يقول له تستاهل الموت ونار جهنم، لكن في محبتي جيتك من السماء مخصوص ودفعت الفاتورة كاملة بالنيابة عنك والدليل القيامة من بين الأموات، ودعوتك وقلت لك تعال اديني حياتك، لكن رفضت صليبي ورفضت النعمة المقدمة ليك. لرفضك للخلاص المقدم بالنعمة أنت حكمت على نفسك بالهلاك. عشان كده يقول الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين. حكم على نفسه دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. قال الرب يسوع في بيت زكا قال له ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما سيهلك، ما قد هلك، ما احنا هلكين، لكنه دفع الفاتورة كاملة في الصليب وقام وعنده استعداد يهب خلاص مجانا لكل من يريد. بس في الرسالة إلى العبرانيين قال آية خطيرة جدا، كيف ننجو نحن
1: إن أهملنا
0: خلاصا
1: هذا
0: مقداره أو هذا ثمنه. يبقى إذن هلاك الإنسان مش بسبب تصرفاته لكن بسبب رفضه لنعمة الله التي تقدم له الخلاص مجانا في المسيح يسوع، ليس بأحد غيره الخلاص. أنا أتمنى من قلب اللي بيشاهدونا وبيسمعونا دلوقتي، معلش يعني اسمح لي، أتمنى من قلبي ما يفصلش، احسبها صح. احسبها صح يا حبيبي، أنت لا تدان لأنك فعلت خطايا أكثر من غيرك. فاللي سرق البيضة حرامي واللي سرق البنك
1: حرامي
0: الاتنين حرامين. اللي عمل الصغيرة زي الكبيرة يا بابا، مفيش حاجة اسمها خطايا كتير كبيرة وصغيرة. أنت تالك لسبب واحد، رفضك للخلاص المقدم لك بالنعمة. اللي دافع حسابه المسيح يسوع هيطالبك، الله يطالب مش هيسيبك. بتأثر كتير من آية قالت في إنجيل لوقا 19:27 لما يقول الرب أما أعدائي يا ربي، هو أنت لسه ليك أعداء؟ ده أنت تممت المصالحة معانا في الصليب، الله اصطلح معانا من خلال موتك على الصليب. يقول لي عرفك مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. شفت بقى؟ مش قال أولئك الذين لم يعملوا الصالحات بل عملوا السيئات، ما قالش كده، لكن الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم واذبحوهم قدام. طب وليه الذبحة؟ قال عشان أنا اتذبحت وما قدروش ذبحتي. اتذبحت وقدمت لهم النتيجة ياخدوها بالإيمان لكن رفضوها، عشان كده ذبحوهم قدام.
1: واو،
0: الخلاص بالنعمة.
1: أمين. ده كلام رائع جدا جدا جدا. لو حبيت أن أنا يعني ألخص الكلام ده بصورة صغيرة يعني بسيطة جدا جدا، أنت عايز كإنسان مش عاجبك خلاص المسيح، عايز تعيش بالناموس، عيش بالناموس، بس هتتحاكم بالناموس. وريني شطارتك لو قدرت تثبت في كل أعمال الناموس، واضح أن النهاية هي جهنم. عشان كده الكتاب بيقول لنا أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه.
0: الهاء بتعود على الرب يسوع.
1: طبعًا.
0: قبلوا الرب يسوع،
1: قبلوا كل هذه النعم. عشان كده بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، عشان ما فيش أي جسد يفتخر أمامه. وأعتقد هي مسألة كلها في الآخر اختيار، لك أن تختار. وضعت أمامك الحياة والموت، فالرب بيوصي اختار الحياة علشان تحيا.
0: نقدر نقول أن الرب يحترم حرية الإنسان.
1: بالضبط.
0: يعني ما فيش إرغام على فكرة. يعني في ناس بيقول لا إكراها في الدين. ما فيش حاجة إلزامية، أنت حر، ده مستقبلك. الأبد زي ما بتفكر في مستقبلك الأرضي
1: وانت بتختار
0: وبتدبر حياتك وعيشتك وبتتعب عشان تعيش حياة على الأقل سعيدة، دبر أمر مستقبلك الأبدي. يعني ليه أنت بتفكر في أمور الزمان؟ عمرك كم سنة؟ 70 ومع القوة 80 يا سيدي، خليها 110 حتى هتنتهي. بس بعد كده هتبدأ أبدية، لها بداية.

0: بداية وما لهاش نهاية. ده مستقبل مجهول زي ما بيقولوا. لماذا تجهله؟ إذا قبلت المسيح بالنعمة تحصل على الخلاص وتضمن أبدية سعيدة. ده في إيدك.
1: بالظبط.
0: هترفضه؟ احمل حمل رفضك. ده مسألة ترجع لك أنت. فالقصة قصة شخصية.
1: بالظبط. يعني وضعت قدامك الحياة والموت الاثنين، لكن اختار الحياة لكي تحيا. طب ده كان أول عمل من عطايا النعمة الخلاص. تحب تكلمنا عن التبرير؟
0: بالمناسبة كلمة الخلاص، كلمة الخلاص نفسها كلمة شمولية. يعني كلمة الخلاص دي كلمة شمولية. لما تدور على المعاني بتاعت الكلمة دي في القاموس نفسه هتلاقيها تشمل كذا معنى: الأمان، النجاة، الشفاء، الصحة، الحفظ. هتلاقي 5 معاني للكلمة دي نفسها لكلمة الخلاص. الأمان من دينونة الله، النجاة من عبودية الشيطان والناموس، الصحة اللي تكفل لي الحياة اللي تضمن لي الانتصار، الشفاء من لعنة الناموس، الحفظ في يد المسيح القوية. فتلاقي الكلمة شملت كل خطة الله من أولها لآخرها. ولأنها كلمة شمولية فهي تشمل التبرير، الغفران، التطهير، الشراء، الفداء، المصالحة، كل ده، النجاة من الأبدية التعيشة، كلها دي تحت الخلاص. فهي كلمة شمولية. لو انت عاوز تحلل بقى الكلمات واحدة واحدة،
1: لا مش
0: هندخل بقى في دلوقتي. عمل النعمة خليك بالزبط. في التبرير.
1: طيب خلينا
0: دلوقتي مدام قلت التبرير هقول كلمتين صغيرين. التبرير ايه؟ التبرير بقى التبرير ان حساباتي كلها تتحط على المسيح، وحسابات المسيح تتحط عليا. عشان كده الله بررني في المسيح اللي دفع الحساب عني. ولذلك فإذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لما جاء في رومية 3 المتبررين مجانا بنعمته
1: بالفداء.
0: يعني ده موضوع تم بالنعم. هو بنعمته دفع الحساب عني وسدد الفاتورة قدام الله. الله قال يبرر في المسيح يسوع. عشان كده بيشوفني مش في ذاتي، بيشوفني في المسيح قديس وبلا لوم. ودي روعت ما عملته النعمة في حياتي.
1: أمين. احنا للأسف معانا حوالي 18 دقيقة من الحلقة، وانا لسه دلوقتي عندي بقى أهم سؤال في الحلقة دي كلها. بطرس الرسول بيقول لنا انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ازاي يا دكتور حليم بصورة عملية انا كل يوم انمو في النعمة؟ والسؤال التاني ازاي اعرف ان انا بنمو في النعمة، وازاي اقيس هذا النمو؟ فلا بصورة عملية، تعرف برنامجنا هنا خطوات قدام، فاحنا بنحاول في البرنامج ده نعمل حاجتين: نبسط جدا جدا الحقائق الروحية، نبسطها ما نخشش في تعقيدات فيها، لكن في نفس الوقت ندي للناس والأحبائنا المشاهدين اللي بدأوا حياة مع الله ازاي كل يوم ياخد خطوات لقدام، خطوات جد مش لورا، خطوات لقدام، ياخد كل مرة خطوات لقدام وينمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع. وإزاي كمان أعرف إن أنا بنمو في النعمة؟
0: سواء الرسول بطرس أو الرسول بولس أو الآنية الوحي اللي كتبوا كلهم اهتموا بهذا الموضوع. موضوع النمو في النعمة. حتى الرب يسوع نفسه ليه كل المجد اتكلم عن هذه الأمور، إن لازم ننمو علشان نثمر لمجد الله. لكن عشان أبقى محلك سر يبقى في حاجة من الاثنين: يا إما أنا ورد مصنع مش طبيعي لأن ده عمره ما هيكبر وده التدين المزيف، يا إما في غلط في التربة تحتاج إلى إصلاح، وإلا ما هنمو إزاي وتثمر إزاي. عشان كده قبل ما أقول النمو في النعمة لابد من التأكد. رقم واحد، لابد من التأكد إن أنا إنسان خدت حياة جديدة بالنعمة. إن لم أتأكد من هذا الأمر أنا لا أطالب بالنمو
1: طبعا.
0: أنا أطالب بأن أنا أدي حياتي للمسيح وتولد من الله. ينبغي أن تولد من فوق. لو أنا جبت حبة وحطيتها هنا وسبتها ومرت عليها سنة أرجع عليها زي ما هي، لا نمت ولا شيء. لكن لازم تتزرع في التربة.

0: الرسول بطرس قال مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. هذه الكلمة التي بشرتم بها، الكلمة اللي تبشرنا بها بتقول لي إيه؟ الكلمة التي بشرتم بها بتقول لي إيه؟ بتقول أنت خاطي، تستاهل العذاب والعقاب الأبدي في النار الأبدية، لكن الله في محبته لأنه إله كل نعمة قدم لك ابن الحبيب على الصليب علشان يخلصك وبررك وطهرك ويغفر خطاياك ويشيل العقاب عنك ويضمن أبدية سعيدة ليك. هل تقبل؟ آدي كلمة الله اللي بشرنا بيها، ولذلك ما فيش خلاص يتم بعيد عن كلمة الله. كلمة الله لازم منها الإيمان بالخبر
1: والخبر
0: بكلمة الله. أنا جيت وسمعت الخبر الحلو ده، دفعني الروح القدس بقوة، رحت للرب وقلت له يا اللي مت بدالي وشلت كل أحمالي اتفضل ادخل حياتي، ما يستاهلش حياتي وعمري غيرك. هنا أنا يتم الولادة الجديدة، اتولدت ولادة من الله. اتولدت ولادة من الله يبقى أخد بالي من حاجة بقى،
1: خدت حياة جديدة.
0: إن الطفل اتولد بحياة جديدة لازم ناخد بالنا من حاجات. إيه اللي بيعطل نموه؟ وإيه الحاجات اللي تساعده على نموه؟ وده شيء مهم. الرسول بطرس اتكلم على المعطلات قبل ما يتكلم على المقومات.
1: أوكي.
0: الفطرح وكل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. يبقى إذن أنا واحد اتولدت من الله، اتنين أخد بالي من المعطلات. المعطلات الخمسة اللي ذكرهم الرسول بطرس في الأصحاح الثاني من رسالته الأولى في كيان الإنسان من جوه، يعني المعطلات مش برة، المعطلات تنبع من الداخل. عشان كده قال طلعوا لجواكم ورمي، نظف الإناء، اطرح، لأن كلمة الله نقية وتنقي وتحب النقاء. فاطرح عنكم كل خبص والرياء والمكر وكل مزمة إلى آخره. لما شيل الحاجات دي اللي من جواي يتولد لي رغبة داخلية أستقي حليب الكلمة. عشان كده اشتهوا اللبن العقل العديم الغش
1: بالزبط.
0: لكي تنمو به. أقرب من الكتاب. الكتاب يكلمني عن إيه بقى؟ الكتاب يكلمني عن إله كل نعم. مش بدور في الكتاب المقدس على ما هو خطأ وما هو صح، وإن كان ده شيء جميل، لكن أنا في الكتاب المقدس الروح القدس قال المسيح يأخذ مما لي ويخبركم، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. فأول حاجة بيعملها الروح القدس في الكتاب يورينا عظمة الله وعظمة نعمته، قداسته وعظمة نعمته، وإزاي النعمة وصلت إلي وحصلت على الخلاص. هذا الأمر ينشئ فرح داخلي. كل ما نقرا الكتاب كل ما أكتشف روعة إله كل نعمة. آدي معنى النمو في النعم، روعة إله كل نعمة. كل ما أرى الكتاب أكتشف ما فعلته النعمة. كل ما أنا أدور في الكتاب أعرف النعمة اللي خلصتني هي اللي تحملني وتوصلني المجد فوق. يبقى إذا لا يمكن أن أنمو في النعمة إلا إذا اتولدت ولادة جديدة وطرحت المعطلات وابتدي أقرب من الكلمة اللي بتكلمنا عن إله كل نعمة وعن المسيح المملوء نعمة وحق. عشان كده أنا بقرب من الكتاب كتير. ليه؟ علشان أكبر في إدراكي نعمة الله، مش مجرد أدرك مالي، لكن أدرك عظمة النعمة في عطائها المستمر الذي لم يتوقف. يعني صحيح خلصت بالنعمة، لكن عطاء النعمة لم يتوقف، يستمر على طول الخط. هنا كل ما أقرب من الكتاب كل ما أنا أكبر في النعمة وعطائها، النعمة ومصدرها، النعمة ومنبعها، النعمة وعملها. ودي هتقودني إلى مين بقى؟ إلى النمو في معرفة المسيح. ولذلك الرسول بطرس في الرسالة الثانية قال انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. ليه قال معرفة ربنا يسوع؟ لأنه ده اللي جاب النعمة، وده اللي عرفنا النعمة، وده اللي خلصنا بالنعمة، وده اللي النعمة خلى تضحى بحياته علشاننا. عشان كده مهمة قوي إن أنا أقرب من الكتاب المقدس علشان أقدر أستفيد من النعمة وعملها وأكبر فيها كل يوم. طيب هل النمو ده يتطلب مني ملازمة؟

0: ولا ممكن اسبوع واسبوع. يعني ايه؟ يعني اقرا الكتاب كل اسبوع مره، حلو قوي. ادينا بنكبر، نكبر في النعم. عمري ما اكبر. شوف المره دي قفلت الباب، عمري ما اكبر. امال ايه؟ لا ده بيقول لي في ناموس الرب مسرتك في ناموسي تلهج نهارا وليلا. عاوز تكبر في النعمه تقرب من الكتاب، عاوز تقرب من الكتاب تلهج فيه نهار وليل. وانت ماشي تردد وتقول وانت نايم، قول لغايه ما تنام بالكلمه في نهارك. وانت صاحي اسمع الكلمه، احفظ الكلمه، خلي الكلمه تشتغل جواك، هو ده النمو. لكن علشان تقرا لايتين ثلاثه وتقول لربنا تصبح على خير، خير صباح ايه؟ عمرك ما تكبر. وده للاسف اللي الشيطان فخ وقع في كثيرين من المؤمنين والمؤمنات، ان مجرد تيك اواي ده ما ينفعش، ما ينفعش. لازم نلازم الكلمة، ملازما للكلمة المقدسة علشان نقدر نكبر وحياتنا تتغير، وده اللي يساعدنا على النمو الروحي. فهي مواظبة وليست هي مرة، مواظبة مستمرة وبدون توقف. الكلمة كل ما أنا أدرسها وتكبرني في المعرفة تكبرني في العلاقة مع ربنا. لأن أنا خد بال حضرتك، في فرق بين واحد يعبد الله خوفا من العقاب وحبا في
1: الثواب،
0: في الثواب. لا أنا ما بعبدش ربنا كده، ده أنا بقرب منه بابا، لي عشرة وشركة معاه، هو يسر بقعدتي وياه وأنا أسر وأنا بحكي معاه. عشان كده النمو في النعمة يخلي صلاتي بتتغير من يوم ليوم، تلاقي حياتي كلها تنسجم مع الشكر. هنا لو خدت بالك تلاقي في مؤمنين بيعملوا ايه؟ دايما ادينا ادينا ادينا ادينا، او سامحنا سامحنا سامحنا سامحنا، نغمة مستمرة. لكن النمو في النعمة والادراك الروحي من خلال المكتوب يخليني اتعلم حاجة اسميها اغرد بشخصه، اسجد له، اشكره على عطايا النعمة وعطاياه، حياتي تتغير، الابتسامة تملأ حياتي. هو ده النمو الحقيقي في نعمة الله.
1: أمين. كلام رائع جدا جدا جدا. خليني ألخصه كده، احنا اتكلمنا عن ان عشان تنمو في النعمة لازم الأول تتأكد ان انت خدت حياة من الله، وكأي طفل ولد من الله أخذ حياة جديدة أوتوماتيكلي بيكون عايز يأكل ويشبع من كلمة الله. بس أنا يعني حضرتك أشرت الموضوع جميل جدا، اطرحه. عشان تقدر تملى بطنك لازم تفضي بطنك من كل خبث ورياء وحسد ومكر وكل مذمة وكل الأعمال الجسدية دي، عشان تقدر يكون لك اتساع قلبي تقدر تاخد بيه وتشرب بيه اللبن العقل العديم الغش وتنمو به. بس مش تقعد طول عمرك تاخد لبن وحليب، لكن توصل انك تشبع بالطعام القوي للبالغين. كلمت حضرتك عن الملازمة، نلازم كلمة الله ونواظب عليها، ما ينفعش نكون بار تايم، ما ينفعش مرة في الشهر. فكرتني بحاجة، لو تفتكر في وقت في مصر كان أيام أنور السادات دخل السودانيين في مصر عشان يدرسوا كلية الطب، دخل كمية سودانيين كبار ما تفهمش ليه كده دخلهم كلهم كلية الطب. فكان في واحد زميل، واحد جارنا سوداني كده جميل كده، انت عارف سنانهم بيضة وجمال، فبقول له انت بقالك كام سنة؟ قال لي انا بقالي في كلية الطب 8 سنين أو 9 سنين. بقول له طب إزاي مش هي كلها 4-5 سنين؟ قال لي لا أنا فاكر التعبير ده كويس قوي قوي. قال لي أنا بأدرس بمزاج، أدرس بمزاج، يعني يدرس بمزاجه على مهله الراجل، وراجل ما عرفش حتى 8 سنين ولا 12 سنة،
0: بركز
1: بيركز بيدرس بمزاج، واخد بالك؟ فإحنا كتير قوي فعلا حياتنا الروحية بناخدها بمزاج وعلى مهلنا، وعشان كده مرات كتيرة جدا ما بننموش أو ما بيكونش في عندنا نمو في النعمة. احنا معنا 5 دقايق من وقت.
0: انا الحقيقة في حاجة مهمة قوي، وهي الطاعة والخضوع للنعمة، وده شيء مهم. وده برضو مهم مادام بنتكلم عن النعمة، لان البعض يهرجل في سلوكه وحياته ويقول لك كله بالنعمة. عشان كده لازم نعرف ان النعمة اللي خلصتني هي نفسها النعمة اللي بتعلمني. وزي ما انا خضعت للنعمة في خلاصها وحصلت عليه، يجب أن أخضع للنعمة في تعاليمها للعيشة. مش أخذ الخلاص وأعيش على مزاجي، لكن لا،

0: انا عرفت ان الخلاص بالنعمه، رحت للرب يسوع طلبت الخلاص ودموعي سالت دموع التوبه، والرب قبلني وبالدم ستر كل عيوبي وقال لي مغفوره لك خطاياك. بعد كده عيش على مزاجي، يوم انا ما اتعلمتش النعمه. عشان كده الرسول بولس بيقول ان ظهرت نعمه الله لجميع الناس بتخلص، بس المخلصين دول بتعلمهم معلمة إيانا
1: أن ننكر.
0: إيه دروس النعمة بقى اللي اتعلمنا إياها النعمة؟
1: أن ننكر.
0: أن ننكر ثلاث اتجاهات.
1: فجور.
0: الاتجاه الأولاني ننكر، والاتجاه الثاني نعيش، والاتجاه الثالث ننتظر. يبقى إذن دروس النعمة ثلاثية. الدرس الأولاني ننكر الفجور والشهوات العالمية. يعني كون النعمة خلصتني بتعلمني ان انا لازم اكون في سلبية تامة ضد الفجور. ده كان قبل الايمان، لكن بعد الايمان انا مش من الفاجرين، انا من المخلصين. المسيح مات لاجلنا واحنا ضعفاء وفجار، بس بعد ما نلت الخلاص انا ما بقيتش فاجر، ده انا بقيت قديس في المسيح يسوع. عشان كده اسلك بالقداسة، اعيش القداسة، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين في كل سيرة. عشان كده ننكر الفجور والشهوات العالمية. ما تقوليش بقى انا مخلص بالنعمة واعيش الشهوات، ادخل مش عارف يسموها ايه، افلام الاباحية ولا لها اسم كده، واقول كله بالنعمة يا اخونا. ما حصلش، ما ينفعش. لا تحب العالم
1: ولا
0: الأشياء التي في العالم. إيه اللي في العالم؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة. عشان كده يقول ننكر الفجور والشهوات العالمية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لازم يبقى في هروب. دي دروس النعمة. ما تقوليش خلصت بالنعمة وتعيش على مزاجك، يبقى أنت ما خلصتش من أساسه. المخلص في طبيعة الله، شركاء الطبيعة الإلهية، يكره الخطية ويحب القداسة. دي أول درس من دروس النعم، ننكر. الدرس الثاني بقى
1: نعيش.
0: نعيش نعيش إزاي؟ أعتقد ذكر ثلاث حاجات. بالبر، التقوى، التعقل.
1: التعقل والبر.
0: حاجة مرتبطة داخليا، حاجة مرتبطة برا، حاجة مرتبطة بالله. يعني في علاقتي مع الله تقوى، في علاقتي الداخلية شخص متعقل، وعلاقتي مع الناس إظهار البر عمليا. الدرس الثاني سلوك وحياتي تتغير. والدرس الثالث بقى يقول لي خلي بالك انت بقيت مش من هنا،
1: ننتظر
0: خلاصك هيتم. خلاصك بدا بموت المسيح وقيامته، خلاصك مستمر بحمايه المسيح ليك وحياته لاجلك، خلاصك هيتم بمجيء المسيح جاي قريب. عشان كده منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. لازم يبقى أعيش هذه الدروس اللي علمتها لي النعمة.
1: آمين آمين. كلام رائع جدا جدا يا حليم، وبصراحة الوقت جري كمر النسيم، ومعانا بس دقيقة واحدة من وقت الحلقة، فلو في الدقيقة الواحدة دي تحب تقول إيه رسالة ختامية لكل أحبائنا المشاهدين، سواء القطاع اللي لسه لحد النهاردة لم يختبر نعمة الله وعايش بالناموس، أو بدأ حياة مع الله لكن لسه ما قدرش يفرغ نفسه، لم يطرح كل خبث وكل مذمة وكل حسد ومكر ورياء، ولسه مش قادر تكون عنده حوصلة تستوعب وتكبر ومعدة كبيرة تكبر. وفي نفس الوقت كل أحبائنا اللي بيشوفونا لكن بياخدوا خطوات بطيئة جدا بدون التزام ودون ملازمة لكلمة الله، تحب تقول لهم ايه؟ كل
0: اقول للإنسان اللي لسه مستفادش من النعمة، خلي بالك النعمة لها أوكازيون، والأوكازيون قرب يخلص.
1: يعني ليميتد تايم اوفر،
0: الأوكازيون قرب ينتهي. ينتهي يا إما بنهاية الشخص يموت وروح على العذاب، يا إما يجي المسيح وياخد المؤمنين ويقفل الباب. فاستفيد من أوكازيون النعمة وما تأجلش. أرجوك تعالى للرب.
1: أمين.
0: أما بالنسبة للمؤمنين من فضلكم بلاش الهرجلة، وخلينا نعيش السلوك المقدس اللي يشرف الرب ويشرف النعمة اللي خلصت.
1: أمين. بشكرك جدا جدا دكتور حليم على الوقت الرائع الجميل ده.
0: شكرا.
1: أحبائي أثق أن حلقة النهاردة سبب بركة لكثيرين، وإلى لقاء جديد أستودعكم.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. إذا بتشاهدنا الأول مرة وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. إذا عندك أي أسئلة في موضوع حلقتنا أو في أي أجزاء في الكتاب المقدس أو ما يتعلق بالإيمان المسيحي، ابعت لنا أسئلتك على الإيميل info@kulkitab.com أو كلمنا على أرقام التليفونات اللي تظهر على الشاشة أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيا.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، وصلنا إلى صح 24 وهو الأصح الأخير قبل ما نبدأ جزء آخر في سفر الخروج يتكلم عن توصيات بإقامة خيمة الاجتماع. إيه هو موضوع أصح 24؟
1: يلتقط الخيط من أصح 19 ويحدثنا هنا عن تأكيد العهد، التزام بني إسرائيل بالعهد اللي قطعوه في أصح 19. قالوا هناك كل ما تكلم به الرب نفعل، وهنا قالوها كمان مرتين فبقي المجموع ثلاث مرات بيؤكدوا بيصرهم ان كل اللي هيقوله ربنا احنا مستعدين تماما اننا نطيعه ونفعله.
0: كلمة العهد اللي حضرتك اشرت اليها اللي هتؤكد الان هو العهد الموسوي او عهد الناموس
1: بالظبط
0: اللي الرب اعطاه للشعب على جبل سيناء.
1: تمام.
0: كان في عهد قبليه الرب كان قاله لابراهيم اسمه الوعد،
1: العهد الابراهيمي. ايوه طيب. وفي بعديه هيجي العهد الجديد، وده العهد ميزه العهد الجديد عن العهد الموسوي انه مش من طرفين لكن من طرف واحد. انا اكون صفوحا عن اثامهم، انا لا اذكر خطاياهم ولا تعدياتهم فيما بعد. ده العهد الجديد، بينما العهد الموسوي ان فعلت انا افعل، ومن جانب الله أمين ويفعل، من جانب الإنسان الفشل دائما. ولذلك هذا العهد القديم له عيب. العيب بتاعه أنه بين طرفين ما هماش في على حد الندية، لكن الله كامل وقادر والإنسان عاجز وفاشل.
0: وعلمنا الرسول بولس في رسالة غلاطية أن المسافة الزمنية بين العهد الإبراهيمي والعهد الموسوي أو عهد الناموس حوالي 430 سنة.
1: تمام.
0: إذن موضوع أصح 24 هو تأكيد العهد الموسوي أو تأكيد عهد الناموس الذي أعطي على جبل سيناء.
1: تمام.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون ونداب

0: أبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل وازبدوا من بعيد، ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. أولا عايز تعليق على هذه الأعداد القليلة، عدد 1 و2، عن جو الناموس في قصة الاقتراب إلى الله أو البعد عن الله.
1: في الحقيقة جو الناموس لا يعطي اقترابا إلى الله على الإطلاق. الجو مرعب. لما نقرأ في عبرانيين 12 عن هذا المشهد بالذات، يقول لنا حاجة ما جتش في العهد القديم كله، لكن جت في عبراني 12: قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. فإذا كان واحد زي موسى له علاقة مع الله طويلة يقول أنا مرتعب ومرتعد، فماذا يقول الباقون؟ يعني في الحقيقة جو الناموس، شوف مثلا لما يقول في عدد 1: وقال لموسى، مين اللي قال؟ الرب اللي قال. وقال لموسى اصعد إلى الرب، ما قالوش اصعد إليه تعالالي، لكن اصعد إلى الرب. عاوز يشعر حتى موسى هناك فاصل بيني وبينك، الشعب لما يطلعوش معاكم، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم، ممنوع الاقتراب لأن ده جو الناموس. قدم نشكر ربنا على جو النعمة اللي احنا فيه نقيم.
0: تمام، إذن ما يميز الناموس ممنوع الاقتراب.
1: أي
0: ما يميز عهد النعمة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.
1: تمام.
0: الاقتراب.
1: تمام.
0: الأعداد اللاحقة بدأ من عدد 3: فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا: كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. هذه العبارة تكررت للمرة الثانية وربما تتكرر للمرة الثالثة. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني زي ما حضرتك بتقول، هي جت في أصحاح 19 لما نقرأ في عدد 8: أجاب جميع الشعب معا وقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل. وهنا في الآية اللي حضرتك قريتها في عدد 3، وبعد كده مرة تاني في عدد 7، أشوف إن الإنسان كعادته مش عارف حقيقته، وقصد الناموس وغرض الله من إعطاء الناموس هو هذه الجزئية بس، أنه يعرف الإنسان أنه مش قادر. الإنسان في كبرياء وهو مش قادر، لكن مش عايز يعترف. ولغاية النهاردة هو الناس مقدرة نعمة ربنا وخلاصه المجاني؟ لا، مش مقدرين. طب يا عم اعمل. لا قادر يعمل ولا عايز ياخد العطية المجانية. إنسان غريب الشكل. لكن هنا الرب حط الناموس عليهم علشان يؤكد لهم استحالة الخلاص بالناموس. وماذا جاء في مزمور 14 وفي مزمور 53؟ ليس بار ولا واحد، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
0: تمام، إذن من يعتمد على مبدأ الأعمال كأنه يقول لله كما قال الشعب: نحن نستطيع، لكن الكتاب يقول ولا واحد، الجميع الزاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. وعندما أقول لله لا أستطيع، أفسح المجال لنعمة الله أن تأتي لي، لأنه قام بالعمل كاملا.
1: مش ده اللي عمله العشار في لوقا 18؟ وقف من بعيد، ما رفعش عينه نحو السماء بالتضاع، قرأ على صدره وقال: اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
0: بعدما جاء صوت الأمة، كل صوت الأمة أو كل الأمة، كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل، فكتب موسى جميع أقوال الرب، وبكر في الصباح وبنى مذبحا في أسفل الجبل، واثني عشر عمودا لأصباط إسرائيل الاثني عشر، وأرسل فتيانا بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران. فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص، ونصف الدم رشاه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا: كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال: هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. محتاجين وقف عند هذه الأعداد المرتبطة بدم العهد وكيف رش على الشعب ورش أيضا على الكتاب.
1: في الحقيقة تفصيلات أكثر عن رش الدم نلاقيها في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 9، يعني على سبيل المثال يقول

0: لنا كده، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس، أخذ دم العجول والطيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفة، ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا: هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. المعنى من ذلك نفهمه أكثر عندما نقرأ بطرس الأولى 1:2، لما يقول كده: المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة
1: ورش دم
0: يسوع المسيح. في اللي عمله موسى كأنه عاوز يقول قدامكم اختيار من 2، يا إما الطاعة يا إما يسفك دمكم. الأمر جد، ما فيهوش هزار إطلاقا. بلغة إشعياء 1:19-20: إن شئتم وأطعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم
1: تؤكلون بالسيف.
0: لكن في بطرس الأولى 1:2 شيء رائع، لأنه بيقول إن الله في الأزل اختارنا في تقديس الروح للطاعة. الروح فصلنا لكي نطيع.
1: تمام.
0: وماذا لو حدث الفشل؟ الدم مسفوك اوريدي مسبقا، بحيث انه مش هيسفك دمي، لان دم البديل اللي مات اللي هو الرب يسوع المسيح سفك فوق الصليب. عشان كده اقول تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لو حدث فشل.
1: تمام. اشكرك يا اخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: سمعنا عن العهد المساوي وفي رش الدم على الشعب وعلى الكتاب، وده بيعبر عن تأكيد بني إسرائيل باتفاقهم لقبول العهد. كنا عايزين ناخد فكرة عن العهد الجديد، يا ترى العهد الجديد ده خاص بالكنيسة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني في الحقيقة الأسئلة دي بتاخدنا للرسالة العظيمة، رسالة العبرانيين. يعني احنا رجعنا ليها من شوية وارجع لها دلوقتي كمان، عبرانيين 8 يعمل مقارنة بين العهدين، العهد القديم والجديد، فيقول في عبرانيين 8:7 فلو كان ذلك الأول، يقصد العهد الأول بلا عيب،
1: لو العهد الناموس،
2: لو عهد الناموس لو كان بلا عيب لما طلب موضع لثاني. ليه بيقول حقطع مع بيت إسرائيل ويهوذا عهدا جديدا؟ طب الأولاني ما كويس. لا مش كويس. ليه مش كويس؟ هيقول لنا لأنه يقول لهم لائما، الله مش مبسوط من الشعب. وذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ومن دي نفهم أن العهد الجديد مش مع الكنيسة، لكن هذا كلام واضح، أقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.
1: وده اقتباس من أرمية 31، بيت تمام. إسرائيل وبيت يهوذا
2: بالضبط بالضبط. لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، اللي هو في خروج 19 وخروج 24 اللي احنا بندرسه، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. بنود العهد بتقول كده، بنود العهد بتقول عشان خاطر تتمتع ببركات ربنا تطيع، لا مش هطيع يبقى هتخسر كل حاجة، وعشان كده أنا أهملتهم يقول رب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. بيأكد أن العهد مع بيت إسرائيل، رغم أن العهد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، إلا أننا نحن لم نحرم من بركات العهد. لماذا؟ لأنه في عبرانيين 12 هيقول لنا أتيتم إلى وسيط العهد الجديد يسوع،
1: تمام،
2: وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. فإحنا مش داخلين مع الله في عهد، إحنا الكنيسة ده إحنا عروس المسيح، إحنا أولاد الله. ما فيش يعني واحد بيعمل كده مع أولاده يدخل معهم في عهد، إحنا كلنا كل الغنى بتاع الله، لكن لينا بركات العهد دون أن نكون إحنا تحت العهد الجديد، لأن الرب هيقطعه مع بيت إسرائيل ويهوذا.
1: يعني إحنا ككنيسة أخذنا بركات العهد الجديد،
2: أيوة،
1: لكن لسنا طرفا في

0: العهد الجديد، فالعهد الجديد سيقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بحسب الاقتباس الوارد من أرميا 31.
1: وده الكلام ده حيتم في بداية الملك الألف،
0: وهذا لم يحدث إلى الآن.
1: إلى الآن لم يحدث،
0: لأن اللي رجعوا من السبي رجعوا جزء من سبطين اللي راحوا للسبي البابلي من بيت يهوذا، لكن لسه أصباط إسرائيل العشر مشتتين.
1: صح.
0: فما هو وارد في أرميا 31 لم يحدث إلى الآن.
1: بالضبط.
0: ده الرجوع في زمن الضيقة العظيمة أو بعد انتهاء الضيقة العظيمة.
1: بالضبط.
0: تمام. لو رجعت تاني لخروج 24، إذا رحت العدد 9 يقول: ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. هم الحقيقة عدد ثلاث أعداد، لكن فيهم العجب،
1: فيهم دسم.
0: عايزين نقف عند الثلاث أعداد دول. اتفضل.
1: أنا حبتدي بحاجة يعني أحب أشير إليها، لأن الرجل ده صعبان علي يا موسى، رجل محترم، بس في تعرف في اليومين دول بسبب الشعب ده المتعب طلع فوق جبل سيناء ونزل ثلاث مرات على الأقل. يعني بص كده في خروج،
0: وهو سنه كام؟
1: وهو فوق الثمانين،
0: فوق الثمانين سنة يعني طالع نازل.
1: يعني الشباب اللي بيطلعوا دير سانت كاترين بيبقى موضوع صعب.
0: صحيح.
1: جدا. لكن الراجل ده بص كده في أصحاح 19 عدد 3: وأما موسى فصعد إلى الله. طيب نمشي شوية عدد 14: فانحدر موسى من الجبل. نمشي شوية تاني عدد 20: فصعد موسى. وبعدين نمشي شوية تاني في عدد 24: ثم اصعد، انزل ثم اصعد. وهنا في أصحاحنا أوله: اصعد إلى الرب. وبعدين عدد 9: ثم صعد موسى. يعني الراجل عمال يطلع مكوك طالع نازل وجبل متعب، لكن ما هو الناموس كده، الناموس متعب. قد احنا بنشكر ربنا اللي جالنا من قمة المجد ونزل إلينا. الآية دي تمثل شوية مشكلة عند بعض الناس، كيف رأوا الله؟ طب وصفه لنا. في الحقيقة هو رأوا الله لأن الكتاب قال كده، لكن ماذا رأوا فالله؟ هو ده السؤال. رأوا، بص يقول لك ايه: ورأوا إله إسرائيل.
0: أي.
1: ها؟ وتحت رجليه. يا عم قول لنا اللي فوق رجليه، انت هتقول لنا تحت رجليه؟ هو تحت رجليه ما فيش حاجة، لكن هو ما بيوصف لكش اللي فوق رجليه، لكن وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. أقدر أقول إنهم أحسوا بحضرة الله النورانية لكن دون أن يروا شخصا، لأن هنا بيقول رأوا الله وتحت رجليه، لم يحدثنا عن الله إطلاقا. كمان حاجة تانية،
0: لأن الله روح.
1: الله روح. لما نوصل لأصحاح 33 موسى بيقول ربنا أرني مجدك. أنت مش شفته في أصحاح 24؟ لا، أنا شفته تحت رجليه. أرني مجدك. الرد بتاع الرب لموسى: موسى الإنسان لا يراني ويعيش. هنا أتوقف وأقول قد إحنا نشكر ربنا، لأن اللي كان مستحيل على واحد عملاق زي موسى صار متاحا للمرأة الخاطئة، لمريم المجدلية، صار متاحا لينا لما يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. كورنثوس الثانية 4:6: نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح.
0: تمام. أخي يوسف، رجوعا مرة أخرى لعدد 10: ورأوا إله إسرائيل، لكن عدد 11: ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لماذا لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل؟
1: أنا مش عارف دي بتتقال بصيغة سلبية ولا إيجابية. يعني عاوز يقول إنه ما مدش إيده لكي يقضي عليهم، مع إنهم شافوا الله. وطبعا كان في القديسين في العهد القديم كانوا يرتعبوا جدا من رؤية الله. أنت فاكر منوح لما صرخ لمراته قال لها: نموت لأننا رأينا الله، بس الست طلعت عاقلة وقالت له: لو كان الله عاوز يموتنا لما كان أسمعنا الكلام اللي سمعه لنا، ولا كان رأينا الحاجات اللي شفناها. فقد تكون مقصود بها ناحية سلبية، أو قد يكون بها مقصود بها ناحية

0: إيجابية. وهنا المفارقة الكبيرة بين عندما جاء المسيح إلينا في الجسد، مد يديه، مش كده؟ مد يديه ولمس الأبرص فطهر البرص، مد يديه ولمس النعش وأقام الميت، مد يديه ولمس المرضى وبرؤ المرض، مد يديه ولمس الأولاد الصغار وباركهم. يا على إيديه لما نقراها في الأناجيل الأربعة، وماذا فعلت هاتان اليدان؟ كم مد إيديه وكم بارك من هاتين الإيدين المثقوبتين في آخر رحلته ثقبت لأجلنا. قديه بنشكر ربنا على إيديه اللي مدها بالبركة لنا.
1: تمام، أشكرك. بدأ من عدد 12، وقال الرب لموسى: اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك، فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. عايز أعرف هو كم مرة أعطى الرب الناموس؟ يعني واضح هنا أنه هيطلع تاني الجبل ورب هيديله لوحي الشريعة. منذ قليل كتب في كتاب، وكان الرب قال الكلام شفاها في أصاع 20. فكم مرة الرب إدى الناموس لموسى أو للشعب؟
0: يعني نقدر نتتبع 3 مرات على الأقل. مرة الرب تكلم وهم سمعوا، وبعدين اتكتب في كتاب وهم قالوا موافقين، ورش الكتاب بالدم، يعني الموضوع دخل إلى حيز التنفيذ.
1: دي أول مرة
0: الطرفان وقعوا.
1: دي أول مرة.
0: دي أول مرة.
1: تمام.
0: المرة الثانية لما حيطلع وحينزل، وحنقرا الكلام ده في خروج 32، يعني نزل بس كان غضبان جدا، ولدرجة أنه اضطر أن يكسر لوحي العهد، لوحي الشريعة أسفل الجبل. وأنا بقول يا خسارة. ليه بقول يا خسارة؟ لأنه ده أعظم أثر في كل التاريخ البشري. حجرين، صناعة الله، لا مش بس كده، والكتابة،
1: كتابة
0: الله. تخيل بقى لو النهاردة موجودين الحجرين دول، والواحد يروح يتفرج على كتابة الله، تتفرج على العجب. طبعا الله بيكتب. المرة الثانية لما طلع موسى فوق الجبل ونزل باللوحين، وربنا قال له ما تديهمش للشعب هيكسرهم تاني، حطهم في داخل تابوت العهد الذي يرمز إلى الرب يسوع المسيح، اللي قال في مزمور 40: وشريعتك
1: في وسط
0: أحشائي. الحجرين دول ما كانوش كتابة الله، لكن انقش يا موسى انت عليهم الأقوال اللي أنا قلتها لك. يبقى إذن على الأقل 3 مرات، مرة شفاهة، مرة لوحين اتكسروا، مرة لوحين اتحطوا في تابوت العهد.
1: شكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عاوزين نعرف ايه اوجه الشبه والاختلاف بين موسى هنا على الجبل وموسى مع المسيح على جبل التجلي.
1: اديني فكرة يوسف عن الاختلاف او الشبه بين المشهدين، مشهد الجبل هنا وجبل التجلي.
2: من الناحية الشكلية اقول ان في اختلاف في جسد موسى. جسد موسى هنا جسد من لحم ودم، لكن يقينا موسى فوق جبل التجلي لم يكن لحما ودما طبعا، لأن لحما ودما لا يرثان ملكوت الله. هل هو كان جسد القيامة؟ برضو حيرة، لأنه في الحالة دي يبقى كأنه قام قبل المسيح بجسد خالد. هل هو جسد أثيري؟ دي من الناحية الشكلية الاختلافات ما بين هنا موسى إنسان عادي طلع الجبل، لكن فوق جبل التجلي الوضع يختلف شوية. لكن أخد اختلافين آخرين ببساطة، أقول إن موسى فوق الجبل هنا خايف، بينما فوق جبل التجلي ما فيش خوف بل بالعكس فرحان. موسى هنا مش فاهم، لأنه بيمثل شعب مش فاهمين نفسه، وقالوا احنا مستعدين نطيع كل اللي يقوله لنا ربنا. وطبعا موسى نفسه عارف

0: لأن هو ما قدرش يدخل أرض الموعد لأنه خان ربنا، بينما موسى فوق جبل التجلي. واضح أنه فاهم، بدليل أنه بنقرأ أنهم كان موسى وإيليا يتكلمان معه مع المسيح عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. كانوا بيقولوا إيه؟ أنا معرفش، لكن ربما كان بيقولوا ما فيهاش حل. موسى يقول ما فيش أمل في الشعب، وإيليا يقول ما فيش أمل غير أنك أنت تقبل أن تمضي لكي تموت نيابة عن هذا الشعب. فكان موسى هنا فاهم فوق جبل التجلي وفرحان، مش زي الخوف والرعب اللي كان فيه بحسب عبرانيين 12 وعدم الفهم اللي كان فيه.
1: أشكرك. أتذكر أن احنا في مرة من المرات حضرتك ربطت لنا الثلاث جبال الأساسية، جبل المورية،
0: أيوة،
1: وجبل حريب، جبل الله حريب أو جبل سيناء، أيوة، وجبل صهيون، وطلعت لنا تعاليم جميلة من الثلاث جبال.
0: أيوة.
1: إحنا هنا متوقفين عند جبل سيناء،
0: أيوة،
1: اللي هو جبل حريب اللي رب أعطى عليه الناموس.
0: تمام.
1: وبولس في غلاطية 4 تكلم أيضا عن جبل صهيون وعن جبل سيناء. اديني الرابطة ما بين جبل سيناء هنا وجبل سيناء في كلام بولس.
0: يعني في مشهدين نلاقي الرابطة ديت في غلاطية 4 وفي عبرانيين 12، وأقدر أقول إن في فرق بين المشهدين دول. عبرانيين 12 بنشوف الجو بين جبل سيناء وجبل صهيون، فرق كبير قوي. إيه الفرق؟ إن جبل صهيون اللي بيمثل النعمة منتهى الراحة والفرح، بينما جبل سيناء الذي يمثل الناموس رعب وخوف. لكن في غلاطية 4 بشوف الناتج، إيه ما ينتج من جبل صهيون وماذا ينتج من جبل سيناء. جبل سيناء يجيب لك عبودية،
1: الوالد العبودية،
0: والد العبودية، ويشبه جبل سيناء عمل زي هاجر، وهاجر جابت إسماعيل، وهنا بالمشهد كله عبودية. ودي الحالة بتاعت بني إسرائيل لما جالهم الرب ورفضوا خضوعهم للنعمة، للعطية المجانية، أصروا أنهم يبقوا تحت الناموس، وعشان كده شبههم بهاجر وإسماعيل. بينما في غلاطي 4 بيقول لنا أن الناتج بتاع جبل صهيون النعمة والحرية، اثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: ناموس يقول وهم لا يقتربون، لكن النعمة تقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان.
3: العهد القديم، العهد الموسوي، عهد الناموس، كان ما بين الله وبني إسرائيل من طرفين، لكن العهد الجديد قطعوا الرب مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا، ليهم بس أنهم يتمتعوا ببركات هذا العهد في الملك الألفي، لكن لينا إحنا كتدبير النعمة في الوقت الحاضر نحن نتمتع ببركات هذا العهد.
4: إن كان مستحيل على واحد زي موسى أن يرى الله، لكن نشكر رب لأنه صار متاح لنا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، درجة قرب شديد جدا يريد المسيح أن يدخلك فيها فقط إن قابلت شخصه وقابلت عمله الكفاري على الصليب. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أبوك سامع. أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد في برنامجك أبوك السماوي سامع. قال أحدهم عن الصلاة: الصلاة هي الأوقات الرائعة التي يقضيها المؤمن مع الله. صدقوني بتكلم من قلبي، أعظم الأوقات في حياة المؤمن هي الوقت اللي بيقعد معاه مع الرب. حتى كاتب الترنيمية قال الكلمات ديت: القعدة معاك بتغير فيا كل اتجاهات وميول أرضية. احنا بنرحب بيكم، وكمان بنرحب بأختنا الغالية الأخت نجاة، شريكة الخدمة وشريكة الدرب وشريكة الحياة وشريكة الصلاة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: النهاردة يوم مختلف، وإحنا بنتكلم عن أبوك السماوي سامع.
1: نعم.
0: والرب هياخدنا في حتة عن شخص رائع جدا، رغم المخاطر لكنه صلى، رغم الشكاية لكنه صلى، رغم أنه كان منتظره
1: أسود.
0: جب أسود لكنه
1: كانش فارق معاه.
0: ما كانش فارق معاه. في دانيال 6 بيكلمنا عن واحد فتح الكوة، وأنا جدي النهاردة بصلي إن الله يدينا أشخاص يقفل الباب ويفتح الشباك. تاني، اقفل الباب وافتح الشباك. أقولها مرة تالتة، اقفل الباب. يقول الكتاب، يقول لك اللي عايز يصلي يدخل، ادخل إلى مخدعك واعمل إيه؟ اغلق بابك. لكن في نفس الوقت افتح الشباك. الشباك ده الطاقة اللي فتحها دانيال على الله. في دانيال 6 في خماسية جميلة نتكلم عنها في اسم يسوع علشان نصلي معاكم في اسم يسوع. أول حاجة الأمانة في حياة المؤمن اللي هو دانيال. الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن. الحاجة الثالثة عدم الخوف في حياة المؤمن. الحاجة الرابعة يمكن البشر يعجز في المواقف الصعبة عن تنجية المؤمن، لكن شهادة ملك وثني عن إله المؤمن، شهادة الملك عن إله المؤمن. وفي اللحظات الصغيرة ديت بيتكلم الكتاب فيه عن أمانة المؤمن، أمانة دانيال. يذكر الكتاب أن الملك ولى 120، ودول عبارة عن حكام أو ولاة، وحط عليهم ثلاثة. الثلاثة دول كان من ضمنهم دانيال. بس يذكر كتاب كلمة جميلة: أما دانيال ففاق فاق على الكل. عارفة ليه؟ لأن المؤمن متميز. أخويا الغالي أنت متميز. متميز في شغلك، متميز في الشارع بتاعك، متميز في المكان اللي أنت بتكون موجود فيه. أنت متميز. أعلمه
1: أن الرب قد
0: أن الرب قد ميز تقيا. المؤمن دائما مؤمن إيه؟ متميز. أول حاجة حياة المؤمن فيها تميز. لكن الحاجة الثانية أعظم علة في حياة المؤمن، بدأوا يدوروا على دانيال،
1: حاجة يمسكوا عليها،
0: ملقوش في حاجة. طب الشغل بيجي بدري، طب الدفاتر بتاع دانيال
1: مظبوطة،
0: طيب المواعيد مترتبة، طيب بالنسبة لدانيال دوت ممكن نلاقي، ملقوش فيه ولا حاجة. لكن يذكر هنا الكتاب يقول لك لقيوا علة واحدة. هما قالوا لا نجد على دانيال هذا علة إلا

0: من جهة
1: جهة
0: شريعة
1: إلهه.
0: إلهه. وأنا فارق جدا معايا إن يا رب كل الناس تشتكي علينا من شريعة إلهنا، يا رب ما تكونش في علة خالص في حياتنا غير هي العلة دي شريعة إلهه. بصي، عملوا ثلاثية، اجتمعوا، قدموا عليه الشكاية، حددوا المدة، الملك ختم، راحوا للملك وبدأوا يتكلموا معاه، انتوا عارفين القصة، راحوا عملوا عليه شكاية. محدش يطلب منك يا جلالة الملك من أي حد، لا فوق ولا تحت، إلا منك أنت. طب والمدة 30 يوم، راح جاب الملك وراح ختم. ديت اللي إبليس بيحاول يعمله. والفارق معايا جدا جدا يا أخت نجاة حتة ملجوش في علة دي
1: طبعا
0: إلا من جد. يا رب يا رب النهاردة
1: فعلا
0: يكون الصلاة هو الحاجة الوحيدة
1: العلة بتاعتنا.
0: اللي متميزين بيها في اسم يسوع المسيح. اتفضلي.
1: زي ما سمعنا من القسيس انه فعلا هو كان العلة الوحيدة على دانيال من جهة إلهه، انه هو كان بيعبد الرب. هو دانيال ما كانش يعني كان ما كانش خايف، وكان عنده جرأة كبيرة قوي جواه، وعلشان كده فتح القوة بتاعته وصلى، بيقول عبارة كعادتي أو كما كان يفعل قبل كده.
0: ثلاث
1: يعني
0: مرات
1: هو ما كانش مثلا لما سمع الكلام ده قالك طب أنا بقى هظهر لهم العكس وأنا هصلي، أو ما كانش بيعمل، أو كان مثلا بيصلي وخاف وقفل الشباك عشان ما حدش يشوفه عشان ما يترميش في جب الأسود. لا، هو كان بيعمل كده طبيعته، بيصلي 3 مرات، وهو بيصلي 3 مرات قبل كده كانت القوة بتاعته مفتوحة، يعني ما كانش بيقفلها، فهو كمل بنفس الخط اللي ماشي فيه، يعني كان عايش عليه. هو كان جواه جرأة، الجرأة دي جات من كام حاجة. أول حاجة جات من إنه زي ما كنت بتتكلم إن هو فوق على كل اللي معاه. هو الجرأة دي جات من هو كان عاوز يكون أمين لإلهه
0: فعلا
1: ويكرم الرب. عشان كده في أول أصحاح بيقول إيه، إنه دانيال جعل في قلبه
0: أن
1: أنه لا يتنجس بأطيب الملك
0: ولا
1: ولا بخمر المشروب، ما خافش من أمر الملك، ما خافش من أي حاجة، وكان عارف ومتأكد إنه هو لما هيرضي الرب وهيمجد الرب وإنه يكون أمين للرب وما يأكلش من ما ذبح للأوثان على حسب الشريعة، إن الرب هيكرمه. فعلا الرب بيقول إنه حاشا لي فإن أكرم الذين يكرمونني. وفعلا فاق دانيال بعد 10 أيام، وكان بياكل النبات أو القطاني ومرضيش ياكل ما ذبح للأوثان حسب الشريعة، الرب أكيد أكرمه لأنه هو حط في قلبه أن يكرم الرب. فعلشان كده كان مميز، هو مش مميز كده لكن كان مميز بمسيرة الرب معاه، لأن هو صار مع الرب وهو كان حاطط في قلبه أنه لازم يكرم الرب. الحاجة التانية إن هو برضو مرضيش إن هو يطلب أو يصلي من أي حد إلا الرب، لأن برضو الشريعة بتقوله كده إن هو لما يجي يطلب من إلهه، ولما يجي يصلي من إلهه. فهو برضو ما مرضيش إن هو يعمل حاجة عكس الشريعة، وبرضو كان مصر إن هو يكرم الرب. فالإكرام الرب وأمانته للرب هي ادته الجرأة والشجاعة إنه يكمل في نفس الخط زي ما هو عايش، انه يصلي وقواه مفتوحه. فلما سمع بامر الكتابه وانه اي حد هيطلب من اي حد سواء ملك او من بشر او من اله غير الملك هيترمي في جب الاسود، ما خافش، ما فرقش معاه، ويعني ما كانش نفسه ما كانتش غالي عليه ولا كان فارق معاه اي حاجه، وكان فارق معاه حاجه واحده، انه ازاي يمجد الرب وازاي يكرم الرب وازاي يكون امين للرب في حياته. وأكيد مش ممكن أبدا حد يبقى عاوز يكرم الرب وبيدور كل هدفه إن إزاي يمجد الرب في حياته والرب هيسيبه، أبدا
0: أكيد
1: مستحيل. لكن فعلا زي ما احنا عارفين، بالرغم إن الملك كان بيحبه وكان عاوز ينجيه وحاول ينجيه بس ما قدرش طبعا عشان إن هو أمر، فلكن الرب نجاه وحفظه من الأسود. ولما جم يرموا الناس اللي اشتكت على دانيال ما كانش لسه وصلت للجب، ما كانش لسه نزلت لغايه تحت، كانت الاسود بطشت بيها، لكن الرب انقذ دانيال من جب الاسود. وثق اي حد بيسمعنا انه انت لو حبيت تكرم الرب حتى لو كان في شكايه من العدو او من الاشرار او من اللي حواليك ودبروا لك مؤامرات وعملوا اي حاجه، ثق انت ما دام انت عاوز تكرم الرب اكيد الرب هيكرمك. اكيد ده حاشا لي فانه
0: طبعا
1: اكرم الذين يكرمونه، ده وعده. فمش ممكن هتكون بتدور ازاي تكرم الرب وتكون امين للرب في شغلك، مثلا ممكن ما تاخدش رشوه، ما تعملش زي ما هم بيعملوا، ما تزوغش من الشغل، ما تعملش اي حاجه زي ما اي بقيه

0: البشر بيعملوا والرب هيسيبك أبدا، لكن أكيد الرب هينقذك ويرفع راسك ويمجد اسمك، وبالتالي الرب نفسه هيتمجد من خلال حياتك.
1: ده الإنسان المؤمن التقي اللي هو عايش في محضر الله، يقفل الباب ويفتح الشباك، وده اللي عمله دانيال. دانيال خدوه رموه في جب الأسود، وجي الملك بصوت أسيف يقول له: يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده استطاع؟ قال له: عش إلى الأبد، لأن إلهي أرسل.
0: سلام ملاكه.
1: هذه الصلاة يا جماعة، إحنا مش بنعبد إلهه بس، إحنا بنعبد إله قادر وقدير على كل شيء. ده
0: نعم
1: اللي بيسمع صلاتنا،
0: نعم
1: هو اللي بيعرف يعمل الكلام ده كله كويس. لكن آخر حاجة شهادة من ملك وثني عن إله المؤمن. بصوا خلي بالكم، الشهادة أنا خدتها من الكتاب لأنها رائعة جدا. بيقول الكلام ده: فمن قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي، عايز تعمل إيه؟ يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال. يا سلام،
0: هللويا
1: أصل المؤمن المصلي ده بيجي قدوة للناس.
0: يروا اعمالكم
1: الحاجة
0: الحسنة
1: التانية،
0: ويمجدوا اباكم الذي في
1: تمام،
0: السماوات.
1: الحاجة التانية لأنه هو الإله الحي القيوم إلى الأبد. معقولة؟ معقولة الكلام ده يكتب واحد وثني؟ آه، لأنه شاف مؤمن مصلي. لكن رقم ثلاثة: وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. أربعة: هو ينجي وينقذ ويعمل الآيات. ده ملك وثني اللي بيقول كده. والعجائب في السماوات وعلى الأرض. هو الذي نجى دانيال من يد الأسود.
0: نعم
1: هو بيختم الكلمات ديت يذكر كده النتيجة النهائية اللي رجعت على المؤمن المصلي. عارف الكتاب بيقول ايه؟ بعد ما كل الحكام اللي اشتكوا عليه كلهم اترموا في جب الأسود، النتيجة النهائية كان إكرام المؤمن.
0: هللويا
1: المؤمن اللي ما حدش يلاقي له علة غير الصلاة، الله بيكرمه. على فكرة
0: أكيد
1: حتى لو انت في شغلك وانت بتسمعني كويس وانت مؤمن مصلي تقي والناس حواليك بيعملوا شكايات كتيرة، اعرف ان الله مش هيسيبك
0: نعم
1: تماما.
0: أنا مع ذكر من الرب.
1: طالما انت بتكرم هو هيكرمك، مش ممكن ابدا هيسيبك. خلي بالك، يذكر كتاب يقول لك ايه في اخر كلمات: فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي. اعرف ان احلى وقت تقدر تتمتع به هو الوقت مع الله. في قصة فارجة جدا في حياتي عن واحد راهب، والراهب دوت كان ديما يسأل الرئيس الدير بتاعه: قول لي كلمة منفعة يا ابونا. يقول له: بص يا ابني، ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. يجي بعديها باسبوع: يا ابونا قول لي كلمة منفعة. يقول: ساعة من عنده يا ابني ابرك من 100 سنة. كل شوية: ساعة من عنده ابرك من 100 سنة. فراح بص كده وهو ماشي رايح الجلاية بتاعته، لقي فيه جلاية تاني فيها ترانيم، قال لك: ادخل لسه معايا ساعة على صلاة العشية. وراح دخل، وهو بيصلي اتغيرت الدنيا والحال والاجواء. بعد ساعة بص في ساعة خلصت، راح فتح وهو طالع لا لقي المكان هو المكان ولا الزمان هو الزمان ولا لقى حاجة. لقى مدج ولقى مكان كبير كده، وفضل ماشي وباب، راح خبط على الباب قال لهم: أنا الراهب فلان اللي هنا. قالوا: أنا أعرفك منين؟ إحنا ما نعرفكش أساسا. فراح ودوه رئيس الدير، فضل يجلف في الدفاتر، لقي اسمه كان موجود في الدير ده بس من 100 سنة. وبعد كده قال له: أنت مين؟ حكى له الحكاية. وبعد ما حكى له الحكاية راح قال له: واضح اني انا عايز ارجع. بدات علامات الكبر تيجي على وشه وعلى شكله وعلى شعره، وراح غمض عينه وقال لك: انا هروح اكمل معاه هناك، لانه تمتع بالوقت الرائع
0: مع الرب.
1: في ثواني. اشكر الرب على المؤمن المصلي.
0: يا رب بنعظمك ومنجدك، بنشكرك لانك فعلا انت سامع الصلاه، ومش ممكن ابدا يا رب
1: نعم
0: حد يحط في قلبه يا رب انه يكرمك ويبقى امين مع شخصك يا رب وامين ليك وانت تسيبه ابدا، لكن انت قلت: حاشا لي فانه اكرم
1: نعم
0: الذين يكرمونني. نشكرك يا رب لانك انت بتكرم ولادك يا رب، وبترفع راس ولادك لما بيحطوا في قلبهم ازاي يكرموك ويحبوك. ساعدنا نحبك ونكرمك ونكون امناء ليك في السر قبل العلن يا رب، وليك كل الشكر وكل الحمد.
1: آمين. والى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامجك ابوك السماوي سامعك. امين.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. حلقتنا النهارده حلقه رائعه جدا هتفرق في حياتك، عشان كده ركز من بدايه الحلقه لانه المفاهيم الروحيه اللي فيها تقيله ومهمه جدا، وكمان في وصيه كتابيه مهمه قوي لازم تعرفها. لو قررت ما تعملهاش دي ارادتك، لكن لو انت عايز تكون حد افضل وتقدر تواجه حرب ابليس قدامك، مهم قوي انك تطقطق ودانك وانك تفتح عينيك وانك تجهز معانا. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن ملابس اللعيبه. وممكن لعيبه ينزلوا من غير ملابس، وممكن يلبسوا اللي هم عايزينه. النهارده حلقتنا ملابس لعيبه. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهارده عن ملابس اللاعبين. لكل فريق زي موحد بلون مختلف عن الفريق المنافس. يتم وضع ارقام على ظهر قمصان اللعيبه في المباراه الدوليه والرسميه. الارقام تبدا من 1 لـ23، لكن في مباراه الانديه جوه بلادهم والمباريات الوديه ممكن يبقى فيه ارقام من 1 لـ99. من حق الحارس، مش من حقه بس، ده إلزاما عليه إنه يلبس لون مختلف عن الفريق بتاعه، وإنه يلبس قفاز أو ما يلبس قفاز بحسب رغبته. المعدات الأساسية للعيبة اتحددت من الاتحاد الدولي، إنه يلبس قميص بكم أو نص كم أو من غير كم خالص، لأنه فاجئنا فريق الكاميرون مرة إنه نازل بتيشيرتات قط، وده برضو قانوني. كمان من ضمن الملابس انه يلبس شورت، ولو لبس تحت الشورت شورت داخلي

0: اللي بيسموه الشورت الضاغط لازم يكون من نفس اللون الرئيسي للشورت. كمان لازم يلبس جوارب ولازم يلبس شنكار أو واقي للرجل، وكمان لازم يكون في رجله الحذاء. الهدف من تحديد ملابس اللاعبين هو توفير درجة معقولة من الحماية. كمان القانون بيقول إن اللاعب اللي بيقوم بخلع القميص أثناء اللعب، سواء في احتفال بالكرة اللي أحرزها هدف أو بأي طريقة تانية، يتم معاقبته بإنذار بكارت أصفر. زي ما شفنا أصدقاء الشباب وإحنا في الملعب وسمعنا المعلومات الخاصة بملابس اللعيبة، الموضوع ما طلعش كده وخلاص. الموضوع مش إنك تختار تلبس ولا ما تلبس. مرة سألت نفسي، هو لو لعيب قرر إنه يلعب حافي، أنا مش عايز ألبس جزمة، أنا عايز ألعب حافي، أصل أنا بجري كده بسرعة. في أصدقائنا من الأرياف متعودين إن هم يلعبوا من غير جزمة، من غير أي حاجة موجودة في رجليهم. الحقيقة الحكم هيمنعه. ليه هيمنعه؟ لأن الملابس مش بس مجرد زي بيتلبس، لكن زي ما سمعنا الملابس ليها هدفين. الهدف الأولاني هو التمييز. دول أصحاب التيشيرت الأحمر، دول أصحاب الفالينة البيضة، دول أصحاب الزي البرتقاني، أيا كان لون اللبس اللي بيلبسوه. يا ترى أنت عندك حاجة بتحميك وأنت شايف حمايتك في إيه؟ تعالوا نسأل أصحابنا حمايتهم في إيه ونرجع مرة تاني، يمكن يكون عندهم رأي ينفعنا ويفيدنا ونحطه في الاعتبار وإحنا بنكمل البرنامج بتاعنا. تعالوا نشوف رأي أصحابنا إيه.
1: إيه الحاجة اللي لو امتلكتها هيكون عندك شعور وإحساس بالأمان والحماية؟
2: هو يكون ربنا حواليا مديني نعمته عليا،
3: اللي انا اخلي الناس تحبني وابقى محبوب من الناس ومحدش يكرهني.
4: احساسي بالامان بيبقى موجود لما مثلا بيبقى موجود معايا بابايا ومامتي في الملعب وهما بيشجعوني وانا بلعب الماتش.
5: اكتر حاجه بتحسسني بالامان في حياتي علاقتي بربنا تبقى عامله ازاي. طول ما علاقتي بربنا كويسه وماشيه تمام اكيد طبعا مفيش حاجه تخوفني.
6: هو في حاجات كتير، بس انا بشوف ان اكتر حاجه ممكن الواحد يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا مديها له وما يبصش على حاجات تانية، حتى لو عايز يكبر او يطور من نفسه بس يبقى راضي بالحاجات اللي ربنا اديها له.
0: الملابس حاجه مهمه جدا، والا ما كانش بولس الرسول في افسس 6 بدايه من عدد 10 يقول الكلام ده. البسوا سلاح الله الكامل حتى تقدروا أن تقاوموا إبليس ومكايد إبليس. إيه ده؟ ألبس؟ ألبس إيه؟ في حاجة اسمها سلاح الله الكامل، والسلاح ده مش لبس زي اللبس بتاعنا، لكنه أمور روحية قصد بها الوحي أنه يعلمنا أنه الحاجات دي لو أنت لابسها، الحاجات دي لو أنت متمسك بيها هتقدر بيها تواجه مكايد إبليس. خليني أقول لك قطع الملابس، بس أنا مش هقولهم بترتيب الكتاب المقدس، لكن أقولهم بترتيب مختلف عشان يبقى سهل بالنسبة لك إنك تحفظهم. أول قطعة هي خوذة الخلاص. خد بالك أنا بادئ منين. أول قطعة تلبسها هي خوذة الخلاص. أنا بقول مش بحسب الترتيب اللي في الكتاب، لكن نفس القطع اللي الكتاب المقدس اتكلم عنها. بعد خوذة الخلاص درع البر. شايف أنا نازل إزاي؟ خوذة الخلاص، بعدين درع البر، بعد كده انزل معايا شوية منطقة الحق. وكلمة منطقة يعني حزام، مش زي الأحزمة اللي بيلبسها الشباب دلوقتي. دي كانت منطقة بتتحط على الوسط عشان تشد الوسط، مش عشان خاطر المنطلون ما يقعش مننا. كمان مش بس خوذة الخلاص وبس درع البر وبس منطقة الحق، لكن كمان استعداد إنجيل السلام. أنا أحكي في كل الحاجات دي وأشرحها ببساطة بعد شوية. خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق، استعداد إنجيل السلام. ناقص إيديك الاتنين. أول حاجة ترس الإيمان وكمان سيف الروح. أرجعهم بسرعة. خوذة الخلاص، درع البر، منطقة الحق.

حق، استعداد إنجيل السلام، ترس الإيمان، سيف الروح، وآخر نقطة هي مصليين بكل صلوة. زي ما في ملابس بيشترط للاتحاد الدولي إنك تلبسها عشان تحافظ عليك، زي الشنكار اللي قلنا إنه لازم يكون بيغطي قصبة رجلك لأنه خايف عليك، في كمان سلاح الله الكامل اللي تقدر تكون بتواجه بيه حرب إبليس. لو انت ما لبستش السلاح الروحي صعب ان تواجه إبليس. بس يمكن حد يقول لي ايه يا عم خوذة الخلاص ومنطقة الحق وسيف وترس؟ هقولك بكل بساطة، الخلاص هو تغيير في فكرك، انه انت بتفكر انك عايش حياتك بالطول والعرض، شايف الخطية متعة وعندك افكار غلط، لغاية لما يجي الرب يسوع ويعدلك تفكيرك وتعرف انك خاطي بعيد عن ربنا ومحتاج خلاص المسيح لحياتك. درع البر بيأكد لك انك مقبول وليك بر المسيح، مش محتاج تتحب من بره. شباب كتير قوي بيضيعوا حياتهم لانهم عايزين يعيشوا حالات حب. بنات كتير قوي بيضحوا ويقدموا تنازلات عشان يبقوا محبوبين. درع البر يقولك خلي مشاعرك ثابته لانك محبوب ومحطوط عليك بر المسيح. منطقه الحق شد وسطك. الحق ده هو كلمه الله، روح القدس واحده من اسمائه روح الحق. الرب يسوع لما كان بيتكلم قال انا هو الطريق والحق والحياه. استعداد انجيل السلام، رجليك تبقى مستعده بسلوك يمجد ربنا، فكر جديد، مشاعر نقيه، حق قدام زيف وكذب إبليس، سلوكي مجد ربنا. طب لما إبليس يهاجم لي يبقى عندي ترس الإيمان، مصدق. الإيمان هو التصديق، مصدق إنه إلهي واقف جنبي وإلهي بيحميني. قال كده الرب لإبرام، لا تخف يا إبرام أنا ترس لك. سيف الروح اللي هو كلمة الله، كلمة الله اللي تقدر تواجه بيها إبليس. لما جاء إبليس للمسيح، المسيح رد عليه وقال له مكتوب، وأخيرا مصلين بكل صلوة. ده لبسك، ده اللبس اللي تواجه بيه إبليس. أنا مش بقصد بقى أنك تلبس شيك، تلبس الأخضر على الكحلي، أو أنه خلي شعرك لونه كده، لكن روحيا أنت محتاج تبقى لابس ملابس الحرب الروحية. خد بالك من حاجتين، أن السلاح ده سلاح كامل، وأن السلاح ده سلاح الله مش بتاعك. لو انت متخلي عن القطع دي انت بتدي فرصة لإبليس انه يغلبك، ودلوقتي جاي اقولك كارت اصفر، خلي بالك لانك مش هتعرف تواجه إبليس وانت بتتخلى عن جزء من ملابس الحرب. كل ما هتتمسك بلبسك كجندي صالح في الإيمان، كل ما هتكون متشدد ومسنود بإلهك. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، بصدق ان الكلمة تفرق في حياتكم وتكون سبب تغيير. وخد بالك كارت أصفر يعني خلي بالك، أنا بصدق إنه حياتنا تتغير للأفضل والأفضل، لأن المسيح قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه، منتظرين أسئلتكم واقتراحاتكم، أي حاجة عندكم ابعتولنا، إحنا منتظرينها على العناوين اللي موجودة قدامنا على الشاشة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي أن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة. نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أمرك يا باشا. يا باشا أي مكان تحط إنه فيها يكون سداد. حاضر يا باشا. اللي تؤمر بيه جنابك. حاضر يا باشا. أمرك يا باشا. سلام يا باشا.
2: لولي يا اخ.
1: اهلا. اتفضل استريح شويه.
2: ممنون ممنون جدا. عيادة الدكتور بهجت الضعيف.
1: ايه الدكتور بهجت بتاع الرشاقه والنحافي؟
2: ايوه.
1: ايه لو عنده مؤاخذه يعني، انت عايزه في ايه؟
2: اصل انا كنت تخين جدا ورحت للدكتور نحافه وتخسيس عشان يقلل الوزن شويه، فزود العيار حبتين، وسمعت بقى ان الدكتور بهجت دوت شاطر قوي، فمحتاجه عشان يظبط لي الوزن من تاني.
1: على العموم هو في العماره اللي جنبي الدور العاشر.
2: الدور العاشر؟
1: ايه
2: في اسانسير؟
1: ايوه في اسانسير.
2: ممنون ممنون جدا.
1: ايوه بس الاسانسير عطلان.
2: عطلان؟ مش ممنون ابدا. بعد اذنك.
1: مع السلامه يا اخينا. مينون ونينون. ايه الناس دي؟

0: بس هو بدور على سليمان ولد عمي.
1: ايه انت مش عارفني يا ولد؟ يا ولد انا سليمان.
0: ولا ايه؟ عين
1: بالحضن يا عين.
0: بالحضن يا سليمان.
1: عيب يا
0: عين. عيب يا سليمان.
1: وانت كمان يا عين.
2: ما تكمل اكلك يا عين.
0: الحمد لله انا كده شبعت خلاص.
2: طب خد يا ولد اشرب الشاي. يا ولد البلد منوره بيك.
0: منوره بيك انت بالك. انا اول ما جواك وصل للبلد ابويا ما صدقش نفسه، لم هدومه وهدومي وهدوم البلد كلها وشلني من على سريره وانا نايم.

0: بيه غير وانا في القطر، وقال لي سليمان ولد عمك عامل لك شغلانه تليق بمقامك، وانا عارف ان مقام غلا غنى قهوه سليمان.
1: ايه
0: بقول لك ايه، انا حاسس ان انا خايف قوي
1: يا ولي. يا ولي انا اول ما جيت البلد دي وشي كان مخطوف، كنت قلقان زيك. ايه
0: بس انا مش قلقان، انا خايف.
1: ليه يا عيد؟
0: البلد دي كبيره قوي وزحمه قوي وتخينه قوي.
1: يا ولد انت لسه شفت حاجه؟ ده انت هتشوف يامي.
0: ربنا يستر ربنا يستر. الا قول لي
1: ايه
0: وشغلانه الغفير دي انت مبسوط منها؟
1: انا مش غفير يا عيد، انا ضابط امن.
0: غفير يعني؟
1: ايه يا ولد بقول لك مش غفير، ضابط امن.
0: بواب يعني؟
1: ايه ولا بواب، يلا ضابط امن. يلا ضابط امن يعني مسؤول عن سلامه الناس اللي جوه الفيلا.
0: بواب حكومه يعني؟
1: ايوه انا بواب يا ابني. بقول لك ضابط امن.
0: خلاص يا عم ما تزعقش كده.
1: ايه
0: ولا قول لي بقى، الشغلانه دي بتكسب كتير؟
1: الحمد لله.
0: اصل بيقولوا في الافلام ان الشغلانه تكسب كتير قوي.
1: الحمد لله.
0: المهم انا هشتغل ايه؟
1: انت بواب
0: زيك يعني؟
1: ايوه بواب زي.
0: همسك الفيلا دي؟
1: يدش على طول كده، هتبقى مسؤول عن حته الجنينه.
0: حته الجنينه؟
1: ايوه.
0: او كل يوم يدوني ورده.
1: ايه ورده؟ يا تفتح دماغك معايا، تعبتني. انا قصدي لحد بس ما تفهم اصول الشغلاني.
0: يا راجل دي شغلانه لها اصول.
1: ايه؟
0: ده انا اقعد في الجنينه ماسك الخرطوم والميه ورش في الجلاله.
1: يا ابني مفيش حاجه مالهاش اصول، كل حاجه لها اصول. ايه اللي ترش في الجناين ليه؟
0: وايه اصول بقى الشغلانه دي؟
1: اصول الشغلانه
0: فيلا
1: تعالي.
0: فين؟
1: اسمع، اول حاجه لازم تبقى عارف ان انت مكانك هنا تحت عند البوابه، فاهم؟
0: فاهم.
1: مش معنى كأنك قليل ولا صغير، لا انت كبير وعليك مسؤوليه كبيره في حمايه الناس وراحتهم كمان.
0: فاهم.
1: تاني حاجه لازم تعرف ان انت بواب، حتى لو طلعت فوق انت بواب.
0: فاهم.
1: ولو عليت قول انا صغير، لان طول ما انت صغير تعرف تقول ايه؟ يا رب
0: يا رب يا رب. سلام عليك يا سليمان، انت طلعت فصيح قوي.
1: اهم حاجه تفتح دماغك وتخليك مركز كده عشان البيه الكبير يتبسط منك.
0: متقلقش انا فاهم كويس انا هعمل ايه.
1: ماشي، شغلانه سهله.
2: سليمان.
1: ايه الست بتنده عليا؟ اهم حاجه تخلي بالك من الستات، سامع؟ انا جاي لك على طول.
0: ما تخافش يا سليمان، ولا ما تخافش. انا كنت قاعد مع ابويا ووصاني وقال لي
3: اسمع كلامي يا عيد، امشي عدل يحتار عدوك فيك.
0: حاضر يا ابوي.
3: اوعى اوعى بنات مصر يضحكوا عليك، وخاصه انك ولد حليوه كده ومطقطق.
0: ما تخافش عليا يا ابوي، ابنك مش عبيط.
3: وطول ما عينيك شبعانه عقلك وقلبك هيكون نضاف.
0: يعني ايه؟
3: اباي مش فاهم ولا ايه؟ يعني طول ما عينيك شبعانه عقلك وقلبك يبقوا نضاف.
0: فهمت.
3: الحمد لله. وعلشان ما تفضل نضيف على طول ورجلك ما تروحش السكه الضلمه، يبقى لازم تخلي عينيك تشوف النور.
4: ايوه استهان.
2: تعالى يا سليمان خد الشنطه دي بسرعه.
4: حاضر.
2: يلا بسرعه يا سليمان دقيقه قوي.
4: عنك استهان. على مهلك استهان، ألف سلامة. على مهلك، اتفضل.
2: روح وادي انت الشنطة العربية.

0: وقعت سندتها، ايه الغلط في كده؟
1: حرام حرام، دي ست وحلوه كمان. يا راجل يا راجل، حرام عليك، الحاجات دي حرام. ما قالكش الحاجات دي قبل كده انها حرام؟ اقصى عليك يا سليمان، اقصى عليك يا سليمان. سليمان ولا سليمان،
2: عايز ايه؟
1: حلوه قوي الست اللي انت مسكت يدها وحضنتها دي النهارده.
2: انت بتتكلم عن مين؟
1: يلا يلا، الست اللي انت مسكت يدها وناديتك قالت لك سليمان.
2: دي انت قصدك على الست نافين صاحبه الفيلا؟ وانت لسه فاكر؟
1: وده حاجه تتنسي؟ ده حاجه بتظبط في النافوخ. بس انت ازاي تسمح لنفسك انك تمسك يدها وتخليها تحط يدها على كتفك؟ دي حرام. وانا عايز اقول لك يا سليمان، إن الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا. سليمان أبويا قال لي حكمة، قال لي امشي عدل علشان تشوف النور.
2: يعيد يعيد يا ابن عمي، أنا يمكن أكون سندتها صحيح، بس أنت شلتها.
1: أنا شلتها؟
2: أيوة شلتها، في قلبك وفي فكرك، ولحد دلوقتي بتفكر فيها، وهو ده هو ده الشر بعينه.

0: مرة تاني اهلا بيكم بعد ما اتفرجنا على الفيلم. ضيف النهاردة واحد عزيز عليا قوي، هو من اعز اصحابي، ايهاب عزت. ايهاب مدرس لكنه في الاصل ممثل. مجال خدمته كان فترة طويلة جدا التمثيل مع فريق من فرق الدراما المعروفة جدا في الكنائس في مصر. اهلا بيك ايهاب. طبعا بالنسبة لموضوع الفيلم اللي احنا كنا متفرج عليه، بيتكلم عن ولد عينه مضايقاه، يعني على طول بيبص وبيفكر، وطبعا انت اكيد عمرك ما بصيت بس كده ولا كده.
1: لا انت عارف يعني الحال من بعضه.
0: انا بس عايز بجد اعلق على الفكره دي. يعني كتير من الشباب، بالذات الشباب، بيبقى متخيل انه يعني دي خطيه كبيره، يعني من الحاجات اللي ما تعديش. يعني ازاي اعمل كده؟ زي ما الاخ ده بيقول، الستات خطر علينا وعلى مستقبلنا، وانت ازاي تعمل كده؟ ازاي تبص كده؟ ايه تعليقك؟
1: بص، احنا لو اتكلمنا في الكلام ده فانا هكلمك دلوقتي مش بصفتي ان انا ممثل، هكلمك بصفتي ان انا مدرس، واللي بسمعه من الولاد عندنا في المدرسه. من الاخر
0: ايهاب معلش، انت بتدرس سن ايه الاول؟
1: انا بدرس ثانوي.
0: يعني في الجون، سن الشقاوه كله، من كام لكام تقريبا؟
1: 16 ل 17 في الرينج ده
0: يعني. في المفيد يعني. اوكي، طيب بيقولوا لك ايه بقى الولاد في السن ده؟
1: هي متخيله ان فتى الاحلام ابو عضلات، ابو مش عارف بادي بيلدينج، والولد بيفكر ان البنت اللذيذه هي اللي صوتها ناعم وهي اللي بتلبس بالطريقه الفلانيه. لكن مره سالت ولد من الولاد، قلت له طب انت هتحب تتجوز بنت من اصحابك دول؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي لانها مش محترمه.
0: طيب ايه مقاييس بقى محترمه ومش محترمه؟ يعني مين اللي بيحدد، او ايه اللي بيحدد محترمه مش محترمه؟ يعني
1: عدم الاحترام او الاحترام ده جاي نتيجه مقاييس بشريه. انت بالنسبه لك اللبس القصير فوق الركبه، زي ما انت كنت بتتكلم في الاول، فوق الركبه بكم سنتي يبقى قله ادب؟ يعني مين اللي حط المقياس ده اساسا؟ انا شايف انه الاحترام هو ان انا مش بلبس حاجه ملفته قوي، لو بتكلم عن البنات مش بلبس حاجه ملفته قوي، مش حاجه يعني مش حاجه تخلي كل الناس تبص عليا.
0: طب هل معنى كده انه اللي عايز يلبس حاجه يلبسها واللي عايز يبص يبص
1: يعني؟ بص، انا شايف هادي انه اذا كانت الحاجه بلياقه وفي حدود المعقول ما يبقاش اسمها قلة عفة او يبقى اسمها قلة ادب.
0: طب مين المسؤول؟ يعني معلش، احنا في الاول انا سألتك سؤال كوميدي كده، قلت لك انت عمرك ما بصيت، فقلت لي طبعا ما فيش حد ما بصش، انا من ضمن وانت وتقريبا كل الرجاله، ومعروف كمان انه الستات عندهم نفس يعني الكونسبت او المشكله بشكل او باخر، يمكن بصوره مختلفه، لكن الشهوه موجوده في كل حته، يعني موجوده حوالينا. لو قلنا كده، لو قلنا ان كل الناس عندها المشكله دي، مين المسؤول؟
1: لا يعني قبل ما اقول بقى مين المسؤول يا هادي، انا عايز اقول حاجه، ولا انا ولا انت ولا اتنين تلاته بس هما اللي بيوقفوا في موضوع الشهوه ده. معظم الناس في سن معين بتمر بالمرحله دي، سواء سميناها مرحله المراهقه، سواء عدت مرحله المراهقه بشويه. عشان كده انا عايز اقول للشباب والشابات

0: حالة مهمة قوي يحطوا حلقة في ودنهم، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك بتفكر بالطريقة دي، انت مش لوحدك لما بتشوفها لابسة قصير في عينك بتجري وراها، انت مش لوحدك لما بتشوفيه بيتكلم بالطريق الفلاني قلبك بيمله. دي مرحلة احنا بنعدي فيها. بس
1: كلنا
0: طبعا
1: اصل في سن معين، ثانوي تحديدا ويمكن شويه في جامعه، كل واحد بيبقى حاسس انه ده انا الوحيد اللي بيعمل كده، الولاد كلهم كويسين وانا اللي غلط يعني.
0: ما دي ضحكة من الشيطان على فكرة، علشان تملي يحسسك بان انت محبط قلقان، هتشكي تقول ايه، ما انت اللي فيك مش في حد تاني. فانا عايز اقول تنبيه لكل الناس، كلنا مرينا بالمرحلة دي وكلنا عدينا في الوقت ده، بس الشاطر يعديها بسرعة. الشاطر
1: تمام.
0: انه يعني اذا كنت انت ريسيفر، واذا كانت دي عبارة عن حاجات بتعدي عليك، فانت من حقك انك تستقبلها او ما تستقبلهاش. اذا استقبلتها لازم تتعامل معاها، وقعت لازم تقوم، بصيت بصة مش كويسة لازم تخلي بالك المرة الجاية ما تبصش.
1: طيب انا عايز اجي كمان شويه اسالك على القوانين او ايه اللي اعمله، بس عايز اخش معاك شويه في التفاصيل الاول. يعني ايه هي الشهوه؟ يعني ايه هي الشهوه؟ ايه
0: الشهوة،
1: تعريف الشهوه؟
0: الشهوة ببساطة هي عبارة ان انت نفسك في حاجة مش بتاعتك،
1: حاجه مش من حقي، مش بتاعتي.
0: مش
1: طب
0: بتاعتك.
1: هل ممكن الحاجه دي تبقى حاجه كويسه؟ وهل ممكن يعني هل ممكن تبقى حاجه مش بتاعتي النهارده بس انا بشتهيها وهعمل مجهود عشان اقتنيها؟ يعني وليكن نفسي في عربية، هي مش بتاعتي بس انا هشتغل هعمل مجهود فهيبقى عندي الفلوس ان انا اجيب العربية دي.
0: في شهوة جيدة وفي شهوة رضية. الكتاب المقدس علمنا انه في انواع من الشهوات، شهوة حسنة ان انا اقرب من ربنا زي ما بولس الرسول قال لي اشتهاء ان انطلق. ففي شهوات بتقودك لحاجة كويسة، ان انت عايز تبقى احسن، عايز تقرب من ربنا اكتر، عايز تفهم فكر ربنا لحياتك، دي شهوة حسنة. لكن
1: جميل.
0: في شهوة تانية ممكن تبقى شهوة مرتبطة بالعربية والفيلا، وفي شهوة تانية بتهيألي هي دي اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة، هي شهوة الجنسية، عشان
1: اوكي
0: يبقى الكلام واضح يعني.
1: طيب دخلنا بقى في الغويط وهنتكلم على الكلام المفتوح. مين المسؤول عن الشهوة؟ مين السبب في إثارة الشهوة بوجه عام؟ هل هي الست؟ هل هو المنظر؟ هي الحاجة اللي أنا بشوفها؟ ولا هي دماغ الراجل؟ ولا هما الاتنين؟ يعني مين المسؤول؟
0: أولاً هدي، قبل ما نتكلم مين المسؤول، أنا عايز أوجه اعتذار لكل الستات والشابات اللي بيسمعونا. أنا عايز أقول لهم إنه مش زي ما المجتمع حط عليكم عبء ان انتوا المسؤولين، ان انتوا المسؤولين عن الاثاره، وانتوا المسؤولين عن الشهوه، وانتوا سبب نكبه كل الرجاله
1: مش هم المسؤولين؟
0: خالص. لانه في الحلقه الست ما غلطتش، الست اتزحلقت من على السلم، فندهت الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، هو كل اللي عملته ان هي حملت عليه. هي ايه الغلط اللي هي عملته؟
1: صح.
0: والغلط ما كانش كمان في الراجل السكيورتي بتاع الفيلا بتاعتها، الراجل كل اللي عمله سند الست وخد الشنطه وضاع العربيه.
1: طيب ما فين المشكلة؟
0: المشكله كانت في الشاب التاني، الغلطه كانت في الطرف الثالث في القصه، الشخص اللي جاي من البلد قريبه، البواب التاني. هو يا دوبك اول ما شافها سندت على كتفه بدأ المخ يشتغل، وبدأ الريسيفر يستقبل،
1: خيال.
0: وبدأ يترجم للصورة، وبدأ يحس ان الموضوع مش مظبوط. ولما جم يناموا بالليل بيقول لقريبه، بيقول له حرام اللي انت عملته، حرام، دي ست.
1: طيب ان يا معلش، انت عايز توصل ايه؟ انه المسؤولية في الاخر على دماغ الراجل اللي بيستقبل؟ يعني
0: المشكلة هذه مشكلة مشتركة،
1: في مسؤولية على الست.
0: في مسؤولية على الست، انه اذا كانت لابسة لبس يعني مخل قوي قصير قوي، بس في حقيقة الامر ان المشكلة كمان على الراجل، ان الراجل بيتلكك يبص غلط، الراجل بيتلكك انه يفكر بطريقة مش مظبوطة، ان الراجل بيترجم ان اللي قدامه دي مش محترمة. فانا عايز اقول انه يا رجالة خلي بالكم من دماغاتكم، وخلي بالكم من عينيكم بسيطة ولا مش بسيطة. وعايز اقول للستات خلي بالك من طريقة لبسك وطريقة تعبيرك عن مشيتك وطريقة كلامك لألا تفهمي غلط.
1: طيب يعني انت قلت جملة في النص بس عايز اكررها تاني ونناقشها سوا. يعني الراجل فعلا في مجتمعنا الشرقي اتزرعت جواه فكرة انه انت هتعمل ايه؟ يعني قدامك حاجة حلوة هتبص عليها، ولو هي عملت كده يبقى انت من حقك تبص. يعني الفكرة دي اتزرعت جوانا وتربينا عليها سنين، انه خلاص انت بتشوف اللي قدامك ومن حقك تبص عليه، فهي غلطانة. يعني هي غلطتها هي مش غلطتك انت. يعني ايه تعليقك على الكلام ده؟
0: تعليقي ببساطة انه زي ما انت ما بتقول بالظبط، انه اتزرع جوانا ان انا رد الفعل،
1: ضحية يعني.
0: ان انا رد الفعل، والفعل هم يا حرام المسؤولين عنه مش انا، انا غلبان، انا اللي وقعت في الخطية عشان الناس اللي مش محترمة.
1: حواء ادتني التفاحة فأكلت وهي اللي خرجت آدم من الجنة.
0: بالظبط بالظبط بالظبط، نفس الافكار مترسبة جوانا انه احنا غلابة، احنا غلابة نتيجة الضغط اللي علينا.

0: تعالى بقى نقول النهارده احنا بنقول مسؤولية مشتركة، يا كل راجل يا كل شاب انت عليك مسؤولية، انت مسؤول عن افعالك، انت مسؤول عن الطريقة اللي بتفكر بيها، انت مسؤول عن عينك، انت مسؤول عن خيالك، المسؤولية مش على الست بس. طب ساعدنا بقى، احنا عدينا كلنا في المراحل دي ولغاية النهاردة ما زلنا بنقابل تجارب، بنقابل حاجات، اغراءات، ان احنا نبص، ان احنا نفكر، ان احنا نمشي في سكة غلط، نعمل ايه؟ يعني قول لي القوانين اللي انت حطيتها لنفسك، لو عندك قواعد كده انت حطيتها لنفسك او اتعلمتها تحب تشاركنا بيها.
1: في قوانين مهمة جدا تحفظك إنسان طاهر، تحفظك إنسان نظيف، تحفظ قلبك وعقلك في النور، زي ما أبو الشاب اللي كان جاي من القرية في الفيلم بتاعنا قال له لازم تبص للنور. فأول قانون من القوانين لازم تبص للنور، النور يحميك من الظلمة. فأنا عايز أقول لكل شاب وشابة، ما لم تنظر ليسوع المسيح وإذا ما كانش هو مالي قلبك ومنور حياتك عمرك ما هتعرف تكون نظيف.
0: طيب هل معنى كده ان انا لما بقرب من ربنا، لما بشوف يسوع، خلاص يعني المشكله اتحلت؟ ما هو يعني المشكله اللي احنا بنحكي عنها دي مش مشكله للناس بس اللي بعيده،
1: بالظبط.
0: لكنها مشكله بتواجه كل مؤمن كمان يعني. فأمين طبعا هقرب وهبص على ربنا، لكن ممكن اقع ستيل يعني.
1: ما هو ده القانون التاني. في إنجيل متى وأصحاح 6 كتاب بيقول لنا في عدد 22 بيقول ايه؟ بيقول سراج الجسد هو العين، فان كانت عيناك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا، وان كانت عيناك شريره فجسدك كله يكون مظلما. القانون الثاني انه لو انت قربت من ربنا وبقى في نور في حياتك، خلي بالك من عينك، خلي بالك من عينك، لانه سراج الجسد هو العين. علمونا زمان واحنا عيال صغيره ان العين دي عامله زي الكاميرا، تلقط ويفضل النيجاتيف جوه، يبتدي يتزرع في القلب وابتدي القلب يفكر وابتدي المخ يدبر.
0: طب يعني ايه عيني بسيطة؟ يعني خلينا احنا نبسط بقى، يعني ايه عين بسيطة؟
1: يعني مش
0: يعني
1: لما الست سندت على كتف الراجل انت بتقول ان هما بيزنوا؟ ده ببساطة انا حسيت من وقفة الولد في المشهد انه زي ما يكون شاف مشهد يعني خطير جدا، مشهد بسيط قوي، يعني الست بتقع فبتسند على كتفه.
0: خد الامور ببساطة،
1: خد
0: يعني
1: الامور
0: ما
1: ببساطة،
0: تركزش.
1: لا
0: اوكي
1: لا
0: طيب
1: ما تركزش وما تترجمش، يعني خلي الموضوع زي ما هو، حطه في حجمه الحقيقي.
0: طيب ايه تاني؟
1: الحاجة الثالثة والأساسية، في قانون في الكتاب المقدس ده مهم جدا ويحميك من انك تخطأ، الشهوات الشبابية. يتكلم عن حاجات كتير قوي، يقول ايه؟ اجتنبوا لما تقعدوا في مجلس مستهزئين، دي مش حاجة مستحبة، يا بخت اللي بيلهك في ناموس الرب. لكن في حاجات في الكتاب المقدس واضحة وصريحة زي الشمس، لابد من الهروب. أما الشهوات الشبابية اهرب منها على قد ما تقدر. ودون يعني واحد زي يوسف، يوسف بعد ما ساب اخواته وراح وعاش في بيت فوطيفار، لما جت الست مرات فوطيفار حبت تزني معاه،
0: هرب.
1: هرب وقال لها جملة مهمة، قال لها ايه؟ قال لها انه سيدي ما مسكش حاجة في البيت ده كله عني الا انتي، فعشان كده انا مش ممكن اغلط، وراح هرب وساب الموقف. عشان كده الهروب في وقت من الاوقات ده حل، وعلى النقيض تعالى شوف شمشون.
0: طب تعالى نقول كلام عملي، يعني اهرب اعمل ايه؟ يعني ما هي الكتاب برضو بيقول الخطيه محيطه بنا بسهوله، احنا بقينا بنفتح التلفزيون بنشوف حاجات،
1: فيديو كليبس
0: بنشوف
1: وحاجات.
0: فيديو كليب واغاني مش عارف عامله ازاي، الشباب بيروح المدارس بيلاقوا زمايله على الموبايل معاهم صور ومعاهم فيديو ومعاهم مش عارف ايه، بتخش على الانترنت طبعا بلاوي سودة في كل حته. يعني اهرب ازاي واهرب من ايه ولا ايه؟
1: بص هادي، نتكلم في حاجات عملية عشان الناس تبقى حاسة انه ان احنا مترجمين الكلام، ما بنتكلمش تملي على المتغطي.
0: جميل.
1: ليا ولد صديقي، على طول ولد صديقي عنده مشكلة انه بيخش على سايتات سكس مش عارف يتصرف ازاي. الحل كان بالنسبة له ايه؟ طلع المودم بتاع الكمبيوتر وكسره، يعني بعد كده راكب دي اس ال بس.
0: اوكي بس احنا مش كلنا مطالبين نلغي الانترنت ونقفل الدش، يعني اكيد
1: هو
0: اكيد في
1: شايف،
0: حلول وسط
1: هو
0: يعني.
1: شايف ان هو ده الحل بالنسبه له، هو مش
0: اه
1: قادر يمسك نفسه،
0: اوكي
1: فهو بيهرب بالطريقه دي. واحد تاني عندي في المدرسه قال لي يا مستر انا ما عرفتش اهرب من الموضوع ده غير ان انا خلعت الباب بتاع الاوضه بتاعتي عشان ما يتقفلش عليا.
0: جميل. في واحد تاني انا اعرفه قال لي هحط باسورد وهسيب باسورد مع حد تاني، انا مش عارف ادخل لان هسيبها مع حد تاني، فانا كده ضمنت اني على الاقل بعدت عن
1: مش
0: السكه
1: عارف
0: دي.
1: افتح القنوات دي تاني او
0: بالظبط.
1: السايتات دي تاني.
0: جميل.
1: فانا شايف انه في حلول كتيره ممكن تتعمل.
0: طيب يعني عملت كل اللي قدرت عليه ووقعت لسه بقع،

0: اعمل ايه يعني؟ مرات كتير بنحبط بنزهق، وياما شفنا شباب زهق من نفسه ويأس، مش عايز يقرب من ربنا ومش عايز يقرب من نور تاني لانه حاسس انه
1: هي هقع تاني. الكتاب المقدس قال لنا قانون رابع، مش بس انك تهرب، ومش بس انك تبص للنور، ومش بس انك تبقى بسيطة، قال كمان ايه؟ انه لا تشمتي بي يا عدوتي، لانه اذا سقطت اقوم. لازم تسقط بس قوم، اذا وقعت قوم، لكن ما تسيبش نفسك، ما تسيبش نفسك متمرمغ، وما تسيبش نفسك في الافكار، وما تسيبش نفسك في الحاجات السوداء اللي عماله تزيد في حياتك يوم ولا يوم، تقودك بعد كده انك تبقى انسان مكتئب. احنا عارفين المشكله ان احنا شباب وبنقع كتير في حاجات زي كده غلط، اوكي، بس في نفس الوقت ابعد على قد ما تقدر من الحاجات دي، قرب من مصدر النور، وفي نفس الوقت لو وقعت قول كده لنفسك، قول انا وقعت بس هقوم تاني لان الرب ممسك يدي.
0: أمين. شكرا يا إيه.
1: عفو.
2: والدك قال لي على كل حاجة.
3: كويس انك خلصت منها.
2: الله، امال في ايه؟
3: عشان الندالة مش حلوة بعدين.
0: واللي هو الأول حس إنه فاشل،
4: يعني لازم يكون ابتدى عنده هو.
2: كابوس؟
0: بس هي بتقول له اهرب، ده كابوس.
5: أنا خلاص ما بقتش تلزمني.
4: يعني صدمنا في الكلمة دي.
2: انت مش سامعني بقول لها الظروف صعبة؟
0: احتمالات النجاح صعبة.
2: يعني ايه؟
4: في مبدأ اسمه مبدأ الفرصة.
2: ما انا ياما دورت على شغل.
0: طب ما هل معنى كده ان انا اشتغل اي شغلانة انا مش قابلها؟
2: شايفني بشد في شعري ولا بعض في الارض؟
4: عندك كتاب عايز تقراه؟
2: انا مش جاي لك عشان مجنون.
0: لتحقيق نفسي في اي مجال بقى يعني.
4: طفل خطيبته قالت له مش هقدر اعيش معاك بقى اكتر من كده.
2: بابا هو ما اعمل ايه يعني، ما كله محصل بعضه.
4: فخليني في الحلم، الحلم جميل.
2: بس مش لدرجة ان انا اخد الدبلة وابيعها.
0: لان في حتة كمان استغربتها جدا.
6: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت، عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. ربي يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن ربي يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع. آمين.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية: قم بتحميل التطبيق، قم بالبحث عن الكارما

0: أحبائنا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أمل جديد. الله يتكلم في كل وقت وفي كل يوم أن هناك أمور جديدة يريد أن يصنعها في حياتنا وفي بيوتنا. خلينا في هذه الحلقة أرحب بضيف غالي علينا جدا، جناب الدكتور صفاء، دكتور الأسيس صفاء. كنت موجود معنا في الحلقة اللي فاتت، وبصراحة إحنا حضرتك يعني أشرت إلى مواضيع هامة مرات كتير ما بنضعهاش في الاعتبار لما بنواجه مشكلة اسمها مشكلة زوجية. وخليني قبل ما أبدأ أسأل حضرتك السؤال الأول، عندي تساؤل، ليه دايماً ساعات ما بنعترفش إن في مشكلة؟ يعني ما بنهرب من المسؤولية وبنقول إحنا في مشكلة وتعالوا حللنا المشكلة وانتوا سبب المشكله، وبنلقي اللوم على الاسر ان هم سبب المشكله، ده زقني، ده اللي شجعني وانا في مشكله. لكن نفسي النهارده حضرتك يبقى عندنا القدره والشجاعه ان احنا نواجه ان في مشكله، وان كل طرف في هذه المشكله يتحمل مسؤوليتها. خلينا نبدا، كيف بدات المشكله؟ حضرتك الحلقه اللي فاتت قلت لنا المشكله بدات قبل الزواج.
1: مشكلة بدأت قبل الزواج لأن الكلمة الخطيرة جدا أنا اخترت دي ليه؟
0: نعم.
1: أو أنا اخترت ده ليه؟ أو أنا قابلت الزواج من دي ليه؟ عشان كده حتى في العهد اللي بيؤخذ هل تقبلين؟
0: أيوه.
1: أنا بقول بكامل وعيي أقبل.
0: أيوه.
1: فلما بقول سواء رجل أو امرأة أقبل الطرف الآخر، معناها إني أدركت تماما من هو
0: هذا الرجل أو الطرف الآخر. نعم.
1: هذا الطرف الآخر أولا رجل.
0: نعم.
1: له مشاعر الرجل، أفكار الرجل، أفق الرجل، رؤية الرجل، أحاسيس الرجل، مشاعر الرجل. أنا لو أدركت هذا أنا بختار امرأة.
0: نعم.
1: اختار امرأة في الشكل الاجتماعي اللي احنا بنحاول نحافظ عليه دايما. أنا اخترتها لأنها مؤمنة، أنا شفتها بترنم على المنبر، أنا شفتها هيمانة بالرب. أنا ده أنا بسميه الجواز المرضي للشكل الاجتماعي.
0: أيوه.
1: الناس عايزة شخص مؤمن ياخد
0: يكون لي وظيفة روحية.
1: إنسانة مؤمنة. فهو لما اختار بنفس التوجه او تحت هذا التأثير. انه او في فكر تاني، انسانة جميلة المنظر، وده انا برضك الكتاب مش ضد، لكن الكتاب بيحط دايما المحاذير اللي بينبه بيها الافراد هتختار في اتجاه ده شكله كذا، وكانت حسنة المنظر وحسن المنظر ما كانش ضد إرادة الله، لكن في نفس الوقت برضو إذا كان ده الدافع الوحيد أو الدافع الملح أو الدافع الضاغط، هذا المنظر ستعتاده بعد أيام قليلة أو بعد أسابيع قليلة أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وإلى آخره. يا مزيجات اندهشنا من الفشل السريع بتاعها. ليه؟ لأنه العبارات اللي كانت

0: تعلن ليه اخترت فلانة، كانت كلها عبارات جميلة.
1: أيوه.
0: تنم أو تشير أو تعلن أو تتوقع بيت زوجي مستقر.
1: أيوه.
0: لكن بعد كده اكتشفنا أن القضية كانت مختلفة تماما.
1: نعم.
0: دافع اللي حركني عشان اتجوز فلانة جسم ممشوق، شكل جميل، إمكانيات مناسبة. فبمنتهى البساطة أنا تحركت
1: من خلال هذه الدوافع،
0: تدفعني عوامل جسدية
1: بحتة
0: متعددة ومتنوعة. من هنا الخطورة.
1: نعم.
0: إن لما بنقول أنت اتجوزت مين ليه، احنا بنحط سؤال مختصر جدا وراء كم هائل من الأبعاد.
1: نعم.
0: لدرجة إن في الكلية في جامعة الرجاء،
1: نعم،
0: لما بندي كورس في الماجستير للإعداد للزواج، بندرس فيه حوالي من 18 ساعة تقريبا.
1: أيوه.
0: 18 ساعة مملوئين بالحوارات. بعد كده في الحوارات دي بنلمس مناطق صغيرة، وبعدين بعض الزملاء يقولوا ايه ده تتأخرت قوي علينا بالكورس ده،
1: كان يا ريت زمان
0: يا ريت الزمن رجع لورا كنا أعدنا التقييم
1: من جديد،
0: أو كان لينا وجهة نظر على الأقل موجهة بالتعليم اللي علمناه كيف نحقق مشيئة الله في جواز ثابت هادئ مستقر.
1: نعم.
0: مشكلة برضو قبل الجواز أنه في عندنا كم من التوقعات اللي لما بنتجوز بنحط كده unfulfilled expectations، توقعات لم توفى او لم تشبع. ان كانت الانسه الفاضله تنتظر الفارس الهمام القادم على فرس ابيض ليخطفها من الوسط الذي تعيش فيه، سواء كان الوسط مريح او الوسط غير مريح، وبعدين تكتشف ان الفارس الهمام ده
1: طلع شخصية مختلفة تماما،
0: طلع شخص عادي، طلع شخص احيانا مهذب، احيانا شخص وقح، وبنلاقي عوامل كتيرة، امور كتيرة ابتدت تظهر
1: ما كانتش ظاهرة قبل الجواز،
0: عشان كده كل الاحلام اللي فضلت تتبني قبل الجواز بالبيت والهناء والسعادة والفرح والأولاد الكتاكيت اللي هيملوا البيت والنجاح والمصايف والمدارس صدام كبير جدا مع الواقع.
1: شوف حضرتك، احنا النهاردة في سنة 2021 وفي قصة بتدهشني جدا في كلمة الله لأب حكيم. لكن هذا الرجل الأب لما حب يفرح بابنه ويكون لبيت، بدأ يفكر لقواعد هذا البيت لابنه الغالي على قلبه. بس عايز أقول نقطة، هذا الرجل الأب كان يمتاز أن كانت له علاقة حقيقية مع الله. أنا عايز أسيب الوقت حضرتك عشان نشبع من الكلام الجميل حضرتك بتقوله لنا، لكن حابب أقرأ هذا الشاهد الكتابي لهذا الرجل الذي كان سبب بركة غير عادية لابنه ولمستقبل ابنه ولبيت ابنه. في سفر التكوين إصحاح 24 كلنا عارفين القصة بتاعت إبراهيم، يقول الكتاب: وشاخ إبراهيم وتقدم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. في كل شيء. منسيش كمان جواز ابنه. أيوة. طبعا كلنا عارفين، يعني أنا مش عايز أضيع وقت، لكن كان غني. أيوة. لكن ما فكرش على الثروة والغلمان اللي عنده والأراضي والمزارع. لكن يقول الكتاب: وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم، أنا بصراحة يعني كمية إيمان شفتها في الجملة اللي جاية دي ما شفتهاش

0: يعني شفت ازاي هو قدم ابنه ذبيحة، لكن الكلمتين دول بصراحة غيروا حاجات كتيرة جواه. يقول ايه؟ قال له لما طب لان انا لو ما لقيتش هعمل ايه؟ هو عنده ايمان انه بدام طالب الرب، الرب مش هيرجعه، الرب مش هيسيبه. يقول الكلام ده ازاي؟ فقال ابراهيم احترز بابني. قال له الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي اقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض، هو يرسل ملاكه امامك فتاخذ زوجه لابني من هناك. المشكله قبل الجواز ان احنا نسينا ابراهيم والله وتعليم الكتاب المقدس بيفكر ازاي. ان اطلب حسب قلبي انا. حضرتك كنت بتتكلم ان مرات كتير قبل الجواز بنفكر في الشكل، بنفكر في الوظيفه، وكمان بنفكر في الوضع الاجتماعي. في ناس كتير النهارده بتدور على عروسه، عايزه عروسه غنيه مبسوطه، تجيب له شقه، يكون عندها شقه، تكون شغاله وبتدخله مرتب. يعني انا كنت بحكي مع حد قريب وبقول له بتصلي من اجل الجواز؟ قال انا بصلي. قلت له طب ايه اللي قدامك؟ قال انا عايز واحده تكون بتشتغل ومعاها لغتين. فبقول له ليه لغتين؟ قال لي علشان يعني تدي دروس في اللغه دي وتدي دروس في اللغه دي، فيعني تساعدني في الحياه والدنيا تمشي. هو مش عايز يتجوز، هو عايز بنك يتفتح
1: صفقه.
0: ايه المشاكل تاني اللي قبل الجواز اللي احنا ممكن نتلاشاها حتى لا نقع في هذا الفخ؟ حكولتنا الاول ممكن المال، ممكن الشكل، ممكن كمان العيله، لكن الايمان مكانه فين؟
1: الايمان مكانه عند عدد محدود من الناس.
0: نعم،
1: عشان كده انا بتكلم عن المشاكل الشائعه.
0: ايوه،
1: الاكثر شيوعا بالذات لما نقول المال مشكله اساسيه شائعه.
0: نعم،
1: ليه؟ لانه الصدام الاول او الصدام المبكر بعد الجواز مباشره، كيف ننفق؟
0: ايوه،
1: كم يتبقى؟ فيما ننفق؟ كيف ننفق؟
0: ايوه،
1: اسئله كلها بتلعب دور محوري.
0: نعم،
1: مالي ولا مالك ولا مالنا؟
0: دي مشكله كبيره.
1: فبنلاقي بمنتهى البساطه كل ما كان في نضج مسيحي في الحياة،
0: نعم،
1: إدراك لكلمة الله، نلاقي التعامل مع المال ناضج واعي أمين يبني حياة الأسرة.
0: نعم،
1: عشان كده بيبقى قبل الزواج الدافع مالي
0: مستمر.
1: بعد الزواج يبقى تصادمات مشروعة زي ما بيظن. أنا راجل،
0: نعم،
1: انا رئيس البيت، انا المسؤول عن الانفاق، انت تجيبي مرتبك وانا اتولى الانفاق،
0: والعكس
1: يحصل. طبعا بمنتهى البساطه بيبدا التصادم،
0: طبعا
1: خاصه اذا كان الفرد مقطر.
0: يعني
1: اذا كان الرجل او المراه مقطرين، يعني عايز يستحوذ على اكبر قدر من المال بدعوه استثماره، تأمين المستقبل،
0: الحكمة،
1: كل ده بنلاقيه يفرض نفسه بشكل أو بآخر.
0: نعم،
1: عشان كده الجوانب لما نقول المال الصدمة الأولى أو الصدمة المبكرة، جايز عند بعض الناس تختلف الأولويات، يبقى الصدمة الأولى صدمة العلاقة الجسدية أو العلاقة الجنسية. إحنا مجتمع بيتشرب لما نيجي على مشكلة، يعني لما نتخطى مشكلة المال، لأنه المال قصة واسعة جدا جدا تحتاج حلقة لوحديها.
0: بس أنا عايز استوقف حضرتك في حاجة مهمة. ما يخص المال، ساعات كتير بنلاقي إن عدد كبير من المشاكل أو أسرار من أسرار المشاكل الزوجية هي التعيير. يعني مثلا زوج يكون وضعه مقتدر وخد واحدة إمكانياتها قليلة، ويجي بعد كده يبدأ يقول لها أنت ما كانش عندك وأنت كنت فقيرة وأنت كذا وأنا خدتك وعملت.

0: والعكس زوجة تكون عائلتها كويسة وارتبطت بزوج إمكانياته قليلة، ونفاجأ بعد الجواز أنا اللي بصرف عليك، أنت كان عندك إيه، أنت كنت تقدر تعمل إيه، ونلاقي عملية التعيير بتعمل عملية من النفور
1: والانفصال
0: والانفصال والانقسام وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. حضرتك هل المشكلة دي ليها حل؟ ولا احنا فقدنا، يعني انا طبعا عندي ايمان ان ما نكونش فقدنا يعني امل الحل.
1: انا ما بهربش من الحل،
0: نعم،
1: لكن الحل بيجي منين؟
0: نعم،
1: والحل بيجي من التعليم، والحل بيجي من التنبيه، والحل بيجي من كلمة الله.
0: نعم.
1: تقول لي جايب كلمة الله نمرة 3 ليه؟ اقول لك لانه عدد المؤمنين بسلطان كلمة الله على حياتهم محدود. فعشان كده بقول المدرك بوعي وإدراك لحكمة الله والكلمة الله هو اللي بيقدر انه يقود بيته بالقليل وبالكثير.
0: نعم.
1: بالقليل من المال وبالكثير من المال بيقدر. نعم. يقود بيته بحكمة، ونلاقي انه مالنا احنا قادرين نتمتع بيه كأسرة
0: بدون نفور،
1: لكن ما هوش اصبح محور الصراع في الأسرة
0: او مصدر السعادة للبيت
1: نعم. لانه مصدر السعادة معروف في العلاقة بالله.
0: نعم.
1: في الضمير المتيقظ لكلمة الله.
0: نعم.
1: الخاضع لعمل روح الله اللي بيوجه ويرشد بيته الى حقائق السعادة الصادرة من فم الله.
0: نعم، مجدا للرب.
1: فبمنتهى البساطة النهاردة العلاج كما يقول الأطباء، أمهر طبيب لا يقدر أن يساعد أي مريض لا يرغب في العلاج.
0: طبعا
1: لا يرغب في العلاج.
0: طبعا. هو مش عايز يتغير.
1: ليه؟ لأنه هو شايف أن الإله اللي بيعبده هو المال.
0: نعم.
1: الإله اللي بيعبده هو المال، هنا الخطورة، هنا الأزمة.
0: ليه سلطان، أصبح ليه سلطان.
1: ليه سلطان، ليه تحكم في فكره، في اتجاهاته، في تدبيراته، في خططه، في في في إلى آخره. كل ده بيتحكم فيه
0: الإله الغريب.
1: المال.
0: المال.
1: فإذا ابتغى قوم
0: طانوا.
1: ضلوا.
0: نعم.
1: ضلوا.
0: نعم.
1: التعبير الكتابي دقيق. إذا صار الفرد مستعبد
0: للمال
1: حدث
0: ضلال،
1: انحراف عن تبعية الله،
0: خروج عن مشيئة الله،
1: عن مشيئة الله.
0: أيوة. طيب هل حضرتك شايف إن في حاجة تاني مشاكل موجودة قبل الجواز ممكن نتلاشاها؟
1: التعليم الجنسي، التثقيف الجنسي.
0: آه.
1: ودي من القضايا اللي بقت جديدة في مجتمعنا، قديمة في المجتمعات الغربية. مشكلة ان المجتمعات الغربية خلطت ما بين التعليم والليبرالية الفكرية والاخلاقية وما بين الحرية اللي بلا ضوابط والى اخره، فالنتيجة اننا بنشوف هذه المجتمعات النهاردة بتتفسخ. ونسبة الطلاق مرتفعة.
0: طبعا.
1: مشكلة النهاردة انه بسبب الاعلام اصبحت المفاهيم والاتجاهات والتعاليم تصل الينا، وصرنا اكثر واسهل استجابة لان ما فيش اعداد مسبق. يقول للناس الامر ده شكله كده، أبعاده كده في كلمة الله.
0: نعم.
1: ممارسته كده، سوء ممارسته تنتج كده.
0: نعم.
1: احنا كمية التثقيف بتصطدم دائما بكلمة عيب.
0: أيوة.
1: ما يصحش هنقول لأ، ونلاقي اعتراضات كثيرة،
0: الخوف
1: بأشكال مختلفة، وبالرغم من اننا نفاجأ احيانا من ان بعض المعترضين هم بعض الافراد اللي عندهم خلل في الاداء الاخلاقي.
0: دي مشكلة.
1: فبتبقى

0: تبقى في مشكلة ان احنا بننتظر من الناس اللي هي بتعلم وتوبخ وتعنف، بننتظر انه يحدث تطابق ما بين التعليم وما بين الممارسة. نكتشف سقطات والسقوط عظيما. تبقى عملية مؤلمة.
1: طبعا.
0: التوعية الجنسية المبكرة. انا جيت ازاي؟ ست طفل 6 سنين يسألك السؤال ده، وبعدين تبتدي حاجة من الاتنين، يا اما ان انت تكون مدرس مدارس احد حكيم الله حاطط فيك حكمته وروحه، تدرس الامر وتشوف مع الناس اللي بتخدم وسط الاطفال ازاي تقدر تقدم الحقائق الاساسية الاولية للطفل.
1: بس احنا عندنا مشكلة يا دكتور.
0: اتفضل.
1: عندنا مشكلة اللي احنا طلعنا في بيئة علمتنا ان الامور دي عيب.
0: عيب.
1: وان اللي يتكلم فيها يعني ممكن يتقال عليه ده قليل ادب، وانه هو
0: مستبيح
1: ومستبيح. انا مش بتكلم انه هو يعني انه يسال الامور دي اعمل فيها ايه، افكر فيها ازاي. طيب لو انا قلت ان المبدا ده موجود حتى لو في مدارس احد واجتماع شباب واجتماعات جامعه، ولسه فكره العيب والخجل والكسوف وان الخادم والخادمه خايف يتقال عليه ان هو
0: عنده اغراض اخرى،
1: عنده اغراض اخرى وعايز يتكلم في كلام مش مظبوط، ازاي الامور دي تتعالج؟ يعني اذا كان المشاكل دي هي فعلا مشاكل موجوده لان ما حدش وجهنا من 10-15-20 سنة فاتت، طب ازاي تتكسر هذه الاسوار وهذه الحواجز اللي خلتنا نوصل لمرحلة فيها النهاردة الشباب وعدد كبير جدا من الغير متزوجين ليهم ممارسات في مواقع يعني غير أخلاقية، لأن هم ما طلعوش ولا في بيت ولا في كنيسة ولا في مدرسة قدر يفهموا اللي كان مفروض يفهمه أو يواعيه التوعية الكاملة مش الجزئية. ده بيؤدي الخلل. حضرتك النهاردة إزاي أنا أبدأ عالج الخلل ده؟ وهل الخلل لعدم وجود ثقافة جنسية ممكن يكون لي جانب إيجابي إن ألحق قبل الجواز أعمل حاجة مع الجيل ده؟ ولا بما ان هو مر بالمشكلة واتجوز بالمشاكل النفسية اللي عنده ما عندوش حل او ملوش حل؟ عندنا جانبين، يا ريت حضرتك تدينا فيهم توضيح.
0: انا ككنيسة سلطتي غير ملزمة، يعني انا بعلم.
1: نعم.
0: وده كان نفس العمل بتاع الانبياء في القديم والتلاميذ.
1: نعم.
0: في الجديد والرسل بعدهم وإلى آخره. التعليم بيوصل رسالة، بتسمع الرسالة تقبلها أو ترفضها.
1: نعم.
0: إذا سمعت وقبلت أنا عملت اللي عليا.
1: نعم.
0: إذا سمعت ورفضت دمك على راسك.
1: طبعا.
0: الدور بتاع الكنيسة هو الدور الخطير اللي أنا بقول أنت ككنيسة نور وملح. نور وملح معناها انك انت اللي بتقودي العمل اللي يقدر يزرع بذار تثمر هذه البذار ثمر اوسع. عشان كده بنتكلم عن التلمذة.
1: ايوه.
0: بنتكلم عن التلمذة، انا بعلم واحد والواحد بيعلم 5 والخمسة بيعلموا 50 والى اخره. ليه؟ لانه دي الوسيلة الوحيدة اللي انا املكها عشان اوصل معلومة.
1: نعم.
0: النهاردة القنوات التلفزيونية ابتدت توصل معلومة، القنوات الإذاعية ابتدت توصل معلومة، فابتدى الفرد يبقى متاح لي انه يشوف،
1: يطلع على وسائل مختلفة،
0: كم هائل من المعلومات اللي بتنبهه الى ما هو حق، الى ما هو مسر، الى ما صيته حسن.
1: نعم.
0: يقابل هذا العالم برضك، العالم بيقدم لك
1: الجانب السلبي،
0: الوجبات السيئة الرديئة، وبيحاول يقتحم بيها تليفونك
1: بس تحت شكل جميل.
0: بيحاول

0: بحاول
1: تحت عنوان جميل،
0: تحت عنوان جميل، تحت منظر
1: تحت
0: جميل،
1: جميلة،
0: تحت منظر مثير، تحت كل شيء، تحت كل شيء. فبمنتهى البساطة دور التعليم مهم.
1: أيوة.
0: دور التعليم بيخلق أباء أفضل صالحين. الأباء الأفضل الصالحين بيقدروا يخلقوا أبناء صالحين.
1: نعم.
0: فالعملية بتنتقل من جيل
1: لجيل.
0: إلى جيل. عشان نقول إن الناس هتسمع وتستجيب كلها، لا. الواقع إن في ناس عندها اتجاه تاني في الحياة، خط آخر في الحياة.
1: احنا مضطرين نستوقف عند هذا الخط، وكلام بصراحة بيضع أمامنا مسؤولية كبيرة، إن احنا لازم نلمس أرض الواقع. أن هناك مشاكل، المشاكل مشاكل قديمة أهملنا فيها، جه وقت إن احنا نتحمل نتيجة، للأسف نتيجة الزرع السيء، لكن ما زال يوجد أمل، ما زال إعلان الله وكلمة الله حية وفعالة، وقبولنا لهذا الحق الكتابي يغير فينا.
0: بالتأكيد، بالتأكيد.
1: فمهما كانت المشاكل
0: يوجد أمل.
1: مجد ليسوع. خلينا نقفل مع بعض الحلقة دي، ويكون لنا وقت تاني في الحلقة القادمة. أحبائي في كل مكان، بشكركم من أجل استماعكم لهذا التعليم الرائع، وأصلي أن يبارككم الرب ويحفظكم في كل وقت.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، ان ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن ان الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فانا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن ان الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أحبائنا المشاهدين، في هذه الحلقة أبدأ مع حضراتكم في اتهام آخر نتهم به لكي نوضحه للجميع ونشرح مفهومنا في شخصية الله. نتهم بأننا نؤمن بثلاثة آلهة: الآب والابن والروح القدس. فنحن نؤمن بآلهة كثيرة، فنحن غير موحدين بالله. هذه تهمة نتيجة بعض الألفاظ والكلمات اللي ممكن بنتفهم فيها غلط. عشان كده النهاردة أنا عايز أوضح إيه مفهومنا، إيه معنى الكلمات اللي بنقولها. هل إحنا بنقصد بيها فعلا تعدد آلهة، ولا إحنا بنقصد بيها الإله الواحد بس الألفاظ والتعبيرات بتاعتنا بنفهم بيها غلط؟ إحنا عايزين نوضح إيه مفهومنا في إيماننا في شخص الله. بكل تأكيد إحنا ناس موحدين بالله، نؤمن بإله واحد، صانع السماوات، خالق الأرض وكل اللي عليها، الإله القدير، الإله الذي لا يعصر عليه أمر، الإله الذي لا يتغير، الإله العادل، الإله الرحيم، الإله كلي الحكمة وكلي المعرفة، الإله اللي منذ الأزل وإلى الأبد باقي ولا يتغير. نؤمن بإله واحد. لكن هل هذه الوحدانية اللي بنؤمن بيها وحدانية بسيطة ولا وحدانية جامعة؟ إيماننا بوحدانية الله إنه إله واحد مش بنقولها عشان نخرج من المطب، لا لا لا لا خالص. عندي شواهد كتيرة تملأ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، بتتكلم فيها على إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد. هقول لحضرتك دلوقتي بعض الشواهد الكتابية من العهد القديم وأخرى من العهد الجديد يثبت ما أتكلم عنه أننا موحدون بالله. أول شاهد أجيبه لحضراتكم هو من سفر التثنية، التوراة، أسفار موسى الخمسة، الأصحاح 6 والعدد 4، بيتكلم فيها وبيقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. يبقى احنا ناس موحدين من الأول خالص. في سفر الخروج والأصحاح 20 والعدد 2 بيقول: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. اوعى تعبد حد تاني، لأن أنا الله الواحد اللي واجب العبادة، ما تعبدش حد تاني. تثنية 4:35 بيقول: إنك قد أريت لتعلم أن الرب هو الإله، ليس آخر سواه. ما فيش إلا رب واحد. تثنية 4:39 بيقول: فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل، ليس سواه واحد. في أشعياء 45:5 بيقول: أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، لا إله سواي، مفيش إلا أنا، أنا واحد. في أشعياء 45:18 بيقول: لأنه

هكذا قال الرب: خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلا للسكن صورها. أنا الرب وليس آخر.

بهذه منذ القديم، أخبر بها منذ زمان. أليس أنا الرب ولا إله آخر غيري؟ إله بار ومخلص ليس سواي. والشواهد كتيرة عشان ما نضيعش وقتنا. العهد القديم مليان بآيات بتقول إحنا ناس موحدين، نؤمن بالإله الواحد. لو قلت دول بتوع اليهود هقولك ما هم بتوعنا كمان، وهجيب لك من الإنجيل اللي هو العهد الجديد شواهد تاني عشان يبقى الاتنين متساويين مع بعض. في رومية 10:12 بيقول لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني. ليه؟ لأن ربا واحدا للجميع. يبقى في رب واحد يهودي ويوناني، هو رب واحد اللي خلق الكل. في كورنثوس 8:6 بيقول لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. لنا إله واحد. في أفسس 4:5 يقول رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. إحنا لينا إله واحد. في تيموساوس بولس الرسول بيقول لتلميذه، تيموساوس الأولى 2:5، لأنه يوجد إله واحد، إله واحد، فنحن موحدين. يعقوب 2:19 بيقول أنت تؤمن أن الله واحد؟ حسناً تفعل. واحد ما فيش غيره في عهد قديم وعهد جديد. عندنا كمان زيادة عن كده قانون الإيمان بتاعنا اللي احنا طول النهار بنقوله في كل كنايسنا بمختلف طوائفنا، ونبتدي بقانون الإيمان نقول نؤمن بإله واحد. احنا موحدين بنؤمن بالإله الواحد، لكن هذه الوحدانية مش وحدانية بسيطة كده، لكنها وحدانية جامعة كده. يعني هقول لحضرتك بعض الشواهد من الكتاب اللي بيورينا انه ممكن الواحد يحتوي على كثير. ازاي؟ في سفر التكوين 1:5 يقول ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا فكان مساء وكان صباح كم يوم؟ يوما واحدا. يبقى الحاجة الواحدة ممكن تحتوي أكتر من حاجة. اليوم الواحد في صباح وفي مساء، وقال عليهم يوما واحدا. وإحنا النهاردة بنلاقي اليوم الواحد في 24 ساعة، وبرضو بنسميه يوم واحد، مش 24 يوم، بنسميه 24 ساعة ونقول عليه يوم واحد. في سفر التكوين برضو وأصحاح 2:24 بقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. إيه ده؟ عمر في واحد بتجوز واحدة وبعدين تلاقيهم بقى جسد واحد؟ يعني تروح الفرح كده داخلين اتنين، بعد المراسم اللي بتحصل جوه في الكنيسة وهم طالعين يطلعوا واحد وتسلموا كده على واحد بس. بيحصل؟ عمر ما حد شاف المنظر. أمال يعني ايه يكونان جسدا واحدا؟ قبل ما يخشوا الكنيسة كانوا مخطوبين، يعني كل واحد بيبات في بيت، كل واحد بيلبس اللي على مزاجه، كل واحد بياكل اللي على مزاجه، كل واحد بيخرج ويروح ويفكر على مزاجه. مجرد ما دخل الكنيسة وتمت مراسم الزواج ويخرجوا هيسكنوا في بيت واحد، هيبقى ليهم فكر واحد، هيبقى ليهم رأي واحد، هياكلوا أكل واحد، ما عادش حد فيهم هيلبس على مزاجه. كل واحد الأول يلبس على مزاج التاني. انت لا غير القميص ده مش عاجبني، لا انت البدلة دي مش حلوة، لا انت الفستان ده مش عاجبني، ونوصل الاخر الاتفاق بلبس اللي هي عايزاه وهي تلبس اللي انا عايزه. ما بقاش احنا الاتنين اتنين، صرنا واحد، لينا هدف واحد، لينا رؤية واحدة، بنفكر احنا الاتنين مع بعض عشان نحقق هدف واحد، لينا رؤية واحدة، لينا فكر واحد، ما بنفكرش لوحدينا لكن بنفكر معا عشان نوصل لنتيجة بتتقال حاجة واحدة.
يبقى

0: عندي الحاجتين ممكن بنسميهم حاجة واحدة بس. قابلتني أخت فاضلة من الجزائر، وبعدين قالت لي انتوا ناس كفرة بتعبدوا ثلاث آلهة. قلت لها شكرا، هي دي صباح الخير بتاعتك يعني؟ قالت لا بصحيح، عمال انتوا تقولوا آب وابن وروح قدس والآب فيكم والآب ايه ده ايه ده؟ على الله عن ذلك علوا كبيرا، الله لا تدركه العقول ولا الأبصار. قلت لها فستانك ده شيك قوي. فقالت لي يعني ايه شيك؟ قلت لها شيك قوي، اكيد اللي عمله ده فنان. قالت ايش عرفك انت جيت عندنا الجزائر؟ قلت لها ابدا ما رحتش. قالت ايش عرفك؟ طب ده هو الراجل ده احسن مقص دار عندنا في الجزائر، مين قال لك وانت ما جيتش عندنا؟ قلت لها ظبطت الفستان عليكي بتدل على ان الصانع فنان، انا ما شفتوش لكن من صنعت ايديه عرفته. قالت لي صح. قلت لها واحنا ربنا كده؟ ربنا ما شفناهوش لكن من صنعته تعالي شوفي عمل ايه. شوفي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي، 5 في 6 شايلها 4 اعمده من الاركان، تعالي بصي للسماء، ولا عمود شايل السماء الكبيره قوي دي، مش هقدر اقول يا رب انت فنان. قالت لي صح. قلت لها من يوم ما اتوجدت في الدنيا دي لحد النهارده بلاقي الشمس تطلع في ميعاد وتغرب في ميعاد، عمرها ما تأخرت ثانية ولا لحظة ولا تعطلت في غروبها لحظة، مش أقدر أقول يا رب أنت مهندس؟ قالت لي صح صح. قلت لها أنا ما شفتوش لكن من صنعته بقدر أعرف أشوف مين هذا الشخص، إيه صفاته، إيه طبيعته، إيه طبيعته. عزيزي المشاهد وقتنا خلص، لكن هنخرج إلى فاصل ونعود تاني ليك عشان نكمل وحدانية الله وإن إحنا ناس موحدين، فأرجوك ابقي معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

مرة تانية عزيزي المشاهد مع حضراتكم عشان نستكمل ما بدأته في إيماننا في وحدانية الله. عندي مزمور 19 بيقول: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بشوف السماء بقول يا سلام، أنت إله عظيم، أنت إله قدير، يا رب أنت مهندس، ما شفتوش لكن خلقته بتتكلم عنه، أقدر أعرف من الخليقة مين هو الله. عشان كده الرسول بولس في رسالته لأهل روما والأصحاح الأولاني بيقول لهم: لأن أموره غير المنظورة، الحاجات بتاعت ربنا اللي ما بتتشافش يا جماعة، ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. يعني يا جماعة ربنا ما حدش يشوفه، لكن أقدر أشوفه من صنعة إيديه، ولما أشوف صنعة الإيدين دي أقدر أعرف شخصه مين هو، وأعرف إنه إله قدير بيصنع عجب. يبقى من الطبيعة ومن الصنعة بقدر أعرف الصانع. لما الاقي عربيه شيك قوي ومعموله حلو اقول له: مين ده؟ ماركتها ايه دي؟ بعرف. ما يعملش دي الا فلان، هو دايما اللي بيطلع الحاجات الشيك الحلوه دي. فمن الصنعه بقدر

أفهم مين الصانع. طيب هل في الخليقة حوالينا حد بتقول لي إن الله وحدانيته مش كده، ده وحدانيته كده؟ آه، هلاقي الطبيعة كلها بتصرخ بالتلاتة. إزاي؟ هلاقي الحياة على الكوكب بتاعنا هنا هلاقيها في ثلاث حتت، يا على الأرض في حياة، يا في البحر في حياة عالم الأسماك، يا في الجو في عالم الطيور، وما عنديش حياة تانية في أي حتة على كوكبنا ده، كوكب الأرض. هلاقي على الأرض في إنسان وفي حيوان وفي نبات موجودين على الأرض، البحر في عالم الأسماك والأحياء المائية، في الجو في عالم الطيور، وما عنديش مجال آخر في حياة غير التلاتة دول. هاجي على جوهر الأشياء، هلاقي الأشياء يا إما تبقى جماد، يا إما تبقى نبات، يا إما حيوان، وما عنديش أشياء أخرى موجودة غير التلاتة دول، يا جماد يا نبات يا حيوان. اللغة العربية الجميلة بلاقي فيها ضمير المتكلم أنا، وضمير المخاطب أنت، وضمير الغائب هو وبس. واللغات الأخرى برضه، الإنجليزي هي شي إت، أنا أنت هو، ثلاثة، ومفيش ضمائر تاني في المفرد إلا هما ثلاثة دول، مظبوط؟ تعالوا نشوف حضراتكم الزمن. الزمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل، وما فيش زمن فيه ماضي وحاضر وبس، ما فيش زمن فيه حاضر ومستقبل وملوش ماضي، لكن عشان أقول زمن بلاقيه ماضي وحاضر ومستقبل. الإنسان مننا هلاقيه نفس وروح وجسد، ثلاثة. المادة حضراتكم، المادة بتظهر في ثلاث حالات، يا إما تبقى صلبة، يا إما تبقى سائلة، يا إما تبقى غاز كده. المادة نفسها تركيبها، الذرة بتتركب من نيوترون وبروتون، وبيدور حواليهم الإلكترونز، دي الذرة. النواة جوة فيها نيوترون وبروتون، بيلف حواليهم في مدارات خارجية الإلكترونز، ثلاثة بس. الستات شطار في دي، الألوان الرئيسية هتلاقيها الأحمر والأصفر والأزرق، اللي منهم أقدر أعمل كل الألوان اللي أنا عايزها، أحمر أصفر أزرق، أقدر أطلع كل ألوان أنا عايزها. تعالوا نشوف العيلة، العيلة الكاملة، العيلة المتكاملة، بس فيها الأب وفيها الأم وفيها الأولاد، ثلاثة. لما أجي أقارن بيني وبين أشخاص تانيين، بقول فلان أطول مني، والتاني ده طولي، والتالت ده أقصر مني، في وجه مقارنة أخرى؟ في حاجة غير أطول مني طولي أقصر مني؟ ما عنديش وجه مقارنة أخرى. لو حبيت أقيس حجم هذا الاستوديو، بقول طول في عرض، ولازم أقول ارتفاع عشان يديني الحجم، ثلاثة. عصب الحياة اللي هو المية اللي بنشربها، اللي ما نقدرش في يوم حر نمشي من غير المية، حتى في الشتاء بنشرب المية، عصب الحياة تكوننا 70% من الدم اللي عندنا مية. المية كيماويا بتتركب من 2 هيدروجين و1 أكسجين، ثلاثة، وما ينفعش تبقى غير كده. المية اللي موجودة غير كده ما تتشربش، لأن في مية تقيلة اللي تلاقوها في الأجزخانات، الناس اللي بتصبغ شعرها هتلاقي فيه مية أكسجين في الأجزخانة، في الصيدلية مية أكسجين. مية أكسجين دي عبارة عن 2 هيدروجين و2 أكسجين، 4، دي غير ثابتة، أول ما تفتح الإزازة يروح طايرة الأكسجيناية الزيادة، وترجع تاني 2 هيدروجين و1 أكسجين عشان تبقى 3 ثابتة. هل أنا بقول الكلام ده والتشبيهات ديت عشان أحاول أقنعك عزيز المشاهد إن الله ثلاثة؟ خالص، مش هو ده الهدف. لكن ليه أنا بقول كده؟ لأن لو قلت كده عشان أثبت إن الله ثلاثة، يبقى
على الله عن ذلك علوا كبيرا.

الله لا تدركه العقول ولا الأبصار، ليس كمثله شيء. ما أقدرش أقول زي قرص الشمس، قرص ونار وحرارة وضوء، ما أقولش زي البيضة قشرة والبياض والصفار، لا لا لا خالص. الله ليس كمثله شيء. طب ما أنا بقول الكلام ده ليه؟ هقول لحضرتك مثال يقرب فكرتي ليك. تخيل حضرتك قاعد في الأوضة والباب اتفتح عليك ودخل بيبي صغير عينيه خضرة، واد زي السكر عسل داخل بيسحب كده عينيه خضرة. على طول أول ما أشوفه هقول أكيد الولد ده يا بابا يا ماما يا التيتا وجده للطرفين واحد فيهم عينه خضرة. الولد ده هيجيب العين خضرة منين؟ أكيد هيورثها من عيلته، البابا والماما أو البابا والماما الجد والجدة بتوع الطرفين. الباب يتفتح ورا البيبي وواحدة مدام داخلة عينها سودة. هقول لا مش ممكن دي تكون المدام. يخش واحد أفندي عينه سودة، مش ممكن يكون أبوه. يخشوا أربعة وجيز، اتنين رجالة واتنين ستات الجدود كلهم عينيهم سودة، يبقى أكيد الواد ده مش ابنه. لكن لو حصل البيبي ده دخل وشفت عينه خضرة، واحدة داخلة ملهوفة وبتقول ابني، وبصيت في عينيها لقيت عينيها خضرة بالظبط زي عينين الواد، هصدقها وأقول فعلا يا مدام لازم الواد ده يكون ابن حضرتك لأن عينيه زي عينيكي بالظبط. عرفت عزيزي المشاهد أنا عايز أوصل لإيه؟ أنا عايز أقول إن الله هو اللي بيعلن عن ذاته، هو اللي بيقول أنا مثلث، أنا كده، وحدانيتي كده مش وحدانيتي كده. صعب عليا ان انا افهمه لان ما عنديش في الطبيعه حد شكله عشان يقول لي انت عارف فلان انا زيه بالظبط، فاقول بس وصدت لي. الله ليس كمثله شيء، واعلى من ادراكي ومن مستوى عقلي انه يدركه. لكن بقول لما هو يجي يقول لي كده بقول له طبعا لازم جلالك تبقى كده، لان كل الخليقه اللي حواليا كلها تلاتات. أكيد من ريحتك، الواحد لما بيعمل حاجة يبقى فيها ريحته، الواد يطلع شبه أبوه في كل حاجة، حتى البيبي الصغير اللي بيبقى عنده شهر وتلاقيه يمشي كده وإيدانه يخبط دماغه في الحيط دب دب دب، ونقول ياه شوف الواد عصبي طالع لأبوه يخبط دماغه في الحيط بالظبط زي أبوه، طالع نرفوز شكله زيه، هيجيب منين أصله؟ بيجيب من بابا. فلما ربنا يقول لي أنا كده أنا مثلث الأقانيم، صنعته اللي صنعها برضو مثلثة، عشان كده بقول كل الخليقة اللي حواليا مثلثة. فلما جلاله يجي يقول لي أنا مثلث الأقانيم هضرب تعظيم سلام، قل له سيادتك مظبوط، وإلا هيبقى عندي فرضية تانية. لو جلالك كده بس يبقى أكيد اللي خلقنا مش جلالك، اللي خلقنا واحد تاني كده وطلعنا زيه، نفس وروح وجسد، بشرب المية H2O 2 هيدروجين 1 أكسجين، كل الخليقة اللي عملها من ريحته زيه، يبقى مش جلالك اللي خلقتنا، يبقى فيه إله آخر. وبما إن إيماننا بيقول إن مفيش إلا إله واحد، زي ما سردت لحضراتكم في الحلقة السابقة إن إحنا ناس موحدين بنؤمن بالإله الواحد، يبقى إذن لابد أن يكون جلالك مثلث. يبقى كل التشبيهات اللي أنا قلتها مش عشان أثبت أن الله ثلاثة، ده عشان أقول لحضرتك أن الله لما جه يعلن ليا اللي خلاني صدقت كده أن كل الطبيعة اللي حواليا اللي من ريحته مثلثة، فبقول له أمين جلالك مظبوط. ولو ما كانش جلالك مثلث ده لازم تبقى جلالك مثلث، وإلا اللي خلقنا يبقى شخص تاني. وبما أننا نؤمن أنك أنت الوحيد اللي خلقتنا يبقى كلامك معقول، إعلان جلالك عقلي يقبله. إحنا بنغلط كتير كمسيحيين لما يجي حد يسألنا في عقيدتنا في الثالوث نقوله بليز بلاش تتكلم في الموضوع ده أصله صعب، هو كده تاخده بالإيمان ما تقلبش فيه، تآمن بيه وبس.

أنا عايز أقول لكل واحد بيقول كده، لأ مش هو ده الإيمان المسيحي؟ إيماننا إيمان معقول، لأن الله لما بيك بيعلن حاجة للبشر بيعلن على مستوى إدراكهم، على قد عقولهم ما تستوعب، وإلا يبقى إعلانه ملوش لازمة. والله لا يمكن أن يعلن إعلان الناس مش هتفهمه. فبما إن الله أعلن إن هو مثلث الأقانيم، يبقى جلاله متأكد 100% إنه أعطانا من العقل والفهم والإدراك إن إحنا نصدق ونقول إن فعلا الكلام اللي بتقوله إحنا مصدقينه بالإيمان وبالعقل كمان، إن الثالوث عقيدة معقولة. صح مش بنقدر نتخيلها أو نتصورها قوي، لكن بنبص للطبيعة اللي حوالينا وبنلاقيها كلها مثلثات، فبنقول له أكيد كلامك صح. تعرفين لما حد بيكذب الكذبة الجامدة قوي ويجي يحلف للناس اللي بتعرف تحلف، يقول والله العظيم ثلاثة، والله العظيم ثلاثة. طب ما حضرتك قلت هو والله العظيم ثلاثة، ليه مش قادر؟ يقولك مش عارف، أنا بقولها كده مش عارف إيه. في الضمير، ربنا حط في ضمير كل واحد أنا وحدانيتي يا جماعة كده، مش كده، أنا وحدانيتي كده. وقتنا خلص عزيزي المشاهد، هكمل معاك في حلقة جاية إن شاء الرب وعشت، فتابعنا.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج من هو الله في المسيحي. في الحقيقة اتكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن أنواع الوحدانية، وقلنا أن هي وحدانية الله هي وحدانية جامعة وأيضا مانعة، وفي نفس الوقت الوحدانية هي وحدانية بسيطة ليست مركبة، لأن الشيء المركب بالتأكيد ليس أزلي بل هو مركب من أشياء قد تسبقه في الوجود. هنتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن الوحدانية الجامعة في العهد القديم، وكما يقولون في العهد القديم هو العهد القديم هو ظل للعهد الجديد، عشان كده بنلاقي إشارات كثيرة في العهد القديم عن تدرج الإعلان الكامل إلى أن يصل إلى العهد الجديد عن ألوهية السيد المسيح. فهل تكلم الله في العهد القديم عن الثالوث ووحدانية الله الجامعة المناعة بطريقة واضحة؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم التي هي بعنوان وحدانية الله في العهد القديم. بنرحب دايما بضيف الحلقات رجل الله قادم الإنجيل الدكتور فريز صموئيل، أهلا وسهلا بحضرتك. في الحقيقة الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في إعلانات بتحصل في كل وقت في العهد القديم وفي العهد الجديد، لكن خلينا نسأل ونتساءل من أين جاء الإعلان عن وحدانية الله الجامعة في العهد القديم؟
1: قلت في لقاء سابق أن بعض علماء الأديان يقولوا أن كل الديانات مرت بمراحل ثلاث: مرحلة السحر والخرافة والأساطير، ثم مرحلة تعدد الآلهة، ثم تصل في النهاية إلى الوحدانية. وهذا لا ينطبق على المسيحية أو اليهودية، لأنه هي ديانات سماوية بدأت بإعلان إلهي، لذلك لم تمر بهذه المراحل. ولكن الإعلان الأول والإعلان المؤكد في الديانة اليهودية وفي الديانة المسيحية أيضا هو أن الله واحد. ووحدانية الله ليست وحدانية مجردة تنفي عن الله الصفات، وليست وحدانية مطلقة تنسب إلى الله العجز أو التغيير، ولكنها وحدانية جامعة مانعة. ونحن لم نخترع هذه الوحدانية، ولكن هذا هو إعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس. والإعلان لم يبدأ في العهد الجديد، ولكن منذ بدء إعلان الله في العهد القديم، وكان كما ذكرت حضرتك التدرج في الإعلان، فكان هناك تدرج، كانت هناك حقائق، ثم بعد ذلك أكملت أو زاد توضيحا لهذه الحقائق. ولأن العهد القديم هو الظل كما ذكرتي للعهد الجديد، فهناك نرى إرهاصات أو تلميحات حقيقة الوحدانية الجامعة، والتي سوف تعلم بعد ذلك بالتفصيل في العهد الجديد. سأذكر بعض النصوص الكتابية التي من خلالها أعلن عن الوحدانية الجامعة. اسم الله الجامع في اللغة العبرية، تسمى الله بعديد من الأسماء في العهد القديم، مثل يهوى وإلهيم وأدوناي وغيرها من الأسماء الوصفية. علماء اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس يقولون أن كلمة إلهيم تفيد الجمع، فالكلمة الوائيم، فالياء والميم تفيد الجمع في اللغة العبرية. ونجد هذا الإعلان في عدة نصوص كتابية، تبدأ من الأصحاح الأول من سفر التكوين، هو الكتاب الأول من التوراة. في عدد الأول يقول: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكان روح الله يرف على وجه الغمر. كلمة الله اللي ذكرت مرتين في هذا العدد هي كلمة إلهيم. نجد هذا يتكرر أيضا في سفر التكوين الأصحاح الأول وعدد 26 و27. قال الله: نخلق، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فخلق الله الإنسان على صورته كشبهه، يعني في البداية يتكلم بصيغة الجمع، شبهنا، صورتنا، نا الضمير المتصل يفيد الجمع. هذا يتكرر في سفر التكوين أيضا عندما سقط الإنسان، قال الله: هوذا الإنسان صار كواحد منا. في سفر التكوين صح 11 بناء برج بابل، هلما ننزل ونبلبل ألسنتهم.

0: لهم. فهنا الله يقولها لهم مع من كان يتحدث الله في ذلك الوقت، لم تكن هناك خليقة لا ملائكة ولا إنسان. فالحديث هنا هو حديث يدور بين الأقانيم الإلهية أو الوحدانية الجامعة فالله. في سفر أشعياء أصحاح 6، من أرسل ومن يذهب من أجلنا. سفر أشعياء أصحاح 48 وعدد 16 بنرى إعلان واضح يقول منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب قد أرسلني وروحه. هناك آيات أخرى نرى فيها الوحدانية الجامعة لكن ليس كثالوث. مثلا في سفر المزامير مزمور 110 العدد الأول قال الرب لربي اجلس عن يميني. مثلا في سفر أشعياء 61 روح السيد الرب قد أرسلني. لكن الآيات الأولى اللي بنرى فيها الاسم الجامع لله، والجمع يفيد الاسم يفيد الجمع.
1: يعني إذن مثلا خلينا ناخد مثال، مثلا في البدء خلق الله السماوات والأرض، خلق ده نوع فيه وحدانية، لكن الله اللي هي إلهيم فيها تعظيم. وهنا يمكن بنتساءل سؤال مهم قوي قوي، أنه يعني كلمة الله أو الإلهيم دي ممكن تكون تعظيم، لأن احنا بنتكلم على الله والعظمة لله ودي حاجة فيها تعظيم لله. فإذا زي اللغة العربية، احنا عارفين اللغة العربية فيها مثلا يقول لك نحن ملك مصر، هو شخص واحد لكن بيتكلم بصيغة الجمع فيها تعظيم لأنه هو حد ملك مش أي حد. فهل نفس التطبيق دوت اللي في اللغة العربية اللي هو التعظيم دوت، هل بينطبق على أيضا إلهيم اللي هو الله؟
0: في اللغة العبرية اللي كتب بها الكتاب المقدس الجمع لا يفيد التعظيم. لماذا؟ أولا الله عظيم في ذاته، صحيح، ولا يحتاج أن يعظمه إنسان. يعني إذا الملك يقول نحن عشان يعظم نفسه فالله عظيم في ذاته وليس محتاج أن يعظمه إنسان. اثنين، كلمة الله ذكرت في العهد القديم يهوى وإلهيم، الأولى في المفرد والثانية في الجمع. فهل عندما يقول الله عن نفسه أنه يهوى يقلل من شأن نفسه وعندما يقول أنه إلهيم يعظم من نفسه؟ بالطبع لا. ثم علماء اللغة العبرية يقولون أنه ليس هناك جمع للتعظيم في اللغة العبرية التي كتب بها الكتاب المقدس. نمرة 4، لا يصح أن نقارن بين مفردات ومصطلحات واستعمالات لغة بمفردات واستعمال لغة أخرى. فإذا كان الجمع في اللغة العربية يجوز، حتى أن النص القرآني يقول إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فإذا كان الجمع يفيد التعظيم في اللغة العبرية فلا يفيد التعظيم في اللغة العربية تعظيم، والعبرية ليس هناك تعظيم، والمقارنة تكون بين المفردات في اللغة الواحدة وليس بين لغتين مختلفتين في أسلوبهما وفي تعبيرهما.
1: إذن اللغة العبرية ما فيهاش أصلاً تعظيم، عشان خاطر نكون بنقول كده هوت أنه الله كان يقصد أنه يعظم نفسه، حاشا لله، والله ليه كل العظمة مش محتاج أن حد يعظمه. لكن خلينا نقول أنه هل اليهود أيضاً بيؤمنوا أيضاً بأن الله أنه هو يعني في الوحدانية إلهية جامعة اللي هو الله واحد في ثالوث، ولا اليهود ولا إحنا بس اللي بنقول كلام دوت المسيحيين؟
0: شكرا على هذا السؤال، حيث أن بعض يثير مشكلة في هذه القضية. نحن كمسيحيين نفهم ما جاء في العهد القديم في ضوء إتمامه في العهد الجديد. يعني مثلا عندنا أكثر من 332 نبوة عن المسيح جاءت في العهد القديم، نحن قد فهمناها في ضوء إتمامها في العهد الجديد. وهذا ليس اختراعا مسيحيا، يعني واحد من الكتاب قال أن المسيحيون إن المسيحيين قد صنعوا من النبوات قميصا وألبسوه للمسيح. هذا الكلام غير صحيح. فتفسير العهد القديم في ضوء العهد الجديد هذا مدرسة أو نهج تفسيري بدأه المسيح نفسه. مثلا في إنجيل يوحنا أصحاح 5 يقولون فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. في عدد 46 من نفس الإصحاح يقولون لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. صحيح. في إنجيل لوقا بعد أن ظهر المسيح لتلميذي عمواسول وابتدأ من موسى والأنبياء والكتب يفسر لهم كل الأمور المختصة به.

0: فالمسيح هو من فسر العهد الجديد في ضوء العهد القديم. ثم صحيح. التلاميذ وكتبة الأسفار صاروا على نفس النهج. فلما نقرأ ما كتب في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثاني عندما كان الرسول بطرس في عظته الأولى استخدم بعض النبوات التي جاءت في العهد القديم مثل ما جاء في سفر التثنية أصحاح 18 وعدد 18 يقيم لك الرب إلهك نبيا من إخوتك من وسطك مثل له تسمعون. واقتبس أيضا ما جاء في مزمور 16 وعدد 10 لا تدع تقيك لا تدع نفسي في الهاوية ولا تدع تقيك يرى فسادا. استخدمها الرسول بطرس وطبقها على المسيح. فنحن عندما نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد فهذه مدرسة أو نهج بدأه المسيح ونحن لم نخترع هذا. لكن اليهود يفسرون العهد القديم في ضوء المعرفة التي لديهم ونحن نفسر العهد القديم في ضوء العهد الجديد. فاليهود لا يؤمنون بالثالوث لكن نحن قد فسرناها في ضوء إعلان وإتمام العهد الجديد. يعني ما حدش يقول لي إن هذا تفسير مسيحي غير صحيح أو فبركة مسيحية، لكن هنا التدرج في الإعلان والفهم للنص الكتابي. هم يفهمونه في ضوء ما لديهم من معرفة، وبالتالي فهم لا يؤمنون بالثالوث ولا يؤمنون بألوهية المسيح، لأنهم لو آمنوا بالوحدانية الجامعة والثالوث وألوهية المسيح لصاروا مسيحيين وليس يهود. فهم يفسرونه في ضوء المعرفة المحدودة التي لديهم، ونحن نفسره في ضوء الإعلان الكامل الذي في العهد الجديد طبقا لما بدأه وأعلنه المسيح نفسه.
1: لكن أنا وقت يمكن في سؤال يعني بيبرز إن هو في المنطقة دي، إنه ليه الله ما أعلنش عن وحدانيته الجامعة منذ البدء عشان ما حدش يتهم المسيحيين إن هم أدخلوا الثالوث على المسيحية؟
0: هذا نوع من التدرج في الإعلان. فالبداية أعلن عن أن الله واحد، ووقت الإعلان عن تجسد المسيح ومجيء الروح القدس لم يكن قد أتى بعد. يعني الإعلان عن الله عرف في العهد القديم، لكن في خطة الله الأزلية كما يكتب الرسول بولس في رسالة غلاطية أصحاح 4 وعدد 4 و5، لما جاء ملء الزمان الوقت المناسب في الخطة الإلهية أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. حتى الإعلان عن الروح القدس يقول يوحنا إنجيل يوحنا صح 7 إنه الروح القدس لم يكن أعلن بكل وضوح لأن المسيح لم يكن قد موجد بعد. يعني في نقطة أضافة أخيرة، اليهود خرجوا من مصر وكان هناك تعدد أديان، وذهبوا إلى أرض كنعان وكانوا محاطين بديانات أخرى وثنية. فلو أعلن عن الثالوث من البداية لاختلط الثالوث بالتعدد الآلهة، لذلك كان لابد أن يكون الدرس الأول الوحداني.
1: صحيح صحيح فعلا. هنستكمل حديثنا الرائع والشيق بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل وبنرحب بضيف الحلقات رجل الله دكتور فريد صمويل. اهلا وسهلا بحضرتك. كنا في الجزء الأول من الحلقة اتكلمنا أنه لغة التعظيم هي لغة اللغة العربية، لكنها ليست موجودة في اللغة العبرية، وبمعنى أنه مكتوب أنه كلمة ألوهيم عن الله هي فعلا جمع، لكن الله هو مفرد وعنده وحدانية، لكن هي وحدانية جامعة. لكن خلينا نتكلم أكتر على موضوع أنه لماذا لم يعلن الله عن وحدانيته فعلا الجامعة في العهد القديم بصورة واضحة، بحيث يعني أنه يعني أحيانا كتير ناس بتقول أن إحنا اخترعنا فكرة الثالوث، أو إحنا المسيحيين هم من أبدعوا وبدأوا فكرة الثالوث. خلينا نتكلم حضرتك فعلا في

0: الجزء الأول كلمت حضرتك أنه الثالوث ده كان واضح فعلا لشعب بني إسرائيل، كان واضح لأنه في كلمات بتقول كده هوت. لكن خلينا نتكلم أكتر، وأنه في تدرج في الإعلان، الله ما فاجئهمش مرة واحدة أن هو ثالوث لأسباب. خلينا نتكلم أكتر عن هذا الموضوع لأن ده موضوع مهم.
1: بدأت قصة الشعب اليهودي في مصر بمجيء يوسف، ثم عندما أرسل وأتى بعائلته واستقر اليهود في منطقة جاسان اللي هي منطقة الشرقية حسب رأي معظم علماء الآثار. في هذا المكان كان هناك نوع من تعدد الآلهة، يعني في مصر تقريبا هناك أكثر من 30 ثالوث في الديانة المصرية القديمة، من أشهرها إيزيس وأوزوريس وحورس. يعني لما ندرس هذه القضية بالتفصيل في حلقات تالية، هذا هو نوع من تعدد الآلهة.
0: طبعا
1: عندما خرج شعب بني إسرائيل وذهب إلى كنعان، أيضا تعامل مع حضارات وثقافات كانت منتشرة في حول كنعان. مثلا كانت هناك حضارات سابقة زي السومرية، وفي عهد بني إسرائيل كانت هناك الحضارة الأشورية الذين قاموا بسب مملكة إسرائيل الشمالية، ثم كانت هناك الحضارة البابلية اللي سبوا المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. في كلتا الديانات، الديانة المصرية القديمة أو الديانات التي كانت تنتشر في الحضارات التي كانت مختلفة موجودة في العراق في ذلك الوقت، كان هناك تعدد آلهة. فقبل الخروج كان تعدد آلهة، وبعد الخروج كان تعدد آلهة. فلو أعلن من البداية أن الله واحد في ثالوث، ربما اختلط في أذهانهم الثالوث مع تعدد الآلهة. لذلك كان الدرس الأول الذي أعلنه الله وأراد الله أن يتثبت في أذهان بني إسرائيل وما امتاز به الشعب في إعلانه عن الله أن الله واحد. ثم جاءت المسيحية وقدمت إعلانا واضحا عن الثالوث، لكن لأننا نحن عرفنا الثالوث من خلال عمل الله الخلاصي. وعمل الله الخلاصي لم يبدأ في العهد الجديد فقط، ولكنه بدأ في العهد القديم. لذلك رأينا بعض التلميحات، بعض الإعلانات الغير واضحة، وهذا كما قلت حتى لا يختلط، وهذا نوع من التدرج في الإعلان. لكن عندما لم يعلن الكتاب المقدس عن الله بكل وضوح كثالوث في العهد القديم، هذا لا يعني أن العهد القديم كان إعلانا ناقصا، لكن التدرج في الإعلان بشبهها لو كان ما لدي اليهود جوهرة صغيرة، وما لدينا نحن كمسيحيين جوهرة كاملة كبيرة في الحجم. صفات الجوهرة الصغيرة تماثل صفات الجوهرة الكبيرة. هي صغيرة لكنها كاملة. فالإعلان الذي كان لدي اليهود عن الوحدانية والتلميحات التي كانت عن الثالوث هو إعلان كامل. وعندما جاء المسيح وقدم لنا الإعلان الكامل عن الله، فهذا إعلان كامل، والإعلان الذي كان لدي اليهود والإعلان الذي لدينا هو كافي للخلاص. إذن هناك تلميحات فهمناها نحن في ضوء إتمام العهد الجديد. يعني أوضح التدرج في الإعلان.
0: تفضل.
1: في العهد القديم أعلم بكل وضوح أن الله واحد. ليه؟ لأنه لم تكن المناسبة أو الوقت الذي فيه يعلن عن الثالوث قد جاء بعد. يعني إيه؟ في غلاطية صح 4:4-5 بيقول كده: في ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان، ملء الزمان يعني الوقت المناسب في خطة الله الأزلية، لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. يعني هنا نرى مجيء المسيح. الروح القدس، الإعلان الكامل والواضح عن الروح القدس. اليهود كانوا يعرفون الروح القدس، كان بيحل على الأنبياء في مواقات خاصة ومناسبات خاصة وأشخاص معينين. الروح القدس أو المعرفة الكاملة عن الروح القدس لم تعرف إلا في يوم الخمسين لما انسكب الروح القدس. عشان كده كاتب إنجيل يوحنا الرسول يوحنا بيقول لنا في يوحنا 7 الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن المسيح لم يكن قد مجد بعد. يعني في خطة إن عندما يصلب المسيح

0: ويمجد يبدأ الإعلان الكامل صحيح. عن الروح القدس. فإذا كان العهد القديم تلميحات لكنه لا يوجد نص كتابي في العهد القديم ينفي عقيدة الثالوث. حتى قانون الإيمان اليهودي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، فهو هنا ينفي التعددية، الرب إلهنا رب واحد، لكنه لم يقدم توضيحا عن طبيعة الله التي فهمناها في ضوء الإعلان عن الثالوث.
1: لكن نرجع تاني ونسأل عن لفظ الله إلوهيم، إلوهيم ده بالجمع، هل يا ترى لفظ إلوهيم باللغة العبرية زي احنا كنا بنتكلم عنه هل أطلق على يعني أشخاص آخرين غير الله؟ ولو كان كده هو إذن هو ليس له داعي بالتعظيم. عايزين نفهم فضلك أكتر.
0: كلمة إلوهيم كاسم من أسماء الله أطلقت في العهد القديم 2300 مرة على الله
1: رأي.
0: وأطلقت 270 مرة عن ما هو دون الله. عندما أطلقت على الله كانت يعني غير مرتبطة بشيء، محددة وحرفية. وعندما أطلقت على ما دون الله أو ما غير الله كانت مجازية والقرينة تفيد ذلك.
1: يعني غير الله زي مين مثلا؟
0: يعني أولا أطلقت على الملائكة لما بيقول وجاء بنو الله في سفر أيوب ليمثلوا فهنا أطلق عليهم كلمة إلوهيم. وفي مزمور 82 أيضا أنا قلت أنكم آلهة، يستعمل كلمة إلوهيم، أوضح هذه الآية بالذات بالتفصيل
1: عشان عليها.
0: فهنا أطلقت على الملائكة، أطلقت على البشر لما بيقول له يعني الله بيكلم موسى وبيقول له أنت تكون إلها لفرعون هارون أخيك، أو إنه موسى كمان. إله لفرعون
1: صحيح.
0: فهنا أطلقت على البشر وأطلقت على الملائكة وأطلقت على الأصنام لما في رحلة الخروج وكان موسى على الجبل وبعدين صنعوا العجل الذهبي وقال هارون هوذا آلهتك التي قد أصعدتك من مصر. هنا مكتوبة كلمة إلوهيم.
1: طيب يعني عايزين نفهم بالضبط أكتر، يعني إذا اتقلت على الله واتقلت على غير الله كمان، فعايزين نفهم بقى أكتر.
0: عندما أطلقت على الله كانت حرفية تعني الله، عندما أطلقت على ما غير الله كانت الكلمة مجازية وهناك القرينة التي توضح أن الاستعمال مجازي. مثلا في مزمور 82 بيقول أنا قلت أنكم آلهة، والحديث هنا عن القضاء، الناس اللي بيقيموا شرع ربنا بيطلق عليهم آلهة. أنا قلت أنكم آلهة، لكن بعد كده يكمل ما يفيد بشرية هؤلاء الأشخاص وأنهم ليس آلهة، بيقول إنهم تصنعون جورا، تصنعون ظلم، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا القرينة توضح عندما يقال عن موسى أنه إله لهارون أخيه لم تكن حرفية، فلم يتغير تتغير طبيعة موسى لتشابه طبيعة الله، لكن كان المقصود بها كما أن الله يضع الكلمات. لما موسى يعني حب يستعفي وقال له أنه ما هوش صاحب كلام وتقيل اللسان، فربنا بيقول له زي ما أنا هضع الكلمات على فمك، أنا الله أضع الكلمات على فمك، فأنت تماثلني بأنك أنت تضع الكلمات على فمي هارون أخيك. فهنا الاستعمال مجازي لأنه لم تتغير صفة الملائكة أو صفة البشر لتصبح آلهة، لكن الاستعمال مجازي. وعشان كده نجد أن بعض الترجمات الحديثة ترجمتها يعني نقول في مزمور 82 أنكم آلهة، يقول أنكم قضاة، يعني حاولت ان توضح المعنى حتى لا يختلط في ذهن القارئ العادي. فكلمة إلوهيم استعملت لغير البشر ولكنه استعمال مجازي.
1: لكن هنا نقدر نسأل سؤال، هل أطلقت كلمة الثالوث أو يعني عقيدة الثالوث ظهرت فعلا بوضوح في العهد القديم، أو أطلقت كلمة الثالوث في العهد القديم؟
0: بالطبع لا
1: طبعا
0: لم تأتي كلمة ثالوث حرفيا لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد، وده هنوضحه بالتفصيل في حلقة تالية. لكن ما جاء في العهد القديم قلت نحن عرفنا قضية الثالوث من خلال خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان. يعني خلاص الإنسان ما كانش لما آدم أخطأ، ولكن كان

0: خطه ازليه. الله كان عارف ان ادم هيخطئ، عشان كده الرسول بطرس بيكتب لنا عالمين انكم افتديتم، وبيكمل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأيام الأخيرة من أجلكم. فإذا كانت خطة الله الأزلية لخلاص الإنسان هي منذ البدء، فخلاص الإنسان عشان يتم كان لابد أن يكون هناك ثالوث، ولكن التدرج في الإعلان وعدم مجيء الوقت المناسب لإعلان خطة الله الأزلية استلزم أن يكون في اليهودية فقط إعلانا واضحا عن الثالوث وتلميحات. كما قلت نحن قد فهمنا هذه التلميحات في ضوء الإعلان في العهد الجديد، يعني نقدر نقول العهد القديم كان فيه إبهام أو غموض، هذا قد أوضح في العهد الجديد. صحيح. العهد القديم كان صورة، والعهد الجديد أكد حقيقة هذه الصورة.
1: رائع جدا أن العهد القديم كان ظل للعهد الجديد. شكرا جدا لأجل وجودك معنا، ربنا يباركك ودايما في من مجد إلى مجد. أعزائي المشاهدين، اتكلمنا عن كلمة إلهيم ليست لتعظيم زي ما نعرف في اللغة العربية، لكن في اللغة العبرية ليس بها تعظيم، وأنه فعلا الملوك ما كانوش بيستخدموا اللفظ دوت في اللغة العبرية. أيضا مهم قوي أن احنا نفهم الوحدانية الجامعة المانعة ظهرت جدا في العهد القديم، لكن بصورة تمثل زي ظل للعهد الجديد، لكن العهد الجديد أظهر وأكد هذه الصورة أن الله واحد في ثالوث. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

مزمور 145، الأعداد من 1-9. مزمور لداود. أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهك. بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكرى كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. الرب حنان ورحيم، طويل الروح وكثير الرحمة. الرب صالح للكل، ومراحمه على كل أعماله. أرفعك يا إله الملك. كل الناس تعرف أنه فيه إله، كل الناس تعرف أن الله هو الملك بتاع كل شيء. بس داود هنا بيتكلم عن خبرته في العلاقة الشخصية، فلما بيتكلم عنه بيقول أرفعك يا إلهي الملك. بعدها ترتيب الكلام يجي بيقول لما يبقى الملك عليا، في كل يوم أباركك وأسبح اسمك. كل يوم لما يبقى الرب الملك عليه، يبقى كل يوم لساني مليان بالحمد والتسبيح. ويجي كمان إدراك أكبر أني مش بس موجود في الزمن هنا، وأنه يوم بيعدي عليا زي كل الأيام، لكن أدرك كمان أن كل يوم ليه تأثير أبدي في التسبيح. وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. فالإدراك اللي بيدركه داود هنا أن ربنا موجود في حياتي، عظيم هو رب وملك، وكل يوم هو ملك عليه، وتسبيحي متصل معاه من هنا وللأبد. فإحنا عايزين نقوله يا رب إحنا ملكك، لأنك أنت صنعتنا على صورتك وعلى مثالك، وإحنا ملكك لأنك افتدتنا واشترتنا بدمك الكريم. فإحنا ملكك مرتين، وإحنا جينا النهاردة نعلن ملكك ونعلن سلطانك على كل البيوت اللي بيخش ليها الآن العبادة والتسبيح. نعلن الآن سلطان الملك يسوع المسيح. لما دخل ارتجت المدينة، ملك بيخطو بالجلال. النهاردة بنعلن ملكك على القلوب، ملكك على الأذهان، ملكك على كل واحد مننا النهاردة في هذا اليوم. أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر

كالرياسة على كتفيك لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ هو الألف وهو الياء، هو البداية وهو النهاية، هو رأس، هو رأس كل رياسة وسلطان. نعظمك نرفعك ربا وسيدا على الكل.

أرفعك يا إله الملك في كل يوم، أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر وإلى الأبد. تسبحنا لا يزيده ولا يرفعه، فهو عالي ومرتفع في ذاته. التمجيد اللي ربنا عايزنا ندهوله فعلا هو نعمل اللي دعينا ليه، مش اللي نقدر عليه. اللي نقدر عليه سهل على قد ايدينا، عشان كده مرات بنقدم اللي نقدر عليه. وقف يسوع قصاد الخزانة لكي ينظر كيف يلقون الناس في الصندوق، مش كم يلقون، مش قد ايه يدوا، لكن ازاي بيدوا. كأنه بيبص الحاجة اكبر بكتير قوي من الظاهر، بيبص لايه؟ للقلب. ولقى امرأة عندها فلسين، واحنا دايما نوعظ عن الامرأة ديت انها عندها فلسين، وكأن طول عمرها عندها فلسين، بس الكتاب يقصد يقول انه في الوقت لما داقت بيها الدنيا ومبقاش عندها غير الفلسين، فضل الرب برضه هو ايه؟ فضل الرب هو الملك. فالرب نظر للفلسين دول انهم اكتر بكتير. لا يا رب خد بالك، لا في الحساب، لا في ناس بتدي اكتر، بس هو شاف القلب اللي بيعلن ان الرب هو الملك. فعايزين النهاردة نقول له نرفعك يا رب ونعليك، نعظم اسمك، نرفعك فوق الجميع، نرفعك فوق كل شيء يا رب. ما نديكش من فضلتنا ومن الباقي اللي عندنا، لكن نديك يا رب من القلب. تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك.

رب كده، لأنه ليس شيء غير مستطاع لدى الله، ليس شيء غير مستطاع لدى الله. والامتحان اللي انت بتعدي فيه دلوقتي ده عشان الترقية، عشان الترقية. إذا صبر وإذا تزكى ينال إكليل الحياة. تزكى يعني نجح، هو واقف في صفك عشان ينجحك، عشان تخرج بالخبرة دي. إذا امتحنني أخرج مثل الذهب، عشان تختبر عظمته. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. خبرة تجربة فيها صراع، خرجت منها بمعرفة عميقة. بسمع الأذن كنت عايش وكنت سامع أنك أما الآن فقد رأتك عيني. خرجت بقلب تايب ومتضع، أتوب وأندم في التراب على عظائم فوقي لا أعرفها قد نطقت بها. نيجي النهاردة بالتضاع قدامك أمام الذي يفعل كل شيء حسب رأي مشيئته، الذي في يده قلوب الملوك كجداول المياه. شكرا لأنه مازال إرادتك هي أنت عامل فينا، عامل فينا، بتشتغل على كل واحد فينا عشان خاطر تظهر مجدك. احنا جايين نعظم ونمجد ونعظم ذبيحة يسوع المسيح اللي جه هنا فستينا وصار إنسان زينا، واحتمل وخاض التجارب الكتيرة، مجرب في كل شيء مثلنا ولكن بلا خطية. لذلك يقدر أن يعينك. تعبر باسم الرب يسوع المسيح، تعبر. والرسالة اللي عايز وصلها لك النهاردة، هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يستحيل على الرب شيء. جينا نعظم ذبيحة يسوع، نمجده ونبارك اسمه، نرفعه لأنه جي إلينا. هاليلويا. هاليلويا.

أعظم ربنا، مش بس نرنم لي ترانيم فيها تعظيم وتمجيد لي، ولا نعمل أعمال بهدف إن إحنا نعظمه. نعظمه في الأول إن إحنا نشوفه أعلى من تحدياتنا. داود لما رنم في مزمور 34 ما صلاش من أجل شاول، لكن صلى من أجل نفسه، فقال طلبت من الرب فاستجاب لي. أعتقد الترتيب الطبيعي لنا كبشر يقولي ومن شاول قد خلصني، أنا بصلي بقالي فترة، طب وليه ما يشيلوش؟ لكنه صلى وقال التحدي ده يا رب أنت اللي سابقني فيه، أنت واقف ما بيني وما بين شاول، أنت اللي ضامن عمري، وأنت اللي ضامن حياتي، وأنت اللي ضامن كل تحدياتي. فابتدى يقول له يا رب أنا مش عايز أعيش تحت تأثير الخوف. فابتدى يصلي وهو شايف أن مشكلته حل، وأن أزمته مخرج، وأن الرب أعلى من شاول. فابتدى يقول أنا مش عارف الصراع ده هينتهي إمتى، بس أنا عارف أن الرب هو اللي واقف ما بيني وبين شاول. فابتدى يطلب لأجل إيه؟ لأجل ناس. فقال فطلبت من الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. ولو رأيته بقيت، لو قريته بقيت المزمور، مزمور 34، هتلاقي هذا المسكين عمل إيه؟ صرخ، يعني صلى، والرب استمعه ومن كل شدائده. خلاص هؤلاء صرخوا والرب استمعهم ومن كل شدائدهم خلصهم. فتعال كلنا نصلي، يا رب ساعدني أصلي النهاردة وأنا شايفك عالي ومرتفع، ساعدني النهاردة وأنا بعظمك أشوفك أعلى من تحدياتي، ساعدني أن أنا أشوفك النهاردة قدير ومرتفع، قادر أن تفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إيدك قديرة وعينيك بصيرة. ساعدنا النهاردة نصلي وإحنا شايفينك العلي المتسلط في مملكة الناس. ساعدنا النهاردة نرفع عينينا عليك ونعرف أن منه وبه وله كل الأشياء. ساعدنا النهاردة وإحنا عبرين في خط الزمن نعرف أن له الأوقات والأزمنة، وأنه يفعل كل شيء حسنا في وقته. ساعدنا أننا نكرمك فعلا بأننا نصلي صلوات نقول لك فيها أنت العالي، أنت المرتفع، ومحبتك هي الضمان اللي بنعبر بيه كل التحديات وكل المخاوف. شكرا لأنك أحببتنا إلى المنتهى. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ تعال نعظم الرب كلنا مع بعض. أشدة أم ضيق أم جوع أم عري أم خطر أم سيف أم سلاطين أم قوات؟ شكرا لأنه لا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع. اطمن قوي، محبة المسيح تحاصرنا، محبة المسيح أقرب ليك من حصار الظروف الضيقة. هو أقرب ليك، هو يحاصر، هو أقرب ليك حتى من نفسك. تعال نعظم المحبة ديت ونبارك اسمه.

نرفع اسمك، نباركك، نعظمك. في حضورك نسلك بالإيمان ليس بالعيان. في حضورك نرى كل شيء بعينيك، نرى الأشياء الوقتية والأشياء الأبدية. نعرف أن الأشياء الزمنية وقتية، أما الأشياء اللي دعيتنا ليها فهي أبدية. من طبيعتنا ومن طبيعتك ساعدنا أن احنا نحتفظ في كل الرحلة دي بالأمور الأبدية، فنطلب أولا ملكوت الله وبره، وعنينا دايما تبقى عليك رئيس الإيمان، رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع، ونكمل حياتنا نسلك بالإيمان عشان نقدر نمشي معاك، لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضائه. نرفع راية الإيمان.

شكرا لأنك اديتنا بميلاد المسيح زي ما غنى سمعان أن نعبده بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا، نعبده كل أيام حياتنا بمخافة ومقداسة قدامه. شكرا لأنك جيت أبطلت الخوف اللي بسبب الموت، جيت وأعطتنا حياة، جيت وبحياتك فينا أبطلت الخوف بحضورك وبسلطانك جوانا. شكرا لأنك سكبت المحبة فينا والمحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. شكرا من أجل هذه المحبة اللي فيها الضمان الأبدي، شكرا لأجل المحبة الأبدية والرحمة الدائمة. نسبحك ونعظمك، نبارك اسمك، نرفعك. مش هعيش وانا خايف. هللويا.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ورا الاحداث، حلقه النهارده الاربعاء 15 يوليو 2026. وانا معاكم دلوقتي طبعا، بس ما تسيبوناش برضو اكيد اللي بيتفرجوا على الماتش طبعا مستنين الشوط الثاني لانجلترا والارجنتين. هنشوف بقى النهائي هيكون مين بعد فوز اسبانيا على فرنسا، ده بس عشان دي حاجه حاصله دلوقتي على طول. لكن النهارده في حلقتنا معانا قداسه البابا تودروس استقبل عائلات شهداء ليبيا، وسعاده كبيره جدا بهذا الاستقبال، ويعني كلهم الكل بيوصف انه قداسه البابا الاب الحنون. كمان الداخليه بتنفي شائعات الاعتداء على رجلي دين مسيحي بالقاهره وجنوب سيناء.

يعني زي ما احنا كنا طلبنا وسالنا يا جماعه فين بيان الداخليه، فالداخليه طلعت بيان هنقراه على حضراتكم. عندنا كمان الكنيسه بتمنح الموهوبين فرصه ذهبيه لبدء مشوارك الاحترافي رسميا بالنسبه للعب كره القدم. هل ده بعد كلام الرئيس السيسي ولا دي حاجه كانت موجوده من زمان؟ هنفهم برضو من خلال حلقتنا. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه لكاس العالم، اسبانيا اطاحت بفرنسا، ودي كانت مفاجاه الحقيقه، لان ناس كتير كانت توقع ان فرنسا هي اللي عندها الفرصه الاولى لان هي يعني توصل للنهائي، وانها ممكن كمان تاخد كاس العالم، بس الحكايه الحقيقه بتعتمد على اللعب جوه المباراه. وهنتكلم شويه عن كاس العالم، وفي بعض التعليقات كده سلبيه عن موضوع الاحتفال اللي كان في الاستاد وبالنسبه للمنتخب المصري. بالنسبه لايران بقى والولايات المتحده الامريكيه، على لسان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيقول ان عادة الحرب. ترامب ابلغ الكونجرس رسميا باستئناف الضربات ضد ايران، وبالفعل في ضربات كتيره. ايران برضو بترد بضرب الكويت والبحرين والامارات والاردن، يعني طبعا يعني هنشوف ايه اللي بيحصل. وكمان سنتكم برضو كان في لقاء مع قناه العربيه، المسؤول عن القياده الامريكيه كان قال بعض التصريحات. الحصار بيعتبروا النهارده بدأ بالفعل عودة الحصار على البحري على الموانئ الإيرانية. فالموضوع تطور بنفس الشكل، وبرضو انه يا ترى هنرجع للمفاوضات تاني ولا لا. القيادة المركزية الأمريكية سنتكم بتقول شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران لتقوية قدرتها العسكرية في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز، وبرضو بيأكدوا ان المضيق ليس تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني. والحرس الثوري بيقول استهدفنا بالصواريخ المسيرات مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. ترامب بيحذر إيران، بيقول لهم الأفضل أن تبرموا اتفاقا خلال الأسبوع المقبل، ولكنه برضو قال أنا مش هحدد مهلة هذه المرة. أحمدي نجاد يا جماعة، دي مفاجأة لينا كام يوم كده بيتكلموا على فكرة أنه صدمة اتهامه بالعمالة للموساد، وأن هو اللي كانوا بيجهزوه لما يخلصوا على كل قيادات إيران أن هو اللي يكون يعني الرئيس الإيراني وأنه يكون مع إسرائيل. فدي برضو كانت مفاجأة. عندنا كمان خلافات حول الانسحاب ونزع السلام في لبنان. خلاص هو الاتفاق الاجتماع اللي كان بينهم على مدى اليومين خلص بالنسبة للبنان وإسرائيل، هنشوف إيه الجديد. النهاردة الحقيقة بقى خبر مفاجئ، كان خبر عاجل أنه تم تدمير مسيرات حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية ومطار الأربيل في شمال العراق. برضو يا ترى طبعا هي ميليشيات العراقية، وده تزامنا مع إيه يا جماعة؟ مع أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيستقبل رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض. وعلى فكرة استقباله الرئيس الوزراء العراقي واستقباله للرئيس أحمد الشرعي الرئيس السوري بيقولوا دلالات كتيرة قوي انه الرئيس دلوقتي بيركز مع كل من العراق وسوريا علشان خاطر يكونوا قوة ضد ايران، وينهوا خالص او يكونش فيه وجود لاي ميليشيات ايرانية في هاتين الدولتين. لينسي جراهام الحقيقة لسه وفاته بتثير تساؤلات رغم إعلان نتائج الطب الشرعي بأنه ده كان عنده مرض معين، وهنشوف برضو التطورات إيه. لكن هناك استبعاد على فكرة لفكرة نظرية المؤامرة، هل روسيا اللي ممكن تكون عن طريق روسيا هي اللي مثلا استهدفته، أو كمان على الجانب الآخر إيران. لكن الحقيقة الطب بيقول كلمة مختلفة. بالنسبة لاستمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية في روسيا، وروسيا بترد على فكرة وبتستهدف، والنهاردة وزير الدفاع في خبر عاجل قالوا ان هو اقالة وزير الدفاع الاوكراني. ترامب بيهاجم نيويورك بيقول لهم وقف مراكز البيانات ده قرار كارثي، هنفهم برضو ايه اللي بيقوله ترامب. كان ليه تغريدتين النهارده، واحده هي كلهم الاثنين طوال على فكره، بيتكلم عن موضوع مركز وقف مراكز البيانات، وكمان بيتكلم عن الايس او قوه اللي هي بالنسبه للهجره والجمارك، قوه الهجره والجمارك ان هم قابلوا بلاء حسنا. الحريق العمرانية اللي كان أثار الجدل الأيام اللي فاتت في تطورات جديدة خصوصه. عندنا كمان برضو تطورات جديدة في حرائق الغابات اللي في فرنسا، توقيف 6 مشتبه بهم.
وعندنا كمان برضو طبعا الحر لسه مازال بيضرب طبعا دول كتيرة في أوروبا، في كمان حرائق غابات في كندا. أما بقى في إطار عملية أمنية واسعة لضبط شبكات التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب على حدود مصر والسودان، فكان في فيديو بيوثق تسليم عناصر أنفسهم للحكومة المصرية ودعوات تحذيرية لمن تبقى منهم إن هم كمان يسلموا أنفسهم. كل ده معانا إن شاء الله النهاردة في حلقتنا، انتظروا.

احتفال كبير قوي والناس كلها فرحانة بهذا الاستقبال الجميل من انه تم ترتيب لقاء جم الحياة اسر شهداء ليبيا العشرين ومعاهم نيافة الانبا بفنوتيوس اسقف الصملوط، وراحوا علشان يلتقوا بقداسة البابا في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. استقبل قداسة البابا تودروس الثاني عائلات شهداء الايمان

20 بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، رافق العائلات نيافة الأنبا بفنوتيوس موتران سامالوت وعدد من الآباء الكهنة. بدأت الزيارة داخل الكاتدرائية بجولة تضمنت شرح للتاريخ ورمزية الكاتدرائية، وكان في فترة من الترانيم الروحية. العائلات كمان زاروا الحياة، الصور اللي انتوا بتشوفوها دي كان في حرص من انه كل عيلة تجيب معاها صورة الشهيد اللي من أسرتهم، كل أسرة يعني، وتكون في صور تذكارية مع قداسة البابا ونيافة الأنبا بفنوتيوس. فطبعا يعني حوالي 20 صورة لـ20 أسرة، ودي كانت حاجة جميلة جدا. اللقاء كان جميل، في محبة كبيرة قوي وفرحة وسعادة. العائلات زاروا مزاري القديس ماري مرقس الرسول والبابا القديس أثناسيوس الرسولي الموجودين جوه الكاتدرائية. عقد قداسة البابا لقاء أبويا مع أسر الشهداء، اتسم بالمحبة والبساطة واستمع لذكرياتهم وأحاديثهم حول طبعا الوقائع اللي كانت حاصلة وقت ما عرفوا وقت ما اولادهم اختفوا، وبعدين عرفوا بالخبر من طبعا الفيديو اللي انتشر وكل الامور دي. والبابا كان تامل في مزمور الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. اكد قداسه البابا ان السكن في حضرة الله يمنح الإنسان الأمان والسلام. أشار أيضا البابا إلى الرابط التاريخي بين كل من مصر وليبيا، موضحا أن القديس ماري مرقس الرسول جاء من ليبيا إلى مصر للكرازة، ثم قدم أبناء مصر في ليبيا شهادة لإيمانهم. أكدت عائلات الشهداء أن كل جيل نال عطية في تاريخ الكنيسة، مشيرين إلى عودة رفات شهداء الإيمان الـ21 ومعاهم الشهيد ماثيو طبعا الإفريقي، أنه ده حصل في عهد قداسة البابا تودروس الثاني. اختتمت الزيارة بالتقاء الصور التذكارية ومائدة محبة ثم زيارة الكنيسة. فالحقيقة كانت زيارة جميلة جدا جدا، ويعني بنقول دايما شهدائنا شهداء العصر الحديث بركتهم تكون معانا دايما، وخصوصا شهداء الإيمان في ليبيا اللي احنا كلنا شفنا يعني بمثابة السنكسار اللي كان فيديو صوت وصورة لقد ايه قوة وعظمة إيمانهم. وآخر كلمة قالوها قبل الذبح، ذبح على يد داعش، كان يا يسوع يا يسوع. طالبنا الداخليه بس هم اتاخروا شويه، لكن كويس نزلوا بيان، علشان زي ما قلنا الاحداث اللي انتشرت وان جاء تم تجميع ان يا جماعه ازاي 3 كهنه يتم الاعتداء عليهم في مصر خلال الايام اللي فاتت في اماكن مختلفه ما بين المنيا وما بين القاهره عين شمس وما بين جنوب سيناء. اتى بيان الداخليه بنفي تلك هذه اعتبرها انها شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا قالت الداخليه؟ الداخليه قالت بالنسبه لما تم تداوله بعدد من الحسابات الخاصه بعناصر اثاريه خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي، انا ما اعرفش بصراحه موضوع عناصر اثاريه خارج البلاد، الفكره انه الدنيا انتشرت انه في فيديو ان في اعتداء وانه ابونا راح المستشفى وانه في الاعتداء الثاني على ابونا متى في الجنوب سيناء انه برضو راح هو وابنه. فالحقيقة احنا بنقول كده يا جماعة، اول ما الحاجات دي تنتشر على طول ياريت يكون في بيانات عشان نفهم حقيقة الامور. فهو بيقول ان العناصر الاثارية خارج البلاد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وادعت حدوث وقعتي تعدي على رجلين من رجال الدين المسيحي بمحافظتي القاهرة وجنوب سيناء، والزعم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الوقعتين. طيب هما دلوقتي يعني حصل اعتداء ولا ما حصلش اعتداء؟ وهنا النفي لعدم اتخاذ الاجراءات القانونيه ولا الموضوع؟ المهم بيقول لك الفحص تبين عدم صحه تلك الادعاءات، وانه بتاريخ 10 و12 يوليو كان في مشاجرتين بنطاق المحافظتين اللي في عين شمس القاهره وجنوب سيناء. فقال لك انه اللي حصلت بسبب خلافات الجيره دون اي ابعاد طائفيه، تم اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الواقعتين في حينه وعرض الاطراف على النيابه العامه، وجاري اتخاذ القرارات الاجراءات القانونيه حيال مروجي تلك الادعاءات. طيب بس احنا ما فهمناش برضو هل في اي اصابات حصلت للكهنه ولا لا؟ يعني والبيان كان مقتضب وبيأكد انه في اتخاذ للاجراءات القانونيه. نتمنى ان ما يكونش فعلا يعني الـ الاحداث دي حصلت. واحنا يمكن لما طالبنا طبعا بانه احنا كل صغيره وكبيره بنتكلم انه يا جماعه اهو الداخليه حتى ما سابتش ان كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بيتضمن قيام احد الاشخاص بالتعدي على قطه بالضرب،
متخيلين يا جماعه؟ يعني بجد وزاره الداخليه بيعملوا شغل جبار بجد، لدرجه اهو ان حتى الشخص اللي تعدى على قطه، ودي حاجه عظيمه على فكره جميله، يعني الرفق بالحيوان دي حاجه ما نختلفش عليها، بس انا بديكوا فكره ليه؟ ان ده واحنا بنشوف البيان بتاع الداخليه لانه ما انتشرش بالشكل الكبير على فكره على مواقع

0: تواصل باين بالنسبه للاثنين كأنا. فلقينا قدامنا قلنا نقول لحضراتكم اللي بيأكد كلامنا، احنا ما هو بنقول لكم يا داخليه انتوا كل صغيره وكبيره اهو، حتى لما واحد تعدى على قطه جبتوه. فاحنا كنا بنتكلم لينا يومين بنتكلم على اثنين كهنه اتعرضوا للاعتداءات، والمواضيع دي منتشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فكنا عايزينكم بدري بس شويه تقولوا لنا. وبعدين حتى منشوره هي صوره اكس راي، فهل فعلا ما قلتولناش اذا كان قلتوا لنا انهم خناقات، بس ما قلتولناش برضو اخبارهم ايه الاثنين الكهنه؟ هل فعلا دلوقتي اتعرضوا يعني فعلا كان في اصابات ودخلوا المستشفيات نتيجه لهذه الاصابات ولا لا؟ فارجوكوا زي ما جبنا كده كل حاجه صغيره وكبيره، وزي ما جبنا ابعاد برضو ان في مواطن تعدى على قطه، فارجوكوا برضو ان احنا يكون في بسرعه كده تقولوا لنا، وخصوصا المواضيع دي حساسه قوي عشان ما تحصلش اثاره للجدل ولا دنيا تنتشر مش صحيحه. بسرعه كده قولوا لنا الاخبار ايه علشان وبكل تفاصيلها، عشان برضو ننفي كل الجدل اللي هو بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. في استغاثه انتشرت على مواقع التواصل برضو لكشف مصير مينا جميل رزق. يا جماعه ما هو احنا كل حد بيحصل عنده اي حاجه وكل الناس بتسمع عن اي اخبار، دلوقتي بقت المصدر بتاعنا مواقع التواصل الحقيقي، وحتى مصدر الداخليه بقى موقع التواصل، لانه بيقول لك انتشر الفيديو ده واحنا حققنا وشفنا وبنقول لكم الحقيقه ايه. فدلوقتي برضو موضوع مينا جميل رزق، هل يا ترى الاستغاثه دي كانت موجهه لوزاره الداخليه برضو للمطالبه بتكثيف جهود البحث عن مينا جميل؟ مينا عنده 36 سنه واختفى في ظروف غامضه منذ مطلع شهر يوليو الجاري، وفقا لما نشرته اسره مينا انقطع الاتصال به منذ صباح الاربعاء 1 يوليو، وكمان اثناء عودته من دير الانبا تونس ولم تتمكن الاسره، هو كان راجع من الدير ولم تتمكن الاسره منذ ذلك الوقت من معرفه مكان وجوده او التواصل معاه. الاسره حررت محضر تغيب رقم 3371 لسنه 2026 مركز شرطه منفلوط بمحافظه اسيوط، وطالبت الجهات الامنيه بسرعه الكشف عن او تكثيف اعمال البحث والتحري علشان كشف ملابسات اختفاء مينا واعادته الى اسرته. ونصلي مع اسره مينا يا رب تطمنوا عليه وكلنا نطمن عليه ويرجع بالسلامة. انتشر برضو فيديو صعب قوي لفتاة وهي بتعدي الكنيسة، تعرضت من هي خارجة من الكنيسة وهي بتعدي الشارع تعرضت للدس، وده كان في الاسكندرية. الفيديو طبعا كان شوية صعب شوية يعني، لكن هم مظللينه. في ناس بتقول برضو هم كانوا ثلاثة ماشيين جنب بعض والبنت راحت راجعة كده حبة، يعني جم يظهر ان هي يعني زي اللي ما قدرتش تقدر الموضوع، فكرت انه الميكروباص جاي عليهم فراحت راجعه لورا، فراح والميكروباص في نفس الوقت وهو بيحاول يتفاداهم، فلما رجع لورا للحقيقه صدم البنت ده يعني. فبصراحه يعني مش عارفين هل يعني هم قالوا تعرضت للدهس، بس برضو مش عارفين، يا ريت حد يقول لنا برضو اخبار هذه الفتاه ايه، لان موضوع مهم جدا. طيب معانا النهارده حاله انسانيه، والحقيقه معانا الاستاذ عادل من عزبه النخل. استاذ عادل اهلا بيك معانا.
1: اهلا بيك يا استاذه منى واهلا بكل المشاهدين اللي بيتابعوا حضرتك.
0: ربنا يخليك اهلا بيك. قول لنا بقى الموضوع بخصوص ان والدك عنده 63 ومحتاج سنه ومحتاج كرسي متحرك، مال والدك مريض؟ اتفضل.
1: والدي انا حصل له الفقرات العنقيه ضغطت على النقاع الشوكي، عملت له شلل رباعي في الايدين والرجلين، ودي طبعا خليته ان هو يبقى على كرسي عادي او يتشال، طبعا محتاج ثلاثه او اربع افراد يشيلوه في دخول الحمام او يروح العلاج الطبيعي او يروح الكنيسه. فاحنا كنا يعني كل يعني احنا بندي امل ان يساعدونا طبعا المشاهدين نجيب كرسي عشان يروح الكنيسه يتناول بيه ويروح يكمل بيه العلاج الطبيعي. تمام. لان طبعا هو حالته صعبه جدا، حركته بسيطه خالص
0: يعني
1: حمام لازم ثلاث افراد.
0: يس يعني كده الاحتياج لكرسي كهربائي علشان يسهل الحركه، لكن بالنسبه للعلاج كده خلاص التشخيص ان هو تسبب الضغط ده بان هو مريض بشلل رباعي ومفيش اي حاجه ممكن تتعمل تاني.
1: هو الفقرات العنقيه ضغطت على النخاع الشوكي عملت شلل رباعي للاطراف الاربعه كلهم. لازم طبعا نشربه، لازم نوديه الحمام.
0: طيب.
1: لازم
0: طيب.
1: نوديه العلاج الطبيعي.
0: الف سلامه الف سلامه ليه. الكرسي طيب عرفتوا ثمنه كام تقريبا؟
1: هو هيعمل حوالي

0: 25,000 جنيه.
1: طيب 25,000 جنيه مشاهدينا، يعني حوالي $500. ان شاء الله يا رب كده ربنا يسهل وتجيلك الفلوس بسرعه عشان تساعد والدك ان هو يتحرك بسهوله، وتساعدكم انتوا كمان طبعا. الف سلامه عليه، وان شاء الله
0: ربنا يعوض عن محبتك فيه وكل المشاهدين.
1: ربنا يخليك. احنا بنشكر كل المشاهدين اللي بيدعموا كل الحالات الانسانيه معانا، وبناكد لحضراتكم كل مره ان احنا بيتم التواصل بالكاهن وبنتاكد من الاحتياج بالنسبه لاي اسره، بنعرض مشكلتهم وان شاء الله. وبرده زي ما انتم شايفين بتبقى مبالغ بسيطه، ان شاء الله ربنا يسهل يا رب. يا رب النهارده على بال اخر الحلقه تكون جات لك ال $500 يا استاذ عادل عشان والدك كرسي كهربائي. والف سلامه، وربنا يمد ايده بالشفاء لكل حد تعبان او مريض في اي مكان في العالم. من فترة كده يا جماعة كانوا أعلنوا إن في الكنيسة بتدعم زي فريق كده، وبعدين بعد كده الكلام ده اتنفى. بس جينا دلوقتي بعد ما الرئيس السيسي استقبل منتخبنا منتخب مصر بعد طبعا الخروج المشرف من المباريات كأس العالم 2026، وقال إن هو عايزين يبقى فيه لجان وتشوف المواهب في كل مكان بنوع من أنواع الحيادية، ما يبقاش فيه أي تحيزات وكده. فلقينا على طول إن في يا جماعة خبر هام إنه الكنيسة بتدعم تمنح الموهوبين في اللعب الكرة القدم، بالنسبة للعبة الكرة القدم يعني، فرصة ذهبية لبدء مشوارك الاحترافي رسميا، وحاطين رقم تليفون وبيتكلموا برضو على انه كده. أعلنت كنائس وسط القاهرة التابعة لنيافة الأنبا رفائيل أسقف كنائس وسط القاهرة فتح باب التقديم لاختبارات كرة القدم في فرصة جديدة تستهدف اكتشاف المواهب الناشئة ومنحها فرصة الانضمام رسميا إلى الدوري العام المصري. أوضحت كنائس وسط القاهرة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، يعني ده جاي من الصفحة الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن باب الاختبارات مفتوح للاعبين من مواليد 2000 حتى 2009، وأن المقبولين يحصلون على فرصة للمشاركة الرسمية في الدوري المصري إلى جانب استخراج كارنيه اتحاد كرة القدم. دعت كنائس وسط القاهرة الراغبين في التقدم بالنسبة لاختبارات كرة القدم التواصل عبر تطبيق واتساب على الرقم الموجود 012-273-12949، مؤكدة أنه سيتم الرد على جميع الرسائل خلال 24 ساعة مع التنبيه بعدم استقبال مكالمات فقط رسائل يا جماعة، وأنه هيكون في اختبارات. لم يذكر البيان اشتراط تقديم للمبادرة من محافظة محدودة، ولكن ترك الباب مفتوح أمام جميع الشباب من محافظات الجمهورية. نتمنى يا رب فعلا. وناس كتير بتقول عايزين في الدورة الجاية اللي بعد 4 سنين نشوف يا جماعة إن شاء الله 2030 يكون إذا ربنا ادانا طولة العمر طبعا وكنا معاكم، يعني نشوف لاعبين يعني أقباط في المنتخب المصري. في تصريحات كان الحقيقة لسيرجون هورموز كان بيقول إن غياب اللاعبين المسيحيين على المنتخب المصري يثير تساؤلات، وكان بيقول ان مثلا في فرق كتيره جدا على سبيل المثال في العراق مثلا مسيحيين ليهم دور بارز وحضور بارز في تاريخ كره القدم، فكان بيتساءل. كان في برضو فيديو انتشر بيقول في ميدو انه بيقول في لاعبون مسيحيون للاسف بيعتزلوا في سن مبكره بسبب عنصريه بعض المدربين، عشان كده لازم نواجه. يا جماعه حلو قوي لو كل الحاجات دي حصلت بعد كلام السيسي، الله ده يبقى جميل جدا. وطبعا ده فيديو قديم بس ناس بدأت تنشره اليومين دول. ليه؟ لأن زي ما بقول لحضراتكم الرئيس السيسي قال إن إحنا محتاجين نكون متجردين لما نختار مواهب، فالتجرد ده يعني نتجرد من كل شيء، على رأس التجرد ده العنصرية والتفريق بالنسبة للديانة. فنتمنى يا رب ان احنا نشوف مسيحيين كتير باذن الله بيلعبوا في ان شاء الله الاتحاد مع الاتحاد الكره المصري، وبعد كده يكونوا كفاءات ومواهب ويتصعدوا كمان علشان يروحوا يلعبوا في كاس العالم مع المنتخب المصري. وبالنسبه للمباريات الجاريه حاليا عرفوني زمايلي، انا عارفه ان طبعا يعني ناس كتير دلوقتي بتتابع المباراه وانا معاكم اهو على الهوا فمش عارفه اتابعها، لكن انجلترا دلوقتي 1-0 في الشوط الثاني. يا مسهل، هل التنبؤات بان انجلترا هي اللي هتصعد بقى لان تنبؤات فرنسا ما نفعتش، فدلوقتي هل فعلا انجلترا هيكون ليها الحظ ده؟ وعلى فكره النهارده كان في طبعا ستارمر كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني كان في داخل مجلس النواب البريطاني يعني، وكانوا بيسالوه هو خلاص عشان بيقدم اخر افاده ليه او اخر كلام قبل ما يتنحى عن رئاسه وزراء انجلترا. فبيكانوا بيقعدين يقعدوا يتكلموا معاه على الموضوع المباراه وانجلترا والارجنتين والتاريخ اللي بينهم الطويل، وبعدين قالوا له يا ترى لو انجلترا فازت هتدي

0: هتدي للناس في انجلترا اجازه، قال لهم ما تفولوش يعني، استنوا شويه كده ولما ان شاء الله يفوزوا وفريقنا يصعد يعني ويتاهل وياخد الكاس يبقى ساعتها سالوني مره تانية. واضح طبعا مباراه كاس العالم. كمان بيقال ان كان في كارت احمر اتعطى لواحد من اللاعبين الانجليز وقال لك انا ما عملتش زي ترامب ورحت مكلمهم بقى ومكلم انفنتينو علشان يشيل الكارت الاحمر ده ويرجعه يلعب في مباراه النهارده علشان ما يتقالش بقى انه ايه يقعد الناس تتكلم زي ما اتكلموا على الرئيس ترامب. المهم المباراة النهائية إن شاء الله اللي هي هتبقى بقى هنشوف مين اللي هيفوز في كأس العالم، أسبانيا ولا الفريق اللي هيفوز النهاردة الأرجنتين أو إنجلترا، هتتلعب الحد الجاي 19 يوليو في ملاعب إيست رازرفورد في نيو جيرسي، وهيكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 12 ظهرا بتوقيت كاليفورنيا. نائبة الرئيس الأرجنتيني فيكتوريا فايرويل كانت أشعلت أجواء مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي بعد وصفها الإنجليز بالقراصنة المغتصبين. زي ما بقول لكم دخلت الأحداث السياسية والتاريخية في برضو في خضم اللعب ما بين الأرجنتين وإنجلترا. فهي قالت أن المباراة تتجاوز كرة القدم وترتبط بجزر مالفيناس وإرث دييغو مارادونا والمحاولة الأخيرة ليونيل ميسي بأن هو، وشددت على أن بلادها ستواصل المطالبة بما تعده حقا لها حتى آخر نفس. فبالتالي يعني هي كده وصفت الإنجليز بأن هم قراصنة مغتصبين. دخلت الأمور كله دخل للأسف السياسة مغتصبين، يعني هم اللي اغتصبوا الجزيرة دي، فدخلت لنا كده في موضوع. وطبعا قالوا ان هو في محاوله علشان ميسي ان هو بقى ايه يطلع من المباراه دي بتاريخ برضو زي طبعا تاريخ مارادونا الارجنتيني اللي هو طبعا توفى. المهم ده فهنشوف ان شاء الله يا رب تخلص المباراه على كده، وانا معاكم نعلن لكم في اخر حلقتنا، فاضل لنا 33 دقيقه تقريبا. اسبانيا اطاحت بفرنسا، الكل قال ان بصراحه اسبانيا السياسه بتاعتهم في اللعب كانت ممتازه، ايه اللي حصل لفرنسا محدش عارف، لكن خلاص كده خرجت فرنسا وتاهل اسبانيا للنهائي بعد فوزه على فرنسا باتنين مقابل لا شيء ل يعني كانت طبعا، وهيلعبوا على الثالث والرابع على فكره يوم السبت غالبا في نفس الميعاد مش فاكره. فالمهم كده اسبانيا هي اللي تأهلت، فرنسا هتلعب مع الفريق اللي هيخسر النهارده علشان يحددوا مين اللي هو الثالث. كمان للاسف كان في شغب في انحاء فرنسا عقب الخساره امام اسبانيا في نفس النصف النهائي. يعني فرنسا على فكره في شغب كتير جدا، المغرب برضو بعد ما خسروا كان في شغب خسروا او فازوا، فالواحد مش فاهم ايه الحاجات اللي بتحصل. برضو المكسيك كان في حاجات زي كده، ففي بعض الفرق كده اللي متعارف انه فازوا وخسروا بتبقى في حاجات غريبه بتحصل. كان في كمان لصوص اقتحموا منزل نجم اسبانيا واستغلوا غيابه في المونديال، والحقيقه ان هو الشرطه تدخلت. لامين جمال اللي هو لاعب الاسباني حصل سرقه لبيته. كان في برضو في انجلترا محطه قطار حملت مؤقتا اسم جود بيلينجهام احتفاء بتالقه بمونديال 2026، وقالوا ان ده بشكل مؤقت يعني بس محطه القطار مؤقتا احتفاء بتالقه في كاس العالم هذا اللاعب. المنافسات طبعا خرجت بره حدود الملاعب وتحولت لصراعات سياسيه زي ما قلت لحضراتكم. وطبعا القصه هنا كلها موضوع انجلترا والارجنتين جابت لنا على الساحه كل هذه الخلافات اللي هي موضوع انها مواجهات كبرى طبعا بين دولتين كبار، فبقت ليها جزء سياسي. خلينا نكمل من الحته دي ونفهم ايه التحولات اللي حصلت.
1: معقدة. ففي إسبانيا لم يكن الصراع بين ريال مدريد وبرشلونة مجرد منافسة على الألقاب، بل ارتبط بتاريخ طويل من التوتر بين السلطة المركزية والهوية الكتالونية. وفي أمريكا الجنوبية تجاوزت مواجهات الأرجنتين والبرازيل حدود المستطيل الأخضر لتتحول إلى صراع على الزعامة الكروية بين مدرستين عريقتين وسط شغف جماهيري هائل. أما هولندا وألمانيا فحملت مبارياتهما أثر ذاكرة الحرب العالمية الثانية قبل أن تتحول مع مرور الزمن إلى واحدة من أشهر المنافسات الكروية في العالم. وحتى مواجهة إنجلترا واسكتلندا أقدم مباراة دولية في تاريخ كرة القدم ارتبطت بتاريخ طويل من التنافس السياسي والهوية الوطنية. واليوم مع مونديال 2026 يتجدد السؤال، هل تستطيع كرة القدم أن توحد العالم أم أنها تظل أحيانا تعكس الانقسامات التي يحملها العالم إلى

0: أرض الملعب.
1: هي بتعكس الانقسامات، والحقيقة أن الفكرة بتاعت رئيسة وزراء الأرجنتين لما كانت نائبة الرئيس الأرجنتيني وهي بتتكلم على موضوع أنه وصفت الإنجليز بالمغتصبين، يعني الحقيقة كانت برضو غريبة شوية، لأنه هو المباراة هم ليهم فترة طويلة إنجلترا من أيام دييجو مارادونا، وكانوا بيقولوا برضو أنه هو دخل ساعتها الجون بإيده وأنه كان وفازوا بالكاس تقريبا وقتها، ده من كذا من سنين طويلة، فبرضو ما كانش الفوز يعني 86 تقريبا اللي كانت سنة 86. فطبعا ان هم يوصلوا، فكرة احنا هنشوف اذا كانوا هيوصلوا النهائي ولا لا، لسه النتيجة 1-0 زمايلي، فبالتالي احنا لسه ان شاء الله هنشوف هتنتهي الشوط الثاني على ايه النهارده، هل انجلترا ولا الارجنتين. منتخب النرويج الحقيقه كان فيه استقبال جميل جدا، كل الناس قارنت ما بين الموضوع استقبال المنتخب المصري والمنتخب النرويج. النرويج كده جمال قوي، انتشرت فيديوهات كتيره، الاستقبال شعبي جميل، وانه حتى الملك هو اللي كان رايح وقاعد على كرسي كده وبيستقبل يعني بطريقه كده جميله، يعني قال لك اكبر واعظم احتفاليه في تاريخ النرويج، الشعب كله في الشارع، واللي بيقود الاحتفاليه كانت الامير هاكون ولي عهد النرويج، وطبعا الاحتفاليه كانت قدام القصر الملكي في اوسلو بالنرويج، ودي الحركه بتاعت التجديف احتفالات الرو او التجديف اللي هي كانت برضو حاجه جميله جدا. وبنشكرك يا كريم ان اسمك منور بصراحه الشاشه، ما اعرفش يا جماعه انا عندي بس تحفظ شويه على الناس اللي بتحط اساميهم والمواقع اللي بتحط اللوجوهات بتاعتها بشكل صعب كده، بس ما علينا مش مشكله يعني، معلش انتوا شايفين انا بتضايق من الحاجات دي شويه. نروح بقى للاحتفاليه اللي كانت في الاستاد. انا الحلقه اللي فاتت قلت لكم يا جماعه كان المفروض حلو ان يبقى في احتفاليه في الاستاد القاهره، لكن الحقيقه بعد الاحتفاليه واللي حصل جوه الاحتفاليه كده الناس قالت لك ايه يا جماعه الاوفر ده، في ايه؟ امال كانوا فازوا بالكاس نفسه كنتوا عملتوا ايه؟ فحصل جدل حول هذا الاحتفال، وكان في بيقولوا كمان ان محمد الشناوي قائد منتخب مصر رفض ان هو يروح، ورفض فكره اقامه الاحتفاليه للمنتخب في استاد القاهره عقب انهاء مشوار الفريق في البطوله، وابلغ الشناوي المسؤولين بقوله مفيش حد بيحتفل بالخروج يا جماعه، كفايه لاستقبال المطار، يعني ما هو انت يعني خلاص احتفال بالطريقه دي واحتفال موسيقى بقى والعاب ناريه وحاجات كده في يا جماعه؟ فقال لك طبعا يعني، فكان حلو قوي الاستقبال اللي كان في العالمين وتكريم الرئيس، وأضاف المصدر أنه الثلاثي المصدر اللي قال طبعا الشناوي أبلغ المسؤولين ما كانش في داعي الاحتفال ده، فقالوا أنه محمد صلاح عمر مرموش وهيثم حسن أبدوا تضامنهم مع موقف قائد المنتخب ولم يشاركوا في الاحتفالية اللي قيمت مساء أول أمس في الاستاد القاهرة، ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الاتحاد للتأكيد أو نفي صحة هذه المعلومات. فبالتالي لغاية دلوقتي لسه برضو ناس بتستنكر نتيجة مباراة مصر والأرجنتين في كاس العالم، وبيقولوا يجب ألا نستسلم أبدا، كان عند الدقيقة 80 وزير التخطيط المصري بيقول دعونا نعمل معا لضمان توفير فرصة عادلة للجميع ويجب الالتزام بقواعد اللعب النظيفة. وبرضو بيقولوا أن حسام حسن وضح أن العلامة كان في معمونة الشاذلي، وقال أن العلامة دي ما كنتش بقصد بيها عنصرية، أنا كنت بقصد بيها أن احنا اختطفنا أو أن أنا مختطف وان المنتخب اختطفت النتيجه يعني مننا. لكن ناس كتير برضو في بالنسبه بعد الهدوء كده قال لك لا هو ما حافظش على الفوز، كان لازم تكون سياسته انك تحافظ على الفوز، انت فايز 2-0 لغايه الدقيقه 80 ما كنتش ابدا، كان لازم سياستك تبقى مختلفه عن هذا الامر. اللذيذ يا جماعه الظريف ان انا قلت لكم ان كمان كتير قوي بيقولوا يا جماعه كاس العالم ده بقت كده سبوبه وبزنس كبير قوي قوي قوي، فانتوا كنتوا فاكرين ان مصر هي اللي هتطلع، ما كانش هيبقى في مراهنات، كان لازم الارجنتين كفريق كبير ان هو البرتغال كانت طلع ورونالدو كان طلع، فقال لك الموضوع يا جماعه انتوا بتهزروا، حتى البريك اللي هي الهايدريشن بريك دي بصوا بتدخل للفيفا قد ايه. فراحت اللي حاصل بقى عشان ياكد الحكايه دي، تخيلوا يا جماعه شوفوا بقى والحقوا واعملوا وشوفوا كده مين عايز ياخد قطعه صغيره من عشب المباراه النهائيه علشان، وبيبيعوها بكام يا ترى؟ بكام بتتباع؟ قال لك من ملعب نهائي كاس العالم الى منازل المشجعين تطرح الفيفا قطع صغيرة من عشب، عارفين الجراس اللي هو الناس اللعيبة بتلعب عليه ده، هيقطعوه حتت ويبيعوه لكم النجيل، يعني النجيل ده اللي هو بجد انتوا بتتكلموا بجد في يا جماعة؟ وطبعا كل دي فلوس هتدخل للفيفا، اكثر من 8000 قطعة عند بيعها كلها هيكون في اكثر من 11 مليون دولار. يا سلام، ما رأيك في اسعار قطع العشب؟ ايه رايكم؟ هو ده صامت صح للاسف يعني. فالفيفا يا جماعه بتبيع لكم القطع من هذا من النجيل اللي لعب اللي هيلعبوا عليه. فطبعا يعني ايه مفيش مشاكل خالص، وطبعا تقارير كتيره بتتكلم عن الفيفا وعن البيزنس وازاي تحولت هذه اللعبه اللي بيشجعها يعني اكتر من نص سكان العالم الى لعبه فيها تربح واموال وبيزنس واستثمارات ومواضيع كتيره جدا جدا بالنسبه للفيفا للاسف، لدرجه انه عشان الرئيس ترامب كلم انفانتيني شال العقاب والكارت الاحمر اللي كان للاعب من الولايات المتحده الامريكيه. صعبان عليا قوي المختطفين في السفينه اللي هم البحاره الثمانيه البحاره المصريين، الحقيقه انه للاسف نداء من والد واحد من المختطفين. هم النداء ده عاملينه على اخر فيديو تقريبا كان ظهر لهم، هم انه حالتهم صعبه جدا جدا بجد، فعلا مش معقول يا جماعه. نفسنا تتحل هذه الازمه، وخليكم اسمعوا معايا كده مع هذه المشاهد من المعامله الصعبه وشكلهم ايه. ويعني بص حتى واحد منهم منزل راسه ازاي وهم مختطفين ليهم فتره وفي تفاوضات ما وصلتش لشيء، والمختطفينهم عند الصومال وبيطلبوا مبالغ كبيره جدا، وصاحب السفينه الاماراتيه مش عايز يدفع، ومعرفش دلوقتي الدنيا ايه، والوضع صعب جدا بالنسبه لهم. والد احد المختطفين بيحاول يوجه رساله نداء للرئيس السيسي.
0: استغاثة ونداء إنساني إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. أنا والد أحد المختطفين على المركب إم تيوريكا المختطفة في الصومال. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن المختطفين وأسرهم وبالنيابة عن جموع الشعب المصري من أهاليهم وأصدقائهم وزملائهم وشباب مصر أجمعين، ألتمس من سيادتكم سرعة إنقاذ أبنائنا المختطفين، حيث أنهم مختطفين منذ 70 يوم. 70 يوم يا ريس من القلق والألم، الألم النفسي والألم البدني. 70 يوم بدون مياه صالحة للشرب، 70 يوم من الأمراض، وللأسف المالك مصري وبدم بارد يبلغهم أنه لا يهم الأرواح إنما يهم البضاعة. يا ريس نحن نعلم جيدا أن أرواح المصريين عند سيادتك غالية وغالية جدا. يا ريس انقذ أبنائنا من هذا الشخص ذو الدم البارد. يا ريس الدولة وفرت له كل السبل ويسرت له كل السبل لإتمام عملية الفدية المتفق عليها من شهر ونص، إلا أنه إلى الآن
1: ربنا يتدخل بجد حاجة صعبة قوي. أزمة بقى لمصريين أيضا في أوزبكستان، والحقيقة أنه في الأزمة دي كشفت تفاصيل صادمة والسلطات تحركت. تحركت السلطات المصرية بسرعة عاجلة لإنهاء أزمة 12 مواطن. ال 12 مواطن دول مصريين تعرضوا لعمليات نصب في أوزبكستان بعدما استخدمتهم شركات للعمل هناك بتأشيرات سياحية في مخالفة الإجراءات القانونية. وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أعلنت أن السفارة المصرية في العاصمة الأوزبكية تاشقند قدمت الدعم والمساعدة القنصلية للمواطنين، واستقبلهم السفير هناك تامر حماد مقر السفارة تنفيذا لتوجيهات الوزارة لسرعة احتواء الأزمة وتقديم الرعاية اللازمة لهم. أسفرت التحركات الدبلوماسية عن توفير تذاكر السفر للمواطنين المتضررين تمهيدا لعودتهم لمصر بعد أن تبين أنهم وقعوا ضحية وعود عمل مضللة من بعض الشركات اللي قامت بتسفيرهم لأوزبكستان بتأشيرات سياحية، ما وضعهم طبعا في موقف قانوني معقد. خلي بالكم يا جماعة بجد في حاجات كتيرة دلوقتي، أساليب نصب كتيرة جدا جدا، فخليكم كده عندكم حكمة وربنا يكون في عون الناس بتدور على أنها تسافر طبعا، لأن الوضع صعب جدا جدا والأسعار غالية والعيشة صعبة. ربنا يكون معاكم. كنا أعلننا عن وفاة طبعا والد أمير قطر، وإن كتير جدا قدموا له التعازي، ومش بس كده، ده كتير كمان سافروا علشان حضور الجنازة وتقديم التعازي لأمير قطر، من ضمنهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لكن بعد ما قدم واجب العزاء راح وزار البحرين لتأكيد تضامن مصر الكامل مع المملكة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة. على فكرة الحرس الثوري بيضرب دلوقتي وإيران بتضرب في البحرين، بس طبعا أكيد أنه علشان يتم تنسيق زيارة زي كده بيكون مفيش ضرب في الأجواء اللي بتكون

فيها طائرة الرئاسة. وده برضو هل في أمور أخرى غير فكرة أنه الرئيس كان في قطر فراح البحرين عشان يأكد الدعم بالنسبة للأوضاع الإقليمية، أو تم مناقشة أمور أخرى؟ فالله أعلم. وانتوا عارفين برضو أن قطر دلوقتي يعني هي قطر اللي دخل أكتر بالنسبة للوساطة علشان التهدئة في المنطقة. هل البحرين برضو ليها دور؟ هنفهم بعد كده أكيد. عودة الحرب حقيقي هي كده، خلاص الحرب رجعت، الحصار اللي على المواني الإيرانية رجعت. الرئيس ترامب بيبلغ الكونجرس رسميا باستئناف الضربات ضد إيران والقتال والحرب ضد إيران، وإنه في دلوقتي حديث كمان عن إيه الحاجات اللي ممكن تستهدف. قال لك منشآت الطاقة، ممكن يستهدفوا منشآت الطاقة والكهرباء، ممكن إن هم بيستهدفوا أهداف حيوية أهي في إيران. كل دي منشآت طاقة يا جماعة موجودة في أراك، ومنشآت عسكرية، مشهد وقم تبريز واصفهان وشيراز، واللي قبلها كان منشآت الطاقه. المنشآت الطاقه اهي برضو جايبينها موجوده فين؟ بندر عباس وبوشهر بتضرب بقوه، والاهواز وعبدان واراك، هم كل دي برضو فيها منشآت طاقه. وقال لك كمان الجسور، ممكن يستهدفوا الجسور. كل دي بقت في حق في الاحاديث انها اهداف ممكن يقوم بها تستهدفها الولايات المتحده الامريكيه. ترامب بيحذر ايران من الافضل ان تبرموا اتفاقا الاسبوع المقبل، حيث صعد الرئيس الامريكي دونالد ترامب لهجته تجاه ايران مهددا بتنفيذ ضربات قاسيه جدا تستهدف محطات الكهرباء والجسور وأيضا منشآت عسكرية الأسبوع المقبل إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا في مقابلة مع فاكس نيوز أن الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ بالنسبة لإيران، وأن الضربات ستستمر حتى يقرر هو وقفها. أضاف ترامب قلت لهم من الأفضل أن تبرموا اتفاقا وإلا فلن يبقى لديكم شيء، في إشارة لاستمرار الضربات الأمريكية وتصاعد التوتر في المنطقة. رفض ترامب استبعاد خيار اللجوء إلى قوات برية، لكنه أشار إلى أنه لا يرغب في ذلك حاليا. وضح أن هناك أطراف أخرى يمكنها تنفيذ أي حملة برية إذا اقتضى الأمر. مين هم برضو مش فاهمين مين اللي ممكن يعملوا حملة برية. وأكد الرئيس ترامب أن المفاوضات مع إيران مستمرة، لكن إدارته ترى أنه لا يمكن إحراز تقدم طالما تواصل طهران فرض قيود على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ترامب قال أن احنا اعتقدنا أنه كان من الممكن تغيير النظام في إيران في بداية الحرب، ولكن وردا بقى على ترامب، تخيلوا يا جماعه ايران نشره ايه؟ ايران نشره فيديو، والفيديو ده منشور فيه حاطين فيه ترامب وهو في صندوق. الفيديو اللي بعده زميلنا المفروض ان ايوه بصوا، الرئيس الامريكي دونالد ترامب ممتد داخل نعش او صندوق، وده من طهران ايران. فطبعا اللافته رفعت في ساحه وسط العاصمه الايرانيه صوره للرئيس ترامب ممددا داخل نعش مفتوح، وبعباره باللغه بتقول بتدعو الى مقتله طبعا، وجاء فيها سنقتل ترامب. وترامب كان قايل ان انا رقم واحد على الاستهدافات الرئيس. فعندنا كمان ترامب طبعا اكد هنضرب ايران، واعلنت القياده المركزيه انهم كملوا الضربات، ونشروا برضو الصور دي اللي هي بتنشر من القياده المركزيه للضربات. وتوعد الرئيس ترامب بتدمير كل المنشأة النووية الإيرانية الواقعة تحت جبل بيكاكاس، مؤكدا أن واشنطن ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران، وأن الموقع بيخضع لمراقبة مستمرة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستهدفه قريبا. ده موقع قال لك أن دي منشأة نووية تحت جبل بيكاكاس، وقال كده برضو أنه المنشأة دي ده قريب من منشأة ناطانس، وهو من أكثر منشآت النووية الإيرانية تحصينا، إذ يضم أنفاقا عميقة مصممة لتحمل القنابل الخارقة للتحصينات. وقال ان القوات، ناكد برضو تاني ان القوات البريه مش مشاركه في هذه الضربات، وقال الاتفاق مع ايران برضو لازال ممكنا. هو برضو اشار قال احنا كان عندنا يا جماعه اتفاق بنسبه 100%، وفجاه تلقوا مكالمه هاتفيه وخرجوا جميعا من الغرفه. فاكرين لما كان جي دي فانس راح، مش فاكره ساعتها راح فين، في سويسرا تقريبا، وكانوا المفروض ان هم مجتمعين، ومره واحده شفنا الوفد الايراني غادر وما خدوش الصور التذكاريه، قال لك جالهم تليفون ومشوا. وقتها برضو الرئيس ترامب كان بيسخر وبيقول لو جي دي فانس، لو بعد وجود جي دي فانس على راس المفاوضين والمفاوضات دي خسرت وما جابتش نتيجه، يبقى جي دي فانس الغلطان. لو الدنيا كملت ووصلنا لاتفاق ومفاوضات جابت نتيجه، يبقى انا اللي عملت شغل صح يعني. فناس كتير قالت لك اهو اللي حصل دلوقتي، أكيد هيقول إن جي دي فانس يعني، ولكن

0: هو ما قالش جي دي فانس الحقيقة هو المسؤول، هو قال ان هم اللي جالهم تليفون وخرجوا الوفد بشكل سريع. ترامب اكد ان الحصار بدأ وهيفرض الحصار ده هيكون على السفن القادمة من الماين الإيرانية ومتجهة إليها. وكان على فكرة المسؤول في القيادة الأمريكية اللي هي سنتكم كانوا عملوا معاه حوار في قناة العربية، يمكن زميلتنا بعتت لك كذا فيديو عن التساؤلات دي. سألته هو مضيق هرمز مفتوح ولا لا، لأن إيران بتقول إن هو مقفول وإن هو تحت سيطرتهم، قال لها لا طبعا الكلام ده مش صحيح. سألته برضو على موضوع الحصار، قال لها أنت عارفة إن إحنا عملنا حصار قبل كده وإحنا بننفذه مرة تانية. في كده مذيعة قناة العربية وهي بتتكلم مع المسؤول بتاع سنتكم وهو أسمر كده ولابس، ده كان من شوية زميلنا وأعتقد إن معاكم يعني لأن أنا سمعت صوته من شوية. المهم إنه ترامب قال برضو عن طول أمد الحرب على إيران بقينا في فيتنام لمدة 19 عاما. يوم الاثنين على فكرة كان بعد ما كان اتكلم كده في الناس عرضت المداخلة الهاتفية مع قناة فوكس، راح البيت الأبيض وكان في صحفيين وبيسألوه، فسألوه السؤال ده عن موضوع الحرب وإمتى الحرب هتنتهي والكلام ده وإنت مش شايف إنك خدت وقت طويل، ردهم وقال لهم احنا هنا منذ 4 أشهر فقط وخلال شهر واحد بس دمرنا قدراتهم البحرية بالكامل كما دمرنا قواتهم الجوية وقضينا على معظم صواريخنا، وأكد أنه دمرنا الجيش الإيراني ولم يعد له وجود. كل ده كان صرح به الرئيس الأمريكي. وكان برضو كان عراقجي رئيس وزراء وزير الخارجية عفوا الإيراني ردا على ترامب، إيران كانت ستبقى حارسة مضيق هرمز. نتنياهو بقى كان بيقول لقادة إيران إذا شن هجوم على إسرائيل هيرد عليهم بقوة بكثير جدا جدا أكتر من اللي فاتت. طبعا يعني الفيديوهات الخاصة باللقاء اللي حصل النهاردة، اللقاء التلفزيوني من قناة العربية مع سنتكم مهمة قوي، عشان كده هحاول يعني نشوف بعض هذه الفيديوهات زمايلي عشان معلش دي مهمة جدا جدا بالنسبة لأنه رد قوي جدا على نقطة الحصار وعلى النقطة الثانية الخاصة أيضا بفكرة أنه مضيق هرمز ليس تحت سيطرة إيران. الضربات طبعا يا جماعة نفذت على منظومات دفاع جوي، الضربات الأمريكية على منظومات دفاع جوي إيرانية، مواقع للصواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية في كل من بوشهر وجاسك وكانراك وأبو موسى وبندر عباس. القيادة المركزية الأمريكية قالوا إن إحنا عملنا الهجمات دي كلها عشان نقود القدرة على قدرة إيران على السيطرة ووقف حركة الملاحة في مضيق هرمز. وقال إن منشرين دلوقتي القوات المركزية في أمريكا نشروا في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية. هنا ده سؤال من السؤالين، خاص هو سؤالين ممكن نعرضهم ورا بعض زمايلي، واحد خاص بمضيق هرمز والتاني خاص بالحصار على المواني.
1: يعتقدون بأنها ستنجح وفق تقييم سيء الحرب، يدعيان السيطرة على هذا
2: الحقيقة هي أن هذا استئناف للحصار الذي فرضناه قبل أسابيع، وطبعا دام الأمر لشهرين ورأيتم بأن الجيش الأمريكي كان فعالا جدا وبدرجة عالية جدا في فرض الحصار. ربما تتذكرون بأننا قد أعدنا تسيير العديد من السفن التجارية، وطبعا هم رضخوا لأوامرنا لأنهم كانوا لينتهكوا الحصار ثم طبعا قبلوا بذلك، وكان هناك 9 سفن رفضت. وطبعا
0: عموما هو في معنا تقرير بيبين لنا برضو موضوع عودة الحصار. الفكرة بس قبل هذا التقرير عايز أقول لحضراتكم أن تم الإعلان عن مقتل 3 أشخاص جراء هجوم أمريكي استهدف مدينة حاجي، وانفجارات كان في كايش وبندر عباس ولغارات طبعا كتيرة جدا، يعني فعلا هي كده تعتبر الحرب يعني استعيدت مرة أخرى. غارات جديدة نفذتها أمريكا على ميناء ومدينة تشابهار جنوب شرق إيران. إيران بترد بقى على الدول العربية، ضربت على الأردن والدفاعات الجوية الأردن اعترضت 3 صواريخ. كان في برضو طبعا استنكار لكل اللي بيحصل. وزارة الدفاع الإماراتية قالت مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 جروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. وقواتنا المسلحة تتصدى لأهداف جوية معادية.

0: والحرس الثوري الإيراني كان أعلن أن هم استهدفوا مقر الأسطول البحري الخامس في الأمريكي في البحرين، وقالوا أن احنا برضو استهدفنا تجهيزات للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. وبعدين اتقال برضو أنه كان في وكالة تسنيم قالت ان تم استهداف عدد من السفن المخالفة في مضيق هرمز، يعني هم ايران اللي قالوا كده، وكان حصل تبادل اطلاق نار بين الحرس الثوري والقوات الامريكية في محيط مضيق هرمز، واوقفوا سفينتين على الاقل خلال 24 ساعة. ده الحرس الثوري، كان في سفينة غرقت بعد تصادمها، وبرضو بينوا مشاهد كانت نشرة غرق السفينة. كمان كان في الامارات قالت ان في استهداف لناقلتي نفط اللي هي المنباسة والباهية، وأدانت طبعا الإمارات هذا الأمر، وقالوا أن في شخص قتل من الجنسية الهندية وإصابة 8. وقالت الإمارات أن هذا الهجوم الإيراني العدواني انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن 2817 واللي شدد على حرية الملاحة. وطبعا كان برضو خلاص 20% اللي كان فرضها الرئيس ترامب على فكرة اتشالت، وقال أن احنا مش هنعملها. وكان حتى تهكم الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دي سيلفا، وقال لك ايه ده، هي الامريكا بقت قراصنه دلوقتي عشان ايران، عشان سوري، عشان ترامب بيعلن انه هياخد 20، هو اللي مسيطر على مضيق هرمز مش ايران، وانه هياخد 20% من قيمه الشحنات للولايات المتحده الامريكيه. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي كانت مهمة. خلينا نشوف التقرير اللي اتكلمنا عنه من شوية، وبعدين هننقل على نقطة تانية ليها علاقة بموضوع السعودية والحوثيين، لأنه زي ما قلنا انه كان في التقرير اللي انا قلت لحضراتكم عليه من شويه، السنتكوم القياده المركزيه، اللي اتقال ان ده تقرير مهم رقم اعتقد 44 زمايلي، اتقال انه ده تقرير برضو يعتبر مهم بالنسبة لعودة. هي باختصار دلوقتي رجعت تاني طبعا فرض الحصار البحري على مواني ايران، والنهاردة قالوا ان هم برضو وقفوا كام سفينة من العبور، امريكا يعني نجحت في ده.
1: بدأت من مسلسل التصعيد في إيران، فبعد ليلة عنيفة في الجمهورية الإسلامية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات قالت إنها لإضعاف نفوذ طهران.
2: أطلقت القيادة المركزية ذخائر دقيقة التوجيه، استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي ومواقع تخزين وإطلاق صواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى خلال هذه الموجة التي استمرت 90 دقيقة. وأدت هذه الضربات إلى تقويض المزيد من قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.
1: وقبلها أعلنت واشنطن استهداف عدة منشآت عسكرية واستراتيجية في مناطق متفرقة من إيران، وقد كان لبوشهر النصيب الأكبر من الضربات، كما استهدف الجيش الأمريكي ثكنة عسكرية في إيران شهر. التلفزيون الإيراني نقل بيانا للقيادة العسكرية الإيرانية ينعى فيها جنودا قضوا في الضربة.
2: استهدف الجيش الأمريكي الإرهابي ثكنة للقوات البرية بإطلاق 13 صاروخا، واستشهد 7 من أفراد اللواء 388 في إيران شهر. الثأر لدماء شهداء هذه الجريمة أمر حتمي وقريب.
1: إيران ردت بإرسال صواريخ باليستية ومسيرات استهدفت منشآت أمريكية في كل من العراق والأردن، كما دوت صفارات الإنذار في البحرين خلال تصدي أنظمة الدفاع لمقذوفات إيرانية كانت متوجهة لضرب منشآت تابعة للأسطول الأمريكي الخامس. وفي الكويت أصيب جنود إثر ضربة إيرانية على البلاد، ولزيادة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة هددت إيران بإغلاق باب المندب أيضا، وقد أبدى الحوثيون استعدادهم لتلبية طلب طهران. أمام هذا التصعيد ومع استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، إذ لا تسمح إلا بممر ملاحي واحد بمحاذاة سواحلها، يعتزم ترامب
0: طبعا باب المندب. دخلنا بقى الحوثيين في الموضوع، احنا مدخلينه من اول امبارح على فكره، لما جت الطياره اللي كانت راجعه وكان عليها حوثيين كانوا راحوا علشان يشاركوا في تشييع جنازه خامنئي، راحت القوات اليمنيه هي اللي ضربت عند المطار علشان ما تنزلش الطياره دي، قال لك دي طياره ايرانيه وجايبه حوثيين فما تنزلش. تقريبا ساعتها ودوها لدمشق، يعني رجعت على دمشق. المهم راحوا بقى السعوديه، راحوا عملوا ايه، سوري، الحوثيين ضربوا ايه؟ ضربوا السعوديه، فالتحالف بقياده السعوديه قال لك الدفاعات الجويه تعاملت مع تهديد بصواريخ باليستيه اطلقها الحوثيون. وجماعه الحوثي اعلنت استهداف مطار ابها السعودي ردا على قصف مطار صنعاء. يا جماعه التقارير كانت بتقول لكم، انا مش فاهمه انتوا في ايه، قالت لكم ان اللي ضربوا الجزء ده كانت قوات يمنيه علشان مش مسموح للطياره الايرانيه

الفلانيه دي انها تنزل ومش عارفين جايبين ايه على متنها. المهم اتحلت المشكله دي والطياره هبطت في الحديده، وطبعا ده فتح ملف عمره سنوات اسرار طبعا من ساحات الحرب الى سماء اليمن والدنيا دي كلها. بس انا عايزه اقول لحضراتكم طبعا انه تهديد باب المندب ده طبعا تهديد كبير اليومين دول، لكن في ناس كتير بتستبعد انه يتقفل كده، لان مضيق هرمز دلوقتي ما بيعديش فيه يا جماعه 9 سفن بس اللي عدت النهارده او امبارح، فعشان يقفلوا كمان المضيق باب المندب ده موضوع صعب جدا. اسعار الذهب تتراجع مع صعود اسعار النفط وغموض بالنسبه لتوقعات الفايده، وتراجعت اسعار الذهب، انخفض سعر العقود الاجله للذهب، ولقينا برضو زي ما قلت لحضراتكم صعدت اسعار النفط بشكل كبير. عندنا كمان نيجي بقى نشوف موضوع احمدي نجاد ده، يا ترى كان فعلا هو قال لك ان دي في تقارير بس محدش اكد ده، ان هم كانوا بيدربوه او كانت الموساد الاسرائيلي على تواصل معاه علشان لما يسقط الحكم في ايران يبتدي يصعد احمدي نجاد، وان هو كده هيتعاون كان مع اسرائيل، وقال لك ده وصل الامر ان كان ممكن يعمل تصعيد، ولكن طبعا لم تتم هذه الخطه. ونفى مكتب الرئيس الايراني السابق محمود احمدي نجاد صحه التقارير اللي نشرتها صحيفه نيويورك تايمز. بالنسبة لموضوع طبعا الاجتماعات الأولى من الجولة السادسة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل اختتمت من دون تحقيق اختراق على أن تستأنف المحادثات كان النهاردة، وبالفعل استأنفت المحادثات النهاردة، وقالوا برضو أن هم كان الحقيقة في بعض الأمور اللي تم الكشف عنها، أنه في وثيقة رسمية عراقية كشفت فرض عقوبات على أشخاص وكيانات وشبكات تمويل مرتبطة بحزب الله اللبناني، إلى جانب بقى موضوع التاني طبعا أن هم بيحاولوا يوصلوا لاتفاق وفي بنود معينة. الرئيس ترامب النهاردة دعا إسرائيل لإعادة انتشار قواتها في لبنان، وقال يؤكد إيران القضية الكبرى، وكان في تساؤل كبير يا جماعة حول هذا الأمر، إيه ده ترامب بيقول لإسرائيل انتشروا تاني في لبنان بعد ما كان بيقول لهم امشوا من لبنان؟ فهنا برضو واضح ان لبنان كده في الخريطة بالنسبة بشكل كبير جدا بالنسبة لموضوع طبعا الحرب واستعادة الحرب الامريكية هنا دلوقتي. لغاية دلوقتي على فكرة مش امريكية اسرائيلية، لغاية دلوقتي امريكية فقط، وحصار على المواني حصار امريكي، وترامب هو قال له خليك زي ما انت بقى يا نتنياهو بقوتك الاسرائيلية خليكم موجودين في لبنان. بالنسبة لوفاة لينسي جراهام اللي أثارت تساؤلات، لكن النتائج بتاعة الطب الشرعي كانت شرحت وقالت يا جماعة ده مرض معروف الأبهري أو حاجة زي كده، والمرض ده لو ما تمش اكتشافه بسرعة، وبدأت تقارير تقول إن أساسا لينسي جراهام اتأخر في طلب الـ 911 وكان اتصل بحد وقال له أنا صدري تقريبا عندي آلام في الصدر، وللأسف إن هو الشخص ده اللي طلب له 911 على بال ما راحوا كان قاعد يخبطه وما كانش يظهر في حد يفتح ولا ايه اللي حصل. ففي امور وضحوا بشكل دلوقتي يا جماعه ان اللي حصل تمزق في شريان الاورطه، وشهاده الوفاه طبعا لسه في انتظارها. وكان ترامب وجه التحيه لينسي جراهام وقال عنه رجل عظيم وسياسي بارز، بالفعل مش صعب ان نصدق انه رحل، لقد كان صارما لكنه كان رجلا صالحا بالفعل. وحتى بيقولوا ان هو يعني هو كان من تصريحاته يعني بيقول حد قبل وفاته انه ازاي انا عايز اكمل كل اللي انا بداته بالنسبه للسلام في اوكرانيا وموضوع القضاء على ايران وكل هذه الامور. ترامب هاجم نيويورك وقال وقف مراكز البيانات قرار كارثي، والحقيقه قال انه اللي هو انه ده هيؤدي الى خساره الاف الوظائف وعائدات ضريبيه ضخمه. مراكز البيانات تعتبر من اهم المحركات الاقتصاد وهو متضايق من الموضوع ده. ترامب اشاد بجهود سلطات الهجره وقال ان الجريمه يا جماعه تراجعت بشكل كبير جدا جدا. استقبل ترامب ايضا رئيس الوزراء العراقي في البيت الابيض، ودي كانت مهمه جدا، وناس كتير قالوا ان استقباله هو والشرع استقبال الكبير اللي استقبله ترامب سواء لما كان في الأنقرة والتقى بالشرع ودلوقتي في البيت الأبيض التقى او قابل رئيس الوزراء العراقي، بيقول طبعا ده برضو ليه علاقة بالحرب. وعندنا طبعا الطقس والدنيا الصعبة، وفي برضو استمرار الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية في روسيا. مفاجأة يا جماعة النتيجة دلوقتي 2

2-1 الأرجنتين هو وخلاص، وفاضل على فكرة دقائق بسيطة على نهاية، أقل من دقائق على نهاية الشوط الثاني، شكلها الأرجنتين وأسبانيا. بشكركم، ألقاكم الجمعة ومزيد من الأحداث ومراء الأحداث. إلى اللقاء.

0: أحبائنا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج أمل جديد. الله يتكلم في كل وقت وفي كل يوم أن هناك أمور جديدة يريد أن يصنعها في حياتنا وفي بيوتنا. خلينا في هذه الحلقة أرحب بضيف غالي علينا جدا، جناب الدكتور صفاء، دكتور الأسيس صفاء. كنت موجود معنا في الحلقة اللي فاتت، وبصراحة إحنا حرك يعني أشرت إلى مواضيع هامة مرات كتير ما بنضعهاش في الاعتبار لما بنواجه مشكلة اسمها مشكلة زوجية. وخليني قبل ما أبدأ أسأل حضرتك السؤال الأول، عندي تساؤل، ليه دايماً ساعات ما بنعترفش إن في مشكلة؟ يعني ما بنهرب من المسؤولية وبنقول إحنا في مشكلة وتعالوا حللنا المشكلة وانتوا سبب المشكله، وبنلقي اللوم على الاسر ان هم سبب المشكله، ده زقني، ده اللي شجعني وانا في مشكله. لكن نفسي النهارده حضرتك يبقى عندنا القدره والشجاعه ان احنا نواجه ان في مشكله، وان كل طرف في هذه المشكله يتحمل مسؤوليتها. خلينا نبدا، كيف بدات المشكله؟ حضرتك الحلقه اللي فاتت قلت لنا المشكله بدات قبل الزواج.
1: المشكلة بدأت قبل الزواج لأن الكلمة الخطيرة جدا أنا اخترت دي ليه؟
0: نعم.
1: أو أنا اخترت ده ليه؟ أو أنا قابلت الزواج من دي ليه؟ عشان كده حتى في العهد اللي بيؤخذ هل تقبلين؟
0: أيوه.
1: أنا بقول بكل بكامل وعيي أقبل.
0: أيوه.
1: فلما بقول سواء رجل أو امرأة أقبل الطرف الآخر، معناها إني أدركت تماما من هو
0: هذا الرجل أو الآخر. الطرف الآخر. نعم.
1: هذا الطرف الآخر أولا رجل.
0: نعم.
1: له مشاعر الرجل، أفكار الرجل، أفق الرجل، رؤية الرجل، أحاسيس الرجل، مشاعر الرجل. أنا لو أدركت هذا أنا بختار امرأة.
0: نعم.
1: اختار امرأة في الشكل الاجتماعي اللي احنا بنحاول نحافظ عليه دايما. أنا اخترتها لأنها مؤمنة، أنا شفتها بترنم على المنبر، أنا شفتها هيمانة بالرب، أنا ده أنا بسميه الجواز المرضي للشكل الاجتماعي.
0: أيوه.
1: الناس عايزة شخص مؤمن ياخد
0: يكون لي وظيفة روحية.
1: إنسانة مؤمنة. فهو لما اختار اختار بنفس التوجه او تحت هذا التأثير. انه في فكر تاني، انسانة جميلة المنظر، وده انا برضك الكتاب مش ضد، لكن الكتاب بيحط دايما المحاذير اللي بينبه بيها الافراد هتختار في اتجاه ده شكله كذا، وكانت حسنة المنظر وحسن المنظر ما كانش ضد إرادة الله، لكن في نفس الوقت برضو إذا كان ده الدافع الوحيد أو الدافع الملح أو الدافع الضاغط، هذا المنظر ستعتاده بعد أيام قليلة أو بعد أسابيع قليلة أو بعد يوم أو يومين أو ثلاثة وإلى آخره. ويا مزيجات اندهشنا من الفشل السريع بتاعها. ليه؟ لأنه العبارات اللي كانت بتعلن ليه اخترت فلانة كانت كلها عبارات جميلة.
0: أيوه.
1: تنم أو تشير أو تعلن أو تتوقع بيت زوجي مستقر.
0: أيوه.
1: لكن بعد كده اكتشفنا أن القضية كانت مختلفة تماما.
0: نعم.
1: دافع اللي حركني عشان اتجوز فلانة جسم ممشوق، شكل جميل، إمكانيات مناسبة، فبمنتهى البساطة أنا تحركت
0: خلال هذه الدوافع،
1: تدفعني عوامل جسدية
0: بحتة
1: متعددة ومتنوعة.
0: من
1: هنا الخطورة.
0: نعم.
1: أن لما بنقول أنت جوزت مين ليه، احنا بنحط سؤال مختصر جدا وراه كم هائل من الأبعاد.
0: نعم.
1: لدرجة أنه في الكلية في جامعة الرجاء،
0: نعم،
1: لما بندي كورس في في الماجستير للإعداد للزواج بندرس فيه حوالي من 18 ساعة تقريبا.
0: أيوه.
1: 18 ساعة مملوئين بالحوارات. بعد كده في الحوارات دي بنلمس مناطق صغيرة، وبعدين بعض الزملاء يقولوا ايه ده تتأخرت قوي علينا بالكورس ده،
0: كان فين زمان؟
1: ياريت الزمن رجع لورا كنا قعدنا التقييم
0: من جديد،
1: او كان لينا وجهة نظر على الاقل موجهة

0: بالتعليم اللي علمناه كيف نحقق مشيئة الله في جواز ثابت هادئ مستقر.
1: نعم.
0: مشكلة برضو قبل الجواز انه في عندنا كم من التوقعات اللي لما بنتجوز بنحط كده unfulfilled expectations، توقعات لم توفى او لم تشبع، ان كانت

0: من الوسط الذي تعيش فيه، سواء كان الوسط مريح أو الوسط غير مريح. وبعدين تكتشف إن الفارس الهمام ده
1: طلع شخصية
0: طلع
1: مختلفة تماما.
0: شخصية مختلفة تماما، طلع شخص عادي، طلع شخص أحيانا مهذب، أحيانا شخص وقح. وبنلاقي عوامل كتيرة، أمور كتيرة ابتدت تظهر
1: ما كانتش ظاهرة قبل الجواز.
0: كانتش ظاهرة قبل الجواز. عشان كده كل الأحلام اللي فضلت تتبني قبل الجواز بالبيت والهناء والسعادة والفرح والأولاد الكتاكيت اللي هيملوا البيت والنجاح والمصايف والمدارس صدام كبير جدا مع الواقع.
1: شوف حضرتك، احنا النهارده في سنه 2021، وفي قصه بتدهشني جدا في كلمه الله لاب حكيم. لكن هذا الرجل الاب لما حب يفرح بابنه ويكون له بيت، بدا يفكر لقواعد هذا البيت لابنه الغالي على قلبه. بس عايز اقول نقطه، هذا الرجل الاب كان يمتاز ان كانت له علاقه حقيقيه مع الله. انا عايز اسيب الوقت حضرتك عشان نشبع من الكلام الجميل حضرتك بتقوله لنا، لكن حابب اقرا هذا الشاهد الكتابي لهذا الرجل الذي كان سبب بركه غير عاديه لابنه ولمستقبل ابنه ولبيت ابنه. في سفر التكوين اصحاح 24 كلنا عارفين القصه بتاعت ابراهيم، يقول الكتاب: وشاخ ابراهيم وتقدم في الايام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. في كل شيء. منسيش كمان جواز ابنه. أيوة. طبعا كلنا عارفين، يعني أنا مش عايز أضيع وقت، لكن كان غني. أيوة. لكن ما فكرش على الثروة والغلمان اللي عنده والأراضي والمزارع. لكن يقول الكتاب: وقال إبراهيم لعبده كبير بيته المستولي على كل ما كان له: ضع يدك تحت فخذي، فأستحلفك بالرب إله السماء وإله الأرض ألا تأخذ زوجة لابني من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم، بل إلى أرضي وإلى عشيرتي تذهب وتأخذ زوجة لابن إسحاق. فقال له العبد: ربما لا تشاء المرأة أن تتبعني إلى هذه الأرض، هل أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها؟ فقال له إبراهيم، أنا بصراحة يعني كمية إيمان شفتها في الجملة اللي جاية دي ما شفتهاش، يعني شفت إزاي هو قدم ابنه ذبيحة، لكن الكلمتين دول بصراحة غيروا حاجات كتيرة جواه. يقول إيه؟ قال له لما تبلان، أنا لو ما لقيتش هعمل إيه؟ هو عنده إيمان إنه بدام طالب الرب، الرب مش هيرجعه، الرب مش هيسيبه. يقول الكلام ده إزاي؟ فقال إبراهيم: احترز بابني. قال له: الرب إله السماء الذي أخذني من بيت أبي ومن أرض ميلادي، والذي كلمني والذي أقسم لي قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك. المشكلة قبل الجواز إن احنا نسينا إبراهيم والله وتعليم الكتاب المقدس بيفكر إزاي. إن أطلب حسب قلبي أنا. حضرتك كنت بتتكلم إن مرات كتير قبل الجواز بنفكر في الشكل، بنفكر في الوظيفة، وكمان بنفكر في الوضع الاجتماعي. في ناس كتير النهاردة بتدور على عروسة، عايزة عروسة غنية مبسوطة، تجيب له شقة، يكون عندها شقة، تكون شغالة وبتدخل له مرتب. يعني أنا كنت بحكي مع حد قريب وبقول له: بتصلي من أجل الجواز؟ قال: أنا بصلي. قلت له: طب إيه اللي قدامك؟ قال: أنا عايز واحدة تكون بتشتغل ومعاها لغتين. فبقول له: ليه لغتين؟ قال لي: علشان يعني تدي دروس في اللغة دي وتدي دروس في اللغة دي، فيعني تساعدني في الحياة والدنيا تمشي. هو مش عايز يتجوز، هو عايز بنك يتفتح
0: صفقة.
1: إيه المشاكل تاني اللي قبل الجواز اللي إحنا ممكن نتلاشاها حتى لا نقع في هذا الفخ؟ حضرتك قلت لنا الاول ممكن المال، ممكن الشكل، ممكن كمان العيله، لكن الايمان مكانه فين؟
0: الايمان مكانه عند عدد محدود من الناس.
1: نعم.
0: عشان كده انا بتكلم عن المشاكل الشائعه.
1: ايوه.
0: الأكثر

0: طبعا بالذات لما نقول المال مشكلة أساسية شائعة.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه الصدام الأول أو الصدام المبكر بعد الجواز مباشرة، كيف ننفق؟
1: أيوة.
0: كم يتبقى؟ فيما ننفق؟ كيف ننفق؟
1: أيوة.
0: أسئلة كلها بتلعب دور محوري.
1: نعم.
0: مالي ولا مالك ولا مالنا؟
1: دي مشكلة كبيرة.
0: فبنلاقي بمنتهى البساطة كل ما كان في نضج مسيحي في الحياة،
1: نعم،
0: إدراك لكلمة الله، نلاقي التعامل مع المال ناضج واعي أمين، يبني حياة الأسرة.
1: نعم.
0: عشان كده بيبقى قبل الزواج الدافع مالي،
1: ويستمر
0: بعد الزواج يبقى تصادمات مشروعة، زي ما بيظن أنا راجل.
1: نعم.
0: أنا رئيس البيت. أنا المسؤول عن الإنفاق، أنت تجيبي مرتبك وأنا أتولى الإنفاق،
1: والعكس يحصل.
0: طبعا بمنتهى البساطة بيبدأ التصادم،
1: طبعا
0: خاصة إذا كان الفرد مقطر
1: يعني
0: إذا كان الرجل أو المرأة مقطرين، يعني عايز يستحوذ على أكبر قدر من المال بدعوة استثماره، تأمين المستقبل،
1: الحكمة،
0: كل ده بنلاقيه يفرض نفسه بشكل أو بآخر.
1: نعم.
0: عشان كده الجوانب لما نقول المال الصدمة الأولى أو الصدمة المبكرة، جايز عند بعض الناس تختلف الأولويات، يبقى الصدمة الأولى صدمة العلاقة الجسدية أو العلاقة الجنسية. إحنا مجتمع بيتشرب لما نيجي على مشكلة، يعني لما نتخطى مشكلة المال، لأنه المال قصة واسعة جدا جدا تحتاج حلقة لوحديها.
1: بس أنا عايز أستوقف حضرتك في حاجة مهمة. ما يخص المال، ساعات كتير بنلاقي أن عدد كبير من المشاكل أو أسرار من أسرار المشاكل الزوجية هي التعيير. يعني مثلا زوج يكون وضعه مقتدر وخد واحدة إمكانياتها قليلة، ويجي بعد كده يبدأ يقول لها أنت ما كانش عندك وأنت كنت فقيرة وأنت مكذا وأنا خدتك وعملت، والعكس. زوجة تكون عائلتها كويسة وارتبطت بزوج إمكانياته قليلة، ونفاجأ بعد الجواز أنا اللي بصرف عليك، أنت كان عندك إيه، أنت كنت تقدر تعمل إيه، ونلاقي عملية التعيير بتعمل عملية من النفور
0: والانفصال
1: والانقسام، وتؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. حضرتك، هل المشكلة دي ليها حل؟ ولا احنا فقدنا، يعني انا طبعا عندي ايمان ان ما نكونش فقدنا يعني امل الحل.
0: انا ما بهربش من الحل.
1: نعم.
0: لكن الحل بيجي منين؟
1: نعم.
0: والحل بيجي من التعليم، والحل بيجي من التنبيه، والحل بيجي من كلمة الله.
1: نعم.
0: تقول لي جايب كلمة الله نمرة 3 ليه؟ اقول لك لانه عدد المؤمنين بسلطان كلمة الله على حياتهم محدود. فعشان كده بقول المدرك بوعي وإدراك لحكمة الله والكلمة الله هو اللي بيقدر انه يقود بيته بالقليل وبالكثير.
1: نعم.
0: بالقليل من المال وبالكثير من المال بيقدر. نعم. يقود بيته بحكمة، ونلاقي انه مالنا احنا قادرين نتمتع بك أسرة
1: بدون نفور،
0: لكن ما هوش اصبح محور الصراع في الأسرة
1: او مصدر السعادة للبيت
0: نعم. لانه مصدر السعادة معروف في العلاقة بالله.
1: نعم.
0: في الضمير المتيقظ لكلمة الله.
1: نعم.
0: الخاضع لعمل روح الله اللي بيوجه ويرشد بيته الى حقائق السعادة الصادرة من فم الله.
1: نعم. مجدا للرب.
0: فبمنتهى البساطة النهاردة العلاج العلاج كما يقول الأطفال.

0: أطباء أمهر طبيب لا يقدر أن يساعد أي مريض لا يرغب في العلاج.
1: طبعا
0: لا يرغب في العلاج.
1: هو مش عايز يتغير.
0: هو مش عايز يتغير. ليه؟ لأن هو شايف أن الإله اللي بيعبده هو المال.
1: نعم.
0: الإله اللي بيعبده هو المال. هنا الخطورة. هنا الأزمة.
1: ليه سلطان.
0: ليه سلطان. ليه تحكم في فكره، في اتجاهاته، في تدبيراته، في خططه، في في في إلى آخره. كل ده بيتحكم فيه
1: الإله الغريب.
0: المال.
1: المال.
0: فإذا ابتغى قوم
1: طانوا.
0: ضلوا.
1: نعم.
0: ضلوا.
1: نعم.
0: التعبير
1: نعم.
0: الكتابي دقيق. إذا صار الفرد مستعبد للمال حدث
1: ضلال.
0: انحراف عن تبعية الله.
1: خروج عن مشيئة الله.
0: عن مشيئة الله.
1: أيوه. طيب هل حضرتك شايف ان في حاجة تاني مشاكل موجودة قبل الجواز ممكن نتلاشاها؟
0: التعليم الجنسي، التثقيف الجنسي. ودي من القضايا اللي بقت جديدة في مجتمعنا، قديمة في المجتمعات الغربية. مشكلة ان المجتمعات الغربية خلطت ما بين التعليم والليبرالية الفكرية والأخلاقية وما بين الحرية اللي بلا ضوابط وإلى آخره. فالنتيجة اننا بنشوف هذه المجتمعات النهاردة بتتفسخ. ونسبة الطلاق مرتفعة.
1: طبعا.
0: مشكلة النهاردة انه بسبب الإعلام اصبحت المفاهيم والاتجاهات والتعاليم تصل إلينا وصرنا أكثر وأسهل استجابة، لأن ما فيش إعداد مسبق يقول للناس الأمر ده شكله كده، أبعاده كده في كلمة الله.
1: نعم.
0: ممارسته كده، سوء ممارسته تنتج كده.
1: نعم.
0: إحنا كمية التثقيف بتصطدم دائما بكلمة عيب.
1: أيوه.
0: ما يصحش هنقول لا، ونلاقي اعتراضات كثيرة بأشكال مختلفة، وبالرغم من أننا نفاجأ أحيانا من أن بعض المعترضين هم بعض الأفراد اللي عندهم خلل في الأداء الأخلاقي.
1: دي مشكلة.
0: فبتبقى في مشكلة أن احنا بننتظر من الناس اللي هي بتعلم وتوبخ وتعنف، بننتظر انه يحدث تطابق ما بين التعليم وما بين الممارسة. نكتشف سقطات، والسقوط عظيما.
1: أيوه.
0: تبقى عملية مؤلمة.
1: طبعا.
0: التوعية الجنسية المبكرة. انا جيت ازاي؟ صرت طفل 6 سنين يسألك السؤال ده، وبعدين تبتدي حاجة من الاتنين. يا اما ان انت تكون مدرس مدارس احد حكيم الله. حاطط فيك حكمته وروحه، تدرس الأمر وتشوف مع الناس اللي بتخدم وسط الأطفال إزاي تقدر تقدم الحقائق الأساسية الأولية للطفل.
1: بس إحنا عندنا مشكلة يا دكتور.
0: فضل.
1: عندنا مشكلة اللي إحنا طلعنا في بيئة علمتنا إن الأمور دي عيب.
0: عيب.
1: وإن اللي يتكلم فيها يعني ممكن يتقال عليه ده قليل أدب. وانه هو
0: مستبيح.
1: ومستبيح. انا مش بتكلم انه هو يعني انه يسأل الامور دي اعمل فيها ايه، افكر فيها ازاي. طيب لو انا قلت ان المبدأ ده موجود حتى لو في مدارس احد واجتماع شباب واجتماعات جامعة، ولسه فكرة العيب والخجل والكسوف، وان الخادم والخادمة خايف يتقال عليه انه هو
0: عنده أغراض أخرى.
1: عنده أغراض أخرى وعايز يتكلم في كلام مش مظبوط. إزاي الأمور دي تتعالج؟ يعني إذا كان المشاكل دي هي فعلا مشاكل موجودة لأن محدش وجهنا من 10-15-20 سنة فاتت، طب إزاي تتكسر هذه الأسوار وهذه الحواجز اللي خلتنا نوصل لمرحلة فيها النهاردة الشباب وعدد كبير جدا من الغير متزوجين ليهم

0: ممارسات في مواقع يعني غير أخلاقية، لأن هم ما طلعوش ولا في بيت ولا في كنيسة ولا في مدرسة قدر يفهموا اللي كان مفروض يفهمه أو يوعيه التوعية الكاملة مش الجزئية. ده بيؤدي الخلل. حضرتك النهاردة إزاي أنا أبدأ أعالج الخلل ده؟ وهل الخلل لعدم وجود ثقافة جنسية ممكن يكون لي جانب إيجابي إن ألحق قبل الجواز أعمل حاجة مع الجيل ده؟ ولا بما إن هو مر بالمشكلة واتجوز بالمشاكل النفسية اللي عنده ما عندوش حل أو ملوش حل؟ عندنا جانبين ياريت حضرتك تدينا فيهم توضيح.
1: أنا ككنيسة سلطتي غير ملزمة، يعني أنا بعلم.
0: نعم.
1: وده كان نفس العمل بتاع الأنبياء في القديم، والتلاميذ.
0: نعم.
1: في الجديد والرسل بعدهم وإلى آخره. التعليم بيوصل رسالة، بتسمع الرسالة تقبلها أو ترفضها.
0: نعم.
1: إذا سمعت وقبلت أنا عملت اللي عليا.
0: نعم.
1: إذا سمعت ورفضت دمك على راسك.
0: طبعا.
1: الدور بتاع الكنيسة هو الدور الخطير اللي أنا بقول أنت ككنيسة نور وملح. نور وملح معناها أنك أنت اللي بتقودي العمل اللي يقدر يزرع بذار تثمر هذه البذار ثمر أوسع. عشان كده بنتكلم عن التلمذة.
0: أيوة.
1: بنتكلم عن التلمذة، أنا بعلم واحد والواحد بيعلم خمسة والخمسة بيعلموا خمسين وإلى آخره. ليه؟ لأنه دي الوسيلة الوحيدة اللي أنا أملكها عشان أوصل معلومة.
0: نعم.
1: النهاردة القنوات التلفزيونية ابتدت توصل معلومة، القنوات الإذاعية ابتدت توصل معلومة، فابتدى الفرد يبقى متاح لي أنه يشوف،
0: يطلع على وسائل مختلفة،
1: كم هائل من المعلومات اللي بتنبهه إلى ما هو حق، إلى ما هو مسر، إلى ما صيته حسن.
0: نعم.
1: يقابل هذا العالم برضك، العالم بيقدم لك
0: الجانب السلبي،
1: الوجبات السيئة الرديئة، وبيحاول يقتحم بيها تليفونك
0: بس تحت شكل جميل،
1: بيحاول
0: تحت عنوان جميل،
1: تحت عنوان جميل، تحت منظر،
0: تحت
1: جميل،
0: عروض جميلة،
1: تحت منظر مثير، تحت كل شيء، تحت كل شيء. فبمنتهى البساطة دور التعليم مهم.
0: أيوه.
1: دور التعليم بيخلق أباء أفضل صالحين. الأباء الأفضل الصالحين بيقدروا يخلقوا أبناء صالحين.
0: نعم.
1: فالعملية بتنتقل من جيل
0: لجيل.
1: إلى جيل. عشان نقول إن الناس هتسمع وتستجيب كلها، لا. الواقع إن في ناس عندها اتجاه تاني في الحياة، خط آخر في الحياة.
0: احنا مضطرين نستوقف عند هذا الخط، وكلام بصراحة بيضع أمامنا مسؤولية كبيرة، إن احنا لازم نلمس أرض الواقع. أن هناك مشاكل، المشاكل مشاكل قديمة أهملنا فيها، جه وقت إن احنا نتحمل نتيجة، للأسف نتيجة الزرع السيء، لكن ما زال يوجد أمل، ما زال إعلان الله وكلمة الله حية وفعالة، وقبولنا لهذا الحق الكتابي يغير فينا.
1: بالتأكيد، بالتأكيد.
0: فمهما كانت المشاكل
1: يوجد أمل.
0: مجد ليسوع. خلينا نقفل مع بعض الحلقة دي، ويكون لنا وقت تاني في الحلقة القادمة. أحبائي في كل مكان، بشكركم من أجل استماعكم لهذا التعليم الرائع، وأصلي أن يبارككم الرب ويحفظكم في كل وقت.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرة

القائمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات دكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا لك وقناة الكرمة وفريق العمل النهاردة بقيادة الأخ ديفيد، الرب يبارككم، ومونيكا والأخ هاني، بشكركم على كل تعبكم وحبتكم.
0: شكرا لك يا أسيس وشكرا لوجودك معنا. وأعزائي المشاهدين النهاردة الروح النهاردة بيكلمنا من رؤيا يوحنا الإصحاح الثالث ومن عدد 7 إلى عدد 13، بيتكلم إلى كنيسة فلادلفيا. وأكتب إلى ملاك كنيسة التي في فلادلفيا، هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. أنا عارف أعمالك، هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون. هأنذا

0: أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك، لأنك حفظت كلمة صبري، أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. ها أنا آتي سريعا، تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك. من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي، واسمي الجديد. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. هنا بيكلم ملاك كنيسة فلادلفيا. يا ترى إيه هي فلادلفيا اللي مش عارف؟ ودينا نبذة مختصرة عن المدينة دي من فضلك.
1: المدينة دي بتقع في المقاطعة الرومانية اللي كانت في آسيا غرب تركيا الحالية، وخدت اسمها فلادلفيا من أتيريوس الثاني، وتسمت يعني كان اسمه فيلادلفوس، وهي خدت فيلادلفيا. والمدينة دي بتقع في وادي اسمه وادي هرمس تحت حكم أومانيوس في ذلك الوقت. وكانت المدينة دي في قلب برغامس اللي قلنا عنها قبل كده، كنيسة برغامس المنغمسة في العالم. كانت أيضا طريق تجاري، وجوه مدينة، وكانت من المدن الغنية التجارية، ولكن الحماية الحربية ومقاومة الغزوات اللي جت عليها كان بيطلب عند الحدود الشرقية فقط، وكان بيقوم به أناس آخرين. هي بتقع أيضا في نهاية الجزء العلوي من سردس اللي اتكلمنا عنها، فهي أعلى أو أعلى شوية سنة من سردس، وتقع قرب سمرنا. وأيضا هذه المنطقة بيتقال عنها أنها حزام زلازل، وفي زلزال مشهور دمر المدينة سنة 17 ميلادية، وابتدى تأثيره لسنين طويلة. وبسبب الزلزال ده اللي يعني كان بيحدث يوميا لمدة سنتين أو ثلاثة، انشقت حوائط المنازل، وعرفت هذه المدينة المدينة المدمرة من كثر الزلازل. أيضا الناس في هذه المدينة كرسوا نفسهم للزراعة، لأنه كان هذا الإقليم خصب جدا، ولكن الناس بسبب الخوف من الزلازل كانوا بيتركوا المدينة لكثرة الكوارث والرعب. وكان الإمبراطور تيباريوس يريد أن يعيد الرخاء والرفاهية لمدن آسيا الاثناشر، ويديهم عطايا مادية ويعفيهم من الضرائب. وبعد كده سميت هذه المدينة نيو قيصرية، خدت اسم جديد، وفيها عدد من المعابد الوثنية، يقيم احتفالات يعني دينية كتيرة، وكانت مركزا لملوك برغامس في الدعم والتنظيم، وكانت هي عاصمة الحضارة اليونانية أو مركز الأساسي اللي اشتهرت به الحضارة اليونانية.
0: لكن أيضا مكتوب أن هي كانت مدينة فعلا بداية التبشير بالمسيحية، وما تعرضت للهجوم من الأتراك برضو فضلت محافظة على العلم المسيحية مرفوع وكانت ثابتة في الإيمان. في القرن 14 وقفت ضد الأتراك، وعايزين نعرف يا ترى عملت إيه؟
1: يعني الأتراك كانوا بيحاولوا يحولوها للأديان الثانية. وفي سنة 379 390 كان عليها حكم مشترك بين الأتراك واليونان، ولكن لم يستطيعوا أن يصمدوا وحدهم أمام المسيحيين. وكان في تهديد على مدينة فيلادلفيا بالإسلام، وسميت المدينة الأشهير أو المدينة الحمراء اللي ليها اللبن الأحمر أو الحجارة الطوب الأحمر يعني. وفي آخر فترة حريتها نجحت بصعوبة في أنها تسترجع مسيحيتها وتتبع قوانين الكنيسة عن طريق أساقفة مقاطعة مشهورة موجودة في آسيا اسمها ليديا، واللي كانت تتبع لسردس لأكثر من 3000 سنة.
0: لكن حتى الأسيس كنيسة فيلادلفيا كانت مميزة عن باقي السبع كنائس اللي مكتوبين في نفس السفر، في سفر رؤيا والإصحاح الثالث. إيه اللي بيميزها عن باقي كنائس؟
1: يمكن كنيسة لم يوجه ليها الرب لوم كتير، لكن يقول له لأنك حفظت كلمة صبري.

0: واحتملت الوصية، فكانت الكنيسة عن طريق الكلمة تجد فيها قوة الله اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، وكانت بتحتمل الاضطهاد والقتل والزلازل، وبقيت شاهدة المسيح وحصن المسيحية حتى تحت حكم الأتراك اللي حبوا يحولوا المدينة. فدي من المدن المشهورة أنها رفضت التحول عن المسيح لأي دين آخر. أيضا كنيسة فيلادلفيا وسميرنا كانوا بيعانوا من اضطهاد بسبب مجموعات يهودية، وتعرضت الكنيسة دي للمقاومة مش بس من الأتراك لكن من اليهود أيضا والأديان المحيطة. وحالة فيلادلفيا بتشرح لنا معنى الرسالة، إنها وهي بتقع في أقصى الجزء العلوي والمفتوح من الخلف على البحر، الطريق الوادي بيؤدي بعد كده لفريجيا والهضبة العليا، وده كان في أكبر تجمع من آسيا الصغرى، وكانت فرصة عظيمة جدا للكرازة اللي بسبب التعداد السكاني والناس اللي بتجيها من كل آسيا، وكان عندها طريق تجاري مشهور جدا استمر للقرون الوسطى.
1: إذن كان موقعها الجغرافي كان بيساعدها إنها تكون بتبشر بالكتاب المقدس والإنجيل والبشارة أصلاً بالمسيحية، بالرغم من المقاومة اللي كانت قدامها من الأتراك، إن هم كانوا عايزين يجبروها إنها تسيب الإيمان المسيح.
0: نعم.
1: ماذا أيضاً عن كنيسة فيلادلفيا؟
0: الحلو في كنيسة فيلادلفيا إنه التجار وهم بيعدوا عشان يوصلوا لها، فالطريق الآسيوي التجاري دون كانوا يمروا على برغامس وسياتيرا وسردس وفيلادلفيا، فكان الشخص اللي بغرض التجارة عنده فرصة إنه يسمع الكرازة 4 مرات في ال4 مدن اللي كان فيها المسيح. وحصل بعد كده اتصال كبير بينها وبين روما عن طريق فريجيا، فكان الرب يعني موصل الطرق مع بعض بحيث ان كل تاجر في كل خطوة بيقف في تجارته بيسمع الانجيل مرة واثنين وثلاثة واربعة. وهي
1: بالضبط.
0: كانت مدال، عشان كده بيقول له جعلت امامك ايه باب مفتوح لا يستطيع احد ان يغلقه، بسبب انه الناس في الطريق كانوا بيسمعوا رسالة الكرازة والمسيح، والباب المفتوح من الشرق ومن الغرب ومن اليمين والشمال، كل المدن اللي كانت محيطة بيها كانت تقدم كلمة الله. وده زار القديس أغناطيوس أيضا هذه المدينة وهو في طريقه الاستشهاد لروما، وأرسل رسالة لكنيسة الباب المفتوح. هنا دون من أيام بولس الرسول لما قال أمكث في أفسس إلى يوم ال50 لأنه قد انفتح لي باب عظيم ويوجد معاندون كثيرون. فلما جاء لترواس لأجل إنجيل المسيح انفتح لي باب في الرب، وطلب من أهل كولوسي الصلاة أن الرب يفتح الباب. ففي آسيا انفتحت كل هذه الأبواب في كل خطوة، التجار والمسافرين كانوا بيبروا، كان عندهم فرصة يسمعوا عن المسيح.
1: ودي حاجة رائعة جدا جدا، وكانت بتتميز فيها كنيسة فيلادلفيا. لكن يا ترى على عجالة عايزين نعرف ملاك الكنيسة، يا ترى ايه الرسالة اللي كانت ليه وكان مين هو؟
0: هو الأسقف كان اسمه كودرانوس، والرسالة إليه والقديس يورناميوس أيضا كان أسقف على أسينا، والرب بيقول له الذي له مفاتيح داود يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. فبيشير إلى أن كل طريق لباب مفتوح مش هو التجارة ولا هو الشطارة، لكن الرب يسوع اللي قال عنه الكتاب أنتم أنكرتم القدوس البار طلبتم أن يوهب لكم رجل بار، لكن الله يقول يوحنا الحبيب أعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق في ابنه، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية.
1: وبيكمل وبيقول الذي له مفتاح داود، وده اللي هنعرفه بعد الفاصل. يا ترى ايه هو مفتاح داود؟ اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. ان كان لديك اي سؤال او استفسار او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@الكارما تيفي.com.

0: كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل، وتعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قس أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: اهلا بك يا دكتوره ليديا، بشكرك على الاستضافه وبساعدتنا في الحلقات والاخراج وكل فريق العمل.
1: شكرا لحضرتك حبيب القسيس. اعزائي المشاهدين، احنا كنا في الجزء الاول اتكلمنا على كنيسه فيلادلفيا، واتكلمنا على الموقع بتاعها وقد ايه هي كان فيها ضغوط كبيره جدا من الاتراك، مقاومة للمسيحية وإيمان المسيح، لكن هي صمدت. كلمنا أيضا على الملاك الكنيسة اللي هو الرسالة أصلا مكتوبة لي، وابتدينا نتكلم على آيات حضرة القسيس، كنا بنتكلم على تعريف الروح لنفسه، وقلنا هذا يقوله قدوس الحق الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. كنا مع سؤال، يا ترى إيه هو مفتاح داود؟
2: مفتاح داود هو شخص الرب يسوع، هو وسيط خلاصنا ووسيط اعترافنا ورئيس كهنتنا، وهو أيضا مفتاح للشفاء، لأنه أقام أعرج بيت الجميل اللي قال عنه بطرس ويوحنا: ليس لي ذهب ولا فضة، لكن الذي لي إياك أعطيه، باسم الرب يسوع لك أقول قم. وهو أيضا مفتاح السماء، السماء والأرض مع بعض، لأنه أيضا لما يسبح الشيوخ وتعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش، يخر الشيوخ ويسجدون للحي، يطرحون أكليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والقدرة والكرامة، لأنك خلقت كل الأشياء. فهو مفتاح خلق كل الأشياء وبقاء كل الأشياء وبإرادتك كائنة. وبيضه مفتاح داود ليه السلطان، زي ما وعد الرب كده في العهد القديم اليقيم، وقال له في ذلك اليوم لما الرب بيدعونا ويقدم دعوة شخصية، أيضا لما دعا عبده اليقيم وألبسه ثوبا جديد شدد منطقته، قال: أجعل سلطانا في يده يكون أبا لسكان أورشليم وبيت يهوذا. إزاي أقدر أمارس السلطان وأكون بيت، وإزاي الرب يديني سلطان الكلمة بمفتاح داود؟ أجعل مفتاح بيت داود على كتفه فيفتح، وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح. يبقى إذن هذا مفتاح البركة في العهد القديم والجديد، ومفتاح الثبات، ويكون كرسي مجد لبيت أبي.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن كانت بشارة الملاك للعذراء مريم أيضا. كان في لوقا 1:31-33 بيقول: حيث ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع، هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، يعطي الرب الإله كرسي داود أبي، يملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. إذن هو مفتاح داود، هو كرسي وسلطان داود، والأثوريتي والقوة والسلطان اللي كان الملك داود، بل أعظم في المسيح. تفضل حلاسيس.
2: بتشوف أيضا أنه اللي قدم الرسالة كنيسة فيلادلفيا الرب يسوع نفسه، هو اللي كتب هذه الكلمات، هو الذي وحده يعطي الفرص للكنائس. فالكنيسة لما هي عمود الحق وقاعدته صحيح، مبنية على أساس الرب يسوع، تأخذ مفتاح داود أو مفاتيح داود، ويفتح قلوب الرب، يكون ملكا عليها، ويفتح الباب للدخول، ويضم للكنيسة الذين يخلصون.
1: لكن الكتاب والروح بيتكلم مرة أخرى وبيقول: أن لك قوة يسيرة، وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي، هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني قد أحببتك. فنهوة الروح بيقول إيه لملاك كنيسة فيلادلفيا؟
2: في هنا عدة مواعيد للغالبين بكلمة الرب وغالبين بالإيمان بيسوع المسيح. أول وعد هنا بيدو أنه لك قوة يسيرة، لكن القوة الكبيرة جاية من كلمة الله، القوة الأعظم جاية من أنك لم تنكر اسمي. فرغم التضاد في العبارات، القوة اليسيرة الجسدية يقابلها قوة روحية كبيرة، القوة اليسيرة الإنسانية

0: هي يقابلها قوة الله العظيمة، فبيقول له أمام هذه القوة هيأتي ويسجد الذين من مجمع الشيطان والمقاومين، وهبين الزيف من الحقيقي والمؤمن الحقيقي من غير الحقيقي اللي هم بيقولوا إنهم يهود وليسوا يهود بل يكذبون. يبقى أمام الشركة والعلاقة القوية ينهار أكاذيب العدو، بل أكثر من كده يسجدون أمامك إله الشيطان اللي بيسحق الشيطان سريعا، مش بس بيكتفي بهزيمة ظاهرية لكن لأنه تكسو باسم يسوع كل ركبة، وده شيء أبعد ما يكون عن التخيل إن الذين من مجمع الشيطان يأتوا يسجدون ويعرفون إني أحببتك، ودي المحبة التي بلا حدود.
1: ده صحيح عبد القسيس. يمكن اليهود والأتراك الاثنين كانوا مقاومين جدا جدا للرسالة،
0: نعم
1: لرسالة الحق اللي كانت بتعلنها كنيسة فيلادلفيا،
0: بالضبط،
1: لكن الكنيسة فضلت متمسكة بالإيمان المسيحي الحقيقي
0: هاليلويا،
1: وما قومتش أو قومت لكن ما استسلمتش للضغوط اللي كانت عليها. هنستكمل ونقول يمكن هي تمسكت بقوة الله، بيقول لك قوة يسيرة. هو بالقوة احنا بنغلب
0: طبعا لا بالقدرة ولا بالقوة لكن بروحي قال رب الجنود. لكن القوة انه الرب كان يستجيب له في يوم الضيق، يعطيه ليرفعك اسم اله يعقوب، يرسل لك عونا من قدسه ومن صهيون ليعضدك ويذكر كل تقدماتك ويستثمن محرقاتك ويعطيك حسب قلبك ويتمم كل رأيك. فهنا القوة كانت قوة استجابة، قوة عمل، قوة ايضا اكرام الرب، ان احنا الرب يكرم الذين يكرمونه. والقوة اليسيرة في الكرازة، يعني أحيانا إحنا بنبقى في برنامج على الهواء بيبقى ساعة ونص، لكن بنشوف في الساعة ونص دي ألوف طلبات الصلاة. أحيانا الناس بتتلاحق على الاختبارات. أنا فاكر حلقة واحدة كنا أنا والأخت ليديا، كان اختبارات شفاء، اختبارات قيامة من الأموات، ناس بتلاقي شغل، أم بتقول ابني نجح بامتياز. فاحنا لينا قوة يسيرة على الكلام، لكن قوة الله المتميزة هذا الكنز لنا، هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا.
1: ده
0: كورنثوس
1: صحيح،
0: الثانية
1: ده صحيح. وبيستكمل بيقول له هأنذا أجعل الذين من مجمع الشيطان من قائلين أنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، هأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون أني أنا أحببتك. مين هم اللي من مجمع الشيطان وبيقولوا أن هم يهود ومش يهود ويأتوا ويسجدوا تحت رجليه ويعرفون أن الله أحب؟
0: طبعا الكتبة والفريسيين وحافظي الشريعة والشهادة كانوا حافظين الناموس، تسميع، ولعلة يعني بيطيلوا الثياب، ولعلة يصلون وبيحبوا المجامع الأولى. فهنا المحبة دي هي الشيء الحقيقي اللي بتبنى عليه العلاقة المسيحية، مش ازاي في الخارج أو القبور المبيضة. وعد الرب لكل إنسان بيعيش بالأمانة للرب أنه يرفع إلى الأمم يديه وإلى الشعوب أقيم رايتي، يأتوا بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن، ويكون الملوك حاضنيك. يعني مش العالم اللي هيأثر عليك ولا قوى الشر، لكن وعد الرب إنهم بيقول بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجليك، زي ما انتصر كده إبراهيم على 9 ملوك في كدر العمر كان عندهم القوة، وهو عنده 400 رجل فقط كانوا معاه، لكن استطاع أن ينتصر على كل ملوك المنطقة. وبيقول تعلمين أني أنا الرب الذي لا يخزى منتظره.
1: ده صحيح يا حضرة القسيس، وعود كثيرة جدا في الكتاب المقدس. فعلا كمان أيضا في أشعياء 60 بيقول لا يسمع بعد ظلم في أرضك ولا خراب في تخومك أو سحق في تخومك، بل تسمين أسوارك تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا. وآيات كثيرة جدا جدا، وفي الآخر بيقول حاجة جميلة قوي، الصغير يصير ألفا والحقير أمة قوية، أن الرب في وقته أسرع به. لكن ماذا عن الأبدية؟ هل الوعد في محبة الله ونصيب المؤمنين هل بيمتد لحد الأبدية؟
0: نعم، لأنه في رؤية يوحنا اللاهوتي أو يوحنا الحبيب هنا بنشوف إنه الوعد اللي الرب بيعطيه لهذه الكنيسة لما يقول رأيت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم.

0: من جديدة نازلة من السماء. فالله بيوعدنا بالمدينة الجديدة، الله بيوعدنا أنه نازل من السماء وأن احنا هنسكن معه، ومرة تانية هنكون ليه الشعب الأبدي، يكونون لي شعب والله نفسه يكون معهم، وسيمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. فإحنا بنتهيأ من خلال كنيسة فيلادلفيا لمجيء الرب وحياة الغلبة، يغلب يرث كل شيء، وأكون له إله وهو يكون لي ابن، ولا خوف ولا تعب، ومسح كل دمع.
1: وبعد كده الروح بيقول لأنك حفظت كلمة صبري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض. معنى إيه كلمة صبري؟ حفظت كلمة صبري دي يقصد
0: أيوة،
1: بيها إيه؟
0: كلمة الصبر هنا اللي هي الصبر في التجارب، لأنه الصبر بينشئ تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله بتنسكب في الروح القدس. فلما بننتصر على التجربة بالروح القدس بنجد هذا الوعد للصابرين، أننا منقذين من تجارب العالم وآلام العالم، لأنه هو عمود في هيكل الرب، وما يرتكز على هذا البناء هذا العمود لا يسقط أبدا أمام تجارب ومنحنيات.
1: ده صحيح. إذا الرب بيقول له أنت عملت كده وأنت حفظت كلمة صبري وكلمة الإنجيل أنا كمان أحفظك من التجربة، لكن كمان بيقول له حاجة مهمة قوي، قال ها أنا آتي سريعا تمسك بما عندك لئلا يؤخذ أحد إكليلك.
0: نعم، لأنه هنا يعني بيحسنا على أن احنا نغلب بالإيمان ونغلب بالعمل أيضا، لأنه بيقول الجميع يركضون لكن واحد فقط الذي يأخذ الجعان، هكذا اركضوا لكي تنالوا، من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، أما نحن فإكليلا لا يفنى. فنحن نسعى أو مش بنضارب الهوى أو عن غير يقين، لكن احنا واثقين ان احنا بمن امنت، وعالم انه يقدر يحفظ وديعتي الى ذلك اليوم.
1: ده صحيح. القسيس بينهي وبيقول من يغلب
0: نعم،
1: فسأجعله عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم المدينة إلهي أورشليم الجديدة نازلة من
0: هاليلويا،
1: السماء من عند إلهي،
0: هو الرب.
1: واسمي الجديد من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. شكرا ليك يا حبيب القسيس لأجل
0: ربي
1: وجودك معانا،
0: يباركك،
1: ربي
0: اشكرك.
1: يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه.
0: آمين.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، ورب معكم.

لماذا أخذ يسوع التلاميذ إلى جبل عالي، الجبل المقدس، جبل التجلي؟ ما هي رسالة التجلي على هذا الجبل؟ رح نطلع لجبل التجلي وأشارككم في هذا الموضوع بعد قليل.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثي في هذه الحلقة عن تجلي يسوع المسيح، واخترت المكان المناسب نفس الجبل اللي جاء عليه يسوع المسيح. يسمى هذا الجبل جبل التجلي أو جبل تابور، وأيضاً يسمى الجبل المقدس، نسبة أنه جاء المسيح مع التلاميذ بخلوة إلى هذا المكان لكي يروا قبس من مجد المسيح. موضوع هام كتير، ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل.

جاء يسوع المسيح إلى هذا المكان الهام يسمى الجبل المقدس. في شيء مهم من خلال هذا الحدث، يعتبر الحدث الأكثر أهمية بين ولادة يسوع المسيح وبين صلب يسوع المسيح، فهو انعكاس مجيد لهذا الحدث بمجيء المسيح وحضوره الكامل القوي في هذا المكان. كان يسوع موجود في أقصى الشمال تحت سفح جبل الشيخ، جبل حرمون، في منطقة بنياس في قيصرية فيلبس. سأل يسوع التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجابوا أجوبة كثيرة، لكن بطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك. ثم لأول مرة ابتدأ المسيح يتكلم عن الهدف وعن المخطط لمجيئه والهدف من إرساليته. قال: ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. جاء بطرس، طبعا كان خيم الحزن على التلاميذ، وجاء بطرس أخذ المسيح جانبا وقال له: حاشاك يا رب. قال يسوع لبطرس: أبعد عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فإذا كان الموضوع حاسم فاصل بالنسبة ليسوع، جاء لهذا الغرض. وبطرس رغم الإعلان العظيم إنه المسيح هو ابن الله، لكن لم يقدر أن يفهم أو يستوعب الهدف اللي جاء لأجله يسوع، إنه يروح لأورشليم يصلب هناك ويموت هناك. فقال له يسوع: أبعد عني يا شيطان. الشيطان يكره فكرة الصليب، وكل من يقاوم فكرة الصليب هو أتباع الشيطان. فالمسيح حسم هذا الأمر، وبما أنه الحزن خيم على التلاميذ، فجاء المسيح أخذهم، مشيوا مسافة 6 أيام حتى وصلوا إلى هذا الجبل. هذا الجبل يسمى جبل المقدس، بحسب الكنعانيين القدماء كان يسمى أيضا جبل النور، لكن دايما الكتاب بحاول يظهر نور المسيح، مجد المسيح، ولمعان المسيح أكثر من أي شيء آخر. وهذا الاختبار كان مهم جدا في حياة التلاميذ، ولسيما يدركوا الهدف والغرض اللي جاء من أجله يسوع. المسيح أخذ بطرس، يعقوب، ويوحنا، ولسبب التعب كان بطرس، يعقوب، ويوحنا نايمين. وعندما صحي بطرس شاف منظر عجيب، شاف يسوع المسيح كما يقول الكتاب تغيرت هيئته، الهيئة تغيرت، صار وجهه يلمع كالشمس، وهذا الوصف نفس الوصف اللي موجود في سفر رؤيا الإصحاح الأول: ووجهه كالشمس. فطبعا تعجب من هذا المنظر، وشاف إيليا وموسى عم بيتكلموا مع يسوع المسيح، انبسط من هالمنظر. قال ليسوع: يعني خلينا فلنمكث هنا ولنصنع 3 مظال، لك واحدة، ولموسى واحدة، ولإيليا واحدة. فكانت سحابة نيرة ظللتهم، وسمعوا صوت الآب من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. كان معاه موسى وكان معاه إيليا. هذا الانعكاس أحبائي اختبار كتير كتير مهم، شافوا قبس من مجد المسيح، أي من لاهوت المسيح. وبطرس لما كتب في رسالته هذا الاختبار كان موجود في ذهنه، قال: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، بل كنا معاينين عظمته على الجبل المقدس، يقصد يعني his royalty كملك، الملك يسوع المسيح. وسمع صوت من المجد الأسنى، وهذا الصوت طبعا كان: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ولاحظ أن السحابة لم تكن مظلمة، السحابة كانت نيرة، يعني فيها نور وفيها شعاع. موسى وإيليا اللي بيمثلوا

العهد القديم كانوا موجودين مع يسوع المسيح. خليني أقول في ثلاث شهادات مهمة جدا في قضية أو قصة التجلي. أولا شهادة الآب اللي كان فعلا مدرك بالنسبة للتلاميذ ومدرك أيضا بالنسبة لبطرس الرسول. الله الآب أكد شهد ووثق شرعية لاهوت المسيح قائل

هذا هو ابني الحبيب الذي به سرد. ثم نرى شهادة العهد القديم، شهادة موسى وشهادة إيليا. موسى وإيليا الرب اختارهم الشخصيتين يصنعوا معجزات خارقة. موسى يمثل الشريعة، الرب أعطى موسى الوصايا العشر. إيليا يمثل الأنبياء، وهذا طبعا تمثيل مهم جدا لتأكيد شخصية وهوية يسوع المسيح. والشهادة الثالثة شهادة العهد الجديد، شهادة بطرس، شهادة يوحنا ويعقوب. بطرس يقول كنا معاينين عظمته، يوحنا قال يعني عبر تعبير كتير كتير مهم بشهادة كتير كتير مهمة، قال رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الشيء تم هنا على الجبل المقدس.

المسيح مع التلاميذ، طبعا أخذ إلى هذا المكان العالي بطرس ويعقوب ويوحنا، والغرض من هذه الخلوة أنه يتعامل معهم تعامل خاص. اليوم بتشوف السياح من كل أنحاء العالم داخل طالعة في هذا المكان حتى تتعلم عن هذا الحدث الفريد والحدث العجيب. التجلي هو إعلان واضح من الله، أعلنت أولا لاهوت المسيح، مكتوب عن يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو البهاء، بهاء مجد الله، إعلان عن لاهوت المسيح. ولاحظ يقول الكتاب في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2، تغيرت هيئته، كان وجهه يلمع كالشمس. وفعلا كان شيء عظيم عجيب لدرجة حتى التلاميذ انبهروا من هذا الموضوع. وهي كلمة عميقة جدا، تغيرت، هي من الكلمة اللي ترجمت للإنجليزي metamorphosis، هو تغيير، انعكاس عميق قوي داخل، دائما بينعكس هذه القوة لبر، هذا الانعكاس الخارجي، فبيشوفوا مجد، بيشوفوا إشعاعات، بيشوفوا نور. وهذا عمل واختبار عميق جدا، انزل على شيء بدل على حضور يسوع المسيح الكامل من خلال هذا الاختبار. موسى كان على الجبل المقدس، جبل سينا في العهد القديم، وفعلا اختبر انه وجهه كان يلمع. لما نزل عن الجبل الناس لم تستوعب هذه الإشعاعات الخارجة من وجه موسى، لأن حضور الله كان موجود معه. في العهد الجديد بنقرأ عن استفانوس الشهيد الأول، وجهه كملاك. يعني لما الإنسان بيكون في محضر الله بينعكس مجد، بينعكس نور، بيكون في إشعاعات نورانية اللي بتعبر عن النقاء، عن النور، عن الصفاء، عن الطهارة، عن البراءة من خلال هذه النور والإشعاع الإلهي. فتغيرت هيئة يسوع المسيح. بولس الرسول لما كتب لكنيسة روميا قال: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بيدعو الناس أن يتغيروا. هذا التغيير بنفس المعنى، عندما تكون في حضور الله يتغير الذهن، تتشابه

شبه بالمسيح فتصبح مسيح صغير على الأرض. وعندما كتب لكنيسة كورنثوس قال: نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهذه كلمة قوية، كلمة عميقة جدا، تغيرت هيئته، ميتامورفيسز، هذا الإشعاع النيراني النوراني، والوجه صار كالشمس، قوة تضيء من خلال هذا الاختبار العميق جدا. فرأوا التلاميذ هذا الاختبار وقالوا: كنا معينين عظمته، أو قال يوحنا: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. شيء تاني، التجلي أعلنت خطة الله لفداء البشر. في بنياس في قيصرية فيليبوس المسيح اتكلم عن الصلب، وكان في اعتراض من بطرس، فبما أنه بيؤمنوا في أنبياء العهد القديم وبيؤمنوا في التوراة في موسى، فكانت شهادة حية أمام بطرس والتلاميذ أنه كانوا بيشجعوا يسوع المسيح عن خروجه، يعني عن ذهابه إلى أورشليم. والمقصد إلى أورشليم أنه أنت أجيت لهذا الهدف، تمم الهدف اللي هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات. فالتجلي طبعا كان أعلنت خطة الله لفداء البشر، وهذا كان بشهادة حية من أنبياء العهد القديم. شيء ثالث أحبائي، التجلي أظهر تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح على الأنبياء. لما ذكر بطرس لنصنع ثلاث مظال فجاءت سحابة نيرة وظللت الجميع، ولما اختفت السحابة سمعوا صوت طبعا من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. أمام يسوع يختفي كل شيء، فالمسيح يتفوق على الأنبياء، فهو ابن الله الوحيد، ابن الله الكامل. مكتوب عنه في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي في يسوع المسيح، الذي جعله الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. فإذن تفوق المسيح على الأنبياء. شيء رابع، التجلي هو مذاق، يعني اتذوقوا هذا المجد المستقبلي عندما يتغير تغيير جذري كامل ويكون في حضور الله، حضور السماء، حضور يسوع المسيح كل حين. فاللي شافوه على جبل التجلي هو كان تيست، يعني بس دوقة، يعني تذوقوا هذا المجد، القبس الصغير اللي كان فعلا بعبر عن جلال سلطان ولاهوت وقدرة يسوع المسيح. شيء خامس، إن هذا التجلي هو صورة باهتة لما نحن ننتظر من المجد الآتي. أحبائي، لأتباع المسيح، كل أتباع المسيح رح يختبروا هذا التغير اللي بيبتدي بتتويج المسيح على القلب والحياة والكيان، ونستمر بالتشبه بيسوع إلى أن نصل إلى النهار الكامل، النور الكامل، إلى شمس البر، إلى يسوع المسيح المتفوق. المكتوب عنه في رسالة فيليبي: سيغير جسد تواضعنا لنكون على صورة مجده. ما أعظم هذه الامتيازات وما أعظم هذا المجد لأتباع يسوع المسيح.

المسيح كان على الجبل المقدس مع بطرس ويعقوب ويوحنا، والتلاميذ الآخرين كانوا بيحاولوا يخرجوا روح شرير نجس من ابن شخص تحت سف هذا الجبل. وبطرس ويعقوب ويوحنا شافوا أمر عظيم جدا. طبعا شافوا يسوع اللي مشي معهم، أكل معهم، شافوا معجزات المسيح. لكن في هذه اللحظات إنه يسمعوا صوت الآب من السماء يشهد ليسوع، يشوفوا الأنبياء مثل موسى وإيليا بيشهدوا ليسوع المسيح، هذا كان شيء عظيم جدا. مشان هيك بنوا هاي الكنيسة، كنيسة التجلي، تعتبر هندسيا شكل رائع جدا، تزدان بالفسيفساء في الداخل، وتعبير لحادثة التجلي في هذا المكان. وكمان بنوا هيك يعني تشابل لموسى ولإيليا في المدخل على اليمين وعلى اليسار. نتذكر انه الله ارسل الوصايا العشر من خلال موسى، وانه الله انزل نار من السماء لتاكل المحرقه في ايام إيليا. هذه كانت شهادات حيه اللي حدثت على هذا الجبل. فاذا التجلي هي حادثه عظيمه بين ولادة يسوع وبين صلب يسوع، لتؤكد على مصداقية المسيح، على شرعية المسيح، على هوية المسيح، على لاهوت المسيح، وتعطي المذاق للمجد الآتي من خلال شخص يسوع المسيح. فإذا في التجلي نرى عدة أمور. أولا نرى ملك البر في كل مجده يسوع المسيح، عندما تغيرت هيئته شافوا حضور الله في هذا المكان، ثم رأوا مجد شخصه. كتب بطرس معاينين عظمته في الإنجليزي his royalty، فهذه العظمة من خلال يسوع المسيح. رأوا مجد ملكوته، لأن هذا الملكوت فعلا بيبتدي، لأن المسيح طلب أنه ما يخبره حتى يتم الصلب والقيامة، ويبتدي ملكوت الله يمتد في حياة البشر من خلال الأخبار السارة، الأخبار المفرحة إنه جاء المسيح ومات حتى يخلص البشر من خطاياهم، وقام حتى يبررهم ويكون لهم حياة أبدية. ثم شافوا مجد طبيعته، الشخص اللي بيمشي معاهم واللي تكلم عن الصلب، إنه مش مجرد ضعف، إنه هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد، حضور إلهي من خلال هذا النور الساطع، وجهه يلمع كالشمس. ثم أحباء من ناحية تانية منشوف مجد خضوع المسيح لخطة الله. رغم كل هذا المجد المسيح ما غير الخطة، يعني أنه يحاول يعمل شيء آخر أو بديل، استمر وثبت وجهه نحو أورشليم حتى يقوم بعمل الفداء الكامل، أخلى نفسه، بذل نفسه، كان خاضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ثم أحبائي نرى مجد قوته، كان ممكن عنده القوة أنه ما يروح لأورشليم، لكن هذه القوة والقدرة والسلطان والنور والحضور الإلهي شافوه من خلال يسوع المسيح على هذا الجبل. لكن خليني أقول أحبائي، من خلال هذا الاختبار فعلا نكتشف محبة المسيح. فالتجلي هو اختبار مجيد، اختبار عظيم. عندما نتوب عن خطايانا نتغير، هنا ميتانويا تعني التوبة، ولكن عندما نستمر بالتغير ميتامورفوسيس، هنا نتشبه بيسوع المسيح، نصبح مثل يسوع المسيح. الرب أحبائي في هذا الاختبار شجع التلاميذ وشجعنا إحنا.

إنه عنده كل أمجاد اللاهوت وعنده كل الإمكانيات، لكن فرجانا إنه فعلا جاء حتى يكمل المخطط ويستمر بدون تراجع إلى الصليب، إلى أورشليم. هذا المكان بذكرنا في أمور كتير كتير حلوة. أنا بالنسبة إلي اللي عاش في قانا الجليل كنا كتير منيجي رحلات مشي ونخيم في هذا المكان. للأسف الشديد ما كان عندي فكرة عن هذا المكان ورسالة هذا المكان. لما اختبرت يسوع المسيح تغيرت حياتي، صرت أعشق وأحب هذا المكان.

0: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال:
1: أبي، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك، وآمنوا أنك أنت أرسلتني.
2: دائما بذكر أحبائي أنه معجزات المسيح الخارقة وتميزه الفريد مش على أساس أنه يثير الناس ويظهر عظمة وقوة خاصة. دائما من الاختبارات بالعلاقة مع المسيح إلها تميز خاص وإلها رسالة خاصة. خيم الحزن على وجوه وقلوب التلاميذ في قيصرية فيلبس. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب في هذا المكان، وتغيروا بتفكيرهم، تغير أسلوبهم، تغير وطريقتهم، تغير حتى عند الصلب. حتى عند الصلب التلاميذ ما كانوا مدركين أهمية وجدية هذا الموضوع. حتى في بستان جتسماني بطرس اللي اختبر اختبارات عظيمة، نراه يمسك السيف ويضرب ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة، وكأنه يظن مازال يدافع عن المسيح حتى يثنيه عن الذهاب إلى الصلب. قال يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. هذا التجلى أحبائي، شفنا مجد المسيح، ولما صنع المعجزات الأولى في قانا الجليل أظهر مجده، وعندما صلى الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 قال للآب: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. تعرف أحبائي، هذا المجد أخذناه من يسوع المسيح، واليوم الخطية عم بتسود في كل مكان وكأنه عم بزول المجد، لكن

حضور الله ومجد الله لا يزول ولا ينتهي، لكن محتاجين الاسترداد وأن فعلا نختبر حضور الله في حياتنا، ونبتدي من خلال إرساليتنا والبشارة بيسوع. الناس بتتغير وبتتغير عن شكلها، وبنتغير إلى تلك الصورة كما من الرب الروح، حتى نصل إلى درجة النضوج والكمال مثل يسوع المسيح. من جبل التجلي بصلي أنك تختبر مجد المسيح في حياتك، في بيتك وعائلتك، والرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

إنجيل لوقا الإصحاح 22 في حادثة جميلة جدا، الحادثة اللي الرب فيها نده على سمعان بطرس علشان يقول له على الإنكار، يقول له أنت هتنكرني. الكتاب بيقول أن الرب قال سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأما أنت فمتى رجعت ثبت أخوتك. القصة دي كده على بعض كده فيها كلام جميل جدا. أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك لأنك تنكرني. الأهم من كده لما ترجع من الإنكار، أما أنت فمتى رجعت، لما ترجع أنا مستنيك، أنا مستنيك تعمل دور. ساعات الواحد يتخيل لو هو إنسان، لو أنا مكان الرب يسوع هقول لواحد هينكرني ثلاث مرات أنا مستنيك، هيقول له أنا مستنيك تعمل حاجة حلوة كمان، ده ممكن؟ هل هذا الأمر ممكن؟ لكن مرة أخرى أيها الأحباء، هي المحبة، المحبة المحيرة بالنسبة لنا، وسؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، أنت ليه بتحبني وتضمني وأنا أرض نحاس وأنا أرض بور؟ أنت ليه محتملني وأنا زي ما أنا والزمن بيدور؟ ده أنا من نفس الطريق ما عدتش أطيق ولا أصبر على نفسي وأنت عليا صبور. أنت مستني مني حاجة، ده أنا سكتي عواجة وحالتي ملخبطة وحركتي مربطة متجمدة مرصرصة ومتشخصة فشل حسي وضمور، وأنت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو أنا واحد رسالتك وأنا رسالتي عشرات الأمور، أنت ليه بتحبني؟ سؤال، وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني وينعش جوايا الأمل قبل ما الواحد يخور. سؤال إجابته الحب، الحب من جوه قلب أب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور، حب خلاه ينزل من فوق والموت عشانه يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا يقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. لو في الحب ده نفسي أسير.

ولصحبه استجيب، لكان قلبي يلين وان كان في قساوه الصخور. اه لو في الحب ده كنت اتملي كان نظري ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. اه لو في الحب ده اركز وانحصر ده انا كنت انتصر واتحرر وانفلت واعبر من ارض الجمود والنشف اعظم عبور.

مشاهدينا الأعزاء، يسرنا أن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم نحو أسرة أفضل. اعتدنا في الحلقات السابقة وفي هذه الحلقة أيضا للإجابة على سؤال أحد المشاهدين، سؤال من المملكة المغربية، والحقيقة هذا السؤال أسعدني جدا، أحب جدا أن أجيب عليه باستفاضة. لخصنا السؤال في كلمات لأن الرسالة مطولة، واسمحوا لي أقرأ لكم ملخص هذا السؤال. أحببت زميلي بالعمل بالرغم من أني متزوجة. واحدة اللي بعت الجواب: أنا أعلم بأنني أفعل خطأ، ولكن لم تتطور علاقتي به إلا إلى حد الإعجاب، تعويضا عن حرماني من حب زوجي واهتمامه بي. هل يحق لي أن أمارس حقي كأنثى في الحصول على حب زميلي؟ أولا وقبل كل شيء عاوز أشكرك على صراحتك وثقتك في البرنامج، وكونك كتبتي هذا في حد ذاته دليل على رغبتك الصادقة في حياة أمينة نقية، وفي أيضا عدم الراحة للموقف الحالي اللي أنا بسميه موقف الاستلطاف، مجرد إعجاب واستلطاف مع زميل في العمل. وفي بعض النقاط أحب أشاركك بها وأشارك كل زوجة لم يشعر زوجها بها، تشعر بالحرمان وتشعر بأنها مهمشة، ملهاش مركزها، ملهاش مكانتها الأولى في حياة الزوج. إنما يحدث معك هو حال كثيرين وكثيرات للأسباب أذكر منها. أولا انشغال شريك الحياة أو ربما شريكة الحياة عن الشريك الآخر بسبب كثرة الانشغال.

بل في العمل. بعض الأزواج يضعون أوقاتهم وكيانهم وعقلهم وذهنهم، حتى إن البعض منهم بعد العودة للمنزل يقعد قدام شبكة الإنترنت أو الكمبيوتر بحجة العمل بيتطلب منه ذلك، محاولة لإسعادها، ظنا إن إسعاد الزوجة هو بكثرة الإمكانيات المادية، وهو لا يدري أن هذا يبني فجوة تتسع مع الوقت تتحول إلى حالة كالتي أمامنا الآن. السبب الأول الانشغال الزائد للزوج في العمل. سبب آخر الفوارق الثقافية أو الاجتماعية، كأنه زوجة متحضرة جدا مع زوج لا يهمه مطلقا أنه يطلع على قراءة كتاب أو أنه يشغل ذهنه بفكر جديد، أو فرق اجتماعي كأنه الاثنين نشأوا في بيئتين مختلفتين تماما. هي نشأت في بيئة متفتحة متطورة تحب العلاقات باستمرار، وهو نشأ في بيئة ضيقة كل تفكيره كيف يحصل على احتياجات الحياة اليومية. سبب ثالث وجود علة فسيولوجية في أحدهم ولتكن عند الزوج بتعيق إمكانية إتمام العلاقة البيولوجية، العلاقة الخاصة اللي بين الزوجين، الأمر اللي بيجعل الطرف الآخر ينفر ويبحث عن تسديد احتياجاته العاطفية خارج دائرة المنزل وخارج الدائرة الزوجية. أمر رابع الإصابة بحالة من التسيب الأخلاقي، سواء في الشخص نفسه أو في المغريات المحيطة حواليه، ودي حالة سؤالنا النهاردة، بتظهر في زميل العمل. زميل العمل الذي لم يقدر أن زميلته متزوجة وسمحت له مغرياته ونزوته أن ينظر إليها حتى أنها أصبحت معجبة جدا به. أمر خامس المعاشرات الردية، وده أمر اتكلم عنه الكتاب المقدس بوضوح. المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أمر سادس الأنانية والتقطير المادي، الزوج الأناني أو المقطر البخيل جدا اللي بيعطي زوجته بالحساب. بالمناسبة في الكتاب المقدس في سفر الأمثال يكتب سليمان الملك في الأصحاح السابع عبارة أرجو أن أشاركك وأشاركك بها قبل أن أتكلم عن حل هذه المشكلة. فأصحاح 7 آيتين 19 و20، زوجة بتذكر عن زوجها لأن الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، أخذ صرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي إلى بيته. زوج ذهب في طريق بعيدة، أخذ معاه الإمكانيات المادية، ترك الزوجة بلا مأوى. بعض الزوجات يفكروا إزاي يسددوا احتياجاتهم المادية، يبنوا علاقات غريبة خارج الإطار الزوجي اللي الله حلله وسمح به. دول 6 أسباب، لكن السابع هو مربط الفرس، موضوع حديثي معاكي النهاردة لحل هذه المشكلة. والسبب ده هو عدم وجود الله في حياتك، لأن الله مش موجود في الحياة، ليس لمخافة الله وجود في القلب. لذلك المشكلة أو إهمال الزوج أو عدم وعيه الثقافي أو عدم إدراكه بحاجتك العاطفية، بدل ما تواجهي الزوج وتتكلمي معاه فكرت على طول في شغل هذا الفراغ بشخص آخر. وعندي بعض الأفكار الإيجابية لك. فكر الأول، ما دمت قد تزوجت بهذا الرجل اجتهدي كيف تسعدين قلبه، حينئذ سيشعر بك ولتكوني له الموجهة في هذا الأمر العاطفي. ربما اتربى في بيت أمه لم يكن لديها مشاعر أو عواطف ناحية أبوه، طلع في بيئة معينة، الأب مات مبكرا وهو كان يعول الأسرة ويجتهد ويعمل باجتهاد لتسديد الاحتياجات، لم يعيش فترة طفولة سعيدة، ما كانش عنده فترة شباب فيه يتعرف يكون عنده اتصالاته وعلاقاته مع أصدقائه، عاش حياة قاسية جدا. الله أراد أن يباركه بيكي علشان تكوني بالنسبة له الزوجة والصديقة
اللي ممكن توجهه

وتعوضه عن كل احتياج عاطفي. أمر آخر، بناء علاقة محرمة على أنقاض أسرة لا يمكن أن يباركها الله ولا يمكن أن تكون تعويض عن حرمان. أنت بتسألي عن تعويض عن حرمان، مش ممكن يتعوض الحرمان بحرمان شخص آخر أو بعلاقة الله غير موافق وغير راضي عليها. بس في أمر ثالث عايز أشاركك به، أنه زميلك لن تنالي منه حبا كما تعتقدين، هو يشبع رغبته وهي رغبة شهوانية وقتية، بعدها يحدث ما لا يحمد عقباه من كراهية وعقدة ذنب وشعور بضيق وضغوط نفسية على أن الله لابد أنه يأخذ حق شريك الحياة اللي أهمل وأهدر. وما تنسيش ما يقول الكتاب المقدس وهو أصدق القائلين، أن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. دلوقتي عايز أتكلم معاكي في حل المشكلة تتحل إزاي. الحقيقة أنت بتعاني من حالة عطش عاطفي وزوجك مش عارف يملى هذا الاحتياج. خليني أقرأ من كلمة الله الصالحة، كتاب الكتب اللي فيه حل لكل سؤال وعلاج لكل مرض وتسديد لكل احتياج، في سفر أشعياء النبي الأصحاح 55، الفصل 55، من بداية هذا الفصل. أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا، لماذا تزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا إلي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. إن الله يعلم حاجتك، كيف يملأ هذا العطش العاطفي والنفسي. أنت محتاجة أن تتوجهي إلى الله بقلبك بصدق بإخلاص. أولا اطلبي توبة عن طريق الشر، توبة عن هذا الطريق الذي لا يرضى الله عنه نهائيا. ثانيا كوني منفتحة إلى شريك حياتك وتحدثي معه بكل صراحة، عبري عن احتياجاتك. إن لقيت الشريك ليس عنده أي خلفيات أو مدارك لتسديد احتياجاتك، فيش مانع أبدا كتاب من الكتب العظيمة اللي موجودة وملأت المكتبات الراقية، مكتبات مسيحية، كتاب تقريه مع زوجك يساعده على تنمية فكره وعلى تنشيط ذهنه لتسديد احتياجاتك. أمر ثالث في منتهى الأهمية، شجعي زوجك على قضاء وقت معا في تتحدثوا عن احتياجاتكم اليومية واحتياجاتك العاطفية. أريد أن أركز بشدة على أنه إن الفراغ اللي بتعيشي فيه مش ممكن هيتملي بفراغ آخر، لأن صديقك في العمل هو شخص مجرد صديق تربطه بيك علاقة عمل، وإن دخل في علاقة العمل علاقة شهوانية قد تخسري عملك وتخسري كرامتك وتخسري بأكثر الكل حياتك الأبدية. أنصحك أن تعودي إلى الله، تطلب منه المشورة، تقترب من زوجك وتصنعي مع زوجك عمل خير بأن ترد نفسه من حالة الحيرة ومن حالة البعد والجفاف. اسمح لي أن أقول لك ما كتبتيه في السؤال هو كلام من قلبك بالفعل، لكن عندي عتاب. أنت تقولين هنا، هل من حقي أن أمارس، أو هل لي أن أمارس حقي كأنثى؟ إن حقك كأنثى الله وضعه في الشريك الذي ارتبطت به وتعهدتما أمام الله على أن تعيش معا في الفقر والغنى، في الصحة والمرض، في الضيق والوسع، تعيشوا معا في كل ظروف الحياة. هذا هو الشخص الذي يمكن أن تمارسي حقوقك معه. ماذا لو كان الزوج يعاني من مرض من الأمراض التي تعطله عن إمكانية إشباع احتياجاتك؟ الحمد لله الطب تقدم، هناك فرص عظيمة. قد يكون السبب نفسي احتاج إلى مشورة أو طبيب نفساني، وقد يكون السبب عضوي والعلاج موجود ومتوفر في عيادات كثيرة

الأمر مفتوح والباب مفتوح، لكن يجب أن يكون ليك القلب المفتوح إلى الله لكي يستطيع أن يشبع احتياجك. ذاك الذي نادى قائلا: أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه. أنت محتاجة إلى ماء الحياة الأبدية، إلى كلمة الله المسجلة في الكتاب المقدس لتساعدك وتعينك. ارفضي الشر بكل أشكاله، صممي على أن تعيشي حياة كريمة، حياة مقدسة، حياة عفيفة بعيدة عن الشر. حينئذ سيفتح الله ذهنك وعينيك على الطريق التي تسعدي به زوجك وبيتك وحياتك. بتمنى ليك حياة مباركة، بتمنى ليك جرأة كما كتبت إلينا أن تتصلي مع زوجك، تتحدثي معه، ضعي أمامه احتياجاتك واطلبي من الله أن يساعدكم لتلبية احتياجاتك، ليس فقط العاطفية بل أيضا الروحية التي هي من وراء كل نجاح وبركة. إلى أن أسمع منك مرة تانية، اكتبي إلينا اسمك وعنوانك، موضوع حفظ وسرية وكتمان البرنامج، ونحن نحرص جدا على سلامة كل معلوماتك. ربنا معاك، هنصلي من أجلك. مع السلامة. تعلقت ابنتي بشاب من ديانة أخرى وأعلم أنها تحبه وهو يحبها عن صدق، هي مش طفلة وفي نفس الوقت هي فاهمة كويس جدا هي بتعمل إيه. لذلك لهذه الأم الفاضلة حب أحط بعض التوجيهات اللي ممكن تقدميها، إزاي هيتربى الأولاد في هذه الأسرة؟

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفتح الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. إذا بتشاهدنا الأول مرة وحابب ترجع للحلقات السابقة ممكن تزور موقعنا على الإنترنت كلكتاب.com. إذا عندك أي أسئلة في موضوع حلقتنا أو في أي أجزاء في الكتاب المقدس أو ما يتعلق بالإيمان المسيحي، ابعت لنا أسئلتك على الإيميل info@kulkitab.com أو كلمنا على أرقام التليفونات اللي تظهر على الشاشة أثناء الفواصل. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب اللي مشرفني في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. وصلنا إلى صح 24 وهو الأصح الأخير قبل ما نبدأ جزء آخر في سفر الخروج يتكلم عن توصيات بإقامة خيمة الاجتماع. إيه هو موضوع أصح 24؟
1: يلتقط الخيط من أصح 19 ويحدثنا هنا عن تأكيد العهد، التزام بني إسرائيل بالعهد اللي قطعوه في أصح 19. قالوا هناك كل ما تكلم به الرب نفعل، وهنا قالوها كمان مرتين، فبقي المجموع ثلاث مرات بيؤكدوا بيصرهم ان كل اللي هيقوله ربنا احنا مستعدين تماما اننا نطيعه ونفعله.
0: كلمة العهد اللي حضرتك اشرت اليها. أيوة.

0: اللي هتؤكد الآن هو العهد المساوي أو عهد الناموس
1: بالضبط
0: اللي الرب أعطاه للشعب على جبل سيناء.
1: تمام.
0: كان في عهد قبليه الرب كان قاله لإبراهيم اسمه العهد
1: الإبراهيمي. أيوة. طيب. وفي بعديه هيجي العهد الجديد، وده العهد ميزة العهد الجديد عن العهد المساوي أنه مش من طرفين لكن من طرف واحد. أنا أكون صفوحا عن أثامهم، أنا لا أذكر خطاياهم ولا تعدياتهم فيما بعد. ده العهد الجديد. بينما العهد المساوي إن فعلت أنا أفعل، ومن جانب الله أمين ويفعل، من جانب الإنسان الفشل دائما. ولذلك هذا العهد القديم له عيب. العيب بتاعه أنه بين طرفين ما هماش في على حد الندية، لكن الله كامل وقادر والإنسان عاجز وفاشل.
0: وعلمنا الرسول بولس في رسالة غلاطية أن المسافة الزمنية بين العهد الإبراهيمي والعهد المساوي أو عهد الناموس حوالي 430 سنة.
1: تمام.
0: إذن موضوع أصح 24 هو تأكيد العهد المساوي أو تأكيد عهد الناموس الذي أعطي على جبل سيناء.
1: تمام.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون، وأما الشعب فلا يصعد معه. أولا عايز تعليق على هذه الأعداد القليلة، عدد 1 و2، عن جو الناموس في قصة الاقتراب إلى الله أو البعد عن الله.
1: الحاجة والناموس لا يعطي اقترابا إلى الله على الإطلاق. الجو مرعب. لما نعرف عبرانين 12 عن هذا المشهد بالذات يقول لنا حاجة ما جتش في العهد القديم كله، لكن جت في عبرانين 12. قال موسى أنا مرتعب ومرتعد. فإذا كان واحد زي موسى له علاقة مع الله طويلة يقول أنا مرتعب ومرتعد، فماذا يقول الباقون؟ يعني في الحقيقة جو الناموس، شوف مثلا لما يقول في عدد 1 وقال لموسى، مين اللي قال؟ الرب اللي قال. وقال لموسى اصعد إلى الرب، ما قالوش اصعد إلي تعالالي، لكن اصعد إلى الرب. عاوز يشعر حتى موسى هناك فاصل بيني وبينك، الشعب لما يطلعوش معاكم، وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم ممنوع الاقتراب، لأن ده جو الناموس. قدم نشكر ربنا على جو النعمة اللي احنا فيه نقيم.
0: تمام. إذا ما يميز الناموس ممنوع الاقتراب.
1: أي.
0: ما يميز عهد النعمة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع.
1: تمام.
0: الاقتراب.
1: تمام.
0: الأعداد اللاحقة بدأ من عدد 3، فجاء موسى وحدث الشعب بجميع أقوال الرب وجميع الأحكام، فأجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل. هذه العبارة تكررت للمرة الثانية وربما تتكرر للمرة الثالثة. بتشوف فيها إيه؟
1: يعني زي ما حضرتك بتقول هي جت في أصح 19 لما نقرأ في عدد 8 أجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. وهنا في الآية اللي حضرتك قريتها في عدد 3 وبعد كده مرة تاني في عدد 7 أشوف إن الإنسان كعادته مش عارف حقيقته. وقصد الناموس وغرض الله من إعطاء الناموس هو هذه الجزئية بس، إنه يعرف الإنسان إنه مش قادر. الإنسان في كبرياء وهو مش قادر لكن مش عايز يعترف. ولغاية النهاردة هو الناس مقدرة نعمة ربنا وخلاصه المجاني؟ لا مش مقدرين. طب يا عم اعمل. لا قادر يعمل ولا عايز ياخد العطية المجانية. إنسان غريب الشكل. لكن هنا الرب حط الناموس عليهم علشان يؤكد لهم استحالة الخلاص بالناموس. وماذا جاء في مزمور 14 وفي مزمور 53؟ ليس بار ولا واحد. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد.
0: تمام. إذن من يعتمد على مبدأ الأعمال كأنه يقول لله كما قال الشعب نحن نستطيع، لكن الكتاب يقول ولا واحد، الجميع الزاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد.

0: وعندما أقول لله لا أستطيع أفسح المجال لنعمة الله أن تأتي لي لأنه قام بالعمل كاملا.
1: مش ده اللي عمله العشار في لوقا 18؟ وقف من بعيد، ما رفعش عينه نحو السماء بالتضاع، قرأ على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ.
0: بعدما جاء صوت الأمة، كل صوت الأمة أو كل الأمة، كل الأقوال التي تكلم بها الرب نفعل، فكتب موسى جميعا

0: كان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلام للرب من الثيران، فأخذ موسى نصف الدم ووضعه في الطصوص ونصف الدم رشاه على المذبح، وأخذ كتاب العهد وقرأ في مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له. وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال هوذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال. محتاجين وقف عند هذه الأعداد المرتبطة بدم العهد وكيف رش على الشعب ورش أيضا على الكتاب. فضل.
1: في الحقيقة تفصيلات أكثر عن رش الدم نلاقيها في الرسالة إلى العبرانيين أصحاح 9. يعني على سبيل المثال يقول لنا كده، لأن موسى بعدما كلم جميع الشعب بكل وصية بحسب الناموس أخذ دم العجول والطيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفة ورش الكتاب نفسه وجميع الشعب قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم الله به. المعنى من ذلك نفهمه أكثر عندما نقرأ بطرس الأولى 1 الآية 2 لما يقول كده المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة
0: ورش
1: دم يسوع المسيح. في اللي عمله موسى كأنه عاوز يقول قدامكم اختيار من اثنين، يا إما الطاعة يا إما يسفك دمكم. الأمر جد ما فيهوش هزار إطلاقا، بلغة إشعياء 1:19-20 إن شئتم وأطعتم تأكلون خير الأرض وإن أبيتم وتمردتم
0: تؤكلون
1: بالسيف. لكن في بطرس الأولى 1:2 شيء رائع، لأنه بيقول إن الله في الأزل اختارنا في تقديس الروح للطاعة. الروح فصلنا لكي نطيع.
0: تمام.
1: وماذا لو حدث الفشل؟ الدم مسفوك already مسبقا، بحيث أنه مش حيصفك دمي، لأن دم البديل اللي مات اللي هو الرب يسوع المسيح سفك فوق الصلب. عشان كده أقول تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لو حدث فشل.
0: تمام. أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: سمعنا عن العهد المساوي وفي رش الدم على الشعب وعلى الكتاب، وده بيعبر عن تأكيد بني إسرائيل باتفاقهم لقبول العهد. كنا عايزين ناخد فكرة عن العهد الجديد، يا ترى العهد الجديد ده خاص بالكنيسة؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يعني في الحقيقة الأسئلة دي بتاخدنا للرسالة العظيمة، رسالة العبرانيين. يعني احنا رجعنا ليها من شوية وارجع لها دلوقتي كمان، عبرانيين 8 يعمل مقارنة بين العهدين، العهد القديم والجديد، فيقول في عبرانيين 8:7: فلو كان ذلك الأول، يقصد العهد الأول بلا عيب،
1: لو العهد الناموس،
2: لو كان بلا عيب لما طلب موضع لثاني. ليه بيقول حقطع مع بيت إسرائيل ويهوذا عهدا جديدا؟ طب ما الأولاني ما كويس. لا مش كويس. ليه مش كويس؟ هيقول لنا لأنه يقول لهم لائما، الله مش مبسوط من الشعب. وذا أيام تأتي يقول الرب حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. ومن دي نفهم أن العهد الجديد مش مع الكنيسة، لكن هنا كلام واضح، أقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا.
1: وده اقتباس من أرميا 31. بيت إسرائيل وبيت يهوذا.
2: بالضبط بالضبط. لا كالعهد الذي عملته مع أبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، اللي هو في خروج 19 وخروج 24 اللي احنا بندرسه، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب. بنود العهد بتقول كده، بنود العهد بتقول عشان خاطر تتمتع ببركات ربنا تطيع. لا مش هطيع، يبقى هتخسر كل حاجة، وعشان كده أنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام. بيأكد أن العهد مع بيت إسرائيل

0: رغم أن العهد مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا، إلا أننا نحن لم نحرم من بركات العهد. لماذا؟ لأنه في عبرانيين 12 حيقول لنا أتيتم إلى وسيط العهد الجديد يسوع.
1: تمام.
0: وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. فإحنا مش داخلين مع الله في عهد، إحنا الكنيسة ده إحنا عروس المسيح، إحنا أولاد الله. ما فيش يعني واحد بيعمل كده مع أولاده يدخل معهم في عهد، إحنا كلنا كل الغنى بتاع الله، لكن لينا بركات العهد دون أن نكون إحنا تحت العهد الجديد، لأن الرب هيقطعه مع بيت إسرائيل ويهوذا.
1: يعني إحنا ككنيسة أخذنا بركات العهد الجديد.
0: أيوة.
1: لكن لسنا طرفا في العهد الجديد.
0: صحيح.
1: فالعهد الجديد سيقطع مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا بحسب الاقتباس الوارد من أرميا 31،
0: وده الكلام ده حيتم في بداية الملك الأنسي،
1: وهذا لم يحدث إلى الآن.
0: إلى الآن لم يحدث،
1: لأن اللي رجعوا من السبي رجعوا جزء من سبطين اللي راحوا للسبي البابلي من بيت يهوذا.
0: صحيح.
1: لكن لسه أسباط إسرائيل العشر مشتتين.
0: صح.
1: فما هو وارد في أرميا 31 لم يحدث إلى الآن.
0: بالضبط.
1: ده الرجوع في زمن الضيقة العظيمة أو بعد انتهاء الضيقة العظيمة.
0: بالضبط.
1: تمام. لو رجعت تاني لخروج 24، إذا رحت العدد 9 يقول ثم صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة، ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا. هم الحقيقة عدد 3 أعداد لكن فيهم العجب،
0: فيهم دسم.
1: عايزين نقف عند 3 أعداد دول. اتفضل.
0: أنا حبتدي بحاجة يعني أحب أشير إليها، لأن الرجل ده صعبان علي يا موسى، رجل محترم، بس في تعرف في اليومين دول بسبب الشعب ده المتعب طلع فوق جبل سيناء ونزل 3 مرات على الأقل. يعني بص كده في خروج،
1: وهو سنه كام؟
0: وهو فوق 80،
1: فوق 80 سنة يعني طالع نازل.
0: يعني الشباب اللي بيطلعوا دير سانت كاترين بيبقى موضوع صعب.
1: صحيح.
0: جدا. لكن
1: صحيح.
0: لكن الرجل ده بص كده في أصحاح 19 عدد 3، وأما موسى فصعد إلى الله. طيب نمشي شوية عدد 14، فانحدر موسى من الجبل. نمشي شوية تاني عدد 20، فصعد موسى. وبعدين نمشي شوية تاني في عدد 24، ثم اصعد انزل ثم اصعد. وهنا في أصحاحنا أوله اصعد إلى الرب، وبعدين عدد 9 ثم صعد موسى. يعني الراجل عمال يطلع مكوك طالع نازل وجبل متعب، لكن ما هو الناموس كده، الناموس متعب. قد احنا بنشكر ربنا اللي جالنا من قمة المجد ونزل إلينا. الآية دي تمثل شوية مشكلة عند بعض الناس، كيف رأوا الله؟ طب وصفه لنا. في الحقيقة هو رأوا الله لأن الكتاب قال كده، لكن ماذا رأوا فالله هو ده السؤال. رأوا يبص يقول لك ايه، ورأوا إله إسرائيل.
1: أي.
0: ها؟ وتحت رجليه. يا عم قول لنا اللي فوق رجليه، انت هتقول لنا تحت رجليه، هو تحت رجليه ما فيش حاجة، لكن هو ما بيوصف لكش اللي فوق رجليه، لكن وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. أقدر أقول إنهم أحسوا بحضرة الله النورانية لكن دون أن يروا شخصا، لأن هنا بيقول رأوا الله وتحت رجليه، لم يحدثنا عن الله إطلاقا. كمان حاجة تانية،
1: لأن الله روح.
0: الله روح. لما نوصل لأصحاح 33 موسى بيقول ربنا أرني مجدك. أنت مش شفته في أصحاح 24؟ لا أنا شفت تحت رجليه، أرني مجدك. الرد بتاع الرب لموسى، موسى الإنسان لا يراني ويعيش. هنا أتوقف وأقول قد إحنا نشكر ربنا، لأن اللي كان مستحيل على واحد عملاق زي موسى صار متاحا للمرأة الخاطئة لمريم المجدلية، صار متاحا لينا لما يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. كورنثوس الثانية 4:6، نرى مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: تمام. أخي يوسف رجوعا مرة أخرى لعدد 10،

0: رأوا إله إسرائيل، لكن عدد 11 ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، فرأوا الله وأكلوا وشربوا. لماذا لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل؟
1: أنا مش عارف دي بتتقال بصيغة سلبية ولا إيجابية. يعني عاوز يقول إنه ما مدش إيده لكي يقضي عليهم مع إنهم شافوا الله. وطبعا كان في القديسين في العهد القديم كانوا يرتعبوا جدا من رؤية الله. أنت فاكر منوح لما صرخ لمراته قال لها نموت لأننا رأينا الله، بس الست طلعت عاقلة وقالت له لو كان الله عاوز يموتنا لما كان أسمعنا الكلام اللي سمعه لنا، ولا كان رأينا الحاجات اللي شفناها. فقد تكون مقصود بها ناحية سلبية، أو قد يكون بها مقصود بها ناحية إيجابية. وهنا المفارقة الكبيرة بين عندما جاء المسيح إلينا في الجسد، مد يديه، مش كده؟ مد يديه ولمس الأبرص فطهر البرص، مد يديه ولمس النعش وأقام الميت، مد يديه ولمس المرضى وبرؤ المرض، مد يديه ولمس الأولاد الصغار وباركهم. يا على إيديه لما نقراها في الأناجيل الأربعة، وماذا فعلت هاتان اليدان؟ كم مد إيديه وكم بارك من هاتين الإيدين المثقوبتين في آخر رحلته ثقبت لأجلنا. قد إيه بنشكر ربنا على إيديه اللي مدها بالبركة لنا.
0: تمام، أشكرك. بدأ من عدد 12، وقال الرب لموسى اصعد إلي إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. عايز أعرف هو كم مرة أعطى الرب الناموس؟ يعني واضح هنا أنه هيطلع تاني الجبل ورب هيديله لوحي الشريعة. منذ قليل كتب في كتاب، وكان الرب قال الكلام شفاها في أصحاح 20. فكم مرة الرب إدى الناموس لموسى أو للشعب؟
1: يعني نقدر نتتبع 3 مرات على الأقل. مرة الرب تكلم وهم سمعوا، وبعدين اتكتب في كتاب وهم قالوا موافقين، ورش الكتاب بالدم. يعني الموضوع دخل إلى حيز التنفيذ.
0: دي أول مرة
1: وقعوا الطرفان، وقعوا.
0: دي أول مرة. تمام.
1: مرة تانية لما هيطلع وحينزل، وحنقرأ الكلام ده في خروج 32. يعني نزل بس كان غضبان جدا، ولدرجة أنه اضطر أن يكسر لوحي العهد، لوحي الشريعة أسفل الجبل. وأنا بقول يا خسارة. ليه بقول يا خسارة؟ لأنه ده أعظم أثر في كل التاريخ البشري. حجرين، صناعة الله، لا مش بس كده، والكتابة،
0: كتابة
1: الله. تخيل بقى لو النهاردة موجودين الحجرين دول، والواحد يروح يتفرج على كتابة الله، تتفرج على العجب. طبعا الله بيكتب. المرة الثانية لما طلع موسى فوق الجبل ونزل باللوحين، وربنا قال له ما تديهمش للشعب هيكسرهم تاني، حطهم في داخل تابوت العهد الذي يرمز إلى الرب يسوع المسيح، اللي قال في مزمور 40 وشريعتك
0: في وسط
1: أحشائي. الحجرين دول ما كانوش كتابة الله، لكن انقش يا موسى انت عليهم الأقوال اللي أنا قلتها لك. يبقى إذن على الأقل 3 مرات، مرة شفاهة، مرة لوحين اتكسروا، مرة لوحين اتحطوا في تابوت العهد.
0: شكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عاوزين نعرف ايه اوجه الشبه والاختلاف بين موسى هنا على الجبل وموسى مع المسيح على جبل التجلي.
1: اديني فكرة خصف عن الاختلاف او الشبه بين المشهدين، مشهد الجبل هنا وجبل التجلي.
2: من الناحية الشكلية اقول ان في اختلاف في جسد موسى. جسد موسى هنا جسد من لحم ودم، لكن يقينا موسى فوق جبل التجلي لم يكن لحما ودما طبعا، لأن لحما ودما لا يرثان ملكوت الله. هل هو كان جسد

0: قيامة برضو حيرة، لأنه في الحالة ديت يبقى كأنه قام قبل المسيح بجسد خالد. هل هو جسد أثيري؟ دي من الناحية الشكلية الاختلافات ما بين هنا موسى إنسان عادي طلع الجبل، لكن فوق جبل التجلي الوضع يختلف شوية. لكن أخد اختلافين آخرين ببساطة، أقول إن موسى فوق الجبل هنا خايف، بينما فوق جبل التجلي مفيش خوف بل بالعكس فرحان. موسى هنا مش فاهم، لأنه بيمثل شعب مش فاهمين نفسه، وقالوا احنا مستعدين نطيع كل اللي يقوله لنا ربنا. وطبعا موسى نفسه عارف، لأن هو ما قدرش يدخل أرض الموعد لأنه خان ربنا، بينما موسى فوق جبل التجلي واضح أنه فاهم، بدليل أنه بنقرأ أنهم كان موسى وإيليا يتكلمان معه مع المسيح عن خروجه الذي كان عتيدا أن يكمله في أورشليم. كانوا بيقولوا إيه؟ أنا معرفش، لكن ربما كان بيقولوا ما فيهاش حل. موسى يقول ما فيش أمل في الشعب، وإيليا يقول ما فيش أمل غير أنك أنت تقبل أن تمضي لكي تموت نيابة عن هذا الشعب. فكان موسى هنا فاهم فوق جبل التجلي وفرحان، مش زي الخوف والرعب اللي كان فيه بحسب عبرانيين 12 وعدم الفهم اللي كان فيه.
1: أشكرك. أتذكر أن احنا في مرة من المرات حضرتك ربطت لنا الثلاث جبال الأساسية، جبل المورية،
0: أيوة،
1: وجبل حريب، جبل الله حريب أو جبل سيناء، أيوة، وجبل صهيون، وطلعت لنا تعليم جميلة من الثلاث جبال.
0: أيوة.
1: احنا هنا متوقفين عند جبل سيناء،
0: أيوة،
1: اللي هو جبل حريب اللي رب اعطى عليه الناموس.
0: تمام.
1: وبولس في غلاطيا 4 تكلم ايضا عن جبل صهيون وعن جبل سيناء. اديني الرابطه ما بين جبل سيناء هنا وجبل سيناء في كلام بولس.
0: يعني في مشهدين نلاقي الرابطه ديت، في غلاطيا 4 وفي عبرانيين 12. واقدر اقول ان في فرق بين المشهدين دول. عبرانيين 12 بنشوف الجو بين جبل سيناء وجبل صهيون، فرق كبير قوي. ايه الفرق؟ ان جبل صهيون اللي بيمثل النعمة منتهى الراحة والفرح، بينما جبل سيناء الذي يمثل الناموس رعب وخوف. لكن في غلاطيا 4 بشوف الناتج، ايه ما ينتج من جبل صهيون وماذا ينتج من جبل سيناء. جبل سيناء يجيب لك عبودية،
1: الوالد العبودية،
0: والد العبودية. ويشبه جبل سيناء عمل زي هاجر، وهاجر جابت إسماعيل، وهنا بالمشهد كله عبودية. ودي الحالة بتاعت بني إسرائيل لما جالهم الرب ورفضوا خضوعهم للنعمة للعطية المجانية، أصروا أنهم يبقوا تحت الناموس، وعشان كده شبههم بهاجر وإسماعيل. بينما في غلاطي 4 بيقول لنا ان الناتج بتاع جبل صهيون النعمه والحريه، اثبتوا اذا في الحريه التي حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا ايضا بنير عبوديه.
1: اشكرك يا اخ يوسف. وصلنا لختام الحلقه، هنراجع الحلقه مع الضيوف. طلعنا بايه من حلقه النهارده؟
2: ناموس يقول وهم لا يقتربون، لكن النعمة تقول لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان.
3: العهد القديم، العهد الموسوي، عهد الناموس، كان ما بين الله وبني إسرائيل من طرفين، لكن العهد الجديد قطعوا الرب مع بيت إسرائيل وبيت يهوذا، ليهم بس أنهم يتمتعوا ببركات هذا العهد في الملك الألفي، لكن لينا إحنا كتدبير النعمة في الوقت الحاضر نحن نتمتع ببركات هذا العهد.
4: إن كان مستحيل على واحد زي موسى أن يرى الله، لكن نشكر رب لأنه صار متاح لنا، رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحق.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، درجة قرب شديد جدا يريد المسيح أن يدخلك فيها فقط إن قابلت شخصه وقابلت عمله الكفاري على الصليب. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

ترى ما الذي يجعل دكتور كندي مرتاح يترك كندا إلى الصين ليضرب هناك بالسيف هو وزوجته؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا في كل مرة تهتم حضرات المشاهدين أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب، قناة اليوتيوب تشاهد كل القصص السابقة من القصص الرائعة التي أثرت فيها كثيرا وأنا شاب صغير وتؤثر فيها وأنا ما زلت برضو شاب. بتأثر فيها جدا قصة جوناثان جوفرث. جوناثان جوفرث هو أول مرسل كندي مسيحي إلى الصين، يشتهر أنه هو ومراته في الصين في اضطهاد البوكسر للمسيحيين، طعنوه بالسيف هو وزوجته. ولد جوناثان جوفرث في 10 فبراير سنة 1859 ورقد في المسيح بعد خدمة عظيمة للمسيح يوم 6 أكتوبر سنة 1936. هو أول كندي إنجيلي مرسل للصين مع الإرسالية الإنجيلية الكندية للصين، هو وزوجته روزالين جوفرث. هو أول مرسل أيضا استخدمه الله في القرن العشرين للنهضات الروحية التي شابهت نهضات العظيمة اللي كانت موجودة في إنجلترا، ونهضة ويلز الشهيرة، ونهضات اللي كانت في أمريكا في ذلك الوقت. نشأ في أكسفورد.

أونتاريو بكندا، هو كان واحد من سبع، هو رقم سبعة من إخواته، كانوا 11 ولد وبنت. تخرج جوناثان جوفرث من جامعة تورونتو سنة 1887 وحصل على الدكتوراه في اللاهوت سنة 1915. في بداية حياته قرأ وتأثر جدا بالسيرة الذاتية لأول مرسل للصين هيدسون تايلور. أرسل جوناثان جوفرث إلى نورث هينان، دي مقاطعة في الصين، سنة 1888. تعرض للإضطهاد الشديد اللي اجتاز كل المسيحيين في الصين سنة 1900، وطعن هو وزوجته روزالين بالسيف، لكنه نجا بعجوبة. الاثنين اطعنوا بالسيف لكن ما ماتوش، وغادروا من الصين إلى كندا مرة أخرى. قعدوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا ورجعوا تاني للصين. ايه يا اخي التحدي ده؟ ايه الحب للمسيح ده؟ عاد إلى هينان مرة أخرى هو ومراته سنة 1901. سنة 1904 و1905 استخدمه الرب استخدام عظيم في نهضات روحية في الصين، مش بس كمرسل لكن نهضات، يعني كان ناس كتير تقبل الرب عن طريق تأثره بكتابات تشارلز فيني، وعن طريق رؤيته للنهضة الكورية. زار كوريا. كان القصة اللي أنا عايز أذكرها النهاردة أن مرات روزالين كانت دايما تقول له خلي بالك أنت تعبان. كان مرة عنده مشكلة في سنانه، ورغم الألم الشديد وزي جاله زي شلل في الفك، لكنه بدأ يملي ابنه علشان يكتبوا عن النهضة اللي ربنا استخدمه فيها في منشوريا. طبع في كتاب جوناثان جوفرث باسم بروحي، with my spirit. كان جوناثان جوفرث في الكتاب ده بيسترجع 13 سنة المجدبة في حياته اللي قضاها في الصين والتي انتهت بالاضطهاد، اللي هي كان سنة 1900. في سنة 1904 و1905 درس عن نهضة ويلز الشهيرة اللي كان فيها أكثر من 120 ألف شخص جه للمسيح، وكانت نهضة كانت تشتعل ويلز وقتها. وقال عرفت أن السر هو في الروح القدس. وصلته نبذة من صديق في الهند عن كلمات شارلز فيني، كان يقول كما إن الفلاح لا يستطيع أن ينتظر ثمرا وفيرا إلا أن بعد أن يبذل الجهد في إعداد الأرض، هكذا يجب، ده الكلام اللي كان بيقوله شارلز فيني، هكذا زي الفلاح ما لازم ينتظر ثمر بعد ما يجهز الأرض، هكذا يجب ألا يتوقع الخادم المسيحي الثمر بمجرد الصلاة، لكن لابد أن ينظر إلى القوانين التي تتحكم في الثمر الروحي. ده اللي كان بيقوله تشارلز فيني. تأثر جدا جوناثان جوفرث وبدأ يبحث في الكتاب المقدس عن الأسباب التي من خلالها تأتي النهضات الروحية، كيف يعمل الله عن طريق الروح القدس في أجواء روحية نقية. أقنع الروح القدس أنه عنده حقد تجاه شخص مهمة جدا، وأنا متأثر بها القصة دي. وهو بيوعظ جوناثان جوفرث من كتر التأثر، وهو بيوعظ الناس قال خلاص يا رب هروح له النهاردة وأقول له سامحني. بيتكلم الناس ملهاش ذنب، هو بيوعظ بس هو بيتكلم على أنه كان جواه حقد تجاه شخص. وبعد ما خلص الاجتماع مباشرة راح وتأسف للشخص اللي كان عنده غل أو ضغينة ضده. وبدأت النهضة العظيمة كيوم 50 حدث مع جوناثان جوفرث. نفوس كتيرة كانت تأتي للرب. مرة بعد القصة دي صلوا بنحيب، وكانوا حتى المرسلين نفسهم كانوا تحت تبكيت. ظللنا كمرسلين 20 عام إلى هنان، هو واللي معاه قالوا ننتظر أن نرى دمعة توبة واحدة، فلم نجد. إن التأثير الذي يحدث الآن تأثير عظيم. سنة 1907 سافر لكوريا، وكانت هناك النهضة الكورية الشهيرة. شاهد النهضة العظيمة هناك، وكان معه الدكتور ماكاي. تأثر بالنهضة في كوريا، رجع لمنشوريا عن طريق هونان، وبقي في هونان بعد الوقت. وتعهد المرسلون أن يصلوا يوميا كل يوم الساعة 4 علشان ربنا يبعث النهضة. في فبراير 1908 استخدمه الرب في شمال منشوريا في مجدن في نهضة عظيمة. وصف الدكتور والتر فيليبس ما يحدث مع جوناثان جوفرث بأنه تماما كأنه يقرأ سفر أعمال الرسل. مع أني الدكتور فيليب كان أساسا مش مقتنع أن في ولتر فيليبس، كان في كتاباته قبل

كده بيقول ما فيش حاجة اسمها نهضة، دي هستيريا، وهو انت بس اوعظ في الكنيسة وما فيش حاجة اسمها نهضة بعمل الروح القدس، وده كلام بشر. لكنه كتب انه ما رأى مع جوناثان جوفرث شيء عجيب بالضبط زي سفر الأعمال، ولخص ما حدث مع جوناثان جوفرث في النهضة بثلاث مبادئ. أول حاجة قال تأتي النهضة حينما يكون في عطش شديد لها. ثانيا تأتي النهضة حينما تفتش في الكتاب المقدس عن أسباب النهضة، منها التوبة، منها عدم إحزان الروح، منها الملء بالروح. ثم تأتي النهضة حينما يصلي الإنسان باستمرار، وهذه الصلاة لابد أن تكون بانكسار شديد مثل القوس، كلما كان القوس أكثر انحناء كلما ذهب السهم إلى مكان أبعد. هستكمل معك قصة جميلة عن جوناثان جوفرث بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو يوسف صمويل والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد.

كم أناس يطلبون ابتساما لا ذهب، ونفوس في انحناء تحت وطأة التعب، تحتاج كلمة تخفف الألام، كذا محبة وليس للملام. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي رنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل والعزف الجميل مع بيتر أنيس في قصتنا المؤثرة الرائعة اللي على الأقل أثرت في حياتي كثيرا منذ شباب الصغير وإلى هذا اليوم، قصة جوناثان ديوفارث، أول مرسل كندي إلى الصين

وازاي ظل يخدم في الصين سنين طويلة ومش لاقي دمعة تيجي من الناس، وبعدين تأثر بالنهضات. ربنا كان بيستخدم تشارلز فيني ونهضة ويلز الشهيرة والنهضات الكورية، وبدأ يقرأ ايه السبب اللي كانت النهضات، ايه مقصود ايه كلمة نهضة، يعني تأثير الروح القدس في النفوس من يمكن بدون وعظ او بأقل كلمات وعظ. وكانت النهضات دي تستمر، ناس بتصلي وتبكي طول اليوم وطول الليل، مرات تغيرت بلاد زي ويلز في انجلترا بالنهضات، وزي اماكن كثيرة في امريكا عن طريق تشارلز فيني. كمان ربنا استخدم جوناثان جوفرث، وهو ومراته اطعنوا بالسيف في اضطهاد البوكسر الشهير في الصين، رجعوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا وربنا نجاهم، وعادوا مرة اخرى الى الصين وبدأوا في عملهم في النهضات الروحية. عايز اشاركك في ثلاث كلمات سريعة. النقطة الاولى، انت مرسل ايا كان المكان. والنقطة الثانية، محبة الرب حصن الامان. والنقطة الثالثة والاخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان، وربنا يستخدمك انت وانت وانا. انت مرسل ايا كان المكان. واحد يقول لي طب انا لازم اترك كندا او اترك مصر او اترك العراق او اترك اي مكان علشان اروح. ربما ربنا بيدعي بعض الناس انهم يغيروا اماكنهم، زي ما رأى بولس الرسول واحد مجدوني في رؤيا في اعمال 16 بيقول اعبر الى مجدونية واعنا. ولكن ايا كان مكانك، اسمع الصلاة اللي صلاها الرب يسوع المسيح للآب في انجيل يوحنا اصحاح 17. قال المسيح: كما ارسلتني الى العالم ارسلتهم انا الى العالم. عزيزي المشاهد، اختي المشاهدة، ايا كان مكانك وانت تشاهدني الان، انت مرسل من الله لهذا المكان. علشان كده اقول يا رب، يلي استخدمت جوناثان جوفرث وتشارلز فيني ومودي وغيرهم طوال السنين، استخدمني أنا أيضا، أنت مرسل أيا كان المكان. لكن نقطة، محبة الرب حصن الأمان. إيه اللي يخلي راجل، صدقني حاجة عجب، يطعن بالسيف هو ومراته جوناثان جوفرث وروزالين جوفرث ويروحوا كندا ويرجعوا تاني، بقيوا حد يرجع للي قتلوه، حاجة عجيبة جدا. ويرجعوا ليه؟ يعني في ناس كتير بمجرد ما بتشوف حتى اضطهاد للمسيحيين في البلاد في الشرق الأوسط بتقول لك يا عم أنا عايز أفر، عايز أهرب لكندا، عايز أهرب لأمريكا، عايز أهرب لأوروبا. يروحوا هو يجي من أوروبا للصين رغم الاضطهاد ويعود مرة تاني. أيوة، تعرف ده بيفكرني بالآيات الشهيرة اللي يمكن تكون حافظها بس أرددها على مسامعك، في رسالة بولس إلى المؤمنين في روميا وأصحاح 8، بتقول إن حبنا للرب يخلي السيف ملهوش سلطان علينا. يا سلام، حتى الناس اللي بيذبحوا الناس دلوقتي ما يخوفوناش. لو ذبحونا هياخدوا راسنا بس ويلعبوا بيها الكورة زي ما بنشوف، بس أرواحنا هتكون مع المسيح. علشان كده بيقول: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بمين؟ بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح. أنت مرسل أيا كان المكان، محبة الرب حصن الأمان. لو أنت متمتع بمحبة المسيح مش هتخاف. طب مش بقول لك أنا شجاع ولو مسكوا لي السيف ولو نقطع راسك زي بطرس ما قال في تهور شوية، يا رب لو شك فيك الجميع أنا ما شكش وهرب. لا، مش بتكلم على كده، بس بقول لك حب المسيح لينا وحب للمسيح هيديك قاعة عظيمة تحتمل الصعوبات والحروب والطعنات، كما حصل مع جوناثان جوفرث لما رجع تاني بعد ما اتطعن بالسيف هو ومراته. لكن نقطة الثالثة والأخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان. نفسي يكون في شاب أو شابة بتشاهدني دلوقتي، أو كبير أو صغير، قل له جعلني نظير جوناثان جوفرث.
ثلاث حاجات كان لخص فيهم حياته.

0: العطش للنهضة باستمرار. قل له عطشني يا رب، كنيسة بلدي ضعفت، العمل في منطقتي ضعف يا رب. مش لازم تكون انت قسيس او خادم او خادمة، حتى لو انت عضو عادي في كنيسة، صلي لأجل نهضة هذه الكنيسة. العطش للنهضة باستمرار. اتنين، فتش في الكتاب على ايه المعطل. كان المعطل في حياة يوناثان جيفرت انه عنده عدم غفران للآخرين. يمكن عدم غفرانك حتى لحماتك او لبنت لجوز لمرات ابنك او اي حد قريبك او اخي في الكنيسة، عدم الغفران ده سبب عدم الملء بالروح القدس. فتش في الكتاب عن المعطل وشيله، ثم صلي بانكسار وقول له يا رب انا هصوم واصلي وانتظر عملك. لو انتوا ثلاثة زي ما حصل في الصين قرروا سنين طويلة كل يوم الساعة 4 العصر يصلوا يجتمعوا لأجل النهضة، صدقني خلال يمكن حوالي 40 سنة خدمت فيها المسيح، ولا مرة لقيت مجموعة اتحدوا في الصيام والصلاة بيطلبوا نهضة في كنيستهم ما حصلتش. يا ريتك تبدأ انت، ويا ريتك تبدأ انت، وبصلي لأجلك ولأجلي ولأجلك. يا رب كرر حياة يوناثان جوفرت في كثيرين. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: لكن أشكر الله النهاردة رفع راسي وراس ونادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب الواد صحي. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

قرارتنا وقبل قراراتنا. على جبل التجلي يصلي في لوقا 9، في جسماني في لوقا 22، على الصليب في لوقا 23، هتلاقوا انجيل لوقا مليان بصلوات رهيبة. فأول حاجة كان ينمو ويتقدم، اثنين كان مطيعا خاضعا، ثلاثة كان مصليا، أربعة روحوا معايا لوقا 4:1، ودي مهمة قوي، مهمة هقف عندها دقايق دي في الحقيقة. بصوا يقول ايه، يقول ده النموذج والموديل. يلا هو أما يسوع بعد ما انفتحت السماء، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وبعدين يقول وكان إيه اللي بيحصل، يقتاد بالروح في البرية. وبعدين لما تقرأ معايا عدد 14 يقول لك ايه بقى، ان هو بيتحرك في نفس الإصحاح عدد 14 يقول لك ايه، ورجع يسوع بايه، بقوة الروح إلى الجليل. وهنا في الحقيقة لما بقرأ عن شخص المسيح ممتلئا بالروح القدس، حبائي الروح القدس، من هو الروح القدس؟ عشان السؤال ده مهم قوي قوي، من هو الروح القدس؟ الروح القدس هو شخص الله، نحن نؤمن بالله الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نحن نحب الله الآب وشخص ومحبته ورعايته والابن وفدائه وما صنعه لأجلنا، بس الروح القدس هو الأقنوم المظلوم في كنيسة الله. ما تيجي تقول للروح القدس، أحبائي الروح القدس ده مش طايفة ولا عقيدة. أنا كنت بقول في الشرابيع على الهوى، بقول لهم بيقولوا علينا بتعطوا الروح القدس، قلت لهم يا رب التهمة دي تلزق فينا. بيقولوا علينا إيه؟ تخايف يقولوا عليك بتاع الروح القدس ولا إيه؟ من هو الروح القدس؟ من فضلك أنا الأيام دي تخيل أنه سبع آيات للي بيحب يدرس كلمة الله، في متى 3 وفي مرقس 1 ولوقا 3 ويوحنا 1 وثلاث مرات في إنجيل يوحنا، 7 آيات يقول يوحنا عمد بماء أما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ونار، 7 آيات في العهد الجديد بيتكلموا، بس نخاف نتكلم في الموضوع ده يقول لك إيه؟ أصل ده إيه؟ دي عقيدة. لا خالص، المسيح امتلأ، بصوا معايا، رجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس. أقول لكم يعني امتلأ من الروح القدس. فكرة الامتلاء مغلوطة عند ناس كتير. أنا زمان لما اتجددت كنت في كنيسة في الصعيد، وبعدين عدت وقت متخيل يعني امتلاء، ان انا اقعد قدام ربنا ابكي واقول له ملاني، فلانه هو عظيم وكبير فاناء كبير كده وانا اناء صغير، فلما اقول له ملاني يروح مميل للاناء الكبير ده ومدلدق شويه يروح مال الاناء ايه صغير. وقعدت سنه واتنين كده، وبعدين مره قاعد قدام الرب والروح القدس بدا يخاطب قلبي، انت فاهم الملء بالروح القدس غلط. قلت له طب علمني يعني ايه ملء بالروح القدس. قال لي معنى الملء بالروح القدس مش كم اخذت انت من الروح القدس، ده فكر الناس، انا خدت ملء الروح القدس، لا، معناه الحقيقي كم اخذ الروح القدس فيك. لما يملك المشاعر والعواطف ده ملء، لما يحط ايده على الاراده ده ملء، لما يحط ايده على القلب ده ملء، يفضل يمتلك يمتلك يمتلك لحد ما يمتلكني 100%، هذا هو الملء الحقيقي. فالمسيح وهو بيتكلم هنا، المسيح راجع ممتلئا من الروح القدس. كم حد فينا نفسه الايام اللي جايه، نفسه الايام اللي جايه كده ربنا يملاه، يملى عينه، يملى المشاعر والعواطف، ويملك الاراده ويحط ايده على كل حته كبيره او صغيره في حياته. كم حد فينا يقول يا رب انا عايز الروح القدس ياخد مجاله وعدله فيه. حب قوي قوي قوي لما كان صموئيل بيتكلم مع شاول، ويا ريته سمع لما قال له كده في صموئيل الاول وهو بيتكلم معاه في صح 10 وعدد 5، قال له انت ماشي من عند كده سيصادفك ذمره من الانبياء. صموئيل الاول 5، صموئيل الاول 10 عدد 5 بيقول له ايه، يقول له بعد ذلك تاتي الى جبعه الله حيث انصاب الفلسطينيين، ويكون عند مجيئك الى هناك انك تصادف ذمره. ذمره يعني تقريبا عدد من 10 ل 15 واحد تقريبا من الأنبياء نازلين من المرتفعة، وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم يتنبؤون. شوفوا العدد اللي جاي، قال له فيحل عليك روح الرب. اقرا معايا العدد ده مهم، فتتنبأ معهم. أنا عجبني التعبير اللي جاي، شوفوا يقولوا وتتحول.
هتتحول إلى رجل آخر.

هتبقى واحد تاني، هتبقي واحدة تانية لما الروح القدس يحل عليك. أنا عجبني الكلمة دي في الحقيقة، تتحول إلى رجل آخر. شوفوا عدد 9، عدد 9 هنا بيقول حاجة خطيرة جدا، يقولك إيه؟ وكان عندما أدار كتفه، عندما أدار شاول كتفه ليذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه، اقروا معايا كده، قلبا آخر، رجل آخر يحمل قلبا آخر. امتى ده يحصل؟ عندما يحل عليك روح الرب. امبارح قاعد اتكلم ليه الكنيسه الاولى كانت كنيسه قويه. قعدت اقرا شويه في الاصحاحات الاولى في سفر الاعمال، زي كانت بيمتلئوا يعني يوم 50 وبعدين في 4 حل الروح القدس عليهم في العلية، وبدأوا كده انهم يتكلمون بكلام الله بكل مجاهرة. في صح 5 عدد 12، بصوا معايا على اعمال 5:12 يقول ايه. يقول انه كانت، بصوا هو بيحكي كده ايات وعجائب تجرى على اياد الرسل، وبعدين يقول لك كانت ايات وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة. أنا عايز أقول لكم أن مفتاح سفر الأعمال كلمتين، معا أو بنفس واحدة. ربنا ما بيعرفش يشتغل وسط انقسام، لا يعرف يشتغل في بيت مقسوم ولا قلب مقسوم ولا كنيسة مقسومة. ربنا يعرف يشتغل بنفس واحدة في رواق سليمان، يروحوا مع بعض بنفس واحدة. وبعدين يكمل يقول ايه، يقول حاجة رهيبة جدا، عدد 13، اما الاخرون فلم يكن احد منهم يخسر ان يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم. كان الشعب بص على الكنيسة شايف فيها شيء مختلف في العبادة والتأييد والسلطان والتغيير والكلام. وبعدين العدد اللي بعديها، وكان مؤمنون ينضمون للرب. بص التعبير اللي جاي، جماهير. لما جيه وصفها جماهير، جماهير من رجال ونساء. ليه؟ شايفين حضور الله قوي في وسط الكنيسة، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع، يضعونهم على فرش جمع فرش، وأسرة جمع سرير، كان يشيل المريض بفرشته أو بسريره حطوه عشان بطرس والتلاميذ هيعدوا من هنا. طب ويعني؟ قال لك ظلهم هيجي على واحد منهم. بشوفوا اللي جاية، بصوا معايا الآية اللي جاية رهيبة. واجتمع جمهور المدن، عجبنا قوي المدن دي، المدن المحيطة إلى أورشليم، حاملين مرضى ومعذبين من أرواح النجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم، ولا واحد جابوه بفرشته بسريره وروح زي ما جه. ايه الكنيسة دي؟ وهل الكنيسة دي ربنا كان عاملها نموذج وموديل للكنيسة الأولى والكنيسة اليومين دول؟ مش هي الكنيسة دي، لا كنيسة تانية. أحبائي احنا محتاجين تعرفوا ان السبع كنائس بتعود سفر الرؤية، الاثنين اشتركوا في حاجة واحدة، اشتركوا السبعة في حاجتين مهمين الرب قالهم. هما السبعة اشتركوا، اول حاجة الرب قال للسبعة انا عارف اعمالك. السبع كنايس كان قبل ما يكلم ملاك الكنيسة يقول له أنا عارف، يعني أنا عارف كل حاجة، فخلاص ما فيش مبررات بقى ولف وضوء، أنا عارف الحقيقة. بس السبع اشتركوا في حاجة تانية مهمة، الرب قال من له أذن للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنايس. للأسف الكنايس السبع ما سمعوش. لو رحتوا زيارة لآسيا الصغرى اتفرجوا عليهم اليومين دول السبع، ولا واحدة فيهم قائمة حد. ليه؟ لأنهم لم يسمعوا لما قاله الروح. المسيح رجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس. إذا بتقر أن الروح القدس هو شخص الله، تحب أن شخص الله الروح القدس ياخد مجاله جوه حياتك؟ ده حق. كم حد فينا نفسه ينفتح الروح القدس؟ أنا عايز أقول للرب الأيام اللي جاية، بحب قوي قوي لما قال كده عن أشير أنه يغمس في الزيت رجله، حب الآية دي قوي. ومرة تاني يقول كده مثل الدهن الطيب النازل على الرأس إلى اللحية، لحية هارون إلى طرف الثياب، طرف الثياب ده موضوع

مهم جدا جدا. فخدنا أول حاجة أنه كان ينمو ويتقدم. اتنين، لا ما أنا مش مع، أنا موريش حاجة، أنا قاعد حتى لو الهوى خلص يطلع، بس أنا مش هسيبكو. أول حاجة كان إيه؟ ينمو ويتقدم. اتنين، كان مطيعا خاضعا. تلاتة، عشان هنصلي بيهم دول. تلاتة، كان إيه؟ إذ كان يصلي انفتحت السماء، عنده قرار الصبح صلى الليل كله، وهو في على جبل التجلي يصلي، وفي جسماني يصلي، وعلى الصليب يصلي ويطلب غفرانا اللي صلبيه، فكان يصلي. أربعة، ممتلئا من الروح القدس. عجبني قوي قوي، لو رحتوا معايا أخد معاكم حاجة مهمة، أنه المسيح هتلاقوا كم المرات، يعني خلينا أقول معاكم مثلا لما يقول في لقى 15 عدد 2 وهاخد، وفي لقى 5 ولقى 19 هتلاقوا في حاجة المسيح كان بيعملها. بيقول كده انه تذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. دي التهمة اللي لزقت في المسيح انه محبا للخطاة والعشرين، فكان التهمة انه بيقبل ناس وحشين، فكان عنده محبة. هتلاقوا الموضوع ده في صح 15 انه بيأكل مع الخطاة والعشرين، وهتلاقوا في صح 5 دعوته للاوي ويروح مع البيت ويتعشى معاه وهو يجيب اصحابه الباقيين، دخل بيت لاوي، ده واحد من 10 بيوت دخلهم المسيح. وهتلاقوا في 19 دخل بيت زكا. زكا ده ما كانش حد يقبله، يقول كده زكا حط في قلبه طلب أن يرى يسوع من هو. هو بس طلب الطلب ده، نفسه شوف يسوع. انت بس عليك الحتة دي، لو عندك أشواق، لو انا عندي أشواق ان انا اشوفه، هو بس اداله المجال وهو معد كده. زكا حاول بس المحه، بس هو معد ورب يقف، انزل انا النهاردة ادخل بيتك، وبدأ يتزمره. دخل بيت رجل خاطي ليبيت معه، ده مش بس دخل وقبل العزومة، ده بيت معاه كمان. ورب يقول حصل خلاص لهذا البيت. احبائي، في حاجة اليومين دولة محتاجين قوي قوي نتملي بيها، نتملي بيها. احنا محتاجين الايام اللي جاية نتملي بمحبة المسيح لبعض، ونتملي بيها للناس اللي بره. المسيح كان مليان حب، ومش هنقدر نطلع بالحب ده لبره اذا الحب ده ما كانش حقيقي وجوانا. اذا ما كانش الحب ده بنمكنه لبعض، مش هنقدر نمكنه للناس اللي بره. فكان المسيح ممتلئا من الحب. بيحب مين؟ بيحب الناس الكويسين. لو تهموا حد مننا دلوقتي انه بيحب الناس الوحشين، لا لا لا لا، انا حاجه وهم حاجه. فبينا المسيح شخصيا كان بيقعد مع الناس دول وياكل معاهم ويغير في حياتهم. احنا محتاجين هذا الحب، الحب الخالي من الرياء. ويقول عنه الكتاب من قلب طاهر وبشدة. احنا الايام دي عندنا أزمة حب، أزمة حب. رب يسوع يقول نظر للشاب، نظر للشاب الغني وأحبه، بصله وحبه. المسيح كان عنده محبة قلب رهيبة مغيرة. احنا محتاجين الأيام اللي جاية يا رب اسكب محبة جديدة. وده يرجع للنقطة اللي قبلها، يقول في رومية 5:5 والمحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. لو ما تملتش بالروح مش هتملي بالحب. أما ثمر الروح فهو محبة. ما قلتش أنا شخص ممتلي والقلب مش مليان حب. ما قلتش أنا شخص ممتلي وأنا عندي أزمات، أنا مش قادر. محبة نفذت، يجي رب ويدينا محبة. مرة من وقت مش بعيد قعد كده أبونا، كنت قاعد أصلي، وبعدين صليت صلوة كده وحسيت أن أنا بصلي صلوة غريبة، بس هي صلوة طلعت. مرة وأنا قاعد كده قاعد أصلي وتجرأت، قلت للرب إيه؟ ممكن يا رب تسلفني عينك يوم واحد أشوف بيها أخواتي؟ تاني، ممكن يا رب تسلفني عينيك أشوف بيها أخواتي يوم واحد؟ خيال لو أنت هتشوفني بعينين المسيح، وتشوف أخوك وتشوف أختك بعينين المسيح، شوفوا إزاي. حكيت قصة قعدوا يضحكوا عليا فيها، بس حكيها لكم، مش عارف حكيتها لكم ولا لأ.
واحدة قاعدة. انتوا عارفين في مصر عندنا شوارع ضيقة كده حضر الشيخ، شارع يبقى قد كده يعني، البلكونات ممكن ندي الشاي لبعض يعني،

فواحده قعدت الغدا مع جوزها وقالت له تصدق بقى جارتنا اللي في وشنا دي مش بتخجل؟ قال لها ليه يا ست بتقولي كده؟ قالت له منشاره الغسيل الابيض بتاعها النهارده كله رطوش وبقع. قال لها ستي طب وانت زعلانه ليه؟ ما يمكن غسلتهم عطلانه، يمكن هي عيانه، يمكن معهمش فلوس يجيبوا مساحيق غسيل ولا بتاع، سيبيها في حالها. تاني يوم وتالت يوم كده راحت جت قالت له النهارده الالوان بقى كله رطوش وبقع. الراجل اتشد قوي، راح ناحيه الشباك وفهم. يومين ثلاثة ورجع قالت له عندي خبر رائع ليك، جارتنا اللي في وشنا منشرة الغسيل الأبيض ناقص على البيض. قال لا أنت اللي مش واخدة بالك، أنا اللي نظفت الإزاز بتاعنا. فالعيب ما طلعش. بص لو العين متلطشة هتشوف كل الناس متلطشة، ولو العين سليمة هتشوف كلهم قدسين في المسيح. دي أزمة على لو العين مليانة حب. بص اللي واقع في حتة معينة حاسس ان كل الناس واعين فيها، واللي عنده أزمة في حتة مأثرة على رؤيته، لكن اللي مليان بمحبة المسيح لما يبص لأخوه وتبص لأختك تشوفهم مختلفين. مسيح كان بيمشي وسط الخطاة والعشرين ويشفق عليهم. تخيلوا ولا مرة في الكتاب المقدس في الأربع أناجيل المسيح وبخ خاطيا، لكن كان يوبه القادة والكتبة والفريسيين. ليه؟ يعني أنا أقول لكم على مثل رهيب. اتحطيت مرة في أزمة وربنا علمني الدرس ده. مرة في حياتي كده حد شخص كل ما أقرب منه أقدم له محبة يروح معورني، بس معورني جامد، فأنا صائب على نفسي. كل شوية أجي أقرب يعني ها تعويرة تعويرة يعني، فروح قدام الرب وانا مش قادر اتكلم، انا مش قادر اتكلم والدموع بقى نازلة، اقول له عاجبك كده يا رب. وبعدين مرة بصلي رح ربنا موريني مشهد غريب، إيه ان انا بغسل كوباية كبيرة، الكوباية دي مكسورة، فكل ما اجي اغسلها روح متعور. فروح للرب اقول له بص بص بص بص ايديا اتشرحت اتعورت. رح الرب طبطب عليا كده وانا قاعد قدامه، قال على فكرة هو ما كانش قصده يعورك، بس هو لأنه مكسور بيعورك. لو حضرتك ماشي في الشارع وليت واحد كفيف وتخبط في حيطة أو في عمود نور، تمسكوش تهزه من كتفه وتقول له ايه؟ مش تفتح. ليه؟ مرات كتير بدل ما تلومه وصلي له، ده اللي ربنا عايز يملانا بيه. بدل ما نمسك كرابيج لبعض، طب مكن الحب مرة. ده موضوع رهيب. المسيح كان ممتلئا من الحب. تعرفوا وهو بيقولوا عنه كده انه بيقبل خطاط وعشرين، دخل بيت زكا. تعرفوا لوقا 19:10 رد عليهم قال لهم لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. ده مشاعر المسيح، مين نفسه يبقى زي المسيح. أنا عجبني قوي قوي يقول لك أنه كان ممتلئا نعمة وحقا. مسيح كان ممتلئ نعمة وإيه؟ وحق. بصوا النعمة لوحدها تسيب، والحق لوحده قانون يحبسنا كلنا، ولا واحد فينا يتبرأ. بس حط الاثنين مع بعض والاثنين دول ما يتفرقوش. يعني اوعى تمشي النعمه على حساب الحق، هيدينك الرب. واوعى تمسك في الحق وتسيب النعمه. وعلى فكره هو حط النعمه في الاول قبل الحق، بس برضه الاثنين ما يتفرقوش. حلو ان احنا يبقى عندنا حق، بس قبل ما تطبق الحق من فضلك ما تنساش ان النعمه والرحمه حلوين قوي قوي. حد يقول معايا امين؟ طب كم حد فينا تعبان او مجروح من حد ونفسه الليله يقول للرب كده انا مش قادر، بس اديني طاقه واديني حب جديد. بامكانيات البشريه مش هقدر اعملها، بس لما انت تديني معونه وتسكب زيت جديد ومحبه جديده جوايا والروح القدس يثمر فيا محبه، هقدر اعمل ايه؟ احب. ده شخص المسيح. تعبتم ولا اخد حاجه كمان؟ خدنا كم حاجه كده؟ خمسه. ايه هما؟ يلا ما انا مش هسيبكم، هي ليله

0: يعني وأمركم لله، هتعملوا إيه يعني؟ إيه هما؟ ينمو ويتقدم، يخضع ويطيع، يصلي، ممتلئ من الروح القدس وبقوة الروح القدس، خمسة مملوء بالحب. خليني عندي حاجات كتير طبعا، أخد حاجة أو اتنين بسرعة. يعني المسيح ليه كل المجد من الكلمات الرهيبة اللي اتحطت عنه، تلاقي مثلا في لوقا 4 من 38 ل 40 له سلطان على الأمراض، وبعدين 8 من 22 ل 25 سلطان على الطبيعة، 4 من 33 ل 36 سلطانا على الشياطين، وهتلاقي كم الآيات لسلطانه على غفران الخطايا. فالمسيح هنا بيتكلم عن موضوع السلطان، يعلم كمن له سلطان، ويشفي كمن له سلطان، ويأمر الطبيعة كمن له سلطان. والمسيح هنا بيعلم، تقول لي طب ما يعني ده المسيح، يعني ده المسيح الحقيقة لما تقروا، يعني مثلا هاخد ثلاث أجزاء في دقائق، جزء الأول في متى 10، والجزء الثاني في لوقا 10، والجزء الثالث في مرقس 16. وهو بيتكلم عن الثلاث إرساليات دولة، في متى 10 بعت الاثناشر، في لوقا 10 بعت السبعين، في مرقس 16 بعت الكنيسة. أخد واحدة منهم، بما أن احنا في إنجيل ابن الإنسان خليني في إيه؟ في لوقا 10، مع أنه ده اتكتب في متى 10 واتكتب في أماكن كتير. في لوقا 10 خليني أخد عدد 17 مثلا، لما بعت السبعين دول بعتهم اتنين اتنين. عندي سؤال ليكم، ليه بعتهم اتنين اتنين؟ لما السبعين يبقوا اتنين اتنين يبقوا كم مجموعة؟ 35. طب انا عندي فكره اخويا رفيق، بما انك بتاع حسابات، ما بدل ما نروح 35 بلد تبعتهم واحد واحد ونروح 70 بلد، مش ده منطق؟ لا، الرب بعتهم اتنين اتنين ليه؟ عشان يعلمنا شويه دروس، ان اخوك معاك مش عليك، ده اول مبدا. بس اتنين، لو تعب واحد يتسند على اخوه. حلو، اتنين اتنين دي بركه، اتنين اتنين دي. فبعتهم اتنين اتنين، وبعدين بعتهم فرجعوا السبعين بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. الرب رد عليهم، بصوا معايا، انا ما احبش اقول حاجه من غير شاهد كتابي، ممكن نختلف في اي مفهوم اي حاجه، بس عمرنا ما نختلف على ايه. بس يقول ايه؟ يقول لما رجعوا بفرح قالوا له الشياطين تخضع لنا باسمك. عدد 18، رب رد قال لهم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. عدد 19، اقرا معايا، وها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوى العدو، ولا يضركم شيء. أنا مشغول قوي قوي ببيوت هنا، مليان قوي بالحتة دي، وأنا قاعد في الاجتماع عليها حرب شرسة، في أذهان عليها حرب شرسة. مين يقف قصاد بيته قصاد ولاده قصاد الكنيسة بسلطان ويقول للعدو مالكش مكان؟ مين يقف ويقول للرب في اسم المسيح بسلطان مش أنا اللي أرحل، العدو هو اللي يرحل؟ عشان كده يجي الرب يقول هنا أنا اديت الكنيسة سلطان، اديت الكنيسة سلطان، إن اللي تقوله الكنيسة، اللي تقوله الكنيسة، الكنيسة هي المكان الوحيد على الأرض اللي ليه سلطان إنه يربط إبليس وينقض أعماله، الكنيسة الجسد. عشان كده هنا بيتكلم عن السلطان، تكلم ما تروحوا للإرسالية العظمى، وهو بيبعتهم ذهبوا للعالم أجمع وكرذوا بالإنجيل الخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. وهذه الآيات مرقس 16-15، وهذه الآيات تتبع المؤمنين اللي هم مين المؤمنين دولة؟ بأمان أنا ما وريش حاجة، أنا بايت هنا في نيو جيرسي الليلة لسه مش مساء. مين المؤمنين؟ حط إيدك على نفسك كده، إحنا المؤمنين. فرض المؤمنين يبقى ليهم دور، لما أشوف أسرة بتتحارب، ما أشوف أخويا واقع، لما أشوف في حاجة معينة، بدل ما أقعد أدين إخواتي أقف وأرفع إيدي. عرفوا في خروج 17، بصوا معايا، موسى يرفع يده
1: يشوع يغلب في الوادي، موسى ايديه تتقل وتنزل وتنخفض، يشوع ينكسر. فمين بقى لاحظ الموضوع ده؟ حور وهارون. كان ممكن يقعدوا جنبه كده يحفظ شد حيلك يا موسى انت راجل، وكان ممكن يقولوا ايه بقى، ما كناش متوقعين يا موسى.

موسى ان ايدك تنزل، واحد جنرال زيك اهو موسى ايده نزلت، ما كانش العشم فيك، لكن هم اختاروا قرار ان واحد يجيبوا حجر يعدوه، واحد يمسك ايده دي ويرفعها، واحد يمسك ايده دي ويرفعها. شوف التعبير ده في خروج 17، وظلت يداه ثابتتين الى غروب الشمس لحد ما الرب حسم الحرب. احبائي الحرب بتتحسم على الجبل مش في الوادي، الحرب بتتحسم على الجبل بالإيدين المرفوعة. تعرف أنا أتوقع أن دور حور وهارون لا يقل أهمية عن دور موسى. لما أشوف حد تعبان وإيدي نزلت، بدل ما أدينه أمسك إيده ارفع، أمسكي إيد شريك الحياة، أمسك إيد شريكة الحياة، أمسك إيد حد من القادة وارفعها. وأنا متأكد لما هو يغلب هتبقى شريك في الغلبة والنصرة. ده أمر مهم جدا جدا. مسيح يعلمنا، أخذ آية أو وصلي معاكم، خلينا نروح للوقا 9، وربنا مليني بالحتة دي لأنه تعالوا بس أقرأ معاكم لوقا 9:22 الآية دي، لما المسيح كان بيتكلم مع التلاميذ وبعدين يقول قائلا، خلينا أخذ من عدد 21، إنه المسيح بدأ يتكلم معاهم وبدأ يقول لهم أنه في عدد 22 ينبغي أن ابن الإنسان يتألم كثيرا ويرفض. في مدرسة طالعة اليومين دول، أنا في خدمة أخدتها الأسبوع الويك إند اللي فات، كنت في مؤتمر في بوسطن ودوني عظة صعبة جدا عن الإنجيل، ما هو الإنجيل وما هو ليس الإنجيل. فخدت 7 حاجات ليست الإنجيل، فخدت منهم الإنجيل بيسموه إنجيل الرخاء أو الهيلثي ويلثي جاد، هيشفيك ويغنيك ويديك ويبارك فيك ويوسع حواليك، ورفعين شعار المؤمن ما يمرضش، المؤمن ما يفقرش، المؤمن ما يتعبش. هذا ليس الإنجيل. إذا كان النموذج الفريد قال انه يتألم ويرفض، احنا المؤمنين مش بنحب الألم، فبالتالي نقول لك ايه، ما يتألمش. مين قال ان المؤمن ما يتألمش؟ ده احسبوا كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب، عارف متنوعة جاية في الترجمة اشكال والوان، وهو بولس بيقول كده، انا مش ابطليت ايا كان نوع الشوكه، انا احترم رايك جدا، ما يقولش انا ابطليت بشوكه في الجسد، اعطيت. تعرف يعني ايه اعطيت؟ جفت، ربنا اداني هبه او عطيه او هديه. انا عايز اقول النهارده لكل مؤمن بيعدي في حته فيها الم، ان الوحيد اللي يشعر بيك هو شخص المسيح، يقول عنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين، يقدر يجي. عارف لما يقول في إشعياء 53 مثلا عنه ظلم، تخيل لو هو ما دقش يعني ظلم، تخيل لو ما فيش إشعياء 53 ده وما قالش عنه أنه ظلم ولا داء الظلم، فواحد من ولاده يروح له كده يقول له إيه، أنا تعبان جدا أنا اتظلمت، يقول له معلش يا حبيب اشرح لي يعني ظلم، ظلمت، خدوا حق، اتكلموا عليا كلام سلبي، فهموني غلط، عملوا معايا كذا، انا ظلمت. يجي الرب يقول لي، اول ما اقول له ظلمت يقول لي تعالى تعالى تعالى هنا في حضني، انا حاسس بيك، انا ظلمت قبلك. كنت بحكي حاجه في الكنيسه عندنا السنه اللي فاتت، كانت سنه كده نشكر الله لاجلها، كانت مليئه احداث جميله يعني. فالسنه اللي فاتت نزلت 3 حصاوي ورا بعض، منهم واحدة في شهر 2، واحدة في شهر 3، وواحدة بعد ما روحت من هنا بحوالي 2 أسبوع بعد العملية. الأخيرة دي كانت حوالي 18.5 في 13.5، فحاجة يعني حاجة كده زلطة كبيرة يعني. فأنا لما كان يجي المغص الكلوة عندي كنت ما أقولكوش بقى على المشاعر وإيه اللي أنا حاسس بيه، وأكيد اللي جربوا الموضوع ده عارفين أنا بحكي فيه. زمان لما كان حد يجي لي مثلا وأنا في الخدمة أو مؤتمر يجي يقول لي أسيس صلي لي أنا عندي مغص كلوي، فعلا كنت أصلي معاه بأمانة، حط إيدي يا رب اشفي ابنك وحط إيدك عليه. دلوقتي أول ما حد يجي يقول لي أسيس صلي لي عندي مغص كلوي أقول له تعالى،
أروح واخده في حضني وأبكي معاه، لأن

ان انا حسيت يعني. بص مش هيحس بحد اتجرب غير واحد عدى في نفس التجربة، ومش هيحس بحد متألم غير واحد اتألم. طب مين يحس بالمظلوم والمتألم؟ النموذج اهو، النموذج. انا نفسي اقول بكل قلبي وانا بحكي عن المسيح يشعر بألامنا، يتضايق لضيقنا. عايز النهاردة يقول لكل حد فينا أنا أؤمن بالشفاء الكامل، أنا أؤمن أن الرب بيشفه، لمست الشفاء بطريقة معجزية مرة واثنين وأكتر، بس أؤمن كمان لما أبقى بعد في حتة وفي تقارير رايحة وتقارير جاية وكلام مزعج، أنا أؤمن. الأسيس يسام كان معايا وسمع بنفسه الدكتور بيقول إيه. كنا قاعدين ناكل وكان هناك كلام صعب جدا، واحنا الاثنين نبص لبعض، بس في مشيئه الرب يعني انه كلمنا قبلها وقال لي بقيت مسافه من الارض، لسه مش دلوقتي. وعايز اقول لكل حد متالم او بيعد في ضيقه ايا كان نوعها، بقيت مسافه من الارض، وما دام فيها مسافه يبقى هيكملها بنعمته. كم حد فينا يقول للرب انا بشكرك لانك شاعر بيا وحاسس باللي انا بكتس فيه. وعلى فكره، على فكره نفسي اقول لحد موجود هنا، ما اعرفش مين او بيسمعنا، بس ربنا بيقول كده ان الوقت ده مش وقت ضايع، ده وقت تشكيل وتاهيل. ده وقت ايه؟ تشكيل وايه كمان؟ وتاهيل للي جاي. انا ده مش وقت الالم، ده وقت ضايع، ولا وقت ربنا بيتلذذ بدموعنا، لا بالعكس، ده هو يتالم لالامنا، يتضايق لضيقنا، يشعر بنا عشان هو تألم قبلنا. عايز أقول لكل حد فينا الأيام دي ثق أنه الرب يقدر يصنع في حياتك من خلال الألم ده أمر عظيم. كنت زمان أقعد قدام شخصية يوسف وأبقى تعبان قوي وأنا ببص على يوسف وهو ليه؟ سؤال ليه؟ واحد بابا يقول له روح لاخواتك في وطأ شكيم، يروح لهم لحد دوسان ويمشي مش ميل ولا اتنين زيادة، ده يمشي مسافة من الارض. وانا اتوقع ان يوسف يقول ايه؟ لا مش هاكل، مع انه الاكل كان معاه، لما اروح لاخواتي الاكل معاهم احلى. خدوا الاكل اللي معاه رموه في البير وجلسوا ليأكله وهو في البير بيصرخ، وبعدين نزعوا القميص الملون ده اللي كان عامل ازمة ومسكوب قسوة كده ربطوه وباعوه. يا ريت باعوه بيعه زي الناس، باعوه بعشرين من الفضة مع أن العبد كان 38. يقول الكتاب أزوا بالقيد رجليه في الحديد دخلت نفسه. تعرف أنا قريت عن أزوا بالقيد رجليه، قال لك العبد لما كان يشترى يتربط بحاجات حلقتين من حديد في رجليه، يطلع منهم حبل كده يتربط في العربة أو في الحصان اللي السيد اشترى العبد ده ويمشي بقى. مرات يوقعه، قال لك يوسف على ما وصل مصر الحديد قطعت حتة من رجله، فضلت معلمة في رجله العمر كله. كل يوم قبل ما ينزل للشغل بتاعه يبص على رجله يلاقي العلامة باينة، والعشرة هما يقعوا تحت ايده وعنده السلطان، بعيد عن الوعظ بقى وبعيد عن الكلام اللي بتقال. لو حضرتك تم معاك ده والعشرة وقعوا تحت ايدك تعمل معهم ايه؟ تعرف يوسف عمل ايه؟ اول مرة اداهم القمح والفضة، تاني مرة عمل لهم سفرة واكلهم. قعد 13 سنة متألم، بس قصاد ال 13 دول في 80 سنة تعويض عاشهم يوسف. طلع للملك سنه 30، قعد ل 110 تعويض. قصاد كل ألم في بركة وتعويض، بس المهم انك تكون بتتألم حسب مشيئته. ولا يتألم احدكم كقاتل او سارق او متداخل في امور غيره. عشان كده لو انا بتألم حسب مشيئته طوبى لكم. أنا خلصت، عندي حاجات كتير اللي عايزها ممكن أديها له في إنجيل ابن الإنسان، بس نفسك تبقى شبهه؟ نفسك تبقى زيه؟ ده النموذج والموديل هو اللي عايزنا نبقى زيه. كم حد يقول معي أمين؟ طب كم حد فينا عايز الرب إيده تتحط عليه؟ غمض عينك وغمض عينك معايا. تعالوا إخواتي الفريق، تعالوا ناخد دقايق صلاة كده، تعالوا

نيجي قدام الرب، تعالوا نيجي قدام الرب ونقول له بنباركك بنباركك بنباركك بنباركك لأنك النموذج والمثال، تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته. أنا نفسي الوقت اللي جاي تعالوا نقرب من بعض من فضلكم. لو معاك شريكة الحياة قرب منها كده، قرب منها. لو معاك أختك، معاك أخوك، تعالوا كل اتنين هيصلوا مع بعض. وأنا واثق وإحنا بنتحد في الصلاة إنه في أمر إلهي ربنا بيعمله. يلا كده، إيمانك على إيمان شريك الحياة، إيمانك على إيمان أخوك اللي جنبك، على إيمان أختك اللي جنبك، تعالوا كل اتنين يصلوا مع بعض. تعالوا ناخد وقت كده ونقول يا رب، يا رب ادينا نعمة نكبر، ادينا نعمة نمتلئ، ادينا نعمة نكون رجال ونساء صلاة يا رب، ادينا نعمة الأيام اللي جاية نتملي بالحب، ادينا نعمة نقف لأجل بيوتنا ولأجل أولادنا، ادينا نعمة الأيام اللي جاية في اسم الرب يسوع، في اسم الرب يسوع. يا رب الوقت المر يمر، وقت الألم يعبر، وفي اسم الرب يسوع كل حد عليه حرب على بيته، حرب تتكسر يا رب. يلا مين يقوله كتر من النوعية دي، كتر من النموذج ده في بيوتنا وكنايسنا يا رب. ممكن نصلي لبعض صلاة مسموعة، ممكن قربوا من بعض. أحبائي لو ما عرفناش نصلي مع بعض ونبارك بعض هنا، لا هنعملها في بيوتنا ولا برا. يلا نعمل كده من فضلكم. يلا مين يقول له عشمانين فيك وفي حضورك يا رب، عشمانين فيك وفي ايدك الشافية. بنا الأسيس يسام، تعالى من فضلك.

0: أحبتي وأعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أيضا أحبتي المشاهدين أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة كنا قاعدين نتكلم عن القوانين والدور اللي أنتوا لعبتوه، وتكلمنا كثير أنه العمل ده شغل بتاعت ربنا، وربنا هو اللي هيغير، وده بيحتاج لنفس طويل، وربنا هو بيعرف التوقيت بتاعه، لأنه ده ما شغلنا نحن، ده شغله هو. السؤال أنه في الشغل اللي أنتوا بديتوا بتعملوا اطلق شعبي ليعبدون، لمن أنتوا تطالبوا أنه يا جماعة قانون الردة ده قانون ظالم، اللي أنتوا بتعملوا ده بيظلمنا نحن كمواطنين، ونحن مواطنين صالحين فعلا في البلد، يعني ممكن نقدم حاجة كويس، ونحن لا بنأذي زول، لا بنقول كلام، لا نحن فقط نحن عايزين حرية أنه نحن نعبد بطريقتنا، نغير ديننا، نتمتع بهذه الحرية. شنو كان ردود الأنظمة؟ إذا عندك بعض الردود ما بعرف.
1: وطبعا في الوقت الحالي نحن بنعمل معارض في الشوارع، فالناس بيتفقوا معانا، في بعض الناس بينفوا إنه ده موجود في الإسلام ويقولوا إنه ده ما حقيقة وما حاصل، لكن نحن طبعا عندنا الصور بتاعت الضحايا. فهدفنا إنه القوانين التي تتغير موجودة، يعني هي موجودة
0: في يعني موجودة في الدساتير،
1: في الدساتير بتاعته يعني، وبيعترفوا إنها موجودة يعني. نحن كنا بنناقش الموضوع مع بعض الممثلين بتاع بعض الدول في فعندهم، ويعني بيلقوا صعوبة يغيروها بيقولوا، لكن هي طبعا المشكلة إن القوانين دي بتنتهك حقوق الإنسان، ونحن عايشين في وقت لازم تكون فيه حرية يعني. وطبعا كمان بعض المعلمين الإسلاميين بيعلموا كده يعني، قرضاوي مثلا في كليب عنده، هو كان عنده برنامج مشهور الشريعة والحياة، وكان بيعملين معاه مقابلة، فبقول إنه في حالات الشخص بيترجم فيها، وكان منا الردة والزينة وكده، ما متذكر التالتة كانت شنو. وفي نفس الوقت قال لو ما في قانون الردة كان الإسلام انتهى. فدي لو أنت عاوز بتلقى الكليب دي عندنا في الويب سايت. لكن طبعا لما أنت تطرح الموضوع ده بيخلي الناس يفكروا يعني. في آخر حسب بس خايف يهمه، لكن أفتكر هو حجازي في مصر آمن بالرب يسوع، وكان عاوز يغير في البطاقة من مسلم لمسيحي. شاب هو، وكان شجاع جدا، هو أصلا كان شيوعي، كان عنده فكر اشتراكي، وبعدين آمن بالمسيح، لكن فكان عنده شجاع كويس، فكان هو واحد من أول الناس. أنا بس إن شاء الله هو اللي يكون، لأنه كانوا اثنين، فالمهم فهو قرر إنه يغير في البطاقة، فظهر صورته في الجريدة، في الجرائد المصرية، فلان الفلاني يريد أن يغير دينه. وأنا بفتكر ده كان خطوة جميلة منه، لأنه ده حق من حقوقه، أن اللي بيشوف الصورة يقول ده شو كلام، شنو ده، كيف يغير دينه، ده لازم يموت. في ناس بيقولوا كده. واحد تاني يقول في ناس بيتركوا الإسلام، أنا ما افتكرت أنه ما في أي حد بيترك الإسلام في الأيام دي. واحد تالت يقول ليه لكن يعملوا فيه كده، حقه يكون عنده حق يعمل شنو،
0: يعمل الدائرة
1: يتغير يعني. ما ممكن تقصيب زول على دين معين، فدي يعني دي بتساعد الناس يفكروا، لأنه الناس في انغلاق في التفكير، في انغلاق في الموضوع ده يعني. حتى شخصيا عشت فترة طويلة في السودان، وعشت خلال لما الشريعة قدمت، ما حصل إن أنا فكرت ليه القوانين دي ما تشال، لكن في لحظة معينة الله وضع في قلبي الفكر، لأنه نحن أحرار. ولما تمعنت برضو في الحقائق بتاعت الحرية الفردية للإنسان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفكرت أكثر، قلت دي لازم تشال، في قوانين ظالمة وده قانون ظالم لازم يتشال مهما كان. أنا كمان نسيت أقول إنه كان وزير العدل الأول أيام
0: ده كان فاروق أبو عيسى ولا ده كان
1: لا ما فاروق أبو عيسى، أنا ما متذكر اسمه. أول وزير عدل أبو

0: الشريعة جات فبيسألوا في الراديو ليه؟ قال الله قال كده. فدي دي ذاتها أنا ريت تذكرت الاسم لا يمكن تفتكروا لكن سمعناها بعضانا دي. لكن طبعا الوالد برضو كان موجود وفي مرة كان في فقال نحن كمسيحيين في الراديو قال يسوع أمرنا بأننا نبشر فنحن عندنا الحق إنه نحن نعلن ونشارك نحن ما حنخصب زول نحن منشارك الكلمة والدائر يقبل بيقبل والما دائر ما يقبل في ناس بيشيلوا اللي يجي يشرطوا أنا ما عندي مشكلة مع الحكاية دي ده حاجة منه لكن خسارة إنه هو يشرط كتابي أنا لكن لو دفع دمنه وشرطه دي مشكلته لكن إنه أنا ما بخصب زول نعم. ده اختيار ده تفكير هو ما بيؤمن ما بيؤمن بالإيمان بتاعي لكن أنا مطلوب من إيماني أشاركه لأنه أنا خايف عليه فالبعمل بكلمه بوريه إنه في عقاب أبدي وإنت مسؤول إنت عندك الاختيار زي ما ذكرنا قبل كده دار تمشي وين إنت فدي حرية ما بغصبك ما في زول بغصبه يمشي الجنة ودي حاجة بتختار إنت أنا بقولها لخيرك فيكون لازم في حرية للمشاركة والناس تختار تمشي وين لكن ونحن دارين نعيش مع بعض مع اختلافاتنا فلازم نحمي بعض الحماية بتاعتنا من بعض إنه نعامل الناس زي ما نحن عاوزينهم يعاملوني ده القانون الذهبي القانون السيد المسيح فده شيء مهم وعندنا الوصايا العشرة واضحة بتتكلم عن القوانين اللي بتكون بيننا وبتحمل المجتمع وبتدي عدالة أهم حاجة هي المساواة من ما أنت تفرق بين الناس دي مع عدالة يعني وبعدين نحن كمان مواطنين في الأرض في دول كل دولة منفصلة من الثانية لازم نكون أمينين لوطننا وفي الوطن الواحد في ناس مختلفين أجناس مختلفة كل زول عنده حق إنه يعيش هناك ولكن ما تتعدى على شخص تاني
1: نعم
0: يعني أنت حر تعيش الإيمان الدائر وفي شخص تاني ممكن ما بيؤمن بالحاجة اللي أنت في زول ما بيؤمن بالكجور لو حق ما يؤمن بالكجور أو لو بتاع الكجور بتدى يعمل عمايل صعبة ويكتل الناس أو يعمل حاجات ما مضبوطة يقدم أولاد زبايح بنقول له لا ونفس الحكاية ما ممكن واحد يمشي يقول للناس إنتوا لو تركتوا الدين نحن حنقتلكم ده شيء خطأ
1: بالضبط
0: أو لا تمشي مثلا بابا اليوغيني يدعوك للغدا ويتعشوا بك وبعدين يشيلوا الراس بتاعتك يعملها جمجمة يعملها تروفي خدتها في البيت بتاعهم كده ما ممكن دي قوانين حتى لو كان دينك بيديك كده ما ممكن أو في الهند يقولوا إنه الدليل ده درجة خامس خلوهم ينظفوا التواليتات وكده وما يخلوهم يرتفعوا حتى لما
1: قاعدين يغيروا
0: بالتهضم ما ممكن يا جماعة لازم يكون في مساواة في زول داري يخرج من الدين لما ما يكون في حرية إنه أنت تغير دينك ما في حرية دينية
1: نعم هل ده أخ كمال أنه المصطلح المحبوب لدى الكثيرين في الزمن الحالي هو العلمانية هل هو ما الأفكار اللي احنا بنطرحه ده هل عنده علاقة بهذا المصطلح الكثير من الناس بيتكلموا عنه في الوقت الحالي
0: واحد عاوز يكون علماني ما في مانع والعلمانية طبعا هو الفكرة العامة انه يكون في مساواة يكون في فرصة لكل فكر فلازم يكون في فكر للعلماني لكن برضو فكر للشخص اللي بيؤمن
1: نعم
0: لكن يكون في مساواة يكون في حرية في حرية التعبير لكن في خوف كمان بعض المرات مثلا لما الاشتراكية جات شالت الحرية يعني الحاجة اللي بتمتحن الدستور أو أي قانون في أي بلد هو الحرية بتاعت التعبير أول حاجة أي ديكتاتور بيعمل بيشيل الحرية بتاعت التعبير فحرية التعبير مهمة ليه؟ لأنه هي بتخليك أنت تقدر الناس يقدروا يحاسبوك يعني يكون في مناقشة في أي قرار يتعمل فدي نقطة أساسية حرية التعبير والعدالة.

0: والعدالة معناتها مساواة. ففي مساواة يعني، فلأنه كمان المؤمن مواطن فلازم يكون عنده مكان في الدولة الألمانية. فالفكر بتاع يعني الحرية لازم تكون للجميع. لما أنت تتعدى على القانون وتكسر الوصايا العشرة دي مشكلة بقى.
1: نعم.
0: فهنا بتتناقش في كومون سنس، أنت بتشوف القوانين الصحيحة شنو اللي بتدي عدالة، بتعرف العدالة شنو.
1: نعم.
0: لكن أنت لما تمنع الناس يقولوا رأيهم، يعني المشكلة ربنا دائما بيوقف أي محاولة لمواقفة لوقف حرية التعبير. تخيل في البداية كان الناس بيتكلموا، ربنا جاب الطباعة فالحقائق بقت تمشي لكل الناس، بقت مضايقة في الطباعة والاسم شنو، بقى في راديو الأخبار ابتدت تنتشر، الناس بتتكلم، ضايقوا الراديو بقوا مستلمين منه، ناس معينين ظهر التلفزيون، الناس بقت في أجندة في أفكار معينة بتضغط ما في حق لكل ذا الفرصة. جات السوشيال ميديا، فحس بقى نحن كلنا عندنا نفس البلاتفورم والإمكانية إنه نحن نقول الكلام الدارين نقوله.
1: نعم.
0: الحرية تحت التعبير يا جماعة مهمة وأساسية، إنك تنتقد وتصحح، ومش كده وبس، إنك أنت تكون عندك الفرصة إنك تحصل على المعلومات
1: بالضبط،
0: وفي نفس الوقت يكون عندك الفرصة إنك أنت توصل الفكر بتاعك. لو ما عندك ده ما بينفع. زي لو عندك زول أطرش وأخرس، ده ما ممكن يمشي لقدام. ليه؟ لأنه ما بيسمع وما بيتكلم أبداً، ما ممكن ينمو. عشان يتنمى لازم يشوفوا طريقة عشان هو يعمل شنو؟ يسمع ويعمل شنو؟
1: يتكلم
0: ويتكلم. لما يكون في الفرصتين ديل هو بينمو، لكن للأسف الناس عاوزين يوقفوا الحكاية دي. لما دي تقيف انت ما بتكون خلاق ولا مبدع.
1: نعم.
0: بتنتهي، لأنه أصلاً إحنا بنحدد بعض زي الحديد بيحدد الحديد. بنحتاج لنسمع أفكار مختلفة، نعبر عن نفسنا، نقول الفجوانة. لو ما بنقدر نقول الفجوانة نحن مربطين. فالتعبير ده شيء أساسي لازم يكون موجود، ولو أنا غلطان تصححني. لكن لو ضربت زول عملت فيروس أنا بتحاكم على الحكاية اللي بعملها، لازم يكون في قانون يعاقبني لما أنا أتعدى على ناس تاني. لكن أنا زول بتكلم صححني في كلامي، قول لي أنت كلامك غلط، نتناقش. عشان كده الأيام دي في هجوم شديد على السوشيال ميديا. ليه؟ يقولوا فيك نيوز، يعني زي CNN BBC وكده، ديل ذاته مسيسين.
1: نعم.
0: فما في فيك نيوز حتى في ديلك يا أخي. تخيل البي بي سي لما السودان لغى قانون الردة وشال الإعدام من التكفير ومن الردة، البي بي سي أهم حاجة مخطوطة في الهيدلاينز السودان يسمح للمسيحيين بشرب الخمر،
1: وكأنه ده أكبر يعني ما أتكلم عن حق المسيحيين في التعبير، ما أتكلم عن الحقوق الأساسية للناس، أنه ده بالعكس كان مفروض يشيدوا بهذا الأمر
0: وما كتبوا عن الموضوع ده ضد كل المسلمين، لأنه المسلم ما عنده الحرية. ما في إكس مسلم اللي هو ترك إسلام ما عنده حق يعيش في بلده يا جماعة. الناس دي كلهم هاربين مهددين بالموت. لازم انت تشوف الويب سايت بتاعتهم، تشوف مساكين حاسة هم ذاتهم بيساعدونا بيشتركوا معانا عشان ياخدوا حقوقهم كعلمانيين.
1: بالضبط. وده يعني واضح كمال لما انت تشوف بلداننا، مثلا شوف السودان في سبعينيات ستينيات القرن الماضي كان كيف، ونحن وصلنا مجرد ما قيدوا زي ما انت قلت، مجرد ما بدوا في تقييد الحريات، شوف نحن وصلنا لوين السودان، شوف نحن وصلنا لوين.
0: الجامعة كانت منطقة حرة في السودان.
1: نعم.
0: قهوة النشاط كان ممكن تقول التقوله، من البوليس دخل جوا الجامعة، الجامعة انتهت.
1: وده من
0: جامعة الخرطوم،
1: بينما نحن موجودين في القرن العشرين. انظر اليوم دولنا نحن ماشيين لوين. أكمل، احنا دارين نتوقف شوية ونسأل، اذا نحن رجعنا بذاكرتك لورا من ما انت بديت

0: العمل في السبعينيات واستلمت فعلا خدمة كمتفرج للخدمة ديت فترة اللي انت بتعتبره فترة ذهبية اللي انت فعلا انت بتحس انه ربنا استخدمك فيه بشكل غير طبيعي.
1: وكل يوم فترة ذهبية لكن لأنه الحياة مع الرب يعني الرب جميل.
0: نعم.
1: في فترات طبعا الواحد كانت صعبة يعني بشعر شوية مينلي يعني المشكلة بتجي بالنفسية يعني ما بتجي من الظروف ولا ما بتجي من الأشياء لكن يعني ربنا دائما عنده مفاجآت.
0: نعم.
1: وكلها جميلة يعني أول ما قررت لما جات الدعوة دي كانت نقطة جميلة يعني شعرت بأنه ربنا عاوزني أتفرغ لأنه وبعدين لما أنا سمعت صوته وطحت وطبعا الإيمان أنا ما أنسى أنه الإيمان طبعا ده غير مجرى حياتي لأنه أنا قبل ما أؤمن قلت يعني معنى الحياة شنو لو تنتهي بالموت قلت لي أتعب 30 60 70 80 90 سنة وبعدين أموت أحسن أموت حسن وريح نفسي التعب ليه لو ما في الله وما في أي حاجة ما الفائدة شنو من الحياة لكن لما اكتشفت أن الله موجود وأن الله بيحبني وعنده خطة لحياتي دي شقلبت حياتي بالكامل ودتني هدف ومعنى واختبرت الحياة الفضلة تحت المسيح دي غير عادي وبعد كده كمان أنه هو عنده خطة لحياتي وفي عمل ومسؤولية لازم أقوم بها دي برضو كانت نقطة مباركة وبعدين الطريقة يعني البركة اللي ادانا لها ربنا الشباب الخدم الناس اللي اشتركوا في العمل أنا ما قدرت أذكر كل الأسامي عادات كبيرة من الناس لما أنا زرت السودان 2019 رجعت مبسوط فرح بكل الإخوة والأخوات الخدموا هم السبب نجاح الخدمة مستمرين يخدموا الرب في أجزاء مختلفة في كل جانب الدكتور فيه والمهندس فيه والمعلم في كلية اللاهوت موجود والجسس موجودين حاجة غير عادية وبعدين زيارتي لهبان والتخريج بتاع الطلبة من الكلية بتاعت اللاهوت يعني في حول البكاء إلى فرح
0: يا سلام
1: والسنين بتاعت الرماد دي تغيرت ربنا جاب حياة جديدة وبعدين التغيير اللي كان حصل الديمقراطي كان فرح كبير يعني انه ربنا عمل شيء جديد وبعدين كمان كل شيء جديد مبارك يعني وطبعا الرحله بتاعت الباخره دي فتحت امامي افق جديده شفت الرؤية يعني عمل الرب في العالم وبعدين رب الوداني بعدين بعض المرات كمان دعيت اتكلم في كنائس فمشيت امريكا الجنوبيه وشفت عمل الرب هناك يعني أغلب بنما المكسيك البرازيل الأرجنتين فشفت عمل الرب والصلوات الإخوة المؤمنين هناك والمرسلين جو من هناك وكمان حاجة شجعتني ونحن في السودان جونا مرسلين من بابا نيوغيني يعني حاجة غير عادية الرب كل يوم فيه وحتى لما جي هنا مفاجأة أنت جبتني هنا برنامج كان سبب بركة كبيرة لي وشكرا على دعوتك يعني دي برضو فترة ذهبية يعني كل حاجة جديدة في أشياء كثيرة وبعدين الطريقة ربنا عمل بها مع أصدق شعب اللي يعبدون
0: نعم
1: يتخيل إنه ربنا عرفنا شخصيا يعني أنا بمشي في بعض الهولز كده في وورسو في اجتماع حاجة اسمها Organization of Security and Cooperation أشيل كتيب كده أديه لشخص وأنا ما أعرفه منه وبسلم عليه وبكلمه قال بعدين الكتيب اللي اديته ليه ده قال لي الكتيب ده انا عامل التقديم بيه الفيو قال لي انا الاندبندنت ريبورتر فور ريليجيوس فريدوم للامم المتحده فتخيل اتقابلنا شخصيا واتكلمنا وحضر لقاءات عملناها اتكلم فيها ده دكتور هاينر بيليفيلد ده كان اول واحد احنا اتقابلنا معه لانه احنا ابتدينا في 2011 2010 ابتدينا رسميا وبعدين بعد كده اتعرفنا بالدكتور احمد شهيد هو بعد جاب بعد دكتور هاينر اسمه الدكتور احمد شهيد هو من المالديف وهو برضه ساعدنا كثير انا بشكر الناس دي لانه دي بيعملوا من اجل صالح السلام في العالم من اجل الحريه الدينيه برضه كان الاندبندنت ريبورتر وحسد الدكتوره نزيله من ايران هي كانت

0: معانا السنة الفاتت في أول عدد من اللقاءات بتتكلم ويدافع عن الحق، كلهم مؤكدين إنه الأساس للحر يعني لو ما في حرية لتغيير الدين ما في حرية دين.
1: نعم يا أخ كمال، وأنت بتقول الكلام ده يعني بجد الواحد بيتلمس كتير، أنه حياتك مع الرب طوال 50 سنة أو أكتر، أنه كان كل يوم يوم جديد بالنسبة لك. وزي ما ذكرت من بداية البرنامج أنه أنا بعيش مع الرب يوم بيومه، وده كل يوم بالنسبة لك يوم يوم يوم ذهبي بالنسبة لك. أنا هرجع أتكلم بقية البرامج المتبقية، نحن هنتكلم عن مواضيع اللي عنده علاقة بالخدمة بتاعتك الحالي وإنت متقاعد، بالإضافة هنا رؤيتك بعدين للمستقبل الوضع في السودان. ولكن قبل ما نحن نمشي في الأسئلة ده، أنا دار أسأل سؤال مهم جدا جدا. أنت مشيت 2021 في السودان وأنت شفت السودان 21 سنتين، يعني الفرح والسلام والشعور الجميل اللي أنت كنت بتشعر به، وحاليا 2025 شعورك؟
0: أنا حزين. يعني شيء صعب، أنا ما بقدر أتفرج في الأخبار.
1: نعم
0: يعني شيء صعب خالص، نتيجة للشر وخطية الإنسان.
1: نعم
0: مرات كثيرة الناس دايرين يلوموا ربنا، لكن المشكلة فينا. واحدة من الناس المروا بالهولوكاست قالت أنتوا بتسألوني تقولوا أين الله؟ أنا بسألكم بقول لكم أين الإنسان؟ فالمشكلة في الإنسان، المشكلة نحن قاعدين نقتل بعض، فالعملوا في البلد هيتحاسبوا قدام ربنا.
1: أمين. بالتأكيد
0: هم كل زول هيتحاسب أمام الله، لأنه اللي حصل للشعب السوداني للأسف لو كانوا تركوا الحكومة المدنية تستمر كان حصل شيء تاني في البلد دي. الناس دي اشتغلوا شديد وانتوا حاولوا يضايقوهم طول الوقت وما خلوهم ينجحوا، والناس حذروهم. أنا بس ما بتذكر كلام الحاج وراك قال انقلاب فيه رأسين ما بينجح، لكن للأسف مشوا في الطريق ده. ياريت يتوبوا ويرجعوا، لسه في فرصة، ربنا بيقبل التوبة في آخر لحظة. لكن حرام الحصل للشعب السوداني، الشعب السوداني الطيب.
1: نعم
0: الشعب السوداني يتألم بخطايا الناس، وبرضو نحن وقعنا في نفس الخطأ. يعني نحن كلنا محتاجين نطلب غفران الله على خطايانا. ما في غير إنه نحن نرجع ونعترف بالغلط، نقول يا رب نحن أخطأنا في حقك، سامحنا، قتلنا بعض. الدم يا جماعة غالي. شفت الحصل لما قايين قتل هابيل؟
1: نعم
0: ربنا قال له الدم أخوك بيصرخ
1: لي
0: من الأرض، بيصرخ. وأصعب حاجة حتى في العهد القديم بيتكلموا كان مهم يقدموا الذبيحة، لأنه ده شيء ما سهل. كل إنسان بيمثل الله، ده خلق الله، ده هجوم على الله. يسوع قال المعاملة اللي أنت بتعاملها لأخوك الإنسان كأنك بتعاملني أنا شخصيا، الحاجة اللي أنت بتعاملها لأخوك كأنك أنت عملت عليه. قال أنا كنت في السجن أنتوا زرتوني، أنا كنت جوعان وأنتوا أطعمتوني، أنا كنت عريان وأنتوا لبستوني. أحبائي أي حاجة نحن بنعمل لأخونا الإنسان بنعملها
1: لله،
0: الكويس والبطال قاعد نعملها لله أو ضد الله. فشيء مهم نراجع نفسنا. وأنا حزين على الظلم الحاصل والأبرياء اللي بيقتلوا.
1: أنت أديت فعلا رسالة حية، رسالة كويس للناس أنه يشوفوا. نحن كلنا محتاجين أنه فعلا نتوب ونرجع، وأي انتهاك حصل كلنا نحن مسؤولين أمام الله في هذا الأمر. ربنا يدي نعمة أنه السودان تتغير ونحن مرة تانية نشوف مجد الرب في السودان، وربنا يعمل في السودان. أعزائي المشاهدين حلقتنا انتهت، أنا هتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، ربنا معكم.

0: في قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الروح والعروس. الروح القدس ماشي معايا ومعاك سكة إعداد، سكة نتغير فيها إلى تلك الصورة عينها، صورة يسوع اللي هو رأس الكنيسة وإحنا جسده، اللي هو بيعد عروس مجيدة ما فيهاش عيب، ما فيهاش دنس، ما فيهاش أي كرمشة أو غضن، ما فيهاش أي شيء غير إنها مقدسة للرب، كنيسة مهيئة للعريس المجيد. الروح القدس يمشي معاك سكة ويمشي معايا سكة

خير في كل حلقة، نعرف أكتر، نتمسك بالعمل الروح القدس فينا أكتر، ونجوع ونعطش أكتر لملء من الروح القدس اللي يغير حياتنا ويغير أفكارنا ويغير من طبيعتنا عشان نكون مشابهين صورة ابنه. مش عارفة أنت وأنت بتسمع كده ممكن تكون زي في وسط الأيام دي عمال تشوف إيه كل الشر ده، ايه كل الضلال ده، الكذب عمال يزيد قوي، الضلال عمال يزيد قوي، انت منزعج جدا. ساعات بنفتح الاخبار بنحس انه ايه ده اللي بيتقال ده كذب، الكلام ده مش حق، التعليم اللي بتتقدم دي مش مظبوطة، البرنامج اللي بيتقال فيه نصايح للناس دي النصايح دي كلها كذب ومش حقيقية. عمالين تسمع في الميديا ضلال، حتى في الاخبار يعني انت ممكن هم بيقولوا لك الاخبار بتاعت السياسة كلها كذب. اعمل ايه في كل ده؟ بص الكتاب بيقول حاجة مهمة قوي، بيقول كده: نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا، ومن هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. قدام الروح القدس الذي هو روح الحق يوجد في العالم ما يعرف باسم روح الضلال. روح الضلال ده ضد روح الحق. بس يعني ايه ضلال وازاي ان الضلال ده ضد الحق؟ خلينا كده نكمل مع بعض حلقتنا ونشوف يعني ايه روح الضلال. ورجعنا مع بعض عشان نشوف ايه معنى كلمة ضلال. كلمة في الاصل معناها ان الشخص ضل الطريق او مش في الحتة اللي المفروض يكون فيها. كلمة من اصلها كلمة بتقول زي الكتاب لما بيقول كده: فليعلم ان من يرد خاطئا عن ضلال طريقه يخلص نفسا. زي الخاطئ اللي ضل السكة المظبوطة. اصل الكلمة هيمارتولوس بمعناه انه زي السهم اللي ما بقاش بيروحش في السكه بتاعته السليمه، ما بيوصلش للهدف. ده بالظبط كلمه معنى كلمه ضلال في الكتاب المقدس. والكلمه دي بالذات استخدمت هي نفس الكلمه اللي استخدمت بمعنى كلمه الخطيه او الخاطئ. الخاطئ الشخص اللي يخرج بره القصد او بره المشيئه. هيماراتيه كلمه يونانيه معناها انه شخص ليس في المكان اللي المفروض يكون فيه، ودي كلمه استخدمت كتير جدا في الكتاب المقدس. ومن اهم الأماكن اللي استخدم فيها هذا الكلمة إنه الشخص يكون ضال. مثل مهم قوي قوي الرب استخدمه في لوقا 15. الكتاب بيقول كده في لوقا 15، بيقول: وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا، فتزمر الفريسيين والكتب. يعني هو كان قاعد مع العشرين والخطاة، فمين طبعا اتزمر؟ الفريسيين والكتب اللي شايفين نفسهم أفضل وأبر من العشرين والخطاة. فتزمر الفريسيين والكتبة قائلين: هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. كلمة خطاة هنا نفس الكلمة اللي بمعناها أن الشخص خرج من هدف الحياة أو هدف وجوده أو الهدف، بعد عن السكة، بعد عن الهدف. دي نفس الكلمة باليوناني. فكلمهم بهذا المثل. ففي الحقيقة التلات أمثال اللي احنا حافظينهم كويس جدا، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال، هما في الحقيقة كتاب بيقول عنهم انهم مثل واحد. مثل واحد بيتكلم يعني ايه ضلال، يعني ايه الشخص يكون خاطئ ضال في طريقه او مش ماشي في الحتة اللي المفروض الرب عايزه فيها. والكتاب بيقول فكلمهم بمثل، كلهم مثل بيعكس صورة معينة. عشان كده أنا نفسي أبص معاك على المثل المهم جدا ده اللي متقسم لثلاث أجزاء. المثل الأولاني اللي كلنا عارفينه كويس جدا، مثل الخروف، وكتاب بيقول عنه أنه ضال. وإحنا لو بنتكلم عن روح الضلال ده معناه أنه هذا الخروف ما بقاش في المكان اللي لازم يتواجد فيه. هو كان المفروض يتواجد فين؟ يتواجد مع 99 خروف الآخرين، يتواجد معهم، يتواجد في المكان ده. لكن الحقيقة أنه الكتاب يذكر أن الخروف ده ضل. بيقول كده: أي إنسان منكم من له 100 خروف وأضاع واحد منها، ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء قائلا: افرحوا معي لأني وجدت الخروف الضال. نفس الكلمة، الخروف اللي خرج من مكانه، اللي خرج من البيت، هو رجعه
البيت. الكتاب بيقول انه الراعي رجع الخروف لمكانه، رجعه للبيت، يعني نقول ان ده الشخص اللي هو ملوش علاقة اصلا بالرب، بعيد جدا عن الرب، ليس من اهل بيت الرب. ده الرب بيبذل تجاهه مجهود وهو اللي بيروح بيجيبه، لان الخاطئ ما يقدرش يرجع نفسه، اللي ضال في طريقه اللي بعيد عن ربنا ما يقدرش يرجع نفسه، لازم الرب

يجيبه من المكان اللي هو فيه. أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. إذن الرب هو اللي بيجيبنا، الرب هو اللي بيفتدينا، الرب هو اللي بيرجعنا إليه. ده الخروف الضال. إنسان مخلوق عشان يكون في علاقة مع الرب، يمجد الرب، يعكس صورة الرب. لكن لما يكون ملوش علاقة مع الرب، بعيد قوي عن الرب، رب بيبذل كل حاجة، والرب فعلا بذل حياته عشان يسترد كل خاطي ويجيبه ويكون في علاقة معه. ده أول حاجة. يقولك السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب، وخاطي واحد يجي للمكان، لأن الرب غالي عنده كل إنسان جدا. أنت غالي عنده جدا. لو أنت ضال دلوقتي، بعيد قوي قوي قوي عن ربنا، بعيد أنك تبقى في علاقة مع الرب، روح كده وقوله رب انا عايزك تستردني، رجعني، والسماء هتفرح بيك. لكن مش بس ده الضلال الوحيد اللي في المثل، لكن ده في حاجة تانية. يقولك المثل اللي بعد كلهم مثل واحد، بيقولك في نوع تاني من الضلال. ايه هو؟ بيقولك امرأة او اية امرأة لها 10 دراهم وان اضاعت درهما واحدا الا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ وان وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلا افرحنا معي لاني وجدت الدرهم الذي اضعته. هكذا اقول لكم يكون فرح قدام ملائكه الله بخاطئ واحد يتوب. المشهد هنا مختلف تماما، والروح القدس بيعلن لنا نوع تاني من الضلال. المرأة في الكتاب المقدس ترمز دايما للكنيسة، والغريبة انه الدرهم ده هو ضاع جوه البيت. يعني لو كان الخروف موقفه من البيت انه بعيد تماما، الدرهم ده ضاع وضاع جوه البيت. زمان العشر الدراهم دي كانت حاجة متعارف عليها، انه بيجي زي كأنه زي ما نقول دلوقتي الشبكة بتاعت العروسة، كانوا يجيبوا زي سلسلة كده فيها 10 دراهم وتبقى جزء من حلي وزينة العروسة، ان كل الدراهم دي تبقى محطوطة في سلسلة كده وتبقى جزء من حلي العروسة. كأنه الرب بيتكلم عن امرأة العروس الكنيسة المتزينة بعمل للرب، عمل الرب، وكل درهم هو في ذاته قيمة. يعني كل درهم هو في ذاته قيمة، يعني قيمته في ذاته. انت لما تكون الدرهم مثلا مصد او مطوس او اي حاجة، مش مهم، هو تنه قيمة، هو قيمته هو درهم. زي المؤمن اللي ممكن يكون ضاع عن دعوته في الجسد، ضاع عن استخدام الله. ليه؟ هو تاي، هو ضال عن مشيئة الرب وتأثيره في الحياة. انت ممكن تكون كده، بتعرف الرب من سنين، لكن في الحقيقة حصل حاجة، انه انت ما بقتش في المكان الحقيقي بتاعك، القصد والدعوة اللي ربنا عايزك فيها. ده ضلال، ده خروج عن مشيئة الرب في حياتك. مشيئة الرب في حياتك انك تعكس صورته، تعكس مجده، تستخدم لمجده، اعلان مجده. لكن انت فين دلوقتي؟ ممكن تكون في البيت، بتروح الكنيسة وترجع من الكنيسة وبتخدم، لكن في حاجة واقعة، في حاجة فقدت. لكن النهاردة الرب الروح القدس بيعمل حاجات. بيعمل ايه؟ مش عايزك في الحتة دي. يقولك المرأة عملت 3 حاجات مهمين قوي. اول حاجة راحت انارت السراج، رجعت تاني نورت السراج. السراج ده اللي هو ايه؟ الكلمة. السراج ده اللي هو ايه؟ اللي هو عمل الروح القدس، سراج لرجلي كلامك. رجعت تاني تنور، تشوف هو انا ليه هنا، هو انا وقعت فين الحته دي، انا ليه فقدت الدعوه. عملت ايه المراه عشان تسترد الدرهم؟ وانا وانت النهارده ممكن نكون في جسد المسيح جوه البيت، لكن ضالين. ممكن المؤمن يضل، طبعا ممكن المؤمن يضل. الكتاب بيقول تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله. يعني ممكن المؤمن في حياته مع الرب يضل، طبعا كلمه بتقول كده. يعني ممكن أضل لو أنا مش عارف الكلمة، أضل عن مشيئة الرب في حياتي، أضل عن مقاصد الله، أضل عن خطة الله، أضل أن أنا مش فاهم ربنا عايز من حياتي إيه، فحياتي تخرج برا مشيئته، أضل. وتضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. قوة الله يعني الروح القدس مش فعال في حياتي، عمل الرب مش واضح في حياتي. الاتنين مهمين. ممكن أركز قوي على الكلمة وتبقى روح الله وعمل الروح القدس مهمل جدا في حياتي، فده ضلال. فتلاقي كلمة بتنفخني ومش مؤثر ومش شاهد، لانه الكلمة لوحدها محتاجة عمل الروح القدس يفعل الكلمة في حياتي. والروح القدس، لو الروح القدس مركز على الروح القدس واعلانات الروح القدس ومش معتمد على الكلمة، تلاقي حياتك ضعيفة واي هزة تهزك، لانه مفيش الحق، مش مغروسة فيك الكلمة، كلمة الله مش مغروسة فيك بغنى. دي حاجة مهمة. ممكن المؤمن يضل، ممكن، عشان كده بيقولك الدرهم ده ضاع جوه البيت. فالمرأة اشتغلت، وانا وانت عروس المسيح محتاجين نشتغل. لو انت حسس ان حياتك
فقد المكان بتاعها، فقد التأثير بتاعها. أول حاجة أوقدت سراج، تاني حاجة عملت إيه؟ كنست البيت، تالت حاجة وفتشت باجتهاد. عملت تلات حاجات مهمين قوي، أوقدت سراج.

كنست البيت وفتشت باجتهاد. يعني نعمل ايه؟ اول حاجة ارجع تاني، روح الله اللي ممكن يكون حزن جواك بسبب اهمالك ليه، عدم خضوعك ليه، عدم اكتراسك للروح القدس اللي عايز يقود حياتك. النهاردة فرصة فرصة فرصة، قول يا روح الله اشعلني تاني، انا اسف. هي عملت ايه كنست البيت؟ يعني ايه كنست البيت؟ يعني طلعت الحاجات اللي مش نقية في البيت، اللي خلت الدنيا

اكنس، طلع، قول له يا رب انا مش متمسك بده، انا مش متمسك بالامر ده. بتخش في حياتنا خطايا، بتخش في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا، امور مش مرضيه للرب. اقعد كل يوم، ارجوك علم نفسك، علم نفسك كل يوم بالليل قبل ما تنام تكنس البيت. يعني ايه اكنس البيت؟ مش تقوم تنظف البيت، اكنس بيت قلبك. قوم كل يوم قول له يا رب، افتح كده، ركز كل يوم قبل ما تنام، وقعد كده افتكر من اول الصبح انا عملت ايه. اذا انا طلعت كلمت الشخص ده وحش، انا طلعت اناني قوي في الموقف ده، ايه ده يا رب، ايه ده انا كذبت، ايه ده انا ما قلتش الحقيقه. على فكره احنا ساعات بنكذب وما ناخدش بالنا. اقعد افحص كده واكنس البيت قبل ما تنام، اكنس اكنس اكنس، فتلاقي نفسك الروح القدس يجي يشجعك وينور في حياتك وينور في قلبك. ده عمل الروح القدس، وباجتهاد تفتش باجتهاد. موضوع مهم بالنسبه لي، ساعات كتير قوي احنا ما عندناش الاجتهاد ده، يعني مش فارق معانا قوي، يعني مش فارق معانا ربنا عايز ايه، مش فارق معانا ان كنا فعلا ضالين وماشيين صح ولا مش فارق ماشيين غلط، مش فارق معايا. المهم تمام، المهم مسطوره، عارفين كلمتنا الحمد لله. احنا طالما الدنيا ما فيهاش حاجه وحشه، وطالما احنا ما عندناش حاجه ناقصانا، احنا تمام. لكن هل انت فعلا في مشيئه الله ومقاصد الله؟ ده مهم قوي، مهم قوي. يقول لك انه يكون فرح امام ملائكه الله. عارفين يعني ايه؟ يعني الملائكه بتشوف ربنا فرحان لما انت تكون ماشي مظبوط، لما انت تسترد، لما دعوتك تسترد. الرب بيفرح، الرب بنفسه بيفرح، والملائكه بتشوف الفرح ده، يكون فرح امام، يشوفوا فرح الرب لان حياتك في مشيئته، حياتك رجعت للدعوه والقصد انك تكون في مقصده. ايه مقصده؟ هو جبلنا لنعكس صورته، خلقنا عشان نمجده، نعكس صورته، نعكس مين هو. لكن طول ما انت ضايع وضال انت مش بتعكس صورته. لكن لما تسترد في المكانة وفي المجد، يحصل ايه؟ هو يبقى سعيد، هو يبقى مسرور بيك، بس كده. لكن في مثل ثالث، مثل مهم جدا، هو نفس المثل، هو بيكلمهم في مثل واحد عن انواع من الضلال. في نوع تاني بقى من الضلال، نوع ابن ده ابوه وعارف ابوه وورث ابوه. يعني ايه نرس؟ يعني ايه نرس؟ انت ليك ميراث الروح القدس، نحن وارثون مع المسيح، لينا كل ما للابن هو اعطي لنا. بالظبط زي الابن ده راح اخذ ميراثه. بتستعجب الناس كتير قوي تقول هو ابوه ليه ما قالوش لا اقعد؟ لا، لانه الاب اوريدي اعطانا كل ما لنا في المسيح يسوع، اعطانا ميراث، اعطونا عربون الميراث، عمل الروح القدس هو عربون الميراث. والابن عمل ايه؟ اخذ كل ما هو من الاب، وخرج واحب العالم وانفق كل معيشته، انفق كل الميراث. هو ده ينفع؟ احنا بنعمل كده، من رب يجي في حياتك يحط فيك قداسه وبر وحكمه، وبعدين تحب العالم، تخرج تنفق بقى كل ده، وترجع تلاقي في حياتك مفيش. فين القداسه؟ فين الحكمه؟ فين القوه؟ فين عمل الروح القدس؟ مش موجود. خد بالك، الاب ما خرجش ورا الابن ده، ان كان راح للخروف وجابه، وان كان فتش عمل الروح القدس، فتش باجتهاد على الدرهم، الاب ما خرجش ورا الابن، رغم ان كل قلبه وكل اشواقه للابن انه يرجع، لكن ما خرجش وراه. مش عيبه شويه؟ ولا منعه. ليه؟ لان الحياه مع الرب هي اختيارك كل يوم، ان تكون معه في علاقه وشركه، تستمتع معه، تستمتع بالميراث، وتستمتع بعمل الروح القدس. الاب ما تحركش، بس عارفين ايه اللي حرك الابن للرجوع؟ هو عمل الروح القدس اللي فيه. قال في نفسه، كأنه في حد جواه بيكلمه بيقول له قوم، انت مش ده مكانك. والرب بيكلمك النهاردة، ده مش مكانك. لو حبيت العالم والأشياء التي في العالم، ونسيت انت انك ملك وانك ليك سلطان، وفي ذل في حياتك دلوقتي لانه ضليت مكانك، سبت البيت، سبت مكان الرب، سبت حضنه، سبت العلاقة الحقيقية معاه، قوم سيب الروح القدس النهاردة يقومك، والقوم اقوم وارجع لحضن ابويا. الابن ده وهو رايح لابوه ما سمحلوش يقول له اقبلني احد اجرائك. ليه؟ لانه الابن عمره ما يبقى اجير. هو مستحق ايه الابن ده اصلا؟ الابن اللي ترك ابوه ده مستحق ايه؟ مستحق الموت، مش مستحق انه ينزل في المكانة، لا لا خالص. انت فتكر احنا لما بنسيب الرب أجرة الخطية موت؟ الابن ده في الشريعة ابن عاق، الكتاب المقدس بيقول عليه، يجيبوا ابوه ويحطوا في وسط المدينة ويموت. ودي تيجي شريعة الابن العاق، دي شريعة مهمة قوي في العهد القديم، لكن ما تلاقيش ولا واحد في العهد القديم اتنفذت فيه شريعة الابن العاق ده. عارف ليه؟ لان شريعة الابن العاق دي يجي بعدها على طول انه ملعون كل من علق على خشبة. اصل شريعة الابن العاق دي اتنفذت في واحد بس، هو لم يكن

عاق، هو لم يعرف خطية، هو كان ابن محبوب بس اتنفذت فيه. يسوع مات بدالك، انت تستحق الموت لكن هو مات بدالك، عشان انت النهاردة لما ترجع لحضن الآب تلاقيه دايما مفتوح لك ودايما مقبول كابن، ولا يسميك عبيد لكن يسميك حبيب. لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء، انت بقيت الحبيب، انت بقيت أهل بيت الله. قوم النهاردة وارجع واستمتع تاني بأبوك. مش بس كده، لو انت في علاقة مع الآب لكن مش مستمتع بيه زي الابن التاني، انا في الكنيس، انا مع الرب، انا بصلي كل يوم، انا معاه كل يوم، لكن انا معرفوش، انا مش مستمتع بيه، انا معرفش الغنى اللي ليا فيه. قوم الروح القدس النهارده بيقولك ليك غنى في المسيح، كل ما له هو لك. ده عمل الروح القدس النهارده، روح الحق يعلن لك وينهي الضلال، الضلال اللي في فكرك عن الرب، الصوره المغلوطه عن ابوك السماوي. روح النهارده روح الحق يطرد كل ضلال، يطرد كل خروج عن المشيئة، عن القصد. القصد ايه؟ القصد انك تعيش معه وتعكس صورته، تستمتع بيه، تكون في علاقة مستمتع زي ما كان آدم في جنة عدن، مستمتع بكل المعية، بكل المجد، بكل الحب. وده قوم النهاردة وارفض كل روح ضلال. العالم مليان ضلال، ابليس طول الوقت بيضل. انتبه، لان في الازمنة الاخيرة الكتاب بيقول كده: الذي الى مجيئه يعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الاسم في الهالكين، لانهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. ولاجل هذا سيرسل اليهم الله عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. الأيام الأخيرة هزيد جدا جدا الضلال. لو أنت مش ثابت في الحق وماسك في الحق وبتقوله أنا متمسك بالحق وعايز روح الحق، أنت هتروح وهتضيع مع الكذب اللي العالم عمال عمال عمال يقوله. إحنا شايفين ده واضح في الأيام ده. فأرجوك أرجوك تمسك بالحق، خليك مع الرب، تمسك بالروح الحق، وخليك في مقاصد الرب في حياتك. وأنا متأكدة إنه رحلتك مع الروح القدس هتكون دايما ممتلئة بالقوة وممتلئة بالحياة، هتوصلك ليه ومش هتكون بالظل. ونتقابل في حلقة جديدة من الروح والعروس.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الحلوة الرائعة اللي عملها ربنا عن طريق أليشع النبي. وأليشع النبي زي ناس كتير في العهد القديم كانوا مجرد رموز باهتة لرب أليشع، ربنا يسوع المسيح. وأليشع معنى اسمه إلهي يخلص، شبيه باسم المخلص ربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هو المخلص الوحيد لهذا العالم ربنا يسوع المسيح. معجزتنا النهاردة موجودة في سفر الملوك الثاني وأصحاح 5 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ولما مضى، أي نعمان السورياني، لما مضى من عنده مسافة من الأرض، قال جيحزي غلام أليشع رجل الله: هوذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب، إني أجري وراءه وآخذ منه شيئا. فصار جيحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكدا

رآه نزل عن المركبة للقائه وقال أسلام؟ فقال سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم. طبعا قصة كلها مختلقة ولا جه غلامان ولا حاجة. جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان اقبل وخذ وزنتين، وألح عليهم وسر وزنتين فضة في كيسين وحلتي الثياب ودفعهما لغلامه فحملهما قدامه. ولما وصل إلى الأكمة، مكان مرتفع، لما وصل إلى الأكمة أخذها من أيديهما وأودعهما في البيت وأطلق الرجلين فانطلقا. وأما هو أي جيحزي فدخل ووقف أمام سيده، قال له أليشع من أين يا جيحزي؟ جيت منين؟ فقال لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. قال له ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري؟ فبرس نعمان السرياني يلصق بك وبنسلك إلى الأبد. فخرج من أمامه أبرز كالثلج، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. في 14 مجموعة من المعجزات صنعها ربنا عن طريق أليشع، فيها معجزتين ليست لصالح أربابها، المعجزة دي ومعجزة تاني لما لعن الأولاد الصغيرين. وهنا عايز أقول كلام مهم أرجو من المشاهد والمشاهدة ياخد باله، إن هنا مفارقة بينه وبين رب أليشع. فأليشع مجرد رمز باهت، لكن الرب يسوع المسيح لم يعمل معجزة واحدة ليست لصالح أربابها. يعني أليشع هنا لعن نعمان السرياني، آسف، لعن جيحزي وقال له برس نعمان السرياني يلصق بك وبنسلك إلى الأبد، فخرج أمامه أبرز كالثلج. في معجزة تاني لعن الأولاد، طلعت دبتين أكلت 42 ولد، وده فرق كبير من البشر كلهم حتى لو فيهم رموز. عن هنا مفارقة، كونتراست مش كومباريزون، مفارقة بين إله كل نعمة ربنا يسوع المسيح وبين أليشع اللي هو يعني أليشع اسمه نبي النعمة. بس قارن نبي النعمة أليشع بالمسيح تلاقي طبعا فرق كبير جدا. الرب يسوع المسيح صنع معجزات كثيرة، لم نسمع أنه صنع معجزة واحدة ليست لصالح أربابها. أقام الموتى، لم نسمع أن المسيح موت إنسان. طبعا مرة إليه النبي العظيم طلب نار من السماء موت حد، أما يسوع عمره ما موت حد. لم نسمع أنه أصاب حد بالعمى أو ضرب حد بالبرص. هنا عندنا أليشع ضرب نعمان، ضرب جيحزي بالبرص. على أي حال عايز يعني يمكن قضيت وقت في أني أركز أن هناك مفارقة بين المسيح وبين الجميع، حتى في الذبائح والمحرقات هتلاقي أوجه شبه، بس هتلاقي مفارقات، لأن يظل الرب يسوع المسيح المكتوب عنه معلم بين ربوة فريد متفرد ليس مثله، في صفات كتيرة، في رموز كتيرة، في نبوات كتيرة، في شرائع كتيرة، بس يظل هو الأصل وهو الكامل الوحيد. والنهاردة المعجزة، أحكي المعجزة باختصار شديد ويدينا الرب فيها بعض التأملات. المعجزة بتحكي عن جيحزي، جيحزي اللي هو كان الخادم بتاع أليشع، للأسف خادم لكنه ما كانش مؤمن، زي يهوذا الإسخريوطي اللي كان مع المسيح بس كان فيه شياطين وكان حرامي وكان منتقد. المهم ان جيحزي ما عجبهوش ابدا ازاي أليشع ما ياخدش فلوس او ذهب او حلل ثياب من نعمان السرياني. اتغاظ قوي انه أليشع اللي هو سيده متعفف، مع اني طبعا أليشع لم ياخذ لانه رمز ان الخلاص بتاع ربنا مجاني، متبرين مجانا بنعمات. المهم ان هو اتضايق وراح قال حي هو الرب اني اجري وراء نعمان السرياني، وجري وراه واخترع قصة. قال له على فكرة سيدي أليشع بيقول لك انه جاله ضيوف، اخترع قصة، حاجة غريبة يا اخي، مع ان الكذب ملهوش رجلين بس اهو.
وقال قولوا ضيوف وممكن تديني شوية دهب وشوية حلل ثياب. جاء غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، أعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. قال له لا، ده أنت خد وزنتين وخد حلتين ثياب. والمهم نعمان السرياني اداله الحاجة، وهو خد الحاجة وحطها في الأكمة، أكمة يعني حتة عالية، وحطها في البيت بتاعه وراح صلى عادي جدا قدام أليشع. أليشع سأله قال له أنت جاي منين؟ قال له أنا لا اتحركت يمين ولا شمال، أنا قاعد مكاني. قال له ألم يذهب قلبي معك حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ وقال له كلام مهم جدا لينا كلنا، حضرتك وحضرتك اللي بتسمعيني، وأنا كمان الكلام ده مهم ليا. أهو الآن وقت لأخذ الفضة وثياب وزيتون وكروم؟ مع انه ما اخدش كروم، بس هنا بيتكلم عن الدافع. جيحزي كان عنده امال انه بشويه الذهب دول او الفضه يعمل كده. هو وقت لاخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجواري. وللاسف الشديد قال له برس نعمان السرياني يلصق بك وبنسلك الى الابد. الفكره الاولى عايز اتكلم عن النعمه والامتياز اللي كانت لجيحزي وليك انت كمان ولي انا، بس اتمنى انك انت وانتي وانا نستغل كل نعمه يدهالنا الرب وما نضيعش الفرصه. نعمه وامتياز. ثم كلمه عن فشل العكاز. ففي مره سابقه لما مات ابن المراه الشوناميه، اخذ جيحزي هذا عكاز اليشع علشان يقوم الميت، وفشل في انه يقوم الميت. واقول ليه؟ نعمه وامتياز، ثم فشل العكاز، واخيرا قلب كالفولاذ، قلب جيحزي حديدي. واخاف عزيزي المشاهد، اختي المشاهده، اخاف ان قلبك او قلبي او قلبك يكون قاسي. ولعلمك الانسان بذاته بيقسي قلبه طبعا بعمل الشيطان، بس يقول الكتاب ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني الانسان بنفسه يقدر يقسي قلبه ويقدر يفتح قلبه للمسيح، لان المسيح بيقول انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب اي المفتاح في ايديك ادخل اليهم واتعشى معه وهو معي. نعمه وامتياز. اول حاجه اسمه جيحزي. جيحزي كلمه عبريه تعني بالعربيه وادي الرؤيه او مفتح. وعلى فكره هو كان مفتح، بس مفتح في امور العالم مش في امور ربنا، كان مفتح قوي. والدليل انه كان مفتح مثلا لما سعه الشناميه سألوا أليشع، قال له ست دي ايه؟ قال له على فكرة ما عندهاش ولد. أليشع نفسه ما كانش واخد باله حاجات كتيرة، تحس انه وبرضه هنا مفتح في الفلوس، ازاي ما يقبلش ذهب ولا فضة ولا ثياب؟ يا ترى عينيك مفتوحة على العالم ولا على امور ربنا؟ اسمع آية عشان انا اقول للنقطة اللي بعدها. إله هذا الدهر اللي هو الشيطان، إله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. بيبقى مفتح قوي في امور العالم، بس يجي عند امور ربنا يبقى للاسف عنده ظلام. يا ريتك تقول له يا رب انت نور العالم اللي قلت من يتبعني فلا يمشي في الظلمه، لا تسمح ان اكون مفتح في العالم ومظلم على امورك. كان خادم لاليشع، دي الصفه الثانيه في امتيازاته. تخيل خادم لاليشع، زي بالظبط يعني يهوذا الاسخريوطي بتاع العهد الجديد هو جيحزي بتاع العهد القديم. خادم وشاف المعجزات، الـ14 مجموعة من المعجزات شافها، لكن قلبه ما تغيرش. أخاف عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، إنك تشوفي كان ربنا عمل معاكي معجزات، يمكن شفاك كتير، يمكن أنقذك من ضائقة مادية، يمكن العربية كلها اتكسرت ويمكن اللي معاك مات وأنت نجيت، شفت معجزات ربنا معاك بالذات، ولكنك قسيت قلبك. كان اسمه وادي الرؤية وكان عينيه مظلمة على ربنا، كان خادم لأليشع بس في نفس الوقت كان خدام للشيطان، كان مقيم مع أليشع في شونم يعني اتعرف على الشونامية وما استفادش منها حاجة، كان عنده خبرة ومتابعة للأحداث، مثلا عارف ان ما عندهاش ولد عند الشونامية، ما عندهاش ولد، ما كانش يفهم في أمور ربنا الروحية، كان يفهم في أمور العالم. للأسف الشديد استقبل الشونامية وكان عايز يزقها ويمنحها رغم انها اكرمته. ومرة جلس مع الملك في اصحاح
سفر الملوك التالي.

تاني وأصح 8، بدأ يحكي للملك كل معجزات أليشع يعني حافظ. يا أخي هذا الرجل جيحزي رمز، الناس كتير بعرفها، حافظين في الإنجيل كتير بس قلبهم ما تغيرش. تخيل تقول له آية يوعظك ويوعظ كل اللي بيعرفوك بس هو نفسه ما تغيرش. هذا جيحزي، لا أتمنى أنك أنت تكون زي جيحزي. نعمة وامتياز، امتياز عظيم ليك أنك يمكن مولود في بيت مسيحي وحافظ آيات كتيرة في الإنجيل وبتسمع التلفزيون القنوات المسيحية وقلبك لسه في خطيته، بتحب الفلوس، بتحب النجاسة، مش بتحسبها صح. انت في نظرك طبعا انك معنى جاهز يعني مفتح، مفتح وبتكسب ولد كول ويعني غني جدا في امور العالم، بس اتمنى لك تكون مفتح في امور الرب. نعمة وامتياز. النقطة التانية، فشل العكاز. ليه لما جيحزي مسك عكاز أليشع لم يقيم الولد؟ لأن جيحزي كما ذكرت هو نفسه قلبه لم يتغير. تاني حاجة، عكاز أليشع، أليشع رمز المسيح، رمز لكل الأمور المختصة بأمور ربنا. بدون المسيح ذاته، بدون أليشع ذاته، جيحزي ما يقدرش يعمل حاجة. إلى ماذا يرمز العكاز؟ يرمز عكاز أليشع إلى الترانيم الحلوة، إلى القناة التلفزيونية الجميلة اللي أنت بتسمعني فيها، كل هذه حاجات حلوة، إلى عظمة الكتاب المقدس، كل الحاجات دي رائعة، إلى الذهاب للكنيسة، بركة رائعة، لكن دون أن تتقابل مع المسيح، دون أليشع نفسه. طبعا الشونامية في الوقت ده قالت لا، حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. أنا مش عايزة العكاز ولا عايزة جيحزي، أنا عايزك أنت يا أليشع. يا ترى النهاردة أقول له يا رب أنا صحيح بأمارس بعض الطقوس المسيحية الدينية بس قلبي بعيد عنك يا رب. النهاردة أنا حسيت أن أنا بدور أن العكاز يديني حياة بس العكاز مش مديني حياة، أنا عايزك أنت يا رب يسوع. صلي هذا الكلام وأنت تشاهدني الآن في مكانك، قل له يا رب افتح قلبي ليك يا رب، أنا بعتمد عليك أنت يا رب مش على الأمور الخارجية. لا تسمح يا رب أن ينطبق علي اللي أنت قلته، هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. همر عليك في النقطة الثالثة، شفنا نعمة وامتياز ثم فشل العكاز وأخيرا القلب القاسي اللي زي الفولاذ. وأنا لما بقول كده وبعمل إسهاب شوية في قلب جيحزي، كل الغرض إن الرب يكشف ليك وليك إذا أنت متدين خارجيا وانت عارف. هتقول لي اعرف؟ لا، عارف انك متدين وبتروح الكنيسة وبتصلي وفي ذات الوقت بتحب العالم وبتحب امور العالم وخطايا العالم، انت عارف، لانه مكتوب لا يعلم امور الانسان الا روح الانسان الساكن. طبعا ربنا عارف وانت كمان عارف وانت عارفة وانا عارف. الكلام ده قاله سليمان لما صلى لاجل الهيكل قديما، قال له يا رب كل واحد يعرف ضربة قلبه، يعني انا اعرف ايه نقطة ضعفي وانت تعرف ايه نقطة ضعفك. اول حاجة، احتقر عفة أليشع، هو ذا سيدي قد امتنع عن ان يأخذ من نعمان الارامي، بالضبط زي يهوذا الاسخريوطي. فاكرين لما مريم كسرت الطيب عند قدمي المسيح؟ نفس الفكرة، ازاي وخسارة او الطيب ده كان ممكن يباع ب300 دينار. يا ترى انت تحضر الكنيسة بس في نفس الوقت الناس اللي هم بيرفضوا العالم بتحس انهم مزودينها زيادة، الشخص اللي مش بيرضى يلوث نفسه بأفلام العالم وخمور العالم ونجاسة العالم بتقول عليهم لا دول متخلفين. انا عايز اقول لك حاجة، أليشع لم يقبل مال العالم، وجيحزي حس انه ده غلط. تاني حاجة، اتخذ اسم الرب باطلا. بص، قال حي هو الرب اني اجري وراءه. تخيل، طبعا دايما كان أليشع يقول حي هو الرب بس يحط وراها الذي انا واقف امامه، جيحزي ما قدرش يقولها، قال حي هو الرب، كذب طبعا، بس ما قدرش يقول الذي انا واقف امامه. يا ترى بتتخذ اسم الهك باطلا؟ للاسف الشديد في مسيحيين بالاسم بيستخدموا اسم ربنا في امور ولا ليها اي علاقه زي ما حصل مع جيحزي. الحاجة التالتة، عايز اي حاجة، بص كده بيقول ايه، اني اجري وراءه واخذ منه شيئا. تخيل شيئا، راضي باي حاجة. قول الكتاب النفس الشبه

معانا الدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. يا ترى بتلهت وراء ايه؟ الحاجة اللي بعد كده انه كان عنده سلام وهمي، قال له نعمان أسلام؟ قال سلام. اي سلام ليك يا جيحزي، وانت ستصاب بالبرص الى ابد الابدين انت ونسلك. ناس كتير عايشة في الوهم، عندها سلام وهمي مرتبط بفلوسها وصحتها وعيلتها، العيلة والصحة والفلوس والتدين الظاهري لا يعطي سلام، لا سلام. قال إله الأشرار. ثم كذب على نعمان وحكى قصة بخ. الكذب ملهوش رجلين. وخلي بالك، محبة المال أصل لكل الشرور. الأمر الذي إذا ابتغوه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. مكتوب إن إبليس قال المسيح في إنجيل يوحنا صح 8 كذاب وأبو كل كذاب. في رؤية 22 بيتحطوا الكذابين مع السحرة والقتلة وعبدة الأوثان. وعلى فكرة ما فيش عند ربنا كذبة بيضة وكذبة سودة، الكذب هو الكذب، وإبليس أبو كل كذاب. شوف الشهوة الجامحة، ركز معايا بس في الجزء ده. تخيل هو ماشي بيجري على رجليه ونعمان السورياني معاه خيل، قدر ازاي يوصل له قمة الشهوة الجامحة؟ تخيل، تخيل انت يعني كان نعمان السورياني مشي من ربع ساعة، ازاي بقى ده يجري لغاية ما يسابق الخيل ويوصل لنعمان عنده؟ هتقولي افتكرت انا فعلا مرات الخطية بتخليني اعمل حاجات بكره بيها نفسي وببقى قوي جدا ومخي ذكي جدا في ارتكاب الخطية. لا اتمنى لك انك تكون زي جيحزي. ثم ابطل معنى نعم، ابطل معنى نعمة الله. النعمة بتقول ان خلاص ربنا مجاني، لكن هو حب ياخد فيه فلوس. ابطل نعمة الله، اخذ اكثر مما طلبه بتسهيلات النقل، بس الرياء بتاعه ما نفحوش. سأله وقال له جيت منين؟ قال له لم يذهب عبدك هنا او هناك. بالذات النهاردة انا بتكلم عن معجزة ضرب جيحزي بالبرص. اقول لحضرتك وحضرتك واقول لنفسي، كل الخطايا خطايا ولا يوجد كبائر وصغائر في المسيحية، بس من خلال دراسة الكتاب المقدس لقيت ان في ثلاث خطايا بالذات ربنا بيكره كل الخطية طبعا، بس ثلاث خطايا احس كده ان منين ما الشخص يقع فيهم ربنا يتضايق قوي. اول خطية هي الكبرياء، وتأتي هنا في الاكمة، اكمة يعني حتة عالية، الكبرياء. ثم التذمر وعدم الاكتفاء. قال ازاي ما ياخدش منه فلوس مع ان يعني مستورة معاك يا جيحزي؟ قال لا، وخسارة ده البدل السوري دي بدل جميلة جدا. ثم الخطية الثالثة الرهيبة هي الرياء. الرياء هي اني اكون بعيد عن الله وادخل الكنيسة صلي وقدام الناس عامل ان انا حلوة قوي. قال المسيح ارجو اني وانت بتسمع الحلقة او بعدها افتح بس متى 23 وازاي المسيح بيتكلم مع الفريسيين المرائين. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تشبهون القبور المبيضة من الخارج، من بره مش عارف الله الله ومن جوه يعلم الله بيقولوا. انا طب ده مش آية في الانجيل، ده مثل بيقولوا الناس، بمعنى انه من بره جميل جدا ومن جوه نجاسة. تخيل انسان يبقى قلبه مليء نجاسة ويجي يصلي ولا يوعظ، ما ده كان بيخدم. رب يحفظنا يا احبائي. فالسر في الأكمة والسر في الرياء. ثم رفض فرصة الاعتراف، قال له انت جاي منين؟ وطبعا أليشع كان عارف بروح القدس، قال له انا رحت هنا ولا هنا، ربنا بيقول لك جاي منين. آدم اين انت؟ يا قايين اين هابيل اخوك؟ اين انت؟ قل له انا غلط، انا غلطت يا رب، انا يا ما جريت ورا العالم. تخيل جري، بقول لحضرتك وحضرتك جري اسرع من الخيل علشان ياخد شوية فلوس. وانا وانت مرات العالم يخلينا نجري نجري نجري من الساعة 5 الفجر للساعة 12 بالليل بنجري وعلى حاجة تافهة. بيذكرني ده بالكلام اللي هختم بيه كلامي. عارفين تولستوي كتب قصة عن بخوم، قصة جميلة. بيقول ان في مكان اسمه الفولجاتا، ارض جنب نهر الفولجاتا، كان فيها الاراضي بتتباع باليوم. يعني الراجل يحط 1000 روبل عملة روسية
ويجري يمين شمال وكل حتة يدوس عليه.

فيها تبقى ملكه. وبيقولت للسوي في القصة بتاعته ان بخون ده باع كل حاجة وحط الفلوس عند اقدام الناس دول، والخدام وقف عند الفلوس بتاع الخدام بتاع بخوم، وقعد يجري بخوم من اول الساعة 6 الصبح يمين شمال، لما وصل الساعة 3 الظهر بدأ شرق غرب. وبعدين قالوا له لو جيت بعد ما الشمس تغيب ضاعت الفلوس والأرض، لكن لو جيت قبل ما الشمس تغيب الأرض تبقى ملكك والفلوس ملكنا. جري. وبعدين هو راجع حس ان الشمس هتغيب واتضايق جدا، بس اتأكد تذكر انهم هم على حتة عالية، فبدأ يجري اكتر ويرمي كل حاجة لغاية ما وصل للشيوخ دولة وسلم عليهم قبل اخر شعاع شمس، وقالوا له الف مبروك يا بخوم، خدت الارض واحنا خدنا الفلوس. بس قلت للسوي في القصة بتاعته ان بخوم قال لهم هيقول لهم شكرا وراح بعيد عنك، رجع دماء من قلبه، وقع جثة هامدة ميت من الجري الكتير. الخدام بتاعه قال له انت غبي، طب دلوقتي الارض دي بقت ملكك الاف الافدنة، بس المشكلة ان انا ادفنك ازاي، ما هو ما وما عندكش ما فيش فلوس اكفنك ولا ابني سور. فحفر في الارض متر في ربع ورمى جثة بخوم ودفنه. لا اتمنى لك انك تكون مثل هذا البخوم او مثل جيحزي اللي قاله برس نعمان السورياني يلصق بك وبنسلك الى الابد. خد الذهب، خد الفضة، خد الثياب، لكنه لم يستطع ان ياخذ الخلاص واصيب بمرض الخطية الى ابد الابدين. شيء غريب، نعمان الاممي شفي من البرس، وجيحزي الخادم ضرب بالبرس. يا ترى انت جيت للمسيح؟ يمكن حافظ ايات كتير، بس النهاردة صلي معايا، قول له يا رب انا مش عايز احب العالم يا رب، خليني اقول اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. لا تسمح ان اكون مثل اعداء صليب المسيح الذين الههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفكرون في الارضيات. اسلمك نفسي يا رب، تعال غيرني، اتوب الان عند قدميك، لان لك كل المجد. امين.

اهلا بيكو في اجتماعنا التاني في ايرور 404. انا احب ارحب بكل الناس اللي موجوده هنا وكل الناس اللي على الشاشات اللي شايفانا وسمعانا. وزي ما سمعنا في اول اجتماع كان بيكلمنا عن بدايه الرحله، لكن الرحله بس بدايه ولا بس نهايه، لكن في رحله وفي خطوات والمتعه في كل الرحله. تعالوا نبدا نقف مع بعض ونغمض عينينا ونجهز كده ونس...

0: بصلي ان يا رب يدخلنا ويفتح عينينا ويخلينا نركز كده ونستقبل حاجه جديده ونتعلم حاجه مختلفه وما نخرجش من القاعه دي زي ما دخلنا. امين.
1: هاليلويا، مبارك اسم الرب الذي يباركنا بكل بركه روحيه في السماوات. هاليلويا هاليلويا. وانت داخل كده ارفع ايدك وارفع قلبك، قول روح الله تعالى اتقابل معايا النهاردة. تعالى يا رب كده يا رب بجودك بصلاحك بإحسانك. عيش جعك كده يا شباب النهاردة وانت داخل تتقدم تعبد الرب. ارفع كده ايدك كده وخد قرار. ارفع ايدك ارفع ايدك ارفع ايدك كده وخد قرار كده قدام السماء وقدام الرب. يا رب عايز اتقابل معاك النهاردة ومش عايز اخرج زي ما دخلت. يا رب قول كده قول كده يا رب النهاردة عايز اتقابل مع إله كل نعمة، إله كل بركة، إله السلام، الإله القدوس، الإله المهوب. وانت واقف كده دلوقتي انسى كل أمور انت داخل بيها، انسى كل ضعف، انسى كل ألم، انسى كل وجع، انسى كل خطية يمكن بتعملها في الظلمة وشاعر ان إبليس بيزلك بيها. انسى انسى انسى انسى. وانت واقف في محضر الرب انت واقف حر. مكتوب كده وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب. ارفع ايدك معايا وقول، ارفع ايدك قول هناك حرية. أما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية من كل ربط، من كل ضعف، من كل نجاسة، من كل سجارة، من كل فكرة. ارفع ايدك كده وتنبأ على حياتك. أنا أول واحد معاك جاي أقول كده يا رب مش عايز ركن في حياتي ما تزورهوش النهاردة. صلي كده وقول يا رب مش عايز حتة فيا تتقابلش معاك النهاردة. ولو انت داخل وشاعر انك قوي وعمال تمشي مع رب سكك ومشاوير، قول كده يا رب اختبر يا رب الرحلة والسكة معاك بشكل اعظم في اسم الرب يسوع. ارفع صوتك ارفع صوتك جوايا كده. المشهد بتاع داود لما كان داخل يحارب جلياط، طبعا كلنا عارفين القصة. داود كان شاب صغير وجلياط ده كان راجل حرب عظيم. لكن اسمع كده، لما داود اتقابل مع جلياط قال له ايه؟ فقال داود للفلسطيني انت تاتي الي بسيف وبرمح وبترس، وانا اتي اليك بايه؟ باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم هذا اليوم. قول كده معايا هذا اليوم يحبسك الرب في يدي. قول معايا قول معايا هذا اليوم. قول معايا هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث الجيش للفلسطينيين. هذا اليوم هذا اليوم يحبس الرب كده كل أمور عمالة تزلك، عمالة شاعر إن هي بتكسرك في اسم الرب يسوع. ارفع كده إيدك مرة تانية قول لا يقوى علي أي أمور غريبة. قول قول قول لا يقوى علي، لا يتسلط علي شيء، لاني ابن. ويقول كده الكتاب واما الابن يبقى الى الابد. انت ابن انت ابن، وحتى لو ابليس شوه الصوره انك انت ابن، ان انت مقدس، ان انت مخصص تحمل الحضور الالهي الحضور الناري، انك تكون ابن حر. ارجع كده من تاني النهارده وقول يا رب كل صوره تشوهت في محضرك تستعلم بقوه. ارفع ايدك كده معايا وقول ان كل صوره ابليس شوهها على حياتي، ان كل كلام سلبي يترمى عليا، ان كل دينونه، ان كل شكايه، وانا واقف يا رب في محضرك انا ابن حر الذي احبنا وقد جعلنا ملوكا وكهنا لله ابينا. ايوه تعالوا نحيي الرب، تعالوا نحيي الرب، تعالوا نحيي يسوع الذي باركنا بكل بركه روحيه. حيوا يسوع حيوا يسوع اللي بدمه وحده بدمه وحده صرنا أبو

عايشة كعك كده قبل ما نرجع نعبد ونسبح ونصلي مرة تاني وانت واقف أو قاعد. قل له أيوة يا رب، إعلان صليبك، إعلان قيامتك. هنسبح وهنهتف مرة تاني، لكن عايشة كعك كده بكل إيمان وانت قاعد كده في لحظات. قل له أيوة يا رب، تعال يا رب، أغمرني يا رب بجودك يا رب، أحسانك. هاليلويا. يا رب تعالى يا رب، أشواق يا رب أني أكون شبهك، مشابه صورة ابنك يسوع، مشابه صورة. وهي دي الدعوة العظمى، أنك تكون شبه ابنه يسوع المسيح.

فضلك ركز في الكلمات. ذبحتك ارفع ايدك الاثنين بإيمان.

0: كل حد ما قابلش الخلاص قول معايا
1: نعمتك تخلص نعمتك تبرر
0: لو انت بعيد وتايه قولها معايا وده مش حاجه بينادي عليا هنقولها تاني

0: كل المجد والإكرام يا رب ليك، كل العبادة والسجود.
1: مش أنا اللي عليا الوعظة، أنا طالع علشان ناس معينة وسطنا. مرات كتير قوي وأنا ببعت في القاعة وشايف ناس بتهيص وبتسقف وفرحانة، ومرات بيبقى في كسر جوايا وإبليس عمال يقول لي أنت مش من حقك تفرح، أنت في خطية في حياتك مأيداك، أنت غلطت امبارح الغلطة دي، أنت بكرة هتغلط تاني الغلطة دي. مش عارف كم واحد عنده الإحساس ده، ما ترفعش إيدك أرجوك، ما ترفعش إيدك، مش عايز حد يشوفك. بس أنا ربنا مطلعني علشان خاطرك، ربنا مطلعني علشان خاطرك. ربنا فرحان بالتسبيح بتاع كل الناس اللي موجودة والهيصة والجمال ده، لكن قلبه مكسور عشان في حد فينا مش عارف يفرح الفرح ده. لو انت زيي وبيمر عليك وقت زي ده، غمض عينك معايا. انا مش هبدا من التوبه، انا هبدا من السلطان اللي ليا. قولي له كده، انا بنتك، انا ابنك يا رب، انا شايف خطيتي امامي كل حين، لكن ابليس كسرني وحرمني من الفرح. قول يا رب النهارده انا بعلن نصرتي فيك، انا بصدق في دمك يا رب، انا بصدق في

صليبك وبصدق في خلاصك يا رب، بصدق في تحريرك يا رب، بصدق انك مش باصص عليا النهارده ولا بكره، لكن باصص عليا في نهايه المشوار وانا متغير وبعكس جمالك وبشاور على مجدك يا رب. يا رب في خطه على حياتي، وفي مواقف هتعدي وهتغير وهنتصر وهتغير وهنتصر، وهقف في يوم اشهد عنك واشهد انك حررتني يا رب. يا رب مش عايز إبليس يسرق مني المؤتمر، عايز أخرج بنصرة. يا رب أنا بفتح قلبي قدامك وبفتح دراعاتي قدامك وبقول لك إملاني يا رب بحضورك، قدسني يا رب، كلمني يا رب. يا رب تعالى يا رب قولي إن أنا جميل في عينيك يا رب، رغم ضعفي رغم خطيتي أنا جميلة في عينيك. قول يا رب، قول لي انا مين في عينيك يا رب. انا مش عايز اقعد في المؤتمر تايه ومش مركز، انا عايز اخد منك واخرج بنصره، مش عايز يعدي المؤتمر عليا وخلاص، لكن عايز يا رب شفاءك يلمس جروحي يا رب، التوبه تخرج من جوايا المره دي مختلفه يا رب. انا عارف انك شايف ولادك بشكل مختلف، انا عارف يا رب ان عينك مش على النهارده وعلى امبارح، عينك على اليوم اللي انت هتشتغل بقوة في حياتهم، عينك على اليوم اللي ولادك هيفيدوا من عمل الروح القدس جواك يا رب. الملء اللي يتملوا بيه يا رب يفيد في يوم من الايام يا رب. انت اله الازمنة، كمل اتكلم معاه وقولي له كده، وقولي له يا رب انا عايز اعرف انا مين في عينيك يا رب. يا رب ابليس بيعطلني مرات، النهاردة يا رب أنا جاي أتعلم أقف على الأسوار ونادي بصوب عالي إنك إله خلاصي، إن يسوع سبب تحريري، إن روحك يا رب هيملاني وهتغير، وهقف على الأسوار بصوت عالي ورنم يا رب. يا رب أنا عارفة إن النهاردة أنت بتزرع زرعة جديدة فيا يا رب، النهاردة أنت بتيجي تنقي أشواق قوايا وبتحضرني العمل العظيم يا رب. قول له كده، عايز اكتشف محبتك يا رب اللي ملهاش عمق ولا ارتفاع ولا عرض ولا طول ولا اتساع يا رب. ارميني يا رب في حوض محبتك، في عمق محبتك يا رب.

0: قلبي
1: وجه الإنسان الجديد وأحيا فيه.
0: لسه رغم سقوطي واقف،
1: لسه رغم سقوطي
2: ارفع ايدك وقوله انا مكمل معاك.

0: وسط عالم مشوه، كل حاجة فيه بقى فيها إيرور، في الأفكار إيرور، في الهوية، في العلاقات، في معنى الحياة.
1: ربنا مقدر قوي الصراع اللي جوانا، ربنا مقدر قوي اللخبطة اللي جوانا، ربنا مقدر قوي كل تساؤل جوانا.
0: بدأ الحلم والفكرة إيرور 404، مؤتمر بسيط هدفه إننا نستقبل أي شاب مهما كان واقف فين، عايش في الدوشة والأصوات العالية، ونتجمع كلنا ونشترك في حاجة واحدة بس، نبص على المسيح، نسبح ونعبد ونشاور على الرب. الحل الوحيد وسط كل دوشة هو وحده المخلص، وسط كل إيرور في شباب اتقابلت مع الرب لأنه وعد وقال: وتطلبونني فتجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم.

عشان كده متجمعين تاني لنفس الهدف، هو إننا نطلبه ونشوفه وسط كل التشوهات اللي في حياتنا، نشوفه وسط كل إرور.

يلا مين مسافر معايا الرحلة ولا محدش مسافر؟ طب ما تسقفوا لي. طيب طيب في الرحلة لازم يكون معانا شنطة صح؟ مين معاه شنطة وهو بيسافر؟ كلنا معانا شنطة، والشنطة دي فيها حاجات كتير قوي، والنهاردة هنتكلم عن الشنطة، والنهاردة هنتكلم عن الرحلة، وفي الآخر هختم زي ما كان بيصلي معانا الأسيس توني، إيه اللي أنا محتاج أعمله في الشنطة دي؟

اللي انا محتاج ابص عليه في الشنطه دي، واللي انا محتاج اسيبه، واللي محتاج اخرجه. بس عايز اقول لكم حاجه فرقت في حياتي كتير قوي. كم حد راح مؤتمر كرازي زي ده كتير اكتر من 5 مرات وسلم حياته للمسيح؟ انا غالبا لما عديتهم غالبا عدوا 15 مره. انا اكتر من 5 مرات، ترفع ايدك. اكتر من 10 مرات. طيب خلي بالك، الحياه المسيحيه مرات مش بتتقال لنا صح، ومرات مش بتتشرح لنا صح، ومرات بنفهم انه انا ابتديت خلاص، انا وقفت اديت حياتي للمسيح، لكن مروح زي ما انا، التليفون هو هو، العادات هي هي، السجاير هي هي، العلاقه هي هي، اللي انا بشربه، اللي انا بعمله، اللي انا بتفرج عليه، اللي ايدي بتمسكه، المكان اللي رجلي بتروحه يكمل عادي. ودي مش الحياه المسيحيه. النهارده عايز اتجرأ شويه وانا بتكلم معاكم واقول لكم الرحله كلها شكلها عامل ازاي. ومرات غصب عننا وبنبقى معذورين انه مش بيتشرح لنا الرحله. جوجو كان بتقول ايه؟ اللي مش معانا في الرحله مش هينفع يقول لنا الرحله فيها ايه. كل ما انا طالع المنبر لازم جوجو يقول لي حاجه كده. اللي مش في الرحله ما يعرفش يشرح لنا الرحله كان فيها ايه. اللي ما راحش سفاري ما يقدرش يقول لنا في السفاري فيها ايه. ينفع تتفرج على فيديو لكن ما تتخيلش العربيه وتحس ان هي بتتقلب بيك على السفاري وهي طالعه الجبل شكلها ايه لما تركب عربيه السفاري وتتبهدل وتنزل الرمل عليك وتخاف وتتخض الخضه بتاعه العربيه. مش هتتخضها في الفيديو، هتتخضها وانت راكب العربيه. فانا عايز اقول لك الرحله وعايز اقول لك اهميه الرحله، لكن كمان عايز اقول لك التحدي اللي في الرحله. بريستن لما اتكلم معانا الصبح اتكلم معانا انه محتاج ابدا الرحله. بس خلي بالكم يا ما ناس بدات وما عرفتش تكمل. السؤال اللي عايز اساله لينا النهارده، لو فينا ناس بتكتب هتلاقي نفسك بتكتب حاجات كتير النهارده لو بتحب تكتب. السؤال اللي مش اللي عايز اساله مش هل ابدا الرحله، وان كان ده سؤال حلو وساله لنا بريستن وهنكمل نساله، لكن انا عايز اسالك سؤال النهارده، هو انت هتكمل الرحله ولا لا؟ هو انت هتكمل الرحله ولا لا؟ ومستعد تكمل الرحله ولا لا؟ وكلمه مستعد هي مش حماسه، كلمه مستعد اللي هو يس يلا بينا هللويا مجدا للرب وانا مستعد، مش حماسه. هي فيها تضحيات، هي فيها تغيير في القرارات، هي فيها تغيير في الاختيارات. وقبل ما اقول لكم الشنطه فيها ايه، مين يعرف الفيلم بتاع ميز رانر؟ ميز رانر، تحبوا نشوف دقيقه منه؟ تعالوا نشوف دقيقه من ميز رانر وبعد كده نكمل.

Take this shotgun. Stay behind us.

حد فاهم حاجة؟ هي دي حتة صغيرة من الفيلم. في الرحلة اللي زي دي انت محتاج تركز انت معاك ايه في الشنطة. فانت ممكن تتفاجئ بان معاك حاجات في الشنطة انت مش محتاجها، خصوصا لو انت رايح تتسلق جبل. وانت رايح تتسلق جبل بص كده معايا في الشنطة، هتبص تلاقي معاك ايه ده؟ مش يمكن احتاجه؟ ما هو موجود خليه. ايه ده؟ ايه دي؟ فضيت يمكن نحتاجها خليها موجودة. ايه ده؟ وليه ثلاثة من دول؟ في حاجات محتاجة ارميها وانا في الرحلة. انا هرمي حاجات تاني كمان شوية فاجهزه يعني، بس مش عارف اوصل بعيد قوي. في حاجات محتاجة ارميها. ايه ده؟ ما تخافوش هرجعه لو حد من البيت متابعني. ليه واخده معاك في الرحلة؟ انا مش عارف. هي دي بتاعت ابني، مش هينفع ارميها. انا ينفع ارمي ده؟ اصحى يا. فانا محتاج ابص على الشنطه، محتاج اركز الشنطه بتاعتي فيها ايه. ايه ده؟ وانا راح اتسلق جبل خلي بالكم، ما تخافوش ده ميو يعني. ميو ماشي. مش المشكله في الشنطه، المشكله انت حاطط ايه في الشنطه. وخلي بالك، هل الرحلة محتاجة ناس أقوياء خارقين؟ لا. اسمع الكلمة اللي جاية، عشان تكمل الرحلة محتاجة ناس خفاف. فرقم واحد لو عايز تكتب معايا وانت بتتابع، أنا هتكلم معاكم في ثلاث نقاط بسرعة عشان فارق معايا نصلي. أهم حاجة في المؤتمر ده الصلاة والتسبيح. فالمشكلة مش إن أنا مش قوي، المشكلة إن الحمل بتاع شنطتي كبير. اكتب رقم واحد، حاجات أو أشياء من حقي لكن مش في صالحي. اكتب كده، حاجات من حقي لكن مش في صالحي، أو اللي أنا عايزه مقابل اللي أنا محتاجه. فأنا من حقي يكون معايا حاجات. ما تقولوليش سيب الموبايل، ما تقولوليش ما تسمعش أغاني، ما تقولوليش ما تدخلش السينما. ما حدش هيقولك كده على فكرة، بس خلي بالك في حاجات من حقك بس مش من مصلحتك إنها تكون معاك في الشنطة. فاكتب كده، أشياء من حقي لكن مش في مصلحتي. تعالوا نقرأ مع بعض عبرانيين 12 1 و2، آية مهمة قوي قوي قوي هتفرق معانا، وركزوا فيها معايا قوي. هل موجودة؟ عبرانيين 12 1 و2، إذ كان لنا سحابة من شهود مقدار هذه لنحاضر بالصبر في الجهاد. وقبلها بيقول إيه؟ لنطرح كل، لذلك إذ لنا أيضا شحابة من شهود مقدار هذه لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. خلي بالك هنا بيتكلم عن كلمتين وفرق ما بينهم، ثقل وبعدها إيه؟ خطية. الثقل مش بالضرورة يكون خطية، وعايزك تفرق النهاردة بين التقل اللي انت حطه في شنطتك زي الحاجات اللي أنا وريتها لك. الحاجات دي مش عيب ولا حرام، لكن في تقل وفي خطيه. تقول لي اصلا انا مش بعمل خطيه، انا بتفرج على الموبايل 15 ساعه في اليوم، انا مش بعمل خطيه. انا بقعد قدام المسلسلات يوم متواصل، انا مش بعمل خطيه. احنا متصاحبين بس، يعني احنا متصاحبين بس مفيش حاجه وحشه. احنا يعني ايه؟ مفيش قله ادب. احنا بنتكلم. لو انت بتحب ربنا وعايز تدخل الرحلة دي بجد وعايز تشد الأمتعة وتربط الحزام بتاع الرحلة، انت محتاج تفرق ما بين الثقل

الخطية، ومش بالضرورة مش كل حاجة وحشة، بس مش كل حاجة بتفيدك. اكتب دي لو انت بتكتب، مش كل حاجة وحشة بس مش كل حاجة مفيدة ليا. ممكن تبقى في علاقة ما فيهاش خطية بس متقلاك. بحكي مع دودو ابني دايما، قمة الإبداع بتاعته

التليفون مكلبشه. مش عارف كم حد فينا التليفون مكلبشه، مكلبش ايديك ومكلبش عينيكي ومش قادر تسيبه. انتوا مش من حقكم تقولوا لي كده، مش من حقنا نقول لك كده. اصل احنا جيل يعني بنحب نعمل اللي احنا عايزينه، اتس اوكي. انا ما احبش حد يقول لي ده صح وده غلط، تمام. بس لو انت جيت المؤتمر هنا وعايز تعرف الرحله وعايز تبص على الشنطه بتاعتك، هي مش شرط تكون خطيه، لكن هي متقلاك، هي معطلاكي. ولو انت عايز تكمل الرحله، انت محتاج تبص في محتويات الشنطه بتاعتك. طب ايه المقياس؟ تعال نبص على ثلاث ايات قالهم بولس الرسول في منتهى الروعه وفرقوا في حياتي جدا. بيبتدوا بكل الاشياء، حد يقول معايا؟ برافو عليك. كل الاشياء تحل لي، يعني انا الايات هتظهر، يعني انا من حقي اعمل اي حاجه. بولس بيقول كده، ومش من حق حد يقول لي ما تعملش ده. يا ريت الايات تظهر، عشان هنبص على ثلاث كلمات مقياس لإيه اللي اعمله واللي مش مفروض اعمله. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق، ليس كل الاشياء تبني، لا يتسلط علي شيء. مره كمان، كل الاشياء تحل لي، يعني ايه؟ يعني I have the right to do anything، انا عندي الحق اعمل اي حاجه. لكن اكتب الثلاث كلمات دول، لان هما المسطره اللي هنقيس بيها والمقياس المهم. على سبيل المثال، ليس كل الاشياء توافق. راجل بيتسلق الجبل ومعاه ايه؟ جاكيت. ايه رايكم؟ لابس جاكيت كده ويتسلق الجبل ومتقل نفسه. ليس كل الاشياء توافق، لا يتسلط علي شيء. حاولت ادور على ليس كل اشياء تبني، سرقت من دوق دول بتاع ده. ليس كل اشياء تبني، مش كل الحاجات توافقني وانا في الرحله وانا بطلع الجبل. لا يتسلط علي شيء، مش كل الاشياء تبني حتى وان كانت شرعيه. ومن حقي البس الجاكيت، من حقي يكون معايا تليفون، ومن حقي العب اتنطط اتبسط اعمل اللي انا عايزه. انتوا بتضايقوني ليه؟ فكل الاشياء تحل ليك، لكن ايه اللي بيوافق الخروجه اللي انت خارجها؟ ايه اللي بيوافق الرحله اللي انت ماشيها مع ربنا؟ ايه اللي بيوافق الحر اللي احنا فيه ده ان البس جاكيت؟ ايه اللي يوافق ان انا طالع اتسلق الجبل واخد معايا شويه حاجات مش محتاجها، ينفع استغنى عنها؟ لا يتسلط عليا شيء. ايه اللي بيتسلط عليك؟ ايه اللي بيتسلط عليكي؟ اللي مش قادر تسيبه. بص يا يوسف، انا لما قرر هسيب هسيب. لسه حد قايلها لي من شويه، انا لما قرر هسيب هسيب، ما تعولش الهم، ما تقلقش عليا. بصراحه انت بتضحك على نفسك، انا قلقان عليك. هي حاجه متسلطه عليك، ومعنى انها تسلطت عليك انت فقدت الكنترول. انت محتاج مساعدة من ربنا، ومحتاج مساعدة خارجية عشان الحاجة دي ما تتسلطش عليك. ايه اللي في التليفون بتاعك محتاج تعمله ديليت النهاردة؟ ايه اللي في الأوضة بتاعتك محتاجة يطلع بره الأوضة؟ وكمان ايه اللي مش بيبنيك من حقك تعمله بس مش بيبنيك؟ بتقعد كم ساعة على مسلسلات رمضان؟ طب المسلسلات التركي؟ طب الفيسبوك؟ طب الانستجرام؟ هي خطية؟ مش بالضرورة. طب بتبنيك؟ نهاية يومك ايه اللي بيشكل دماغك؟ ايه الصحبة بتاعتك؟ بتبنيك؟ واحد مصاحب مش عارف مين ومين، مش عايز اقولها من على المنبر، يعني هيطلع دكتور

ليس كل الأشياء توافق، لا يتسلط علي شيء، ليس كل الأشياء تبني. فرقم واحد، أنا محتاج أبص على المقياس، ومحتاج أبص أشياء من حقي لكن مش من مصلحتي، ومش كل حاجة وحشة بس مش كل حاجة بتفيدك. نقطة اتنين، خلاص قربنا نختم. النقطة التانية، وأنا في الرحلة مع ربنا، التميز مؤلم والاختلاف ليه ضريبة. يبقى النقطة اتنين ايه؟ التميز مؤلم والاختلاف ليه ضريبة. ما ينفعش تقرر تمشي سكة مع ربنا وما تدفعش الضريبة. هتتعب شوية؟ هتتعب شوية. تعالوا نبص على نوح، تعالوا نبص على يوسف، تعالوا نبص على دانيال. نوح اتريقوا عليه عشان بيبني فلك على الأرض في الصحراء. يوسف الست اتريقت عليه، ها هو انت مش مصاحب؟ بصوا طلع مش مصاحب. هو انت يعني ده احنا لوحدنا، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ دانيال بيفتح الاوضه او بيفتح الشباك وبيصلي لربنا 5 مرات في اليوم. بيتريقوا عليك، بيقولوا عليكي معقده، القديسه جت، اللي بينزل زيت جه اهو، بص بص بص بص. هو مؤلم، لكن خلي بالك بولس قال، غالبا بريستن شارك الحته دي، لا حسبت كل الاشياء نفايه. حط خط تحت كلمه حسبت، هي حسبه، هي معادله انت بتعملها. انت محتاج تبص على الحسابات بتاعتك. انا حسبت كل الاشياء نفايه عشان اربح المسيح. وده الجيل، انتوا بترنموا ترنيمه احنا الجيل اللي انت اخترته. فلو انت بترنم الترنيمه دي، الترنيمه دي مش مزيكا، زي ما كان بيقول الاسيس توني، هو مش هيصه، لكن ربنا شايف قلب اخر واحد قاعد في القاعه وقاعد في الجاليري، وبيقول له رب انا عايزك بجد. لكن كمان الصبح قابلت واحد من الشباب انا فرحان بيه عشان كده بشارك عنه، قال لي يا يوسف الحاجه دي انا جاي وبصلي ان ربنا يخليني ابطلها في المؤتمر. انا عايز ارميها، انا عايز ارميها من جيبي، انا عايز ارميها من شنطتي. فالمسيح قال لهم كده، قال لهم إن أراد أحد أن يأتي ورائي يعمل إيه؟ ينكر نفسه ويحمل صليبه. يعني ينكر نفسه، ينكر نفسه مش معناها يكره نفسه أو يكره ذاته، لكن معناها رفض إني أعيش حسب ضغط الآخرين. ركز في الكلام ده، أنكر نفسي مش معناها إني أكره نفسي، أنكر نفسي معناها إني أرفض سياسة القطيع. أصلي كلهم بيعملوا، أصلي كلهم بيتفرجوا. أنا عارف اللي أنا بقوله ده تحدي، لكن ربنا يقدر يديك نعمة. أنا كنت مكانكم وكان عندي إدمانات كتير في حياتي، وأنتوا أكيد فاهمين كويس قوي. أصلي إحنا شباب، إيه رأيك تكون أنت المميز؟ إيه رأيك تكون أنت نوح وتكون أنت دبورة وتكون يوسف وتكون دانيال؟ أرفض أني أمشي وأعيش حسب ضغط الآخرين. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة عشان نصلي هي المثابرة. حد فاكر النقطة الأولى؟ يلا قولوا بصوت عالي. في حاجات من حقي لكن مش من مصلحتي. محتاجة أبص على الشنطة. اكتب كده، اكتب كده لنفسك عشان تفتكرها. خفف الشنطة، خفف الشنطة. مش محتاج تاخد الدولاب كله معاك وانت مسافر. السفرية بتتكلم عن ايه اللي انا رايحها؟ خد اللي يناسب السفرية. في ناس كتير

كتير ما كملتش مش عشان هم ضعفة، لكن ما كملتش عشان مقررين الشيلة بتاعتهم تبقى تقيلة، فمش قادر يجري، مش قادرة تكمل السبق يا حرام، بالرغم ان هي قلبها جميل، بس الحتة دي مع الطلاقي، العادة دي موقفاك، العلاقة دي مستنزفاكي، مستنزفة كل حياتك، ومش بتنامي الليل بسببها، ولا عارفة تعيشي، ولا عارفة تصلي، ولا عارفة تذكري، بالرغم ان انت عارفة كويس او ان العلاقة دي جارحة، والعلاقة دي مؤذية، والعلاقة دي مع الطلاقي وموقفاكي. ايه اللي موقفك النهاردة؟ ثاني حاجة، تميز مؤلم والاختلاف ليه ضريبة. ثالث حاجة، المثابرة. ايه المثابرة دي؟ يعني ايه مثابرة؟ بريسيفيرنس. يعني ايه بريسيفيرنس؟ من احسن التشبيهات اللي سمعتها عن البريسيفيرنس، بصوا انا هعملها لكم كده دلوقتي، هقولها لكم بالعربي وبالانجليزي. بريسيفيرنس يعني staying under the load، ان انا اكمل تحت الحمل. وايه اللي يخليني، يعني سؤال، اسال نفسك سؤال كده، ايه اللي يجبرني اكمل الرحله بتاعه المسيح دي؟ ايه اللي يجبرني؟ طب انا اعيش حياتي وخلاص. اسال اللي جنبك كده، ايه اللي جبرك على اللي انت بتعمله ده؟ ولو عندك اجابه جاوبه. ايه اللي جبرني؟ لو ما عنديش اجابه للسؤال ده انا هتعب. لو ما عنديش اجابه للاختبار اللي بيقوله بولس الرسول انا مش عارف اكمل. احنا قلنا محتاجين نخفف حاجات من الشنطه، صح؟ وقلنا محتاجين نطلع احمال من علينا، لكن النقطه الثالثه، في حمل جديد انت محتاج ترفعه. وتفضلي مكملة كده، هي دي المثابرة. بس احنا طلعنا حاجات من الشنطة، لكن دخلنا حاجات الشنطة ان انا مقرر اكمل. بس لو ما عنديش اجابة عن ايه اللي انا شايله وشايله ليه ومكمل الرحلة عشان مين، زي ما قال بولس مش عارف اكمل، قال ايه؟ خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر واكثر ثقل مجد ابدي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ أنا عندي غرض، أنا عندي هدف، أنا عندي رجاء، أنا عندي جعالة. بيقول كده بولس الرسول عن السبق، كل الناس يركضون في الميدان ولكن واحد يأخذ الجعالة. كله بيجري بس في كسبان واحد. أقلب عليكم المواجع ولا بلاش؟ في كسبان واحد لكأس العالم، في واحد بس هيكسب كأس العالم، هو مين؟ اسبانيا. عشان خاطري فين ما جدراه اللي الموقف على اسبانيا يسقف. طيب اللي موافق على الارجنتين يسقف. ماشي، هنشوف يوم الحد. واحد بس كسبان، واحد بس هيكسب كاس العالم، مش اتنين ولا ثلاثة، بالرغم من التاني هياخد ميداليه، والتالت هياخد ميداليه، والرابع هيقول ان انا الرابع، والخامس هيقول ان انا قربت، لكن واحد بس هياخد كاس العالم. واحده بس، وانت تقولي لنفسك انا اللي كسبانه، لانه ينفع كلنا مع ربنا نطلع كسبانين. بس السؤال، انت بتجري ولا موقف؟ انت ايه اللي متقلك؟ ايه اللي معطلك؟ فناس كتيرة قوي بيبدأوا وقليلين اللي بيكملوا. حاجة كمان، التعب علامة نضوج. التعب مرات كتير إبليس يقولك انت تعبت في الرحلة خلاص انت فشلتي. لو انت تعبان في الرحلة وحاسس بمقاومة، ده معناه ان انت شاطر، ده معناه ان انت ناجحة. ليه؟ لانه لو الخناقة دايرة جواك بين الخير والشر معناه انت ماشي صح، لكن لو مفيش خناقة اقلق على نفسك. أقولها تاني، لو أنت مش حاسس بوجع وجواك وبتبكيت ضمير وأنت بتعمل خطية وأنت بتغلطي، يبقى مفيش الروح القدس. لكن لو في الروح القدس زائد في خطية زائد في عالم زائد في ذات،

يبقى في خناقه. انا كل يوم عندي قرار، اصلي ولا ما اصليش، اقرا كتاب مقدس ولا ادخل على الفيسبوك، اسمع ترنيمه ولا اسمع اغنيه. هي الاغنيه مش من حق يوسف، يا سيدي من حقك، بس مش فيما مصلحتك. احسب الحسبة صح، دور الفكرة كذا مرة عشان تعرف. فالتعب علامة صعود ونضوج مش علامة فشل. دول الثلاث حاجات اللي أنا كان فارق معايا أقولهم معاكم، لكن هختم معاكم بجملة أتمنى يكون الشباب حاطينها. المشكلة مش بس في الحمل، المشكلة أنك رافض تسيبه. الهدف من الرحلة، ربنا مش عايز إنسان مثالي، لكن ربنا عايز أنك تكون أخف عشان تقدر تكمل. هسأل السؤال الأخير المهم جدا، يلا نتخيل كده طالعين رحلة. مين بيعرف يعمل إيماجينيشن؟ عايز تسرح؟ عايز تغمض عينك؟ طالع رحلة وبتجهز في الشنطة، عمال تحط حاجات. ركزوا ركزوا ركزوا ركزوا، هنختم خلاص. عمال تحط حاجات، بص اللي جاية دي، ويسوع طالع معاك الرحلة وبيرتب معاك الشنطة. ايه الحاجة اللي يسوع هيقولك ما تحطهاش في الشنطة، او هيقولك بعد ما حطتيها طلعيها من الشنطة؟ مرات كتير النضوج والكبران في الرحلة واستمرارية الرحلة مش اني اعمل حاجة جديدة، اني اطلع حاجة قديمة. يلا اقولها مرة كمان، مرات كتير مش اني اكسب حاجة أو أكتسب حاجة، مرات كتير إنه أسيب حاجة. وإني أسيب حاجة في وجهة نظري أقوى بكتير من إني أخد حاجة. ليه؟ لأنه لما هسيب الغالي اللي أنا مش قادر أسيبه واللي مرمط حياتي، هعرف أخد كتير، هعرف أكسب كتير. هسأل السؤال مرة كمان وأطلب من فادي والفريق، لو يسوع طالع معاك الرحلة وقال لك ما تفرجني على الشنطة بتاعتك، ما تاخدني زيارة على الأوضة بتاعتك، إيه اللي هيقول لك؟ سيبه. ما تفرجيني كده على الموبايل بتاعك، ينفع بعد إذنك 10 دقايق الباسورد بتاع الموبايل؟ مين مستعد يديني الباسورد بتاع موبايله؟ 20 واحد من 700 وشوية، احنا 700 وشوية على فكرة، مستعدين يدوني الباسورد بتاعهم. ليه؟ انت محتاج تبقى حر. انت محتاجين تنزلوا الترابيزة؟ ماشي. يلا نسأل سؤال مرة كمان وإحنا هنصلي دلوقتي. إيه اللي يسوع هيقولك طلعه وسيبه؟ حبايب، الحياة مع المسيح جميلة، لكن هم وعدناش إن هي هتكون سهلة. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لكن أقولك حاجة، هي حياة صعبة ومش سهلة لكن مستاهلة. هيقولوا عليك غريب، لكن ما أحلى إنك تكون غريب. بولس بيقول إن كنا مختلين فلله. قلتوا علينا مجانين، إحنا مجانين عشان بنحب ربنا،

قال عليك متخلف، انا اسف الكلمه، متخلف دي كلمه مش وحشه، متخلف يعني في الخلف، متراجع، متخلف. قول لنفسك انا مبسوط بهذا التخلف. يا بختك ويا بختك لو قال عليك متخلف عشان بتحب ربنا. تعالوا نغمض عينينا.

0: Hallelujah. لنطرح كل الثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. يعني ايه محيطة بنا بسهولة؟ يعني بتأيدني بسهولة، بقع فيها كده. ليه؟ لأنها تحولت إلى عادة أو إدمان، فأنا بقع فيها بدون مجهود. مش محتاجة تبذل مجهود الخطية وإبليس عشان أقع فيها، هي قبل ما بتيجي أنا بحضنها. أهلا بيكي، تعالي، أنا كده كده جاهز. والصلوات اللي جاية زي ما بقول لكم، السؤال مش هل أبدأ الرحلة، السؤال هل مستعد أكمل الرحلة ولا لا. لكن بعد ما نرنم الترنيمة الأولى عايزك تجهز للي جاي. بعد الترنيمة الأولى ربنا هو بيمهد أرضك وتربتك اللي انت مستعد تسيبه، سواء انت خاطي محتاج تقبل المسيح وتبتدي السكة اللي قال عليها بريستن، او انت مؤمن وعندك اختبار. وانت مؤمنة وعندك اختبار بس شلتك تقيلة، شايل شنطة حانية ظهرك قوي، مش قادر تجري، مش قادر تطلع السلم، مش قادر تفوق، وردتك دبلانة، حياتك مش طازة، مش فرش. برغم انك مؤمن، برغم انك بتحب ربنا قوي، برغم انك بتقرأ كتاب مقدس، في مجموعة تلمذة، بتصلي، بتروح الكنيسة، بتعمل حاجات جميلة، ربنا فرحان بيك قوي، بس في حاجة متقلة الشنطة. انت عارفها وانت عارفاها، وانا عارف ايه اللي متقل شنطتي. ومن الصبح عمال اصلي اقول يا رب انا جاهز ان انا اسيبها، انا جاهز ان انا ارميها، مش مستعد ابقى متقل تاني، بالرغم من انها من حقي لكنها مش في مصلحتي. اجهز واحنا بنرنم الترنيمه دي، ولو عايز تقف واحنا بنرنم الترنيمه دي، عشان بعدها على طول هنرمي حاجات، هنرمي حاجات من الشنطة.
1: صوته لسه بينده من سنين،
0: صوته بينده وما زال بينده.

واحنا بنصلي. يسوع مريح التعابة. يسوع واقف ومستني وبينادي. اقول لكم حاجة، انا عارف ان انتوا بتحبوني ومش هتزعلوا مني. احنا عاملين مؤتمر زي ده عشان لا يفقد احد، بس بصراحة مش كل الناس هتبدأ الرحلة ومش كل الناس هتحب تكمل. اسمحوا لي اقولها لاولادنا اللي بيحبوني، جوجو وصوفيا وساره، لو عايز تكمل الرحله بطل دلع. اصلي مش قادر، اصلي دي غاليه عليا، اصلي ما اقدرش، اصلي مش عارف ايه، بطل دلع. من حقك بس مع الطلاق، من حقك بس مش في مصلحتك. اتحرك لأي حد من القادة وطلع الحاجة اللي في جيبك وقول يا رب أنا بسيبها النهاردة، أو طلع موبايلك وامسح حاجات والغي حاجات واعمل شيفت ديليت لحاجات، لأنه الله بيدور على ناس أقوياء في جيلكو يكمل الرحلة. واللي عايز يكمل الرحلة محتاج يربط الحزام ويخفف شنطته أخف ما يمكن، لدرجة أنه ممكن يشيل حتى المية عشان متقلة، عشان هو عطشان ويكمل عطشان. معايا سناكس هرميها، أنا من حقي يكون معايا الموبايل ده مش عايزه، أنا من حق العلاقة دي مش عايزة، من حق السوشيال ميديا مش عايزها. أنا بحبك يا رب وأنا عايز أكمل معاك وعايز أبطل دلع. مش كل الناس هتوافق على اللي أنا بقوله ده، ومش كل الناس هتاخد قرار حقيقي مدعوم بقوة الروح القدس. في ناس هتاخده حماسة، بس it's okay، ربنا يقدس هذه الحماسة.

ربنا يعلن ذاته في حماسة الشباب لأنه هو بيحبكم وبيحب حماستكم. يلا غمض عينيك، استقبل من ربنا اللي عايز يقوله لك، وقرر تخفف الشنطة، تحرك لحد من القادة وخفف شنطتك، خفف جيبك، خفف محفظتك، خفف موبايلك، خففي أوضتك، خفف المكتبة بتاعتك، خفف خفف الهارد ديسك، الهارد ديسك من كتر الحاجات والديسك توب من كتر الحاجات بقى بيهنك. افهمها بشكل مادي أو بشكل معنوي، الجهاز بتاعك هنك من كتر الحاجات اللي ملهاش لازمة، كتر الأفلام الإباحية، كتر القصص اللي ملهاش لازمة، كتر الصور اللي ملهاش لازمة. رب تعالى اختم على كل حماسة بقوة الروح القدس. يا رب الشنط تتفتح النهاردة في نور كلمتك، ننتقل من الظلمة إلى النور. هللويا، ننتقل من الظلمة إلى النور. مين عايز يكمل الرحلة؟ خلينا كلنا نقعد. اللي عايز يكمل الرحلة بس، اللي عايز يكمل الرحلة ويطلع حاجات من الشنطة هو اللي يقف، هو اللي يقف. اللي عايز ياخد قرار حقيقي في محضر ربنا، يا رب أنا مش بس عايز أبدأ، أنا عايز أكمل، عايز أكمل السبق، أنا عايز أكسب الجعالة، أنا عايز أخد الكاس، عايز أكون راجل وجدع. كتاب مقدس بيقول كده، كونوا رجالا تقووا. أطلب من القادة اللي موجودين نتحرك نصلي مع الشباب اللي واقف، حتى الأجانب اللي معانا ممكن يتحركوا يصلوا مع الشباب. Even the American team. يلا غمض عينك، غمض عينك حتى لو ما حدش جالك، قول يا رب أنا عايز أكمل الرحلة، أنا عايز أحبك من كل قلبي ونفسي وفكري وقدرتي، أنا عايز أكون راجل معاك يا رب زي ما أنت جدع معايا، أنت جدع معايا، أنت حبيتني وموت عشاني، أنا عايز أكون جدع معاك، مش عايز أكون عيل، مش عايز أكون بنت صغيرة، أنا عايز أكون راجل للآخر، أفضي الشنطة، أرمي اللي متقلني، أنا مش قادر أطلع السلم من كتر ما أنا تقيل، أنا مش قادر أنام من كتر التفكير في العلاقة، بناقص العلاقة دي يا رب، بناقص العادة دي، أنا عايز أروح خفيف، حيث روح الرب هناك حرية، حيث روح الرب هناك حرية، أنا عايز أروح خفيفة في الوقت اللي فيه السفينة بتغرق، بيرموا حتى الحاجات المهمة من السفينة عشان يعيشوا. خلي معاك الحاجات اللي تخليك تعيش فقط وتعيش حياة أفضل. إزاي؟ الله موجود في وسطنا ويقدر يعملها بقوة الروح القدس. من أصعب الترانيم اللي بسمعها في حياتي، أسيب الكل وأمشي وراك، وأموت هنا عشان أحيا ليك. مين هيسيب النهاردة؟ مين هيسيب النهاردة؟ مين هيروح خفيف؟

قادة وسطينا أو أسس وسطينا. جمع الشباب اللي جايين معاك في دايرة وصلي معاهم. إحنا مش هنعرف نصلي مع كل الناس. جمع الشباب اللي جايين معاك وصلي معاهم. شجعهم يكونوا جرأة ويطلعوا اللي معاهم ويدوا حياة بالكامل لربنا. لو في حد لسه ما قبلش المسيح وما ابتداش الرحلة وعايز يجي قدام، تعال نصلي لك. لو انت ابتديت الرحلة وعايز تسيب حاجة وتخفف الشنطة، خليك مكانك وهنصلي معاك. لكن لو انت ما ابتديتش الرحلة، عايز تتوب وتدي حياة للمسيح، عايز تتوب وتدي حياة للمسيح، تعال قدام، تعالي قدام وهنصلي لك. احنا خلاص هنختم، خمس دقايق ونختم. هللويا. تعالوا قدام، اللي عايز يدي حياته للمسيح لأول مرة في حياته، بس بيقول له يا رب أنا عايز أبتدي الرحلة اللي بيتكلموا عنها دي. أنا عايز أبتدي الرحلة وتسكن في حياتي وتغير قلبي. تعالوا قدام، تعالوا شباب، تعالوا تعالوا هنصلي معاكم. أي حد تاني، أي حد تاني عايز يبتدي الرحلة زي ما كنا بنسمع النهاردة الصبح، تعال قدام، تعالي قدام هنصلي لك. ما تتكسفش، الحياة مع المسيح ما فيهاش كسوف. بداية علاقة مع ربنا ما تكسفش، ده بالعكس. تعال وانت رافع راسك، ده أحسن قرار تاخده في حياتك، ما فيش أهم من كده قرار. أسيب الكل وامشي وراك يا رب. كلنا كلنا كلنا قادة وشباب، تكريس، تسليم الحياة بالكامل. أسيب الكل وامشي وراك، أسيب الكل وامشي وراك. أتبعك أحبك أينما تمضي، أحبك وأتبعك أينما تمضي. الحياة ملكك، الحياة بتاعتك. هو ده الجيل اللي انت اخترته، رجال أقوياء، بنات بحسب قلب الرب. هللويا. مين تاني عايز يجي قدام؟ مين تاني عايز يسيب حاجة ويروح خفيف؟ تروح خفيفة، يروح حر، يطير من الفرحة خفيف، مرفوع كده على الأرض، مرفوع مش متقل. الحاجات التانية تصغر، يسوع وحده هو اللي يكبر وهو يزيد. الحاجة اللي كنت بتحبها بنعمة ربنا النهاردة تبص لها وتكرهها. كونوا محبين الخير وكارهين الشر، كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. ايه ده؟ دي اللي أنا بحبها، العادة والعلاقة والحاجة اللي أنا بحبها أكرهها؟ آه بنعمة ربنا تكرهها. هللويا. تكره الخطية، تكره النجاسة، تكره الأفلام الإباحية، تكره العادة السرية، تكره كل حاجة بتضايق ربنا، وتحب كل حاجة ربنا بيحبها. إزاي؟ بنعمته، بقوته،

بكلمته وباستعدادك الشخصي، لأنه في ناس مش عايزة تبطل خطيئة. هاليلويا، كمل صلاة واحنا بنرنم الترنيمة اللي جاية.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

يتفنن القرآن في تصوير مشاهد العذاب بكل أنواعه وأشكاله في الآخرة. الأمر ليس مجرد صور تقريبية أو رمزية، بل حفلة شواء رسمية تقوم بها شخصية سادية تستمتع برؤية الألم والعذاب. في هذه الحلقة سأفصل في موضوع جديد، سادية الله في القرآن بكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان سادية الله في القرآن أو الإله السادي في القرآن. طبعا سنطرح أسئلة كثيرة. ما هي السادية؟ من هو الشخص السادي؟ كل النصوص القرآنية الخاصة بالعذاب تتحدث عن العدالة، لكن هل هي فعلا عدالة أم صور تجسد لنا السادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ هل صور جهنم والحريق وتقطيع الأمعاء والربط بالسلاسل والأغلال والماء المغلي والثياب المصنوعة من نار وشي اللحم والوجوه وتبديل الجلود ليستمر العذاب، هل هذه مجرد أفكار دينية عن عدالة الله أم هي صور عن شخص سادي مهووس يتلذذ بتصوير أشكال العذاب والألم؟ في هذه الحلقة سنخوض في هذا الموضوع كما عودتكم بالتفصيل وبكل وضوح. خلينا نشوف الإله السادي في القرآن. بداية نعرف السادية، لأنه مش كل الناس يعرفون ما هي السادية. السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. يعني أنت تفرح لما تشوف واحد بيتألم، مثل مثلا واحد

سجان في السجن بيعذب الناس، يضربهم ويشوف اللحم ويشوف الدم ويقعد يضحك ويقهقه زي ما حصل في سجون الأسد مثلا، وفي بعض الأماكن في ذاكرتنا القريبة. إذن السادية هي التلذذ بإلحاق الأذى والألم بالآخرين. أخذ الاسم من ماركيز دي ساد اللي هو الكاتب الفرنسي اللي كان بيكتب عن بعض الصور الجنسية المرافقة للألم، وكان بيكتبها وينشر لها بتلذذ، فسميت السادية بناء أو نسبة إلى اسمه. ده التعريف الأول. الشخص السادي بيفرح، بيستمتع برؤية الألم، سواء في الألم الجسدي أو حتى بعض الناس بياخدوه في الجنس أيضا، في الصور الجنسية. سادية محمد أنا اكتشفتها أو رأيتها ورصدتها في نصوص كتيرة. هذكركم بنص أنا كنت كلمت عنه زمان قوي بخصوص معركة بدر، لما محمد قتل كبار قريش، قبيلته نفسها اللي هم دم ولحم من عائلته تقريبا الممتدة، يعني لما قتلوا كبار قريش أخذ يرميهم في بئر جثث، جثث ميتين خلاص، السيف والدم ولسه دمائهم بتقطر وهم أموات، بيرميهم واحد واحد في بئر وبيكلمهم مستمتع بقتلهم. عن ابن شهاب هاخد واحد من النصوص، هي موجودة نصوص كتيرة. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله، فذكر الحديث اللي هو بخصوص هذا الأمر، فقال رسول الله وهو يلقيهم، لما كان بيلقي الجثث بيقول لهم: ها هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ها ها لقيتوا الوعود اللي وعدكم ربكم؟ قال موسى، قال نافع، قال عبد الله، قال ناس من أصحابه، يعني في ناس من أصحاب محمد كانوا بس يعني أمر مقزز، يا رسول الله تنادي أناسا أموات، حرام عليك يعني. قال رسول الله: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم، أنتم مش بتسمعوا أحسن منهم، هم بيسمعوني، عشان يبرر فعلته لهم ولو أموات هم بيسمعوا أنا بقولي، فمالكمش دعوة، خلوني أنا أستمتع بكلامي مع جثث، خلوني أنتشي. ها هل وجدتم ما وعدكم حقا؟ ويرمي في البير. ده شخص سادي، ده سايكوباتي، يعني أنت تقتل واحد والدماء مدجر بالدماء، هو يعني خلاص جثة هامدة، فين الفائدة؟ انت هتستفيد ايه؟ بتقعد تكلم هذه الجثة؟ لا، وبتغيظه، يعني بتغيظ جثة. هل ما وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ يعني ده شخص ما كانش يتمنى الهداية للناس، يقعد يبكي صعبانين عليه. المسيح لما كان أورشليم، سكان أورشليم من كبار الدين اليهودي وقته كانوا بيكرهوا المسيح كره العمى وصلبوه. لما تقرأ عن المسيح تقرأ بيبكي على أورشليم، بيبكي بدموه. ده الفرق. واحد قاعد يستمتع، مش انك تبكي تقول تمنيت انه ما نوصلش لهذا الشيء، ليه وصلتوا لهذا الأمر؟ يكون حزين على مقتل خيار القوم من قريش، يكون يعني الأسى والحزن والكآبة تصيبه، خاصة أن هم أقارب، يعني قرابة الدم. لا، مستمتع. دي هي السادية، مش فقط محمد على فكرة،
لاحظت من تعامل

لي وحتشوفوها مع الكثير من المسلمين، نسبة كبيرة من المسلمين سواء على السوشيال ميديا أو في الحديث أو لما يبعثوا، بتلاحظ سادية دينية رهيبة. أنا هشرحها. مثلا واحد يكتب لي ويقول لي هشوفك يوم القيامة وانت بتشوى في نار جهنم. دي سادية دينية. تعلمها مين؟ تعلمها من الإسلام. ليه؟ انت هتستفيد ايه يوم القيامة لما تشوفني انا؟ خليني اقول انه فتحوا لك كده نافذة او ويندو وقالوا لك طل على رشيد وهو بيشوى في نار جهنم، هتستفيد ايه من الموضوع؟ إلا إذا كنت مريض وبتستمتع برؤية الألم، ودي هي السادية. فالإسلام حول الكثير من المسلمين إلى ساديين. لا، ده بعضهم بيتلذذ بتصوير هيعمل بأمك إيه وبأبوك إيه وهيعمل لك إيه لو مسكك. دي سادية. انت بتخبرني انك هتستمتع، هيقول لك مثلا انا هعمل لامك، هعمل لاختك، هعمل لمراتك، اللي هي سادية جنسية. دي سادية جنسية، وبيحط كل المصطلحات اللي انت بتفكر فيها او ما بتفكرش فيها. دي مأخودة مين؟ هنشوف مثيل لها في سورة المطففين. بيقولي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بمعنى أن المسلمين المؤمنين بمحمد يوم القيامة حيكونوا قاعدين على الكراسي على الأرائك ينظرون وبيبصوا على العذاب اللي مر به الكفار، وهم بيضحكوا بيستمتعوا بمنظر الكفار وهم بيشووا، وقاعدين بيشوفوا ويقولوا هل عفوا هل ثوب الكفار بما كانوا يفعلون، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا. ده الفكرة بتاعتها. طب ايه هتستفيد ايه وانت قاعد مثلا في الجنة وعندك جارية بتجيب لك خمر وكوكتيل كده، وفي غلمان ماشيين وانت في مية ماشية، وحاطين لك منظر بتاع ناس بتشوى جنبك، وانت بتعتبر ده من جانب ديني انه منظر حلو، انه شيء رائع من ملذات الجنة اني حكون قاعد على كرسي وبستمتع بالخمر والعسل المصفى واللبن وغلمان بيطوفوا عليا وبحور عين مقصورات في الخيام وحور لم يطمتهن انس قبلهم ولا جن، كل المتع دي يا سيدي انت قاعد اخر حلاوة. لا، لكن في المقابل فتحين لك كده اللي هو شاشة كبيرة مش عارف كم انش، وانت بتشوف مثلا فلان وعلان بيشووا في جهنم، وبتعتبرها وقاعد تضحك مستمتع، بتعتبرها جزء من المتع والملذات. سادية ولا مش سادية؟ مفروض انك الامر ده انتهينا، ربنا يتعامل مع الناس، ماليش دعوة، أنا في حتة تانية خالص، ماليش دعوة بالأمر ده. المفروض في الإنسان السوي السليم، مش اللي بينتظر إنه يشوف حفلة شواء. واحد من التعريفات اللي لازم نتكلم عنها في هذه الحلقة ونحط لها تأصيل هي كلمة جهنم أو جهنم. جهنم وردت حوالي 77 مرة في القرآن. في العهد الجديد وردت تقريبا شيء 13 مرة.
جهنم وردت 77 مرة.

في القرآن، والمسلمون لا يعلمون معنى جهنم لأنها ليست كلمة عربية، ولا يعلمون مصدر هذه الكلمة ومن أين أخذت. هي أخذت

واحد من المراجع ذكر في مراجع كثيرة في العهد القديم، واحد منها سفر يشوع 15 آية 8، وادي ابن هنوم أو وادي هنوم أو جي هنوم اللي صارت جهنم، جي في العبري معناها وادي، جي هنوم معناها وادي هنوم. وادي هنوم كان في العهد القديم مكان لعبادة الإله مولك، كانوا بيقدموا فيه الأطفال ذبائح ويحرقوهم للإله مولك. بعد كده صار مكان للنجاسة لأن الملوك اليهود رفضوه وأدانوه واعتبروه نجاسة، وكان قريب لأورشليم، هو محادي لأورشليم. هو يفرق يعني يهودا عن بنيامين، يعني أرض يهودا عن أرض بنيامين، هو جاء في النص، جاء محادي لأورشليم. في العهد القديم صار مكانا لرمي الأزبال، والأزبال تحرق ليل نهار، وفيه جثث حيوانات وغيره تحرق هناك، بل قيل أن حتى بعض المجرمين كانت تلقى جثثهم هناك. فصار المصور التصوير القريب لمكان برا المدينة، برا مدينة الله، خارج أسوار مدينة الله، مكان مقرف، مكان نتن، مكان عفن، مكان فيه نيران مشتعلة 24 hours على الدوام، صار يرمز به للمكان الذي سيذهب له الأشرار. ده هي كلمة جهنم. المسلم بيستخدمها وكأنه الله مسمي مكان في الآخرة وسماه هو جهنم وكده، واسمه جهنم وعنده أبواب وعنده مالك وعنده حارس وعنده كده وعنده كده وفي أسماء، هو مش عارف أصلا من وين جات. طب نبدأ دلوقتي في مشاهد السادية في جهنم. المشهد الأول، لو كان عندي فيلم كنت عملت الأمر ده. المشهد الأول، المشهد الأول من سورة الحاقة، بيتكلم عن الكافر، بيقول القرآن يعني على لسان الله: خذوه فغلوه، أمسكوه واربطوه، ثم الجحيم صلوه، جحيم مقابل لي جهنم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اربطوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا، يعني طولها 70 ذراع. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم. هو مش هتلر قتل ناس ولا شخص شرير عمل، لا، ذنبه أنه لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، ما بيديش طعام للمساكين. خذوه فغلوه، امسكوه واربطوه. ليه هو حيهرب؟ ممكن يمشي. ثم الجحيم صلوه، مشي أو خدوا عليه النار. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. انت عارفين 70 ذراع قد ايه؟ ليه 70؟ ليه مش 69؟ محمد كان مهووس ببعض الأرقام، منها 70. 70 ذراعا، لا مش 68.5، لا 70. طب 70 ذراعا هي تقريبا 35 متر، يعني المتوسط الشخص لو مثلا حطينا 1.72 متر أو حاجة زي كده، 20 مرة تدور حول هذا الشخص، يعني طول هذا الشخص 20 مرة. ده قال لك حطوه بمناسبة إيه ده؟ نربطه في سلسلة وندورها عليه 70 ذراع. تفسير الطبري، أنا مش هصور لكم من عندي، يعني أنت بتشوف القرآن بيديك صورة وتشوف المفسرين بيدوك التفاصيل. قال لك: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول: ثم اسلكوه في سلسلة ذرعها 70 ذراعا بذراع الله.

ده حتى مش ذراع البشر، تخيل ذراع الله قد ايه، ده مش حتى 35 متر هتبقى قليله، بذراع الله يبقى على يعني ذراع الله. انا ما اعرفش قد ايه هو ذراعه، فيبقى انت عندك سلسله لا حصر لها، او بذراع الله اعلم بقدر طولها، عفوا انا غلطت في النص، بذراع الله اعلم بقدر طولها. لكن في بعض التفاسير، عشان انا قرات الكثير من التفاسير قبل ما اخذها، قال هيقولوا هتشوفوا تفسير اخر بذراع، قال لك حتى مش بتاع البشر، هتشوفوا. الاغرب من كده انها تدخل في دبره. انتوا متخيلين؟ ثم تخرج من منخاريه. قال بعضهم شوف المفسرين بيقعدوا يتناقشوا مع بعض، قال بعضهم تدخل من فيه، العكس، واحد قال لك تدخل من دبره تخرج من فمه، واحد قال لك لا تدخل من فمه وتخرج من دبره. يعني فرقت. لا، وانا مش عارف هوس المفسرين بالدبر ليه. يعني انت عارف لما تشوف خروف، بعض الحاجات خروف انه ممسوك من جوه في حديده بتمر من الفم الى الخارج وبيشوى على مهل، ده هو التصوير القرآني اللي فهمه المفسرون هيحصل للإنسان الكافر غير المؤمن بالله. سيبك من الإنسان اللي قتل ومش عارف وظلم، لا لا لا، ده الإنسان الكافر فقط لأنه لم يؤمن بالله. يعني أنا وياكم داخلين في الحتة دي، أنه حيمسكونا وحطونا في سلسلة الله أعلم بطولها، يعني قدر السماء والأرض، وتدخل من الفم وتخرج من الدبر، ويقعد يدورك في جهنم. هتستفيد ايه انت كإله؟ دي مش عدالة، ده ما بتكلمش، دي مش صورة للعدالة. انا ممكن اقول اتفهم انه في الأديان كلها، انت ممكن حتى في المسيحية في كلام، انا يمكن لو سمح الوقت اشرح حتى الجانب المسيحي فيها حتى لا يقول قائل عندك انت. في كل الأديان في فكرة عن العدالة، فكرة معينة عن العدالة، عدالة الله، لأنه لو ما فيش تبعيات لأفعالنا يبقى ما فيش عدالة، والله مش عادل. مثلا لو حد قتل وسرق وعمل كل المصايب ومات، لازم يعطي حساب على أفعاله، مش ممكن يمشي من غير ما يعطي حساب. دي فكرة الأديان. لا، ده مش تصوير للعدالة في القرآن. خلي بالك، هو متكلمش عن العدالة، لأن الإنسان سيعاقب، خلي بالك ستعاقب، خلي بالك من أفعالك، خلي بالك ما تقتلش، خلي بالك ما تشهدش الزور، خلي بالك ما تظلمش الإنسان، ما تاخدش حقه، في عدالة، في إله عادل، يمكن يعاقبك، يمكن تروح لجهنم، ماشي، ده كلها صور على رأسي وعيني. لا لا لا، ده بيصور لك سلسلة بتخش فيك، تدخل من فمك وتطلع من دبرك، وطولها ايه، ويقعد يشويك ويقلبك يمين وشمال. لا، ده سادية بقى، انت مستمتع. انا قلت لكم في النص اللي فات انا غلطت، قلت ذراع الله، لسببه انه هذا النص قوله في سلسلة، وده في الطبري برضو، درعوها 70 ذراعا فاسلكوه، قال بذراع الملك فاسلكوه، شايف؟ بذراع الله. يعني مش عارف ذراع قد ايه، لكن تخيل الصورة. وقال لك برضو تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. يعني الطبري بيوضح لنا، يعني عشان ما يقومش على رجليه، عشان يبقى كده متمدد فوق النار والسلسلة بتدوروا على الله. يعني انتوا كرامة قوي. يعني ايه فايدتها؟ هيستفيد الإله من ايه؟ انه واحد لا يقف على رجليه ويعذب في سلسلة، وإيه غرض السلسلة أصلاً؟

يعني تفنن في طرق التعذيب موجود في الإسلام. ده سبب كل هذا أنه لا يؤمن بالله. الطبري قال إنه لكان لا يؤمن بالله العظيم يقول افعلوا ذلك به جزاء له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم. يعني اللي ما بيؤمنش بوحدانية الله كده هيحصل له، يعني دخل فيها اليهودي والمسيحي والبوذي وأغلب سكان العالم كده، في سلسلة هتخش من دبورهم وتخرج من بقهم وهيبقوا حفلة شو. والشواء ده well done، يعني مفيش medium rare ولا أي حاجة، well done، كله well done. المشهد الثاني، انتوا شفتوا دلوقتي انا بعطيكم مشاهد تدل على سادية الله في القرآن، انه لا علاقة لها بالعدالة، لها علاقة بواحد مريض نفسي عايز يستمتع بمناظر التعذيب، واحد مريض نفسي عمل إسقاط على الله، هو بيتلذذ بالألم وعمل الله على شكل نفسيته. والمشكلة أنه خلالنا دلوقتي عمل ريبرودكشن، عمل إعادة تدوير أو إعادة إنتاج لمسلمين كتير صارت عندهم نفس النفسية السادية، عايزين يشوفوا الناس تتعذب، عايزين يشوفوا الناس تذبح، عايزين يشوفوا الناس تقتل، عايزين يستمتعوا بيها حتى في الآخرة. عايز هو ملكش دعوة بالملذات اللي حيشوفها، هو عايز أيضا يمشي ويطل عليك ويشوفك انك تتعذب في جهنم عشان يرتاح، عشان تشفى صدورهم المريضة بالسادية. المشهد الثاني تغيير الجلد، ده فكرني يمكن بمشهد بتاع جر الأظافر، او في مشهد من مسرحية يمكن لعادل إمام بعدها جر الأظافر. فإحنا داخلين المشهد الثاني تغيير الجلد. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، أيوة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. الفكرة هنا الله يسامح المخرج محمي ايه في صرصور ودنه فسيخ محمي سيخ محمي في صرصور ودنه سيخ محمي بيقول لي مخرج سيخ محمي في صرصور ودنه، انا عمري ما سمعت التعبير ده. ماشي يا سيدي، سيخ محمي في صرصور ودنه، انتوا فهموها بقى. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. مش أنا اللي حفسرها، خلي لكم الطبري يشرح الموضوع. عن ابن عمر قال لك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس. يعني لما تصير خلاص فحم، جلدك يصير فحم، ما خلصتش الحكاية. يقول لك لا لا لا كده أنت مش هتحس باللي جاي بعده، أنت كده صرت well done. لا، شيلوا الجلد بتاعه حطوا له واحد جديد. ليه؟ أنا عايزه يصرخ، أنا إله مريض عايز أستمتع بصراخه. لو الجلد صار قديم ومحترق واستمر الحرق، عملية الحرق، مش هيصرخ، مش هيتألم كده. أنا ما دي مش لذة، هتصير بورين. لا، أنا عايز أستمتع. فكل ما احترق وقفوا آلة الحرق، حطوا له جلد تاني ورجعوه كده ودوروه تاني. عن الربيع في قوله كلما نضجت جلودهم قال سمعنا أنه مكتوب في الكتاب الأول، مش عارف الكتاب الأول كلام على التوراة ولا بتكلم عن الكتاب إيه، ما عرفش، أن جلد أحدهم 40 ذراعا. أنا مش عارف عندهم مشكلة في الأحجام، يعني قال لك جلد كل واحد هيكون 40 ذراع، يعني جلد

الكافر التخين زي واحد زي كده هيكون 40 ذراع، يعني اللي هو جلدي هيكون تخين قوي، وسنه 70 ذراعا. ايوه السنين دي هتكون 70 ذراع. مش عارف هو فاكر كل ما كبر الحجم كل ما صور العذاب بتصير احلى. يعني انا سن، انت هتستفيد ايه لما سني يصير 70 ذراع وجلدي 40 ذراع؟ لا استنى. وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعه. كرشي هتصير كبيرة أو يحطوا فيها جبل أحد. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. هما بيفتكروا بتضخيم الشخص وبتضخيم طول السلسلة يبقى كده عملوا شغل رهيب جدا. ده سلسلة درعوها 70، يلا خد عندك 70 ذراعا بذراع الملك يا سيدي. طب انت إله. في الكتاب المقدس بيقول ان الله لا يصر بموت الشرير، ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون الى معرفة الحق يقبلون. الله لا يستمتع بأناس تعذب. صحيح الله عادل، صحيح الإنسان الشرير لازم يحاسب على أفعاله، ده موجود في المسيحية صحيح، لكن لا يوجد صور لاستمتاع الإله بمناظر التعذيب بتفصيل يوضح سادية هذا الإله، فقط في القرآن، ويضيف عليه المفسرون سادية أكبر. عن الحسن قوله كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها. قال تنضج النار كل يوم 70,000 جلد. هم عندهم مشكلة مع 70 دي، 70,000 جلد. يعني اللي هي ايه 70,000 جلد؟ 70,000 واحد ولا 70,000 جلد للواحد ولا مش عارف. وغلد جلد الكافر 40 ذراعا، يعني خلاص الكافر حيصير، المؤمن حيصير فيري تين، يعني الجلد بتاعه رطب كده ومش خشن ومش تخين. لا بس جلد الكافر 40 ذراعا، والله أعلم بأي ذراع، بذراع جبريل، بذراع الله، أعرفش بذراع مين. أما معنى قوله ليذوق العذاب فإنه يقول فعلنا ذلك، أيوة ليه؟ ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته بما كانوا في الدنيا يكذبون آيات الله ويجحدونها. عشان ما كنتوش بتصدقوا القرآن. لاحظ أنه ما يتكلمش عن ناس أشرار زي هتلر مثلا، قتلوا وعذبوا ناس متعطشة للدماء وتقتل الناس بغير حق وبيعذبوا الناس وبيعملوا، لا لا لا، وبيتكلم بس واحد ما آمنش بالوحدانية بتاعتهم، واحد ما آمنش بقرآنهم. كل ده عشان قلت له لا انت مش رسول، عشان قلت له لا انت مالكش علاقه بالله، فحيسيب كل الناس التانيه وياخدك انت ويشويك ويدخل سلسله انت عارف فين، انا شرحت لكم، وحيطلع من مناخيرك ويحطك بتحسه انه واحد مليان غل، مليان حقد، مليان سادية. ليه تكذبني؟ هعمل فيك، ويروح يصور لك كل المناظر. ده إنسان سادي. المشهد الثالث سورة التوبة. والذين يكنزون الذهب والفضة، أيوة، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لو فضلت على كده ما فيش مشكلة، حتى المسيح قال ويل لكم أيها الأغنياء، حتى يعني مفروض أنه أنتوا، وما يتكلمش عن الأغنياء بصفة عامة، أنتوا عارفين هو بيقصد مين، الأغنياء اللي بيجمعوا فلوس على حساب فقر الناس وبيستغلوهم وبيظلموهم وياخدوا حقهم وبيجمعوا فلوس وما يهمهمش أي حد تاني، اللي هو الأغنياء اللي بيستخدموا كل آلات الغش والخداع والظلم لجمع ثروتهم، دول مقصودين بالأغنياء.

المسيح كان عنده أصدقاء أغنياء زي يوسف الرامي اللي راح أخذ جسده ودفنه في حقل. كان عنده ناس أصدقاء أغنياء وما كانش بيقول لهم كده. فنفرق المقصود بين، لو كان القرآن جاء قال الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ماشي أنه هيدفعوا ثمن عن اللي عملوه. لا، هنا هتدخل صور السادية، يوم يحمى عليها في نار جهنم، أيوة الفلوس بتاعتهم والأموال والكنوز، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لا لا لا لا، ده واحد مصاب بغل. قال لك إيه الطبري؟ ويعني بقوله يحمى عليها تدخل النار فيوقد عليها، يعني أنت عندك ذهب هيدخله ربنا للنار ويحميه حميه حميه، أي على الذهب والفضة التي كنزوها في نار جهنم، فتكوى بها جباههم، ويجيبها ويكوى بها جبهتك أيوة، وجنوبهم يقول لك دور على الجنب اليمين أيوة، اديني ظهرك دلوقتي أيوة، الحتة اللي بتهرج دي أيوة، عن مسروق عن عبد الله قال والذي لا إله غيره. شوف دلوقتي بيبتدي المفسرين بيستمتعوا بالسادية بتاع الله، بتاع الإله، بتاع إله القرآن، والذي لا إله غيره بيحلف لا يكوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا. قال لك أنت مش فاهم، الكي الدينار معدن بيحمي عليه، وانت عندك 1000 دينار مثلا يكويك بالدينار الاولاني، ما يحطش واحد فوق واحد يكويك بيهم، لا هو يمددهم افقيا على جسمك، يعني واحد فوق الحتة اللي هي دائرة في الرجل والحتة التانية الدائرة اللي جنبها، بحيث انه لا يمس دينار دينارا ولا درهم درهما. طب لو عندك فلوس كتير هيعمل ايه؟ جسدك محدود. قال لك الله لا، دي محلولة، الله سيوسع جلده، هيوسع لك جلدك بقى ان شاء الله يكون من هنا للمكسيك، فيوضع كل دينار ودرهم على حدته، يعني هو عشان يستمتع بمناظر الكي وعشان ما يضيعش الدراهم التانية يحطها فوق بعض، لا هو حيوسع لك جلدك ويكوي كل حتة بكل درهم، كل حتة بدينار. طيب يا سيدي الفهيم كده، دلوقتي الناس عندهم أغنياء بالديجيتال، عندهم البيتكوين، هي كلها ديجيتال، ما فيش حاجة ملموسة، هتكويهم إزاي؟ هتكويهم بالبايتس؟ أنا عايز تعملها إزاي؟ ولا اللي عنده أوراق دلوقتي مفيش معدن 100 أورو أو 100 دولار هتكويهم إزاي بيها؟ مفيش. يبقى تعمل إيه؟ هو واحد سادي عمل تصوير، والمفسرون أكتر سادية منه عملوا لك تفصيل في التصوير. هتستفيد إيه دلوقتي لما انت بتكوي واحد وهو آي، وانت تروح للحتة التانية وتكويه تاني آي، وال 24 ساعة شغال الأمر وانت مستمتع كإله، مستمتع بالمنظر ده، بتستفيد ايه سوى انك مريض، عندك نفسية مريضة، تستمتع بالألم وتتلذذ بالألم. المشهد الرابع بقى، ولو ترى في سورة الأنفال، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، أيوة الذين كفروا برضو، الكافرين دول ما عملوش حاجة، على الأقل في المنظر اللي فات الأغنياء اللي كنزوا الفلوس على حساب الآخرين، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذوقوا عذاب الحريق. لا، وفي لا حاجة بتتكرر، ذوقوا ما كنتم تكنزون، يعني واحد
هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ ذوقوا، هو يعني

مصاب بحاجة في نفسيته بيقول لك ذوق، عايزك هو تحس بالألم، ذوقوا ما كنتم تكنزون. لا هنا بيقول لك ذوقوا عذاب الحريق. أيوة الذين كفروا المسيحيين والدروز والإزيديين والبوذيين والهندوس والملحدين واللادينيين والأدريين كلهم أيوة يضربون الملائكة، يضربون وجوههم وأدبارهم. أنتوا عارفين أدبارهم هي مؤخراتهم، أنا ما بجيبش حاجة من عندي. قال لك الملائكة مسكينك يضربوك على وشك وعلى مؤخرتك. يمكن مش هتصدقوني، دي في تفسير الطبري يقول تعالى ذكره لنبيه محمد أيوة ولو تعاين يا محمد، لو شفت لو شفت لو حتشوف يا محمد، لأن عارفه كإله يعني بيقول له لو شفت حين يتوفى الملائكة أرواح الكفار زي حالاتي يعني، فتنزعها من أجسادهم، هي بتاخد الأرواح بتطلعها تنزعها يعني نزع، لأنه المسلم عنده فكرة أنه ملك الموت بيجي ياخد الأرواح، المسلم بياخدوها بحنية تيت باي جود نايت وبيروح. الكافر بيقولوا لا لا لا بينزعوها منه وهو مسكين بينازعهم وهو بيألموه حتى في الموت. يا جماعة الأمر ده لا علاقة له بالواقع، ممكن مسلم يقعد في الفراش وهو بيعاني سنوات، وممكن واحد بتقوله عليه كافر جيله كده أزمة قلبية ويموت في الحال، وممكن واحد ينام وما يقومش وبتحصل في الكفار وفي المسلمين، وممكن واحد حادثة سيارة بخ يعني وخلاص راح، وتحصل ممكن للمسلم لو قلت بشعة بتحصل للمسلمين برضو، ولو قلت كويسة لأنه بسرعة بتحصل لغير المسلمين برضو. فاختار لك يعني، مفيش حاجة اسمها ملاك الموت وماشي من بيت لبيت وبيمسك أرواح الناس وبيلا تخ ولا طاع ولا بعنف ولا برفق، مفيش الأمر ده، سيبوه من دماغكم، محمد كان بيضحك عليكم بس ماشي. قال لك تنزعها من أجسادهم، تضرب الوجوه منهم والأستاه. يمكن مش هتعرفوا، هندخل دلوقتي فاصل في اللغة العربية وسامحوني على الكلام. الأستاه جمع است، والاست هو حلقة الدبر، الدائرة الصغيرة داخل المؤخرة. فقال لك أنا مش عارف هم عندهم مشكلة، عندهم حتة كده بتحس إنه ده لازم يتكلموا عنه، لابد أن يدخلوا بها الحتة دي. بيقول لك السلسلة، القرآن ما قالش هتدخل مين، لكن المفسر بيقول لك لا، سلسلة طالما طويلة لازم يدخلوها من حتة، بيدخلوها من دبره وطلعوها من فيه. هنا بيقول لك الملائكة تضرب الوجوه والأستاه، أيوة وأستاه، ويقولون لهم ذوقوا عذاب النار. أيوة لما يضرب الأست الدائرة دي، أنتوا عارفين دلوقتي الصورة وضحت، لما بيضرب الدائرة دي يقول لهم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم. ها حاسين شوف هم عايزين يألموهم فين، عشان تعرف انه مش بس سادية جنسية برضو، سادية جنسية برضو. عايز طب الكافر هو ما عملش حاجة، ها كافر قال لك محمد مش رسول، قرآن مش من عند الله، ما عملش حاجة، استو عمل لك ايه؟ استو ماله؟ كفر بيه؟ انا مش فاهم العقليه دي. ماشي يا سيدي، سيبها على جنب، لانه لو كملت فيها هتسمعوا مصائب. المشهد الخامس، ثياب نار، ده في سورة الحج. أيوة يا حج،
فالذين كفروا، أيوة بص دول بس كفروا، لا هم هتلر ولا موسوليني ولا داعش ولا أي واحد قتل وقطع وعمل، لا فالذين كفروا بس قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. خلي عندك المنظر كده، يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها ذوقوا عذاب الحريق. أشرح لكم بقى، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ما ينفعش يقعدوا عريانين، لازم نكسيهم. دور الكسوة هي أن تقينا من الظروف الطبيعية من الحر، وكمان عشان في أعراف اجتماعية سرنا نستر بيها بعض الأماكن في أجسامنا اللي ما يصحش يشوفوها الناس التانيين. ده التفسير البسيط لوجود الثياب. إيه غرض وجود ثياب في جهنم؟ مش عارف، طالما أنه غرض الوقاية من الحر من الظروف، ما أنت أصلا لازم يعرضوك لظروف هناك، وطالما أنه ما فيش حياء، ما هو في الإسلام أنه يوم القيامة هنكون عرايا كلنا، حتى عائشة قالت له وكل واحد حيبص على تاني، قال لا احنا هنكون في هول ما حدش حينتبه أصلا، يعني أهوال القيام. مش يبقى غرض الثياب إيه؟ لا، السادي لازم يعمل لك تصوير كده، اللي هو ما ينفعش يتألم كده ببساطة، لا لازم يستمتع، لازم يعمل لك مشهد كده. أنا هعمل لهم ثياب من نار، زي دلوقتي ده هيعمل لي يوم القيامة جرافاتة من نار كده، وقميص من نار، وبدلة من نار كده اللي هي مشتعلة هتكون كده كده، وأزرار من نار برضو، ومعرفش حتى الثياب الداخلية هيفصل لك واحد مثلا من نار برضو، والحذاء برضو من نار، والجراب برضو من نار، وحيعمل لك كل حاجة من نار. لا نسيت البلت، أيوة برضو من نار. إيه الغرض يعني؟ أنت تروح تفصل لي يعني، خلي بالكم أنا موصي على حاجة تكون مقاسم، بحبش الحاجات اللي بتكونش مقاسي. لما يجيب لي خازن النار كده، يجيب لي بدلة من نار، وقول له أنا الألوان ما بحبش، بحب الغامق شوية، حتى لو كانت من نار ما تجيبليش اللي هو أورنج قوي، لا جيب لي اللي هو غامق شوية، لأنه دي هتبقى أحلى. بس خلي الجرافات الله يخليك تكون فاتحة عشان أعمل كونتراست كده، ماشي؟ دي عن الثياب من نار. إيه غرضها؟ الله أعلم. واحد مضروب في دماغه يصبوا. طب انت اهو عملت لي ثياب، ما تحطني في كده مكتب من نار، ماسك مثلا ايباد من نار، بتفرج على رشيد في شاشه من نار كده. لا، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، بعد ما لبسك كل حاجه اداك شاور كده، الشاور بايه؟ الحميم، اللي هو برضو حاجه كده مغليه محميه في النار برضو. تخيل المنظر، انت كده لابس بدله من نار كده، وبيصب عليك شاور حميم، اسمه الحميم كده، اللي هو اعمله بص فكر فيه زي شامبو كده من نار اسمه حميم.com. المهم يسهر به ما في بطونهم والجلود، ولما بينزل عليك بتنصهر انت كلك يعني. لا بس خلي بالك البدلة هتبقى واقفة كده وانت منصهر جو، زي الكرتون كده، زي ميكي ولا توم جيري لما كده تضربه شحنة وكده وبيسيح، مثلا يكون الحرارة وبيسيح كده، انت هتسيح كده. يسهر به ما في بطونهم والجلود، كلك هتنصهر.
البذلة لسه موجودة، ولهم مقامع من حديد، وبرضو عندهم مقامع من حديد هيضربوك، يعني في كده هيضربوك.

0: كلما أرادوا أن يخرجوا منها وكل ما حاولت الخروج يرجعك تاني. يعني أنا مش عارف أنت منصهر ولا جوه البدلة ولا، المهم الأمور تلخبطت. وبعدين يقول لك ذوقوا عذاب الحريق. دي صورة عدالة إلهية ولا كوميديا إلهية ولا سادية إلهية؟ أنا عايز أعرف إيه يعني الغرض من المناظر دي. الطبري بيفصل لنا المشاهد دي، بيقول عن أبي هريرة عن النبي قال إن الحميم لا يصب على رؤوسهم فينفد الجمجمة، بيخش لك من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفك وخش للأمعاء والمعدة فيسلت ما في جوفي، يسلت اللي هي كده بيصهر كل حاجة فيه حتى يبلغ قدميه، وهي الصهر الإذابة يعني، ثم يعاد كما كان ونعيد تاني من الأول تاني، والسايكل ما بينتهيش، والإله بيتفرج عيده تاني. أنا عايز أشوف المنظر، كان فظيع يعني، أنا مستمتع. أعملوها تاني في رشيد، لا لا لا اللقطة كانت حلوة، أنا بموت من الضحك، اللقطة كانت حلوة، أعملوها تاني في رشيد، يلا عيدوه تاني. وأنا مش عارف هو حيكون في كاتيجوريز، يعني دول اللي بيكون عندهم ثياب هم غير اللي سلسله داخله من حته وطالعه من حته وبيعملوهم باربيكيو، ولا دول ناس تانيين، ولا هياخدونا من سكشن لسكشن تانية وكل يوم صنف من انا مش عارف صراحه. طب لو جعنا في النار، برضو الأكل وظيفته في الدنيا عشان نبقى أحياء، لكن في القرآن في أكل في جهنم برضو، يعني هو وظيفته مش يتركك حي لأنك حيره غصبا عنك، بس ما تسألش المخرج ليه حط أكل في جهنم. فإذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم، في شجرة في جهنم كده اسمها الزقوم، يأكلون منها. بيقولوا احنا جيعانين، يعني هو ماشي وفي المنظر ده بيعاد وجلده ويحرق وكل حاجة، ورغم ذلك حاسس بالجوع. ما تسألش ازاي، هي كده المخرج عايز كده. فالمهم فاختلست جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم، يعرف جلودهم وجوههم، ثم يصب عليهم العطش برضو فيستغيث فيغاث بماء كالمهل، ماء حامي برضو، يعني لما يحبوا يشربوا، يعني بلغ أقصى حرارته، قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواه من شوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود، ويسهر به ما في بطونهم يعني أمعاءهم، وتساقط جلودهم، ثم يضربون من مقامع من حديد فيسقط كل عضو على حاله. يعني بقول لهم انا عطشان، بيجيبوا له ميه، الميه اول ما توصل وشي بيدوب واعضائي بتتساقط، ورغم كده بيضربوني بمقامع من حديد. خلينا ناخذ سام، اهلا بك، تفضل اخي سام.
1: اهلا استاذ رشيد، كيفك اخي؟
0: نشكر الله، تفضل.
1: كله بخير، بس لانك انا بيشغلني قوي موضوع التواتر.
0: ايه؟
1: انه القران التواتر، نفس القرآن للتواتر.
0: بس ده مش هو الموضوع اليوم.
1: ما انا عارف، انا كنت بس بدي استأذنك لو حضرتك تعمل لنا حلقة عن موضوع نقل القرآن بالتواتر، ومدى الضعف البشري في النقل من ضعف الذاكرة ومن الأمراض ومن أغراض الحذف والإضافة والحاجات دي كلها.
0: حاضر، ما عندكش مشاركة في موضوع الحلقة؟
1: لا، هو الموضوع ده أنا بصراحة أنا عارفه يعني، بس طبعا حضرتك أضفت إليه الكتير،
0: الله يخليك.
1: لكن أنا دماغي كلها مليانة بالحاجات دي يعني.
0: ماشي، يبقى ما فيش إضافة أضيفها لك.
1: لا، ما عنديش، قلت ما فيه الكفاية يعني.
0: الله يخليك، أشكرك. المشهد السادس بقى، الأغلال والسلاسل الذين كذبوا بالكتاب اللي هو القرآن وما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، ليه يسحبون نجرهم؟ ده لو في مخابرات في الدنيا ما تعرفش إزاي تعمل أساليب العذاب، يقرأوا بس القرآن. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله. في سورة غافر يعني بيقولوا لهم فين الآلهة اللي كنتوا بتشركوا، وجرنهم بالسلاسل في الأعناق. أنت عارف أنه حتى في العدالة الدنيوية لو واحد عمل أصعب جريمة بيحكم عليه بالإعدام مثلا، في عائلات بتسامح لأنه هم شايفين أنه إعدام الشخص ده مش هيرجع لهم ابنهم أو بنتهم أو العزيز عليهم. في ناس بتحب أنه لازم يلقى جزاؤه، حتى الناس اللي بتحب أنه يلقى جزاؤه في البعض ما بيحبش. في أمريكا مثلا ممكن الناس يحضروا عملية الإعدام لو كانوا من أسرة الضحية اللي تعرضت مثلا لاغتصاب وقتل وتقطيع وشيء بشع، لازم يكون شيء بشع جدا مثلا. فأحيانا بيطلبوا منهم هل عايزين يحضروا يعني وقت الإعدام، وأنا بتفهم كده لأنه حصل شيء يخصهم، يعني في ألم رهيب. لكن رغم ذلك الغالبية العظمى ترفض إلا القلة قليلة. ليه؟ لأنه بيقولك أنا مستحملش أشوف واحد يقتل حتى لو عمل في ابني أو بنتي كده. فما بالك بالله نفسه مستمتع. لا مش ده بيفصل، ده بيتفنن في طرق التعذيب. ده بيقول لهم لا لا لا لا يتعذبوا كده من غير تياب من النار، لا أنا عايز كده شوية انترتينمنت. يعني المشهد السابع، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوة إن اعتدنا، كل واحد اللي عايز يؤمن يؤمن واللي عايز يكفر. إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. طب ايه غايه الماء لو انه تعطيه ماء يشوي؟ بيقول لك انا عطشان، اهو انت بتضحك ويجيب له اتفضل اشرب، وبعدين بيلاقيه انه ميه بتشوي وشه وبتصير عملت ايه دي ساديه. بصوا في الاخير انا وصلت لنهايه الحلقه. صحيح في المسيحيه في حديث عن عذاب وعن عدالة وعن بحيرة كبريت وعن نار وعن مكان لصرير الأسنان والبكاء، لكن كلها بتشير فقط إلى عدالة الله وليس مناظر إطلاقا على سادية الله. هي لتقريب الصورة، هي استعارات. حتى لما تستخدم جهنم هي وادي هنوم، استعارة لتقريب صورة لذهن القارئ أو المستمع أنه في شيء سيء حيحصل للإنسان، في شيء حتى فوق التصور حيحصل للإنسان حيندم عليه. سرير الأسنان دلالة على الندم. الظلمة الخارجية أحيانا تستخدم، الظلمة الخارجية اللي هي خارج محضر الله. كل دي صور استخدمت فقط لتقريب الصورة لذهن الإنسان، لأنه عالم لا مادي، عالم لا واحد مطلع عليه يقدر يوصفه لغويا، فبيقربوه بصور. لكن مش بالطريقة دي، ما فيش حد عمل كده سوى الإسلام، أنه إله سادي بيتفرج عليك وبيخترع كل الأساليب ويتفنن فيها ويدخل لك سلسلة من حتة ويطلعها من حتة ويعمل لك تياب من نار. دي فقط في الإسلام إله سادي. القرآن في آياته، هنا ممكن أجيب آيات وآيات وآيات تدل على أن هذا الإله سادي يستمتع بعذاب الإنسان، يستمتع بالألم، يتلذذ بالألم. وللأسف نشر حتى هذه العقلية لدى المسلمين وصارت مقدسة، عقلية مقدسة، وما بيحسوش أنه بيعملوا شيء غلط. أتمنى تكون حلقة مفيدة لأي باحث حتى يستفيق من مقدار الكراهية، من مقدار السادية، من مقدار التلذذ بألم الآخرين. ألقاكم في حلقة أخرى وإلى اللقاء.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرب. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكارما بيك وليك.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وحقيقه يعني قبل ما اقدم الضيفه بتاعتنا الجميله اللي اكيد هنتعلم منها كلنا، عايز اقول لكم حاجه. يعني جه وقتك، التعبير ده بيعجبني ليه؟ لانه جه وقتك تتغير، جه وقتك تتبارك، جه وقتك تتشجع، جه وقتك. يعني انا مثلا النهارده اقول ايه؟ جه وقتي اتعلم، ان انا استفيد من ناس عندها خبره اكتر واقوى ودرسة في المواضيع دي اكتر مني، فانا عايز اتعلم. فانت جه وقتك. النهارده بالذات هنتكلم عن موضوع اعتقد انه مهم جدا. انا طب نقدم الضيفه الاول، نقدم الضيفه ونرجع اقول لكم بس كلمتين على الموضوع والحلقه تمشي ازاي. معانا ضيفتنا الجميله المتبركه دايما، معانا المدام ليلى، الاخت ليلى، ليلى فرج. الاخت ليلى فرج او المدام ليلى فرج، انا اعرف انها متخصصه في المشوره الاسريه.
1: يعني
0: انا صح كده؟
1: اكيد. بس هو انا كمان بلاقي الكلمه دي كبيره عليا شويه. انا درست شويه في المشوره وبمارسها بطريقة مش بروفيشنال قوي، لكن مبسوطة لأنه ده بيساعدني أساعد الناس، يعني
0: وساعدني
1: أنا شخصيا الحقيقة. يعني أنا لما درست المشورة كنت فاكرة أن أنا بدرسها عشان أفيد الناس، أنا أكتر واحدة استفدت الحقيقة.
0: أنت بتعلي طبعا أكيد،
1: ده حياتي
0: بس
1: الشخصية.
0: إحنا بنتعلم منك برضو،
1: يعني على فكرة
0: حاجة جميلة. يعني
1: الله يخليك، بس المقدمة
0: أنا مصمم النهاردة لأن الموضوع مهم.
1: مرسي
0: حقيقة. أنت عارفين النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن زي ما اتقال في البوست، حطينا احنا كلمة كده، الفراشة التي بداخلك. طبعا نعرف لان هي الفراشة بتتغير، يعني فهنتكلم عن التغيير، انك تتغير. يمكن عايز تغير في حاجة، يمكن في حاجة نقطة. في ناس كتير قوي يا جماعة، في ناس كتير قوي عندها مثلا ايه، الغضب زيادة عن اللزوم، فنفسهم قوي بطلوا حكاية الغضب دي. في العصبية، في تغيير، مش بس غضب وعصبية، في عادة معينة نفسه يتغير ويسيبها، في أمر ما مش عايز يكمل فيه، عايز يتغير، هي عايزة تتغير وهو عايز يتغير، وبعض الأحيان نحس إن المجتمع نفسه عايز يتغير. فكلمة تغيير كلمة جميلة جدا، تعالوا بينا نتعلم ونسأل

0: الأخت ليلى النهاردة في التغيير، وأرجوكم التليفونات أهلا وسهلا بيكم أي وقت، اتفضل اتصل حط السؤال في الموضوع يبقى رائع، هنتعلم كلنا ونستفيد في الفراشة التي في داخلك.
1: التعبير جميل جدا حضراتكم اللي اخترتوه الحقيقة، بس جميل جدا جدا. وبفتكر ان والدتي مرة كانت بتحرر مجلة روحية كده باباها كان ابتداها، وبعدين قرت حاجة جميلة، وده كلام حتى انا يعني جه في بالي دلوقتي لما حياتك قلت التعبير ده، انه قالت انه في واحد كان عنده الفراشة، يعني الاول جاب الدودة والدودة عملت الشرنقة، وبعدين الفراشة ابتدت تطلع من الشرنقة، فالشخص اللي ربى الدودة ده حب يساعد الفراشة، فجاب مقص رفيع جدا جدا لانه لقاها بتعاني معاناة جامدة جدا عشان تخرج من خرم صغير في الشرنقة، فمسك المقص ده ووسع لها الشرنقة. الفراشة دي فضلت بتطير بجناح معوج، يعني زي ما تكون بتعرج، يعني لو الانسان بيعرج هي فضلت مش بتطير بطريقة مظبوطة. اتضح انه لما الفراشة بتتكون جوه الشرنقة وتبتدي تطلع، لو ما طلعتش من مكان ضيق في عصارة معينة ما بتتعسرش من جسمها، فبتخليها تطلع فراشة مش كاملة، يعني لازم تطلع من المكان الضيق قوي ده عشان تبقى الفراشة السليمة. فزي ما يكون الله كمان من حكمته انه ساعات كتير بيسمح ان احنا نعدي في ظروف ضيقة، بس بتطلع مننا فراشة بتطير احسن من لو ما كناش عدينا بالظروف دي. وفي يوم سمعتها من القسيس مكرم نجيب كان بيقول انه للأسف بنتعلم من الألم أضعاف أضعاف اللي بنتعلمه من الظروف الحلوة، والجملة ضايقتني. صحيح ضايقتني، قلت يعني ليه بيقول كده، بس اتضح في الحياة إنه فعلا اللي بنتعلمه من الظروف الصعبة أضعاف اللي بنتعلمه من الظروف الحلوة.
0: ده كلام مظبوط جدا، أنا أوافق. اللي بنستفيده من الألم
1: أقوى قوي قوي. بالنسبة للتغيير مرة قعدت أفكر ساعات بلاقي إنه قبل ما نبتدي نتكلم في موضوع بيبقى حلو قوي إن إحنا نعمل زي تعريف لما هو التغيير.
0: يا ريت.
1: فالتغيير هو إن أنا بتغير، يا إما إن أنا ببطل حاجة سلبية بعملها بتدورني أو بتدور الناس اللي حواليا، أو ببتدي حاجة إيجابية ما كنتش بعملها قبل كده بتفيدني وليها تأثير إيجابي عليا أو عليا أنا والناس اللي حواليا. يعني مثلا ممكن أكون عايزة أبطل أشرب مشروب معين في مادة ممكن تأذيني، أو ممكن أكون عايزة أبتدي رياضة ما كنتش بلعبها، أو أقرأ الكتاب المقدس بانتظام، أو أبتدي أتصل بالناس وأسأل عليهم أكتر من الأول. فالتغيير هو أن أنا بتغير من الوضع الحالي ليا، بأن أنا يا إما ببتدي حاجة كويسة ما كنتش بعملها أو ببطل حاجة مش كويسة أنا بعملها. في أوقات كتير لما مش بنتغير بنخش في دايرة، بعض الناس بتخش طبعا، في ناس للأسف للأسف للأسف من خلال المشهورة في الفترة الأخيرة اكتشفت إنه الناس تقريبا نوعين، يعني كبار وفي ناس قليلة في الحتة اللي في النص. ناس بتجلد نفسها عمال على بطال، وده مش بيوصلها لأي حاجة.
0: نفسها؟
1: جلد الذات، اللي هو كل ما يعملوا حاجة غلط
0: بتجلد نفسها
1: وبتجلد نفسها في اللي مش عارفة تتغير فيه طول الوقت. وعلى فكرة ده مش بيساعد، ده بيخليها تزداد سوء. وفي ناس بتجلد اللي حواليها بس، يعني هي مرتاحة مع نفسها، أو هي متخيلة إنه مش مرتاحة على فكرة، بس هي متخيلة إن هي ما بتغلطش خالص، وإنه كل الغلط بيحصل من اي حاجه حواليها. يا
0: خليني اخد مثل بسيط، يعني حضرتك تساعدينا فيه. انا اجلد نفسي ازاي؟
1: ان انا امسك الحاجه.
0: في ناس بتجلد نفسها ازاي؟ يعني اعمل
1: في فرق بين تانيب الضمير وجلد الذات. تانيب الضمير ان انا بشوف ان انا عملت حاجه غلط، فما بحسش بارتياح ان انا عملت الحاجه دي، وبواجه نفسي وبكون صريح معاها ان انا بقول ان انا عملت هذا الخطا، وبعدين بشوف خطوات ايجابيه تخليني اتطور، لكن مش بقعد في المكان اللي عملت فيه الغلط وتامل المكان وتامل فظاعه الحاجه وتامل بشاعه نفسي واختص بقى في تانيب ضمير وعدم رحمه وعدم غفران لنفسي. ده جلد الذات. انما
0: ده جلد الذات.
1: لكن في حاجه اسمها ان انا الطبيعي ان انا اشوف ان انا عملت حاجه غلط، بس ما اقفش عند النقطه دي، انسى ما هو وراء وامتد

0: لما هو قدام
1: أروح
0: أنفض نفسي، اللي هي لا تشمتي بي عدوتي، أنا سقطت هقوم،
1: أي
0: أنا سقطت وبقول إن أنا سقطت لكن مش هستسلم لهذا الأمر، هروح وهخبط ببان.
1: أي
0: هو ده الفرق بين الشخص اللي بيجلد ذاته وبالتالي بيغرق أكتر، أو الشخص اللي بيشوف بس غلطته وبيقول خلاص في حتة هنا ضعيفة أنا هقوي العضلة دي، هشوف جاية منين الأول، وده اللي هنتكلم فيه أثناء البرنامج، وبعدين أبتدي أتغير. وفي ناس بقى تانية اللي هي النرجسية، أنا قريت عنها اليومين دول من كتر ما الموضوع استفزني، لأن لقيت ناس كتير بنقعد يعني زوجة مثلا بتتكلم عن زوج دائم اللوم ليها، لا يعترف إطلاقا إن هو غلطان، ولو سألته مثلا حضرتك قلت له طب أنت نصيبك إيه من المشكلة دي، يقول لك إن أنا استحملت كتير، إن أنا أي حاجة غير إن هو غلطان هو كمان. أو العكس صحيح، واحدة تيجي مثلا عاملة غلطة كبيرة بس بتلوم كل الناس على الغلطة اللي هي عملتها. فأنا بلاقي المجتمع بينقسم بين الناس اللي بتجلد نفسها زيادة عن اللزوم، أو الناس اللي مريحة روحها خالص بقى وما فيش أي احتياج للتجليد.
1: مريحة روحها يعني تقصدي إن هو ملوش دعوة
0: متصالح بقى مع غلطاته، وبالعكس مش شايفها ومش فارق. ولما الناس بتقوله إنها اتوجعت منه، دايما هتلاقيه يا إما بيهاجم يا إما بيدافع عن نفسه عمال على بطال، ولكن لا يعترف اطلاقا وانا قريت ليه الاطفال ممكن تتربى بطريقه تطلعهم نرجسيين، لانه خطوره النرجسيه بيقولوا انه الشخص لو وصل لسن 25 سنه ولم يعدل فيه هذا الخطا ممكن ما يتصلحش طول عمره.
1: ما يعني لو وصل لسن
0: ال 25
1: سنة
0: ولم يتدرب على انه، او لو ما حدش وجهه في الحته دي،
1: حته التغيير دي
0: بالظبط، ممكن تفضل دي مشكله عنده في حياته، وللاسف انها غير قابله للتغيير. الا انه انا دايما طبعا عارفه انه الله يستطيع قادر على كل شيء، بس للاسف انه الناس دي المشكله فيها ان هي مش بتبقى بتدي ربنا فرصه يغيرها، لان هم اصلا مش شايفين ان هم غلطانين، هم شايفين ان كل الغلط اللي جواهم ده جاي من اطراف اخرى.
1: يعني قصدك يا اخت ليلى عايزه تكلمينا او تقولي لنا النهارده ان انا لازم ادرك ان انا محتاج التغيير.
0: اكيد، لانه انا لو ما ادركتش
1: يعني لازم انا اعوز انا
0: بالظبط. يعني انا اقول لحضرتك في كلام كتير قوي دلوقتي بيتقال في المشوره، ما حدش بيغير حد. يعني لو مثلا زوج، انا مين اللي في ايدي اغيره؟ البيبي الصغير اللي انا مثلا، سواء انا مقدم الرعايه او انا الاب والام، من اول ما يتولد كده لغايه مثلا 6-7 سنين او 8 سنين، ممكن يكون عجينه طيعه انها تتغير. طبعا هي مولوده باستعدادات معينه، بس انا ممكن اشكل حياه الطفل ده لحد كبير، لان في الوقت ده
1: الطفل، لكن لما يكبر شويه مش هينفع.
0: في سن المراهقه ممكن لسه اوجه، بس ببقى محتاجه اعملها بطريقه مختلفه، وبيبقى تاثيري اضعف وتاثير اصحابه اقوى وتاثير الناس اللي في الجيل بتاعه اقوى. بعدين يوصل بعد المراهقه البلوغ، تبتدي تلاقي ان بدل غضاريف بقت عظم بقى.
1: يعني معلش يعني عشان اتاكد بس من اجابه السؤال، يعني دلوقتي انا لو في سن كبير واحتاج وادركت انني اريد التغيير في هذا الامر مش هينفع؟
0: لا، انا ما اقدرش اغير اخر، لكن انا قصدي اقول انا دلوقتي 64 سنه.
1: كويس انا سالت،
0: ميرسي جدا.
1: يا راجل انا سن 40 سنه.
0: لا ده مش انا، يعني لما يكون عندي 82 و90 سنه انا ممكن لسه اتغير، بس ده اختيار شخصي، بمعنى انه انا لازم اكون شايفه ان انا محتاجه هذا التغيير وعندي استعداد ادفع تكلفه التغيير.
1: طب ايه رايك
0: اي سن؟ يعني انا بقول انا هفضل اتغير لغايه يعني ما احط راسي في الصندوق، انا هفضل اتغير.
1: انا ممكن اقدر اتغير اني تايم، اي وقت،
0: بس
1: اي وقت انا اقدر اتغير.
0: هقول انا اقدر اسعى للتغيير، لكن اقدر اتغير. هقف عند الحته دي شويه. في حد كان درسنا مره انه كان في كتاب بيتكلم عن القناعتين، بيقول انه في قناعه بنعيش بيها ساعات. طب انا ممكن اخلص بس النقطه اللي قبلها عشان خايفه الناس، بس سؤال حضرتك ده مهم جدا جدا جدا نتكلم فيه. بس هقفل النقطه اللي قبلها.
1: لا ماشي،
0: بمعنى انه زي ما بقول في شريحتين كبار في المجتمع، في شريحة شايفة أنها على طول غلطانة ومذنبة وبتغرق في الضعف بتاعها لدرجة ما بتقدرش تتغير من أو بتتغير للأسوأ لأنها بتجلد نفسها، وفي مجموعة متصالحة جدا مع اللي هي فيه دلوقتي ومش شايفة أنها محتاجة التغيير، وفي مجموعة بقى بتعمل الصح، ودول للأسف مش مجموعة كبيرة لأنه ناقصهم خبرة، يعني بيصعبوا عليها جدا بتوع جلد الذات دول، لأنه دول ناس طول الوقت عايزة تتصلح، بس ساعات كتير من كتر جلد الذات بيستنفذوا الطاقة بتاعتهم في التأمل في الغلطات بتاعتهم لدرجة ما بيلاقوش طاقة يتغيروا.

0: ساعات للأسف إن هما ما تغيروش عشان الناس التانية اللي حاولت تساعدهم على التغيير ما ادت لهمش النصايح اللي تخليهم يقدروا فعلا بظروفهم وإمكانياتهم يتغيروا. اللي أنا بقى هرجع بقى للنقطة اللي حضرتك سألتها. النقطة اللي حضرتك سألتها، هل الشخص اللي أنا معنى الكلام اللي أنا قلته عن النرجسية إنه في وقت الشخص بيفقد القدرة على التغيير، للأسف الشخص النرجسي مش بيبقى شايف انه اصلا محتاج يتغير، فدي مشكله كبيره.
1: ده النرجسي ده
0: بالظبط. لكن الناس الاسوياء بقى، او الناس اللي يميلوا الى انهم يكونوا اكثر اسوياء، دول في اي سن، لو انا بسمح لله انه يغيرني وباجي بالتضاع وبعترف من غير ما اكون مرعوبه من الغلطات اللي فيا، ان انا اتعودت ان انا انسان، قبلت فكره ان انا مش انسانه كامله، وانه دايما هيكون فيا غلطات، وان كل اللي عليا اعمله انه كل يوم بجتهد اكتر ان انا اكون اقرب لشبه سيدي المسيح. فهقع، هقع، بس في الاخر لو رسموا رسم بياني لحياتي هيلاقوه عامل كده، يعني طالع لفوق، انا بتغير للافضل، بس ساعات بيبقى ليا سقطات، ساعات بتفضل عندي عضلات ضعيفه شويه، انما انا عايش علشان اتشبه بالمسيح وبالموعظة على الجبل، بكل المبادئ اللي موجودة على الموعظة على الجبل. القناعتين بقى اللي كنت بتكلم عليهم، انه في اوقات ناس بتعيش بقناعة واحدة بتقول انه الطفل والمراهق وحتى البالغ سيفعل الصواب اذا اراد، ويفتكروا ان كل القصة عن الارادة بس، يعني ان انا لو عايزة كنت
1: لو انا
0: بغير.
1: عايز اقدر اتغير،
0: لو كنت بحقيقي بتحاول، لو كنت بجد عايز كنت ذاكرت، لو كنت بجد عايز كنت بطلت العاده الفلانيه، لو كنت بجد عايز كنت قطعت العلاقه الفلانيه. وبيعتبروا انه هذا هو القناعه، هذه هي القناعه الوحيده. حتى في امثله بالانجليزي تقول لك when there is a will there is a way، يعني عندما توجد الاراده توجد الطريقه لتنفيذ الحاجه اللي احنا عايزينها. غفلوا بقى الناس اللي بتقول انه هذه هي القناعه الوحيده. القناعه دي لحد ما صح، مش غلط 100%، بس هي مش القناعه الوحيده الصح. في قناعه تانية بتتحط جنبها بتقول ان الطفل والمراهق وحتى البالغ سيفعل الصواب اذا استطاع، مش بس اذا اراد. فمثلا
1: يعني من ضمن الامثله، يعني الفرق ما بين اذا اراد او استطاع، يعني
0: لان انا ممكن اكون عايزه بس انا، يعني مثلا الطفل اللي عنده فرط زائد في الحركه، يعني ده لو قلت له اقعد هو ما يقدرش يقعد، مش عايز يقعد. هو ما يقدرش. المرأة السامرية اللي قابلها المسيح لو كان قال لها اذهبي ولا تخطئي ايضا، كانت هتغلط تاني. ليه؟ لان هي كان في خمسة وده السادس، ولو شلنا ده هيجي السابع. ليه؟ لانه هو يسوع لما جه يتكلم معاها كان عارف انها مش جاهزة، مش جاهزة انها تسيبه. احنا على طول لما تجيلنا واحدة عايشة في الخطية، اول حاجة هنقولها لا اقطعي علاقتك بالشخص ده، ما تعمليش كده تاني، مش عارفة اشيلي نمرته من على الموبايل بتاعك. احنا لازم الاول نعرف انه في احتياج هي بتسدده بحماقة بطريقة خاطئة. لازم ادور على الاحتياج ونشوف ايه اللي يملاه عشان ما ترجعش تشرب من المايه دي تاني. ففي اوقات الناس بتبقى مش قادرة، عشان كده المسيح ما قالهاش ببساطة، مع انه قال للمرأة التي أمسكت في ذات الفعل اذهبي ولا تخطئي أيضا. ليه بقى؟ لأن دي كانت جابت قاع، دي خلاص اتفضحت قدام البلد كلها، واتهانت مهانة ما بعدها إهانة، خافت من الموت. فهو يسوع شاف دي إن دي جاهزة، دي عندها قدرة التغيير دلوقتي، لأن هي جابت قاع. التانية ما عندهاش قدرة، فقال لها ايه؟ هاتي جوزك. وبعدين لما قالت له قال لها تعالي اشربي من المايه اللي انا بديها، لان المايه اللي انا بديها ما تخليكيش تعطشي تاني. فهو شاف العطش اللي جواها. فمش دايما الناس مش بتتغير عشان مش عايزه تتغير، في ناس مش بتتغير لانها ما عندهاش القوه حاليا انها تعمل المطلوب منها.
1: انا عايزه ابقى يعني اخد شويه توضيحات في الحته دي شويه. ناخد بنت الرب من القاهره. الو
2: سلام ونعمة.
1: سلام ونعمة، اتفضلي، اهلا وسهلا بيكي.
2: ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير.
1: بخير ان شاء الله.
2: انا عارفه ان في خطوط كتير على التلفزيون، فانا هتكلم بطريقه مختصره شويه ممكن.
1: اتفضلي.
2: انا عندي 46 سنه، جالسه نفسي، وانا عندي 23 سنه. بقالي 23 سنة باخد أدوية اكتئاب، دكتور قرر إن الأدوية دي هاخدها مدى الحياة. أنا اختبرت الرب وأنا في سن صغيرة 22 سنة، إنجيلية. أنا كل ما أخش في علاقة عاطفية مع حد يسيبني و

0: يرتبط بواحدة تانية مع ان انا بصلي. انا خريجة مدارس فرنساوي و يعني شكلي حال مشكور يسوع ربنا خلقني صورة حلوة. كل ما يتقدم لي حد يبقى مش منافس. انسان فظيع. انا تعقدت وانا طلبة صلاة علشان خاطر ارتبط. انا نفسي ارتبط بانسان يكون بحبه وبيحبني. انا زعلانة من الرب كتير صعبان عليا منه. عندي 4 مرات احط الامر قدامه والموضوع مش بينفع ومش بيكمل وبيروح يختار واحدة تانية غيري. بابا وماما ميتين وانا وحيدة. انا تعبانة وزعلانة من الرب يسوع. كتير قوي يتقال لي انت استمدي الحب ده من الرب يسوع. خدي الرب يسوع هو الحبيب. طيب انتوا انتوا عايزين تاخدوا الرب يسوع في حياتكم هو الحبيب. انتوا بتتجوزوا ليه؟ بتتجوزوا ولادكم ليه؟ ما خدتوش الحب من الرب يسوع ليه؟ انا للاسف قعدت مع القسيس قال لي ممكن تصلي معايا وتقولي ان انا زي المرأة السامرية. قلت له مرأة سامرية.
1: طيب بصي انت واضح يا بنت الرب ان المشكلة عندك محتاجة شوية شغل انك تشتغلي عليها. انا طبعا حضرتك انت في المشورة تقدري تساعدي. انا ما اعرفش نقول لها ايه. هي بنت الرب
2: طبعا
1: انت سمعت ايه مشاكلها؟ هي وصلت للاكتئاب.
2: سمعت. وانا كنت عايزة اقول برضو ان الردود اللي بتتقال لها حاولي تشبعي بربنا. هو عايزها بس ما تزعلش من ربنا لسبب انه ربنا نفسه لما كان آدم معاه في قبل ما تبقى الخطية خالص قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده. فالله عارف أنه هو خالق فيه بعد محتاج لمعين نظيره. يعني أن أنا محتاجة الناس كمان. المشكلة في أوقات أنه ساعات لو ساعاتي بس مبنية على الناس الناس بتخزلني وببقى أنا محبطة على الآخر. فأنا قصدي أقول أنا مش عايزة أنكر عليها احتياجها لشريك حياة على الأرض. مش عايزة أنكره ومش حاسة أنه ده نقص علاقة بالله. أو مش عايزة حد يدي لها يعني الانطباع بتاع أنه لو هي مفتقدة الجزء ده يبقى هي مش شبعانة بربنا كفاية. لا دي حاجة ودي حاجة. أنا ممكن أكيد الله ممكن لما الناس تخزلني يداوي حتت ويطبطب على حتت وعلاقتي بيه مشبعة وتخليني مش مزلولة واشحت من الناس. لأنه ساعات إحنا بنقله الناس في حياتنا. فأنا عايزة أقول برضو إن هي معذورة إن هي محتاجة ترتبط. بس لو ده ما حصلش ممكن برضو أسأل نفسي هل أنا يعني بتقول دايما بيسيبني وبيرتبط بحد تاني. ممكن برضو أراجع نفسي هل أنا وقتها ببقى مدلوقة زيادة. هل أنا بقى وقتها مثلا ببقى ما اخترتش من اصلا اختيار شخص كويس. هل انا يعني ممكن اراجع نفسي في الاول اشوف هل اشمعنى ليه بيتكرر معايا الموقف ده كتير. هل لسبب معين انا بعمله بيخلي الناس انا ارخص عندها. يعني نفسي اليومين دول في حاجه معينه مضايقاني في تعاملات الناس معايا. لما بلاقيها اتكررت مع ناس كتير وشايفه انه دي صوره يعني عامة ساعات راجع نفسي.
1: اتكررت منك ولا من الناس؟
2: لا إن انطباعي ده الانطباع اللي جالي من شخص جايلي من 100 مثلا. ابتدي اقول لنفسي ليلى خلي بالك يمكن انت حساسة اليومين دول زيادة عن اللزوم. يمكن انت اليومين دول مركزة على رضا الناس زيادة عن اللزوم. يمكن انت مركزة اليومين دول على انك تخديري.
1: فلما مش بتلاقيه بتتعبي طبعا.
2: بالظبط. ففي اوقات برضو براجع نفسي انا وبقول انه يمكن العيب عندي انا. فبرضو انا لازم اتأكد هل انا مثلا لما بقابل الناس هل بيقتنعوا بيا. لو افتح الدوائر بتاعت المعرفه بتاعتي. يعني مثلا لو انا بروح كنيسه واحده معينه والناس اللي في الكنيسه دي خلاص كلهم ما بقوش مناسبين ممكن اطلع مؤتمرات عامه. انا مش بقول انه دي على فكره دي ما فيهاش اي حاجه ان انا يعني افتح نفسي على مجتمع اكبر عشان ادي لنفسي فرص اكبر ان انا اتعرف على ناس كويسه.
1: لكن يعني لو نقول في جمله نقول لها ايه؟ جمله واحده نقول لها ايه الاخت بنت الرب دي؟
2: اول حاجه نقول لها انه مش غلط احتياجك للموضوع ده. وده مش نقص ايمان.
1: ده مش غلط يعني.
2: تاني حاجه انه حاولي توسعي دوائر المعرفه بتاعتك علشان يمكن تلاقي شخص مناسب في حته بره الدوائر الصغيره اللي انت فيها. يمكن تحتاجي ان انت تتعرفي اماكن اكتر.
1: هي

0: قالت حاجة، بس أنا هاخد أختي سيلة من القاهرة.
1: أيوة.
0: لكن هي قالت حاجة أنا عايزك يعني عايز أسألك فيها صراحة.
1: أتفضل.
0: يعني لما قالت إنها إن الناس بيقولوا لها تعمل إيه، يعني واحد يقول لها صلي، واحد تاني يقول لها اعملي كذا، فأنا عايز أسأل في الحتة دي شوية، معلش أخد أختي سيلة وأرجع أسألك
1: أوي.
0: فيها
1: أوي.
0: مهمة قوي يا أخت ليلى، مهم جدا. طيب أخت سيلة اتفضلي اتفضلي.
2: كلام النتيح مع حضرة الأسيس مع الأستاذة المباركة ليلى. عايزة أسأل حضرتها ما هي المقاييس الإنسان الكامل من وجهة نظرها لكي يعيش في مجتمع مختلف الأفكار والحالة الاجتماعية والاقتصادية؟ في الشغل إحنا مش هنقي الناس، عايز أعرف وجهة نظرها في التعامل مع الناس، إيه هي المقاييس للإنسان أو الإنسانة
0: الكاملة
2: لكي نعيش في
0: السلام
2: في هذا المجتمع؟
0: فهمت السؤال ولا مش قوي؟
1: ممكن توضحيهولي كمان أختيلة.
0: ممكن توضحي شوية، أنا برضو يعني فهمت سنة بصراحة، يعني بتقولي المقاييس في التعامل مع الآخرين.
2: إيه
0: المقاييس؟ تقصد إيه يعني؟
2: بالنسبة للأستاذة ليلى، يعني إيه هي الست الكاملة أو الرجل الكامل اللي يقدر يتعايش في مجتمع مختلف في التربية وفي الثقافة وفي في الحالة الاجتماعية كله، عشان يقدر يوازن ما يعملش عداوة في المجتمع؟
0: فهمتي شوية؟
2: طب
0: هتجاوبك الأخت ليلى.
1: هو أنا بالنسبة لي أنه الإنسان الكامل، أنا حاسة حتى التعبير ده أنا مش موافقة عليه قوي، لأن ما فيش حد فينا كامل
0: طبعا،
1: لكن يمكن قصدها الشخص اللي نفسه يعيش كما يحق لإنجيل المسيح. يعني إزاي يعيش في عالم مغاير ومبادئه مختلفة وكل الحاجات دي. هو الآية بتقول لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. ففي جزء كبير بنبقى احنا محتاجين ان احنا دايما نتأكد ان طريقة التفكير بتاعتنا طريقة مظبوطة. انا بلاقي حتى الأساس ان احنا بنتربى بتترمي علينا حاجات كتير قوي أثناء التربية، مش بيتي بس اللي بيربيني، بيبقى بيتي ومدرستي ومجتمعي والوسائل التواصل الاجتماعي وكل بأنواعها بقى المختلفة.
0: والمسلسلات
1: والمسلسلات والجيران
0: كل ده بيربينا،
1: والناس اللي ماشية في الشارع كل ده بيربينا. ففي الآخر بيبقى عندنا حصيلة معينة، والحصيلة دي ودي اللي كنت نفسي أتكلم فيه في التغيير، إنه دايما لو أنا عايزة أتغير في حاجتين لازم أدور فيهم، المعتقدات بتاعتي إيه شكلها والاحتياجات بتاعتي إيه. لما أعرف الحاجتين
0: هو دول، هو في فرق بين المعتقدات والاحتياجات؟
1: بالضبط. الاحتياجات مثلا علشان يعني عايزة أنا عايزة أقول بس لمدام سيلة أو الأنسة سيلة اللي اتصلت حاجة معينة، إن إحنا في أثناء الحلقة أنا نفسي تحضر معانا الحلقة كلها، على أساس إن إحنا هنقعد نرد شوية بشوية على السؤال بتاعها شوية بشوية. فأنا عايز أقول بس بالنسبة لموضوع التغيير، أنا عشان أتغير عندي زي ما حياتك قول، زي ما أنا قلت لحياتك وبتسألني المعتقدات والاحتياجات. الاحتياجات أنا اتولدت باحتياجات ولازم أحترم هذه الاحتياجات وأتعرف عليها. أنا عندي احتياجات مهمة جدا، عندي احتياج للأمان، عندي احتياج للإحساس بالقيمة، عندي احتياج للمحبة غير المشروطة، أن أحب محبة غير مشروطة من إنسان مهمة بالنسبة لي. عندي احتياج أن أنتمي، عندي احتياج أن أنا أتشاف بمعنى أن أنا مثلا لو موجودة في مكان في مجموعة معينة وعملوا خروجة معينة أو عيد ميلاد أو حاجة وأنا ما روحتش، ياخدوا بالهم أن أنا ما كنتش موجودة، يعني مش وجودي زي عدمه. فعندنا احتياجات، عندنا احتياجات كتيرة قوي. احتياجات دي ما ينفعش ألوم نفسي عليها، لكن عليا ان انا ادور على طرق صحيه لاشباع هذه الاحتياجات. وفي معتقدات، المعتقدات بقى ترجع للسؤال بتاع مدام سيلة، انه المجتمع عنده معتقدات كتيره جدا ممكن تكون مش بتناسب المعتقدات اللي عندنا. اول حاجه انا لازم اكتشف حتى المعتقدات اللي اترمت عليا من هذا المجتمع اللي مش عاجبني، وانا شربتها وبلعتها على فكره، لازم اراجعها. طب اراجعها ازاي؟ انا بشوف انه مش كلنا شعب قارئ للأسف، لأنه طريقة التعليم اللي عندنا قفلتنا شوية من القراءة، بس كل واحد فينا عنده طريقة بيتعلم بيها. لأن أنا لما كنت بشتغل في التعليم كان عرفت أنه في styles of learners و styles of teachers، يعني في أنماط من المعلمين وأنماط من

0: من المتعلمين. في ناس بتتعلم بالخبرة، في ناس بتتعلم. أنا من النوع اللي بتعلم بالمحاضرات، أنا ما أعرفش أقرأ كتاب، أنا أعرف أحضر كورس معين أتعلم منه. فأنا دخلت مثلا سنة 2000 كورس لمدة سنتين، وبعدين بعد كده دخلت كورس لمدة 3 شهور ونص، ودخلت كورس تاني لمدة 6 شهور، وكل واحد على حسب الإمكانيات وعلى حسب المكان اللي هو فيه. دلوقتي في حاجات كتير أونلاين ممكن أشوفها وما أدفعش فيها فلوس مثلا، أو أدفع فيها حاجات رمزية. فأنا شايفة أنا الليلة اللي ساعدني أكتشف ما هي معتقداتي، لأن المعتقدات كان في دكتور نفساني قال لنا هي موجودة في المخ ولكن غير متاحة للمخ.
1: هي موجودة بس مش متاحة؟
0: يعني بمعنى ايه؟ موجودة جوايا بس انا مش واخدة بالي، مش مدركة باللي انا بصدق فيه.
1: يعني هي موجودة بس انا مش مدركها، يعني
0: بس انا مش بالزبط. زي ما يكون عندي دولاب وبقالي كتير ما فرستوش، وبعدين مرة كده قررت انضفه فطلعت، فلقيت بقى ايه ده انا جايبة ليف مواعين كتير قوي، وانا فاكرة ان ما عنديش، ده انا جايبة اكياس، ايه ده كنت ناسية ان عندي الحاجات دي. فزي الافكار اللي عندنا من كتر ما تعودنا عليها مش مدركين بالظبط احنا بنفكر ازاي، فممكن نفاجئ. عشان كده اعداد الاستشفاء اللي بيعملوها في بعض العلاج بيخلوا الشخص يتكلم على فكره، وهو بيتكلم بيسمع نفسه مش بس بيسمع الاخرين. بيسمع اتفضل
1: طب ناخد تليفون من انجلترا. بس انا مبسوط قوي من بدات تديني حاجه كده جميله، اني انا جوايا حاجات
0: مش مدركه،
1: بس انا مش مدرك الحاجات دي.
0: فلازم بالظبط.
1: هلو اخت نهال من انجلترا، اتفضلي.
2: سلام ونعمة حضرة القسيس سمير، بشكر الرب جدا من اجل حضرتك ومن اجل استضافة الاخت ليلى الجميلة المتواضعة اللي بالفعل كل كلامها بيروح للقلب لانه طالع من القلب، ودي مش مجاملة صدقيني يا حبيبتي، لكن بالامانة بشكر الرب من اجلك.
0: ميرسي يا حبيبتي.
2: بأمانة، لأنك عايزة تساعدي كل حد فينا يعني، وعايزاه يستفاد ويتغير للأفضل بطريقة عملية وسلسة جدا، فالرب يباركك حبيبتي.
0: أشكرك.
2: ويعوضك تعب محبتك أضعاف أضعاف.
0: ميرسي على كلامك الجميل.
2: النهاردة أنا لا حبيبتي تستاهلي أكتر مني.
0: ميرسي يا حبيبتي.
2: أنا النهاردة كمان عايزة أقول إنه جه وقتنا كلنا بلا استثناء للتغيير زي الفراشة، بس خلينا نتفق ان التغيير ده محتاج قرار حاسم، لان التغيير مش هيحصل اوتوماتيك. حتى وبقول حتى بين قوسين، لو انا مليانه بالاشواق لحدوث هذا التغيير، فهو بالامانه محتاج نمره واحد اني اكنولج او اقر باني محتاجه لهذا التغيير، ورقم اتنين اني اخد وقفه بقرار ارادي لحدوث هذا التغيير. يعني كده بقى هتكون نتائج التغيير مضمونة. أنا النهاردة عندي سؤال من شقين لحضرتك وطلب خاص. السؤال الشق الأول بناء على المثل البسيط اللي حضرة القسيس سمير ضربه في بداية الحلقة، لما قال أنا عصبي مثلا وبغضب بسرعة ومش بقدر أعمل كنترول على ماي تنفر، واللي بيساعدني اني انا زي ما انا ما بتغيرش، انه في ناس بما فيهم مشيرين ويمكن بعض الخدام بيقولوا لي ما تقلقش لان العصبيه دي طبع والطبع بيغلب التطبع. فايه راي حضرتك في الكلام ده يا اخت ليلى؟ والشق الثاني من السؤال في العلاقات الزوجيه، وانت كلام حضرتك قلتي جمله مهمه قوي، قلتي انه ما حدش بيقدر يغير حد.
0: مظبوط.
2: محدش بيقدر يغير حد. طب بنشوف نماذج أسفة فاشلة في زواجهم بسبب ان الزوجة شايفة عيب زوجها وعايزة تغيره، والعكس كمان صحيح.
0: مزبوط.
2: الزوج طول الوقت باصص على عيوب زوجته وعايز يصلح العيوب دي ويغير شخصيتها للأفضل.
0: صح.
2: فيا ترى ايه النصيحة اللي حضرتك تقدري تنصحي بيها هذه النوعية من الأزواج والزوجات؟ هل كل واحد لازم يشتغل على نفسه ومليش دعوة بالتاني، ولا ايه رأي حضرتك؟ واخر حاجة هختم كلامي بيها هو special request او طلب خاص من حضرتك، يعني as a counselor تنصحي ايه الشباب الصغار السن اللي بيتعاملوا مع الزواج، خليني اقول مش بالصورة المقدسة التي يجب ان يكون عليها الزواج، وكأنه ده فستان او بدلة ما عجبتنيش وهشتري غيرها، وعندهم الايزي واي اوت او الحل لاي مشكله هو الطلاق، بالرغم وبقول بالرغم ما فيش حاجه سيريس او جاده حصلت بينهم زي الزنا مثلا كما يقول الكتاب. فايه

0: حضرتك تقول لهم ايه، ارجو التوضيح وربي يبارك.
1: ميرسي
2: شكرا يا اخت نهال.
1: طيب هي سألت أسئلة مهمة جدا جدا فحياتك كتبتهم.
2: أنا كتبت
1: طب ممكن تفكرني بعد إذنك بالأسئلة واحد واحد.
2: تحب تجاوبيها دلوقتي؟
1: طيب
2: يعني مثلا هي بتسأل عن واحد عصبي وعايز يتغير، فبيقولوا له إن الطبع يغلب التطبع، فإذا من المستحيل أن يتغير لأنه ده طبع.
1: طيب
2: فهي بتقول هل ده صح فعلا ولا ممكن يتغير؟
1: طيب انا هقول لو انا بتكلم على رحله التغيير، انا اولا يعني خايفه اكون توهت الناس لان كل فكره قلتها كانت مبتوره يعني ما كملتهاش لغايه الاخر. اللي انا عايزه اقوله انه مش دايما عدم التغيير يعني انه الشخص ما مش عايز كفايه يتغير، ممكن يكون عايز كفايه يتغير بس ما عندوش القدره. ده جزء لما اتكلمت عن القناعتين. حاجة تاني قلت برضو انه في ناس شايفة ان هي محتاجة تتغير ومش بتتغير، لان هي للأسف الناس بتنصحها بحاجات ما بتساعد. يعني ادي لحياتك مثلا، مرة من المرات رحت مع واحدة صاحبتي عند دكتور للرجيم، لقيت الدكتور قابلنا 5 دقايق، دقايق عيادته مليانة، طلع لها سي دي وورقة مطبوعة واداهم لها، بس خلصت القصة على كده. واحدة زي كده بتمشي من عند الدكتور طبعا. بتسمع السي دي وبتقرأ الورقة، ممكن ما تمشيش على الرجيم ده وتقول لنفسها ايه، ان انا ما عنديش قوة ارادة كفاية وانا بدلع نفسي وخسرت الفلوس اللي انا صرفتها عند الدكتور ده، انا انسانة ضعيفة الارادة وفاشلة وخلاص بقى وتروح تاكل. الدكتور ده الطريقة اللي هو عملها بيها دي حاجة ده ما عندوش، يعني انا في نظري ده قلة ضمير في الشغل بتاعه. ليه؟ لان هو بيدي نفس الحل لكل البني ادمين، مع العلم انه كل جسم عوامل الوراثيه. ما سالش الشخصه دي بتحبي تاكلي ايه وما بتحبيش تاكلي ايه، الساعات اللي بتجوعي فيها، طيب اعملي لي شويه تحاليل على الغدد معينه، طب قولي لي الوراثه، عوامل الوراثه، احكي لي عن العيله، هل عندكم حد. هو ما عملش ولا حاجه من دي، هو مسك سي دي وورقه. ساعات كتير جدا الناس بتدينا حلول ما تنفعنيش، فلما اجي اجرب اتغير بالطريقه اللي هم قالوا لي بيها ما بعرفش اتغير، ففي الاخر بقنع نفسي ان انا الانسان مش عايز بدلع نفسي او انا مش بعمل مجهود كفايه.
2: ده عيب اخت
1: نعم،
2: ده عيب اخت ليلى من الشخص اللي بيحاول يغيرني.
1: زي ما حياتك قلت لما كنت هتسالني السؤال اللي يخص الضيفه اللي قبل كده، لما قلت لي يا ترى الناس اللي بيقولوا لها البنوته اللي ما اتجوزتش لغايه دلوقتي، الناس كلامهم ساعات كتير جدا بيبقى بإخلاص،
2: مش كده؟
1: بإخلاص
2: يعني
1: صحيح،
2: ممكن أنا أتعب.
1: بس غلط، لأنه مثلا لو أنا عندي بقعة بيشاوروا لي على البقعة، طب أنا عارفة أن عندي بقعة. يعني ممكن واحدة تيجي تقول لحد أنا على فكرة فيا الضعف الفلاني، فيقولها على فكرة الضعف ده هيأذيكي قوي. أو مثلا واحد بيشرب سجاير، طب ما هي على علبة السجاير مكتوب عليها أنها تؤدي إلى الوفاة،
2: ضر بالصحة.
1: طيب يبقى هو مش ناقصه يعرف أنها بتؤدي الوفاة. نلاقي حد بيشرب سجاير فتلاقي حد بكل بساطة بيقوله على فكرة أنت لازم تبطل سجاير. انا بحس ان الجمله دي ملهاش اي ثلاثة لازمه. ليه بقى؟ لانه يا اما هو مش عايز يا اما هو مش قادر. يعني يا اما مش عايز يبطل يا اما مش قادر يبطل. يبقى انا لما اقول له كلمه زي كده انا كل اللي عملته ايه، ان انا قلت له ان هو يلزمه التغيير. طب ما هو عارف على فكره. ولو ابتديت اكلمه عن مساوئ التدخين ممكن يكون عارف اكتر مني.
2: عارف طبعا.
1: فهو الفكره ان انا الاول لازم اكون عايزه اتغير، وفكره ان انا عايزه اتغير دي لا تعتمد على المحاولات بتاعتي السابقه ان انا اتغيرت ولا لا، لانه ممكن اكون ما اتغيرتش في الماضي لان وقتها ما كانش عندي قدره او الناس ادتني طرق ما توصلش. فمش شرط ان انا عشان ما اتغيرتش في الماضي اقول لنفسي بقى اكيد مش عايزه اتغير. دي اول جزئيه. تاني جزئيه انه مش لازم الناس بس تشاور لي، حتى الوعظ الديني في اوقات كتير بيبقى عباره عن تبكيت وترغيب، تبكيت وترغيب. انا مش عايزه حد يبكتني ويرغبني، انا عايزه حد يمكنني، انا عايزه حد يحلل يعني ويمكن.
2: ايه رايك بقى في الناس اللي بتحاول تغير الاخرين؟
1: اللي كانت يعني بتساله دلوقتي حالا
2: واحد عايز يغير مراته بالزبط. او هي عايزه تغيره
1: اللي
2: هو
1: اللي انا عايزه اقوله لحضرتك كمان إيه؟ انا كنت بلاقي انه ساعات بعد مؤتمرات الاسره اكتر خناقات ممكن تحصل في البيت عندنا. ليه بقى؟ كل واحد بيرجع عارف حقه تالت ومتلت. يعني انا دلوقتي مثلا عرفت
2: راجع من المؤتمر عارف حقه تالت ومتلت،
1: عايزه بقى بالظبط وعايزه او مثلا حد يدرسك عن لغات الحب. اوكي، فانا مثلا اعرف ان في 5 لغات للحب: الخدمه العمليه والكلمه الحلوه والمعيه التمضيه الوقت والهدايا والفيزيكال تاتش اللي هي اللمسه الحنينه.

0: فايه انا خلاص مثلا حليت الاساس من ده وعرفت ان انا محتاجه الكلمه الحلوه. جوزي بيعرف يتكلم بالخدمه العمليه، ما بيعرفش يقول الكلمه الحلوه مثلا في بعض الجوازات. انا لازم عشان البيت يعمر، صحيح انا عبرت، ممكن اكتشفت ان انا دي الطريقه اللي انا بحب اتحب بيها، عبرت لجوزي عنها، جوزي عارف يتكلم باللغه اللي هو بيعرف يتكلم بيها اللي هي الخدمه العمليه، وحاول يقول الكلمه الحلوه مش طالعه من بعض الازواج بالذات الشرقيين، مش متعودين على الكلمه الحلوه زياده. هل انا اخرب بيتي بسبب ان انا كنت عايزه جوزي لما عرف احتياج معين هو اللي يتغير ويبقى زي ما انا عايزه بالظبط، ولما ما عملش كده اروح دبها خناقه، ولا انا هقول اللغه اللي تفرق معايا، هطلبها اكتر من مره بلطف من غير زن ونكد، هسمع باللغه اللي هو بيعرف يتكلم بيها بعد كده. يعني لو جوزي بيعرف يتكلم بالخدمه
1: يعني
0: العمليه،
1: طلبيه بالخمس لغات وهو يطلبك بالخمس لغات.
0: لا لا هما الخمس
1: اللي
0: لغات
1: حكيتيهم دول، يعني هنقعد بقى نطلب بعضينا طول النهار ولا
0: لا؟ ما انا هقول حاجه، هما بيقولوا ايه، ان كل واحد فينا في لغات حب، مش لازم خمسة، ممكن أكتر، في لغة حب معينة بتوصل لحضرتك المحبة. يعني لما حد بيعمل معاك الفعل ده حياتك بتحس إنك محبوب وبتشبع الاحتياج ده عندك. وأنا عندي لغات مختلفة وجوزي عنده لغات مختلفة والمستمع عندها لغات مختلفة. هما بيقولوا إنه اعمل أساس استبيان معين كده، لما بترد عليه بيعرفك إيه لغة الحب الخاصة بيك. فأنا مثلاً ليلى اكتشفت إن لغة الحب الخاصة بيا هي إنه حد يقول لي كلمة تشجيع، وإنه حد يقضي معايا وقت بحاجة بنحبها إحنا الاتنين. جيت أنا رجعت من مؤتمر الأسرة مثلاً، فهمت عن نفسي إنه هي دي لغة الحب، ورحت وقلتها لجوزي. جوزي الحتة القوية عنده في لغات الحب اللي بيعرف يتكلم بيها ويعبر بيها هي الخدمة العملية.
1: يبقى مش هي الحتة اللي انت
0: مش هي بالظبط، لكن وهو سمعني وجرب يعمل اللغة بتاعتي وما عرفش مثلا، وعرف يتكلم بلغة تانية بيحاول بيها يقول لي انه بيحبني، زي مثلا انه يخليني مش محتاجة حاجة في البيت، انه هو لو عندي دكتور يبقى مهتم قوي ياخدني للدكتور، انه مثلا والدتي عندها احتياج لحاجة معينة خدم اختي وامي واخويا، عمل كل الحاجات دي بس ما بيقوليش كلمة حلوة. اقوم انا عايزة اغير جوزي انه لازم يكلمني بلغة الحب اللي انا طب ما خلاص هو ليه ما اسمعش انا باللغة اللي هو عارف يتكلم بيها.
1: طب معلش ممكن عشان حتة حلوة قوي قبل ما ناخد الاخوة دي، معلش استناني دقيقة اخوة دي او اقل من دقيقة. يعني انا فهمت حضرتك، يعني ان انا اقول لك مثلا فهمت ايه،
0: اطالب جوزي بالتغيير.
1: هل انا جوزي يعني واحدة جوزها ما بيعملش
0: اللي بالظبط اللي هي عايزاه،
1: بالظبط اللي هي نفسها فيه، فهي ما ترفضش هذا وتعتبره غلطان،
0: يعني اقبل اسمع باللغة اللي هو بيعرف يتكلم بيها،
1: اشوف حاجة تانية من هو بيقبلها
0: بالظبط. لكن طبعا انا بقول المشاكل اللي في البيوت اكبر من كده بكتير، بس انا بقول انه عامة احنا مشكلتنا ايه، ان احنا لما بنسمع مثلا انه طبيعة الرجل ان هو لما تحصل مشكلة يحب يخش الكهف بتاعه، طبيعة الست لما تحصل مشكلة عايزة تتكلم فيها خلاص. لو انا سمعت حاجة زي كده انا عليا دور في كل حاجة. اول حاجة ان انا اعبر عن الطريق، يعني مثلا اعبر ان انا عايزة اتكلم دلوقتي، وفي نفس الوقت عرفت ان طبيعة جوزي انه مش عايز يتكلم دلوقتي، نحاول نتقابل في حتة في النص، هو يطلع من الكهف بتاعه بسرعة شوية وانا استنى شوية مش لازم نتكلم دلوقتي حالا. فأنا أقرب ناحية طبيعة الرجل شوية وهو يقرب ناحية طبيعتي، فنتقابل في النص. المشكلة في إيه، إنه اللي كان بتتكلم عليها الأخت اللي اتكلمت دلوقتي سألت ثلاث أسئلة أحلى من بعض، إنه ساعات إحنا بنبقى معتبرين إيه، لازم جوزي يتغير يبقى بالظبط زي الصورة اللي أنا فيها وإلا البيت يولع نار. الفكرة إنه طيب هو لو مش عارف يتغير في الحاجات اللي هي مش بتكلم بيضرب مثلا، مش بتكلم في الحاجات اللي بنسمعها دي، لا انا بتكلم في المشاكل العاديه، في المشاكل العاديه
1: مش الحاجات الكبيره
0: بالظبط
1: يعني.
0: كده انا هطالب اللي قدامي بالتغيير، هطالبه ومن حقي اطالب، بس انا مش بقدر اغيره، وهحاول اتكيف على اللي موجود دلوقتي طول ما هو حاجه في حدود المقبول. انا عارفه انه في حد
1: الاخوديه، بس حقيقه يعني
0: انا بس خوفي ان انا مش بنلحق نغطي نقط الاخر، فخايفه، لكن انا في نفس الوقت نفسي قوي اسمع السؤال بتاعه. فتحت امر،
1: اتفضل، حابين يتكلموا معاك.
0: اتفضل.
1: الاخوديه من المنيا، اهلا وسهلا بيك.

0: مساء الخير يا ابونا.
1: اهلا بحضرتك.
0: الغالي.
1: اهلا بيك. وانا كمان.
0: يا دكتورة ليلى.
2: اهلا.
0: انا بلازي معك حياتي.
2: اهلا.
0: اسمعني بس انا مش هاخد كتير اخد
1: بالي. اي اي اي. مديها وقت بس تتكلم.
2: لا لا انا تحت امرك. انا خايفه بس ما... على فكره انا ما اقصدش خالص بس انا ببقى خايفه انه ما اكونش رديت على ولا سؤال لكن انا تحت امرك اتفضل.
0: انا يا دكتوره اشعيا 55 عدد 6 بيقول اطلب الرب مدان يوجد ادعوه واخرين يترك الشرير طريقه رجل يسمع افكاره لياتوا الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكسب غفران أفكاري ليست أفكاركم ولا أترككم طرقي يقول الرب. يا ابونا الموضوع اللي بتتكلموا فيه موضوع فيه منتهى الصعوبة. ليه؟ لأن الخدام النهاردة يسمحوني اشتغلوا جلادين عندما نعلم أن أخ الكنيسة واقع في ساعة أو في خطية ما. يعني يشيل السؤال وأنا على الباب. واحد يقول لي أنا بمارس عادتي في الليل. ما نزلش على المنبر اقول له انت كافر وملحد وهذا زنا وزنا فكري وانت تعلم. لا لا
1: طيب معلش
0: عليه وتديني واخد باصي. الحاجه الثانيه لو اخذ انسان في زله ما اصلح انتم الروح امين هكذا.
1: يعني متهيألي يا اخ وديع لو انا فهمت صح عشان بس انا للاخت ليلى ان حضرتك بتقول ان الناس الجلادين الناس بتج يعني تمسك الاخرين مثلا عنده مشكله عنده بيمارس امر مع ما يجلدوهم. يعني ده ما انت قلتي لي في البدايه
2: زي ما بقول هو اول حاجه الشخص يبقى راغب في التغيير. تاني حاجه مش لازم نشاور له على الغلطات وبس. مش لازم نشاور له على الغلطات ونقول له الصح ايه. مش ده الناس. يعني انا مثلا لو اديت محاضره عن تربيه الاولاد وسالت الناس في الاول ايه الغلطات اللي انتوا بتعملوها بلاقيهم عارفينها. طب ايه الصوره المثاليه للاب والام بلاقيهم عارفينها. يبقى هم لا محتاجين تبكيت ولا محتاجين ترغيب. هم محتاجين تمكين. محتاجين حد يفكر معهم هم ليه مش عارفين يكونوا الاهل اللي هم عايزين يكونوا.
1: لكن ما اقعدش اجلده بقى وكده
2: خالص. انا لو حد جاي لي بيعترف لي بغلطته انا كل اللي عليا اعمله ان انا افكر معاه الغلطه دي بتحصل ليه. وزي ما بقول دايما انا اتعلمت مع نفسي حاجه وجايبه نتيجه الحقيقه. اول ما بلاقي في نفسي عيب بواجه نفسي ان انا عندي العيب ده. يعني مثلا ممكن الاقي نفسي غيرانه من حد لانه يمتلك شيء انا لا امتلكه مثلا. فبعد كده زمان كنت اقول لنفسي اخس عليكي انت وحشه جدا ازاي ده انت حقوده ده انت غيوره. دلوقتي اتعلمت يبقى انا ما عنديش ثقه قوي في نفسي. عندي جزء من صغر النفس محتاجه اشتغل عليه. يبقى انا مش عارفه ربنا مين بالظبط لانه ربنا اللي هو فوق الكل الذي كل الامم كلا شيء امامه شايفني جميله وليس في عيب. طب اشمعنى راي ربنا مش فارق معايا وراي الناس هو اللي فارق معايا. بقعد اتكلم مع نفسي مش بلوم نفسي على اللي هي فيه لكن بفكر معاها وبعدين ابتدي اقول طيب يمكن انا غيرانه لان انا شايفه ان المجتمع بيشوف الشخص اللي عنده الحاجات دي ومش بيشوف الشخص كده وانا عندي احتياجات شاف. طيب انا طب ايه رأي الفترة دي انا عايزة اعرف ربنا اكتر. ابتدي بقى ايه افكر ازاي هعرف ربنا اكتر. هقرأ حيات في الكتاب بتوصف ربنا واشوف انه الله العظيم ده شايفني انا ازاي. فهو شايفني كل جميلة وليس في عيب. هو شايفني انه محبة ابدية احببتك. هو شايفني انه عنده خطط ليا كلها سلام وحاجات حلوة. فده يشبعني. مرة تاني الاقي مثلا ان انا بزعق لبنتي ومش عارفة بطل ازعق لها وانا بذاكر لها. افكر هو انا ليه بزعق؟ الاقي عندي معتقد بيقول لي انه بنتي تساوي درجاتها العلمية. وده معتقد موجود في المجتمع. هل المعتقد ده صح ولا لا؟ لا مش صح. بنتي اكبر من كده بكتير. بنتي بتعرف المسيح ولا لا؟ بنتي بتساعد الناس ولا لا؟ بنتي لطيفة ومهذبة ولا لا؟ بنتي بتحاول تعمل اللي عليها حتى لو اللي عليها ده مش هيجيب مجموعة كبير ولا لا؟ بنتي خدومة ولا لا؟ فأنا لازم أشوف بنتي ككل مش أشوف بنتي كدرجات علمية بس. لما أدركت أن الدراسة مش بنفس الأهمية للمجتمع رماها عليا ومحسسني أنه بنتي لو ما جابتش درجات هنروح النار ولا حياتنا هتخرب اللي بنتي ابتدت أنا ابتديت أهدى عليها في الدراسة وهي ابتدت تبقى متفوقة.
1: لما يعني إذن أسلوب الجلد
2: دايما بالظبط يعني دايما لازم أرجع أسأل نفسي هو ده جاي منين.

0: الحاجة الغلط اللي أنا بعملها دي جاية منين؟ هلاقي يا إما احتياجي مش متسدد، أو اتسددته بطريقة حمقاء بآبار مشققة لا تضمن، أو معتقد عندي محتاج يكتشف يمتحن ويتصحح، وبعدين يعني أغير فكرتي. لما بيحصل كده ساعات كتير جدا بتغير في حاجات كتير.
1: طب نقول إيه يا أختي ليلى؟ ما هو أنا فاهم كويس جدا على الفكرة، وحضرتك واضحة جدا. نقول إيه دائم استعمال أسلوب الجلد
0: أولاً،
1: حتى في وعظي، حتى في
0: أنا بقيت بنقي أسمع إيه وما أسمعش إيه. يعني أنا دلوقتي عشان عارفة أن أنا
1: وده أنا بقول لك وديع، أنا بقول الكلام لأخ وديع، فبقول لك نعمل إيه يعني.
0: أنا كنت هقول لو أنا يعني أنا في يوم من الأيام طلبت من قسيس بيدرس في كلية اللاهوت علم الوعظ، طلبت منه قلت له ممكن أتكلم كمستمع وأروح أدي محاضرة للأسس قبل ما يتخرجوا، إحنا عايزين نسمع إيه وإحنا قاعدين على الكراسي؟ كان عنده هذا التواضع الجميل، إنه كان دايماً في علم الوعظة آخر وعظة آخر محاضرة يديهاني قبل الامتحانات. وأقول لهم إحنا كمستمع أنا مش عايزاك تجلدني ولا عايزاك ترغبني، أنا عايزاك تمكنني، خلي الوعظ تمكين، بمعنى انه حاول تفكر معايا.
1: اوضحيها شويه أنا تمكين دي يا اختي.
0: اقول لحضرتك
1: اوضحيها شويه،
0: ادي لحضرتك التمكين. ممكن اقول ممكن اتكلم محاضره عن الغفران، ادي وعظ عن الغفران، اتكلم ازاي ان لو ما غفرتش، ممكن ابكتك طول الوعظ بقى اقول لك لو ما على فكره انت كل مره بتصلي ابانا الذي بتقول اغفر لنا كما نغفر نحن ايضا، انت بتدين نفسك لانك مش بتسامح، واللي مش بيسامح الله مش هيسامحه، وده كبرياء. طيب خلاص انا عرفنا يا سيدي كل الحاجات دي. انا بقى مش عارفه سامح، انا قاعده مثلا في الكنيسه وبسمع الوعظه دي ومش عارفه سامح، انا عايزه حد يقول لي اولا ايه الاخطاء اللي عندنا موجوده عن التسامح. في اخطاء اتقالت من على المنابر، انا اسفه ان انا اقول كده، عن التسامح، انه التسامح نسيان، او التسامح بيحصل في لحظه، او انه التسامح ده يعني مثلا علشان انت ما موتتش ذاتك عشان كده انت بتتوجع لغايه دلوقتي. طيب انا دلوقتي لما بقول كده من على منبر لحد ما مش عارف يسامح، بيطلع بقى مغلوط فيه ومساء اليه، وكمان القسيس انبه من على المنبر وقال له ان انت كمان ما قتلتش ذاتك، فتلعب بتانيب ضمير زياده. غير لو انا قلت لو عايز تسامح بجد طلع الغضب بتاعك، لازم يطلع في مكان، لان اعطوا مكانا للغضب، فين الاماكن بتاعه الغضب، اتكلم، اكتبي الحاجه اللي مضايقاكي جامد قوي قوي قوي في ورقه، واتكلمي زي ما داود اتكلم في مزمور 109 لما جه يتكلم عن اعدائه قالوا لتكن صلاته خطيه وليقف شيطان عن يمينه، وانه وظيفته ليأخذها اخر وايامه تكون قليله، يعني يا رب خده. طلع الغضب بتاعه مع ربنا بنفس الطريقه اللي هو حاسسها بيها، وعشان كده بيعرف يسامح. ليه؟ لانه طلع خرج طاقه الغضب فين؟ في مكان امين.
1: فاذا لما
0: مع ربنا
1: لما اقول كلام زي كده لازم انا امكن الشخص اللي قدامي ازاي يخرج من الدايره اللي هو فيها دي.
0: بالظبط
1: انا كده فهمت صح؟
0: صح، بقول
1: انا عايز اعرف انا فهمت صح ولا لا. يعني
0: مظبوط، انه اول حاجه انا اديت له طريقه، انه اول حاجه طلع الغضب، طلع الغضب فين؟ قلت له يا مع ربنا يا مع شخص ناضج بيعرف
1: مع
0: يسمع.
1: مع ربنا تقصدي في الصلاة يعني؟
0: يعني اتكلم معاه ان شاء الله وانا قاعدة في البيت بصوت عالي لو ما فيش حد معايا، اقول له كل اللي نفسي فيه. تاني حاجة يا اما مع شخص ناضج بيعرف يسمع. الناس عامة لما تيجي تتكلم معاهم مثلا يروح مدافع لك عن الشخص اللي اسألك، تبغاز انت اكتر وتتملي غضب اكتر، ببقى عايزة حد بيسمع بذكاء، بيسمع يستوعبني دلوقتي وما يقعدش يديني وانا بتكلم، وبعد ما يستوعبني واحدة ممكن بعد كده يفكر معايا ازاي اقدر اغفر. فلازم تالت حاجة اطلعها مع يعني يا مع نفسي يا مع شخص ناضج يا مع الله. ما في حد قال لي طب انا ممكن اتكلم مع الكلب بتاعي وبرتاح جدا لما اكون غضبان، خلاص يتكلم مع الكلب بتاعه. بس انا قصدي اقول انا من على المنبر انا قلت معاني الغفران، المعاني المغلوطة عن الغفران، ليه ساعات مش بنبقى قادرين نغفر، فبقعد افكر مع الشخص هو ليه بيبقى صعب عليه الغفران. لان ساعات الناس تقول لك ايه مثلا حضرتك زعلت مثلا من مامتك، معقوله حد يزعل من مامته؟ طب يا سيدي زعلت من مامتك، معقوله حد يزعل من مامته؟ فزي ما يكونوا بيكتموا على الشخص حقه حتى في الغضب فما بيعرفش يسامح. فبقول انه لو انا عايزه حد يسامح ادور معاه ليه التسامح بيبقى صعب،

0: وادور معاه على الطرق العمليه اللي تخليه يقدر يسامح،
1: اساعده يعني،
0: فامكنه
1: يعني اقدم له ايد المساعده يعني، مش بس اقولها له
0: بالظبط،
1: لكن اساعده.
0: وهو كل المشيرين وكل الحاجات الجديده اللي طلعت، التقاليع الجديده دي، طبعا هو المشكله في المشوره دلوقتي للاسف الشديد ان ساعات بتركز على الطرق الانسانيه النفسيه بس وبتنسى دور ربنا خالص. هو لازم نعمل موازنه بين الحاجتين، المشوره مهمه عشان نفهم النفس، والحته الروحيه مهمه جدا، لانه في اوقات الغفران برضو مش هيحصل غير بانه في اوقات بيبقى محتاجه نعمه من الله عشان اعرف اسامح. هتكلم على النعمه من الله، لكن مش هنكر جنبها الحته النفسيه، انه ما فيش مشكله لو انت متضايق من حاجه اعترف بيها. ممكن بعد شويه اقول بس خلي بالك كثره الجروح ممكن تكون عندك صغر نفس، اشتغل عليه يعني، مش بقى لومك ان عندك صغر نفس، اقول لك لو عندك صغر نفس يبقى محتاج تشتغل عليه بالطريقة الفلانية. فأنا بقول اللي عايز يساعد حد على التغيير يخليه يكتشف هو بيفكر إزاي، ويخليه وعلى فكرة الاكتشاف ده يعني ساعات كتير بيبقى كل دور المشير أنه يقول لحضرتك إيه لما تروح البيت، اكتب لي مثلا إيه إحساسك، الحاجة اللي بتدي لك قيمة. فتبتدي تقول بحس أنه لما يكون معايا فلوس، بحس لما يكون بفيد الناس، وحضرتك بتكتب بتشوف انت بتفكر ازاي ومعتقداتك ايه، وبعدين تبتدي تشوف الورقه اللي انت قريتها اللي انت كتبتها دي، هل في حاجه محتاجه تتعدل، ايه المعتقد اللي عندي اللي ما يتوافقش مع الكتاب المقدس ومع المبادئ المسيحيه. فببتدي اراجع نفسي، فبكتشف المعتقد اللي محتاج يتغير جوايا، ولما وفعلا بتغير عن شكلي بتجديد ذهني لما اعرف الحق الكتابي بيقول ايه، لما ادرس جنبه ما هو بيقول على فكره لما قال انتم بتهلكوا لانكم لا تعرفوا الكتب، انا بتهالي مش بس قصده الكتاب المقدس، قصده كتب العلم كمان اللي بتفهمني نفسي اكتر، اللي بتعرفني حاجات اكتر عن نفسي، ده اللي بيساعدني فعلا على التغيير.
1: طيب خليني برضو أجل حاجة بتحصل ونفسي أعرف من حضرتك بتحصل دي صح ولا دي غلط يعني. لما حد يقول لي مثلا إيه أنت أنا عايز أتغير دلوقتي في حاجة معينة مثلا إيه عايز أتغير في أن أنا أقبل المرض اللي عندي، أقبل أن أنا عندي سكر، أو أقبل أن أنا عندي ضغط عالي، أقبل. فيجي يقول لي إيه، قول أنا كويس، قول أنا قبلت، قول أنا يعني اديني إيه، بلاش اللغة السلبية، اتكلم بلغة إيجابية، دايما اتكلم بلغة إيجابية لألا تضيع. فأنا ساعات ما بقدرش اتكلم بلغة إيجابية.
0: أنا بقول إنه الكتاب بتاعت
1: أنت فهمت السؤال يا حضرتك؟
0: قوة التفكير الإيجابي طلعت مش يا شيخ دلوقتي كتير بتقول إنه هي مش فعالة زي ما يعني عندهم
1: اختلاف. لا لا لا يعني وضحنا شوية معلش
0: يعني قولي يعني مش مجرد إن أنا أقول، أنا لازم أعرف الفكرة يعني. أنا مثلا أقول لحضرتك حاجة، أنا مثلا ممكن اليومين دول جايلي خوف جامد جدا إن جوزي يجرى له حاجة، خلاص؟ بعالج الخوف ده إزاي؟ أبتدي أقول لنفسي طيب أنت ليه مرعوبة إنه جوزك يجرى له حاجة؟ علشان غالي عليا، علشان الونس، علشان شايل عني حاجات كتير، معتمد عليه في حاجات كتير، عشان كده. طيب غالي عليا والونس مش هقدر اعمل فيهم حاجه بعد الشر لو جرى له حاجه،
1: صح.
0: طيب بس معتمد عليه في حاجات كتير، طب ايه رايك يا ليلى من دلوقتي تبتدي تشوفي ماجد كان بيحل المواضيع دي ازاي وشايل المسؤوليات دي ازاي، وتبتدي شويه بشويه تدربي نفسك انك تقومي بحاجات من اللي هو بيقوم بيها عشان ما تحتسيش لو ما بقاش موجود. طيب هل ربنا مش هيكون موجود معاكي لو حصل كده؟ هيكون موجود معاكي. طب هل ربنا عنده قدرة على انه يملاكي تعزية
1: يخليك تكملي
0: المشوار؟ هو عمل كده مع ناس كتير منهم مامتي لما اخويا توفى. طيب يبقى ربنا معزي وربنا موجود دايما، هو الوحيد اللي ما اقدرش اعيش من غيره، فبملى نفسي بالافكار المظبوطة، لانه في ناس متخيلة انا ما اقدرش اعيش من غير فلان. اول ما اقول انا ما اقدرش اعيش من غير فلان يبقى انا عندي علاقة اعتمادية مرضية على هذا الشخص. لازم افتكر ان الوحيد اللي ما اقدرش اعيش من غيره هو ربنا، ان وفي نفس الوقت محتاجه ناس كتير يعني، وكل واحد هاخد منه حته، لكن لو انا كل كياني ووجودي معتمد على انسان واحد سواء جوزي ابني امي اخويا، دي حاجه خطيره، لان دي حاجه مهدده، لانه لو الشخص ده راح بعتبر حياتي انتهت. انا حياتي تنتهي لما يكون ماليش علاقه بالله. انما اي انسان انا المفروض اتعود اعيش.

0: فانا مش بلوم نفسي ان انا خايفه واقول لنفسي ده عدم ايمان وايه ده ازاي تخافي، واطلع لنفسي الايه في الكتاب اللي بتقول واما الخائفون وكذا وكذا والزناة وحطيتهم مع الزناة يبقى انا بقى خوافه يبقى انا ما عنديش ايمان واقعد اختص بقى في جلد الذات. لا لا، انا بقول دلوقتي عندي المشكله دي انا عايزه اتغير فيها عشان استمتع بجوزي طول ما هو موجود في الحياه، بدل ما اقعد خايفه عليه طول الوقت ان انا افقده فده ببوظ لي حتى الوقت اللي هو موجود معايا فيه. هروح بصه للافكار اللي جوايا وراجع الافكار دي وامتحنها، اقول هل انت ما تقدريش تعيشي من غيره؟ لا، طب هو في ستات كتير ورجاله كتير عايشين من غير ازواجهم وزوجاتهم، يبقى مين الوحيد المقدر؟ فبقعد اراجع افكاري ومعتقداتي واحط معتقدات جديده، وده بيساعدني. وبعد كده لو لقيت الموضوع ما بيتحسنش اقول يا رب انا لسه خايفه، ساعدني، اديني امان، اديني احساس بالسلام، املاني سلام. ممكن اكون في اناس بتوصل لمرحله انه محتاجين دواء، هروح ومش هكابر، مش هقول ليه اروح انا عند دكتور نفساني وانا مجنونه، لا، لو انا محتاجه دواء يسند ووصلت المرحله ان انا ابتديت ابقى مش قادره امارس حياتي اليوميه من كتر الخوف، هروح ألجأ لدكتور يديني دواء يسند جنب ان انا اشتغل على كل الحاجات مع بعض، اغير طريقه تفكيري، املى عقلي بالكتاب المقدس والوعود اللي موجوده فيه، فهشتغل على كل المحاور في نفس الوقت، لان مش هقعد انب ضميري ان انا خايفه. مش ولو الناس قعدت تقولي ده عدم ايمان مش هسمع. انا دلوقتي بقى عندي حاجه اسمها سيلكتيف ليسنينج، انا بختار اسمع ايه وما اسمعش ايه. يعني لو انا دلوقتي انا بما ان انا عندي استعداد فطري ان انا انب ضميري، لما بقعد اسمع وعظه تبكيتيه ما بسمعهاش.
1: وعظه ايه؟
0: تبكيتيه.
1: تبكيتيه
0: بقفل ودني بحقيقي، بقفل ودني، بقول مش ده اللي انا محتاجه. مش معنى كده ان انا ما عنديش استعداد، يعني لو لقيت انه الخادم بيشاور على حته غلط وبيدينا حلول هسمعه، لو بيشاور على الحته الغلط وعمال يبكتنا ويبستف فينا طول الوعظه ببتدي اقول دلوقتي ركزي بقى في حاجه تاني عشان خاطر ده بيأذيني. فعرفت ايه اللي بيأذيني، انا عايزة حد يمكنني، هقرا كتاب بقى يمكنني، هخش على فكرة بخش اروح مدورة في موضوع مثلا انا مش لاقية في حاجة
1: تمكني نفسك بقى، طالما مفيش
0: يعني
1: حد
0: قريب كنت
1: بيمكنك انت بتدوري ازاي تمكني نفسك
0: بالزبط. يعني قريب فعلا كان في موقف عن الغفران جوايا، وكنت حتى في مؤتمر روحي وحسيت ان انا مبوظ عليا المؤتمر، في فكرة معينة، في شخص معين مصمم يكون لي علاقة بينا كعيلة وانا مش مرتاحة. فرحت في الاخر طلعت وانا حتى قاعدة في وسط وعظة طلعت ما هو تعريف الغفران. الاول طلع لي حاجات مش مسيحية فابتدت تتكلم شوية بطريقة مش بتاعت ربنا قوي، حسيت لا يبقى اكتبي موقع مسيحي بيتكلم عن الغفران. دورت وقعدت اشوف بقى تعريف الغفران وايه اشكال، مع ان انا بدي المحاضرات في الغفران بس انا حسيت انا ناقصني لسه حاجات.
1: انت الغفران انا واضح يا اخت ليلى ان الغفران عامل معاكي،
0: هو انا عشان بديله بديه كتير
1: شايف
0: وعشان بقعد في المشوره
1: قضيه مهمه. وعلى فكره ده موضوع مهم جدا برضه، يعني
0: لانه اللي كانت بتحكي
1: طول النهار وطول الايام والحياه مليانه بمواقف ما بنقدرش نغفر.
0: بالظبط،
1: خلينا نكون واقعيين، اكون منطقي.
0: وده
1: يعني
0: يمكن اللي كانت عايزه تتكلم فيه برضه الاخت اللي اتكلمت من انجلترا لما تقول، او الاخت اللي قبلها قالت اعيش ازاي، في حد سال اعيش ازاي في عالم واحنا عايزين نبقى كاملين. هو الفكرة انه ربنا في من الايات الهائلة بيقول كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. انا وبيقول كنت مع الملتوي ملتويا وكنت مع كذا. انا بشعر انه ما ينفعش احط اسلوب واحد اتعامل فيه مع كل الناس. احنا ساعات بنبقى عايزين نريح دماغنا لانه مدوشة، فببقى عايزة اوحد الطريقة. خلاص انا هعمل انا طيبة فهفضل طيبة مع كل الناس. طب افرض انا طيبتي دي مع بعض الناس خليتهم يستغلوني، مع بعض الناس قدروني، مع بعض الناس اساءوا فهمي، افتكروا ان انا
1: دي نقطه مهمه جدا.
0: بالظبط،
1: ان
0: أنا لازم
1: يعني ما اجيبش فريم واحد
0: وطبقه على كل
1: يعني
0: العلاقات،
1: حاجه واحده وطبقه على كل التعاملات.
0: بالظبط، يعني حتى العتاب
1: امال اعمل ايه؟ طيب يعني انا اقول ده يتعامل بالطريقه ده وده كذا وده كذا ولا
0: هو
1: يعني
0: الخبرات اولا الكتاب المقدس بيديني شويه خطوط عامه، يعني مثلا بيفهمني ان انا لازم اسامح، بس وانا بسامح لازم يكون عندي الوعي انه في كل موقف في التسامح هتبقى العلاقه شكلها ايه بعد الموقف. يعني مثلا في علاقات المفروض انها تبتر، في علاقات هترجع احلى من الاول، في علاقات هترجع زي الاول، في علاقات هترجع بس بمسافه. فهو الحكمه ان انا اعرف في كل موقف المفروض اتصرف ازاي.

0: وده مش بتعلمه لوحدي ومش بتعلمه بس بالخبرة، ساعات بتعلمه بالمحاضرات. فبتوفر عليا ان انا لما مش لازم اتخبط عشان اعرف ان الحاجة دي بتوجع، ما ممكن من الاول الاقي ان هم ادونا طرق للتعامل في المواقف المختلفة. يعني مثلا من ضمن الحاجات ان انا بتعلم حاجة اسمها التوكيدية. مثلا التوكيدية ان انا لما اتوجع من حاجة اقول اللي انا بفكر فيه، او مثلا حصل لي اساءة بقول اللي انا فكرت فيه لما حصلت الاساءة دي، وبعبر انا شعرت بايه، وبكون بقولها بطريقة حاسمة مع الشخص اللي قدامي. في ناس تانية مش مفروض اعتب عليهم خالص، ابعد سنة من السكينة اللي بتوجعني. في ناس لازم اواجه بطريقة متكررة، في ناس لازم اقطع خالص معاهم، بس في كل الحالات لازم اسامح. في كل الحالات لا، والتسامح ما بيحصلش في لحظة، بيحصل ان انا اروح عند ربنا واكب كل اللي في قلبي وزي ما انا حاساه بالظبط، وارجع اكبه تاني. فانا بقول انه دايما لو حد عايز يساعدني على اي تغيير، لازم لما يجي يتكلم معايا في الموضوع يتكلم معايا يديني تعليم جديد يخليه يمكنني، يخلي يكتشف معايا احتياج ويقول لي اسدده ازاي، وازاي انا كنت بسدده بطريقه حمقاء، يفكر معايا في معتقد نكتشفه مع بعض وبعدين نمتحنه ونغيره. فالتغيير مش مجرد انه حد تشاور له على بقعه وتقول له انه لا انه لازم تنضف. التغيير انه نقول له ليه هو
1: بقى تساعديه، يعني انت بتقولي له وفي نفس الوقت
0: افكر معاه البقعه دي جايه منين.
1: اسال سؤال معلش.
0: اتفضل. طبعا.
1: دلوقتي مثلا انا عندي امر ما، غضب، عصبيه، ظن السوء، اظن في الناس دايما هو بص كده يبقى قصده كده، قالت كده يبقى قصدها كده. ودي حاجه بتبقى الواحد بتبقى جواه، يعني مش السؤال بقى هنا، هل هناك، هسأله ببساطه كده، هل في وقت محدد معين مثلا ايه انت عشان تخلص من الغضب اللي عندك والطبيعه العصبيه اللي عندك هتاخد معانا 3 شهور، او انت هنمشي في كورس مع بعضينا هناخد سنة. هل في مدة معينة للتغيير وهتغير؟ يعني بعد اجي لك انا ككاونسلينج بتاع المشورة واقول لك انا عندي كذا كذا، اوكي انت هتحضر الكورسات معايا، هنقعد كذا قعدة، في خلال سنة تكون تمام بيرفكت، ايه رأيك؟
0: اقول لحياتك انا
1: انت فهمت سؤالي؟
0: بس انا ليلى ما اقدرش ارد على السؤال ده بالبساطه دي، لانه انا مش خبيره للدرجه دي. بس اللي انا فاهماه انه النفس البشريه كل واحد قد كده متفرد، انه ما بيتهيأليش انه في حد يقدر يعني يجزم في تغيير في وقت محدد، لانه بيعتمد على حاجات كتير. بس في، لو في ناس متخصصه اكتر طبعا.
1: بس انت قلت تعبير حلو، قلت رحلة التغيير.
0: هي رحلة،
1: هي رحلة
0: بالزبط. يعني انا اقول لحضرتك حاجة، انا عارفة انه السنتين اللي انا درست فيهم المشورة غيروا في حاجات، وبعد كده لما دخلت كورس اسمه مهارات الحياة مع دكتور اوسم واصفي غير في حاجات، وحضرته سنة 2000، بعدين حضرته تاني سنة 2009 لمدة 3 شهور ونص تاني مرة. كل حاجة من دول كانت بتسيب بذار، البزار دي بعد شوية بتنبت، يعني الواحد بيتعود على طريقة التفكير وبيخلونا نكتشف. فأنا مش قادرة أقول، وفي ناس استفادت قوي من الكورسات دي، وفي ناس تانية قالت لك دي فتحت جروح وما قفلتهاش. فعشان كده مش حاسة إنه في حاجة تنطبق على كل الناس، أو يعني مثلا اللي عنده عصبية ده مش شرط خالص حتى كل اللي عصبيين هيتعالجوا بنفس الطريقة بنفس المدة. لا، هو كل واحد على حسب نسبة العصبية بتاعته قد ايه وجاية من ايه، وهل الظروف اللي مخليها كده بتتغير، يعني في حاجة فيها اتحسنت ولا لسه الظروف صعبة زي ما هي. ففي ما اقدرش
1: يعني نحطش وقت معين،
0: لا، لكن انا بقول
1: يعني زمن معين،
0: انا عايز اقول
1: نخلص من المشكلة. يعني
0: لا، انا حاسة انه الحياة هي مدة لازم، يعني انا شايفة انه ما ينفعش اقول ايه مدام انا درست مشهورة سنتين ودرست كورس المهارات الحياة مرتين وخدت تجديد القلب ورحت مش عارفة حاجة اسمها طاقة نور وعملت ايه، يبقى انا كده خلصت. انا اكتشفت انه كل ما الواحد بيفهم كل ما بيكتشف انه مش فاهم حاجة خالص. وكل ما وده على فكرة ده مش بطريقة محبطة، بتجوعك اكتر ان انت حياتك عايز تفهم اكتر واكتر واكتر، وكل حاجة على

0: لمدى السنين انا كنت في حتة بقيت في حتة تانية بسبب انه انا كل الحاجات دي، كل واحدة من دول زقتني في حتة وفادتني في حتة،
1: طب
0: وقبول بعض الناس والعلاقات كمان شافية. وفي كتب تانية حتى مش مسيحية جميلة جدا لدكتور، مش لازم اقول اسمه بس يعني عشان ما تبقاش دعاية، بس في كتب جميلة جميلة جميلة بتتكلم ازاي انه العلاقات شافية، انه العلاقة لما تلاقي حد في وسط التعب بتاع الدنيا دي، نلاقي حد قابلنا كما نحن، دي ممكن تخليك تتغير بطريقة مش معقول، انه حد قبلك وبضعفك لغاية ما تقوى. فدي برضو دي حاجة من أقوى الطرق للتغيير، إنه تجد صديق يقبلك كما أنت حتى تتغير، يعني لغاية ما تاخد وقتك.
1: حلو التعبير ده، صديق، تجد صديق يقبلك كما أنت حتى تتغير.
0: بالظبط.
1: أنا عجباني الجملة.
0: صحيح. وفعلا
1: ودي فعلا لما لقى حد بيقبلني بعيبي أنا بتشجع أن أنا أغير عيب ده،
0: لأن ببقى حاسة أن أنا في حتة آمنة مش مهددة أنه في أي وقت هطرد من العلاقة.
1: صحيح.
0: دي أنا مقبولة بغض النظر عن
1: طب أنا لو حاولت مع حاجة معينة أتخلص منها، أنا بتكلم بلسان الأحبة يعني مشاهدين، لو حاولت أن أنا ولم يحدث، أو خليها باللغة العربية لأن ما حصلش،
0: لازم أقعد مع حد.
1: هل أنا أفشل؟
0: لو انا ليلى كنت بصارع، يعني كنت انا بقول
1: تصارعي؟
0: بصارع بمعنى انا عايزه اعيش مرتاحه. هخبط على كل البيبان. ابتديت الاول مشوره كنسيه، وبعد كده رحت لدكتور نفساني، وبعد كده رحت درست مشوره. دي حياتي
1: رحتي
0: يعني. كل
1: رحت لطبيب نفساني؟ ده مش عيب؟
0: لا خالص. عيب في ايه؟ العيب ان انا اكابر، العيب ان انا اقول لا انا ما عنديش مشكله وانا عندي مشكله. فأنا كان عندي مشاكل في شخصيتي كانت محتاجة تتغير، فسرعت وحفضل أسرع على فكرة لغاية ما موت. يعني أنا شفت أمي بتتغير وهي عندها 82 سنة لغاية 86 سنة. بأمانة كانت عمالة تزداد كمالة.
1: ده تشجيع لينا يعني. والدة حضرتك ماما لغاية عمر ال 82 سنة،
0: هي يعني أنا هي مرضت مرض جامد من 82 وتوفت 86. حتى في أثناء المرض بتاعها ماما اتغيرت جدا جدا، وكانت شغالة على نفسها طول الوقت. فما فيش حاجة اسمها أنا كبرت على التغيير ولا على العلم.
1: أنا أيوة، ما فيش حاجة اسمها كبرت على التغيير
0: خالص خالص.
1: ده اللي أنا نفسي أسمعها الجملة دي.
0: لكن أنا زي ما يعني هرجع أقول، أنا ما أقدرش أغير الناس، لكن ممكن أطالب الناس أنهم يتغيروا. ممكن أشجع الناس لما يتغيروا فيتغيروا أكتر. يعني أنا لما ألاقي جوزي ما كانش بيعتذر، ابتدى يعتذر، يوم ما يعتذر لي لازم أشكره، مش اقول له يا توك اللي خدت بالك.
1: طب تعمل ايه في واحد لما يتعامل معاكي مثلا وانت ما اتغيرتيش في حته معينه، وراح على طول واخد جنب وقال دي ما تنفعش تكون صديقه؟
0: يبقى هو ما كانش صديق يستاهل الصداقه. مش يستاهل يعني، مش هينفع صديق. يعني انا اتعلمت كمان انه اراء الناس اللي هتحكم عليا بطريقه ظالمه ابقى غلطانه ان انا اهتميت براي الناس. يعني يعني دايما بشبهها بقول ايه، كل واحد فينا لازم يلبس بدله واقيه من الرصاص. بمعنى انه يكون عنده مكون فكره عن نفسه معينه في المواضيع المختلفه، يعني الحاجات اللي الناس شاورت له عليها. يعني انا مثلا افرض حد قال لي انت مصرفه، خلاص دي ممكن تخترقني لو انا مش لابسه بدله واقيه من الرصاص واصدقها على طول. ممكن بعد شويه لو حد قال لي انت على فكره حكيمه جدا في الصرف، بعدها على طول هصدقه برضو، ما انا مش عارفه انا ايه، ما انا اي حاجه بتتقال لي. يعني حد يجي يقول لك انت مؤمن رائع، ممكن حد تاني يقول لك على فكره انت كده مش مؤمن اساسا، هتصدق مين فيهم؟ ما هو لازم اكون انا عندي قناعه عن نفسي، وانا مؤمنه ولا مش مؤمنه، انا مصرفه ولا انا مش مصرفه، انا عصبيه ولا انا مش عصبيه، انا اي حاجه بتتقلي. فالناس ماشيه ترمي علينا صفات يعني تقيمنا. ازاي ابقى لابسه بدله واقيه من الرصاص؟ ان انا اقيس الحاجات دي بطريقه علميه. اقيسها ازاي؟ افرض ان اتقلي انت مصرفه، يبقى اللي انا هعمله ايه؟ هكتب المصروفات بتاعتي لمده شهرين مثلا، كل مليم بصرفه. وبعدين هقعد مع حد مشهود له ان هو بيفهم في الامور دي، وهقول له دخلي انا وجوزي كذا، انا صرفت الشهر اللي فات كذا وكذا وكذا وكذا، تعتبر انا ايه؟ فمثلا ممكن يقول لي يمكن انت مبالغه في الحته دي، بس بصراحه انت حكيمه قوي في الحاجه دي وكده. طيب التقييم العام ان انا طلعت معقوله قوي في الصرف مثلا، خلاص أنا دلوقتي عرفت إن أنا معقولة في السنة.

لاني قستها بمقاييس علميه. بعد كده بقى مش لما حد يجي يقول لي اتهام مش هيخش يخترقني، هيخبط فيا بس مش يمكن يضايقني شويه، بس مش هصدقه. ليه؟ لان انا خدت قناعه عن نفسي في الحته دي لفتره معينه، وممكن بعد شويه راجع. ما انا ممكن النهارده ما كنتش مصرفه، بعد 5 سنين بقيت مصرفه. فكل شويه بقيم بعيد تقييم نفسي. من ضمن الحاجات اللي كانت بتساعدنا في بعض الكورسات كان يقولوا مثلا على حكايه ان انا مثلا في حاجه فيها ما بتتغيرش، كانوا بيحكوا لنا ايه، انه الحدث رد

0: يعني مثلا لو حضرتك بتدي محاضرة وانا وحد جنبي بنبص لحضرتك ضحكنا ووشوشنا بعض، تفسيرك للي احنا عملناه مش بالضرورة هيبقى صح بالظبط على اللي احنا عملناه، لكن هيجي من معتقداتك، معتقدات حضرتك الشخصية. يعني لو حضرتك مقتنع انك متحدث لبق هتقول يبقى مبسوطين من كلامي، لو حضرتك بتعاني من عدم الثقة بالنفس هتقول دول بيتريقوا عليا. فتفسير النفس الحدث ليه تفسيرات كتير بناء على انا بفكر في ايه. فهم كانوا يقولوا لنا ايه، اكتبوا 3 احداث حصلت في اليوم لمدة الأسبوع عقبال ما نروح للكورس المرة اللي بعدها، بعدين اكتب مشاعرك بسبب الحدث، طب اكتب الفكرة اللي جابت لك المشاعر دي، طب افرق اكتب الأفكار التلقائية اللي ممكن تكون مطرح الفكرة دي، طب دلوقتي مشاعرك شكلها ايه. فمثلا أنا زي ما بقول 2 بيتكلموا مع بعض وأنا بحاضر وراحوا ضحكوا وبصوا لبعض، أنا اتخنقت ضايقت جدا. ليه؟ لاني فسرت ان هما بيتريقوا عليا، وما دام هما بيتريقوا عليا يبقوا هزقوني قدام الناس وصغروا بيا. طيب ايه الافكار البديله؟ ممكن يكونوا بيتريقوا عليا بس ده مش معناه ان انا فاشله، وممكن اكون قلت معلومه غلط بس ده مش معناه ان كل المحاضره كلها غلط. طيب بعد كده ايه احتمالات تانية؟ ما كانوش بيتكلموا عليا انا خالص، افتكروا حاجه بينهم وبين بعض وبيتكلموا فيها، انا قلت حاجه فكرتهم بحاجه حصلت بينهم بيضحكوا عليها. في احتمالات كتيره قوي للافكار التلقائيه. طب دلوقتي مشاعري اتحسنت لانه ده معناه انه حتى لو بيتريقوا عليا انا مش معناها ان انا فاشله. الحاجه الثانيه انه يمكن ما بيتريقوش، بالعكس مبسوطين من الكلام اللي انا قلته. فبيوري لك لما بتكتب الحاجه دي حياتك بتشوف انت بتفكر ازاي، لانه ده بيحصل على طول بسرعه بسرعه بسرعه لدرجه انا مش مدركه. فلما تتكرر بقى ان انا دايما حاسه الناس بتتريق بتتريق بتتريق، لا يبقى ارجع لنفسي اقول ليلى في عدم ثقه في النفس، تعالي بقى نتكلم في الموضوع ده. انا ما عرفتش اساعد نفسي حضرت حاجه، ما عرفتش استفاد من المحاضره هروح اقعد مع حد يساعدني. فانا هحارب من اجل حياتي. يعني كل واحد فينا يستاهل انه يعيش حياه يعني مرتاحه.
1: طب لو مثلا يا اخت ليلى عشان وقتنا قرب يخلص، فلو مثلا بتتعاملي مع حد وهو مش قابل للتغيير ولا حابب يتغير ومقتنع بالطبع ده، هو مقتنع، فهل ابعد عنه؟
0: احمي نفسي بقدر الامكان. بمعنى ايه؟ اقلل الاوقات اللي بقضيها معاه حتى لو كان ده شريك الحياه، اوجد لنفسي نشاط تاني لو اقدر اعمل كده. طبعا اللي انا بقوله ده مش سهل وينطبقش على كل الظروف، لكن في نفس الوقت الفكره ان انا عشان اغير وضع غلط لازم هستحمل وقت صعب، لازم هستحمل وقت صعب. يعني مثلا بس اعرف الاول، في كتاب اسمه الحدود حلو جدا،
1: انه الحدود
0: انه مثلا ممكن الزوجه اللي هي محتاجه يعني جوزها مثلا القعده معاه متعبه في البيت ومش بيتغير ومقتنع ان العيب فيها هي والعيال، من حقها ان هي مثلا تبقى بتوجد لنفسها حاجه تطور نفسها فيها. لو قدرت تعمل حاجه جوه البيت، وعلى فكره ممكن بعض الازواج دلوقتي للاسف كتير بيحطمها حتى وهي قاعده في البيت، يعني لو عملت مشروع يقول لها تفتكري حد هيشتري منك الحاجات دي؟ يعني هو مصمم انه يدمرها او يفقدها ثقتها في نفسها. هي
1: يعني حضرتك تقصدي لابد من اسلوب التشجيع الدائم؟
0: انا شجع نفسي
1: لو الاخر.
0: لا انا شجع نفسي لو ما حدش شجعني.
1: يعني انا حد شجعك انت تشجعي روحك.
0: انا على فكره ساعات لما بحس ان انا محتاجه تشجيع بكون قاعده في بيتنا لوحدي،
1: طب
0: وطبخت إيه؟ طبخه بقول لنفسي تسلم ايديكي.
1: طب خليني اقول يا اخت ليلى حاجه عمليه شويه كده للساده المشاهدين، يعني ايه الحاجه اللي الاخت ليلى او المدام ليلى كانت عندها وصرعت عشان تتغير وخدت رحله وتغيرت فعلا؟ عايز خبره شخصيه.
0: اهتمامي براي الناس.
1: نعم،
0: اهتمامي براي الناس.
1: اهتمامك براي الناس
0: كان مرضي.
1: ازاي؟ طيب
0: يعني لما الناس تشوفني وتقدرني وتشكرني وتجاملني وتقول لي على حاجه كويسه يبقى انا هايله وممتازه وكل حاجه. الناس قالت لي ما شافتنيش، ما اعتنتش بيا، وجودي كان زي عدم ومش عارفه ايه، اتجرحت جامد جدا جدا واعتبرت ان انا ما سويش حاجه. دلوقتي تعلمت كذا حاجة، تعلمت انه يعني مثلا كنت الاحظ انه ساعات

0: لا في الرحله دي حصل ايه يعني عشان الاهتمام ده
1: زمان مثلا
0: عليك فيه ازاي؟
1: زمان كان مثلا ممكن لو انا قاعده مع ناس امكانياتهم الماديه اقوى مننا جابوا حاجه جديده، اقتنوا حاجه جديده ماديه، القعدة كلها بتبقى عن الحاجة اللي اشتروها والحاجة اللي عملوها اللي انا مش هقدر اشتري زيها
0: جاي.
1: وانا اتنسيت في القعدة تماما. فكنت اشعر بالدقارة يعني، وارجع من الرحلة او من الحاجة حاسة ان انا صغيرة ومجروحة وموجوعة ومتضايقة جدا جدا. اتعلمت حاجة انه دلوقتي انا لازم اهتم برأي بعض الناس، لانه ربنا حاطط الصديق بيحدد وجه صاحبه، فاراء الناس بتعني حاجه. مش في ناس تاخد اكستريم انها بتهتم براي الناس قوي، وناس تاخد اكستريم انه ما تهتمش خالص براي الناس. لازم احطه في الاعتبار، بس هو الفكره انه راي الناس لازم يكون لو كان ناس ينفع اخد يعني اهتم بهذا الراي. يعني مثلا لو حد بيقيمني على كميه الفلوس اللي معايا واللبس اللي انا لابساه ودمي خفيف ولا لا وشكلي حلو ولا لا، دول ناس لو اهتميت برأيهم أبقى أنا اللي غلطان. فأنا علمت نفسي أنه الشخص اللي بيقيسك بمسطرة معوجة غلطتك أنك تهتمي برأيه. يبقى الناس دي أنت مصاحبة الناس الغلط أو أنت متقربة من الناس الغلط. اختاري صداقاتك مظبوط، الناس اللي هتقدمك لقدام، الناس اللي بتبنيك، الناس اللي بتشجعك. فاشتغلت على أني أول ما بلاقي أنه ده المجتمع دي مقاييسه، ممكن أخف شوية من الاختلاط بهذا المجتمع. ممكن اقول لنفسي كلام ايجابي، ممكن اسال ناس تانية بهتم برايهم، إيه الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، الاحساس ده صح ولا مش صح. صاحب ناس بيهتموا بنفس الاهتمامات بتاعتي اللي هي في الانسان وفي الكلام العميق وفي التحليل بعض الامور. فانا عليا دور، فمشيت اشواط ان انا ما اهتمش براي الناس بنفس القدر او مش براي كل
0: يعني
1: الناس.
0: يعني ما فيش حد عالجك، انت عالجت روحي.
1: انا عالجت روحي باللي انا اتعلمته من الناس مش لوحدي.
0: يعني
1: حضرت محاضرات مثلا قالت لي حاجات. يعني انا مثلا اول سنه درست كان يهمني جدا ان الطلبه بتوعي يحبوني جدا اكتر من ان انا اشخط في واحده غلطانه او اعمل حاجه عشان ما ازعلهمش، احسن بعدين ما يحبونيش. فكنت ضعيفه معاهم. دلوقتي انا بدرس، انا ما عنديش مشكله ان انا اشخط في بنت وابقى واضحي بان هي ممكن تتضايق مني، بس انا بعمل حاجه لمصلحتها. فلاني اتعالجت من حته انه راي الناس بالنسبه لي حاجه رهيبه.
0: فبقى يعني دلوقتي الاخت ليلى ما عندهاش الحته دي خالص؟
1: لا يعني هتفضل دايما ضعيفه.
0: يعني
1: عندي
0: مثلا
1: على فكره
0: لو انا لم اقيم حضرتك بانك بيرفكت مش وقلت لك انت مش بيرفكت، هل ما تزعليش مني؟
1: لا طبعا. لا لو قلت لي انا مش بيرفكت، انا من قبل ما اجي عارفه ان انا مش بيرفكت. انا لو تخيلت ان انا
0: لا انا بدي مثل. بدي
1: مثل. لا لو
0: يعني لو انا مثلا لو تعاملت انت مع شخص او اخت مثلا وما حسيتيش انها بتديك الاهتمام، هل تظلي في التعامل معاها؟ وده سؤال.
1: اقول لحضرتك سر على الهوا كده. نقطه الضعف اللي فينا بتفضل حساسه لاخر العمر بيتهيأ لي. يعني ما بنتشفي، يعني الحته اللي بتبقى ضعيفه عندي حتى لما بتتعالج بتبقى برضو ممكن
0: موجودة
1: ساعات
0: يعني.
1: ارجع لها.
0: فانا
1: مش ان انا خفيت خالص من الموضوع ده، لا ساعات بيجي لي اوقات بنزل تحته بس بقى اقل بكتير. فانا الحكايه دي اتحررت منها لحد كبير. لكن بتفضل ساعات الاقي نفسي انتكاسه خفيفه كده. فبنقعد نشتغل على نفسنا. ولما الاقي انتكاسه بعمل ايه؟ دلوقتي بنفض وبمشي. ما بقعدش بقى زي زمان اقعد ايه ده ومبقعه وازاي انا كده. اتعلمت ما فعلا كلام بجد بولس الرسول لما بيقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. وبعدين اشوف حته التغيير اللي فيا. في اتنين ممكن يلاحظوا التغيير القليل، ربنا ونفسي. الناس بتبقى محتاجه من حضرتك تغيير كبير عشان يبتدوا يلاحظوا.
0: حقيقي الوقت بتاعنا للاسف خلص.
1: اتمنى ان انا اكون رديت على بعد
0: الوقت خلص.
1: ان انا حسيت
0: الوقت الحلو بيجري دايما.
1: ميرسي قوي
0: بجد
1: قوي.
0: ميرسي لوقتك.
1: انا بعتذر لكل المشاهدين
0: اللي سالوا اسئله. انا اتعلمت منك كتير. ده أنا تعلمت.
1: دي عظمة على فكرة.
0: ربنا يبارك.
1: بجد دي عظمة وتواضع.
0: بركة جميلة يا أخت ليلى.
1: أشكرك.
0: بجد يعني. دايما أنا

0: تيجي هنا بتقعد على الكرسي ده بنستفيد.
1: أنا
0: كلنا وبنتعلم.
1: ده لو بجد. دليل بجد على حاجة، دليل على عظمة الشخص اللي بيبدأ يتعلم.
0: ربنا يبارك حضرتك. أعزائي المشاهدين الكرام، أكيد زي ما أنا قلت أكيد أنتوا جواكم برضو إحنا تعلمنا. إحنا خدنا محاضرة في الكاونسلينج، محاضرة في المشورة عن التغيير. يعني بجد أنا عايز أقول لك على حاجة، ما تيأس إذا كان لسه، معلش خلينا نستمر، خلينا نصلي، خلينا نطلب من الرب، والرب هيساعدنا واللي حوالينا هيساعدونا وهيمكنونا من ان احنا نتغير. انا بشجعكم جامد جدا جدا جدا انك تقرب من كلمة ربنا الجميلة قوي اللي هتساعدك انك تتغير. الى ان القاكم الاسبوع القادم، انا عايز اقول لك على حاجة، الحلقة هتتعاد بكرة الساعة 2 الظهر، وهتتعاد يوم السبت الساعة 2، يوم السبت الساعة 9 بالليل. وتقدر تشوف الحلقة كمان على يوتيوب، يوتيوب الكرمة، وكمان يوتيوب برنامج جي وقتك. وحقيقة أنا بالمناسبة بشكر جدا جدا قناة الكرمة ومحبتها وتعضدها وتشجيعها لينا، بالذات صامويل والأخت أمل. ربنا يبارككم بركة غير عادية. ألتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة على الهواء مباشرة، وإلى أن ألتقي بكم أترككم في رعاية الله.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الصلاة اطلبوا تجدوا. كتير بنستنى مكالمة تغير حياتنا أو نتيجة أو شغل أو شفاء أو حتى باب مقفول يتفتح، لكن السؤال هو أنت بتستنى إزاي؟ هل انتظارك مليان قلق ويأس وتذمر ولا ثقة وإيمان ويقين؟ كتير مننا بنحس انه ربنا اتأخر ونقول يا رب لحد امتى، لكن الحقيقة ان تأخير ربنا مش معناه انه ننسيك، وسكوته مش معناه انه اهملك، لكن اصعب امتحان في حياة المؤمن مش الضيقة نفسها، لكن الانتظار، لانه بيكشف قوة الايمان الحقيقي وبيعلم الصبر، وبنلاقي الله بيعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم زي ما الكتاب بيقول في مزمور 145. دايما بنرحب باتصالكم بينا او كتابة تعليقكم على البث المباشر على الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الكارما، فاهلا بكم. واما الان تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة رجل الله رجل الصلاة الدكتور القس أليكس حن، فاهلا وسهلا بحضرتك حبيبي القسيس.
1: برحب بك يا دكتورة ليديا، وبشكر رب لاجلك ولأجل قناة الكارما ولأجل كل أحباء جسد المسيح، لأن الشهر الماضي كنت بمر تقريبا بأمراض كتيرة كانت قاتلة، ولولا صلاة قنوات الكارما وأعضاء جسد المسيح أنا ما كنتش هقعد على الكرسي ده تاني وأشارككم. فبشكر رب اللي كتب عمر جديد وإداني حياة جديدة بفضل صلواتكم ومحبتكم.
0: الحمد لله على السلامة. هنتكلم في الموضوع دوت، بس خلينا نرجع ونقول كتاب يوصينا انه نكون مصلين بكل صلاة وكل طلبة كل وقت في الروح، فبفضلك ابتدي لنا الحلقة بالصلاة.
1: يا رب نباركك ونشكرك لأنك أنت القيامة والحياة، من آمن بيك ولو مات فسيحيا. أشكرك يا رب من كل القلب لأنك جعلتنا أعضاء في جسد المسيح القادر أن يصنع آيات وعجائب تتبع المؤمنين ويقيم من الأموات. نشكرك يا رب لأننا اجتمعنا باسمك في هذه الحلقة ونحن طالبين وناظرين وجه الرب بوجه مكشوف، نتغير من تلك الصورة إلى تلك الصورة عينها، صورة الابن الوحيد. نشكرك يا رب لأنك كما أخذت صورة ضعفنا وآلامنا وأوجاعنا التي حملت على الصليب، حملتنا فيك وأقمتنا فيك لنخبر بفضاء الذي دعانا من الظلم إلى نور العجيب. أشكرك يا رب لأجل كل قنوات الكارما وأحبائي وكل من صلوا وطلبوا واتحدوا معي يا رب في الضيقة الشديدة التي كنت أمر بها. أشكرك أنك كتبت عمر جديد. بارك الحلقة يا رب، كل طلبة كل نفس تطلبك نثق يا سيد الرب أنك تبارك وتفتح السماء وتعطي استجابات وقوة آيات وعجائب. بارك أختي لدي أمامك وكل أحبائي الماثلين، نطلب حماية دمك على الحلقة وعلى كل نفس، وعيناك التي تجولان الأرض تتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحوك. آمين
0: آمين آمين في اسم المسيح. أعزائي المشاهدين، أحيانا لما بنتعب أو نمرض أول سؤال بيجي في بالنا يا رب

0: انت قادر تشفيني، لكن يا ترى هل ارادتك انك تشفيني؟ تعالوا بينا نشوف الابرص لما سأل المسيح في انجيل متى 8 وقال له يا سيد ان اردت تقدر ان تطهرني. اجابه المسيح اريد فاطهر. الكتاب المقدس بيعلن لنا انه المسيح مش بس جه عشان يغفر خطايانا، لكن كمان اظهر قلب الله الحنون المحب تجاه الانسان. كان بيشفي المرضى وبيقيم المنكسرين. لكن لما بنتكلم عن ان المسيح اخذ اثقامنا وحمل امراضنا بيجي سؤال مهم، هل معنى الايه ان المؤمن ما يمرضش ابدا؟ ولو المسيح حمل امراضنا ليه لسه بنمر بتجارب وامراض واوجاع؟ النهارده هنفتح كلمه الله ونكتشف معنى الوعد ده وعلاقه الصليب بالشفاء، وازاي نثق في المسيح الطبيب العظيم اللي بيحمل اوجاعنا ويقود حياتنا في كل الظروف، في موضوع بعنوان هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا، وده من انجيل متى الاصحاح 8 والعدد 17. أسيس خلينا نقرا من كلمه ربنا في بدايه الحلقه، خلينا نقرا من في انجيل متى وايضا الاصحاح 8 والعدد بدايه من العدد 14. خلينا نقرأ. ولما جاء يسوع إلى بيت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، فلما سيدها فتركتها الحمى فقامت وخدمته. ولما صار المساء قدموا إليه مجانين كثيرين فأخرج الأرواح بكلمة وجميع المرضى شفاهم. لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي قائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. في الحقيقة أنا عارفة أنه حضرتك يعني الوقت الأسبوعين اللي فاتوا مريت بوقت صعب قوي، وحضرتك عانيت من أمراض كثيرة، فلو حضرتك تحب تحكي لنا يعني إزاي عديت من ده كله وإيه اللي مريت فيه يعني باختصار، لكن حابين إحنا نسمع من حضرتك إيه الاختبار اللي حضرتك عديت فيه لغاية ما وصلت لنا بالسلامة، وطبعا الحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك وشكرا. عاوز أقول إنه حلقة 19 يونيو كانت آخر حلقة ليا في اطلبوا تجدوا. روحنا من الحلقة دي كان يعني كان الأخت سلوى وقتها معايا، وكان الرب مدينا اختبارات حلوة ونفوس سلمت حياتها للرب وشهدت بشفاء الرب،
0: ودايما بيعمل كده الرب.
1: وفي كل حلقة أنت والأسيس عصام وكل الحلقات صحيح. الرب بيصنع معنا آيات وعجائب. فلما روحت البيت فجأة لقيت نفسي بترعش وبتنفض، وكانت الحرارة 104-105 فهرنهايت وسقطت على الأرض فجأة بدون سابق انذار، ما كنتش عيان قبليها ولا حاجة. ولما جه الإسعاف أنا ما كنتش قادر أتحرك، 3 مسعفين ضخمين جدا أخدوني حطوني على النقالة ونقلوني الإسعاف. قعدت 6 ساعات يعملوا لي الأشعات وفحوصات الدم وكل حاجة، طلع عندي تقريبا 28 حالة، لأن شفت يعني إيه كل الرأس مريض، كل القلب سقيم، من هامة الرأس الأخمص القدم ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، رأسي دوخة شديدة جدا، حرارة في المصارين زي سكاكين بتقطع، مش ألم عادي لا، واحد بيتضرب بسكاكين، الألم بيرميني في الأرض. رجلي فجأة اكتشفوا ان فيها التهاب من نوع خلوي اسمه سيليولايتس بالانجليزي،
0: التهاب في الجلد من برا مش كده؟ خارجي ولا وداخلي
1: لما
0: كمان؟
1: لما رهالك كانت رجلي دي 3 مرات 4 مرات الحجم العادي دور، ومفتوحة بقى جروح عمالة تنز مدة وسوائل بتنزل في
0: ده
1: اليوم.
0: كل ده مرة واحدة؟
1: بالتدريج يعني بعد كده حصل ابتدى يزيد. انا ما كنتش مكتشف يعني كل دون، فطلعوا لي ما اعرفش 28 حاله عندي على الميديكال ريكورد، ممكن ابوريها لك. فاتحجزت اول مره في المستشفى، عالجوني نص علاج، لقوا الحراره نزلت وروحوني، تعبت اكتر وطلبوا الطوارئ تاني، قالوا لي لا احنا مش عارفين نعالجك في المستشفى دي، بنبعتك لكونسولت، انت محتاج دكتور عظام ودكتور جلديه ودكتور
0: يعني مجموعه دكاتره كونسولت
1: تمام. فالدكاتره لما اجتمعوا قالوا لي يعني احنا ممكن تدخل عمليات الليله، لان المرض اللي عندك ده ممكن من نوع نادر وخطير جدا،

0: مش مجرد مرض جلدي، ده ممكن في دقايق يقتحم الجلد وبعدين يوصل للعضلات وبعدين يوصل للعظام، وكان الالتهاب بيطلع وصل لغاية الجروين هنا. فقالوا لي لو عدى منطقة الليمف نودز دي هيهدم الجسم كله، مش هنقدر نعمل لك حاجة، واكتب وصيتك لأنك قد تموت ولا تحيا. فهناخد عينات وندخل بك العمليات الليلة، وهنقطع بقى في عضلاتك وفي عظمك، وممكن الرجل تتبتر اليمين دي لأنه عشان نمنع انتشار العدوى للجسم كله.
1: الالتهاب فعلا المفروض يعني احيانا بياخدوا الاجراء دوت علشان الالتهاب ما يوصلش لفوق ويأثر على الحياه كمان نفسها.
0: فقلت له يا رب يعني رجلي اليمين دي انا بخدمك بيها وما بعملش بيها حاجه وحشه، بروح اخدمك بيها بس العدو عاوز يقطع رجلي. وما كنتش كان مع كل التشخيص ده، حاجه اسمها رينو فيروس، ده فيروس نادر جدا لما بيصيب الجهاز التنفسي، فيروس من الفيروسات القاتلة لا ليه مضاد حيوي، فما كانش في أي جهاز عندي سليم.
1: أنا كنت عايزة أستفسر عن الموضوع ده، يعني كان عند حضرتك كمان دور برد كمان؟
0: مش برد، ده فيروس قاسي جدا.
1: الفيروس إيه الأعراض بتاعته كانت؟
0: يعني آلام البطن،
1: بيعمل
0: كحة
1: ألم
0: مستمرة
1: البطن.
0: بس مش كحة عادية، كحة بتفجر الجسم يعني. الدكاترة اللي أنا بعرفهم لما سألتهم قالوا ده very annoying virus، من الفيروسات اللي بتضايق،
1: يعني فيروس بيضايق قوي
0: وبتفضل فترة وملوش علاج.
1: يا رب.
0: فما كانش في أي حاجة سليمة، يعني فعلا العدو كان عاوز يقتلني. إيه السبب؟ كل ده جه مرة واحدة فجأة بدون سابق إنذار، فأنا لا قادر أتنفس ولا قادر أقول كلمة ولا قادر أطلب. طلبت من المؤمنين يصلوا ويطلبوا الرب، حتى البعض منكم كان بيتصل مني لو اتكلمت كلمة أكح قدام 10، مش قادر أعمل أي حاجة. الدكتورة ليديا شاهدة. فقلت له يا رب يعني إيه اللي بيحصل؟ كتبوا لي على السرير وعلى الووكر المشاة اللي أنا بمشي بيها، الشخص اللي ماشي قدامكم ده ممكن يسقط في أي وقت، محتاج واحد يسنده يمين واحد يسنده شمال، ولو حاولت اقوم من السرير الانذارات تضرب في المستشفى كلها، ما اقدرش اقوم لا اشرب كوبايه ميه ولا اقدر اقوم اي خطوه لان زمامير الامرجنسي كلها بتزمر. فعجزت تماما، وجاتني الايه اللي هو لما قال التلاميذ تألمنا جدا فوق الطاقه حتى ايسنا من الحياه لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. فبقول له يا رب طيب يعني أنا مش في درجة الصفر، أنا في درجة الموت ورجلي وعاوزين يعملوا العمليات وهيقطعوني، طيب ليه؟ فجاني كده صوت خفيف من الرب، حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. لما أنت ما تعرفش تعمل حاجة وما تعرفش تصلي وما تعرفش تتكلم، أنا أقدر أعمل يعني أيسنا من الحياة فعلا. ليه؟ لكي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم من الأموات. بعد ما صلوا المؤمنين أشكر الله العينات جت سلبية وقالوا لي مش هنقطع رجلك ولا الموضوع واصل بس للجلد وتحت الجلد بشوية، فادوني 16 مضاد حيوي في الوريد وحجزوني في المستشفى مع
1: مدة باقي العلاج.
0: انا عدت دخلت الثلاث اسابيع اللي فاتوا ثلاث مرات، كل مره كنت بدخل ما بين 4 و5 ايام.
1: لكن مده المرض كله
0: ثلاث اسابيع من 19 يونيو لغايه 10 يوليو تقريبا او 12.
1: طيب فالرب اللي خرجك من الموضوع ده يا سيس؟ يعني
0: نعمة الله لهي صلاتي.
1: صحيح.
0: ولا إيماني ولا أنا بطل إيمان ولا أنا حاجة، صلاتك مع صلاة المؤمنين وصلاة جسد المسيح. وربنا يعني فهمني قال لي إن إحنا أعضاء، يعني إيه أعضاء جسد بعضنا لبعض؟ لو تألم عضو جميع الأعضاء تتألم. قعدت أقوم وأقع والدنيا تلف بيا والأعراض تتكرر، لغاية لما الرب افتقدني في 10 يوليو تقريبا، وابتدى قالوا لي

0: الورم اللي في رجلك ده كأنك دخلت حريقة نار مشتعلة
1: صحيح،
0: سبع
1: لونه كان
0: مرات.
1: احمر جدا فعلا، وفي منه زي كأنه لساعات سودة
0: لسعات
1: كده.
0: بالظبط.
1: انا شفت الصورة.
0: فقالوا لي هتحس بحرقان كأنك داخل في حريقة،
1: يا رب
0: لغاية لما الحرق دون
1: يا رب.
0: يتحول لجروح، والجروح دي يبدأ يتساقط الجلد، لسه لون جلد يعني حاططها في أربطة وكده محروق. لكن
1: ألف
0: بشكر
1: سلام.
0: الله لأنه أنا ما أنا بل نعمة الله، ما فيش أي فضل فيا، لكن فضل القوة كله
1: لله.
0: والنعمة لله
1: صحيح.
0: اللي أقامني من 28 حالة مرضية كان مستحيل شفائها.
1: يعني الحمد لله على سلامة حضرتك.
0: الله
1: والكتاب بيقول
0: يسلمك.
1: لنا كثيرة هي بلايا الصديق، لكن ما وقفش عند كده، لكن
0: أي
1: قال إيه؟ ولكن من جميعها ينجيه
0: هللويا.
1: الرب. الرب فعلا في وسطها لن تتزعزع. إلهنا صالح وإلهنا فعلا، حتى لو جوزنا في الماء والنار، لكن بيقول
0: أي
1: الكتاب أخرجنا إلى الخزف.
0: كانت رجلي
1: الحمد
0: ميه
1: لله على
0: وكانت رجلي نار الاثنين.
1: بالظبط، لكن خرجنا للخزف في اسم المسيح. مشكورة جدا يا قسيس، لأن
0: شكرا ليك
1: مشاركتك
0: دكتور.
1: دي مهمة قوي، إنه وإحنا وقت ألمنا وتعبنا ومرضنا ما نفقدش الأمل، قلتش خلاص ما فيش فايدة. لينا إله عظيم، ولينا
0: صحيح.
1: إله ما زال بيشفي، هو أمس واليوم وإلى الأبد. في الحقيقة معنا اتصالات حضر القسيس.
0: اتفضل.
1: معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا بنت الرب، حضرتك معنا على الهواء. أهلا بيك، اتفضلي حبيبتي. احنا سامعين حضرتك، حضرتك على الهوا وقسيس أليكس معانا. أهلا بيك يا حبيبتي.
2: أقول أهلا بيك يا أقول مشكلتي عشان القمر.
1: في مشكلة في الاتصال. هو واضح الصوت مش واضح قوي حبيبتي، معلش، واضح في مشكلة في الاتصال. لا كده حلو، اتفضلي حضرتك، احنا سامعيني كده كويس، اتفضلي. معنا قسيس أليكس.
2: أنا عايز عندنا مشكلة ومع ناس ورد أرض مدمرة وعاملين محاضر لبعضينا.
1: العيلة نفسها؟ أنتوا في العيلة نفسها عاملين محاضر لبعض ولا إيه بالظبط؟
2: لا لا ناس غرب بس منتحرين برضه شايلين بس
1: غرب.
0: طيب بنت الرب
1: أليكس معاك.
0: بنت الرب ممكن أسألك، واثقة أن الرب ملك على قلبك، واثقة الرب ملك على قلبك وأفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي تدي حياتك الأول الرب يكون هو الملك والمتصرف عشان يتصرف في كل أمور المستقبل؟ تحب تصلي؟ قولي له يا رب يسوع،
2: يا رب يسوع
0: بسلمك قلبي،
2: بسلمك قلبي
0: وحياتي
2: وحياتي،
0: تعال اسكن في داخلي،
2: تعال اسكن في داخلي،
0: واغفر كل خطاياي،
2: واغفر كل خطاياي
0: بدم يسوع،
2: بدم يسوع،
0: اعطيني سلام الله،
2: أعطيني سلام الله
0: وغفران الله،
2: وغفران الله
0: لخطاياي وكل الذين أساءوا إلي،
2: وخطاياي وكل الذين
0: أساءوا إلي. عاوز أقول لك يا بنت الرب إن إحنا زي ما بنصلي في أبانا الذي اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، نغفر للي بيسيئوا إلينا، ونصلي لأجل عينينا حتى لو في قضايا، حتى لو في محاكم، لأن ده بيبقى مفتاح للبركة مع علاقتنا الشخصية مع يسوع.
1: أمين حبيبتي. هنصلي من أجل سلام الله يجي وليفوق كل عقل، يجي ويحافظ عليكم. وأنا طبعا بصدق جدا أنه اللي بيتمتع بالمسيح جواه يقدر يحب ويقدر يغفر ويقدر يسامح، وكمان اللي بياخد المسيح نصيبه
0: أمين.
1: اكيد اكيد بيكون عنده سلام. بنصلي لاجلك حبيبتي، ربي يفك كل خلافات. معانا ايضا اتصال اخت عايده من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: ايوه
1: اهلا بيك يا اخت عايده.
3: اهلا حبيبتي، انا عايزه طلب الصلاه عشان انا عندي كانسر.
1: حبيبتي عندك كانسر في ايه؟
3: ايوه بقطع

0: احنا جلطتين في رجلي ليا سنتين مش بقوم من مكاني، حتى الحمام مش بروحه.
1: يا حبيبتي
2: سلامتك،
1: ألف سلامة يا غالي، ألف سلامة ليك يا حبيبتي.
0: وكيف طيب. التاني السليم مش اللي فيه صدر اللي بيبقى، كيف التاني فيه ورم؟
1: التاني كمان طلع فيه ورم؟
0: أيوة كيف السليم اللي هو مش فيه الصدر المقطوع، التاني فيه ورم.
1: التاني فيه ورم، هنصلي من طيب. أجلك يا حبيبتي. أسيس
2: أليك سعيدة، هنصلي لأجل المرض الجسدي، بس الأهم إن إحنا نضمن الحياة الأبدية. أنت واثقة إن الرب يسوع غفر خطاياك وكتب اسمك في سفر الحياة، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟
1: أختي عايدة
2: هل
1: ما زلتي معانا؟
0: نعم
1: معانا. الأسيس بيقول لك حاجة حبيبتي، بيسألك
2: هنصلي لأجل شفاء المرض الجسدي، بس الأهم إن إحنا الاسم يكون مكتوب في سفر الحياة ونضمن غفران خطايانا. فهل أنت واثقة الرب مالك على قلبك، ولا تحب تصلي معايا؟ قولي له يا رب يسوع،
0: يا رب يسوع
2: أسلم قلبي،
0: أسلم قلبي
2: وحياتي
0: وحياتي
2: ونفسي
0: ونفسي
2: وجسدي وجسدي.
1: فقدنا الاتصال.
2: أنت اللي تغفر كل خطاياي، وعدك بيقول الذي يغفر جميع خطاياك، الذي يشفي جميع أمراضك. يا رب احنا بنصلي لأجل غفران الخطايا اللي مرتبط أيضا يا رب بشفاء أمراض كثيرة في اسم يسوع. أمر بالبركة والخلاص والشفاء والنعمة، لأنك شفيت إنسانا كله في يوم السبت.
1: أمين أمين أمين. ألف سلامة ليك حبيبتي، وصلنا الأسيس صلى من أجلك، لكن كمان حلو أن أنت تكوني بتتابعينا في قناة الكارما عشان روحك كمان. إحنا مش جسد بس، إحنا جسد ونفس وروح. روحك عايزة تتغذى بكلمة ربنا، وما روحك تتغذى تقدر ترفع الجسد التعبان المريض. ربنا يشفيك يا حبيبتي. نصلي أيضا، عندنا اتصال حد الأسيس
2: طبعا.
1: بنت الرب من مصر، عفوا فقدنا الاتصال، كلمينا مرة أخرى. معنا أيضا الأخت هناء من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بيكم
1: اهلا بيك.
3: وانا مبسوطه خالص برب المجد ان عمل معجزه مع ابونا حبيبنا ابونا علي، وانا متصله مخصوص عشان ابارك لينا كلنا ولابونا علي المعجزه الحلوه دي. وربنا يعوضكم كل قناه الكرمه وكل العاملين فيها بألف خير. وعايزه امجد يسوع حبيبي على المعجزه الحلوه اللي عملها لابونا اريك، بس بطريقه بسيطه.
2: ربنا يخليك، شجعتيني ربنا يبارك.
3: ملايين المرات مجد باسم المسيح الغالي الغالي الان الحي.
2: يباركك الله.
3: هللويا مجدا، هللويا
2: بركة صلواتك،
3: هللويا مجدا باسم المسيح.
2: أشكر.
3: دايما قناه الكرمه دايما
2: قناة المعجزات.
3: شكرا
2: قناتك، الرب في قناة الكرمة بيضع ابتسامة وشفاء لكل مريض ولكل متعب، وفعلا هي قناة الراحة وقناة عمل الله المتكامل.
1: صحيح. أنا بشكرك جدا جدا أختي هناء، يعني على شعورك الجميل قوي قوي. فعلا إلهنا صالح، وقد احنا فعلا كلنا مبسوطين الأسيس أليكس يرجع لنا بألف سلامة، ربنا يحميه. عشان كده مهم قوي نصلي، نصلي لأجل القادة والقساوسة والناس اللي فعلا بتحارب إبليس فعلا في المقدمة. قد ايه محتاجين صلاة، وكتاب قال لنا كده صلوا بعضكم بعض. فعلا مهم قوي نصلي ونحمل أثقال بعض. بشكرك جدا يا أخت هناء لأجل مشاعرك الجميلة، ربنا يباركك حبيبتي. معانا أيضا اتصال من مصر، معنا الأخت سيلة، أهلا وسهلا بحضرتك. للأسف فقدنا الاتصال، من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى. معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا بنت الرب، حضرتك معنا على الهوا.
4: أنا مع دعم.
1: اتفضل يا حبيبتي، الأسيس قالك سامعك.
4: ماي.
1: اتفضل يا حبيبتي.
4: ماي.
1: اتفضلي، عايزين نسمع طلبة صلاتك، اتفضلي. اتفضلي.
0: عدلة المستوى
1: يا حبيبتي. عشان ايه؟

0: عندنا مشكلة ناس يعني دخلنا معاهم عرض وعرض في
1: سوري الصوت مش واضح يا حبيبتي سوري معلش معلش خلينا خطوه خطوه حضرتك بتقولي في ناس ايه دخلنا معاهم ما سمعناش باقيها في قطعه ارض
0: نعم.
1: شراكه يعني
0: لا هو قال انا عندي ارض ببيع والارض دي طلعت املاك دوله و بدلنا ما تكونش دافعين 4 مليون
1: يا رب يسوع كثير طبعا
0: وهم معرفة يعني مش جمهور معرفة وهم متعمدين ينصبوا على ابني
1: ده نصبي يعني
0: متعمدين ينصبوا على ابني
1: طيب يعني. ايه رأيك يا أسيس أليكس
2: يعني هو الرب بيدينا تحذير
0: محاضر وما فيش حد عارف غيري
2: الرب بيدينا دايما تحذير يعني بيقول يعني زان الرب يسوع لم يأتمن نفسه على إنسان لأنه عرف من هو الإنسان لو أنا مش خبير يعني حاجة زي 4 مليون وحاجة كبيرة زي دي الواحد محتاج فيها محامي ومحاسب قانوني يشوف يفحص الأوراق هل ده قانوني ولا مش قانوني وما
0: خد بقى هو صاحب ابني بقى وابني ما عطاش ولا
2: لا يعني 4 مليون الواحد يدي 1000 اخوانه يعني وبعدين
0: لا على صاحب ابني وابني بقى قصد فيه وحلفوا على الانجيل
2: لا لا لا
0: هو خان الانجيل
2: لا
1: لا ما في احنا مش بنحلف يا حبيبه قلبي احنا مش بنحلف الكتاب بيقول لا تحلفوا البتة لكن هل دلوقتي في قضيه بتقولي شغاله القضيه دي ضد مين ضد ابنك
0: هم الاول يعني الموضوع لافف
1: طيب
2: طيب بص بدل ما
0: اليوم بيشتغل عندي
2: بدل ما الدنيا تلف اكتر معاكم بدل ما الدنيا تلف اكتر معاكم وتتعبوا انتوا الاثنين محتاجين تسلموا حياتكم للرب لان هو الطريق والحق والحياه قال من يتبعني لا امشي في الظلمه الوحيد اللي يقدر يطلعكم من الظلمة دي يسوع لما نطلبه رب وسيد وملك على حياتنا وعلى بيتنا وعلى قراراتنا فهل ابنك جنبك او تحب تصلي تاخدي يسوع علشان يرسيكم ويقودكم ويرشدكم بالروح القدس قولي له يا رب يسوع
0: يا رب يسوع
2: أسلمك أفكاري بسلمك حياتي
1: فقدنا الاتصال حضر أسيس
2: قولي له يا رب أنا وابني وأهل بيتي نعبد الرب الحاجة مش لقضايا ولا حاجة لمحاكم الحاجة لواحد أنت يا رب اللي دفع ليك كل السلطان بدونك يا رب لا نستطيع أن نفعل شيء لكن نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا ادينا خلاصك ادينا الحكمة النازلة من فوق العديمة الريب والرياء وانت اللي تخلص للتمام كل اللي بيتقدموا بيك لله امين
1: امين امين في اسم المسيح رب يحل كل مشكلة احنا صلينا ومصدقين في الرب انه يتمجد حبيبتي مشكور جدا لأجل اتصالك معنا ايضا بنت الرب من مصر اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيك يا بنت الرب اهلا بيك مين معنا بنت الرب
3: الو
1: احنا سامعين حضرتك اهلا بيكي
3: ازيك يا استاذ
1: انا بخير يا حبيبتي اهلا بيكي معانا الاسيس اليكس
3: ازيك يا جاسوس يا سامع السلام عليك
2: الله يسلمك انا الاسيس اليكس الله يسلمك
1: شكرا ليكي حبيبتي
3: قلبك انت تلبس صلاه يا جاسوس تخليني بس
2: حاضر
3: انا عايزك تذكر انا بتكلموني انا ولا بتكلم حد غيري
1: لا بنكلم حضرتك طبعا حضرتك اللي معانا على الهواء اهلا بيك
2: انا سامعك
3: طيب طب انا معايا ابني واخوه عايز اطيب الصلاه ليه هو واخوه بيتقابل معاهم رب ويربطهم رباط الوحده والمحبه
1: امين
3: وينقذوا من الحرام اللي نصب عليه عايزه نفسي كده اشوف واحد فيا يسمى قدام الرب يشتغل بيهم كده وينقذوا من الستبن ده اللي داير عليه البنك عايزين يحبسوه واحنا مش لاقيين صرفه اللي عايزين نشوفه خادم يكون فيه سوء

0: أمين يا بنت الرب، أمين حبيبتي، حنصلي من أجله. وكتاب بيقول شهوة الصديق تمنح، لو أنت فعلا مشتهية أن ابنك يكون للرب، أمين الرب يديكي شهوة قلبك حبيبتي.
1: لو في
0: مشكورك
1: اتصالات
0: لأجل
1: تانية
0: اتصال.
1: ناخد كم اتصال ونصلي لهم.
0: بس احنا عندنا اتصالات بتقع
1: طيب
0: يعني،
1: ما
0: احنا كان
1: ناخد كم
0: معانا الأخت
1: اتصال،
0: سيلا وفعلا فقدنا الاتصال، من فضلك عودة الاتصال مرة أخرى، احنا
1: ممكن
0: بنعتذر.
1: ناخد كذا واحد معهم.
0: كمان معانا الأخ أشرف، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور،
2: حضرتك
0: أنا بخير، أهلا بحضرتك.
2: وحمد لله على السلامة أمين المحبوب الغافل على قلوبنا، ربنا
1: ربنا
2: يكمل
1: يخليك.
2: معاك مجد يا رب.
0: أمين
1: شكرا أخ
0: أمين
1: أشرف،
2: نورت الشاشة ونورتنا كلنا
1: ربنا
2: وخدنا
1: يبارك،
2: بركة حضرتك يا أبونا الحبيب.
1: بركة ربنا اللي فيكم.
0: شكرا لمحبتك.
2: كلمت لي يا رب.
0: هل في طلبة صلاة؟ اتفضل. اتفضل.
2: أنا لو جيت نسيب ربنا يعطينا سمعة في البعض
0: يا رب.
1: أمين
0: أمين أمين.
1: حاضر
0: أمين، الرب يكرم إيمانك
1: أمين.
0: ويديك فعلا سؤال قلبك. هنصلي من أجلك أسياس، هصلي من أجلك.
1: حاضر.
0: بس بعد ما ناخد فعلا الصلاة اللي جاية معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيك يا بنت الرب، اتفضل يا حبيبتي.
3: معايا
0: احنا سامعين حضرتك، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. ايه طلبة الصلاة؟
3: معايا ابني عايز الصباط من عند الرب، وكل ما يروح لوحده ويبقى يتجوز تتخفى ويرفضوه.
1: طب خليه يرتبط بالرب في الاول.
0: امين.
1: خليه يرتبط بيسوع، لان اهم خطبة اللي بيقول خطبتكم لرجل واحد ليقدم عذراء عفيفة للمسيح. لما بنطلب ملكوت الله وبنطلب الرب يملك على القلب والفكر، بينظم حياتنا ويديله أحلى جوازة ويديله أحلى عروسة، لأنه إحنا لما بندور بنفسنا ما بنلاقيش، ولما ندور بمجهودنا وندور بحكمتنا البشرية ما فيش، لكن نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. فأقولي له يبدأ معلش، ما هو المسيح اختار جهال العالم واختار المحتقرين والمرزول والغير موجود ليبطل موجود. ما فيش اي درجة ذكاء يعصر عليها معرفة الرب. يعني حتى الدكتورة ليديا لما قالت في الاول يقولك حتى المجانين، حتى اللي هم مصروعين المفلوجين، فما فيش اي عقلية يستعصي عليها معرفة الرب، لانه البداية كانت بعد الشر يعني من المجانين. فما فيش اي شخص مهما كانت درجة ذكائه يستعصي عليه.
0: صحيح.
1: يقبل ربنا ملك وسيد.
0: صحيح. ولا امين رأيك؟ الرئيس صحيح.
3: تفضل.
0: هنصلي من اجله حبيبتي، ربنا يرشده للشخصيه المناسبه اللي تقدر تكمل معاه حياتها ويكونوا بمجد الرب سويا. الكتاب بيقول لان الرب يعطي الحكمه من فمه المعرفه والفهم. اوكي، فاحنا مصدق انه الرب يديله حكمه ونعمه. حبيبتي بنشكرك جدا لاجل اتصالك معنا. اتصال الاخت سيلا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: سلام المسيح معك أختي الغالية.
0: أهلا بيك يا حبيبتي، أهلا بيك.
4: ومع العلم المحبوب أبي في تريليون سلامة يا صاحب أجمل ابتسامة.
1: يبارك الرب أخت سيلا،
4: ربنا يتم شفاك على خير بالرغم من الوقت مظلوم جدا. كنت عايزة أسأل حضرتك
1: حضرتي
4: لما ربنا اداك التجربة دي، هل وقفت لحظات كده أو بعد تستوعب إيه اللي حصل؟ هل سألت لي يا رب وأنا ببذل كلمتك ليه كل الأمراض دي مرة واحدة دفعة واحدة؟ أرجو إنك تجاوبني علشان وربنا يتمم شفاك للنهاية وترجع بألف سلامة زي الأول وأحسن، وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك حياتك.
1: شكرا أخت سيلا، وسؤال جميل وأنا كنت منتظره الحقيقة. بس عاوز اقول ان الله غير مجرب بالشرور، لكن بولس قال ايه؟ ملاك الشيطان ليلطمني وانه اعاقني عدة مرات، اعاقه في السفر واعاقه من المجيء، وانه السارق واللص. فانا فجأة لقيت نفسي

0: بفقد كل الإحساس، كل قوة، كل شيء. لكن لما بيقول سلمنا فصرنا نحمل، لو كان الرب هو اللي ضربني بالمرض ده ما كانش هو اللي أقامني. حتى صحيح. لما بيقول يداه تجرحانهم أيضا تعصبان، فحتى لو في
1: الله يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان.
0: بالضبط.
1: ده كان إليفاز التيماني، ده كان كلام من عنده، لكن الله عمره ما يجرح يا أسيس. طبعا احنا بنعترض على الكلمة دي. في الحقيقة الله لما هو الشافي هو يجرحني وبعد كده يشفيني، لكن هو طبعا من إبليس زي ما حضرتك قلت.
0: يعني ممكن نقول تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلم. في كورنثوس الأولى بعض الأمراض بسبب الخطية، بيقول بينكم طبعًا. كثيرون ضعفاء.
1: بس مش كل مرة مرضى. طبعا سبب الخطية.
0: كثيرون
1: طبعًا.
0: يرقدون.
1: طبعا.
0: لو حكمنا على أنفسنا فما هوش يعني شيء مطلق. لكن لما بنستودع أنفسنا بيقول الذين يتألمون فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. فالحقيقة أنا ما كنتش قادر أعمل أي حاجة، لكن كنت بحط نفسي وديعة في يد الرب. ولولا الخير اللي الرب أوجده عن طريق صلوات وأطباء ومستشفيات أيضا ما كان لي حياة. فأنا مش بقول إنه الله اللي ضربني، لأن كنت راجع في الوقت دون من خدمة وقت بركة جدا، وفجأة كل حاجة كانت بتروح. لكن الله يعني اللي وعدنا إن هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، هو اللي أقامني وقفني على رجلي من جديد. فأنا مش بوجه أي لوم للرب في أي شيء.
1: بشكرك يا أسيس جدا، فعلا حقيقي، فحاشا لله. هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. المهم هو اسمه يهوى رفع، أنا هو رب شفيك. الله حاشا لي أنه يكون بيجيب المرض، لكن ده نتيجة السقوط. إحنا في عالم ساقط وبنمشي، أحيانا بنخطئ وأحيانا كمان بنمرض، ولكن في هذه جميعها فعلا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. زي ما الأسيس علق حاجة صغيرة، أنه الرب يسوع نفسه أما جه يقوم المفلوج قال له مغفورة لك خطاياك. فطبعا الناس اللي قاعدين قالوا إزاي دوت، لا يستطيع أحد أن يغفر خطية إلا الله. فقال له قم أحمل سريرك وامشي. إذن كان المرض بتاع المفلوج كان نتيجته كان بسبب الخطية. فإذا مش كل مرض بسبب الخطية طبعا، لكن تجارب من إبليس طبعا أكيد. لكن الكتاب يقول الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد. فإذا نقطة مهمة أنه الله حاشا لي أن هو يكون بيبعث الخطية، أو عفوا الخطية ولا المرض أيضا. لكن الله هو فعلا كل عطية صالحة وموهبة تامة نازلة من عند أبي الأنوار. الله فعلا صانع الخيرات. فإذا الله حاشا لي أن هو يكون بيدي تجربة لحد، بالعكس خالص. بشكرك جدا لأجل سؤال رائع جدا جدا أخت سيلة كالعادة. وفي الموضوع احنا معنا كمان اتصال من الأخ يوسف من ميتشيغن. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ألو مساء الخير.
1: أهلا بحضرتك، مساء النور، أهلا بيك.
2: شلونكم زينين؟
1: احنا بخير، زي حضرتك؟
2: الحمد لله. أسألك الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك أخ يوسف.
2: إيمانك خلصك.
0: أشكرك حبيبي.
2: أنا حكيت معاك يا بشار، تتذكر كنت بالمستشفى؟
0: هاي
2: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك، أشكر محبتك وسؤالك.
2: إيمانك خلصك.
0: الرب عظيم.
1: صحيح.
0: شكرا.
2: الحمد لله والشكر للسيد المسيح اللي قومك بالسلامة.
0: أمين.
1: هللويا.
0: فعلا.
2: تذكر من خبرتك عن المستشفى عن التمثال والتاج؟
0: أيوة.
2: أوكي. التمثال والتاج طلع من الشمس والأشجار اللي أكو داير مدايرة.
0: أيوة.
2: بس يسطول خلينا كاميرات نراقب هذا التمثال، ما صار غير يوم.
0: ما صار
2: أي يوم ثاني باليوم الشمس
1: غير يوم
2: شو اسمه مرة.
0: طيب.
2: يعني راقبنا.
0: يعني طلع تقريبا الكلام اللي قلناه صح، يعني
2: صح. ومو صح. بس هو طلع من الشمس، بس احنا راقبنا غير ايام الصبح والظهر والعصر. الشمس طالعه او غيمه او شمس
0: انعكاس،
2: ما شفنا التاج النور اللي موجود على التمثال.
0: اي
2: غير يوم ما شفنا ولا شفنا على اي تمثال ثاني.
0: اي
2: بس يستطيع. أنا راضي على هذا الشيء.
0: الرب
2: يعني لو تكون شمس أو مو شمس

0: هو التمثال كان النور مثل تاج، هو النور، سيد المسيح هو النور،
1: ساير نور الحقيقي،
0: نور العالم
1: بينير كل انسان.
0: والتاج هو هو التاج اللي هو ملك وما صار ملك.
2: صح.
0: اوكي، يعني خير، هو
1: تفسير حلو،
0: ايش ما يكون خير،
1: تفسير روحي جميل،
0: بس اهم شيء انت قمت بالسلامه.
1: أشكرك.
2: الله يسلمك.
0: وأنا فرحة شفتك قاعد بالكرمة.
1: أشكر محبتك واتصالك. ربنا يخليك.
2: فرحة
0: كثير كثير شفتك قاعد بالكرمة وأنت بخير وسلامة.
1: أشكرك.
0: الإيمان هو أحسن دكتور.
1: يباركك الرب.
0: أحسن من أحسن المستشفى.
1: يا عظم اتصالنا بالذي أحب.
0: هو المسيح يشفى.
1: أمين.
0: مو دكتور اللي يشفى.
1: لا.
0: الإيمان يشفى.
1: لا.
2: دكاترة بيعالجوا بس.
1: الطب كان عاوز يقطع رجلي.
2: أشكرك. يا.
0: لا. إن شاء الله تبقى مليون سنة.
1: الحمد لله ربي.
0: سيد المسيح.
1: شكرا حبيبي، ربنا يديك طول العمر.
2: بنشكرك جدا جدا أخويا يوسف لأجل فعلا مكالمة رائعة جدا. يعني فعلا مشاعر جميلة جدا. نحن بنكون فرحانين إنه يعني أبونا أليكس رجع بالسلام.
1: يباركك الرب
2: فعلا
1: دكتور.
2: بنشكرك لأجل مشاعرك ودايما مثمر في كل عمل صالح. بنشكرك جدا أخويا يوسف، ودايما بنبسط لما نسمع صوتك. نحب أن نسمع صوتك في حلقاتك جاية إن شاء الله. طيب إحنا معنا اتصالات أخرى. معنا الأخ مسعد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. عفوا فقدنا الاتصال. معنا مكالمة أخرى من ابن الرب. أهلا وسهلا بحضرتك ابن الرب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. تفضل حضرتك.
3: مساء الخير تأسيس إليكس. ربنا أقوم بالسلامة.
1: اهلا ابن الرب. اشكرك. يباركك الرب. اشكرك.
3: كنت عايز سيادتك كتب الصلاه بالنسبه للاشخاص ماسكه رجليا وزي
1: ازاي عارف اسحار يعني اسحار ماسكه رجلي
2: اسحار
1: ماسكه رجليك ازاي انت عارف ان دي اسحار يعني
2: هل انت ليك علاقه بالسحر او كده رحت لسحر قبل كده فقدنا الاتصال. من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى، نحب نسمع منك أكتر عشان الأسيس أليكس يقدر يكون بيرشدك.
1: ناخد شوية طلبات صلاة.
2: طبعا يا حد الأسيس. طب. بس إحنا معانا لسه
1: فضل.
2: معلش ناخد اتصالين تاني. معلش بعد إذنك. معانا اتصال من الأخ مينا من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخويا مينا. معانا الأسيس أليكس.
1: اهلا وسهلا بيك.
2: الصوت مش واضح. طلب صلاة بخصوص ايه؟ معلش عفوا معلش بخصوص ايه حضرتك؟
3: نفس بيدات شويه
1: دوخه
3: عندها ساعه صدري لازم نمشي بعدها طول ومش في الشارع برضه
1: بتقول دوخه.
2: وعنده
3: بشوي
2: عنده
3: العقل
2: حضرتك يعني
1: مفسر الكلام هو عنده
2: دوخة
1: وبشوي الابن عنده حاجة في العقل تقريبا.
2: ألف سلامة. ألف سلامة ليك والابن حضرتك. طيب هل في طلب صلاة تانية؟ هنصلي من أجلكم. هل في طلب صلاة تانية؟
3: ربنا خليك.
2: ألف سلامة ليك وحنصلي من أجلك أخو يمينة. نشكرك لأجل اتصالك. أيضا معنا اتصال من الأخت نهال من لندن. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: نعم وسلام يا أخت ليديا. مرحبا بحضرتك وألف حمد لله على سلام حضرتك يا أسيس أليكس.
1: الله يسلمك أخت نهال. أشكرك.
4: وباسم يسوع إبليس هو اللي تتقطع رجله عن حياة حضرتك ويكون شفاء كامل وأكيد من إله الشفاء الذي لا يعصر عليه أمر ولا يوجد في قاموسه كلمة مستحيل.
1: أمين.
4: أنا عندي تعليق النهاردة وسؤال. هقول التعليق في الأول. حضرتك يا أسيس أليكس بكل أمانة شاركتنا باختبار حضرتك وأنه إزاي الرب تمجد وأقامك من 28 مرض وحضرتك أرجعت كل الفضل للرب وحده وقلت بحصر اللفظ أنه ده فضل القوة لله وليس منا والرب استجاب بنعمته لصلاة المؤمنين. أنا عايزة بس أوضح حتة صغنطوطة لألا نفهم غلط

كتير في عدد من الأمراض، وبيبقى برضو في مؤمنين بيصلي لهم بكل حرارة. وكمان أكيد نعمة الرب ثابتة ومتاحة للجميع لأن هو ثابت ولا يتغير، لكن بتلاقي إن الشخص ده لم يشفى بل بينتقل بالكامل وبيموت. تعليقي هنا إن لازم

0: مهنته وفده مش معناه انه عنده خيار وفقوس ولا معناه انه كاتب لي حاجة معينة مهما صليت مش هيتغير الامر. لا محتاجين ندرك ده بجد لانه لو ادركناه هيحمينا من ان احنا نعثر بالرب. ده تعليق. سؤال لحضرتك بقى بالنسبة للشفاء ومشاركتك لينا، بنلاقي في حالات في الكتاب المقدس يا حضرة القسيس الرب بعد ما شفى الاشخاص قال لهم لا تقولوا لأحد، زي الأبرص مثلا، وحتى لما أقام ابنة يايروس وصاهم وقال لهم لا يعلم أحد بذلك، وغيره وغيره زي الأصم والأعقد قال لهم ما تقولوش. بينما في حالات أخرى حصل العكس تماما، زي الرجل اللي الرب حرره من الشياطين أوصاه وقال له اذهب إلى بيتك وأخبرهم. فسؤالي لحضرتك، نقول ونتكلم لو الرب شافنا ولا نسكت؟ يعني ببساطة ازاي اعرف اللي الرب طلبه مني في موضوع الشفاء؟ والف سلامة لحضرتك كمان مرة وارجو التوضيح وربي يبارك.
1: ربنا يباركك يا اختي نهال. اتفضل حضرتك القسيس.
2: طبعا احنا مش بنحكم على حد بالشفاء او بالموت ان ده افضل من ده او دايما الكتاب يقول فضل القوة لله لا منا، وانه في بعض المدن وبعض القرى الرب ذهب اليها ولم يشفى احد، يعني ما
1: لعدم ايمانهم. الكتاب بيقول لعدم ايمانهم.
2: اشكرك. لعدم ايمانهم. فيعني احنا مش بنلقي باللوم ولا بالدينون على احد، لا ندين لكي لا ندان، لكن لكل شيء تحت السماء وقت. فالله عنده كل الإمكانية وعنده كل القوة ودفع عليه كل السلطان، لكن مكتوب يعني ان احنا جبلتنا كلها من طين. بيقول كده من يسأل الله، مين اللي يسأله ومين اللي يقول له لماذا صنعتني ولماذا خلقتني هكذا؟ اما في بعض الحالات الرب ما كانش لسه عاوز يعلن عن نفسه، فما قال للناس صحيح. أن لا يخبروا بالشفاء، لأن بيقول ساعاتي لم تأتي بعد أو وقتي لم يأتي بعد. لكن بعد عهد النعمة نجد أنه في الكنيسة الأولى كان في شركة تامة، كانوا يأتون مخبرون يقرون بأفعالهم. بطرس لما راح السجن الكنيسة كلها كانت منها صلاة بلجاجة، ابنة يايروس بنلاقي أيضا إنياس المريض وقصته وقصص كتيرة في سفر الأعمال. محدش كان بيخبي الشفاء. جزيرة مالطا لما بولس ضربته الحية والرب أقامه وشهد، وكان كده في سفر الأعمال. لو في وقت تشوف أنه كانوا الرسل دايما بيعملوا اجتماعات فيها بيقروا ويشهدوا بما صنع الله بيهم من آيات وعجائب. فاللي بيعترف بالرب قدام الناس بيعترف بيه قدام الله، واللي بينكره احنا مش بنعترف يعني بنقول الاب والابن والروح القدس بس، لا بنعترف باعماله ونعترف بانه الرب شافينا وبنخبر بكم صنع بينا الرب ورحم. فهو الغرض من الإخبارية ايه؟ لو الشخص بيفتخر بنفسه او بذاته أو بيقول أنا أحيا لأنا بل المسيح يحيا في، لكن لو كل المجد بيرجع للرب وكل المجد وكل القوة بترجع إليه يبقى ده إخبارية صحيحة.
1: إذن يعني زي ما الكتاب بيقول أنه الآيات والعجائب التي صنعها الله العلي حسنا عندي أن أخبر بها، مهم أن نخبر ونقول. لكن فعلا في الأول كان رب يسوع بيقول بلاش تقول لحد علشان فعلا كانوا هيقبضوا عليه قبل الوقت، لكن طبعا هو كانش عايز كده. ففي يعني كل مقال مقوم، يعني دي حاجة. حاجة تانية عندي تعليق، انه حاجة بتقولي انه ممكن بنصلي من أجل حد وكده وبيموت. هي الفكرة انه في فرق بين حاجتين، مواهب الشفاء اللي الكتاب قال عليها في كورنثوس الأولى، وأيضا أنه الإنسان نفسه يكون بيفعل إيمانه وبيكبر إيمانه ويقرأ كلمة ربنا ويتغذى بيها وإيمانه يكبر شوية شوية إلى أنه يكون يقدر يكون بياخد وينال الشفاء من عند ربنا. أشكرك جدا يا أختنا هالي لأجل سؤالك الرائع. معنا اتصال من ابن الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك ابن الرب. أهلا بحضرتك. حضرتك معانا على الهواء ابن

0: للأسف فقدنا الاتصال. معانا طيب بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال برضو، من فضلكم عودوا الاتصال مرة أخرى. معانا الأخ مسعد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أخويا مسعد، أهلا بحضرتك، أهلا بيك، اتفضل.
1: مساء الخير عليكم، مساء النور على أتيتا ربت حنا وحمد لله على السلامة. ولو انا واحده كنت كنت زهرت له زي ما جبت الزهرات دي صراحه يعني.
0: شعورك واصل، شعورك حلو واصل، شعورك واصل. شكرا لك.
1: بشوفك بشوف كل النصيحه ان بيتعلم منك وبتعلم منك حاجات كتير.
2: ربي يبارك حياتك، اشكرك.
1: صراحه يعني عايز اقول لك يعني احنا لازم نمر بالالام ده. انا مريض برضه بالالام دي الاسبوع اللي فاتوا، بس بقى على الرب مد ايده والرب شفاني وعمل معاملات.
2: هللويا.
1: عايز اقوله فأجل الألم والتعب لازم تتوقع موعدك، ولازم تتوقع يد رب تشتغل، يد رب تعمل، ده الإيمان حتى لو في آخر لحظة أو في الأسبوع الرب زي ما بيقولوا.
0: صحيح.
2: آمين.
1: دي حاجة بس عاوز آخدها فيها من خلال وعد القدام. في ناس بيقولوا لما يكون مؤمنين تعبانين وعايز حد يصلي لهم يكلم، يعني كلهم مؤمنين، يعني المؤمنين تراكم مرفوع وتراكم مستجابة.
0: صحيح.
1: يعني في ناس بسيطة ممكن ما يكونش مؤمنين قوي، فتطلب منهم ان هم يصلوا لك ويرفعوا يعني صلاتهم ليك وكده وبتاع، فالرب ممكن يستجيب ويتمجد. يعني في ناس تحس ان هم ضعفة او ملعون في الصلاة قوي، لكن لما تقول له صلي لي ممكن رب يستجيب عشان يتمجد، وعشان الانسان دوت يشجع ان التوراة تبقى مستجابة.
0: صحيح.
1: جاء كمان في المرض لما بنحكي عن المرض وعن الالم، ما بنحكيش عن يد رب فينا وان رب اقامنا ورب ادانا السد، رب اعطانا القوه ان احنا نقوم ونقف تاني. فنمجد كل مرض وكل شفاء ربنا يدونا وله كل المرض.
0: دي كل المجد. بشكرك جدا اخوي مسعد لاجل شعورك الرائع ناحيه السيس اليكس. لكن كمان صحيح فعلا احيانا بننسى نشكر الرب، لكن لو افتكرنا العشرة بورس اللي الرب يسوع شفاهم، واحد بس اللي رجع وشكر الرب، والرب قال له ايه؟ قال هو مش في عشرة، فين واحد بس اللي جه وشكر؟ اين التسعة؟ كان همه جدا ان هم كلهم يجوا يشكروا، وقال له في الاخر قال له ايه؟ اذهب ايمانك خلصك. فاذا فعلا الله فعلا بيحب قوي ان احنا بعد ما نطلب نشكر. والاسيس اليكس شكر قدامكم كلكم. أمين. شكر الرب قدامكم كلكم. طيب معانا ايضا اتصالين من واحد من الاخت مادلين من جورجيا، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: ايوه حبيبتي،
0: اهلا بيك يا حبيبتي.
3: ازاي؟
0: احنا بخير الحمد
3: لله. الحمد لله على سلامه الاسيس اليكس.
2: الله يبارك
3: على سلامتك يا اختي. السلام عليكم.
0: الله يسلم حضرتك. نشكرك حبيبتي.
3: انا الاسبوع اللي فات كنت طالبه البنت خالي، كانت 12 سنه عمليه كانسر في القولون، والحمد لله خلصت العمليه وطلعت وربنا يكمل شفاها. هي حلوه دلوقتي.
0: امين. فكرينا عمليه ايه حبيبتي؟
3: ما طلبت قلت عمليه، قلت اثنين اخوات عندهم كانسر، واحده منهم
0: ايوه انا
3: فاكره عمليه قولون.
0: انا فاكره الاسيس عصام صلى فعلا.
3: ايوه
0: مجد للرب.
2: مبروك.
0: الحمد لله على سلامتها حبيبتي.
3: انا دلوقتي بس طالبه ليا تقريبا.
0: اتفضلي
3: يا حبيبتي. عندي سكر وضغط، فالسكر عمل نزيف في العين الشمال. فاعطيني حقنه فيها فنزيف وقف، بس حاليا هي فيها ضمور. أنا مش شايفة لينا خالص الشمال دي.
0: يا يسوع يا يسوع.
3: ربنا يقدر اللي عمل عينين للأعمى يقويل العين دي ويضيع الدموع إن شاء الله.
0: أمين. هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا وبجلدته شفيتم. أمين. هنصلي أسيس أليكس هيصلي من أجل حضرتك. أمين حبيبتي. هنكتب دوت وحنصلي من أجل حضرتك. ألف سلامة لحضرتك وحمد لله على سلامة المريضة اللي كانت في المستشفى بتعمل عملية. ايضا معنا اتصال من الاخت دورسي من استراليا، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: صباح الخير.
0: اهلا بيك حبيبتي.
4: سلام ونعمه.
0: سلام ونعمه المسيح.
4: اشكركم من اجل صلواتكم والف الف الحمد لله على سلامه القسيس.
2: الله يسلمك اخت دورسي.
4: ابونا الك يا رب ان شاء الله بعد ما تدخل اي مستشفى
2: يا رب
4: بكون شفاء تام لك دائما
2: كبير.
4: يعني احنا ان شاء الله نصلي لك.
2: شكرا.
4: ونطلب الرب انت لان دائما تخدمنا وتصلينا.
2: ربنا يبارك حياتك. اشكرك.

0: آمين وأشكر الرب. يعني زوجي كان يعني مرتين دخل المستشفى والحمد لله والشكر، يعني 3 أيام شكله طلع
1: الحمد لله على السلامة.
0: تطلع بعد يعني، وانفتحت العلاج لأن قالوا لي إلى أن دكتور القلبية يشوفه ونشوف شنو، لأن عنده يصعد الأنزيم والأكو بعد ثاني يصعد عنده البروتين بالقلب، هاي ما أعرف شنو هاي نسمع.
1: أيوة لما بيحصل تعب في القلب الإنزيمات القلب بترتفع، صح؟ أي أزمة قلبية بترفع إنزيمات القلب.
2: ألف سلامة حبيبتي.
0: الله يسلمك وأرسل سلام من أجل زوجي ومن أجل بنتي وزوجها وأولادها، لأن زوجها يعني مريم بنتي دائما تتعب معانا وتودينا، يعني نطلب الرب ينطيها الصحة والعافية له وزوجها. سبق وعمل عملية وأنت صليت له وينطيك الصحة والعافية.
2: ربنا يباركها.
0: الحمد لله والشكر.
2: ربنا يبارك بنتك حبيبتي. أمين. حنصلي من أجل زوجك حبيبتي، وبركات فعلا على بنتك وعلى عائلتها في اسم المسيح. بنشكرك لأجل اتصالك أختي دورثي. وأيضا معانا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا بنت الرب، حضرتك معانا على الهواء. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك، اتفضلي.
3: أهلا بنت الرب.
2: أهلا بيك يا بنت الرب، حضرتك معانا على الهواء. أسيس أليكس سامعك،
1: تفضلي بنت الرب. يا اهلا وسهلا بيك.
3: ربنا معاك، ربنا
1: يشفيك. شكرا. تفضلي اختي.
2: شكرا لمشاعرك. عندك طلبه صلاه؟ وللأسف فقدنا الاتصال. من فضلك عودي الاتصال مرة أخرى حبيبتي يا بنت الرب. معانا أيضا اتصال الأخ يوسف من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أهلا وسهلا، إزيك يا
2: رب؟ أنا بخير، إزي حضرتك؟ معانا الأسيس أليكس.
4: الحمد لله، إزيك يا أسيس أليكس؟
1: أهلا أخ يوسف، إزي أحوالك؟
4: الله يكرمك، الله يخليك.
1: تفضل.
4: كنت مستني يا بنت الرب.
1: أيوة أنا سامعك.
4: على خير خطي أقلق.
1: ها؟
4: كل الاحتياجات اللي احنا نطلبها.
1: كل الاحتياجات؟ ايه الاحتياجات هي؟
4: تعمل العرض.
2: الصوت مش واضح قوي يا اخويا يوسف، من فضلك يعني وضح صوتك شوي. حضرتك ممكن تكلمنا من التليفون على طول، عشان السبيكر او اللي هو السماعة دي ممكن تكون بتعمل صدى صوت. من فضلك قول لنا ايه حضرتك عايز تطلب الصلاه لايه؟
1: والاحتياجات هي.
2: لا هو واضح انه الانترنت او الواي فاي عنده مش مظبوط للاسف، يعني احنا مش سامعين حضرتك كويس، ونحب جدا نسمع طلبه صلاتك. من فضلك عود الاتصال مره اخرى، ويعني غير مكانك يمكن يكون الشبكه تكون احسن. مشكورك اخو يوسف ومنتظرين مكالمتك. ايضا معانا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا بنت الرب.
3: ازيك يا دكتوره؟
2: ازيك؟ انا بخير يا حبيبتي، شكرا ليك.
1: اهلا بيك. الله يسلمك يا بنت الرب، اهلا وسهلا.
3: لو سمحت عايزه اطلب الصلاه من ابي ابني وجوزي.
1: ايوه.
3: الاثنين عاملين مشاكل مع بعضهم على طول، وخناقات على طول كده مع بعض.
1: طب ما تخليهم يصلوا ويطلبوا الرب ويملك الرب على البيت وعلى حياتهم أحسن المشاكل والخناقات والتعب النفسي ده. في حد منهم؟
3: أنا عالي عندي ورجلي كتنين وتعبان.
1: طيب وانت واثقة الرب مالك على قلبك وأفكارك وحياتك، ولا تحب تصلي؟
3: أصلي لها مثلا، أنا كنا كويسين كلنا.
1: طيب صلي معايا قولي له.
3: من ساعة ما ابني توفى وهنا كلنا تعبانين.
1: ربنا يعزيك الباقي في حياتك. صلي معايا قولي له يا رب يسوع،
3: يا رب يسوع
1: تعالى ادخل قلبي،
3: تعالى ادخل قلبي،
1: غير حياتي،
3: غير حياتي،
1: اعطيني تعزية الروح القدس،
3: اديني تعزية الروح القدس،
1: بارك الزوج والابن،
3: بارك الزوج والابن،
1: واعطيهم حياة جديدة،
3: واعطيهم

0: واديهم حياة جديدة،
1: ويكون البيت للرب وللمسيح.
0: يكون البيت للرب وللمسيح.
1: امين. بشجعك اختي والعيلة كلها، شاهدوا قنوات الكرمة وقنوات التسبيح، ولما يكون في خناقات وتعب اطلبوا الرب. حتى لو واحد منكم دخل الأوضة وقفل بابه وصلى في وسط المشاكل، الرب يحول كل شيء للسلام والمحبة.
2: امين امين. حضرة القسيس مشكورك جدا جدا يا رب لاجل مشاركتك معانا، ومصدقين ان الرب يحل في سلامه لان هو ملك السلام. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرنم ترنيمه ونرجع مره اخرى مع طلبات صلواتكم، فابقوا معنا.

0: أعظمك يا رب لأنك نشلتني لم تشمت بي أعدائي. يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجب لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، بنرحب مرة أخرى بكم، وبنرحب أيضا برجل الله رجل الصلاة الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بك مرة أخرى حضرة القسيس. والمسيح أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا وبجلدته
1: نشوف.
0: طيب احنا حضرتك معاك طلبات صلاة، خلينا نصلي من أجل طلبات دي يا قسيس.
1: شكرا ليك يا دكتور ليديا، والرب يباركك. وبشكر الرب لأجل أخت من شركاء كارما، بنت الرب دايما بتستخدم اللي الرب بيدهولها في عمل الرب في الكارما، وبعت رسالة بتقول نشكر الله لأجل استجابة الصلاة لأجل بيع جزء من الميراث اللي ابتدى العمل الصالح قادر أن يكمل. يا رب احنا بنشكرك يا رب لأجل بنت الرب اللي بتستخدم ميراثها في خدمتك، وبتستخدم ميراثها في عملك. واسقين يا رب انك انت هتباركها اكتر، واسقين يا رب ان كل الميراث اللي ليها بيرجع لانها هي عاوزة تمجدك بالفلوس دي، وعاوزة تمجد عملك وصنيعك. واحنا واسقين انك سمعت واستجبت واصدرت امر بالبركة. بنصلي يا رب لاجل الطلبات اللي جت ايضا. الاخ اللي عليه اسحار ابن الرب اللي بيقول أسحار مسكاه في رجله وفي ايديه، بننتهر كل سحر وكل عرافة وكل عمل شرير في اسم الرب يسوع. الدوخة وبشوي اللي عنده تعب عقلي، نؤمن يا رب فإنك انت تلمس جميع الرؤوس وتلمس العصابة رب، وتعطي نعمة لكي يستطيع شعبك رب أن يسترد الوعي والقوة. بنصلي يا رب لأجل مارلين من جورجيا، السكر والضغط والنزيف والشفاء الكامل من كل هذه الأمراض. الأخت دورسي في أستراليا الزوجة يا رب لأجل شفاء القلب والنزيف في اسم الرب يسوع الإله الكامل صنيعه. وبنتها مريم، أنت الرب الإله القادر، إنك يا رب تعطيها نعمة فوق نعمة. أخ يوسف اللي عنده احتياجات كتيرة، بنت الرب من مصر، الابن والزوج ومشاكل الضغط في اسم الرب يسوع. ناخد بعض الطلبات اللي جت على الفايبر من الكنترول روم، وبنصلي لأجلها.

0: في هنا
1: في
0: سلام بشرى
1: كمان كانوا كاتبين على الفيسبوك، حد كان طالب عطاء نسل كمان، الرب يكون بيبارك
0: عطاء نسل امين يا رب. اللي بيطلبها يا رب زرع بشر
1: يا رب
0: اشرف ثمره البطن، قادر يا رب انك تباركه شريكه حياته وتفتح الرحم وتعطيهم ثمره الرب، ثمره البطن. بنت الرب اللي بتقول ان الابن ذكاؤه ضعيف وعاوز يتجوز، يا رب احنا بنطلب لاجل الرب، لاجل كل من ذكاؤهم ضعيف او محدود انهم يعرفوك، الابن والاخوه اللي هم داخلين في قضايا واللي عندهم حبس، والارض اللي ارض بيع املاك الدوله اللي ب4 ملايين، ادي الحكمه لشعبك يا رب عشان يتصرف بفهم وبنعمه. بنصلي لاجله ام بشرى، الرب يسدد كل الديون اللي عليها في اسم الرب يسوع. ايجو ايمي نصلي يا رب ايضا لاجل اختنا من مصر، بتقول فعلا الرب اللي اقام من الاموات يبارك حياتهم، منتظرينك يا رب بعمل كامل وعمل مشيئتك يا سيد الرب. طلبة جاية بالانجلش كده، سناء حداد، مين glory to his name, in his name he show his mercy and the glory, he never leave people like Jesus said, all things works together for good, كل الأشياء تعمل معا الخير. Thank you على encouraging word and the Bible verses. صلي لأجل طلبة صلاة الأستاذ سليم، بيقول كلمة أنا مستنيها أقول له كلمة، بصلي أنا تعبت، أنا عايز الرب يديني أطفال وعايزين، تعبنا من كتر الانتظار. عاوز أقول إن إحنا رجعنا الأبدي هو في الرب وفي الحياة الأبدية، سواء الرب أعطى سواء الرب أخذ يكن اسم الرب المجد.
1: أمين. هنكمل طلبات الصلاة اللي جت لحضرتك وجت لقناة الكرمة. بس معنا اتصالات، معنا الأخت سوزان من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: ازيك يا دكتور؟
1: أهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
2: ازيك يا أبونا؟ ازيك؟
0: أهلا أخت جانت، ازيك؟
1: سوزان حضرتك، سوزان.
0: سوزان. أهلا سوزان، اتفضلي.
2: سمعني
0: هونك؟
1: نعم.
0: اتفضلي.
1: سمعني؟ سمعك حبيبتي.
2: سمعني يا ابونا؟
0: اتفضلي.
2: دلوقتي بقول لك، امبارح في جار اللي في بيتي انا بشتكي منه على طول، وده اللي كان اضطر له يقعد كويس شويه كده، دلوقتي بقى بص خارج عن البيت كله. امبارح ده نازل بجيب حاجه من بره، راح يعني شتم كده شتمه وحشه، والتاني شتمه شتمني بامي. فدلوقتي الحاجات دي انا بتضايقني، هو انا مني انسانه طيبه بحاول لا يسترقبنا ولا ايه؟ انا عايزه ربنا يشوف حد. انا تعبت، انا زائد ان انا بتعالج سكر واعصاب وضغط.
1: يا حبيبتي. طب خليني اقول القسيس، معلش.
2: انا انت لو انت لاحظتي على طول على طول بشتكي منه. قال لي كلمه تاني، هي بنت المراه المجنونه.
1: لا احنا مش بنقول شتايم تاني، مش بنكرر. طيب هقول القسيس بس، الجار اللي بتشتكي منه بتقول ان هو بتقول كان هيجي على البيت كله، وبعدين شتمها شتيمه وحشه، وبعدين شتم والدتها.
0: كل اللي اقدر اقوله يعني، الرب بيقول باركوا لعينيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. فيعني احنا مشاكلنا مش عين بعين ولا سن بسن ولا بنتحدى، لكن الصلاه افتح الفرج، يعني اطلبوا الرب كل ما تطلبونه مؤمنين ان تنالونه يكون ليكم. فلما بمصارعتنا بيقول ليست مع دم ولحم لكن مع اجناد الشر الروحيه في السماويات، نصلي ونطلب والرب يدي نعمه ويدي حياه ويدي بركه.
1: الحل هو الصلاه. القسيس اليكس هيصلي.

0: صلي معاكي واسم المسيح ربنا يهديه ويهديه.
1: امين. نصلي يا رب لاجل اختنا ولاجل كل اللي عليهم معارك روحيه فيها شتايم فيها لعنه فيها بزاءات، لكن نثق يا رب ان اله السلام اللي دفع عليه كل سلطان يضع كل سلطان غريب لم تصبنا تجربه الا بشريه، لكن الله امين يعطي مع التجربه المنفذ. بارك حياة أختي واديها الصبر والغفران والنعمة وطول الأناء وطلب الرب يعطي حياة.
0: أمين أمين. في اسم المسيح ربنا يستجيب وفعلا يهدي الرجل ما يقعدش تاني يضايقه. طيب احنا معنا أيضا اتصال معنا الأخ عماد من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ عماد، حضرتك معنا على الهواء. للأسف فقدنا الاتصال، من فضلك عود الاتصال مرة أخرى، هناخد اتصال حضرتك. طيب احنا في حد على اللايف دلوقتي على الفيسبوك بيقول ازاي المسيح هو الله، وبيقول المسيح بفمه طاهر، بيقول كده هوت آية، الآية بتقول في يوحنا 35 بيقول لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، يبقى ازاي هو الله وبيقول ان هو لا يقدر؟
1: يعني احنا لابد ان احنا نفهم لاهوت المسيح وناسوت المسيح. في ملء الزمان لما جاء الرب يسوع في شبه اخذ الجسد وتجسد، بيقول كده في يوحنا الاصحاح الاول الكلمه صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب. في اشياء بينطقها يسوع في الناسوت. ليه في الناسوت؟ لان احنا جميعا كل البشر بلا استثناء زاغ وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يفعل صلاح ليس ولا واحد. فالمسيح في ناسوته جاء ليقدم نفسه عنا ذبيحه ومحرقه لله. ليه؟ لانه الله عادل ومحب. عدل الله يعني في القصاص اجره الخطيه موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية بربنا يسوع. فيسوع قدم نفسه ذبيحة ومحرقة لفدائنا ولكي يغفر لنا خطايانا، وهو يتكلم في الناسوت كشخص نائب عن كل البشرية يطيع الله تماما في كل شيء.
0: صح.
1: لكن في يوحنا 17 بيتكلم بيقول أنا والآب واحد، لي سلطان أن أضعها دبلهوته ولي سلطان أن أخذه. فإحنا مش بنفصل ما بين أقوال لاهوت يسوع الإله الكامل والناسوت الكامل اللي استرد كل ما ضاع من البشرية وكل اللي راح مننا بسبب خطايانا، لأنه مات لأجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. فاللي عاوز يعرف مين هو يسوع يقرأ الكتاب كله ويقرأ صحيح. كلمة الله كلها ويعرف كل أقوال يسوع، لأن أنا ممكن أخد آية أبني عليها عقيدة وتبقى غلط تماما، لأني بقتطع باخد حرفين ثلاثة والكتاب والكل الكتاب موحى به من الله نافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب اللازم.
0: صحيح جدا، مشكورك حول أسيس. وأنا حابة جدا نكون بنحط الآية على الشاشة، فعلا زي ما أسيس بيقول أحيانا في بناخد جزء من الآية وبنقول الآية ازاي بيقول كده. في يوحنا 35 لو نقدر نطلعها على الشاشة، المسيح قال كده لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا كما أسمع أدين ودينونتي عادلة، لأني لا أطلب مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني. إذن هنا بيقول أنا ما أقدرش أعمل لوحدي حاجة، ما قالش أنا ما أقدرش أفعل من نفسي شيء عشان أنا ضعيف عشان أنا ما أقدرش، لكن قال عشان أنا والآب واحد، الاثنين نفس المشيئة. ومين الإنسان يقدر يقول أنا ومشيئة الله واحد؟ دي حاجة. الحاجة الثانية كمان بيقول كمان المسيح قال لا أقدر كتير، قال مكتوب عنه أنه لا يقدر أن ينكر نفسه. يعني لا يقدر أن ينكر نفسه؟ يعني ما يقدرش يغير نفسه، هو محب هو رحيم هو عادل. الله لا يتغير، إحنا بنتغير ومشاعرنا بتتغير وأفكارنا بتتغير وأرادتنا بتتغير، لكن الله أما بيقول كده هو لا يقدر أن ينكر نفسه ما بيتغيرش. إلهنا لا يعتري تغيير ولا ظل دوران. أيضا المسيح وإرادته هي إرادة الإب بالضبط، قال كده مهما عمل ذاك فهذا يعمله الابن كذلك لكي يكرم. خلينا نطلع الآية دي كمان في يوحنا 5:23، لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمنا. مين ده اللي يكرموه زي ما كرمه الله الاب المسيح؟ لانه هو الله الظاهر في الجسد، زي ما الاسيس كان بيقول انه المسيح ناسوت المسيح يعني ظهوره في الجسد عنده كل القدره. الكتاب كمان ايضا بيقول كده هوت، المسيح قال انا والاب واحد ومش اقل، وانا في الاب والاب فيا. شواهد كثيره قوي بتاكد انه المسيح هو الله. ايضا كمان في ايه كمان حلوه قوي، كمان حلوه ان انا اكون بقولها، اللي هي انه كما ان الاب في يوحنا 5:21، كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي كذلك الابن ايضا يحيي من يحيي. اذا الاب المسيح هو الله. ما يقول لا اقدر معناها ان انا مش قادر اعمل حاجه ضد مشيئه الاب، اي ان المسيح والاب الابن والاب مشيئتهم واحده لانه الله واحد. طيب احنا معنا اتصالات كثيره حل الاسيس، يعني بس كنت حابه اكون ارد على الاخ اسمه برو سعد، يعني اتمنى يكون فعلا الاجابه وصلت لحضرتك. طيب معنا اتصالات، معنا الاخ يوسف من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. عفوا فقدنا الاتصال، عاود الاتصال مرة أخرى. معنا الأخ عماد من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك
2: لجناب الجسد دكتور أليكس، ربي أجيده بالقوة ويجيله قوة في الجسد، لأنه رجل الله وربنا هيبارك ويستخدم القوة لمجد اسمه. مرحلة رائعة فعلا، المسيح أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا، كان لما كان بيشفي وبيجول يصنع خير، وفعلا فعلا يعني كان مكتوب عنه فذيع خبره ان هو كان بيشفي، وجاء اليه جميع السقماء والمصابين بامراض واوجاع مختلفه، لكن هو يقدر يجي بزياره الهيه لكل ناس متالمه، لكل ناس تعبانه، لان هو اله المستحيل يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. بقول لكل نفس زي ما قال الدكتور اليكس، اهم حاجه نضمن حياه الابديه. ممكن تكون انت متالم، اهم حاجه خدت حياه مع المسيح، اتشفيت انه بالكلمه يغيرك ويشفيك. احنا قريب خلاص. احنا كلنا متوقعين، الجسد لم يبدا بعد، لكن الجسد خلاص متوقعين التبني في جسد اجسادنا. ارجوك بتوسل لكل شخص يكون في الضمان في شخص المسيح، لان الاحداث كلها حوالينا بتقول الرب جاي، الرب جاي، الرب قريب. يا بختك لو عايش حياه السهر وتخدم سيدك وتشهد عنه وعن عمله في حياتك. عايزين نعيش في الرب، عايزين نعيش بكلمته، الرب قريب على الواقع. شكرا.
0: امين امين, أمين. كتاب بيقول اشفيني يا رب فاشفى، خلصني فأخلص. مشكورة جدا لأجل اتصالك أخوي عماد. معنا اتصالات أخرى. الأخت سناء من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبتي، تفضلي. أهلا بحضرتك. أنا بخير يا حبيبتي، زي حضرتك. أهلا بيك.
1: أهلا أخت سناء، أهلا وسهلا، تفضلي.
3: بس أنا سؤال عندي، إنك تعبان
0: تعبان. سوري الصوت مش واضح حضرتك.
1: سامع ابنها تعبان.
0: اوكي تفضلي.
1: تعبان من ايه ابنك؟
3: هو كان
1: تعبان جسمانيا، تعبان جسمانيا يعني جسده تعبه.
0: بس بعد اذن حضرتك خلي الاسيس، من فضلك يا اخت سناء لو بتتكلمي من السبيكر كلمينا من التليفون من فضلك، هيبقى افضل بكتير نسمع حضرتك ونفهم حضرتك اكتر.
3: طب كده سامع حضرتك؟
0: كده افضل بكتير. بشكرك. اتفضلي الاسيس سامع.
3: كان التكييف بيجربه حضرتك، فراح طلع عليه التكييف اثر على وشه وجاب له العصب السابع، هو تعبان جدا وبيعاني وكمان عنده البروستاتا قديمه لسه ما خفش منها. ربنا يخليكم يا رب، صلوا له يعني.
0: امين يا حبيبتي.
1: في نصيحه، في نصيحه طبيه عامه، لو بتسوق العربيه بلاش تفتح الشباك جنب العصب، لو الهواء جامد بيأثر على العصب،
0: او مروحه
1: بلاش تقعد ناحيه التكييف، لانه ده برضه بيعمل شلل في الوجه ناحيه العصب.
3: ما هو عدد الاسيس لو انا اقطع كلام حضرتك، يعني هو اساسا في الواقع ما بينامش على مراوح ولا تكييف ولا حاجه، ده هو مركبه جديد وراح عمل كده،
1: خبط في وشه. طيب صلي له. حاضر،
0: صلي له حبيبتي،
3: صلي له. الله يخليك.
1: اسمه مايكل.
3: من ناحيه الموضوع ده،
1: مايكل
3: من ناحيه البروستاتا القديمه اللي ما خدتش منها.
1: حاضر،
0: ألف سلامة لي يا حبيبتي، ربنا يطمنك عليه ويكرم إيمانك ويتمجد يا حبيبتي في ابنك. طيب إحنا معنا اتصال أيضا من ابن الرب، أهلا وسهلا بحضرتك.

0: أهلا بيك يا ابن الرب، أهلا بحضرتك.
1: مساء
0: يسوع، أهلا بيك.
1: ازي حضرتك يا دكتورة؟
0: أنا بخير أشكر ربنا. معنا الأسيس أليكس.
1: السلام على الدكتور أليكس.
2: الله يسلم، شكرا ابن الرب.
1: وأنا عايز بلبس بالصلاة البنات اللي متجوزين من زمان، وعايز يا ربنا يكون زرع بشر.
0: أمين. زرع بشر.
2: زرع بشر. حاضر،
0: فقدنا الاتصال.
2: ماشي.
0: أمين، الرب يكرم إيمانك ويدي ثمرة البطن فعلا صالحة فعلا وبصحة جيدة في اسم المسيح. بنشكرك يا ابن الرب لأجل اتصالك. معنا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. بنت الرب كاليفورنيا، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا
0: بيك حبيبتي.
3: الحمد لله على سلامتك يا أسيس أليكس.
2: الله يسلم.
3: ونشكر ربنا لوجودك معنا تاني.
2: يباركك الرب.
3: أنا طالبة صلوة لأختي وبنت أختي وأنا وبنتي. أنا أختي عيانة، عندها كدني شغال 30%، عندها سكر، عندها ضغط، عندها ليفر تعبان، عندها بنتها عندها ظهرها مش قادرة تمشي منه. أنا بنتي تعبانة، بيجيلها نزيف. أنا تعبانة، هعمل بايوبسي لأن ظهر في المامي جرام عندي حاجة، فمحتاجة الصلوة من حضرتك يا أسيس.
2: حاضر.
3: ربنا يديك الصحة ويخليك.
2: تحبي تقولي الأسماء؟
3: أنا بنتي اسمها أنجي.
2: أي.
3: أختي اسمها إحسان. بنتي اسمها ميري.
2: حاضر.
0: أمين.
3: وربنا يخليك لنا.
2: يباركك الرب.
0: شكرا ليك يا حبيبتي. هنصلي من أجلك يا بنت الرب ولأجل كل العيلة. وكتاب بيقول كده: تعبدون الرب إلهك فأبارك خبزك ومائك وأزيل المرض من بينك. ده وعد الرب نتمسك به. هو الرب أمين في وعوده. مشكرك جدا يا بنت الرب لأجل اتصالك. معنا أيضا اتصال من الأخ يوسف من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أهلا وسهلا بك يا دكتور.
0: أهلا بحضرتك، اتفضل.
4: ازيك يا أستاذ أليكس؟
2: أهلا بيك أخ يوسف، اتفضل.
4: الله يخليك. كنت محتاج صلاة.
2: إيه؟ ماله ابنك؟
4: لا، كنت محتاج صلاة لي ولخطيبتي يعني.
2: ليك وخطيبتك؟ حاضر.
4: ربنا يكرمنا على خير ونشيل كل المعطلات.
2: أمين. حاضر.
0: أمين في اسم المسيح.
2: أمين.
0: تحب تتعرف على الرب ويكون ملك وسيد على حياتك؟
4: طبعا.
0: طيب الأسيس أليكس يحب يصلي معاك؟
2: دي أحلى حاجة. الآن أخذ الخطبة السماوية وبعدين الخطبة الأرضية، ربنا يباركها.
0: فضل يا أسيس.
2: طيب
4: أمين يا رب.
2: صلي معايا كده من قلبك، قل له يا رب يسوع.
4: يا رب يسوع،
2: كما كنت مع يوسف.
4: كما كنت مع يوسف.
2: فكان رجلا ناجحا. أسلمك قلبي.
4: وأسلمك قلبي.
2: وحياتي. ومستقبلي. اغفر خطاياي.
4: أعطيني حياة جديدة.
2: بدم يسوع. وأنا وخطيبتي. نعرف الرب
4: ونعبدك من كل القلب.
2: بشجعك أخ يوسف كده لما تشوف خطيبتك تبدأ عادتكم كده تقروا أصحاح مع بعض من كلمة الله، وتصلوا تباركوا بعض، وتتابع برامج قناة الكرمة. ومبروك عليك حياة جديدة في اسم يسوع.
0: أمين أمين. حضرة أسيس قد إيه رائع جدا. نحن نشوف ناس بتعرف المسيح وبتقبله مخلص شخصي لحياتهم. هو ده الشفاء الحقيقي اللي بيمتد للأبدية. أخويا يوسف، يعني قبل الفرح إن شاء الله ما تحددوا معاد الفرح، كلمنا برضو هنصلي معاك. الرب يكون بيديكوا فرح، كله فرح فعلا، مش مجرد كلمة، لكن يكون هو كمان اللي بيجمع بينكوا إلى مدى الحياة. مشكرة جدا لأجل اتصالك. حضرة الأسيس، حبة جدا، يعني موضوع مهم قوي في الحقيقة، وحبة جدا نكون يعني بنتعرف في وقت قليل على هل إرادة ربنا الشفاء ولا إرادة ربنا مش الشفاء.

0: طبعا إرادة ربنا هي دايما للخير، لأنه مكتوب كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. عاوز أقول كده يعني عدة عوامل بتساعدنا على الشفاء من خلال وعود الرب في مزمور مثلا 30، بقول في عدد 2 كده مزمور 30: يا رب إلهي استغثت بك فشفيتني. فبتوري يعني استغثت بك، يعني أنا واقع في ضيقة مش قادر أعمل أي حاجة، يا رب أصعدت من الهاوية نفسي، أحييتني من بين الهابطين في الجم. رنموا للرب يا أنقياء واحمدوا ذكر قدسه. فعاوز أقول كمان في مزمور 147 وعدد 3: مش بس الله بيشفي الأمراض الجسدية، لكن بيشفي الانكسارات النفسية. في مزمور 147 وعدد 3 بيقول: يشفي المنكسري القلوب ويجبر كسره. شكرا، هي الآية طلعت قدامنا. يشفي المنكسر القلوب ويجبر كسره. يحصي عدد الكواكب يدعوها كلها بأسماء. عظيم هو ربنا وعظيم القوة، لفهمه لا إحصاء. الرب يرفع الودعاء. ناس كتير بيفتكروا أن الشفاء ده للأبرار، أو الشفاء ده للقديسين، أو الشفاء ده للمقتدرين. لا، الحقيقة رب يقول لك الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. طيب لما إزاي نقدر نفعل موهبة الشفاء وعمل الشفاء؟ بالصلاة. في متى 21 بيقول الكتاب كده في مفاعيل الصلاة: كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. متى 25 وعدد 41: اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة، الروح نشيط أما الجسد فضعيف. فده بيورينا حتى في الأوقات اللي بنكون فيها ضعفاء، يعني روحي تصلي. لما روحي تصلي أو روحي تكون في اتصال بالله، دون بيقول الكتاب أنه الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، حتى تفعلون ما لا تريدون. أحيانا بيبقى الجسد مش قادر يعمل أي حاجة، بس ما زلت متصل بالله في روحي في ضعفي.
1: يمكن هنا يا حضرة أسيس خلينا نسأل سؤال على عنوان الحلقة. الكتاب بيقول هو أخذ أسقامنا وحمل أمراض. هل معنى كده أن المؤمن مش المفروض يمرض لأنه هو في المسيح والمسيح أخذ الأسقام وحمل الأمراض؟ هل المفروض المؤمن ما يمرضش؟
0: لا، يعني احنا بقول ان احنا متمثلين، احنا اعضاء جسد المسيح.
1: صحيح.
0: فلما نشوف ان احنا بنتمثل المسيح، لما بيتكلم في اشعياء 53 من عدد 1-4، ايه هي صورة المسيح؟ مثلا في عدد 3 بيقول كده عنه الكتاب: محتقر، مخزول من الناس، رجل اوجاع. طب انا سيدي رجل اوجاع، يعني مختبر الحزن. وقال: يا أبتا إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فبيقول نحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومزلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. طيب ليه الكتاب بيذكر الحتة دي؟ إنه الكل على الصليب قد أكمل، وإن أنا لا أسكن في أي في جسدي أي شيء صالح. لأن في ناس بتعمل المرجعية من أعمالها، وناس بتعمل المرجعية من برها. لكن ليه الرب اجتاز يعني في كل ألمنا وشبهنا في كل شيء بلا خطية؟ لأنه ادانا حساب مفتوح. الحساب المفتوح ده إنه حمل أمراضنا، بيقول تأديب سلاما عليه وبحبره شفينا. لو انت حاطط اساس شفاك، في ناس بتعمل ندور وفي ناس بتعمل بر ذاتي، لكن ما فيش غير طريق واحد، اله واحد، وسيط واحد بين الله والناس، دم يسوع اللي بيطهر من كل خطية. ما فيش طريق غير طريق بروح المسيح. ليه؟ لان لو بصيت على حياتي، بيقول كلنا بلا استثناء في عدد 6: كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه

0: باسم جميعنا. انا كل يعني لما وصلت فعلا لدرجة الموت ما كانش فيا اي نفس ان انا حتى اقول كلمة يا رب اشفيني. لكن كان فضل القوة كله لجروح المسيح والعمل المسيح. فاحنا ليه بنمر بالظروف الصعبة دي؟ وبقول سر ان يسحقوا بالحزن عدد 10. ليه يسحق بالحزن؟ ان جعل نفسه ذبيحة اسم يرى نسلا. تخيل احنا ليه بنجتاز في الالام وبنجتاز في الاوجاع؟ عشان الرب بيفعل الذبيحة. انا كنت بقرا الآية كتير، يعني كل القلب سقيم، كل الرأس مريض، ضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين. كنت عارفها يعني، كانت ذهنية. لكن انا شوف نفسي من هامة رأسي الاخمص قدمية كده، جسمي منهار خالص، ما فيش حتة سليمة. ده عشان ايه؟ عشان عمل ذبيحة المسيح. مسرة الرب بيده يجد، هو الذبيحة اسم يرى نسلا تطول ايام. من تعب نفسه يرى. انا بدعو كل مريض وبدعو كل متعب، استريح النهاردة في يسوع. حتى لو انت مش قادر تتحرك من السرير والسرير بتاعك بيزمر طوارئ وبيقولوا ده ما يقدرش يقوم يشرب، ما يقدرش يقوم يتحرك، الرب عاوز يتعب، عاوز يتعب لانه شال تعبنا واحملنا. ويقول وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين. طيب هو يحملني وانا بار وانا قديس، ولا يحملني وانا مستحق؟ لا، اثامهم هو يحمل. كل شخص مثقل بالاثام. في ناس كتير بتقول يعني الكلام ده مش مظبوط، لكن يا رب سمحت بالمرض، او انا فيا ايه غلط؟ لا، ان كان فينا حاجه غلط فهو اجره الخطيه موت. لو عاوز تحكم على نفسك فاحنا من خطيه واحده دي كافيه انها تكون قاتله. لكن هبه الله حياه ابديه. انا بحتمي في بره، انا بحتمي في ذبيحته، انا بحتمي في عمله. وايضا في رساله كورنثوس الثانيه والاصحاح الاول وعدد 3 أو عدد 5 بيقول كما تكسر الام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا ايضا. فانا عاوز اقول يعني لو ان في جسدك الام سلمها للمسيح. احنا شركاء، لو انت مؤمن وقبلت الرب احنا مش بس شركاء في الخلاص وشركاء في الامجاد، احنا كمان شركاء في الالام. فالامي عاوزك اي واحد متالم بيسمعنا يسلمها للرب، لان لينا الوعد كما تكسر الام المسيح فينا في عدد 5 كذلك بالمسيح تكسر تعزياتنا ايضا. تخيل ان الالم ده تربه. لو انت الوجع بيزيد عليك والالم بيزيد عليك، ليك وعد مش انك هتفضل في زياده في الالم والمعاناه، لكن ليك الوعد انك ارض تعزيه، ارض بركه. فاننا بيقول كده رجاؤنا من أجلك ثابت، عدد 7، عالمين أنكم أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضا. تقدر النهاردة تاخد الوعد دهون أن لا تسلم لآلامك ولا فشلك. لكن بيقول حتى لما تثقلنا جدا فوق الطاقة في عدد 6 من جهة ضيقتنا حتى أيسنا من الحياة أيضا. طب ليه بنعدي باليأس وليه بنعدي بالفشل؟ لينا في أنفسنا حكم الموت. ليه بنوصل لدرجة الموت وتحت الموت وبنفقد أي قدرة على الكلام، أي قدرة على التنفس؟ وفعلا أنا كنت كومبليتلي ديت كده. لكي نكون بيقول كده غير لكي لا نكون متكلين على أنفسنا
1: بل على الله،
0: بل على الله الذي يقيم من الأموات الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا فيه رجاء أنه سينجي. طيب نساعد بعض إزاي؟ احنا لكل حاجة يعني ده برنامج صلاة. كل طلبة بتيجي بنسمعها بنقول نصلي. ليه؟ لأن طريقة الوسيلة المساعدة الوحيدة أولا دم يسوع ذبيحة الرب. بس احنا نقدر نفعل المساعدة ديا في عدد 11 بيقول وأنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. بأمانة لولا ما انت صليت ولولا ما

0: مصلين كتير حول العالم رفعوني، أنا ما كنت أقعد على الكرسي ده لحظة واحدة ولا دقيقة واحدة. لكي يؤدى شكر الله، بيؤكد على استجابة الصلاة، لكي يؤدى شكر لأجلنا من أشخاص كثيرين على ما وهب لنا بواسطة كثيرين. تخيل صلاتك لأجل مريض، صلاتك وانت مؤمن لأجل ضعيف، أو صلوا بعضكم بعض لكي تشفوا. هو ده اللي بيفعل عمل ذبيحة المسيح، وبيعمل التارجت والهدف أنه يسوع بكل قوته بكل مجده بكل قيمته يجي نحونا. رب يبارك.
1: أمين أمين. حضرتك قلت لي قبل ما نبتدي نقعد على الهواء، قلت لي أنه في وعود نقدر نتسند عليها.
0: أيوه.
1: أما نكون بنصلي من أجل الشفاء.
0: أيوه.
1: فيا ترى يعني شاركنا بكام وعد كده، لأنه أحيانا كتير إحنا بناخد يعني بناخد آيات فعلا على الهامش، لكن حلو إن إحنا نكون نتمسك بالوعود دي اللي حضرتك هتقولها. لكن بعد فعلا عندنا اتصال معانا الأخت سهير. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت سهير. أهلا بحضرتك، حضرتك معانا على الهوا. يا ترى سمعينا الأخت سهير؟ حضرتك معانا على الهواء، معانا الأسيس أليكس.
2: نوريلا حبيبة الله يبارك لك.
1: أهلا بيك يا حبيبتي.
0: تفضل.
1: أهلا
0: بيك.
1: تفضل.
2: عندي عرق النسا يا دكتور.
1: عرق النسا.
0: عندي
1: عرق النسا.
2: عندي
1: عرق النسا يا حبيبتي. عندي عرق النسا
2: يا غالية.
1: يا حبيبتي بعد الشر عليك.
0: ألف سلام.
1: من فضلك وطي صوت التلفزيون، اسمعينا من التليفون من فضلك.
0: أنا سامعك، تفضلي. أهلا بيك.
2: ربنا يديك العمر.
0: ربنا يديك الصحة.
2: وعرق النسا صليلي عزيز، صليها 13 سنة تعبان.
0: حاضر. خدت يسوع نصيبك؟ خدت يسوع ملك وسيد على حياتك ولا تحب تصلي؟ ها؟
1: تحبي تصلي؟ الأسيس بيقولك
0: تحبي تصلي، تاخدي يسوع ملك وسيد.
2: أصلي.
0: طيب قولي له أدعوك يا رب يسوع، تعال إلى قلبي، غير حياتي،
2: أشكرك على كل حال والأرض كل حال. يا رب استمع للأسيس لصلاة عشان أخذت من عين المسا ومن زحلات الفقرات.
1: أمين.
0: يا رب المس أختنا ديها نعمة يا رب، نعمة الشفاء وقوة الدم وعمل الصليب نفعله على حياتها.
1: أمين.
0: السؤال اللي قلتيه ده مهم، كنت عاوز اجاوب عليه بسرعه.
1: طبعا يا حضره الاسيس، عايزين يعني حضرتك تذكر لنا وعود الله بالشفاء.
0: الوعود اللي بستند عليها ما هياش مرتبطه بحاجه في ذاتي. فبطرس الاولى لو طلعت الاعداد دي الاصحاح الاول، في الاصحاح الثالث، اسف، بطرس الاولى الأصحاح الثالث من عدد 6 ل 12. أول حاجة أن أنا ببارك الرب. طيب معلش، هو العدد دي مبارك الله أبو ربنا يسوع بيقول كده، الذي حسب رحمته الكثيرة. ولأول حاجة أنا بعتمد عليها في البلاد الثاني أنه ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة ربنا يسوع المسيح من الأموات. طب هو ولدني لإيه؟ ولدني للشقة، ولدني للتعب. بيقول ولدنا لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. فهنا بيتكلم الكتاب في بطرس الأولى تقريبا الأصحاح الثالث، الأعداد اللي الرب بيدينا فيها مواعيد، ميراث لا يفنى لا يتدنس لا يضمحل. ثالث وعد. نعم.
1: أنا معاك يا أستاذ، بقول معاك. لا ما طلعت الشاهد في الحقيقة. أنا ببص على التعليقات اللي على الفيسبوك.
0: ثالث حاجة الرب بيديني فيها الوعد، بيقول بقوة الله محروسون. حارسني لإيه؟ بيقول بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. من طول ما أنا متعلق بنعمة الله ومتعلق بخلاصه، الخلاص ده مستمر معايا مش سنة ولا سنتين، لكن لمجيء الرب يسوع. طب معنى كده ان انا هفضل فرحان على طول وهفضل اسقف العمر كله؟ اهو شكرا، اهو طلعت الايات.
1: الاولى 1-4.
0: واحد. طيب
1: تمام.
0: انا اسف على الشاهد، معلش. فعاوز اقول

0: يعني عدة المواعيد دي، في ناس فاكرة ان الحياة مع ربنا كلها فرح، كلها بهجة، كلها تسقيف. لكن بص بيقول لك ايه هنا، اهو في عدد 5، في ابتهاج، فرح،
1: طبعا.
0: هنسقف، بس شوف اللي بعديها بيقول لك ايه، مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب

0: فده معناه انه آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فينا.
1: هللويا.
0: فعشان كده انا فعلا اتألمت الثلاث اسابيع اللي فاتوا، لكن جيت افرح معاكم النهارده قاعده زي دي النهارده كده، والنفوس اللي عرفت الرب والصلاه ورؤيه احبائي ورؤيتكم في قناه الكرمه هونت عليا صراخ ودموع
1: صحيح.
0: ومعاناه ثلاث اسابيع.
1: صحيح.
0: عاوز اقول في الاخر
1: انا بس كنت عايزه حضرتك قسيس اقول لحضرتك حاجه بس صغيره، انه في اسئله عندنا على اللايف، معلش خلينا اقولها. يعني في سؤال الاخ اللي هو مصطفى الفلسطيني.
0: أي.
1: كان كاتب سؤال فحابه انا اقول عشان نجاوب عليه، نلحق يعني نجاوب عليه. اذا كان الشفاء الجسدي داخل في عمل المسيح، هل الشفاء مضمون لكل مؤمن في هذه الحياه؟ هل اوائل المسيحيين فهموا اشعيا 53:4 بالاساس على انه شفاء جسدي ولا على انه فداء وخلاص روحي؟
0: هو الحقيقه الموضوع ده عاوز حلقه نتكلم عنها، لان هم اليهود يعني زي ما قريت لمفسرين كتير كانوا بينكروا المسيح، ولما فسروا عن اللي بيحتمل الاحزان والوجع كانوا بياخدوا حق المسيح ويطلقوه على الامه اليهوديه. لكن الوحيد اللي تم فيه كل الكلمات دي لما فيلبس اتقابل مع الخصي الحبشي وكان يقرأ في هذا الجزء
1: في أشعياء 53.
0: في أشعياء 53 قال له اليوم تم في مسامعك كل اللي انت بتقراه دون تم في يسوع. فالحقيقة الله ما عندوش رسالة مجزأة. ليه؟ لأنه لما دخل هيكل في يوم السبت شفى الإنسان نفسا وروحا وجسدا.
1: صحيح.
0: في ناس بيقولوا الأمور دي انتهت وكانت في الأول وفي الآخر، لكن هو الرب الأول والآخر والالف والياء، وقال الايات تتبع المؤمنين. للاسف احيانا بتكلم مع ناس يقولوا لا ده كان لاثبات الانجيل، وهو طب اثبات الانجيل دون الرب كان عاوز ايه في الجسد؟ ده كان بيثبت الكلمات بالايات.
1: صحيح.
0: التابعه.
1: صحيح.
0: واحنا في زمن محتاجين للايات التابعه، فالله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران زي ما عمل في الكنيسه الاولى. ابي يعمل حتى.
1: صحيح.
0: الان وانا ايضا اعمل وهيكمل ليوم.
1: إذا المواهب إلى الآن فعلا. بالضبط، لأنه دي بتأكد أنه إحنا
0: هي المواهب لبنيان جسد المسيح. طبعًا. يقول لك كل طبعًا. واحد أعطيت الموهبة بحسب قياس. فهل هبة المسيح كانت في الكنيسة الأولى وخلصت دلوقتي وقسمناها موهبتين موجودين؟
1: الروح القدس موجود لأنه هو الله يعني فعلا،
0: الله الذي لا تغير،
1: هو اللي بيدي فعلا بيقسم المواهب. طيب عندنا تبادل صلاة جات لنا على السوشيال ميديا. الأخ كمال صف عفوا بيقول اسكنوا في صلاتكم، محتاج الرب يتدخل في ظروفي. أمين. أيضا في واحدة اسمها أبويا في التقوس، ده اسمها كده على يعني على الفيسبوك، بتقول خلي حضرة القسيس يصلي لي أنا تعبت. ناس بتخبي تكون حوامل.
0: يعني ايه؟ ما فهمتش.
1: ما جاية انا كمان بس بتقول انا مستنيه حضرتك تقول لها كلمه. وبعدين
0: يعني إيه
1: بعد كده بتقول
0: حوامل.
1: ما انا هقول لحضرتك. هي قالت بعد كده ان هي مخنوقه جدا. انا قريت الحته دي. او بتقول كل سنه بجد مخنوقه جدا بسبب موضوع وتعبانه جدا. يا رب انت تهديهم. الى متى يعني هتهديهم؟ انا خلاص اتخنقت. هي يعني عندها يعني مخنوقه من موقف معين او موضوع معين. ايضا في طلبه صلاه من او كمان هنا في طلبه مهمه قوي. اخ اسمه محمد حسان جزار بيقول صلوا لي، وبعدين طبعا فريق السوشيال ميديا قال له طيب ايه عايز ايه وكده، قال لهم عايز طلبه صلاه شفاء. فنصلي من اجل محمد حسان جزار. بشكر ربنا جدا لاجل ثقتك الغاليه في ولاد الرب، مصدقين ان الرب يكون بيملى فعلا كل احتياج عندك. كمان الاخ يوسف سليمان بيقول محتاج صلاه من القسيس اليكس ليا ولخطيبتي، ربنا يتمم لنا على خير ويشيل كل المعطلات ويسدد احتياجات الفرح ويحرر اهلي واهلها من اعمال ابليس. شكرا شكرا شكرا. امين في اسم المسيح. يعني دي تقريبا طلبات كلها.
0: ماشي.
1: اللي هي وصلت. حضرتك عندك طلبات؟
0: اتفضل
1: حضرتك.
0: يا رب

0: خلاص فاضل تقريبا دقيقتين.
1: احنا بنرفع كل هذه الطلبات بين ايديك كامل وفلتوس يا رب، تفك الخنق عنها
0: يا رب.
1: ومحمد حسان يا رب تعرفه طريقك وتشفي
0: يا رب
1: كل مرض روحي ونفسي وجسدي وتلمسه. ويوسف وخطيبته يا رب، اذا كان هو ده يوسف اللي صلى يقبلك، كمل يا رب. انت ما بدات من فرح في حياته وحياه خطيبته اللي عاوز صلاة لبنتها وزوجها، والزوج الرب يغير. وواحدة ابن اختها عنده 25 سنة مع طفل بيعاني من التهابات في جدار المعدة وتعبان جدا، بس يا رب كل التهاب
0: يا رب بفضلك.
1: واللي محتاجين اطفال واللي محتاجين زرع بشر، طلبت صلاة لزوج كان مريض والرب شفاه، وهي بتطلب تاني لاجل مشكلة كبيرة بين زوجها وابن عمته من سنتين لسه ما تحلتش. نشكرك يا رب لأجل شفاء الزوج. لا عسر عليك أمر، اشفي كل المشاكل يا رب العائلية. ابن الرب أصيب بفيروس في الأذن الوسطى، فقد السمع وجزء منه وجه في الوش، في اسم الرب يسوع اشفي يا رب أيضا الجلطة في المخ ودعامة في القلب. شعبك محتاج يا سيد الرب أن تلمس كل عضو يا رب، وتلمس كل نفس، وتلمس كل قلب. واحد بيقول وقعت من على سلم خشب بارتفاع مترين، حصل عندي كسر في الحوض وعظمة الفخذ، ألم شديد جدا في الظهر، لا أقدر أن أمشي، والجلطة في المخ ودعامة في القلب. نصلي يا رب لأجل كل الكسور والردود، أنت يا رب اللي بتجبر الكسر وأنت اللي بتجبر الرد. حد عنده دوالي بتقوله تعبانة وحامل في الرابع، وعندي بنتين، أذكر رب الحوامل وكل أمراض يا رب متعلقة بالحملة، وأعطيهم يا رب ولادة سهلة ويضعوا مواليدهم بخير.
0: أمين.
1: صلي لأجل كل الطلبات يا رب اللي باقية من قناة الكرمة، ومشكرك لأجل محبتهم وتعبهم. أخت الدكتورة ليديا باركها واحسن إلينا وشددنا وشجعنا في اسم يسوع.
0: في اسم المسيح أمين. في اسم المسيح. طبعا هناك طلبات صلاة كثيرة جدا في إيد حضرتك، وكمان على السوشيال ميديا في كثير وكثير. يعني إحنا في نهاية الحلقة أحب نشكر حضرتك جدا لأجل وجودك معنا، وبنشكر الرب جدا لأجل المعجزة اللي قدامنا. إلهنا ما زال بيشفي، إلهنا ما زال هو هو أمس واليوم وإلى الأبد، كما كان يقول يصنع خير ويشفي كل مرض وضعف في الشعب. شفى حضرتك. بنشكر رب جدا لأجل حضرتك ولأجل خدمتك في وسط قناة الكرمة، خدمة ممتدة. وباسم المسيح إلى مجيئه مرة أخرى يباركك الرب حلو الأسيس، وحنستمر مصلين لأجل حضرتك ولأجل كل القساوسة، كل فعلا الخدام الرعين اللي بيخدموا.
1: يا ريت بقول لكل المشاهدين افتكروا يوم الخميس وحالة تطلبوا تجدوا بالذات الخدام والكرمة والأجهزة، لأن الحلقة دي يعني رب بيدي فيها في كل أسبوع نفوس وبركة وحرب جديدة روحية.
0: صحيح.
1: بجد يعني حط يوم الخميس دون قبل ما تبدأ الحلقة حتى 5 دقايق 10 دقايق، الصلاة بتاعتكم هتفرق في الحماية. صحيح. والبركة والثمر بتاع القناة.
0: وطبعا نصلي لأجل قناة الكرمة وكل العاملين فيها، مصدقين أن الرب يكون بيمد إيده فعلا لكل حد، حماية إلهية وأيضا سندة ومعونة فعلا في الجسد وفي الروح. بنشكركم جدا في نهاية الحلقة لأجل فعلا مشاركتكم وحسن استماعكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج اطلبوا تجدوا، والرب معكم.

بيقول الرسول بولس: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا لا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح، فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً.

وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. هقول الأربع أعداد مرة تاني، وعايزك تاخد بالك من كلمة فيه، فيه، فيه. مرة كمان، لو الكلام قدامك سهل عليك تقوله قول معايا: فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه، وموطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم، وليس حسب المسيح. فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا، وأنتم مملؤون فيه الذي هو رأس. أبو السماوي الطيب، رب بشكرك أنك سمحت لينا نيجي نقعد على مائدتك من تاني يا رب. شكرا لأنه دايما عندك طعام فريش طازة. شكرا لأجل الخبز النازل من السماء اللي في شخص يسوع المسيح. وأنا من قلبي جاي مع أخواتي النهاردة بصلي أنك تدينا إدراك وإبصار بالروح القدس، إيه اللي لينا فيه في المسيح يسوع يا رب. يا رب أنا بشكرك لأنه قادر تتكلم لكل قلب فينا. قول للرب معايا: كلمني يا رب، كلمني، بميل وداني ليك عشان أسمعك أنت يا رب، بستأثر كل فكر إلى طاعتك، بجيب كل خاطر جوايا وحواليا يا رب أجيبه عند رجليك وتحت سلطانك. وأنا بصلي في اسمك يا رب. مش جايين هنا رب عشان كقوم عادة، كتر خيرك ان احنا بنيجي، كتر خيرك ان لينا مكان، كتر خيرك ان لينا جسد، كتر خيرك ان كلمتك مفتوحة، كتر خيرك ان احنا نقدر نعبدك بحرية. لكن انا بصلي الليلة يا رب المرة دي واحنا جايين لك من كل قلبي، افتح عيون اذهاننا يا رب، اعمقنا من جوه، انت وحدك بس تعرفها، مفيش غيرك يا رب، من كملة واحدة، من كلام انت بتقوله لكن تعرف تسدد بيه حاجة الجميع. ده سرك، ده سرك المكنون في المسيح يسوع واللي بتعمله بروحك القدوس. وانا بصلي هنا الليلة: تعالى تعالى تعالى تعالى، كمل عمل شفاك فينا يا رب، كمل تحررنا من كل قيودنا، ادينا نعمة جديدة. رب بيقول لي ايه انا على اسئلتي اللي انا موجودة في حياتي الشخصية في أي مكان. عندنا علامات استفهام، عندنا حيرة، عندنا حاجات كتيرة مش محلولة يا أخي، وحاجات كتيرة عكس بعض كتير. الحياة اللي احنا فيها مليانة بالأحداث، شئنا أم أبينا، لكن هي فيها أحداث كتير. واللي عايزك تتفق فيه معايا هو انها فيها الحلو، ايوه، ايه، وفيها الوحش. فيها الحلو وفيها ليه الوحش، فيها اللي متوقع انه يكون خير وفيها اللي ما تتوقعوش، وبيحصل مرات شر بره استيعابك، بره ادراكك. واوقات كتيره بنسال نفسنا: ليه ربنا سمح بكده؟ حد بيسال السؤال ده؟ ليه ربنا سمح بكده؟ مش عارف ليه سامح بكده. يا أخي أنا مصدق أنه هو صالح، بس مصدق كمان أنه هو ليه سلطان وليه قوة، وإحنا كده تحت الغطاء وتحت الكفر وتحت الحماية. إيه اللي بيحصل في حياتي وفي حياتك؟ في الحياة اللي إحنا عايشينها، وهي حياة زي باقي الناس يعني، فيها ضيقات، والضيقات دي أصناف وأشكال. ضيقات مرات اجتماعية في علاقتنا مع بعض، ضيقات اقتصادية، ساعات بنتزنق ونبقى حيرانين خايفين من إيه اللي يحصل بكرة، ضيقات صحية بمرض بشيء بيحصل.

صلي ما كنتش متوقعه، أو بقيت فيه وماشي معاه ومش لاقي له آخر. لكن ده جزء من الحياة اللي احنا عايشينها. في الحياة اللي احنا عايشينها بالذات في العصر الحديث اللي احنا موجودين فيه، لما كنت صغير ما كنتش اسمع كلمة كنتش اسمع كلمة الاكتئاب كتير، يعني كلمة الاكتئاب ما كانتش كتيرة، وكان بعد عنك السرطان في يعني على عصري أنا وعصر أمي وأبويا وإخواتي والناس دولة لم يكن يسمى باسمه. حد يعرف كان يقولوا إيه؟ اللي بعد عنك أو اللي ما يتسمى، لكن ما حدش بينطقه، لكن التي بيتنطق عادي موجود. الحياة مليانة بيه لأنه جزء من حياتنا بحاجات كتيرة قوي اللي احنا عايشينه في هذا العصر، وهو بسبب الميديا وبسبب حاجات كتير. الأرق بقى شيء للأسف بقى يكاد شيء يكون طبيعي في حياة ناس كتير، وقلة النوم، الأفكار الانتحار. لو جيت خدت أطفال صغيرين وكان هناك جرأة وشجاعة، لو سألت البعض منهم كتير منهم بيفكر أنه ينتحر، ده غير الكبار طبعا. الإدمان كنا احنا فاكرينه زمان، اللي بيدخن سيجارة ده مدمن، يعني اوعى ده اللي بيدخن سيجارة دلوقتي ده واحد من أفضل المؤمنين، يعني ده حاجة كويسة خالص لو قورن بباقي الإدمانات الكتيرة اللي موجودة في حياتنا. هناك جهاز عجيب غريب جميل لذيذ كريه اسمه الموبايل، الكبار مدمنين أكتر من الصغار، حاجة لزقاك بيه، حاجة مسكاك فيه، بتستفيد منه لكن هو كمان بيستفيد منك بشكل كبير جدا جدا جدا جدا جدا. الحياة اللي احنا عايشينها، بصوا يا جماعة عشان بس ما نتجملش ما نتظاهرش على بعض، بس الحياة دي مليانة باللي أنا بحكيه وفيها ما يزيد أكتر وأكتر وأكتر، ومع القلق والأرق والاكتئاب والإدمان وأصناف وأشكال الضيقات اللي بنعدي فيها، نفسيتنا بعد عنك بقت صغيرة. وفي ناس ردات الفعل مختلفة، في ناس ردات الفعل بتاعها فوق غضبانة، فأنا بغضب على اللي حواليا وبغضب على اللي عايشين معايا وبغضب على اللي بيشتغل معاهم وبغضب على ربنا، وغضبي على ربنا ممكن يطلع بصورة صريحة وممكن يطلع في اتجاهات قلبي وكلماتي وكل اللي فيا. وبسبب نوع الحياة اللي احنا عايشينها للأسف علاقتنا مع بعض ما بقتش زي زمان. العلاقات زمان، ده مش ستي بقى الله يرحمها أمي، كان دايما عندها طلبة واحدة بس، هو ده اللي مطلوب في الحياة القديمة في الجيل اللي فات، مش عايزين غير الستر يا ولدي، مش عايزين غير ليه سات بس، نتستر ونمشي الحمد لله. لا في ألم، يس في وجع أكيد، في احتياجات كتيرة جدا، لكن كل ما هو المسعى بيقول إنه أنا محتاج للحماية، محتاج للستر، بس ربنا يعديها بيا ونكمل. جوه قلوبنا في انتقاد، في شكاية على الدنيا وعلى الحياة وعلى اللي احنا عايشينه. في حاجة اسمها تذمر حضرتك، التذمر هو عدم الرضا، وعدم الرضا باين في التأفف اللي احنا بنتأفف منه، واللي بنقول فيه آرائنا بسبب ان احنا مش مبسوطين. وبسبب كل اللوكة اللي انا بحكيها لك دي، العصر ده بقى فيه أمراض ما كناش نسمع عنها، أمراض أكتر من كل زمن فات وعدى في الحياة. ده الحياة اللي عايشاها الناس. أسأل سؤال، ممكن كل ده يكون عليا وعليك طبيعي، عايزك بس تقبله إنه طبيعي، ده موجود في الحياة طول ما احنا عايشين في الخيمة دي، طول ما احنا موجودين في هذا الجسد الفاسد في العالم اللي وضع في الشرير. من الطبيعي ان مظاهر الحياة بضغوطها وضيقتها تضغط عليا وعليك. سؤالي رد فعلي لكل اللي بيحصل ده
يكون

شكله إيه؟ يكون شكله إيه؟ الناس اللي حواليا بيتزمروا، الناس اللي حواليا بيشتكوا، الناس اللي حواليا مليانين بالأسى، بالمرار، بالحزن، بالوجع، بالتخبيط، بحاجات كتيرة جدا جدا جدا جدا. لكن النهاردة عايز أكلمك على حاجة كلمة الله بتقول عليها هتديني وهتديك القوة إن إحنا نعيش الحياة دي بكل البؤجة، بكل الشيلة اللي هي شيلاها، بكل الحاجات اللي موجودة فيها، لكن اتجاهات قلوبنا اتجاهات مختلفة، لأن المسيح يسوع موجود فينا، موجود فينا، موجود فينا. النهاردة عايز أكلمك على حاجة. أنا اتكلمت من سنة 2022، كنت بدور النهاردة لقيت أن أنا اتكلمت على القصة دي قبل كده مرة واحدة، بس أنا عايز أكلمك النهاردة عن حاجة اسمها قوة الامتنان. قول معايا قوة الامتنان. الامتنان مش بكلمك على الشكر، أنا بكلمك على قوة الامتنان. من كم سنة اتكلمت على روح الامتنان، لكن النهاردة عايز أتكلم على قوة الامتنان. ما هو تعريف الامتنان؟ تعريف الامتنان في لو دورت في الكتاب المقدس مش هتلاقي كلمة امتنان، مش للأسف مش موجودة كلمة امتنان بالعربي، مش موجودة باللغة اللاتينية اللي متاخد منها اليونانية، هتلاقي كلمة امتنان. باللغة العربية أصل الكلمة من أو يمنو، بمعنى وهب هبة أو عطية أو منحة أو منة، منة الله اللي هي عطية الله أو نعمة الله. حد بينعم على حد، فهذه هي نعمة أو منة أو امتنان. الامتنان هو تعبير خارجي عن تقدير، اسمعني، عن تقدير وإحساس بالنعمة. تقدير مش الشكر على كل حاجة، نو. تقدير وإحساس بالنعمة. زي ما بقولك في الكتاب المقدس العربي ما فيش، لكن في اللاتيني، في اللاتيني في كلمة متاخد منها كلمة تاني إنجليزي. باللاتيني في كلمة اسمها جراتسي، جراتسي تلاقيها في الإيطالي، ممكن في اليوناني، ممكن جراتسي يعني اللي هو الشكر، لكن جراتسي متاخد منها الكلمة الإنجليزي اسمها grace اللي هي نعمة. كلمة grace اللي هي نعمة متاخدة من كلمة امتنان أو grazie. grazie متاخد منها كلمة إنجليزي تانية اسمها gratitude. gratitude هو الامتنان. الامتنان اسمه gratitude. gratitude دول كلمتين grace و attitude، الاتنين دخلوا مع بعض بقى gratitude، أي نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة. نمط تفكير حاسس بالنعمة بصورة مستمرة، مليان ومدرك للنعمة. ده الامتنان. الامتنان هو إنه في حاجة في بطنك، في حاجة في أعماقك مدركة وفهمة يعني إيه نعمة، وإنت بتعبر عن شكرك، عن حمدك، عن فرحك، عن تقديرك لهذه النعمة اللي موجودة في حياتك بما يسمى بالامتنان. حاجة تانية نفسي أقولها لك، أنا محتاج أن أفهم النهاردة أنه في قصد إحنا ربنا خلقنا به، في قصد ربنا شكلنا به. هفهمولك بعد شوية، هفهمولك بعد شوية. إيه القصد؟ إيه التصميم اللي ربنا صممنا به؟ أنا عايزك تفهم أنت بتشتغل إزاي. ربنا لما خلقني وخلقك خلقنا علشان نفكر وعلشان نفعل وعشان ردات فعلنا تكون بطريقة معينة. إحنا مخلوقين علشانها. في رسالة أفسس أصحاح واحد، أفسس الأصحاح الأول، كلنا حافظين هذا المقطع، لكن حنوقف النهاردة بس كم وقفة قدامك وانت بتشوف على الشاشة. خلي بالك معايا، من حقرة من عدد 3 لعدد 14 بسرعة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح، كما اختارنا
تاني هكرر كلمة فيه، فيه قبل تأسيس العالم. ليه اخترنا من مصممين من قبل تأسيس العالم لحاجة واحدة، لنكون قديسين وبلا لوم

قدامه في المحبة. السبق فعينا للتبني ليسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئتي. ليه؟ تاني ليه؟ لمدح مجد His grace اللي جاية منها gratitude اللي جاية منها الامتنان، لمدح مجد نعمته. اختارني وجابني في المسيح يسوع تصميمه في وسط كل الخليقة اللي خلقها ان اكون رأس هذه الخليقة علشان امدح مجد، خليك معايا مرة كمان، مجد ايه؟ نعمته. هكمل معاك الكلام، تقول كلمة الله التي أنعم بها علينا في المحبوب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته التي أجزلها لنا بكل حكمة وفطنة إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات ما على الأرض في ذاك، أو كلمة فيه هي الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا. خد بالك من الكلام اللي جاي، معينين أنا متعين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لهدف واحد وهو لنكون لمدح مجده. أنا مخلوق ومصنوع علشان حياتي عبارة عن مديح لمجد النعمة. أفضل أمدح وأشكر وأنا ممتن في إحساسي بهذه النعمة. لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا، رجاؤنا سبق، ده مش لسه قدامي، ده ورايا خلاص حصل، في المسيح الذي فيه أيضا أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضا إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجده. ثلاث مرات هنا بيقول لمدح مجده، ومرة بيقول لمدح مجد نعمته. أنا مصمم مخلوق مخطئ. تاني كم واحد يشكر الرب أنه اختاره في المسيح يسوع، أنه أنعم علي وعليك، أنه خلصنا، أنه فدانا، أنه شفانا، أنه أعطانا نعمة. هذه النعمة اللي محتاج تعرفها أنه أنا وإنت مصممين، مخلوقات مصممة، مخلوقة لكي تمدح مجد نعمته. لو عشت بعيد عن اللي انت مصمم لأجله، المكنة بتاعتك تبقى تعبانة، المكنة بتاعتك ما بتشتغلش كويس، ما بتديش أفضل ما عندها. لو جبت عربية مفروض بتمشي بالبنزين، بتمشي بليه؟ بالبنزين. جيت انت حطيت لها بلاش مية داشين بعيدة، حط لها جاز، خلاص حط لها حاجه من نوع برضه مشتقات البترول، يعني حط لها جاز، حطت لها جاز، اي واحد عارف بعد شويه هيحصل ايه يا معلم، هتلاقي الدنيا كركبت ووقفت ودخنت وعملت ليه. مش مصممه انها تمشي بده. هقول لك حاجه تاني، انا وانت مصممين، ربنا خلقنا كده مصممين ان اللي خارج مننا الينبوع اللي فينا طول ما احنا فيه في المسيح يسوع وهو موجود فينا، ان لسان حالي على الدوام شايفها زي ما هو شايفها، ومهما كانت ضيقتها وألمها واللي فيها انا مصدق فيه، انا واثق في صلاحه، انا عندي ايمان في قدرته، وقوة اللي بتدفعني اني مكمل اني عايش في القصد اللي هو جابني علشانه وخلقني لأني علشانه إني أكون لمدح مجد نعمتي. مين اللي بيعمل فينا كده؟ العربون اللي اتحط فيا وفيك قوة الروح القدس. الروح القدس، عايزك تفهم الحكاية دي، الروح القدس روح المسيح اللي فيا وفيك ما بيتزمرش مهما كان. كم واحد في روح الله قدوس؟ روح الله لو فينا، روح الله لو فينا بيعمل ايه؟ بيقول في تسالونيكي افرحوا في الرب كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء لان هذه هي الروح القدس. دايما بيعمل مشيئة الله، وفي مشيئة الله هيختار انه يفرح، هيختار انه يكون متواصل ويطلع اللي في قلبه، وهيختار انه يشكر على الدوام.

لأن ده الإحساس بالنعمة، ده الامتنان المتواصل. قصد وجودنا، قصد وجودنا، الغرض من وجودنا، بيقول عنه إشعياء 43:21: هذا الشعب جبلته لنفسي. خد بالك، هذا الشعب عملته إيه؟ جبلته يعني صنعته وطلعته وخرجته من الطين. هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. بطرس نقلها بتعبير تاني في بطرس الأولى أصحاح 2:9: أما أنتم فجنس مختار، كهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، اقتنانا، اشترانا، جبلنا. ليه؟ لكي تخبروا بفضائل، بالإنجليزي praises أو graces، بالنعمة، لكي تخبروا بالنعم، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. أنا أعتبر نفسي أنا قريت العهد الجديد مرات كثيرة قوي. شجعك أنك تقرأ، ابتدينا من أول الشهر نقرأ الكتاب المقدس مرة كمان، احنا بنخلصه في سنة ونص. عمري ما شفت يسوع اتزمر أبدا أبدا أبدا، عمره ما شفته اتزمر. في كل موقف هو والتلاميذ كان فيه احتياج لتحدي كبير، تقول كلمة الله، رفع عينيه إلى السماء وشكر، رفع عينيه إلى السماء وشكر. فعل وعمل قوة حياته فينا، ده في المسيح يسوع. بيقول بولس الرسول لتيموساوس، تيموساوس 2:1-9: الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة، لا بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى إليه القصد. إيه هو القصد؟ إيه هو القصد؟ لنكون لمدح مجد نعمتي. القصد إحنا مخلوقين في المسيح يسوع، القصد هو خلقني بحسب القصد، بتقول كلمة الله. وهنا كلمة القصد بالإنجليش destiny، الحتة اللي أنا رايحها، المشوار الأخير، آخر الرحلة، رايح لغاية فين، بحسب بمقتضى القصد. مع القصد في حاجة ماشية معاه كل الوقت، والنعمة التي أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية. مرات بقف قدام كلمة الله، قدام نفسي، عايز أكون حقيقي. أنا محتاج نعمة أكيد، بس لما افتكر انه ما في شيء موجود في حياتي الا وهو في مقصده وفر لي نعمة كافية اني اقدر اعدي ومر فيه، مهما كانت حتى في الصعوبة، حتى في الألم، حتى في الوجع، حتى في الحيرة، هناك نعمة كافية انه يحفظني ويحفظك، حتى لو مش فاهم، حتى لو مش عارف، لكن هفضل اني رافع ايديا، هفضل حاطط عيني عليك، هفضل اسبح اسمك وغيظ الشرير، لانك انت مستحق التسبيح والعباده الى الابد يا رب. ده اللي جوه القلب وده اللي في النفس، في اللي يكفي عندي وعندك علشان نكمل المشوار بنعمه لغايه الاخر. قوة الامتنان، اسمعنا الله يخليك، قوة الامتنان. احنا قرينا في كلوسي مرة 2-3، وقرينا في أفسس كلمة فيه فيه فيه فيه. هرجع لكلوسي مرة تاني، بولس بيقول ايه؟ اسمعني الله يخليك، اسمعني اسمعني: كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. ما فيش قوة امتنان من غير مركزية المسيح في حياتي أو في حياتك. اوعى تفتكر ان الامتنان هيطلع منك لأنه ده اختيار انت عايز تختاره.
اوعى تمشي مع الجماعه بتوع التنميه الذاتيه، 5 طرق لتغيير مش عارف ايه، 6 طرق لعمل ايه، ده بيعتمد على قدرتك انت الذاتيه، قدرتك الذاتيه وقدرتي فلصو فلصو فلصو، احنا خطاه محتاجين الى خلاص ربنا يسوع المسيح. اللي بيشتغل فينا كمؤمنين مفروض غير باقي الناس ان فينا قوه من المسيح يسوع قادره تعمل فينا حاجه مختلفه.

مركزية المسيح. مشكلتي ان انا مرات كتيرة لسه عايز اعيش بالناموس، عايز اعيش بالقانون، عايز اعيش بان انا هقدر، بان انا هعمل كده. كلام بولس الرسول لكلوسي في منتهى الوضوح في مركزية للمسيح، وانا هقول ثلاث كلمات بس على مركزية المسيح. نمرة واحد، البداية قوة مستمرة. البداية قوة مستمرة. بيقول ايه؟ كما قبلتم المسيح يسوع، ايوه الرب، اسلكوا فيه. كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه. تاني، انت قبلته كايه؟ كلنا قبلناه كمخلص. ده احكي لك من الاخر، انا احكي لك من الاخر. قبلناه كايه؟ كمخلص. غسلني من خطاياي وهللويا محبوب، والخطاياي معاها الدم وعلى حساب الدم، كل الحاجات الجميله دي، وبنفضل نكمل الحياه. عندنا معركه، عندنا هوشه، عندنا خناقه مع حاجه اسمها الخطيه، وكل شويه اقع واقف على حيلي واحس بالذنب واحس بالوجع واحس بالالم، واجيله لانك يغفر ذنبي، وارنم الترانيم اللي متعزياني واللي شفياني واللي مغيراني، لانه عندي احساس كتير يا اخي، احساس كتير بالذنب، واحساس كتير بصغر النفس، واحساس كتير بالغيظ، واحساس كتير بالوجع وبالالم، والحياه مش مستمره مش كامله. فانا محتاج لهذا المخلص انه يخلصني واني اجي واعترف بيه. نفسي اقول لك على حاجه النهارده، اعرف انت اتولدت ازاي. لو اتولدت ان هو بس يغفر لك خطاياك وقبلت يسوع كده، اقبل يسوع يكون مخلص شخصي لحياتك، في حتة كبيرة ناقصة فيك. في حاجة اسمها انك تقبل يسوع انه يكون ربك وسيدك. لما يكون ربك وسيدك انت عندك ايمان، هذا الايمان ايمان مبدئي، دي البدايه. البدايه بتقول، البدايه بتقول ان ده اللي اتصلب علشاني قام من بين، ما احنا مش قصه اتصلب علشاني والصليب وقفنا هناك، قام من بين الاموات وداس شوكه الموت وغلب ابليس واخذ منه مفاتيح الهاويه والموت، والاب اجلسه عن يمينه في السماوات ووضع كل شيء تحت قدمي. زي ما قبلته انه هو ربي، هو رب ظروفي، رب حياتي، رب المرض، رب الحيرة اللي انا فيها، رب الضيقة اللي معدية عليا، رب ولي سلطان عليا وعلى الناس وعلى اعدائي وعلى كل اللي قابلني. ليه؟ لانه هو رب وسيد الكل، هو سيد الارض كلها. وفوق انه هو سيد الارض كلها، قبل ما يكون سيد لاي حد، هو سيد لي انا على الاقل. ولو هو سيدي، ولو هو سيدي، ده اللي مطمني. ولانه ده مطمني، ده مطمني. اما كل الذين قبلوه، ايوه اعطى. قبلوك ايه؟ ما وصفليش يوحنا، لكن قبلوك ايه؟ قبلوك رب. الناس دي ضيعت حياتها بعد ما المسيح صعد الى السماوات، الناس دي استشهدت، الناس دي ماتت، الناس دي لم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليه؟ لان التحدي كان يجي لغايه اخر لحظه قبل ما الاسود تاكلهم. قول حاجه واحده بس ونطلعك من هناك، ايه هي؟ قول ان قيصر رب. ما في واحد فيهم إلا وقال لو في رب، هو رب واحد بس، يسوع هو رب. طارت الرقبة. ما حماهمش ليه؟ ما خلصهمش من فم الأسد ليه؟ يسوع بيعمل الاثنين. بطرس دخل السجن. بطرس ماله؟ دخل السجن، خلصت الحدوتة هناك، والكنيسة تصير من أجله بلجاجة بيصلوا على شأنه. في وسط الليل يجي ملاك، قوم قوم قوم، لبس رداءه، حط رجليه ومشي بره، كل البيبان مالها
كل

بيبان اتفتحت. في مرة يرسل ملاكه يفتح أبواب السجن، ومرة تاني يقول الرب يسوع. لما كنت صغير كنت تروح وتتنطط زي ما انت عايز، لما تكبر حيمنطقوك ويلفوك. قال هذا عن أي ميتة كان هو مزمع أن يمجد بيها الله. المعروف في التقليد الكنسي أن بطرس اتصلب حتى مش زي سيده، اتصلب مقلوب، مرة ينجي ومرة يبعت علشان يخلص حياته بالصليب. عايز أقول لك سؤال النهاردة، هو نفس الرب؟ فكر فيها كمان. احنا اصلا ماشيين في مدارس كتيره في الحياه، مدارس ايمانيه وتعليميه، اللي هو في النصره وبس، وربنا اللي هو بتاع الخير وبس، وربنا بتاع الحلو وبس، وربنا بتاع البيبان المفتوحه وبس. مره كمان حاولها لك، الهي يفتح ويغلق، الهي يحيي، الهي يغني ويفقر. عارف ليه؟ لانه رب، لأنه سيد، لأنه ليه القدرة والسلطان. بس البداية بتقولي أنه ده من له السلطان وهو ربي، حقدر أحط حياتي بين إيديه وأنا واثق أنه حكيم بكفاية، واثق أنه تاني في حاجات لغاية لما تروح مش تروح بلدكو، لغاية لما تروح من هنا، لغاية لما تنام مش هتفهم. أنا مرات كتيرة ناس تبعت لي، ناس تتصل بيا، ناس تقول لي حاجة كلمت على حياتهم قبل كده، ما حصلش وحصل العكس، وربنا زمان كنت أحاول ألاقي رد وبكده ما تردش، ما تسيبهولي، سيبها لي، أنا أرد أو ما أردش، أنا حر فيما أفعل. ثقتك بيه إنه أنا مخلوق هنا علشان أمجد اسمه. يا جماعة إحنا هنا، بص أفهمك على حاجة تانية، اللي بيشغلك البنزين، اللي بيشغل حياتك، حاجة اسمها النعمة. حاجة اسمها إيه؟ النعمة. لو ما حسيتش بيها، لو ما أدركتهاش، لو ما فهمتهاش، لو ما كانش عندك وعي إنك تفهم قد إيه في نعمة في الحياة أنت عايش فيها، هتعيش بالجاز، هتعيش بحاجة تاني غير النعمة، مليانة بالتذمر والتأفف والأسئلة، وشمعنا وعشان إيه وليه، وشمعنا فلان وشمعنا فلانة، وليه أنا وليه هم. حاجات كتيرة هتوقفك، هتعطلك، مش هتقدر تستمر لبكرة. أفسس أصحاح 2 بتقول كلمة الله، عايز أقولك على حاجة، عدد 4 بتقول كلمة الله، الله الذي هو غني في الرحمة. قول معايا غني في الرحمة. حد مصدق أنه غني في الرحمة؟ جدا. بس بتقول كلمة الله، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. الله الذي هو غني في الرحمة، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات، حبنا وإحنا أموات، فما بالك بقينا أحياء في المسيح يسوع، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم بالإيه؟ مرة كمان علي صوتك بإيه؟ بالنعمة أنتم. كلمة مخلصون مش فعل ماضي، كلمة مخلصون فعل مضارع مستمر، صفة بتوصفني وتوصفك، أنا عايش بالنعمة، خلاصي موجود بهذه من نعمة، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ليه؟ ليظهر في الظهور الآتية. إيه اللي هيطلع مني ومنك؟ علي صوتك، إيه اللي هيطلع مني ومنك؟ إيه اللي هيظهر للناس حوالينا؟ غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان. احنا حافظين الآية اللي كنا بناخدها في المؤتمرات بتاعت الخلاص ومش عارف ايه، مخلصون خلاص فعل ماضي تم. الكتاب هنا بيتكلم على حاجة مستمرة. ليه؟ ذلك ليس منكم، هو عطية الله، منة الله، هذا الإحساس بالامتنان، عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين، بص التصميم، مخلوقين في المسيح يسوع. لإيه؟ لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيه. بإيه؟ بالنعمة.

ميل على جنبك كله يا مساء النعمة، بس أقول له كده يا مساء النعمة، هتوصل له حاجة مختلفة صدقني. يا مساء النعمة، بالنعمة بالنعمة لكي نسلك فيها، أعمال صالحة لكي نسلك فيها. وبيقول في كلوس 2، كما قبلتم المسيح يسوع الرب اعملوا ايه؟ سلكوا فيه، سلكوا فيه، سلكوا بنفس الشيء اللي خلصك ولسه بيخلص فيك بالنعمة اللي موجودة فيها. كلمة الله بيقول يوحنا عنه في يوحنا 1:14، مملوءة نعمة وحقا. بتقول الكلمة في عدد 16، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، وإيه كمان أخذنا، مش لسه هناخد، أخذنا. هناك نعمة تكفيني، نعمة تكفي من بدايتها ماشية معايا كل عناية، حد ما تيجي تاخدني معاك لولا. دي النعمة، الامتنان تعبير عن النعمة اللي أنا عايش فيها. نعمة يا عم، نعمة يا أبا، النعمة مش هتزداد فيا وفيك غير لما هو يحط كلامه. ما النعمة عبارة عن إيه؟ الامتنان عبارة عن إيه؟ عبارة عن كلام طالع مني بيقول أشكرك من فضلة القلب، من فضلة القلب. إيه اللي ساكن جوايا هنا؟ إيه اللي موجود في داخلي؟ تذمر وتمرمر وإحساس بالحرمان وبالنقصان، وشايف فلان وشايف فلانة، وليه وعشان إيه، وما ادتنيش وما عملتنيش وما سوتنيش. إيه اللي مالي قلبي من جوه؟ في نفس الرسالة اللي بنقرأ فيها كلوسي أصحاح 3، تقول كلمة الله كلوسي أصحاح 3 عدد 16، لتسكن فيكم كلمة المسيح، مش كلامك أنت، مش كلامك أنت، كلمة المسيح بغنى، وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. ننذر بعض بإيه؟ نكلم بعض بإيه؟ بمزامير، بتسابيح، بأغاني روحية، أيوة، بنعمة، مترنمين في، من جوه بقى طالع من جوه، في قلوبكم للرب، وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم، خد بالك من الاسم ده، باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به. كل اللي تعمله أنا هشكر بيك كل الوقت على اللي أنت صنعته في حياتي. الشكر، الإحساس بالامتنان جاي نتيجة لوجوده ومركزيته في حياتي. البداية قوة مستمرة، كما قابلتم اسلكوا. الحاجة الثانية، الثبات قوة محفزة، الثبات قوة محفزة. قول ثلاث أنواع من القوة هنا، البداية قوة مستمرة، الحاجة الثانية الثبات قوة محفزة. بتقول الكلمة متأصلين عدد 7، ومبنيين فيه وموطدين في الإيمان كما علمتم. المسيح مش حد بتبعه، المسيح حد أنا عايش بيه. تاني، المسيح مش حد بتبعه، مع أن الاختيار هو قال تعالى اللي عايز يتبعني، اللي عايز يجي ورايا. بس قصتنا في الاتباع معناها اختيار يومي. أنا وإنت ممكن نختار النهاردة، السلام عليكم ورحمة الله، مش مكمل، مش ماشي أنا في الحدوتة دي، لأنه حمل الصليب ده يفترض أني أنا ميت. أنا إيه؟ هو حي. بولس كان فاهم ده، عشان كده كلمة فيه فيه فيه فيه، من غير فيه ما عرفش أكملها، من غير فيه أنا بحط جاز وبحط سبيرتو وبحط مية وبحط أي حاجة، بحط أي حاجة عشان المكنة دي فاكر إنها مالها، إنها هتمشي. ومستغرب ليه مولعة وليه شيطة وليه مدخنة وليه ركدة وليه ما بتمشيش وليه ما بتتحركش ليه، لأن هي بتمشي بحاجة

0: واحدة ومستمر حاجة واحدة بس. الرب يسوع لو رجعنا ليوحنا 15 يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. المحور في كل القصة اللي موجود في يوحنا 15، اثبتوا فيا، اثبت فيا، اثبت فيا، امسك فيا، امسك فيا، خلي اتكالك علي، خلي قناعتك بيا، خلي قلبك معايا في كل يوم، خلي قلبك معايا، ثق فيا بس. طب هتعملها ازاي؟ هتسويها ازاي؟ طب مالكش دعوة، مالكش دعوة، مالكش دعوة، مالكش دعوة. كم واحد فينا بيركب باص ولا بيركب تاكسي ولا بيركب طيارة؟ أنا حكيت لكم على الطيارة من كام أسبوع. كل شوية يقول للطيار انزل اطلع اعمل سوي، رايح فين جاي منين. اللي بيقدر مننا بيشد الحزام ويغطي وشه لو كان آكل وشارب ويشخر لغاية لما يوصل يتفرج له على فيلم ولا يتفرج على حاجة، ليه؟ مطمن أنه الأخ اللي ماشي بأرواحنا، ماشي بأرواحنا، أنا أعتقد ماشي بأرواحنا في الهواء، في الهواء، في الهواء، من مكان مكان، ماشي بأرواحنا، أنا واثق فيه أنه هيوصلني للمقصد، للقصد، للديستيني اللي واخدني فيها. المسيح يسوع أعظم من ده بكتير، متأصلين ومبنيين فيه. أنا ماسك فيك بإيدي وسناني. في أفسس أصحاح 3 الصلوية الجميلة بتاعت بولس أقولها معك. هللويا. أصلي إنه وإحنا بنتابع عينينا على كلمة الله في حاجة تخش جوه أذهاننا وقلوبنا تكون مختلفة. بولس بيصلي في أصحاح 3 ويقول عدد 16 لكي يعطيكم بحسب غنى مجده، اللي هو أساسا إحنا عايشين عشان نمدحه، أن تتأيدوا بالقوة بروحه. إيه اللي هيأيدك؟ إيه اللي هيأيدك؟ القوة فين؟ بروحه. فين؟ في إنسانك الباطن، حاجة جاية من جوه، حاجة داخلية من أعماقه، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. مش ما بيكلم مؤمنين، مش الإيمان أن أنت هتقبله عشان تقبله يكون رب وسيد ومخلص. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قلبك ماشي، الإيمان بتاعك هو رد فعلك للحياة اللي أنت عايشها، مش جاي من قدرتك، جاي بالمسيح بإيمانه هو. بولس بيقول في غلاطية 22 مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح أيوة يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. مش إيماني أنا، إيمان مين؟ إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إيمانه هو، أنا عايز أسمح له أنه يعيش بإيمانه. الرب يسوع عنده إيمان مطلق في أبوه السماوي، عنده إيمان مطلق في حكمته، عنده إيمان مطلق في قدسته، عنده إيمان مطلق في مشيئته الصالحة الكاملة، عنده إيمان مطلق في كل صفة اتكلم بيها الآب عن نفسه. مفيش عندي يسوع شك في قدرة أبوه الصالحة إلى الأبد. أنا محتاج مش إيماني أنا الخربان التعبان المكسر، أنا محتاج إيماني إنه يتحول مع الأيام يكون إيمان يسوع المسيح فيا. الثبات وهو موجود في داخلي، هكمل لك القصة تقول إيه، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة. يوحنا 15 يقول عن نفس القصة في المحبة، حتى تستطيعوا أن تدركوا، ده هنا الإدراك، مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح. مش فاهم الاثنين دول يركبوا مع بعض ازاي، أعرف حاجة فائقة المعرفة، تعرفوا محبة المسيح اللي هي عمرنا ما هنوصل عشان نفهمها، لكي تمتلئوا إلى، وكأن ملء الله هو محبة المسيح الفائقة المعرفة وسط كل حاجة بنعيشها، القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا. هو قادر بحسب، مش بحسب يا ريت،
1: مش بحسب لو في حد وقف معايا، لحد شجعني، لحد قال لي كلمتين، لو ربنا كده من عليا، بحسب القوة من جوه هنا التي تعمل فينا. اللي شغال فيا واللي موجود جوه حياتي هو ده اللي هيديني القوة والنعمة وسط كل شيء حكيناه في البداية. الحياة مليان بيها.

أكمل الحياة وأنا بمجد اسمك وعظمك ليه؟ لأن الحياة نعمة من عندك يا رب. لو ما عنديش تاني حاجة أعملها في الحياة غير أني أفتح شفتي وأقول لك مجدا هللويا، دا يكفيني أن أنا أقول لك مجدا هللويا، أن أقول لك مبارك اسمك، أن أقول لك أنك أنت عظيم، أن أقول لك أنه في حاجة في الحياة تستحق أن أنا أعيش عشانها وأشكرك عشانها في كل يوم. خليني أمسك فيك وأعرف أسلم لك، ودي روحك أنه يفيض فيا بالشكر والامتنان. هو ده إيمان ابن الله، إيمان القادر على كل شيء.

كانت ظروفي، مهما كانت أمراضي. الحاجة الأخيرة، الحاجة الأخيرة، وأنا بتكلم عن مركزية المسيح، الشكر قوة مضاعفة، قوة مضاعفة. تقول كلمة الله نفس الجزء اللي احنا تقول كلمة الله، موطدين في الإيمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. متفاضلين فيه بالشكر. متفاضلين، كلمة الفضلة كلمة معروف أو كلمة جريس أو كلمة فيفر، هي نفس الكلمة. وأنا موجود في الشكر يزداد في داخلي، ولما يزداد في داخلي ده اللي يديني القوة علشان أقدر في كل حاجة، مهما كان أي حاجة وكل حاجة أنا عايش فيها، أقدر يكون عندي شكر النهاردة أكتر من امبارح. قوة الامتنان أنك بكلمات الشكر واتجاه القلب المليان بالإيمان بصلاحه، مطور الحياة هيشتغل بكل قوته، والنتيجة فيض. فيض يعني رايق، يعني عم مع ان ظروفك انا عارفها منيله، يعني هادي انت ريس والدنيا دماغك عاليه يعني، ولا مش فارقه معاك، هو برود الابالسه ولا سلام الله؟ لا، في فرق بين برود الابالسه، وفي فرق ما بين مش فارق معايا، وفي فرق ان انت منفض لها، وفي فرق بان انت يا عم خلاص الواحد زي يعني هنعمل ايه، يجي زي ما يجي، تروح زي ما تروح، مش مهم. ده فرق، وفرق ما بين انك واثق جوه قلبك، في ثقة جوه قلبك، في إحساس بالنعمة، بالامتنان. بالامتنان أنا ممتن لك، أنا ممتن لما أشوف إن اللي في حياتي ده مش بعرق جبيني، مش إنه من حقي، مش إنه لازم يكون عندي، مش إنه لابد إنك تدهوني. اللي عندي ده أنا ما استهلوش، وكتر خيرك إن أنت اديتهوني يا رب، كتر خيرك إن أنت اديتهوني. أشجعكم على حاجة، روح في، عارف مكتبة جرير؟ جرير، جرير، اسأل في كتاب اسمه قوة الامتنان، اسمه ايه؟ كاتبينه عالم، مع احترامي الشديد ليهم، مش مؤمنين زي وزيك، بيتكلموا كل واحد فيهم عن قوة الامتنان، ازاي عاملة فرق في الحياة، ازاي الناس دي اصحاء، ازاي الناس دي معطاءة، ازاي الناس دي عندها قوة على التفكير، ازاي الناس دي ناجحة في حياتها بسبب ادراك واحساس وتعبير ان هم ممتنين. اشكرك. حد عنده مكان ينام فيه الليلة؟ حكيت الحكاية دي الجمعة اللي فاتت في اجتماع الشركة، معلش أحكيها مرة تانية. كنت في أوروبا مرة، كان أول مرة أروح بلد معينة في حتة معينة، فحطوني في مكان كده، المكان مكان ضيق، والسرير تكرمه يعني نص ركبتي طالع من الناحية التانية، فالظاهر كان بتاع أطفال ومددوه يعني جددوه، وفوق مطعم ففي صراصير موجودة، وفي فران مش عارف بتعمل ايه، والمايكرويف مزنخ. وحل انا اتربيت في الجيش على حاجات كتيرة مش فارق معايا، بس كان واجعني انه الناس دي ما بتقدرش الخادم والخدام واسمنا في اوروبا. فاول يوم يعني خدت الموضوع وشكرت كده، بس ما جبتش لربنا سيرة، بس انا جوايا في نوع من التمرمر الخفيف، يعني التمرمر الشديد. وبعد كده اخذوني ركبوني عربية عشان يودوني فين، العربية كانت حد يعني زار مقاول ولا ايه، فانا راكب فوق عدة، يعني قاعد فوق العدة وفوق مش عارف ايه وحاجات كده، فحاسس انه يا جماعة الدنيا مالها زحمة كده، جماعة مش مقدرين حاجة والموضوع صعب معايا. ده اول يوم. تاني يوم جوايا نفس الاحساس ونفس الحاجة، وانا مروح نزلوني في حتة كان لازم اعدي، لانه الشارع وان واي، فلازم اعدي الناحيه الثانيه وامشي في الشارع ده لغايه ما اوصل للبيت اللي انا موجود فيه. الدنيا كانت بتمطر، الدنيا كانت بتمطر مطر شديد كده. انا ماشي شفت زباله تكرمه، زباله بس من النوع الكبير، غطى الزباله مفتوح، الزباله تبعد في حدود متر ونص عن الحيطه، غطى الزباله مفتوح ومرمي كده على الحيط، وعلى النور بتاع الشارع واحد قاعد
مغطي راسه بجرنان بيترعش

والغطى بتاعه هو غطى الزبالة. بعد ما فتحت الباب وانا طالع على السلم، روح القدس طبطب عليا كده، لي انت كنت بتشتكي من ايه؟ انا اشتكي حقك عليا. كتر خيرك ان في مكان انام فيه الليلة، كتر خيرك ان في غطى مغطيني، كتر خيرك لو اتزنقت في حمام، كتر خيرك ان في ثلاجه، كتر خيرك ان في، كتر خيرك ان في، كتر خيرك ان، كتر خيرك انه عندي حاجات انا متمرمر وبتزمر عليها، وفي ناس تانية كل اللي بتتمناها هو غطى يغطيها بس من البرد والجوع اللي هي فيه. انا ممتن ليك، أنا ممتن ليك. الامتنان زي ما بيقولوا جماعتنا، الامتنان يخلي فيه فيض، هذا الفيض آتي في حياتك بزيادة مختلفة. معلش أقرأ المقطع ده أختم به معاكم. كورنثوس الثانية إصحاح 9، كورنثوس الثانية إصحاح 9. الرب بولس الرسول بيتكلم على نعمة العطاء، نعمة مشاركة الآخرين، بسميها نعمة هذه، إنك تعيش تدي، ده نعمة، نعمة كبيرة جدا جدا جدا جدا. كورنثوس الثانية إصحاح 9 من عدد 6، أنا كنت حاطط آية واحدة بس حابب أقراها كلها. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا، كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. خد بالك السرور ده نابع من قلب شاكر، قلب ممتن. الله قادر أن يزيدكم كل نعمة. كويس، مع الامتنان هناك زيادة في كل نعمة، لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، مالكم تزدادون في كل، ده اللي احنا مخلوقين علشانه، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذارا للزارع وخبزا للآكل سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلاد برنكم، مستغنين متفاضلين فيه بالشكر. وده ترجمة تاني، مستغنين في كل شيء لكل سخاء ينشئ بنا شكرا لله. لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد عواد القديسين فقط، بس بيعمل حاجة تانية، هو ده التفاضل، يزيد بشكر كثير لله. الجماعة دول هيعملوا ايه؟ إذ هم باختبار هذه الخدمة بسبب اللي انتوا بتعملوها يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح. هيعيشوا الغرض اللي ربنا خلقهم علشانه، يمجدوها بسبب أفعالكم اللي مليانة نعمة.

شايف بعين الشمال، كتر خيرك ان اليمين شغاله، ما شفتش بالاثنين، كتر خيرك لسه بسمع، كتر خيرك لسه بمشي، كتر خيرك لسه بشم، لسه بتكلم، كتر خيرك لسه عندي كتير. والاحلام مواعيد الله، هو مواعيد الله تعطلك وتجعلك واحد ناقم وغير شاكر. محتاج انا وانت مره تاني ان احنا نيجي ونقول له انا عايز اعيش ممتن ليك يا رب. الناس الممتنه ناس معطاءه، مش مستنيه حد يديها، قلبها فايض ان هي عايزه تدي. ليه؟ عندها احساس بالنعمه. عندها احساس بليه؟ بالنعمة. عندي إحساس النعمة يملاك على الدوام، تعيش برا نفسك عايز تبارك حد تاني غيرك، وتسامح غيرك وتغفر لغيرك وتساعد غيرك وتطبطب على غيرك، واللي أزوك واللي عملوا فيك واللي سووك هعرف أنا مرتاح. ليه؟ لأن المسيح فيا عايش فيا. اتفرج أنا ومنال على مسلسل عن المسيح والتلاميذ، فجايبين بطرس وندراوس بيصلحوا الشباك في حتة فلوكة عندنا احنا في اسكندرية، يقول عليها فلوكة، حاجة صغنطوطة كده. فلوت من قال مش هو ده المراكب اللي كانوا بيصطادوا فيها؟ المراكب اللي اصطادوا فيها كانت كبيرة جدا، لان كان فيها حتة للنوم، لانه كلمة الله بتقول اما يسوع فكان في المؤخرة نائما على وسادة. انا عايز اسأل نفسي سؤال، ده برود ولا ايه اللي في وسط العاصف في وسط الموت ورجاله بتصرخ وكرهم الصيد وبيقولوا للرب ايقظوه اما يهمك اننا نهلك؟ لا، ده مش برود، ده سلام الله الذي يفوق كل عقل. مفيش حاجه تقلقه ولا حاجه مضطرب. ليه؟ لأن هو سيد ورب السماء والبحر والأرض وكل ما فيها. ده مفروض إن أنا وإنت عايشين بيه، مش بنتمنى رضاه، مش عايشين عشان كده ربنا يرضى علينا، إحنا عايشين بيه. سيد الأرض، خالق كل الأشياء، حامل كل بكلمة قدرته، عايش فيا وفيك. أنا ممتن ليك يا رب. ارفع قلبك معايا وقول له أنا ممتن ليك يا سيد رب، أنا ممتن ليك، شكر ليك على فضل النعمة اللي احنا فيها مقيمين يا رب. هاللويا هاللويا. في كتير في حياتي وحياتك ينفع نمتن لي. مفيش قوة تمتن يسوع ما ياخد مكانه كرب في حياتي وحياتك. هو نبع الحياة، هو ظابطها. وأنا بصلي النهاردة من كل قلبي يا رب اديني فرصة أسكن كلمة المسيح جوه قلبي يا رب، جوه أعماقي. أدي فرصة جديدة لروحك، روح الشكر إني يشتغل فيا وفي أعماقي من تاني يا رب.

0: احنا في المسيحية واحدين بالله.
1: إن ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم. انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش دور في الميه. فكرته بيضحك بيهزر.
0: أعزائي المشاهدين، برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض، الله بيفتح لينا ويرسل لينا شعاع كلمته. نعم، صدق ما قال الكتاب عن نفسه: الشريعة نور والوصية مصباح. ولما بنعيش في الوصية، قال الكتاب عندنا الكلمة النبوية: ألا تفعلون حسنا إن التفتتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. حقيقي سراج منير، شعاع نور منير بينور حياتنا. النور أضاء في الظلمة، الظلمة لم تدركه. مجموعة الحلقات دي أحبائي مخصصينها

0: وربنا فاتح قدامنا المشهد الأخير أو قد يكون المشهد الوحيد الذي تتكلم به الكتاب عن بعض من رجال ونساء الكتاب المقدس. وما أروع هؤلاء الأبطال حين ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. بشكر ربنا لأجل وجود باشمهندس رأفت واصف معنا. مرحب بيك يا رأفت.
1: ربنا يخليك يا صمويل.
0: سعد ان احنا مع بعض واحنا بنتشارك في كلمة الله ونتجاذب.
1: بنستمتع مع بعض.
0: استمتع. ماشي. صحيح. بنستمتع يعني وجد كلامك فأكلته.
1: يا رب المشاهد يستمتع معنا.
0: أمين يا رب. أمين. حتى وإن كانت في حاجات يعني ما تعجبش كتير المشاهد يستمتع.
1: طبعاً.
0: طبعاً. ليه طبعاً؟
1: هو جميل إنه يفكر معنا ويتشارك معنا. مش كل يعني مش ممكن كلنا هنبقى نفس الرأي ونفس الفكر بس مجرد ان نفتح كلمة الله ونفهمها والمشارك ما يفهمش حاجة فيصلي يقول له رب انا مش فاهمها دي وانا كمان وانت بتتكلم اصلي يقول له رب عايز افهم دي اكتر احنا كده بنتبارك.
0: صحيح. تقابلنا احبائي مع مجموعة من الشخصيات في الكتاب المقدس كثيرين منهم قالوا لا. قال المسيح ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. من الناس اللي قالوا لا هما جماعة الركابيين. تقابل معاهم في سفر أرمية إصحاح 35. تقول كلمة الله الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزنيا ابن أرمية إلى آخر الكلام ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بيت حنان رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا فقالوا لا لا نشرب خمرا لأن يناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم بل اسكنوا في خيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمر كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا. ايه القصة دي عاوزة توصل لنا ايه رأفت؟
1: هي الجماعة دول جماعة غريبة شوية. جماعة كان لهم سلوك مختلف عن كل الناس اللي حواليهم في الوقت ده. كان ابوهم الكبير واحد اسمه ركاب. ده كان راجل طقي والغريبة عمل وصايا كده لأولاده غريبة الشكل شوية. قال لهم بصوا يا أولاد لا تسكنوا في بيوت ولا تزرعوا كروم ولا تبنوا بيوت ولا أي حاجة ولا تزرعوا حقول يعني اداهم وصايا غريبة جدا ما تشربوش خمر ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش وفعلا بقوا جماعة بقوا يسكنوا برا المدن وعايشين بنفس المبادئ اللي ادها لهم ركاب أبوه. وهنا الله اختار الجماعة دول عشان يقول عظة لشعب إسرائيل فجابهم وخلى أرمية دخلهم بيت الرب هيكل الرب وساعتها كان ابتدى يبقى الحصار بتاع أورشليم ابتدى على يد نبوخذ نصر فهم سابوا المناطق البعيدة اللي كانوا فيها ودخلوا أورشليم خوفا من الأعداء يعني فجابهم ودخلهم بيت الرب وقال لهم يلا اشربوا خمر قالوا مش شاربين خمر ليه يا جماعة قالوا احنا أبونا وصانا بكده دي القصة
0: يعني. صحيح يعني ربنا حب يعني ياخد جزئية الطاعة ويفهم ولاده أنه شايفين دولت إذا كان دولت أطاعوا أبوهم الأرضي بوصاياه الغريبة العجيبة
1: أيوة.
0: وطوعوه ونفذوه أولا يجب أن يجب عليكم أن تطيعوا أنتم أيضا.
1: هو كمان يعني هو نفسه قال كده يعني في عدد 12 ثم صارت كلمة رب الأرمية قائلة هكذا قال رب الجند الإسرائيل أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي يقول رب قد أقيم كلام يناداب ابن ركاب اللي هو أبوهم الكبير يناداب ابن ركاب الذي أوصى بي ألا يشربوا خمر يعني هو كلام أبوهم الكبير أقيم وأنا كلامي ما بيقامش يعني تلاحظوا مع أني في فرق كبير جدا إن أبوهم يناداب ابن ركاب ما قال لهم حاجات زي ما

0: حضرتك بتقول يا صمويل مش معقولة برضه ومش مطلوب من أي إنسان يعملها.
1: صحيح، ما يسكنش في بيته ويسكن في خيامه
0: وما يزرعش وما
1: صحيح
0: حاجة ربنا نفسه قال لهم اسكنوا بيوت وزرعوا واعملوا ينبسطوا يعني واعملوا وعيشوا حياتكم. ده طلب منهم طلبات فوق المعتاد وراحوا سمعوا كلامه. طب سمعوا كلامه ليه؟
1: حقيقة يعني حتة الطاعة خلينا نعترف محدش غريب يعني أحباء بيشاهدونا، جزئية الطاعة جزئية صعبة، حتى أن الكتاب في عبرانيين قال مع كونه ابنا
0: تعلم الطاعة،
1: تعلم الطاعة مما تألم به. يعني العصيان في قلب الإنسان طبيعي، لكن إزاي الإنسان يتدرب على الطاعة وإيه حدود الطاعة اللي ربنا عاوزها مننا وإزاي نعرف نقول لا؟
0: طب أنا هسألك سؤال، إيه اللي يخليه متاع أبوهم يا صمويل؟
1: لأنه ثقتهم فيه.
0: برافو عليك،
1: كانوا واثقين فيه.
0: هم ما كانوش شايفين إن هو بيقول لهم وصايا عشان يتسلط عليهم عشان خاطر يعني إيه يعني أنا الكبير وتسمعوا كلامي، أو إن هو بيرتب لهم يعني شايف حاجات تفرحهم فبيمنحها، انهم ما كانوش شايفين كده. هم كانوا شايفين شخص بيتمنى لهم كل خير، وكانوا شايفين شخص فاهم كويس، وكانوا شايفين شخص عايزهم بكل سلامه، فطاعوه لان هم مطمنين للشخص. ودي مشكله الطاعه. معايا ولا مش معايا في الحته دي؟
1: بالتاكيد لما بعرف يعرف اعرف ان ابويا قصده خيري وقصده مصلحتي، وانه وصاياه اللي مكتوبه لو كنت اطعت لكان كنهر سلامك، كان الوضع اتغير بالتاكيد.
0: يعني اسالك سؤال، لما الله يقول لك اغفر لفلان، هي دي لمين؟ للي انت بتغفر له ولا ليك في الاول؟
1: لا في الاول في الاخر ليا. ده الكتاب بيقول تفترس نفسك في غيظك،
0: مش كده برضه؟ يعني الحقيقه ان الله لما بيديني وصيه، انا ما شفتش حد يا جماعه طايع وماشي بوصايا الله وفي آخر عمر يقول يا دي العمر اللي عشته وليه عملت في نفسي كده. ما شفتش كده بصراحة، بكلمك بمنتهى الأمانة يا صمويل.
1: صحيح.
0: يعني أنا اللي شفته في الناس وشفته في اللي حواليا، إن الناس اللي مشيت ورا ربنا النهاردة بترفع عينها بتقول له أشكرك، اديتني طريق فادني، اديت أتمشى في رحب. ليه تتمشى في رحب يا داود؟ قال لأني طلبت وصاياك. قال له وصاياك مش بهدلتني زي ما واحد ناس فاكرة، يقول له وصاياك جعلتني أحكم من أعدائي، يقول لك أكثر من الشيوخ تعقلت لأجل حفظ كلامك. ده الكلام اللي بنقوله في المزمور الطويل بتاع 119.
1: ناس كتير طبيعتها يا رفت أنه يعني يدور على الحاجات اللي تشجعه والحاجات في الآيات الكتاب المقدس، يحفظ الآيات اللي تشجع، لا تخف لأني معك، كلام جميل بالتأكيد وحلو، لا تتلفت لأني إلهها قد، حاجات اللي تشجع تشجع تشجع تشجع، دايما يدور على الحاجات اللي تشجعه. لكن الحقيقة الكتاب المقدس كله وحدة متكاملة كاملة بتقدم لنا مرات كتير مش بس حاجات تشجعنا، لكن كمان بتقدم لنا حاجات تصلحنا. فلما قال الكتاب كل كتاب موحى به من الله قال نافع للتعليم وللتأديب للتوبيخ وللتقويم
0: الذي في البر لكي يكون إنسان الله
1: كاملا. يبقى الفكرة أنه أنا بستفاد من حياتي مع ربنا
0: 100%.
1: بالتأكيد مرات الكلمة بتشجعنا لكن مرات الكلمة توبخنا.
0: عارف يا صمويل جزء من مشكلتي إيه؟ أو مشكلتي اللي حواليا في الطاعة حالا بيبقى جزء من مشكلتنا إن إحنا مش شايفينه أب. عارف صح؟
1: بالتأكيد
0: مش شايفينه أب. يعني مش شايفينه أب. يعني أنا فاكر أقول لك على اختبار، أنت بنتك اسمها جوي وأنا بنتي اسمها جوي.
1: أوكي.
0: أنا فاكر بنتي كانت لما كان عندها 8 سنين، الحقيقة كان سخنت قوي، فروحت بيها للدكتور. الدكتور كان مروش شوية كده، فقال لي إيه ده دي سخنة؟ قلت له يا دكتور ما أنا جايبها لك عشان سخنة. فقال لي لا، الحرارة ممكن تعمل بوظان في المخ وتعمل مش عارف إيه في القلب. رعبني وأنا مش دكتور. أنت دكتور تفهم، أنا مش دكتور. فخفت، قلت له يعني يا دكتور اعمل ايه؟ قال لي اوعى الحراره تزيد ومش عارف اعمل ايه وبتاع. روحت البيت يعني مرعوب من موضوع الحراره ده. فالمهم البنت طول الليل سخنه وانا احط مش عارف ايه واعمل ايه، مش عارف انام وعندي شغل الصبح وطول الليل عذاب. يعني من الليالي اللي هي
1: تنسيش،
0: الليالي اللي ما تتنسيش. على 6 الصبح فين وفين لما حرارتها نزلت وانا قلت انام لساعه، وانا برفع عيني قدام ربنا بقول له يا رب يعني انا امنيتي في الحياه ان انا اطمن انك بتحبني زي ما انا بحب بنتي.

0: ده اضعاف من كده كمان.
1: شفت بقى، انا قلت له بص انا مش قادر انام، انا خايف على البنت وعندي سعادة اضحي بكل حاجه بس البنت ما يجرالهاش حاجه. انت بتحبيني كده، انت مهتم بيا كده، طب لو انت مهتم بيا كده انا يعني انا ده
0: انا لا يعوزني شيء،
1: لا يعوزني شيء،
0: لا يعوزني شيء.
1: واذا كنت انت بتحبني مهتم بيا اجي تقول لي كلام اقول ان انت ممكن تكون بترتب لي حاجه مش مصلحتي؟ استحاله،
0: مستحيل، مستحيل. جميل المثل لما قالوا لا نشرب خمرا، ابونا قال لنا يبقى لا نشرب خمرا. خلينا نتكلم كلام يعني عملي واقعي. مرات في بعض الاباء بيطلبوا حاجات صعبه من اولادهم او يتحكموا، ففي كلمه ديكتاتور جايه من ديكتاتور اللي هي الديكتيشن اللي هي الاملاء، يعني اكتب ما يملى عليك. وفي الاملاء تختلف عن التعبير، التعبير انا بألف وبأبدع، لكن في الاملاء انا ما اقدرش ألف، انا اللي مكتوب اللي بتقوله المدرس او المدرسه بقوله زي ما هو. فكلمه ديكتاتور جايه او ديكتاتور او ديكتاتوريه جايه مش شتيمه، لكن كلمه انه اللي انا اقوله لك تكتبه بدون قيد او شرط. ايه رايك في المبدا ده؟
1: ما هي يعني ارجع تاني ليوناداب ابن ركاب ده، تفتكر هما كانوا شايفينه اب ديكتاتوري؟ ما ابونا يوناداب اللي قال لنا كانوا شايفينه ديكتاتوري؟
0: لا بس طوعوه
1: مش عشان شايفينه ديكتاتوري،
0: احنا عارفين ده المصلحه.
1: انت بتقولوا ده كارثه في البيوت يا صمويل، ان الاولاد يحسوا ان الاب يعني الام متنرفزه عشان خاطر اتكسر كلامها. انت متنرفزه عشان اتكسر كلامك ولا عشان بنتك هتتضر؟
0: صحيح.
1: يعني انت بتضربي البنت ليه؟ عشان تفش غلك ولا عشان مصلحتها هي؟ لو انت بتضربيها عشان انت متغاظه يبقى انت مش تعملي لمصلحتها، عمرها ما تحس بحبك. انت كده بتضربيها، البنت فاهمه انك بتضربيها لاجل نفسك، انك انت مليانه غيظ فبتطلعيه فيها. الاب كمان عمال يقول ليه بقى انت مالك يعني بتقول قوانين لي انا الاب ولازم يتسمع كلامي؟ انت كل مشكلتك في ان انت اب لازم يتسمع كلامك ولا عشان انت بتعمل كده لمصلحتي؟ لازم الاولاد يلمسوا في الاباء انه بيحبهم بجد، مش بيتسلطوا او بيعمل زي ما انت ديكتاتور وبيقول كلمته هي اللي تمشي. انا اعتقد ده يخليني لا اثق فيه، اخاف. ما هو مش بيقول عشان مصلحتي، ده بيقول عشان خاطر هو يبقى الكبير وصاحب الكلمه الاخيره. صح،
0: في ناس كثيره من الاباء عندهم تصور انا قلت يبقى خلصت الدنيا، بس ده عكس ما قال الكتاب. الكتاب قال بالفهم يثبت البيت، يعني لابد ان يكون في البيت في لغه حوار نتفاهم ونقنع. والاجيال الموجوده ما ينفعش نقول انا قلت كده. بعتقد الموضوع ده في منتهى الاهميه. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معانا عشان ربنا هيوضح قدامنا وينور بشعاع نوره في مواقف جميله ومهمه جدا في الوقت اللي جاي. خليكم معانا دقيقه، هنطلع فاصل ونرجع. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
1: أنا أنزل؟ أنا منزلش. مسيح ينزل لكن أنا منزلش.
0: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
1: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
0: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
1: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
0: طبعا. أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وأقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض في برنامج شعاع نور في حلقة خاصة جدا عن الموقف الوحيد اللي اتذكر عن جماعة الركابيين، وازاي ان ربنا جاب أرمية وقال له في أرمية 35 وقال له يا أرمية تعالى شوف الركابيين بيطوع ابوهم ازاي، مش المفروض انتوا كمان تطوعوني؟ كنا مع المهندس رأفت واصف. رأفت قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقة

0: اباء بالابناء.
1: أيوة.
0: خلينا ناخد ماذا يجب ان يفعل الابن تجاه ابيه، وماذا يجب ان يفعل الاب تجاه ابنه في هذا كاب بقى طبعا عنده خبره اباء، وخبرتك مع في الخدمه من سنين طويله، ماذا يصنع الاب مع ابنه؟
1: بص صمويل، عايز تدمر بيت في دقايق، خلي كل الناس تعيش بمبدا هو الاول يصلح ونصلح. تعالوا يعني اي بيت في الدنيا مهما كان قوته، تعالى ندمره في 5 دقايق، وده اسلوب ابليس. يعني ابليس انت ايه خطتك لتدمير البيت؟ انا هقول للست لما جوزك يتعدل ويحبك كما احب المسيح الكنيسه ابقى طيب. رائع ابليس. طيب تعالوا نخش على ناوي تقول ايه للراجل يا ابليس. هقول له ايه؟ طبعا اقول له لما هي تطيعك كما تخضع الكنيسه للمسيح ابقى احبها. تعالى للواد الصغير، انت ناوي على ايه؟ لما ابويا يبقى صورة ربنا، ما هو الاب بيدي صورة الله، ابوة الله، لما يبقى اب عدل، اب انطيع، والاب اتفرج عليه. فانت لما تيجي تسألني تقولي نبتدي بالاولاد، مشكلة البيوت ان كل واحد والغير يتصلح الاول. خلاص كده اقفلها وملهاش علاج. تقولي العلاج ايه؟ انا العلاج هبدأ بنفسي. غيري في مشكلة، ما قلناش حاجة. جوزك فيه مشكلة، مراتك فيها مشكلة. انت كابن وكشاب صغير طالع باصص على ابوك وامك، شايف البيت فيه كوارث وهم صعبين، فانت مدي لنفسك العذر انك تمشي بمزاجك، برضو انت كده عملت ما فيش حلول، خلاص خربناه. لكن العلاج اللي انا شايفه ان كل واحد يسأل ربنا، يقوله انت عايزني انا اعمل ايه؟ يعني الزوجة تقول له يا رب ازاي اخضع له رغم الظروف دي، لكن انا عايز اخضع. الراجل يقول ازاي احب رغم الظروف دي. الابن يقول ازاي اطيع، علمني يا رب. مش بقى كل واحد يحط عقدة في منشار، لما يتصلح فلان يتصلح.
0: ونظام الكنيسة حتى في سر الاكليل انه يخضع كل منكم لصاحبه. فحلو انه يعني انه الاثنين يتفهموا بالفهم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بالفهم يثبت البيت.
1: أيوه.
0: انه يكون في حوار وفي تفاهم في الاخذ والعطاء، لكن هي كده انا قلت كده يبقى خلصت. ما ينفعش. حتى ربنا بجلاله قدره في يوم من الايام قال هلما نتحاجج يقول الرب. في تفاهم، في حوار العقل، لانه انا دون ان اقصد، انا مش بقول ده عشان خاطر الناس تاخد تصريح لاهل الخطيه، لكن دون ان اقصد لما باجبر الانسان على شيء وباكرهه على شيء، اول ما بمشي بيعمل عكسه. او اما اختفي من المشهد، اسافر او اموت او اي او يكبر الشخص ده، ما بيعمل اللي هو عاوزه. انا في الموقف ده بصراحه لا اجد اروع من شخص المسيح في تعامله مع العذراء مريم ويوسف النجار.
1: ازاي؟
0: لما كان في الهيكل، العذراء مريم ماشيه مع الستات ويوسف النجار ماشي مع الرجاله. هي فكرته معاها وهو فكرها معاه، كل واحد مشي كده. وبعدين بعد 3 أيام الولد فين؟ جميل انه من الشخصيات المحببة جدا الى قلب يوسف النجار.
1: ايوه
0: حقيقي شخص يعني بار، وبرغم انه دايما الكاميرا جايبة المسيح وجايبة العذراء مريم، لكن كمان يوسف النجار رجل بار وبطل وما اروعه. لما ضاع الولد سألوا عليه وكانوا يطلبونه معذبين.
1: ايوه
0: يا ريت ربنا يساعدنا نشوف ولادنا مش بس أكلهم وشربهم ودراستهم وصحتهم، لكن نهتم بنوصل لهم المسيح. رفض ياما أباء وأمهات عاملين لبن العصفور لولادهم، مقدمين لهم أفضل شيء بس ما قدموش المسيح. كل ده بدون المسيح زي ما بطرس قال الذي فيه كل البناء مركبا، كل بناء الأسرة مركب، وحياة الولد رب الولد في طريق المسيح اللي هو في الطريق متى شيخ لا يحيد عنه. طب يدور يوسف النجار وعذراء مريم، يدور على الولد معذبين، لما لقيوه العذراء مريم في احترام بقى قوي تقول له أبوك وأنا.
1: يا قدمت يوسف النجار عليه.
0: جرت العادة، مين اللي كان في المؤتمر؟ كنت أنا وفلان وفلان وفلان. مين طلع الرحلة؟ أنا وفلان وفلان وفلان. مين راح الفرح؟ أنا وفلان وفلان. لكن عذراء مريم في راجل كبير معانا تحترمه، وكل ما الأم تحترم جوزها كل ما أولادها يحترموه.
1: ده حقيقي على فكرة، ويحترم أبوهم.
0: طبعا يحترم أبوهم. والولاد عادة بيكونوا لصحين قوي، أي خلاف واختلاف في الرأي بين الأب والأم يروحوا داخلين فيه.

0: نروح داخلين فين؟ ابوك وانا كنا نطلبك معذبا. في ثلاث حاجات الحقيقه.
1: اتفضل.
0: في التمرد، والناحيه الثانيه في الخنوع، وفي النص في الخضوع. التمرد لو المسيح متمرد لا قدر الله، قالوا ليه ابويا مين؟ انت برضو تقولي ابويا؟ قال ابويا. قال لما انت عارفه ان انت عذراء والحبلة بين
1: مرات
0: لا ابويا ولا بتاع، ابويا مين؟ انا جاي عشان الهيكل، انا ابن رب. اوعى ما عملش الكلام ده. لو كان في خنوع اسف حقك عليا امي، امام الله ما جاي الهيكل تاني، حقك عليا. لكن المسيح عمل ايه؟ خاضع. لوقا يتكلم عنه كان خاضعا لهم، عبر عن رايه. ارجوك من فضلك خلي اولادك يعبروا عن رايهم، خلي اولادك يعبروا عن رايهم. عصر الزعيم انتهى من العالم، ومش ده فكره ربنا. فكره ربنا لا تكن طريا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دايما المبدا في علم تربيه الاولاد هو حب بلا تدليل وحزم بلا قسوه. حب بلا تدليل وحزم بلا قسوه. طب يعمل ايه بقى المسيح؟ يقول ألستما تعلمان انه ينبغي ان اكون فيما لابي. ابي ده انا بقول لك ابوك. شوف وصل الرساله، عبر عن رايه بكل احترام وتقدير وتجليل واكرام لامه، وفي نفس الوقت مضى وكان خاضعا لهما. وصل الرساله، عبر عن رايه.
1: انت بتكلم الابناء هنا شويه.
0: الاثنين
1: الاثنين
0: الاثنين. يوسف والعذراء مريم بيدوروا على الولد، مش سايبينه ضاع ضاع مع السلامه بناقص. وفي نفس الوقت المسيح كان خاضعا لهما وكان بيعبر عن رايه، وما اروع التوازن ما بين الاثنين.
1: جميل. وانت قلت نقطه خطيره يا صمويل، البيوت محتاجه تتعلم ازاي يتفاهموا مع بعض. يعني مشكله الناس في البيوت مش عارفه تتكلم مع بعض. الزوج والزوجه لما بيجي يتكلموا الكلام بيبتدي كلام، مفيش دقيقة بعد الكلام تلاقي ابتدت تبتدي الأسلحة الخفيفة اللي هي أنت عمرك ما حسيت، لا أنت عمرك ما فهمتيني، وبعدين تبتدي الأسلحة التقيلة،
0: أسلحة الدمار الشامل.
1: أسلحة الدمار الشامل. ويبتدي الحوار عبارة عن هدم في الآخر. احنا متعلمين محتاجين ازاي نتعلم نتكلم. دي مشكلة في بيوت رهيبة يا صمويل، إن بيوتنا مش عارفين نتكلم مع بعض، مش عارفين نتواصل. الأب مش عارف يعمل حوار مع ابنه. انت اكيد بنتك بتعملها كصديقه وبتقعد معاها وتحكي
0: طبعا،
1: وانا كمان بالنسبه لي كده، وعلاقتي مع مراتي لازم نقعد ونتكلم ونفرد وقت للكلام. من غير كده البيتنا هيتدمر.
0: صحيح.
1: ما ينفعش الزوج يعني زوج يقول لك، واحده زوجه تقول لي جوزي يخش من شغله قافل وشه يقعد ياكل ويخش ينام. طب ودي عيشه دي؟ طب وبعدين لما تيجي تكلم الزوج يقول لك يعني هتكلم معاها في ايه؟ طب ما انت كده انت بتقول ان خلاص يعني بيتك ده ملوش، اتدمر خلاص.
0: انا نفسي كل اتنين متزوجين يعيشوا بروح الخطوبه زي ما قال هوشع، اخطبك لنفسي الى الابد. برغم ان اتجوزوا من 20 سنه او اكتر، لكن كمان يعيشوا في روح الخطوبه.
1: مش عايزين مشاهدين يحسوا ان احنا بنحلم يا صمويل.
0: لا صدقني، لا صدقني. اولاد ربنا يعيشوا بروح الخطوبه، والكلام ده بنعيشه، وانا عارفك انت بتعيشه بنعمه ربنا، انا بعيشه. ونفضل يعني في مبدا جميل يقولوه، اللي بيسعد بيسعد روحه.
1: ده حقيقي.
0: اللي بيسعد بيسعد روحه، واللي بينكد ما بينكد على روحه. يعني اللي عمال يعيش في نكد. وانا فاكر رفض انت في حلقه قلت لنا، انا اعجبت بالكلمه دي قوي، قلت بعض الناس عندها مبادئ انه اللي كسر ما بيتصلحش، لكن اللي في المسيح، في المسيح اللي يتكسر يتصلح. انت موافقني؟
1: ده اللي يتكسر. يعني فاكر انا مايكل انجلو مره دخل الكنيسه فلقى الزبال بيكنس شويه ازاز مكسر، قال له هتعمل بيهم ايه دول؟ قال له هرميهم في الزباله. قال له لا سيبهم لي. ولمهم وعمل لوحه الناس لحد دلوقتي بتروح روما تقف تنبهر قدامها. ده مش اللي انكسر ما يتصلحش، ده اللي انكسر الله يعمل منه لوحه.
0: لكن المجد يا رب، لكن المجد يا رب. رغم مرور مئات السنين لكن لا زالت الناس تشوف اللوحه اللي اتعملت
1: من ازاز مكسر، مش من اي حاجه.
0: ياه.
1: يعني لخصتنا. طب احنا بنتكلم في ايه النهارده في الحته دي؟
0: مش عارف اقول ايه بعد كده. انا شخصيا بحس انه اول حاجه محتاج ان انا اطوع ربنا. اذا كان الركابيين طوعوا ابوهم في حاجات بلا تفاهم،
1: ايوه،
0: فان كان ابويا السماوي بيتفاهم معايا، هل امنا

0: حاجه اجي اقول الرب
1: واطمن يا صمويل.
0: صحيح
1: اطمن انا لما طوعه هو مش هيسيبني صح كده؟
0: تاكيد.
1: وانا لما طوعه انا بطوع ابويا اللي بيحبني. واللي انت في الحلقه اللي فاتت انا فاكر او في حلقه مش فاكر امتى قلت انه ده مات لاجلي وبين حبه ليا بالصليب.
0: دي حقيقه.
1: فمش اي حب يعني، انا مش بين ايدين اله اي محبه وخلاص. انا بطوعه لاني واثق ان هو مرتب لي كل خير، وإن هو لما بيطلب مني حاجة هو عارف مصلحتي، هو اللي عاملني وعامل كتالوجي وعايز أطمن. يعني نفسي اللي بيسمعني مش بتكلم على أمور كبيرة، لو ربنا مكلمك في حتة صغيرة، حتة صغيرة قوي ابتدي بيها مش كده برضه؟
0: صحيح صحيح
1: صحيح.
0: أمين. الحاجة التانية الحقيقة اللي عاوز بإضافة الحاجات اللي أنت قلتها، محتاجين يكون في نوع من التفاهم في الأسرة.
1: أيوة.
0: كل ما نتفاهم نقعد ونتكلم وناخد وندي وكل واحد فينا يعبر. يعني يقولون من الأمثلة اللي أنا بحبها قوي، الناس أعداء ما يجهلون. لما أقول للولد هو كده، عم ما ينفعش العصر ده، ما ينفعش الكلام ده ولا في أي عصر صدقني. لكن لما أقول له ناخد وندي، أنا بقول العصر ده الكتاب المقدس العظيم ده، لما العازر الدمشقي راح يخطب لإسحاق زوجة اللي هي رفقة، قالوا ندعو الفتاة ونسألها.
1: ده من كم سنة؟ من آلاف السنين بيعملوا كده.
0: ندعو الفتاة ونسألها، اسمع يا بنت أنا قلت تتجوزي ابن عمك هو كده، كان يا إما ما فيش ميراث ويا ولد تاخد بنت عمك. يا عم ما ينفعش الكلام ده، ما تجيش الدنيا بالشكل ده.
1: وبعدين بقى البنت تعيش طول عمرها لأن أبوها رفض اللي كانت هي عايزاه، كل ما تتعب مع جوزها تقول منك لله يا أبويا كنت السبب.
0: أنا أحط مبدأ للأحباء المشاهدين.
1: ليس
0: من حق الوالدين أن يفرضوا، لكن من حقهم أن يرفضوا. موافق؟ ليس من حق الوالدين أن يفرضوا. ما أقدرش أقول لبنتي يا بنتي اتجوزي ده، لا ما ينفعش. لكن أقدر أقول لها تقول يا بابا أنا عاوز أتجوز ده، يا بنتي أنا من حقي أن أنا أرفض، بس خلي بالك يا بنتي برفضه لأنه كذا وكذا وكذا. هل ممكن نتغاضى عن الحاجات دي؟ أولا ده شخص مش مؤمن، ما ينفعش نرتبط بيه، وهكذا. كل ما نبقى فيه تفاهم في البيت يكون الأمور ماشية بطريقة حلوة ويملى القلب ويملى البيت الخضوع. عرفت عاوزك تصلي لنا تطلب بركة ربنا على البيوت وعلى العلاقات، ويدي الروح القدس لينا خضوع مقدس في المسيح.
1: يا رب احنا كتير عاندناك لأن احنا ما كناش فاهمين صح، ما كناش شايفينك كأب بتتمنى لنا الخير وكل الأشياء بتجعلها تعمل معا لخيرنا. يا رب احنا كتير مشينا بطرق عكس التصميم بتاعك، بيوتنا ما بقتش زي ما انت عايز يا رب، لا عارفين نتكلم مع بعض ولا عارفين نعبر عن نفسنا. انا بصلي باسمك تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. تعال زور بيوتنا، تعال زور علاقتنا، تعال زور طريقة التفاهم، تعال زور الأباء والأولاد والأطفال. تعالى غير يا رب، احسن ابليس عمال يعبث في البيوت ويدمر علاقات انت عملتها لمجدك في بيوتنا. والاسمك مين. الكريم كل مجد يا رب.
0: برجو ليكم ولبيوتكم ولعائلاتكم واسركم وكل دايره علاقتكم كل حب وكل تفاهم وكل خضوع بعضكم لبعض. احنا ماشيين في رحله حلوه كاسره مع بعض، خلونا نعلن مسيحنا في وسط بيوتنا في وسط مجتمعاتنا عشان شعاع نوره يجي لبيوتنا وينعكس على مجتمعاتنا. امين.